0: هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
1: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
0: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
2: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية، وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
0: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
3: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال اللجنة الديمقراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
0: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
4: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
5: من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، مرحبا بكما. أستاذ حسام، ربما خلال كل الساعات الماضية طرح السؤال أكثر من مرة، ولكن نفهم وجهة النظر التي جعلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي تحل نفسها بهذه الطريقة وبهذا التوقيت.
6: يعني بعد التحية لك ولصديقي دكتور سليمان ولكافة المشاهدين، في تقديري هذا سؤال وجيه جدا، ما الذي دفع حماس لأن تفكر بهذه الخطوة؟ وهل هي فعلا خطوة منفردة أم جاءت بتنسيق مع الوسطاء أو مع الضامنين أو مع مجلس السلام؟ واضح أن هذه الخطوة بالدرجة الأساسية هي تعطي أي جدية في التعاطي مع ملف التخلي عن الحكومة، بعد أن كانت تتحدث حماس منذ اليوم الأول لمبادرة ترامب، وحتى بعد 7 أكتوبر هناك العديد من التصريحات التي رصدناها أن حماس لن تكون باليوم التالي، وهذا انطلاقا من رؤية حماس لطبيعة التحديات والاحتياجات الكبيرة والهائلة لقطاع غزة في ملفات الإعمار والمساعدات وغير ذلك، وفق أيضا ما ترى حماس أنها منظمة مصنفة على قوائم الإرهاب لا يمكن أن يتعاطى معها المجتمع الدولي في مثل هذه الملفات، لذلك ارتأت أن تتنحى جانبا فيما يتعلق بإدارة الحكم، ولكن لم تنفذ أي خطوة من الناحية الإجرائية إلى أن جاء اليوم أو يوم أمس هذا القرار. في تقديري هذا القرار لم يأتي بحسابات حمساوية بحتة أو فلسطينية بحتة، بل في تقديري هناك أيضا مشاورات مع الفصائل مع الوسطاء عفوا، إضافة إلى المشاورات الفلسطينية الداخلية من أجل تشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية واستمالة الولايات المتحدة ودونالد ترامب من أجل الضغط على إسرائيل. وهذا يطرح تساؤل، لماذا إسرائيل تخشى هذه الخطوة؟ ما تخشى إسرائيل أن تأتي لجنة التكنولوجيا وتدير الحكم في قطاع غزة؟ إسرائيل تريد أن تبقى حماس كشماعة، وثانيا أن تستهدف وتحدث فراغ أمني من خلال استهداف الشرطة المدنية واستهداف المقدرات الحكومية في قطاع غزة من أجل إحداث فراغ أمني يساعد في خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين، وبذلك هو يريد أن يعطل هذه الخطوة. الخطأ الكبير هو ما جاء في بيان السيد علي شعث، كان ينبغي السيد علي شعث أن يعلن بشكل مباشر أنه على جهوزية تامة لأن قطاع غزة هو واللجنة، وأن يعمل ويراقب المجتمع المدني الفلسطيني جدية حماس وجهاز الحكومي الفني الموجود في قطاع غزة في إدارة وتنفيذ تعليمات هذه اللجنة. في تقديري لو نجح السيد شعب في ذلك قد تكون مدخل أيضا للمقاربة التي أعلنها في بيانه فيما يتعلق بسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد. طيب، لأنه إذا استلم الحكم سنكون أمام نظام واحد وقانون واحد، يبقى السلاح الواحد هو خطوة تابعة بعد ذلك من الممكن أن تؤدي إذا سحبت إسرائيل وأجبرت الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب وبوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
5: أستاذ حسام باختصار لو سمحت، ماذا عن دلالات التوقيت؟
6: التوقيت في تقديري أيضا هو مهم ومرتبط بالمفاوضات التي تجري مع الوسطاء والاتصالات والمقاربات التي تقدم. واضح أن حماس تريد أن تقدم يعني قضايا يعني إجرائية ملموسة، وهذا أهم ملف إجرائي ممكن أن يلمس الوسطاء بجدية، بما يؤكد جدية حماس بالانسحاب من المشهد الحكومي. لذلك لا أتوقع أن هذه الخطوة فقط منفردة من حماس والفصائل الفلسطينية، بقدر أنها جاءت بتنسيق مع وسطاء. طيب، كل الوسطاء أو بعض من الوسطاء من أجل الوصول إلى مقاربة أشمل للضغط على واشنطن.
5: أستاذ سليمان، لماذا بهذه الطريقة تلقفت إسرائيل إعلان حل لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة؟
7: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي لأن الهدف الإسرائيلي من الحرب على قطاع غزة كان هو عدم خلق نموذج وخلق عنوان فلسطيني يمكن أن يدير مستقبل قطاع غزة. إسرائيل غير معنية بوجود عنوان فلسطيني، ولهذا السبب عملت إسرائيل بشكل ممنهج منذ 7 أكتوبر على عملية تدمير ممنهجة لكل ما يتعلق ببنية وهياكل الإدارية والمؤسساتية والمرجعية السياسية في قطاع غزة بهدف إحداث حالة من الفراغ. وإسرائيل هي الأخرى التي منعت حتى هذه اللحظة من دخول اللجنة الإدارية، لجنة التكنوقراط التي شكلها مجلس السلام، والتي حظيت باعتراف إقليمي ودولي واعتراف ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل هي الأخرى التي تنصلت حتى هذه اللحظة من الالتزامات فيما يتعلق بمراحل تطبيق خطة دونالد ترامب. وبالتالي باعتقادي إسرائيل الآن هي ربما أمام حالة من الإرباك في الحسابات فيما يتعلق في مستقبل قطاع غزة ما بعد هذه الخطوة، لأن بنيامين نتنياهو كان دائما وإسرائيل كانت دائما تقدم الذرائع من أنه لا يوجد هناك أفقا مستقبليا لقطاع غزة، وأن إسرائيل تريد أن تفرض رؤيتها. لكن عندما تكون هناك أو عندما تسحب هذه الذرائع من أمام إسرائيل، هذا يجعل الموقف الإسرائيلي مرتبكا، كما ظهر في التصريح الذي أدلى به يعني وزير الخارجية جدعون ساعر عندما قال أن إسرائيل عفوا إن حماس هي تتلاعب وتذهب إلى مساحة من المناورة بهذه الخطوة. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل هي ستسعى ضمن إطارين اثنين للتعامل مع هذه الخطوة. أولا أن تقول أن هذه الخطوة غير كافية، وبالتالي ربما تطلب مزيد من الخطوات من قبل الطرف الفلسطيني من خلال الضغط من مجلس السلام والموقف الأمريكي المباشر. الأمر الثاني الذي تريده إسرائيل هو عدم إعطاء الفلسطينيين إمكانية إدارة قطاع غزة بشكل منفرد. ولهذا السبب ما يطرح خلال الأسبوعين الماضيين في إمكانية أن يكون ذهاب أن يطرح إسرائيليا أن يكون هناك الذهاب بهدف تحقيق أو تنفيذ خطة إعمار في المناطق الخضراء أو في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية كنوع من النموذج الذي تحاول أن تؤسس له إسرائيل من بقاء أطول فترة زمنية ممكنة للتحكم في قطاع غزة. هذه باعتقادي هي الرؤية الإسرائيلية، وهذا المنظور الإسرائيلي للتعاطي والتعامل مع قطاع غزة. ما دون ذلك وما عدا ذلك يشكل معضلة أساسية لحسابات بنيامين نتنياهو الضيقة. كلنا يعلم أن ورقة قطاع غزة هي ورقة سياسية للملف الإسرائيلي الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بإدارة هذا الملف في والتحضير للانتخابات الإسرائيلية، وكذلك الأمر ارتباط وارتهان هذا الملف بما تبقى من ملفات فتحتها إسرائيل في الآونة الأخيرة في المنطقة ككل. وبالتالي عدم قدرة إسرائيل على إيجاد رؤية من خلالها يمكن أن تنهي هذه الملفات لصالحها وتحقق الأهداف الكاملة في وفقا للمنظور الإسرائيلي هذا يجعل أن إسرائيل ستبقي ملف قطاع غزة ملفا مفتوحا لا يمكن أن يصل إلى النتيجة الحتمية التي يمكن أن يغلق من خلالها ما لم تستطع إسرائيل وما لم تقدر إسرائيل على أن يكون هذا الحسم وفقا للمنظور ووفقا لتحقيق الأهداف الإسرائيلية. هكذا إسرائيل ربما ستبقي حالة إدارة هذا الملف كباقي الملفات الأخرى لمحاولة الاستثمار على البعد السياسي الداخلي وكذلك الأمر فيما يتعلق بارتباطات هذا الملف الإقليمي والدولي.
5: أستاذ حسام، بهذا الإجراء والإعلان اللافت لحركة حماس التي تقول بأنه هو نابع من التزاماتها بألا تكون جزءا في اليوم التالي، هذا الإجراء يضع الكرة في ملعب من تحديدا؟
6: الكرة في ملعب أولا الوسطاء والضامنون وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يضع الكرة في ملعب مجلس السلام ولجنة التكنوقراط، يضع الكرة أيضا في الملعب الفلسطيني الداخلي بأنه قد يشكل ذلك بارقة أمل في إطار الحوار الوطني الشامل مع قرب الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن بأنه أحدى المعضلات ربما تم تفكيكها، وبذلك هناك الكثير من الممكن فعله من الناحية السياسية ومن الناحية الإجرائية نتيجة هذه الخطوة. ولا ينبغي أن نظر كما تقول إسرائيل أنها ضمن إطار التحايل أو تدوير الزوايا أو غير ذلك، في تقديري يجب اختبار وفحص هذه الخطوة الحمساوية من قبل مجلس السلام والبناء بعد ذلك على التوجهات التي من الممكن أن تكون سلبية أو إيجابية. ولكن أنا في تقديري الجسم الحكومي الذي هو موجود وقائم في قطاع غزة لا يوجد أي خلاف ناقشة في القاهرة كيفية التعاطي مع، حتى الولايات المتحدة لا تعترض على صرف رواتب له أو أن يكون جزء منه ضمن المكون اللجنة، وبذلك لا أعتقد أن هناك عقبات كثيرة ممكن أن تعترض. لذلك في تقدير السيد ميلادينوف مطلوب منه أكثر مرونة وأكثر تفهم لهذه الخطوة، وأيضا مطلوب من الوسطاء والضامنون أن يعملوا بشكل أكبر على استغلال هذه الخطوة كخطوة في اتجاه الخطوة الأكبر في تطبيق المرحلة الثانية. ولكن في المقابل ينبغي إجبار إسرائيل على تطبيق كل ما عليها من التزامات خصوصا ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية، حتى عندما يطرح ملف السلاح ومقاربة السلاح لا تكون ميليشيات عميلة في حدود غزة ولا تكون 70% من مساحة غزة تحت كنف الاحتلال الإسرائيلي.
5: أستاذ سليمان، هل تعتقد بأن إسرائيل من خلال نتنياهو بالتأكيد يمكن أن تجعل رأيها وهذا الاتهام المباشر الذي سمع على لسان جدعون ساعد وزير الخارجية أن يكون أيضا يعني موقف يتبناه مجلس السلام وأيضا إدارة ترامب، أم لن يملك نتنياهو ربما هذه الأوراق وبالتالي سيخسر أيضا ما كان يريده لغزة بهذه الخطوة؟
7: إذا ما قيمنا موقف مجلس السلام حتى هذه اللحظة منذ يعني أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة وقيمنا الموقف الأمريكي، كلاهما ما زال يدعم التوجه الإسرائيلي والمنظور الإسرائيلي، بل يعزز المنظور الإسرائيلي ويتبنى المواقف الإسرائيلية. وبالتالي أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة المهمة أمام إسرائيل ما زالت تشكل سهولة أو ما زالت سهلة في إمكانية إقناع مجلس السلام والإدارة الأمريكية من أن إسرائيل ما زالت بحاجة إلى خطوات إضافية من الطرف الفلسطيني فيما يتعلق بشكل وطبيعة ما بين مزدوجين إثبات حسن النوايا وتحويل قطاع غزة إلى منطقة لا تشكل ولم تعد تشكل خطرا على إسرائيل. تحت هذا العنوان أنا باعتقادي إسرائيل ستبقى تتعامل مع قطاع غزة كملف أمني، ولا تريد إسرائيل أن تحول قطاع غزة إلى ملف سياسي، لأنه إذا ما تم تحويل ملف قطاع غزة إلى ملف سياسي هناك استحقاقات سياسية، هناك اعتراف بعنوان يمكن أن يشكل إدارة لقطاع غزة، وهذا ما لا تريده إسرائيل. دعنا نتذكر تصريحات بنيامين نتنياهو التي بنى عليها السردية الكاملة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، أنه لا يريد أن تكون هناك حماس لإدارة قطاع غزة ولا تكون السلطة الفلسطينية ولا أن يكون أي عنوان فلسطينيا سياسيا يمثل مظلة سياسية أو جزءا من مشروع يمكن أن يبني الكيانية السياسية الفلسطينية. تحت هذا الإطار وهذا المبرر وهذه القراءة واضح جدا أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل بشكل كامل ستحاول أن تتبنى موقفا مغايرا للرؤية التي يرغب بها الطرف الفلسطيني، بمعنى أن إسرائيل ستخلق الكثير من المبررات والكثير من الدوافع وربما ترفع من سقف طبيعة المطالب والشروط التي ترغب بها للقول أن الطرف الفلسطيني هو يمكن أن يثبت حسن النوايا بهذا الإطار. ولهذا السبب إسرائيل لن تتوقف تحت مطلب حل اللجنة الإدارية لقطاع غزة ولا مسألة أن يكون هناك تسليما لسلاح المقاومة الفلسطينية، وإنما هي أيضا ربما في لحظة معينة ستدعم بشكل كبير جدا إلى إمكانية تشكيل بيئات متفرقة ومتشعبة من داخل قطاع غزة، وهذا ما عملت عليه إسرائيل من خلال وجود مجموعات في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك إسرائيل هي ستعطي مبرر لنفسها للبقاء على الأرض، هذا الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه إسرائيل. ما دون ذلك وما عدا ذلك بالنسبة لإسرائيل سيكون هناك فشلا في تحقيق الأهداف التي وضعتها في قطاع غزة. هذه باعتقادي جزءا من الرؤية والقناعة الإسرائيلية، وخصوصا في ظل هذا التوقيت السياسي الداخلي الإسرائيلي.
5: من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجاني، شكرا جزيلا لكما. مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها في هذا التقرير لصهيب بالعصا.
8: بعد 1000 يوم من الحرب وبرعاية دولية تتسلم في قطاع غزة جهة جديدة تتولى إدارة الحياة المدنية، ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسيا تؤكد اللجنة أنها ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً، لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً، ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة، لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
5: ننتقل الآن إلى نافذة حول الوضع الإنساني في غزة تصحبنا فيها روعة وجه.
9: أهلا بكم ومرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية الخاصة التي نستعرض فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة بين عشرات ملايين الأطنان من الركام، ويفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض السكان وخاصة الأطفال يوميا للملاه الملوثة ويزيد خطر انتشار الأمراض، في حين وسع جيش الاحتلال سيطرته فيما يعرف بالخط الأصفر داخل القطاع ليزداد المشهد تعقيدا وصعوبة على السكان. كل هذه الأوضاع سنناقشها مع ضيفنا من مدينة غزة الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة. ولكن قبل الدخول في الحوار والنقاش مع ضيفنا، نستعرض معا أبرز الأحصائيات في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد ذكر في تصريحات سابقة أنه يستهدف توسيع منطقة سيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وهو كذلك يعرف بالخط الأصفر. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن قتل إسرائيل لأكثر من 73,000 فلسطيني خلال 1000 يوم من الحرب، وإن هناك أكثر من 173,000 مصاب خلال 1000 يوم من الحرب، كما أفادت الوزارة بوجود نحو 11,000 مفقود خلال 1000 يوم من الحرب. أما اليونيسف فحذرت من وجود نحو 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، في حين أن تقديرات الأمم المتحدة أشارت سابقا إلى وجود نحو 80% من مباني القطاع مدمرة جزئيا أو كليا. هذا أدى إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع حسب تقديرات الأمم المتحدة. نرحب إذن بضيفنا الدكتور منير البرش. أبدأ معك دكتور البرش، ومع الأوضاع الإنسانية، حجم المعاناة التي ترثها اليوم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعد إعلان لجنة المتابعة الحكومية حل نفسها وتسليم مهامها للجنة الوطنية.
10: استقالة لجنة الطوارئ عمل كبير، وهو تمهيد لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لممارسة عملها. الحقيقة ينوم عن وعي كبير تجاه الظروف اللي بنعيشها في غزة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المصالح الوطنية من الإعمار ومن أيضا بناء المستشفيات. والآن كما يقال الكرة في ملعب الوسطاء وأيضا الراعيين الدوليين، الكثير من الناس هنا يرحبون بهذه الاستقالة كما يتمنون للجنة الوطنية مزيد من العمل تجاه مصالح شعبنا. 1000 يوم من العبادة الحقيقة أمام اللجنة الوطنية، هذه 1000 يوم كانت عمر كبير كامل عاشه شعبنا بأكمله بين الموت والحياة. أنا لا أتحدث من يعني من خلف مكتب، وإنما من خلال يعني صفتي شاهد عاش هذه الأيام كلها داخل المستشفيات، ورأينا كيف الإنسان في أقصى درجات ضعفه، ورأينا الإنسان في أسمى درجات صموده. الحقيقة 1000 يوم كنا نستقبل المرضى ونستقبل الأحياء والأشلاء في نفس الوقت، كنا نعالج الجرحى، ثم أصبحنا يعني نبحث عن مكان ندفن فيه الشهداء داخل المستشفيات. يعني بأم عيني رأيت في 1000 يوم أطفال انتشلوا من تحت الركام، وأطباء واصلوا إجراء العمليات الجراحية تحت القصف، وأطباء ما زالوا موجودين في أقبية السجون الإسرائيلية. وسمعتم كلكم ما حدث مع الدكتور حسام أبو صفية عندما زاره المحامي وكان يقول له لن تجدني في المرة القادمة. الدكتور حسام، وهذا نداء أبعثه من خلال قناتكم الكريمة، يعني يستنجد بالعالم الحر، أنقذوا الدكتور حسام أبو صفية.
9: نعم.
10: الدكتور مروان الهمص الذي نزل من وزنه أكثر من 20 كيلو وقاس أكثر من 1000 ساعة من العذاب. الحقيقة نحن نتكلم بعد 1000 يوم من انهيار النظام الصحي اللي حصل في غزة، تدمير منهج
9: دكتور البرش. يعني المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة قال لنا قبل قليل إن أكثر من 15 قطاعا حيويا في القطاع انهار كليا بفعل عملية ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير شكل الحياة في القطاع. ضعنا في صورة القطاع الصحي اليوم، ما هي أبرز الاحتياجات، ما هي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في غزة؟
10: التحديات كبيرة أمام اللجنة الوطنية، أمامه التحدي الأكبر إعادة بناء المستشفيات وتأهيلها. لدينا 38 مستشفى تم تدميرهم، يعمل فقط 19 مستشفى بشكل جزئي. لابد من إعادة تأهيل المستشفيات بالدرجة الأولى، وهذه أولى مراحل التعافي الذي دأب الاحتلال الإسرائيلي أن يقود فرص التعافي لدى وزارة الصحة. فلذلك عليه البدء بتنفيذ تأهيل المستشفيات وبناء مستشفيات ميدانية، عليه بإدخال أدوات الجراحة وأيضا غرف العمليات، لأن عليه إدخال أيضا، يعني نحن نتكلم عن أبسط الحقوق. الاحتلال يمنع الوقود من الدخول ويمنع زيوت المولدات من الدخول. أمام المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، حتى الأكفان الآن في غزة لا توجد أكفان. يعني الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الصحي، فعليه أن يبدأ ضمن الخطط التعافي. نحن جهزنا خطط التعافي وتم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية. عليها البدء ومنع الاحتلال من تقويض أي مرحلة من مراحل التعافي. عليه أيضا أن يفتح المعابر أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى ليتلقوا علاجهم، أكثر من 20,000 جريح ينتظرون العلاج بالخارج. على المجتمع الدولي واللجنة الوطنية الآن أن تفتح المعابر والضغط على الاحتلال، بدل يعني أن نتباكى على الذين نفقدهم يوميا، أكثر من 1500 مريض كانت لهم تحويلات بالخارج فقدناهم واستشهدوا. نحن نفقد يوميا، نتحدث عن 50% من مرضى الكلى فقدناهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية ومادة البيكربونات التي يمنع الاحتلال دخولها حتى اللحظة. يعني نحن نتحدث عن أوضاع مريرة وقاسية، والاحتلال يعمق من جراحاته ويعمق من مآسيه.
9: أزمة نقص الغذاء أيضا كيف انعكست على صحة الغزيين؟ ما هي الأمراض التي انتشرت، العوارض التي انتشرت، كيف أثرت على صحتهم؟
10: هناك دليل واضح، وهو دليل على الإبادة الجماعية. عندما يبدأ الاحتلال ويمنع من إدخال المواد الغذائية للأطفال والمكملات الغذائية وأيضا الأدوية من التي يعني تستخدم في رعاية الأم والطفل. نحن نتحدث عن واقع مرير للأجنة الفلسطينية. الاحتلال استهدف الرحم الفلسطيني فمات العديد من أطفالنا قبل أن يولدوا. كنا نتحدث عن 5000 مولود في الشهر، واليوم نتحدث الشهر الماضي عن 1700 مولود فقط، والشهر الذي سبق 2700 مولود. نتحدث انخفاض يتجاوز 50% من المواليد الجدد. وأيضا نتحدث عن من بين 1000 ولادة طبيعية هناك 500 حالة إجهاض. هذه كلها بسبب التغذية السيئة، وأيضا عدم دخول المواد الغذائية ورعاية الأطفال. يمنع الاحتلال إدخال حمض الفوليك، ويمنع الاحتلال كل مقومات الرعاية الصحية للأم الفلسطينية منذ بداية

0: الحرب كان الاحتلال يوجه سهامه نحو النسل الفلسطيني، كيف يقضي على هذا النسل الفلسطيني؟ عندما قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل، يعني ماذا يعني؟ يعني أن هناك جيل بأكمله فقدناه مستقبلا كبيرا لهؤلاء الأطفال، غير الذين جرحوا، أكثر من 44,000 جريح من الأطفال، أيضا من الأمهات صانعات الأطفال وصانعات الأجيال القادمة. فقدنا أكثر من 12,000 امرأة. نحن نتحدث عن إبادة صحية وإبادة بيئية. كل هذه التحديات ستكون أمام المجتمع الدولي وأمام الوسطاء وأمام الذين يريدون التغيير في واقع الحياة الفلسطينية. نتكلم عن مياه ملوثة، نتكلم عن أيضا
1: المياه
0: نسبة الركام
1: الملوثة.
0: كما تفضلتي.
1: نعم، المياه الملوثة، يعني اليونيسف تقول إن 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، كيف يؤثر ذلك على الصحة في غزة؟
0: الاحتلال الإسرائيلي عندما يمنع إدخال الزيوت لهذه المولدات التي يعني تشتغل عليها الغواطس وأيضا الآبار الفلسطينية، يمنع إيصال المياه للمواطن الفلسطيني، وأيضا عندما يمنع إدخال مادة الكلور المعقمة، وهي يعني المادة الأساسية في التعقيم للمياه، فهو يعني بذلك يعني أنه لابد أن يكون ماء ملوث. فعندما تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه ويتناولها الأطفال والكبار، نحن لم نكن نلاحظ بعض الأمراض الجلدية، صرنا نلاحظها، الأمراض التنفسية. أيضا هناك يعني متلازمة جيلانبيري الذي كانت بسبب انتقال الفيروسات عبر المياه الملوثة. نحن نتحدث عن واقع مؤلم عاشه الشعب الفلسطيني. وأيضا الموضوع الفلسطيني ليس يعني أزمة إنسانية، اللي جرى في غزة تجاوز كل تعريفات الأزمات. نحن أمام الحقيقة تفكيك ممنهج للحياة نفسها في غزة. يعني لم تعد الحرب تستهدف الإنسان، بل استهدفت كل ما يبقيه حيا. استهدفت المستشفى واستهدفت الطبيب. عندما يقتل الاحتلال الإسرائيلي أطباءنا، أكثر من 1700 من الكوادر الصحية
1: نعم،
0: فقدناهم. نحن نتحدث عن 900 كادر صحي، هؤلاء نزحوا وخرجوا بسبب فعل الاحتلال
1: نعم،
0: الإسرائيلي. 362 من الكوادر الصحية ما زالوا قيد الاعتقال، منهم 82 على
1: وهذا
0: رأسهم
1: ما
0: الدكتور
1: صنفته
0: حسام
1: الأمم
0: أبو
1: المتحدة
0: صفية.
1: في تقاريرها بأنها يعني محاولة ممنهجة من إسرائيل لقتل مظاهر أو لجعل القطاع غير قابل للحياة. شكرا جزيلا لك الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، كنت معنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف المحادثات هي الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تبرم اتفاقا أو ستستكمل واشنطن المهمة بحسب تعبيره. في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قال إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
3: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
4: الصبح لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
5: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
3: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشييع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
6: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
3: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
7: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: قبل النقاش ننوه إلى الأخبار العاجلة التي بثتناها على شاشة الجزيرة قبل قليل، وهو خبر نقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي يقول فيه بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. يقول أيضا المسؤول الأمريكي في تصريحاته لأكسيوس بأن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. نرحب بضيفينا الكريمين من طهران، الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن بباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكما. سيد عباس، لا يزال هذا الخبر غير مؤكدا تنقله أكسيوس، ربما ستتعرض له وسائل الإعلام أو ربما مصادر رسمية بمزيد من التفاصيل، ولكن إذا تأكد حدوثه ما الذي يعنيه في هذا الوقت الذي من المفروض أن هناك هدنة معلنة بين الطرفين لأسباب معروفة في إيران وأيضا في واشنطن؟
0: ما هو الخبر؟
2: الخبر هو أن أكسيوس تتحدث وتنقل عن مسؤول أمريكي بأن سفينتين تجاريتين يبدو أنهما تعرضتا قبل وقت وجيز للضربات من الحرس الثوري الإيراني. يقول أيضا المسؤول الأمريكي بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز قبل وقت قصير غير محدد المدة الزمنية.
0: نعم، تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالتأكيد الإيرانيون لا يعني يتجاوزوا أهمية المضيق، وسيبقوا يدافعوا عن هذا الحضور الإيراني في المضيق. وهذه كما قلت سابقا ونكرر هذه المقولة بأن هذه ورقة استراتيجية رادعة تبقى مهمة للغاية لإيران. أما بما يتعلق بالحدث، لحد الآن لم يكن أي موقف إيراني ولن تصدر أي معلومات من الجانب الإيراني، ولكن أنا كقارئ للوضع الإيراني أستبعد أن تقوم طهران في هذا الوقت بالذات بإيجاد نوع من المناوشة في المضيق وفي المنطقة، وخاصة نحن طيب. في أيام تشييع جثمان يعني المرشد الأعلى الشهيد، وهذه هي ظاهرة منقطعة النظير في تاريخ المنطقة وفي تاريخ إيران، ومن المفترض يوم غد أن يكون هذا التشييع المهيب في مدينة قم المقدسة وبعد ذلك في العراق في المدن النجف وبغداد وكربلاء. لذلك التحريض أو استفزاز إيراني بهذه المرحلة أستبعدها. أتصور أن هناك نوع ربما نستطيع أن نقول بأنها شيطنة، إما مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من أطراف ثالثة تريد أن تعكر وتغطي سلبيا هذا الحدث الكبير الذي كما قلت ليس له نظير في تاريخنا المعاصر. يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث.
2: قبل حوالي ساعة من الآن أيضا في هذا الإطار دكتور عباس، كانت هناك أخبار نقلت عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي تقول بأنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما في سلطنة عمان، وتقول أيضا بأن ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا وقد تسبب ذلك في اندلاع حريق. سيد باتريك، الخبر ليس مؤكد ولكن جاء من طرفين أو جاء من هيئة الملاحة والتجارة البحرية البريطانية وأيضا مسؤول نقله لأكسيوس. إذا اعتمدنا على هذين المصدرين، هل تعتقد وفي أثناء هذه الهدنة المتفق عليها حتى لهذه الفترة ريثما تكمل إيران مراسم التشييع وتكمل الولايات المتحدة احتفالاتها بذكرى استقلالها 250 كما كان متفق عليه بعد اجتماعات الدوحة، هل تعتقد بأن هذا سيحدث خرقا، سيحدث ردا أمريكيا؟
8: في البداية إذا ما تم تأكيد هذا الخبر فإن هذه الأفعال هي مؤسفة، ربما تضر بالدبلوماسية وبالمساعي الدبلوماسية، ومن المحتمل أن ترد الولايات المتحدة بما وصفته القيادة المركزية باعتباره ردا دفاعيا، وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها استهداف طائرات انتحارية إيرانية سفنا وناقلات تجارية. إذن هذه المشكلة مستمرة، وخلال الأسابيع والأشهر الماضية فإنه عندما تقع مثل هذه الحوادث فإن الولايات المتحدة ترد وبشكل دفاعي من خلال ضرب مواقع رادارات ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وربما من المحتمل أن تعمد الولايات المتحدة اتخاذ إجراء كهذا. وطبعا الرئيس ترامب طبعا كان يتحدث بلهجة أو نبرة ربما متعاطفة، ولكنه قال مؤخرا إذا لم تقم إيران بإبرام اتفاق فإن الولايات المتحدة ستعود للأعمال العسكرية. ولذلك فإن الوضع أو ما حدث للسفن التجارية قد تقود الرئيس ترامب ليقول كفى فاض الكيل وعلينا أن نقوم بإجراءات دفاعية. ولكن مرة أخرى ما زال هنالك وقت لتنفيذ مذكرة التفاهم خلال 60 يوما المحددة، ولذلك فإن الولايات المتحدة ربما تقوم بعمل دفاعي ضد مواقع طائرات مسيرة أو غيرها من المواقع العسكرية الإيرانية. وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تواصل مساعيها

0: دبلوماسية، ولكن هذا يتطلب التزاما من طرف إيران، فلا تستطيع أن تستخدم هذه الهدنة للمماطلة والفرض سيطرتها على مضيق هرمز ومساعدة ومواصلة دعمها لوكلائها. كما ذكرت الرئيس ترامب سيبقي الضغوطات العسكرية على الطاولة، وأعتقد أن إيران خلال هذه العملية هي التي ترسل أو تقوم بشن اعتداءات وهجمات من خلال طائرات مسيرة وصواريخ على دول الخليج. ما يحدون الأمل بأن تستمر الدبلوماسية، ولكن في لحظة ما قد يقول الرئيس ترامب أن الكيل فاض وأن علينا أن نعود لإنهاء المهمة.
1: دكتور عباس، إلى أي مدى تعتقد بأن ما تبقى في فترة هي 60 يوما يمكن خلالها الوصول إلى منطقة وسطى تؤدي إلى المضي قدما، ليس لإنهاء الاتفاق النهائي، ولكن على الأقل لمناقشة بنوده ومناقشة مواده بالعمق المطلوب من قبل اللجان الفنية المشتركة؟
2: إذا كانت المماطلة الأمريكية بما يتعلق بتنفيذ البنود الأساسية التي من خلالها ندخل المفاوضات الأصلية حسب المادة الخامسة، إذا كانت مماطلة وخاصة بما يتعلق بالبند الأول والموضوع بما يتعلق ب يعني الهدوء في لبنان وإطلاق الأموال المحتجزة الإيرانية، إذا كانت الأمور بهذه الطريقة أنا متفائل جدا متشائم جدا بأنه في هذا الوقت عندما نحن بعد يومين أو ثلاثة سننهي القسم الأول من هذه المهلة أي 30 يوما، وما زلنا في المراحل الأولى التي لا تنفذ، فكيف الأمور بالنصف الثاني والتي ستتعلق بالنقاط الأساسية للجانب الأمريكي والإيراني، وهو الملف النووي الإيراني الذي سيأخذ وقتا طويلا بسبب الخلاف الكبير بين الرؤى في عند الطرفين. لذلك لم أكن متفائلا أبدا، ونحن طبعا هناك كانوا واقعيين عندما طهران وواشنطن تصرف بطريقة بأن تكون هذه المهلة قابلة للتمديد، لأنه الحقيقة لن نستطيع أن نصل إلى هكذا خلاف ونحل هذا الخلاف بهذه السرعة. ولكن إذا كانت أمريكا جادة في هذا الأمر يجب أن تنهي هذه المماطلة وتقوم بالخطوة الأولى لكي تجاب بخطوة إيرانية إيجابية بالمقابل.
1: ما هي هذه الخطوة الأولى؟ ما هي هذه الخطة الأولى التي تراها إيران أولوية؟
2: رفع العقوبات بالتأكيد، ولكن
1: رفع العقوبات مربوط بتفاهمات الاتفاق النووي بالاتفاق النهائي بحسب ما جاء في المذكرة.
2: المذكرة الأولى تؤكد على رفع العقوبات وما يتعلق
1: على النفط، وقد تم ذلك دكتور عباس.
2: لا هذا لا نريد وعود على الورق يا أخي، هذه وعود على الورق. في ما يتعلق بالنفط هو للبيع، يعني كان رفع عقوبات، مش رفع عقوبات وإنما السماح لبيع النفط بصورة مؤقتة وبنسبة ضئيلة. الأرسنال الإيرانية ما زالت في الدوحة محتجزة أمريكيا، ولن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق صراخها إن صح التعبير. وكانت هناك محاولات كبيرة، رئيس البنك المصرف الإيراني وصل الدوحة، ورئيس الوفد الإيراني تباحث مع القطريين بدقة ووصلت الأمور إلى نهايتها، ولكن يرجع الرئيس ترامب ويؤكد عدة أمراض.

0: مرات، وخاصة في المرة الأخيرة قبل يوم أو يوم أمس، بأن لن تدفع أمريكا أموالا لإيران، كأنما طهران تطلب المساعدة أو تريد التصدق عليها. هذه أموال إيرانية، وهذه أموال يعني للشعب الإيراني قد سرقت بطريقة ما، والآن
1: طيب
0: محتجزة هذه الأموال،
1: واضح. طيب
0: ولذلك هذا حق طبيعي إيراني. والملف اللبناني أيضا، عفوا،
1: طيب طيب
0: الملف
1: فقط اسمح
0: اللبناني
1: لي فقط نبقى في هذا الملف الأول الذي اعتبرته أولوية. سيد باتريك، لماذا يماطل ترامب في الإفراج عن الجزء الذي تم التباحث فيه، ومن المفروض وافقت واشنطن ضمنيا على إطلاق سراح، يستخدم نفس المصطلح الذي استخدمه الدكتور عباس، من الأموال الإيرانية المجمدة؟
2: الولايات المتحدة لم تأخذ الأموال من الشعب الإيراني. الولايات المتحدة احتفظت بأموال من الحكومة الإيرانية، وباعتقادها أن الحكومة الإيرانية ستقوم بدفع رواتب عناصر الحرس الثوري، وأنها ستستخدم هذه الأموال لإعادة تسليح نفسها، وأيضا ربما تستخدم هذه الأموال لتمويل وكلائها، على سبيل المثال حزب الله، والذي كان سببا رئيسيا في النزاع في لبنان. وبالتالي فإن الولايات المتحدة لطالما قالت أن الإفراج عن هذه الأموال المجمدة مرتبط بأداء إيران، وعلى ضوء الأخبار التي سمعناها، إذا ما تأكد صحتها فيما يتعلق باستهداف سفن وناقلات تجارية، من غير الواضح ما الذي يمكن أن تتوقعه إيران عندما تقوم حكومتها بالتصرف على هذا النحو. هنا في الولايات المتحدة هنالك الكثير من الصقور الذين يساورهم القلق فيما يتعلق باستفادة إيران من عوائد وإيرادات النفط خلال الهدنة، وأن هذه العوائد ستستخدم لإعادة تسليح
1: للأسف انتهى الوقت
2: الحرس
1: المخصص
2: الثوري
1: لهذه المحاضرة. شكرا جزيلا سيد باتريك، ولي الدكتور عباس. في السودان تتعايش مدينة والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونازحيها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الاستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة.
3: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
4: بخاف بس إلى المسيرات. المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف هي تقع متين وبتقع متين وكده، عشان كده هي مخافين من المسيرات دي بس.
5: كون المسيرات شغالة والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجة عواجب بتجيب، ما في، الناس صابرة وصامدة والحمد لله.
3: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا، وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وبالتزامن مع ذلك، زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
6: استقبل السيد الممثل المقيم للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن، للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. اللي احنا بنقول انه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
3: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة. هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
7: نزحنا من جنوب كردفان حتى بولاها مادي، الحمد لله كنا نزحنا طلعنا

0: 10 ألف أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان، وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط.
1: على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
2: من الجزيرة أجدد لكم التحية وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للتطورات في قطاع غزة وأيضا على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع في جنوب لبنان على ضوء الاتفاقية الإطارية بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في غزة حلت نفسها، وقدم رئيسها محمد الفر استقالته. أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وقد طالبت حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا، لتفويت الفرصة على الاحتلال مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس ستقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وإن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. وفي طهران، وبينما يتواصل التشييع الشعبي للمرشد، طلب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغات أخرى. من جانب آخر، نقل موقع واكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع انتشار الجيش أن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. أعلن إذن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. تلك الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تأتي تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
3: حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
4: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان، بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحيات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
5: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
4: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.

0: اجتماع مع الفصائل الفلسطينية رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية، وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
1: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
2: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال اللجنة الديمقراطية إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
1: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية، في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
3: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
4: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. مرحبا بكم أستاذ نهاد. إلى أي مدى جاء هذا القرار صادما في إسرائيل؟
5: صباح الخير، تحياتي لكم والدكتور أحمد والمشاهدين. هو كان متوقعا، يعني الحديث عن هذا الاتجاه كان مطروحا في اجتماعات الفصائل في القاهرة والتي حضرها وسطاء يعني ومندوبون عن قطر ومصر وتركيا، بالإضافة إلى نيكولاي ملادينوف. يعني هذه الحوارات جرت على مدار أيام طويلة، وكان هذا الخيار مطروحا، لا سيما أن إسرائيل عملت كل ما في وسعها لإعاقة الانتقال أي خطوة في تنفيذ المرحلة الثانية، وأصرت على بند واحد وحيد هو نزع سلاح المقاومة قبل إحلال قوة حفظ الاستقرار وقبل دخول لجنة إدارة غزة أو لجنة التكنوقراط وقبل تنظيم الشرطة وقبل دخول المساعدات. إسرائيل اختزلت خطة رئيس ترامب إلى بند واحد من أصل 22 بندا هو نزع سلاح حماس، وبالتالي جاءت هذه الخطوة لتضع كل الأطراف الدولية والوسطاء وإسرائيل حتى ومجلس السلام أمام مسؤولياتهم، أن المقاومة الفلسطينية وكل الفصائل أوفت بكل التزاماتها، بما في ذلك عدم الرد على أي خرق من خروقات وقت إطلاق النار التي زاد عددها عن 3500 خرق. يعني لم تطلق طلقة واحدة طيلة هذه الفترة، لكن إسرائيل قتلت أكثر من 1050 شخصا، وبالتالي لم يكن هذا القرار مفاجئا لإسرائيل، ربما توقعته لكنه صدمها وأربكها، لأن يعني باتت إسرائيل الآن في دائرة الاتهام بأنها هي التي تعيق إدخال لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وهي تعيق الانتقال لتطبيق كل عناصر خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب. طبعا تحاول إسرائيل التقليل من هذه الخطوة والزعم بأنها شكلية وأنها خداع وأن حماس ما زالت مسيطرة، لكن في الحقيقة حسب تقديرات يعني فلسطينية، وأعتقد أن الوسطاء يوافقون على ذلك، أنها خطوة جدية، وهذه أول خطوة عملية تقدم عليها قيادة حماس للتخلي عن السلطة، لا سيما أن هناك بند واضح وصريح في خطة السلام يتحدث على أن حماس لن تكون جزءا من مشهد القيادة أو قيادة قطاع غزة في المستقبل، لكنها بلا شك ستكون جزءا من المجتمع، وهذه المسألة التي لا تستطيع إسرائيل أن تهضمها أو أن تستوعبها، لأنها مسألة لا يمكن التخلص منها أو القضاء عليها، كما يؤكد ذلك عديد المسؤولين الإسرائيليين.
4: دكتور أحمد، إلى أي مدى تعتقد بأن حماس تمكنت من خلال هذه الخطوة أن تضع الكرة في ملعب آخر بعيد عنها، يبعد عنها كل الشبهات؟
6: صباح الخير لكم والأستاذ نهاد وللمشاهدين الكرام. حقيقة هي منذ زمن وهي تحاول ومنذ فترة طويلة أن تدفع بالأمور قدما إلى الأمام، وأعتقد أن هذه الخطوة وهي ليس فقط تضع الكرة في ملعب آخرين، وإنما توفر بيئة لمجموعة من الأطراف لكي تدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية والخروج من مربع الإبادة الجماعية والقتل اليومي والحصار الخانق على الشعب الفلسطيني. هي تعطي أولا وقبل كل طرف آخر، أعتقد أن حماس والفصائل الفلسطينية توجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنها تقدم كل ما لديها، كل ما تستطيع من أجل تسهيل عمليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويعني المضي قدما في وقف الحرب بشكل نهائي والانتقال إلى الإغاثة والإعمار. ثم هي أيضا تعطي ورقة للوسطاء وللضامنين العرب والمسلمين ولغيرهم في المجتمع الدولي لكي يمارسوا الضغط الحقيقي على حكومة الاحتلال لدفعها للالتزام بتنفيذ الاتفاق والمضي قدما فيه، وتفويت الفرصة على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة للعودة مرة أخرى إلى الإبادة الجماعية المكثفة والاستثمار أو الاستغلال للدم الفلسطيني في الدعاية الانتخابية القادمة. ثم أيضا هي رسالة وورقة يمكن تقدم لمجلس السلام وللسيد ميلادينوف لكي يتوقف عن البحث عن ذرائع للضغط من أجل إدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة لممارسة أعمالها في القطاع، وبالتالي وجود هيئة أو إدارة فلسطينية شرعية قانونية تحظى بتأييد ودعم عربي ودولي ومغطى دوليا من خلال قرار مجلس الأمن. ثم هي أيضا ورقة للإدارة الأمريكية تختبر مدى جدية الإدارة الأمريكية في الضغط على حكومة الاحتلال من أجل المضي قدما في خطة ترامب والاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، وأيضا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس السلام. إذا أعتقد أنها تنقل الكرة من المربع الفلسطيني إلى مربع العديد من الأطراف المنخرطين في هذه العملية، ولكن يبقى التحدي الأكبر والاختبار الأكبر هو للإدارة الأمريكية كونها تبقى الطرف الوحيد القادر على الضغط وإجبار حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات حقيقية تضع حد لهذه المعاناة ولهذه المأساة الفلسطينية. وهذا أمر محل شك كبير، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف أن الإدارة الأمريكية غير جادة والحكومة الإسرائيلية لن تكون راغبة في تنفيذ الاتفاق والمضي قدما، لأنها لديها أهداف لا زالت تتمسك فيها وتطمح لتنفيذها رغم كل ما حدث من تشكيل لمجلس السلام وقرار دولي وما إلى ذلك.
4: أستاذ نهاد، هل تعتقد بأن إسرائيل بالنظر إلى الظروف الداخلية، بالنظر أيضا إلى ما هو إقليمي ومعروف، جبهة لبنان، إيران إلى غير ذلك، العلاقات مع الولايات المتحدة، هل تعتقد بأنها ستقدم شيئا إيجابيا، ستمضي خطوة إلى الأمام بعد إعلان حل تلك اللجنة؟
5: يعني هذا لابد من التذكير بأن إسرائيل أعدت خططا عسكرية لإعادة احتلال غزة، وهذه خطة جرى مناقشتها واعتمادها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية ورئاسة الأركان، وهي بانتظار المصادقة الحكومية. يبدو أن ثمة كوابح أمريكية إلى حد ما لمنع هذه الخطوة. إسرائيل تدعي أن ثمة مواقع في قطاع غزة ما زالت يعني فيها أنفاق وفيها تشكيلات عسكرية، وخاصة المخيمات الوسطى وغرب مدينة غزة.
4: ولكن ما قامت به لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في غزة والإعلان الذي جاء بعد ذلك في بيان لحماس، وباعتبار ذلك التزام من الحركة لكي لا تكون في اليوم التالي إلى غير ذلك، أذهب عن إسرائيل الذريعة الأهم التي كانت ربما قد تقنع بها الولايات المتحدة أو أي طرف ذي صلة في الموضوع، وبالتالي ألا تعتقد بأن نتنياهو سيكون مجبرا للتعامل بإيجابية مع مجلس السلام وما تقتضيه الخطط؟
5: هو دائما اعتاد على خلق المبررات والذرائع واختراعها حتى لو كانت وهمية. المعيار الأهم في المواقف والسياسات الإسرائيلية هو خطة التهجير. هناك هيئة حكومية أعدتها إسرائيل تابعة لوزارة الدفاع، أسمتها لجنة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، ثم لطفت هذا لهذه التسمية الاستفزازية إلى لجنة الحركة الحرة بالاتجاهين، يعني وهي تريد الحركة باتجاه واحد وهو هجرة الفلسطينيين. العائق الوحيد حتى الآن أمام هذا المخطط الإجرامي هو رفض أي دولة في العالم استقبال اللاجئين الفلسطينيين. ربما يسمح أحيانا باستقبال أفراد أو مجموعات صغيرة، لكن خطة إسرائيل هي تهجير مئات ألوف السكان، وهذا هو المعيار الذي تحكم من خلاله على أي خطة مهما كانت. ولذلك إسرائيل تصر وتواصل القول أنها ستحتفظ بالمناطق التي تسيطر عليها، بل ستوسعها إلى 70%. وهذا الكلام حين يردده نتنياهو على أعتاب الانتخابات فهو بيان انتخابي بالنسبة لنتنياهو تجاه المجتمع والناخبين الإسرائيليين، وبالتالي لا يتوقع من إسرائيل أي تنازل في هذا الأمر إلا إذا جابهت ضغوطا جدية من الولايات المتحدة أولا ومن قبل الوسطاء. ربما أن قضية غزة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل أوسع يعني نحيت جانبا وبقيت في الظل طيلة فترة المواجهات والتوتر الإقليمي والحرب على إيران، لكن تبقى غزة هي المنطلق الذي يعني يولد كل هذه الأزمات الإقليمية، والذي منه انطلقت كل هذه الحرب الطويلة التي مضى عليها 3 سنوات. وبالتالي ستعود إسرائيل إلى مواجهة الحقائق الصعبة، وهي أن هناك شعبا فلسطينيا بمليونين وربع المليون فلسطيني ما زالوا يرابطون على أرضهم، ومن الصعب تهجيرهم أو إفنائهم أو القضاء على طموحاتهم الوطنية.
4: دكتور أحمد، قرار حل اللجنة له علاقة بالعمل السياسي والمدني لغير ذلك مثل ما هو معروف. يبقى السؤال الأكبر، سلاح حماس، كيف تعتقد بأن الحركة ستتصرف مع هذه النقطة تحديدا؟
6: الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة، لديها مقاربة نوقشت على مدى جولات متعددة في القاهرة وتم التوافق عليها، وهي محل تفهم وتبني أيضا من قبل الوسطاء، قائمة على فكرة أن هذا الملف يحل في إطار فلسطيني. ولعل الضغط والإلحاح الفلسطيني لإدخال اللجنة الفلسطينية إلى قطاع غزة لوضع آليات محددة تهدف إلى ما عبر عنه فلسطينيا بتنظيم السلاح وتفويت الفرصة على الاحتلال، لكي يبقى هذا الملف مبررا للاستمرار في القتل والاستهداف والإبادة الجماعية. وأعتقد أن الصيغ التي وصل إليها الفلسطينيين هي صيغ موضوعية قابلة للتطبيق، تجيب على الاستفسارات والتخوفات الأمريكية والدولية والإقليمية وأيضا الوسطاء، لكن يبقى التعنت مرتبط بالجانب الإسرائيلي الذي يريد أن يجعل من ملف السلاح نقطة لإخضاع كامل للشعب الفلسطيني ولعله تقويض الفكرة الوطنية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية. ولا ينظر ولا يتعامل مع ملف السلاح على أنه ملف يمكن أن يعالج في إطار يعني وضع آلية لضمان الاستقرار والهدوء ولفترة طويلة، وإنما يضع في إطار محاولة إسرائيلية لإظهار يعني هزيمة الحركة الوطنية الفلسطينية وإخضاع الفلسطينيين للمنطق الإسرائيلي. لذلك أعتقد أن الفلسطينيين قد أنجزوا تصورا محددا في هذا الموضوع.
4: اسمح لي، من إسطنبول دكتور أحمد عطاونا، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى مريم بالعالية التي تصحبنا في فقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد استقالات لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة خطوة وصفت بالمفصلية في المشهد الفلسطيني في غزة، إذ أعلنت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة حل نفسها واستقالة رئيسها ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تقول حركة حماس إنها استكمال لتنفيذ ما هو مطلوب منها، مؤكدة استعدادها لتسليم جميع ملفات الحكم ومحملة الوسطاء والدول الضامنة مسؤولية استكمال تنفيذ الاتفاق. أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تشكل إحدى هيئات مجلس السلام فتؤكد جاهزيتها لتولي المسؤولية، لكنها تشدد على أن نجاح مهمتها مرهون بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية وبوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. يتقاطع ذلك مع موقف مجلس السلام الخاص بغزة الذي رحب بالإعلان، لكنه أكد أن التقييم سيكون على أساس الأفعال لا الوعود. في المقابل ترفض إسرائيل اعتبار الخطوة تحولا حقيقيا، وتقول إن ما تقوم به حماس هو مناورة هدفها تجنب نزع سلاحها. فهل تمثل هذه الخطوة بداية انتقال فعلي لإدارة القطاع؟ وهل تمتلك اللجنة الوطنية المقومات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟ وكيف يرتبط ذلك بمسار مجلس السلام وخريطة الطريق المطروحة لمستقبل غزة؟ وكيف ينعكس العامل الإسرائيلي على هذا المسار؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حركة حماس، اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم، وأنه تم إنجاز كل الاستعدادات والترتيبات لعملية استلام وتسليم المنظومة الحكومية. الثوابتة طالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم وضع عقبات أمام عمل لجنة تكنوقراط، كما طالب الوسطاء والرئيس ترامب بالضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات. حركة حماس قالت في بيان إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال. وأضافت الحركة أنها اتخذت خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلنته دوما من أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. ولفتت إلى أنه منذ بدء الحرب وضعت أكثر من صيغة لإدارة القطاع توافقيا أنتجت اللجنة الوطنية التي لم يدخلها الاحتلال لغزة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث فقال إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة. شعث طالب بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقد وصف هذه الخطوة بأنها مناورة من حماس، هدفها منع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط. ساعر أصر على تنفيذ خطة ترامب حرفيا بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح. وزير الخارجية الإسرائيلي لفت إلى أن بقاء سلاح حماس سيجعل الحكومة المدنية تتصرف وفق إملاءاتها لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. سنتعرف الآن على اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، نتعرف أيضا على آلية عملها إضافة إلى مجلس السلام الخاص بغزة، وذلك على الشاشة التفاعلية معك سلام خضر. ربما سنتعرف عن تلك المهام التي كانت مناطة بلجنة الطوارئ الحكومية والتي ستنتقل تلقائيا إلى لجنة إدارة قطاع غزة إذا دخلت طبعا.
8: طبعا مريم، لجنة الطوارئ التي بدأت العمل فعليا عام 2023 كانت تختص بكل عمل مدني يتعلق بحياة السكان في قطاع غزة بشكل مباشر، من إدارة المستشفيات لمتابعة أوضاع النازحين وعمليات الإيواء وتقديم الخدمات بما أمكن، والأهم التنسيق مع المنظمات الدولية خاصة في ملف الغذاء والأدوية التي تدخل أو التي تطالب السلطات في القطاع بأن تدخل إليها. هذه اللجنة الآن قدمت الاستقالة وباتت غير فاعلة حقيقة، بات لدينا الأذرع التي تتفرع عن مجلس السلام، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل حتى الآن، ولكن هناك مجموعة من الهيئات التي تتفرع منه، المجلس التنفيذي، اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وأيضا قوة الاستقرار الدولية. ما يهمنا في هذه المرحلة هي اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والتي كما ذكرت إن سمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يرأس هذه اللجنة علي شعث، وهو يحمل لقب المفوض العام، بمعنى آخر في دول أخرى هو بمثابة رئيس الحكومة، وتحت هذه السلطة التنفيذية تندرج مجموعة من المفوضيات أو الوزارات في الحالات الطبيعية، تتعلق أيضا بالأمور الخدماتية المباشرة التي يحتاجها أي مواطن في أي مكان. وطبعا الحاجة في قطاع غزة تكون أعلى من غيرها، نظرا للدمار الهائل الذي لحق بجميع القطاعات، سواء الإنتاجية أو حتى القطاعات الخدماتية. مهام هذه اللجنة الوطنية إن سمح لها بالدخول بطبيعة الحال تنقسم إلى مجموعة من الأمور، من أهمها إرساء الأمن الداخلي عبر آليات تنسيق داخلية مع قوة الاستقرار الدولية، استعادة الخدمات الأساسية، وهذا هو الملف الأهم ربما والأكثر إلحاحا، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة. قطاع التعليم تعرض إلى أضرار فادحة، أيضا العديد من المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة، وهناك نقص كبير أيضا في الأدوية، إضافة إلى الملف الذي قد يكون ربما أو يستهلك الفترة الأطول والأموال الأضخم، وهو إعادة إعمار قطاع غزة. هذه يفترض أهم المهام التي ستكون منوطة باللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
7: وهذه المهام إن تمكنت هذه اللجنة من الدخول ستكون ربما بحاجة إلى الكثير من الجهود والكثير من الوقت، وذلك ما سنناقشه مع ضيفنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن كل هذه التفاصيل نذهب بها إلى مساحة نقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور فرحات. لكن قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. نبدأ باللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، والتي تريد بدء واستكمال المرحلة الانتقالية في غزة بمختلف بنودها، مثل إدارة الملفات المدنية والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في القطاع، خصوصا عبر إعادة إعمار القطاع والإغاثة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات. أما مجلس السلام الخاص بغزة فهو يحتاج إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططه، وكذلك اكتساب الشرعية السياسية والإقليمية والدولية. المجلس قدم الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف إلى الفصائل الفلسطينية خريطة طريق تنفيذية لمستقبل غزة، أبرز بنودها نزع السلاح وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. بالنسبة لإسرائيل فمن أولوياتها نزع السلاح من قطاع غزة، خصوصا سلاح حركة حماس وتفكيك الحركة، إضافة إلى الحفاظ على نفوذ في آليات إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تظهر أي التزام فعلي بالانسحاب من القطاع. إذن هذه أولويات كل هذه الأطراف المعنية بالعملية الآن داخل قطاع غزة. نبدأ معك دكتور فرحات من هذه الخطوة، استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع. ما مساحة ما تكون خطة ترامب قد أنجزت بهذه الاستقالة باعتقادك؟
9: من ناحية الإنجازات العملية لمجلس السلام على الأرض حتى الآن لا يوجد هناك إنجازات، يعني ما زلنا في مسألة المرحلة الانتقالية، وربما كان هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة، لأنه الاستقالة لهذه اللجنة هي تتولى إدارة قطاع غزة بالجوانب المختلفة، تحديدا الجوانب الإدارية والخدماتية. باستقالة اللجنة الحكومية هذه إذن تضع اللجنة الحكومية المسؤولية على عاتق اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب خطة ترامب للسلام، والتي يفترض أن تدير القطاعات الخدماتية والاجتماعية والأمن والمعابر في داخل قطاع غزة.
7: لكن لجنة إدارة القطاع التي يفترض أن يكون أعضاؤها داخل القطاع أصلا، إذا ما عدنا إلى الخطة الأصلية للسلام داخل قطاع غزة، هناك عوائق وعراقيل يضعها الاحتلال أمام دخول هذه اللجنة. الآن باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تكون الكرة في ملعب الاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي باعتقادك ووفق التصريحات التي سمعناها ورد الفعل على هذه الخطوة من داخل قطاع غزة، كيف سيتعامل الاحتلال معها؟
1: بهذه الاستقالة نحن أصبح لدينا الآن ما يمكن تسميته بفراغ خدماتي وإداري في قطاع غزة. حاليا بهذه الاستقالة لا يوجد هناك من يدير قطاع غزة، هناك أزمة على مستوى الإدارة في القطاع، لأنه اللجنة الوطنية هي ما زالت موجودة حتى الآن في القاهرة، لم تدخل إلى قطاع غزة، وترفض إسرائيل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. فمن يدير القطاع بهذه اللحظة؟ لا أحد بهذه الاستقالة. ولهذا السبب استبقت إسرائيل هذا الفراغ الإداري الذي خلق اليوم، لأنه يفترض اللجنة الوطنية الآن أن تأخذ هذا الدور، لأنه هذا بإقرار مجلس السلام والخطة التي أشرف عليها ترامب. استبقت إسرائيل هذا الأمر وأعلنت أن هذه عبارة عن مناورة من حركة حماس لعدم التسليم بقطاع غزة، وبلغة أخرى هي ترفض السماح للجنة الوطنية بدخول غزة، وتشترط في ذلك أن يتم الاهتمام بالجانب الأمني تحديدا، السلاح، سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قبل أن تدخل اللجنة.
0: هنا يدخل دور مجلس السلام، يعني أمامه تحديان. التحدي الأول مرتبط بداخل قطاع غزة بعد استقالة لجنة الطوارئ التابعة للجنة العمل الحكومي، وهذا الفراغ الذي سيبقى سائدا إلى حين دخول لجنة إدارة قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل لن تسمح بذلك في القريب العاجل. التحدي الثاني هو ربما مسألة تنفيذ ما تبقى من هذه الخطة، خطة السلام. كيف تبدو ربما الأرضية التي سيعمل فيها مجلس السلام داخل قطاع غزة لتحقيق كل هذه الطموحات؟
1: أولا، الفراغ لا يفترض أنه يكون موجود في هذه الحالة، لأن الجوانب اللجنة الوطنية هي تتولى الجوانب الإدارية والخدماتية. أصلا المشكلة الرئيسية بعمل هذه اللجنة الوطنية التي يشرف عليها الدكتور علي شعث، أنه ليس لديها جوانب أمنية بمعنى السيادة، هي جوانب إدارية وخدماتية، وهذا حسب خطة السلام التي قادها ترامب لا تتعارض مع الجوانب الأمنية. الجوانب الأمنية هي مسألة ثانية، هي ليس من دورها الجوانب الأمنية، فلذلك لا يجب أن يكون هناك أي عائق لعمل هذه اللجنة. ويفترض هنا أن من يتحمل مسؤولياته هو مجلس السلام الذي يشرف عليه ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة، والإشراف على أهم مكون في الوقت الحالي هو عمليات الإغاثة. هناك كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة في قطاع غزة. نعم. ومن عليه الآن بهذه الاستقالة أن يدير الجوانب الإغاثية هي اللجنة الوطنية، ويفترض مجلس السلام أن يشرف على ذلك. والربط بينها وبين الجوانب الأمنية هذا لا يجب أن يسمح به، لأنه أصلا هي ليست من مهماتها لا جمع سلاح ولا غيره. من سيقوم بذلك له مسألة قوة الاستقرار الدولية وبالتوافق مع الفصائل المانية.
0: لكن كل ما يفترض أن تطبقه أو يطبقه مجلس السلام على الأرض تحول إسرائيل دون ذلك، وتعيد في كل مرة أي خطوة إيجابية تقوم بها إدارة غزة أو هذه اللجنة التي استقالت اليوم، لجنة الطوارئ الحكومية، تعيده إلى موضوع نزع السلاح. الآن بتشبثها بهذا المعطى، رغم كل الصياغات والمرونة التي قدمتها حركة حماس في هذه المسألة، كيف تتوقع أن تتحرك إسرائيل حتى تستمر في إعاقة دخول لجنة إدارة القطاع، وحتى ربما تثبت هذا المعطى المرتبط بنزع سلاح المقاومة في القطاع؟
1: إسرائيل ستواصل إغلاق المعابر، وهذا أيضا مخالف لخطة السلام. واحد. اثنين، ستطالب بإنهاء الملف الأمني المتعلق به، ليس فقط نزع السلاح، تدمير الأنفاق، تدمير مصانع الأسلحة التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر كلها. وهذا لا يعني حسب المواقف الإسرائيلية أنه سيكون هناك إعادة إعمار مباشرة بعد ذلك، ولكن حسب خطة ملادينوف المندوب السامي التي قدمها للفصائل والمكونة من 15 نقطة، النقطة رقم 15 بعد الانتهاء من العوامل الأمنية وجمع السلاح والأنفاق وإلى آخره، سيكون هناك خطة لإعادة الإعمار. إذن بعدها سيتم الحديث والتخطيط والتشاور، وهذا طبعا بدون سقف زمني، بدون سقف محدد، ولهذا سندخل في معضلة أخرى، لأنه بهذه الحالة عندما يتم الانتهاء من الجانب الأمني لا يوجد هناك محفزات بالنسبة للتعاون في هذا
0: الموضوع. دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
1: شكرا لك.
0: وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر مريم بالعالية، وننتقل الآن إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تبرم اتفاقا أو أن تستكمل واشنطن المهمة بحسب تعبيره. إلى ذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قال إن على ترامب التحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، وإلا فإن إيران سترد عليه بلغة أخرى. وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
3: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
4: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
5: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
3: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
6: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
3: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
7: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل. لا شك أنك تابعت أحدث التصريحات لدونالد ترامب فيما يتعلق بشأنه الإيراني. ما الذي يدعوه لتصريحات مثل هذه في إطار توقيع على مذكرة التفاهم وحالة من الهدنة ربما غير المسبوقة خلال هذه الأيام بعد اجتماعات الدوحة؟
8: والأولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب يريد أن يعلم العالم بأن إيران لن تتمكن من إنتاج السلاح النووي، تخلت عن السلاح النووي. الرئيس ترامب يقول بأنه قضى على الجيش الإيراني وبأنه فعل بإيران كما فعل في فنزويلا، سحق الجيش كما فعل في فنزويلا، ويعتبر بأن الجيش الأمريكي هو أقوى جيش في العالم، والبحرية الأمريكية استطاعت أن تفرض حصاراً من أكبر الحصارات التي حصلت حتى الآن في العالم، وهو الحصار البحري على إيران، بحيث أنه لم تتمكن ولا سفينة واحدة بأن تخرق هذا الحصار. فإذا في جميع الأحوال الرئيس ينبه العالم بأن إيران هي الخاسر الأكبر فيما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
2: طيب، هل تعتقد بأن ترامب محق فيما قاله؟ هل بالفعل إيران مثل فنزويلا؟
8: والإيران أخطر من فنزويلا. فنزويلا لم تكن تعمل على إنتاج السلاح النووي.
2: لا لا لا لا لا, لا أتحدث عن المقارنة بين البلدين أو الأهداف التي ترتبط أو يتهم كل بلد بها، وإنما هل تعتقد بأن نتيجة ما قام به ترامب في فنزويلا شبيهة بالنتيجة التي حصلت مع إيران؟
8: ما حصل في إيران كان أسهل بكثير مما حصل في فنزويلا، لأنه لم نكن نعلم كيف كانت ستكون يعني ردة الفعل في الجيش الفنزويلي. ولكن بالنسبة لإيران كنا نعتقد بأن إيران سوف تقوم بعمل عدائي كبير، لأنها كانت تعمل على إنتاج السلاح النووي. هذا يعني بأنه كان بإمكان الجيش الإيراني أن يقوم بعمل ما ضد القوات الأمريكية، ولكن تبين بأنه استسلم لإرادة الرئيس ترامب. واليوم إيران لم تعد تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي ولا لأمن الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في الشرق الأوسط.
2: دكتور عباس، إيران استسلمت لترامب واستسلم جيشها، وهي أسهل بكثير من فنزويلا، هذا ما يقوله الدكتور جابرييل.
9: نعم، هذه السردية أمريكية ولا عليها الزمن. هذا
2: دكتور عباس للأسف خارج عن نطاقنا لأسباب فنية خاصة، ربما انقطع الاتصال بالدكتور عباس، قد يعود إلينا بين الفينة والأخرى. دكتور جابرييل، فيما يتعلق بهذه الحالة، حالة الأيام المتبقية من المدة التي وضعت للوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران، هل تعتقد بأن ذلك ممكن سيأتي لا محالة، خاصة بالنظر إلى ما أشرت إليه من استسلام إيراني للولايات المتحدة؟
8: لا أعتقد بأن لدى إيران خيارات تتناسب مع إيران، لأنه الرئيس أولا فرض حصار وهو من أكبر الحصارات التي فرضت على أي دولة في العالم. الجيش الإيراني لم يستطع أن يقوم بأي عمل عدائي ضد الولايات المتحدة. إيران كانت تعمل على إنتاج السلاح النووي، توقف هذا العمل لأنه قضي على الأماكن التي تنتج فيها هذه الأسلحة. كذلك قضى على المنظومة العسكرية الإيرانية. إيران كانت تشكل تهديدا لأمن الدول العربية، واليوم لم تعد تشكل ذلك التهديد، لأنه لم يعد يوجد جيش قوي في إيران. المنظومة العسكرية الإيرانية انهارت بالكامل.
2: ما دام أنه حقق كل هذا، لماذا يتفاوض مع الإيرانيين؟ لماذا يجلس معهم؟ لماذا ربما كل هذه العملية الطويلة المعقدة ودخول الوسطاء في كل شاردة وواردة، يعني إذا كان حقق كل ما أشرت إليه الأمر قد يكون أسهل بكثير.
8: عليها أن توقع وثيقة استسلام، هذا ما يحصل في الحروب. في الحرب العالمية الثانية الدول المعارضة التي قامت بحرب ضد أوروبا وضد العالم استسلمت ووقعت وثيقة استسلام، ووجدنا ذلك على شاشات التلفزيون. إذا على إيران أن توقع وثيقة الاستسلام الكامل، لأن إيران لم تعد تشكل تهديدا لا للأمن القومي الأمريكي ولا للأمن العربي في المنطقة. إيران في وقت من الأوقات كانت تشكل تهديدا، كانت تعمل على إنتاج السلاح النووي، كانت لديها صواريخ باليستية هائلة بإمكانها أن تصل إلى أي دولة عربية. اليوم كل هذا توقف بالنظر إلى الشروط التي وضعها الرئيس ترامب، وهي شروط استسلام لا غير.
2: طيب، عاد إلينا الدكتور عباس خميار من إيران، لك الحرية أن ترد على السؤال الذي طرحته عليك سابقا أم على وجهات النظر الأحدث التي أشار إليها الدكتور جابرييل سوما، إلا أن إيران ما عليها إلا أن توقع على ورقة استسلام.
9: هذه سردية أمريكية أصبح ولا عليها الزمن. هذا ضيفك متوهم، يعيش في عالم آخر. إيران هذا حلم لن يتحقق. إيران اليوم، إيران التي أنزلت الأمريكيين من والرئيس ترامب من أعلى الشجرة، هذا ما يقره الأمريكيون أنفسهم، وهذا ما يقره العالم الإسلامي والعالم العربي. دولة عالم ثالثية كما يقال استطاعت أن تقف أمام أكبر قوة نووية في العالم وفي الكون وتجبره على التفاوض. هذا الاستسلام، هذه نوايا أمريكية نسمعها من ترامب ومن حواليه، ولكن هذا لن يتحقق. الحشود الجماهيري المليونية التي نراه وشاهدناها خلال الأيام الماضية بتشييع جثمان الإمام الشهيد، وهذا هذه الشجاعة الإيرانية تدل بأن لا استسلام. هؤلاء لا يعرفون الخطأ الأمريكي والحاسوب الأمريكي، والذهنية الأمريكية ما زالت تجهل الواقع الإيراني وتجهل، وهؤلاء مع الأسف لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون. هذا الشارع الإيراني، هذه القوة الإيرانية هي منقطعة النظير في تاريخ إيران. كيف يتحدثون عن الاستسلام وعن القضاء على كل المنظومة الدفاعية الإيرانية والجيش الإيراني والاقتصاد الإيراني، ومن ثم يذهبون إلى تركيا الآن لكي يتوسلوا بالنيتو لكي يساعدوهم لفتح مضيق هرمز؟ هذا يعني هذا ضيفك لا أعرف أين يعيش وكيف يفكر.
2: طيب،
9: وهل هو صح؟ هل هو صاحي أساسا يتحدث طيب بهذه اللغة؟
2: نعم، لك الحق أن ترد، ولكن فقط دون أي تجريح. هو يعبر عن رأيه الذي يعتقده الدكتور عباس. دكتور جابرييل، في تقديرك وبالإشارة إلى تصريحات ترامب الأحدث، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستقبل بكل تلك الانتصارات التي أشرت إليها، أم ستبقى مصممة على تلك المشهدية أو تلك الصورة التي تتعلق باستسلام ما أو بما قد يظهر بين قوسين رضوخا إيرانيا لترامب؟
8: بالفعل الرئيس الأمريكي طلب من المسؤولين في إيران أن يوقعوا على اتفاق جديد مع الولايات المتحدة. بموجب هذا الاتفاق يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. كان بإمكان الرئيس ترامب يعني ردا على ما يقوله الزميل الكريم، كان بإمكان الرئيس ترامب ضرب مواقع الطاقة وتدميرها بالكامل في إيران. يعني لو أراد أن يدمر الجسور الإيرانية في غضون 24 ساعة لن يبقى جسر واحد في إيران، لن يبقى بيت في إيران فيه كهرباء، لأنه بإمكان الرئيس تدمير هذه المواقع بالكامل. ولكن لا يريد أن يتسبب بأضرار جسيمة ل 91 مليون نسمة موجودين في إيران. يعطي الفرصة للمسؤولين الإيرانيين ليعودوا إلى طاولة المفاوضات وإجراء اتفاقية جديدة.
2: ولكن إذا كان انتصر عليهم مثل ما تقول دكتور جابرييل، وأنهى المشروع النووي الإيراني وتخلص من هاجس السلاح النووي وأنهى الجيش والبحرية إلى غير ذلك، لماذا يتفاوض مع خاسرين؟
8: لأنه يريد من إيران أن تصبح دولة صديقة للولايات المتحدة. هذه سياسة ترامب. ترامب يريد من أعدائه أن يصبحوا أصدقاء للولايات المتحدة. يعلم جيدا أنه بإمكانه أن يشل الاقتصاد الإيراني. شوف العملة الإيرانية انهارت، الاقتصاد الإيراني انهار. بإمكان الرئيس كما ذكرت لك إذا قرر تدمير الجسور بكاملها في إيران بإمكانه أن يفعل ذلك في الفكرة. أقل من 24 ساعة.
2: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل والدكتور عباس. الآن إلى التطورات المتعلقة بالملف اللبناني ميدانيا وسياسيا، إذ قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، بينما قال الرئيس اللبناني إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. في الأثناء تتواصل في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات إزالة الركام الذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية. يقدر المجلس الوطني للبحوث العلمية حجم الركام في عموم البلاد بأكثر من 8 ملايين متر مكعب. السلطات اللبنانية تعمد إلى رمي الركام في مطمر الكوستا برافا في الساحل الجنوبي لمدينة بيروت. تامر صمادي مراسل الجزيرة تتبع رحلة ركام الضاحية إلى محطته الأخيرة.
10: وكأنها تشهد اختفاءها الأخير. بيوت ضاحية بيروت الجنوبية التي دمرتها إسرائيل لا يصيبها الخراب فقط، بل محو آخر ذكرياتها. إنها الخسائر تنفض ما علق بها، لكن الموت لا يلتهم الحياة دفعة واحدة. قرابة 100,000 بيت طالتها يد الحرب على امتداد البلاد، لكن الدمار لا يقاس بعدد البيوت المهدومة فحسب، بل بالأنفس التي غادرتها بلا رجعة.
11: بس شيء بحزن، يعني كل واحد له بيت هون وله ذكريات هون، هاي كلها راحت صارت ردم لك.
10: ندخل موقع فرز الردم في منطقة الأوزاعي. هنا تتوسع الخيبات وتبلغ ذروتها، فقد شهد الموقع الذي خصصته الدولة ردم حربين الماضية والحالية. سدد علي للحرب فاتورتين، مرة بفقدان أمه،
12: أنا أمي توفت بحرب الماضي،
10: وأخرى بفقدان عائلة شقيقه. اليوم يقود رحلة بيوت لم تكتب لها النجاة.
12: أوقات الناس بتتذكر صورة بتبرمي تحت الرادم، نسوان ولاد أطفال، شو بيخطر على بالك؟ شو بيخطر على بالك تقول مثل ما عملت؟
10: تتهاوى أعمار كاملة بحلوها ومرها، فينبشون ما استعصى على المحو وكأنه لا يستسلم بسهولة. أكثر من 2,000,000 طن من الردم وقرابة 70,000 حمولة شاحنة حطت في الأوزاعي، لكن خسارة لبنان تجاوزت 8 ملايين متر مكعب من الردميات.
13: المواد الصلبة بنخدها على البحر ومنشيل منه المواد اللي هي عوادم، اللي هي بتمثل ذكريات الناس، اللي هي غرف النوم، غرف القعدة، بيوت الناس، ذكرياتها، صورها. للأسف هيدا المواد نقدر نشيلها على جنب ولازم نتصرف فيها لإعادة التدوير لأنه بتعمل تلوث للبيئة.
14: وهذا الردم كله جاي من الضاحية؟
13: هذا الردم كله ناتج عن عدوان 2024-26 بالضاحية الجنوبية فقط لا غير.
10: ليس البحر نهاية الرحلة بل نهاية الأثر. عند مطمر كوستا برافا على ساحل بيروت تبلغ الأمكنة محطتها النهائية، غير أن الردم يثير تحذيرات جماعات البيئة، لكن لإدارة المطمر رأي آخر.
15: بده يكون المواد كلها خالية من الشوائب، عم نحكي من كل شيء، مخلفات النايلون والبلاستيك والخشبيات والأزاز والأشياء التانية اللي ممكن يعني تعرقل الشغل، فمفروض تجي تكون عبارة عن مواد حجرية أو مواد الخرسانة.
10: يبدو البحر وكأنه بات أرشيفا للبلاد، فقد استقبل ردم حرب 2006 ثم احتضن مطمرا لأزمة النفايات منذ 2016، واليوم يستقبل ردم آخر حربين. يبتلع البحر ما لفظته الحرب إذن ليوارى للمرة الأخيرة، لكنه لا يغسل آثاره بل يحتفظ بها. قد يبدو ما يصل إلى المطامر مجرد ملايين الأطنان من الردميات، لكنه بالنسبة إلى آلاف العائلات آخر ما تبقى من بيوتها. هنا لا تتبدل تضاريس اليابسة فحسب، بل تطوى الصفحة الأخيرة من حكاية أمكنة كثيرة اختالتها إسرائيل، فصار البحر مستقرها الأخير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
2: عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته التوسع السريع وغير الشفاف للصين في ترسانتها من الأسلحة النووية، وذلك بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ باليستي غير مسلح عابر للقارات من غواصة في المحيط الهادئ. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، مرحبا أحمد، نغوص معك في تفاصيل وحيثيات ذلك التصريح.
16: طيب محمد، هذا التعليق صدر عن الخارجية الأمريكية في الساعات الماضية ردا على هذه التجربة الصاروخية الباليستية التي أجرتها الصين يوم الاثنين لصاروخ باليستي عابر للقارات، كما أشرت انطلق من غواصة في المحيط الهادئ. وهذا الموقف الأمريكي يعكس قلقا أمريكيا مستمرا إزاء الترسانة الصاروخية النووية الصينية. هناك تقديرات تقول إن لدى الصين الآن نحو 600 صاروخ نووي أو رأس نووي، وبحلول العام 2030 ستصل إلى 1000 رأس نووي أو ربما أكثر. وفي بيان الخارجية الأمريكية الأخير يقول إنها تعبر عن قلق بالغ إزاء ما تصفها بالوتيرة السريعة وغير الشفافة للصين فيما يتعلق بترسانتها الصاروخية النووية. وتشير أيضا الولايات المتحدة في موقفها هذا إلى مطالبة الصين بضرورة الالتزام بآلية منظمة تتعلق بالإخطار المسبق لأي عمليات إطلاق للصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو كذلك الصواريخ الفضائية. بالإضافة إلى ذلك هي تدعو أيضا الصين إلى ضرورة الالتزام بالتعهدات الواردة في تعهدات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وتختتم البيان بالقول إن الولايات المتحدة في الوقت الذي تبذل فيه جهودا حثيثة بحسب وصف البيان للحد من الانتشار النووي، فإن الصين تنتهج مسارا معاكسا لذلك وفق البيان. وبالتالي هذا الموقف الأمريكي هو يأتي أيضا في سياق القلق من الترسانة الصاروخية النووية الصينية. وهناك الحديث طبعا عن مسألة استعداد الصين ربما لمواجهة أي ردع أمريكي مستقبلا في حال نشب نزاع في تايوان أو في منطقة بحر الصين الجنوبي.
2: في أقل من دقيقة أحمد، هل تم الحديث أو الإشارة إلى أي إجراءات قد تتخذ أمريكيا في هذا الصدد؟
16: في الحقيقة لم يشير البيان إلى أي من ذلك، ولكن يمكن أن نشير في الحقيقة محمد إلى تصريحات سابقة للرئيس ترامب، خاصة عندما عاد من الصين كان قد سئل عن هذه القضية تحديدا، وقد أشار إلى أنه تحدث عنها بالفعل ويتحدث عنها ليس فقط مع الرئيس الصيني والحكومة الصينية، وإنما أيضا مع الجانب الروسي. وبالتالي حتى الآن لا يعلم إلى أين وصلت هذه النقاشات.

0: مرة يصحبكم في الساعة المقبلة مراد وعلم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التطورات في قطاعي غزة. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. يأتي ذلك بينما يتواصل التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. وفي قطاع غزة، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. هذا وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيدة. أحمد، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية بشأن ما حصل في مضيق هرمز.
2: مرحبا مراد. حتى الآن لا تأكيدات طبعا رسمية من قبل الجانب الأمريكي على هذه التطورات في مضيق هرمز، ولكن لدينا هذه المواقف التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أو في الحقيقة عن مسؤولين أمريكيين، قالا إن الحرس الثوري استهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، وإن سفينتين تجاريتين تعرضتا لإصابات مباشرة وأضرار جسيمة بسبب هذا الاستهداف دون وقوع أضرار بشرية. يشير الموقع ربما في تحليل للصحفي الذي قام بإجراء هذه المقابلات مع المسؤولين الأمريكيين إلى احتمال أن ترد الولايات المتحدة على هذا الاستهداف الذي قام به الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس. لدينا أيضا المواقف التي استبقت هذه الحادثة في الحقيقة، مواقف صدرت تحديدا من قبل الرئيس ترامب الذي هو في طريقه الآن إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة. كان ترامب يتحدث عن أن الأمور تتطور بشكل جيد مع إيران، ويضيف بأن الإيرانيين قد قدموا تنازلات كثيرة على طاولة المفاوضات، لم يكن البعض يتوقع أن يقدموا تنازلات فيها، ولكن المهم ولم يشير إلى طبيعة هذه التنازلات وبأي ملف تحديدا تتعلق. هل تتعلق بمضيق هرمز الذي تطالب الولايات المتحدة بضرورة حرية الملاحة فيه؟

0: عوائق من قبل إيران أو فرض رسوم، أم أن هذه التنازلات تتعلق بصيغة الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة أن تتوصل إليها، أو ربما تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة؟ وترامب يقول في تصريحاته الأخيرة إن الولايات المتحدة لن تقدم أموال لإيران، ولكنه كان قد قال في تصريحات سابقة بأن على إيران إذا أرادت أن تخفف العقوبات أن تغير من سلوكها على حد تعبيره. لدينا أيضا التكهنات المتعلقة بهل هذه المواقف الإيرانية ترتبط أيضا بالقضايا الأخرى التي تركز عليها الولايات المتحدة في طاولة المفاوضات المتعلقة بالنفوذ الإقليمي لإيران، ولكن المهم في وسط كل ما قاله الرئيس الأمريكي هو العودة إلى التهديد بالعمل العسكري. مرة أخرى ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى الخيار العسكري في حال لم تفلح المفاوضات في التوصل لما تريده واشنطن، في تأكيد لمواقف أمريكية سابقة بأن الخيار الدبلوماسي هو الأولوية، ولكن في ذات الوقت يبقي ترامب على الخيار العسكري على طاولته، ويشير مرة أخرى إلى احتمال استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في إيران. هذا التهديد الذي لطالما لوح به وهدد به إيران على مدى الأسابيع الماضية مرة أخرى يعود إليه، ولكن هو يقول في ذات الوقت إن الأمور على طاولة المفاوضات تمضي بشكل جيد، وبالتالي فهو يبقي الوضع على حاله، الأولوية للمسار الدبلوماسي مع الإبقاء على الخيار العسكري.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة، وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة من وصفوهم بالأعداء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر إن مراسم التشييع دليل على التضامن في مواجهة التهديدات الخارجية.
2: ليس تشييعا عاديا، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
3: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
4: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
2: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
5: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
2: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
6: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد، الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: وبشأن آخر تطورات في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور رويران، لماذا وقع هذا الاستهداف، استهداف هذه السفن التجارية في مضيق هرمز؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني من غير الواضح أنه لماذا تم الاستهداف، لحد الآن ليس هناك من بيانات رسمية أنه حول الموضوع، ولكن قد أنا أحتمل يعني أن تكون هذه السفن ذهبت باتجاهات تقوم الفرق الإيرانية في تلك المنطقة بنزع الألغام، وذهاب السفن قد يهدد هذه الفرق، ولهذا السبب قد يكون هناك رد فعل في هذا الإطار، خاصة أن البدائل الموجودة والطرق مفتوحة في الجانب الآخر، ليس هناك من تضييق في هذا الإطار، حتى كمية السفن التي تذهب وتأتي هي كبيرة.
1: دكتور، التقارير التي التقارير الواردة إلى حد الآن تشير إلى أن هذه السفن كانت قريبة من السواحل العماني، بمعنى أنها اتخذت ربما المسار الجنوبي الذي لا توافق عليه إيران.
7: يعني المنطقة القريبة من عمان هي المنطقة التي يحتمل أنها مليئة بالألغام، وإيران يعني كما قيل أنها قامت بتلغيم هذا الجزء، في حين الجزء القريب من إيران بقي بعيدا عن الألغام وظل يعني حركة السفن فيها.
1: لكن يا دكتور، هل من المنطقي أن يستهدف الحرس الثوري سفن تجارية بصواريخ ويحدث أضرارا بها بأجسام هذه السفن ليحميها من الألغام؟
7: يعني ليس ليحميها من الألغام، ليحمي الفرق التي تعمل تحت الماء. يعني بالنهاية حركة السفن وهي يعني فلزية، والألغام جلها يعني هي ألغام مغناطيسية، يعني إمكانية تحركها يظل قائما أنه في حال وجود أجسام حديدية إلى آخره. هذا تقريبا هو السبب الذي كان يعنون سابقا.
1: سيد ماركو مسعد، إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر المسار الجنوبي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين سلطنة عمان ومنظمة البحرية الدولية، لماذا حصل هذا الهجوم على سفينتين؟
8: اولا تحيات الحاج وتحيات الضيف الكريم والساده المشاهدين. يعني الروايه الايرانيه عندما نتحدث عن مضيق هرمز تتعدد ولديها كثيرا من الاسباب والروايات المنطقيه بالنسبه للطرف الايراني، يعني يتحدثون مرارا بان المسار العماني ليس بالمسار العميق، وهم يحاولون الحفاظ على حريه الملاحه في مضيق هرمز فيقومون بالقصف، او في بعض الاوقات يقولون بان هناك بالفعل الغاما في الممر الملاحي او المسار العماني، فيقومون بقصف السفن الذين خائفين عليها، ويقومون بدل الحفاظ عليها او بدل من انذار، يعني ارسال انذار او على الاقل يعني دعنا نقول القاء بيانات من حرس ثوري ايران بان هناك مسارات لا يمكن لايران ان تتعهد بسلامه السفن بخلالها، يقومون بقصف السفن، او على الاقل بدل هذا القصف يقومون على الحديث عن فرض الرسوم مع المسار او مع الطرف العماني. فاذا في اعتقادي الحديث عن التفسيرات الايرانيه لما يعني يحدث في مضيق هرمز، فاعتقادي هذه فترة ولا عليها الدم. لماذا؟ لأن كل التصريحات كل التفسيرات ليست منطقية، كلها متضاربة مع بعضها البعض. والأقدر من ذلك، إن كان بالفعل هناك حسن نوايا من النظام الإيراني أو من الحرس الثوري على سبيل المثال، كان من الممكن أن يقوموا ببيان عن ما حدث وما يمكن أن يحدث، أو على الأقل ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من هذه السفن حتى يتجنبوا هذا القصف. ولكن في اعتقادي هذه عملية عشوائية يقوم بها النظام الإيراني، أو على الأقل بعض أجزاء من النظام الإيراني، لأن نحن الآن نتحدث عن كذا رواية رسمية تحدث الآن وبعد كل ضربة في مضيق هرمز. فإذن من الواضح أن هذا الملف أو هذا المسلسل من استخدام ورقة مضيق هرمز لم ينتهي بعد. وفي اعتقادي سوف ننتظر الآن الرد الأمريكي، لأن عندما نتحدث عن قصف سفينتين وأحداث ضرر كبير في أجسامهما، فهذا أمر غير مقبول ليس للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا للدول
9: المتشاطئة. كيف يمكن أن يكون هذا سيد ماركو، ما طبيعة هذا الرد باعتقادك؟
8: ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين من أن هناك استهداف لسفينة تجارية ثم بعدها بأقل من 24 ساعة استهداف ناقلة نفط، كان هناك رد عسكري حازم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فهل سوف نشهد مثل هكذا ردود عسكرية من الرئيس دونالد ترامب؟ بكل تأكيد هذا الرد العسكري لن يعني يقوم بتصعيد الحرب أو لا يقوم باستفزاز الجانب الإيراني، ولكن إن قمنا بمشاهدة استفزازات إيرانية ثم رد عسكري أمريكي عليها، إذا ما هي أين المفاوضات؟ أين هو مذكرة التفاهم؟ وكيف لنا أن نصل إلى اتفاق من 60 يوما؟ أن هناك أصلا شهر ولا وعدة؟ فإذا هناك كثير من اللغط الآن حول من يقوم بهذه الأعمال الإيرانية وما هي الأهداف. لأننا عندما كنا نتحدث عن القصف السفينة التجارية ونقلة النفط، ثم كان بعدها يعني لقاءات الدوحة لتهدئة الأوضاع وترتيب النقاط على الحروف مع الطرف الإيراني، الآن يتكرر المسلسل مرة أخرى. إذن في اعتقادي هذا إحراج للوسطاء وإحراج للولايات المتحدة الأمريكية، وفي اعتقادي هذا يضع دونالد ترامب في الزاوية، وبكل تأكيد يجب عليه أن يرد.
9: إذن ترامب يجب عليه أن يرد. هل حسب الإيرانيون حسابا لأي رد عسكري من الولايات المتحدة دكتور رويرا؟
7: يعني أولا المادة الأولى من مذكرة التفاهم هي تنهي الحرب وتمنع أي تهديد من أي طرف للطرف الآخر. نعم يعني هذا إن وضعناه تحت عنوان عرقلة الملاحة في جزء لأسباب مهما كانت، أنه هو لا يرتبط بموضوع إنهاء الحرب. أما ما يمكن أن تقوم به أمريكا هو نقض لموضوع إنهاء الحرب. يعني وفي المرة السابقة يعني عندما قامت أمريكا بذلك، رأينا أن إيران قامت بضرب القواعد الأمريكية في منطقتين باعتبار أن هناك نقضا للبند الأول من مذكرة التفاهم. يعني إيران أولا هي تحذر السفن قبل القيام بأي شيء، تقول أن هذه المنطقة الآن منطقة عمل ويمنع تردد السفن منها، ولكن بعض السفن تستمر في هذه العملية، عند ذلك تكون هذه.
9: إذن دكتور إيران، هل تريد طهران أن تقول إن أي سفينة لا تعترف عمليا بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز هي غير آمنة؟
7: يعني يمكن الاستنتاج إلى هذا الموضوع. نعم يعني هذا معناه أن إيران لا زالت تريد التحكم بالمضيق والسيطرة على حركة الملاحة في كل المضيق.
9: في كل المضيق. وهي لماذا هذا التناقض إذن دكتور إيران، بينما هي تقول إن هذا المضيق يجب أن يدار مشاركة مع الجانب العماني، الآن هي تريد أن تنفرد بهذه المهمة، مهمة إدارة هذا المضيق والسيطرة عليه؟ أليس من حق عمان أن تفعل يعني نفس الشيء، أن تسيطر على الجزء على الملاحة في الجزء الخاضع لها؟
7: يعني إيران أعلنت ذلك في بداية الحرب، أنه بسبب ظروف الحرب ستقوم إيران بالتحكم بكل المضيق واعتباره منطقة عسكرية، وضعت له حدود من جبل مبارك إلى شمال جزيرة قشم. وإيران تقول الآن نحن في فترة وقف إطلاق نار ليس إلا، ولا زالت المنطقة هي منطقة عسكرية من وجهة نظر
9: دكتور إيران. كلامك يذكرنا بكلام الشاه محمد رضا بهلوي قبل العام 79 وقيام الجمهورية الإسلامية، حينما كان يعتبر منطقة الخليج ككل مجال للنفوذ الإيراني، وكان يجاهر بذلك ويعتبر إيران شرطي منطقة الخليج ككل. الآن يبدو أن إيران تريد أن تصبح شرطية مضيق هرمز كذلك، وعنوة ودون اعتبار لدول الجوار الأخرى.
7: يعني هذا الكلام يطول، يعني فيه أولا في زمن الشاه كان الشاه هو بالنهاية شرطي الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يقوم بذلك ضمن مهام موكلة له. إيران الآن لا تقبل ذلك أولا، وما قامت به في منطقة المضيق أثناء الحرب هو يأتي ضمن إطار معاهدة جامايكا التي تسمح ب السيطرة على المضائق في فترة الحرب. من هنا إيران تكن لعمان كل الاحترام، وهي الآن أساسا في يعني المباحثات التي جرت وتجري في مع عمان هو للوصول إلى صيغة معينة يعني تحفظ حقوق الدولتين المتشاطئتين في نقطة مضيق هرمز.
9: طيب سيد ماركو مسعد، أختم معك، هل تعتبر واشنطن ما حدث خرقا مباشرا لمذكرة التفاهم؟
8: ما حدث هو تقييد لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وبكل تأكيد هذا خرقا لاتفاقيات التفاهم مذكرة التفاهم، وخرقا لاجتماعات الدوحة، وخرقا للتفاهمات التي حدثها خلال الأيام الماضية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتشاطئة، وأيضا ما سوف يحدث خلال الساعات المقبلة في قمة الناتو. فإذا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، العنوان الرئيسي هو حرية الملاحة دون قيود ودون شروط ودون التحكم به تحت اعتبارات أمنية أو تحت اعتبارات بأن هناك مسار يوجد فيه الغامن، وهذا هو الموقف الأمريكي مدعوما بكثير من المواقف العربية والمواقف الغربية. ولكن ما يحدث الآن دون بغض النظر عن التفسير الذي يقوم به النظام الإيراني، لأن كما قلت بأن هناك تفسيرات متعددة ولا يوجد أي تفسير لها منطقي سوى أن النظام الإيراني لا يريد أن يتنازل عن ورقة مضيق هرمز سوى أن يصل إلى أكبر قدر من المكاسب، ولن يتنازل عنها إلا إذا كان هناك قوة عسكرية تجبره عن عدم استخدام ورقة مضيق هرمز في المفاوضات أو حتى في العمل العسكري.
9: طيب إذا ما افترضنا أن الولايات المتحدة لم ترد على هذا الخرق، ألا يكرس ذلك حق إيران هنا في فرض نفوذها على المضيق؟
8: ما هذا هو مربط الفرس، وهذا هو الحديث عن المفاوضات. يعني إذا كان النظام الإيراني، وأثبتنا بالدليل بأن النظام الإيراني لا يريد أن يتنازل عن ورقة مضيق هرمز، فلماذا يتفاوض الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي؟ إذا لا يوجد هناك أي اعتبار أو لا يوجد أي هدف للمفاوضات إذا كان الطرف من ضمن الأطراف لا يريد التنازل عن ورقة مهمة وهي ورقة مضيق هرمز. ماذا عن الملف النووي الإيراني على سبيل المثال؟ ماذا عن الملفات الأخرى قيد المفاوضات؟ فإذا في اعتقادي هذا ضربة كبيرة بالنسبة لمذكرة التفاهم، ودعنا نقول اختبار للإدارة الأمريكية، هل بالفعل سوف يتحلى دونالد ترامب بالصبر الاستراتيجي أم سوف يستخدم القوى العسكرية كطبقة ردع أخرى؟ ولكن من الواضح بأن استخدام هذا المسلسل الكر والفر مع الجانب الإيراني لن يفلح، وهذا ما يريده الجانب الإيراني أصلا، هو إغراق الجانب الأمريكي في استخدام القوى العسكرية، وإغراق الجانب الأمريكي في مزيد من التفاصيل حتى لا يصل إلى تقديم تنازلات في آخر المطاف. ولكن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد دونالد ترامب مطالب بأن يرد بحزم سواء كان بالقوى العسكرية أو حتى بالضغط على النظام الإيراني.
9: شكرا جزيلا لك سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. والشكر كذلك للدكتور حسين رويران، هو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة تأتي هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
6: لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
10: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحيات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
11: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
10: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
12: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
10: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
13: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال الديمقراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
10: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
14: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
9: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله نهاد بغوش الخبير بشؤون الإسرائيلية ومن اسطنبول الدكتور أحمد عطونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عطونة، ما الذي كيف يمكن توصيف ما حصل؟ هل هو تنازل من حماس أم ترتيب ربما ذكي للفترة القادمة؟
15: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هو خطوة إضافية باتجاه تسهيل وتهيئة البيئة للانتقال قدما في تنفيذ خطة ترامب واتفاق شرم الشيخ وما تم التوافق عليه فلسطينيا ومع الوسطاء. وأنا أعتقد أن الخطوة يعني ليست بالضرورة أن نصفها بأنها تكتيك أو ما شابه، وإنما أعتقد أنها خطوة مسؤولة لأنها تحاول أن تنزع المبررات من يد الاحتلال للاستمرار في الاستهداف والاستمرار في القتل والاستمرار في الحصار، وأيضا تساعد كل طرف معني سواء الوسطاء، مجلس السلام، الدول الضامنة، الولايات المتحدة الأمريكية، كل الأطراف المعنية بالمضي قدما لوضع حد للمأساة التي يعيشها قطاع غزة والفلسطينيين هناك وإعطائهم فرصة للضغط بشكل مباشر على الاحتلال وإجباره على تنفيذ الخطوات المطلوبة منه فيما يتعلق بقطاع غزة وبالذات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي اصطلح على تسميتها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ثم هي أيضا تعبير عن جدية من قبل الفصائل الفلسطينية مجتمعة سواء حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تظهر قدر عالي من الجدية، وهذه الجدية أظهرتها في مواقف سابقة عندما التزمت بشكل كامل بوقف إطلاق النار، قامت
9: لكن دكتور عطاونة
15: لديها ولم
9: دكتور عطاونة عفوا على المقاطعة، لكن إذا ما حاولنا فهم السياق والتوقيت يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة ووضعها في سياقها في هذا التوقيت بالذات؟
15: هي تأتي في ظل انغلاق في المشهد التفاوضي والمشهد السياسي، جولات متعددة من المفاوضات في القاهرة، أوراق ومقترحات تذهب وتأتي من قبل السيد ميلادونوف دون حدوث أي اختراق جدي في المشهد. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة، بات الوضع يشي بأن المشهد في قطاع غزة في ظل هذا الانغلاق قد يذهب باتجاه التصعيد مرة أخرى، وقد تستثمر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تل أبيب في هذه البيئة لرفع وتيرة القتل وعودة الإبادة بوتيرة مرتفعة في قطاع غزة. ولذلك أعتقد أن التوقيت مهم، لأنه يحاول إحباط التوجهات الإسرائيلية للعودة مرة أخرى للإبادة الجماعية الكثيفة في قطاع غزة، بحجة أن الأطراف الفلسطينية وبالذات حركة حماس لا تتجاوب مع الجهود الدولية ولا تقدم على خطوات حقيقية لتغيير الواقع في قطاع غزة. فهي اليوم تقدم خطوة كبيرة إلى الأمام، وتقدم لكل المعنيين وبالذات لمجلس السلام، للجنة الوطنية الفلسطينية، للوسطاء، تنازلا مباشرا وتسليما مباشرا للحكم في قطاع غزة، وهو الأمر الذي طالما كانت تطالب به حركة حماس من قبل.
9: لكن يا دكتور، هذا منوط بالطريقة التي تقرأ بها إسرائيل هذه الخطوة. هذا جعلنا أتوجه بسؤالي إلى السيد نهاد أبو غوش. كيف تنظر إسرائيل إلى هذه الخطوة، حل لجنة الطوارئ؟ هل تعتبرها بالفعل تغيير حقيقيا من قبل حماس، أم أنها تشكك في هذا؟
16: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. إسرائيل حاولت يعني أن تبخس من هذه الخطوة وتقلل من شأنها بادعاء أنها خطوة تضليلية وشكلية لا تغير من واقع الأمر شيئا. طبعا أداة القياس الرئيسية لدى إسرائيل ليس جدية هذه الخطوة أو لا، ولا هي واقع قطاع غزة، إنما أداة القياس هي مدى علاقة هذه الخطوة وتأثيرها على مخططات إسرائيل الاستراتيجية، والتي تتركز حول هدف التهجير. إسرائيل لا تخفي ذلك على الإطلاق، بل أنها جددت يعني الاهتمام بما يسمى اللجنة الحكومية التابعة لوزارة الدفاع لما يسمى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، ربما عدلت اسمها ليبدو أكثر يعني أقل استفزازا وأكثر لطفا، أسمتها لجنة الحركة في الاتجاهين، بمعنى السماح لسكان غزة بالخروج والدخول، لكن هي تريدهم أن يخرجوا. والعقبة الرئيسية أمام مخطط التهجير هو بلا شك عدم وجود أي دولة مستعدة لاستيعاب هؤلاء اللاجئين أو النازحين. المسألة الثانية أن إسرائيل تريد إبقاء قطاع غزة رهن حالة البؤس والدمار والكارثة الإنسانية التي يعني حيث السكان يعني تنهشهم كل أشكال المجاعة والبؤس والخروقات الإسرائيلية وإطلاق النار والموت والأوبئة. هذه الحالة تريدها إسرائيل أن تبقى متمترسة وراء هدفها الأوحد والوحيد، وهو نزع سلاح المقاومة، متناسية كل بنود خطة الرئيس ترامب المكونة من 22 بندا قلصت إلى 21 بندا. وبالتالي إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ليست جدية، ولا نعلم إذا كانت هذه يعني ستؤثر على سياسات إسرائيل، حيث أن هناك مخططات عسكرية شبه جاهزة لاجتياح مدينة غزة والمعسكرات الوسطى بشكل خاص. المسألة
9: خاصة وأنها وسعت نطاق نفوذها في غزة من 53%، وهذا ما نص عليه اتفاق السلام، إلى 70% حاليا.
16: هذا صحيح، هي يعني تلوي خطة الرئيس ترامب وتفسرها كما تشاء. لا شيء في خطة ترامب يتيح لها ذلك، بل بالعكس، يعني يفترض أن المرحلة الأولى تشمل انسحابات متدرجة، وتشمل أيضا إدخال المواد دون قيود، وتشمل فتح المعابر والبدء بإعادة الإعمار وإنعاش المستشفيات على الأقل، وإدخال اللجنة الحكومية. كل هذه المسائل أجلتها إسرائيل وماطلت في تنفيذها وتمنعت في الانتقال إلى المرحلة الثانية. أنا أريد أن أقول أن هذه الخطوة بقدر ما هي دقيقة وحرجة، لكونها تأتي ما بين الخوف من انزلاق قطاع غزة إلى حالة من الفوضى، وفي نفس الوقت يعني سحب الذرائع من إسرائيل ودفعها إلى الالتزام بما عليها من واجبات. هذه الخطوة وحدها ليست كافية، لابد من تدخل ضاغط من قبل الضامنين لخطة الرئيس.
9: بالفعل سيد أبو غوش، هذا يجعلنا نتساءل عن حسابات حماس في هذه الخطوة. دكتور عطاونة، هذه الخطوة التي قامت بها حماس على أساس أنها ستفسح المجال للجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام هذه المهام، نحن نعلم جميعا أن إسرائيل تمنع هذه اللجنة وأعضاء هذه اللجنة من دخول القطاع، وبالتالي على ما كانت تعول حماس حينما قامت بهذه الخطوة.
15: أعتقد أن حماس وكل الفصائل الفلسطينية يعملون بمنطق ألا يبقى هنالك متطلب يتذرع به الإسرائيلي من الطرف الفلسطيني، لذلك هم يقدمون صورة من الالتزام الكامل منذ توقيع الاتفاق إلى اليوم. لا يوجد أي إطلاق نار من الفلسطينيين، تم الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، يحاولون بكل ما لديهم من جهد لتنظيم حياة الفلسطينيين، ويعملون مع الوسطاء والدول العربية والإسلامية من أجل الضغط للالتزام بالاتفاق، سواء مرحلته الأولى التي لم تلتزم إسرائيل بالجزء الأكبر منها، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية. أنا أعتقد أن التعويل الفلسطيني هنا على ثلاثة أمور. الأول هو على الصمود الفلسطيني، على البقاء الفلسطيني، على الانغراس في الأرض والتمترس حول الحقوق الوطنية الفلسطينية، ثم على الإسناد العربي والإسلامي والدعم من كل أصدقاء الشعب الفلسطيني. ولعل الشيء الثالث هو على أيضا على المأزق العام الذي توجد فيه حكومة الاحتلال وإسرائيل. أيضا إسرائيل تعاني من يعني تحول كبير في الرأي العام الدولي اتجاهها. صورة إسرائيل بعد الإبادة الجماعية مختلفة عما كانت عليه سابقا، سواء في الشارع الأوروبي أو الأمريكي. من أشد مؤيدي الولايات المتحدة، عفوا إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، اليمين الصهيوني واليمين المسيحي، يحدث
9: لكن
15: تحول كبير
9: إلى حد أننا نتناشد. دكتور عفوا على المقاطعة، كل ما ذكرت هل سيجعل إسرائيل تسمح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالدخول لممارسة أعمالها في القطاع؟
15: بكل أسف لا، إن لم يكن هنالك ضغطا حقيقيا وبالذات أمريكيا. وهذا مرة أخرى يعني يفتح النقاش حول ضرورة وجود إسناد عربي وإسلامي ومظلة عربية وإسلامية للفلسطينيين. الفلسطينيين منذ بداية هذا الصراع واليوم يواجهون احتلال استيطاني استعماري، لديه حكومة فاشية اليوم يمينية متطرفة يعمل على اجتثاث الفلسطينيين، على اقتلاعهم من أرضهم، وبالتالي هم بحاجة لكل دعم العالم العربي والإسلامي.
9: نعم، دعني أسأل سؤال أخير سيد نهاد أبو غوش، ما الذي تتوقعه سيد نهاد من التحرك الإسرائيلي في الفترة القادمة، علما أن إسرائيل لا تحبذ أن تحشر في الزاوية مثل ما يقال، أو أن يتم الضغط عليها من أي طرف من الأطراف وإن كانت الولايات المتحدة؟
16: يعني لا شك أن الاتفاق فيه أصابع وبصمات إسرائيلية واضحة، خصوصا في كثير من المواد الملتبسة حملت الأوجه التي يمكن تفسيرها بقوة الأمر الواقع العسكري والتوازن العسكري القائم لصالح إسرائيل من جهة، وأيضا بحكم الانحياز الأمريكي لإسرائيل. عدا عن ذلك أيضا مجلس السلام هذا كله الذي شاركت به باحتفالية هائلة عشرات الدول وستين قائد دولة، اختزل في النهاية إلى مجلس تنفيذي يرأسه شخص موالي لإسرائيل هو ملادينوف، الذي بيض صفحة إسرائيل. نعم. وقدم تقريرا مخطيا لمجلس الأمن ادعى أن إسرائيل التزمت بما عليها وحمل المسؤولية لحماس. كل هذا الأمر يمكن أن نعم. ينعكس ويتراجع إذا ما
9: سيد نهاد أبو غوش، أعتذر منك، أنا أدركنا الوقت.
16: العربية والإسلامية.
9: شكرا جزيلا لك الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. والشكر كذلك للدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، كان معنا من اسطنبول. بحل لجنة متابعة العمل الحكومي تبدأ حركة حماس فعليا انسحابها من مؤسسة حكم قطاع غزة، وقد أكدت حركة حماس أنها لا تريد أن يكون لها حضور في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
3: بعد نحو 20 عاما من إدارة غزة وثلاثة أعوام من الحرب، تبدأ حركة حماس انسحابها من مؤسسات حكم غزة. تحل الحركة لجنة الطوارئ التي شكلتها خلال الحرب وتدير من خلالها الشؤون الحكومية في القطاع، ما يمهد الطريق لإدارة قطاع غزة عبر اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام وفقاً لخطط الرئيس ترامب. لكن كيف تجسدت هذه الخطوة؟ في أي سياقات وبأية أبعاد؟ وماذا ستبقي من وجود حماس السياسي والمدني في القطاع؟ في يناير 2006 فازت حركة حماس بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات الفلسطينية التشريعية، ما خولها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. رفضت فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتعمقت الخلافات إلى حد المواجهة التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو 2007. وفي 2014 تم الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني بعد حراك فلسطيني وعربي وإسلامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني. لكن الوزراء الجدد لم يتسلموا مهامهم في غزة جراء الخلافات السياسية بين الحركتين، ما تسبب بفشل الاتفاقية. ما بين 2014 و2018 شكلت حركة حماس لجاناً لإدارة شؤون قطاع غزة، كان آخرها لجنة متابعة العمل الحكومي. ضمت اللجنة وكلاء وزارات ورؤساء إداريين وتولت إدارة الشؤون المدنية والأمنية في القطاع. ومع شن إسرائيل حربها في أكتوبر 2023، اتبع الجيش الإسرائيلي نهجاً لإحداث فراغ إداري وحكومي يفضي إلى حالة من الفوضى في القطاع، تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي الأوسع في تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة بتهجير سكانه وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة. ترجمت إسرائيل نهجها بحملة قصف وقائمة اغتيالات، فدمرت الطائرات الإسرائيلية مقرات الوزارات والبلديات ومراكز الأمن والشرطة كافة، وبالتوازي مع ذلك نفذ الجيش والشباك حملة اغتيالات طالت رؤساء الإدارات الحكومية وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات في قطاع غزة. في مواجهة السياسات الإسرائيلية عملت الحكومة في غزة بالحد الأدنى للحيلولة دون الوصول إلى حالة الانهيار التام، فتشكلت ما سميت بلجان الطوارئ الحكومية، وتركزت أعمالها على تنظيم العمل البلدي وإيواء النازحين وتنظيم الأسواق والحد من الانفلات وضبط الوضع الأمني وتأمين المساعدات. وطوال شهور الحرب وإلى الآن لا يتلقى موظفو حكومة غزة جميعهم رواتب تذكر، وإنما يتلقون دفعة من الراتب كل 3 شهور. في 18 مارس 2025 تلقت اللجنة ضربة قوية، وذلك في اليوم الأول الذي استأنفت فيه إسرائيل الحرب بعد هدنة 60 يوما. في غارة واحدة اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من قادة العمل الحكومي، وهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام دعاليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجة أبو سلطان. بعد استشهاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، قررت حركة حماس عدم تعيين بديل له في رئاسة اللجنة الحكومية. في يناير 2026 وفي إطار المسار التنفيذي لعمل مجلس السلام في غزة، تحولت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة بانتظار تسليم شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المكونة من تكنوقراط فلسطينيين لإدارة المرحلة، تمهيداً لإعادة تأهيل غزة بعد 3 أعوام من الإبادة و20 عاماً من الحصار.
9: ننتقل الآن إلى نافذة حول الوضع الإنساني في غزة مع روعة أوجي.
17: أهلا بكم ومرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية الخاصة التي نستعرض فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة بين عشرات ملايين الأطنان من الركام، ويفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض السكان وخاصة الأطفال يوميا للمياه الملوثة ويزيد خطر انتشار الأمراض، في حين وسع جيش الاحتلال سيطرته فيما يعرف بالخط الأصفر داخل القطاع ليزداد المشهد تعقيدا وصعوبة على السكان. كل هذه الأوضاع سنناقشها مع ضيفنا من مدينة غزة الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة. ولكن قبل الدخول في الحوار والنقاش مع ضيفنا نستعرض معا أبرز الأحصائيات في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد ذكر في تصريحات سابقة أنه يستهدف توسيع منطقة سيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وهو كذلك يعرف بالخط الأصفر. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن قتل إسرائيل لأكثر من 73,000 فلسطيني خلال 1000 يوم من الحرب، وإن هناك أكثر من 173,000 مصاب خلال 1000 يوم من الحرب، كما أفادت الوزارة بوجود نحو 11,000 مفقود خلال 1000 يوم من الحرب. أما اليونيسف فحذرت من وجود نحو 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، في حين أن تقديرات الأمم المتحدة أشارت سابقا إلى وجود نحو 80% من مباني القطاع مدمرة جزئيا أو كليا. هذا أدى إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع حسب تقديرات الأمم المتحدة. نرحب إذن بضيفنا الدكتور منير البرش. أبدأ معك دكتور البرش، ومع الأوضاع الإنسانية حجم المعاناة التي ترثها اليوم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعد إعلان لجنة المتابعة الحكومية حل نفسها وتسليم مهامها للجنة الوطنية.
18: استقالة لجنة الطوارئ عمل كبير، وهو تمهيد لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لممارسة عملها. الحقيقة ينوم عن وعي كبير تجاه الظروف اللي بنعيشها في غزة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المصالح الوطنية من الإعمار ومن أيضا بناء المستشفيات. والآن كما يقال الكرة في ملعب الوسطاء وأيضا الراعيين الدوليين، الكثير من الناس هنا يرحبون بهذه الاستقالة كما يتمنون للجنة الوطنية مزيد من العمل تجاه مصالح شعبنا. 1000 يوم من العبادة الحقيقة أمام اللجنة الوطنية، هذه 1000 يوم كانت عمر كبير كامل عاشه شعبنا بأكمله بين الموت والحياة. أنا لا أتحدث من خلف مكتب، وإنما من خلال يعني صفتي شاهد عاش هذه الأيام كلها داخل المستشفيات، ورأينا كيف الإنسان في أقصى درجات ضعفه، ورأينا الإنسان في أسمى درجات صموده. الحقيقة 1000 يوم كنا نستقبل المرضى ونستقبل الأحياء والأشلاء، في نفس الوقت كنا نعالج الجرحى، ثم أصبحنا يعني نبحث عن مكان ندفن فيه الشهداء داخل المستشفيات. يعني بأم عيني رأيت في 1000 يوم أطفال انتشلوا من تحت الركام، وأطباء واصلوا إجراء العمليات الجراحية تحت القصف، وأطباء ما زالوا موجودين في أقبية السجون الإسرائيلية. وسمعتم كلكم ما حدث مع الدكتور حسام أبو صفية عندما زاره المحامي وكان يقول له لن تجدني في المرة القادمة. الدكتور حسام، وهذا نداء أبعثه من خلال قناتكم الكريمة، يعني يستنجد بالعالم الحر، أنقذوا الدكتور حسام أبو صفية. الدكتور مروان الهمص الذي نزل من وزنه أكثر من 20 كيلو و قاس أكثر من 1000 ساعة من العذاب. الحقيقة نحن نتكلم بعد 1000 يوم من انهيار النظام الصحي اللي حصل في غزة، تدمير منهج
17: دكتور البرش. يعني المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة قال لنا قبل قليل إن أكثر من 15 قطاعا حيويا في القطاع انهار كليا بفعل عملية ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير شكل الحياة في القطاع. ضعنا في صورة القطاع الصحي اليوم، ما هي أبرز الاحتياجات الصحافات، ما هي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في غزة؟
18: التحديات كبيرة أمام اللجنة الوطنية، أمامه التحدي الأكبر إعادة بناء المستشفيات وتأهيلها. لدينا 38 مستشفى تم تدميرهم، يعمل فقط 19 مستشفى بشكل جزئي. لابد من إعادة تأهيل المستشفيات بالدرجة الأولى، وهذه أولى مراحل التعافي الذي دأب الاحتلال الإسرائيلي أن يقود فرص التعافي لدى وزارة الصحة. فلذلك عليه البدء بتنفيذ تأهيل المستشفيات وبناء مستشفيات ميدانية، عليه بإدخال أدوات الجراحة وأيضا غرف العمليات، لأن عليه إدخال أيضا، يعني نحن نتكلم عن أبسط الحقوق. الاحتلال يمنع الوقود من الدخول ويمنع زيوت المولدات من الدخول. أمام المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، حتى الأكفان الآن في غزة لا توجد أكفان. يعني الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الصحي، فعليه أن يبدأ ضمن الخطط التعافي. نحن جهزنا خطط التعافي وتم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية. عليه البدء ومنع الاحتلال من تقويض أي مرحلة من مراحل التعافي. عليه أيضا أن يفتح المعابر أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى ليتلقوا علاجهم، أكثر من 20,000 جريح ينتظرون العلاج بالخارج. على المجتمع الدولي واللجنة الوطنية الآن أن تفتح المعابر والضغط على الاحتلال، بدل يعني أن نتباكى على الذين نفقدهم يوميا، أكثر من 1500 مريض كانت لهم تحويلات بالخارج فقدناهم واستشهدوا. نحن نفقد يوميا، نتحدث عن 50% من مرضى الكلى فقدناهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية ومادة البيكربونات التي يمنع الاحتلال دخولها حتى اللحظة. يعني نحن نتحدث عن أوضاع مريرة وقاسية، والاحتلال يعمق من جراحات ويعمق من مآسين.
17: أزمة نقص الغذاء أيضا كيف انعكست على صحة الغزيين؟ ما هي الأمراض التي انتشرت، العوارض التي انتشرت، كيف أثرت على صحتهم؟
18: هناك دليل واضح، وهو دليل على الإبادة الجماعية. عندما يبدأ الاحتلال ويمنع من إدخال المواد الغذائية للأطفال والمكملات الغذائية وأيضا الأدوية من التي يعني تستخدم في رعاية الأم والطفل، نحن نتحدث عن واقع مرير للأجنة الفلسطينية. الاحتلال استهدف الرحم الفلسطيني، فمات العديد من أطفالنا قبل أن يولدوا. كنا نتحدث عن 5,000 مولود في الشهر، واليوم نتحدث الشهر الماضي عن 1,700 مولود فقط، والشهر الذي سبق 2,700 مولود. نتحدث انخفاض يتجاوز 50% من المواليد الجدد. وأيضا نتحدث عن من بين 1,000 ولادة طبيعية هناك 500 حالة إجهاض. هذه كلها بسبب التغذية السيئة، وأيضا عدم دخول المواد الغذائية ورعاية الأطفال. يمنع الاحتلال إدخال حمض الفوليك، ويمنع الاحتلال كل مقومات الرعاية الصحية للأمة الفلسطينية. منذ بداية الحرب كان الاحتلال يوجه سهامه نحو النسل الفلسطيني، كيف يقضي على هذا النسل الفلسطيني. عندما قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل، يعني ماذا يعني؟ يعني أن هناك جيل بأكمله فقدناه مستقبلا كبيرا لهؤلاء الأطفال، غير الذين جرحوا. أكثر من 44,000 جريح من الأطفال، أيضا من الأمهات صانعات الأطفال وصانعات الأجيال القادمة. فقدنا أكثر من 12,000 امرأة. نحن نتحدث عن إبادة صحية وإبادة بيئية. كل هذه التحديات ستكون أمام المجتمع الدولي وأمام الوسطاء وأمام الذين يريدون التغيير في واقع الحياة الفلسطينية. نتكلم عن مياه ملوثة، نتكلم عن أيضا
17: المياه الملوثة
18: كما تفضلتي.
17: نعم، المياه الملوثة، يعني اليونيسف تقول إن 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، كيف يؤثر ذلك على الصحة في غزة؟
18: الاحتلال الإسرائيلي عندما يمنع إدخال الزيوت لهذه المولدات التي يعني تشتغل عليها الغواطس وأيضا الآبار الفلسطينية، يمنع إيصال المياه للمواطن الفلسطيني، وأيضا عندما يمنع إدخال مادة الكلور المعقمة وهي يعني المادة الأساسية في التعقيم للمياه، فهو يعني بذلك يعني أنه لابد أن يكون ماء ملوث. فعندما تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه ويتناولها الأطفال والكبار، نحن لم نكن نلاحظ بعض الأمراض الجلدية، صرنا نلاحظها، الأمراض التنفسية. أيضا هناك يعني متلازمة جيلانبيري الذي كانت بسبب انتقال الفيروسات عبر المياه الملوثة. نحن نتحدث عن واقع مؤلم عاشه الشعب الفلسطيني، وأيضا الموضوع الفلسطيني ليس يعني أزمة إنسانية، اللي جرى في غزة تجاوز كل تعريفات الأزمات. نحن أمام الحقيقة تفكيك ممنهج للحياة نفسها في غزة، يعني لم تعد الحرب تستهدف الإنسان، بل استهدفت كل ما يبقيه حيا، استهدفت المستشفى واستهدفت الطبيب. عندما يقتل الاحتلال الإسرائيلي أطباءنا، أكثر من 1700 من الكوادر الصحية فقدناهم. نعم. نحن نتحدث عن 900 كادر صحي، هؤلاء نزحوا وخرجوا بسبب فعل الاحتلال الإسرائيلي. نعم. 362 من الكوادر الصحية ما زالوا قيد الاعتقال، منهم 82 على،
17: وهذا ما صنفته الأمم المتحدة في تقاريرها بأنها يعني محاولة ممنهجة من إسرائيل لقتل مظاهر أو لجعل القطاع غير قابل للحياة. شكرا جزيلا لك الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، كنت معنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
9: إلى السودان، حيث تتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونازحيها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الاستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة.
19: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
20: بخاف بس إلى المسيرات، المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف يتقع متين وبتقع متين وكده، عشان كده هي مخافين من المسيرات دي. بس
21: كون المسيرات شغالة والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجة عواجب بتجيب، ما في، الناس صابرة وصامدة والحمد لله.
19: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وبالتزامن مع ذلك، زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
22: استقبل السيدة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. نحن بنقول إنه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
19: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة. هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن. يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
0: نزحنا من جنوب كردفان نحط قلاها مادي، الحمد لله كنت نزحنا طلعنا كداري، الحمد لله كداري جينا لحد العبيد وصلنا جبه كارو فيه جك الداري فيه جبه عربيه فيه الشال حاجاته فيه المشعل فيه، لكن الحمد لله جينا وصلنا العبيد.
19: حسب مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان فإن أكثر من 11,000 أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط.
4: على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
5: مشاهدينا الكرام، تحية متجددة لكم من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا للتطورات على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التطورات في قطاع

0: كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، وأكد أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. يأتي ذلك بينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان، قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العملية الحكومية بغزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفر استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحية اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطواتها تأتي تطبيقا لالتزامها بألا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. أما في إسرائيل، فقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة التكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. إلى ملف المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث نستهل هذه الساعة الإخبارية مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على إيران أن تبرم اتفاقا أو ستستكمل واشنطن المهمة بحسب تعبيره، في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. مراسم تشيع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كانت قد انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
1: ليس تشيعا عاديا، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
2: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
3: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
1: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل، لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
4: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال

0: المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
1: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
2: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: من طهران الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. أستاذ محمد، كيف يمكن فهم التصريحات الأحدث لترامب متعلقة بإيران؟
4: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. طبعا الرئيس ترامب في موقف لا يفصل عليه بخصوص مذكرة التفاهم مع إيران. كثير من الأصوات داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي من القاعدة المؤيدة له ومن الصقور داخل الحزب يرون أن هذه المذكرة تعد بمثابة انتصار لإيران على الولايات المتحدة بعد كل هذه الهجمات والضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران. وأعتقد أن رد الرئيس ترامب ولغته التصاعدية المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة هي رد فعل على هذا الهجوم من داخل قاعدته الحزبية التي تطالبه بالتشدد، وترى أن هذه الاتفاقية تعكس انتصارا إيرانيا ولا تعكس انتصارا أمريكيا. من هنا هو يتخذ هذه اللغة العدائية القوية ضد إيران ويهددها دائما بأنه بديل الضربات العسكرية المتجددة موجود، لكنه يدرك أن هذا صعب جدا في الواقع العملي. المذكرة مدتها المبدئية 60 يوما تنتهي بعد شهر وأسبوع من الآن، وبعد ذلك سيكون هناك فترة قصيرة قبل الانتخابات المتعلقة بالكونغرس في بداية نوفمبر المقبل. وإذا عادت الولايات المتحدة هجماتها على إيران وأغلقت إيران المضيق، سيكون هناك تداعيات كثيرة جدا على الناخب الأمريكي، كما رأينا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة أرقام وأسعار قياسية للمحروقات لبنزين السيارات والسلع الرئيسية، وإيران تدرك ذلك وترامب يدرك ذلك، لكنه أعتقد من هذا المنطلق يهدد فقط، لكنه لن يقوم بمعاودة الهجوم الشامل كما يدعي، ولن يدمر المقدرات الإيرانية سواء ما ذكرها من محطات مياه أو كهرباء أو جسور أو ما شبه ذلك. أعتقد أن لن يستفيد الشيء الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يدرك جيدا أن الفعل العسكري قد أتى كل نتائجه، والمزيد من الهجمات لن يضيف للمعادلة أي شيء.
3: دكتور حسين، كيف تتابع طهران هذه التصريحات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني واضح أن إيران تستهجن هذه التصريحات، يعني تصريحات ترامب لا يمكن القبول بها، خاصة أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم يعني تقول إنهاء الحرب وعدم التهديد بالخيار العسكري. ومن هنا تكرار ترامب لهذه التصريحات الفجة يعني أولا تؤثر سلبا يعني على المفاوضات بين الطرفين، وهي تنقض مذكرة التفاهم أيضا في نفس الوقت. وفي الداخل الإيراني أيضا يعني هذه اللغة، يعني أعتذر عن استعمال لغة شوارعية يعني أنه في التهديد إلى آخره، تؤثر سلبا في الداخل الإيراني. يعني عندما يكون هناك تحدي بهذا الشكل، طبيعي أن بعض القطاعات الاجتماعية أو السياسية تدفع باتجاه التصعيد أيضا، في حين أن ما هو مطلوب لمذكرة التفاهم هو التهدئة ويعني متابعة موضوع الحوار والتفاوض لتطبيق ما تم الاتفاق عليه. من هنا أتصور أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي من حيث يشعر أو لا يشعر يعني هو هذا التصعيد يدفع باتجاهات تجعل تطبيق مذكرة التفاهم أصعب من ذي قبل.
3: أستاذ محمد، أشرت إلى الضغوط على دونالد ترامب، ولكن هو كان يعرفها وتعرض لربما انتقادات لاذعة قبل أن يوقع على المذكرة، ولكنه أمضى قدما في ذلك. هل تعتقد بأنه قد يتراجع عن ما التزم به، مع أن إيران تتهمه بذلك، ولكن هل تعتقد بأنه سيصل إلى مرحلة ينسف فيها ما وقع عليه في تلك المذكرة؟
4: للأسف لا يمكن توقع أي شيء يقوم به أو لا يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الآن في هذه اللحظات في طريقه إلى تركيا للقاء قادة حلف الناتو، وأعتقد أنهم سيحاولون إقناعه أن معاوضة الحرب ليست من مصلحة الولايات المتحدة ولا مصلحة المنطقة ولا مصلحة الحلف، لأن هناك خطر أكبر يهددهم هو الخطر الروسي والحرب في أوكرانيا. لكن الرئيس ترامب بعد ما قلته أنه لا يمكن توقع ما يقوم به، لا يمكن أن يرى نفسه مهزوما. والكثير من الروايات الأمريكية والسرديات هنا في واشنطن اتهمته أنه ترك الانتصار العسكري وانهزم دبلوماسيا، انتصر عسكريا بمعنى تدمير القدرات العسكرية البحرية والجوية والدفاع الجوي الإيراني، لكنه خسر استراتيجيا. إيران أصبحت أكثر قوة كما ترى هذه الدوائر، وسيطرة شبه مطلقة على مضيق هرمز، والبرنامج النووي كان تم تدميره كما ذكر ترامب وادعى في يونيو الماضي عام 2025. ومن هنا يروا أن التدمير الذي حدث بإيران لم ينعكس في المائدة الدبلوماسية في مسار التفاوض في ورقة إسلام أباد، وأن المفاوض الإيراني انتصر على المفاوض الأمريكي، ولم يترجم الانتصار العسكري الأمريكي إلى انتصار دبلوماسي كما كانوا يتوقعون. من هنا الرئيس ترامب يعتقد أنه يجب أن يغير هذه المعادلة، ربما بتنازلات إيرانية، بأن يعلن الانتصار ولا تجادله إيران، أو أن يتم الإعلان الإيراني الكامل أن البرنامج النووي قد تم إلغاؤه للأبد. وأعتقد أن هذا هو قد ما يريح الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يروج منذ أكثر من عام أنه دمر بالفعل البرنامج النووي الإيراني، لكن هناك شكوك، خاصة أن هناك الكل يدرك أكثر من 40 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب لنسبة 60%.
3: نعم، في هذه النقطة تحديدا ربما كانت إلى حد ما واضحة، كان هناك مخرج لهذه الأزمة المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في مذكرة التفاهم، وقرئ بأن ذلك أرضى الطرفين في انتظار تأجيل المحادثات المتعلقة بالجوانب الفنية خلال من المفروض هذه المدة التي نعيشها. ولكن يقول ترامب بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، ويقول أيضا في نقطة أخرى لا نقوم بتقديم أي أموال لإيران. هل هذا كلام موجه فقط للداخل أم بالفعل سيلتزم به وبالتالي يضرب مواد المذكرة في مقتل؟
4: أعتقد أنه فقط يرفع حجم السقف الدبلوماسي في التفاوض. كل طرف يطالب بالحد الأقصى من رؤيته للصراع وطريقة التفاوض، والدبلوماسيون من الطرفين يجتمعان ويصلان لنقطة وسط. فأعتقد أن الفترة المتبقية في 60 يوما أكثر من 5 أسابيع هي الفرق الفنية المتخصصة والتي لها سجل حافل في التفاوض في هذه النقاط تحديدا، حيث تم التفاوض عليها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما قبل توصل لاتفاق 2015. فأعتقد أن الرئيس ترامب لا يعني بالضرورة هذه الحدود التي ذكرها أن يحصل على اليورانيوم الإيراني. لا يتصور أحد هنا أن إيران ستمنح أو تعطي الأمريكيين هذا اليورانيوم بالطبع. ربما دولة ثالثة، ربما يتم تقليل نسبة التخصيب، لكن لن تحصل عليه الولايات المتحدة. أعتقد أن الرئيس ترامب فقط يرفع السقف التفاوضي ويضغط، وهي وسيلة لإرضاء الداخل الأمريكي وللضغط على المفاوض الدبلوماسي الإيراني في الوقت ذاته.
3: إلى أي مدى تعتقد إيران دكتور حسين بأن هذه التصريحات تمثل انقلابا أمريكيا على ما اتفق عليه؟
5: أنا أتصور أن سلوك ترامب ولغته هي مفهومة سواء كان للأمريكان أو للإيرانيين. يعني لا أتصور أن صاحب القرار في إيران يتجاهل هذا الواقع. الرجل يعني عنده سلوكيات خاصة به وينفرد بها يعني بالنهاية، ولكن أتصور أن إيران أيضا ترى أن يعني للصبر حدود في يعني هذه اللغة التي تطرح. يعني تصور مثلا يقول ترامب أنه قضى على القوة الجوية الإيرانية، ولم تكن هناك حتى مواجهة جوية واحدة. إيران أخذت قرار بعدم استعمال القوة الجوية لأن هناك عدم تكافؤ، وهذا يعني الإضرار بشكل كامل بالقوة الجوية الإيرانية، فلم تخرج طائرة واحدة من مخابئها. من هنا يعني أو يقول هو قام بتدمير البحرية الإيرانية كاملة. إذن من الذي منع ترامب وجيشه في مشروع الحرية من الدخول إلى مضيق هرمز ولعدة مرات وليس لمرة واحدة؟ يعني هذا الكلام الذي يجافي الواقع، ولكن هي يعني عبارة عن مكابرة وعن تريات تطرح. صحيح هو يريد أن يغطي على شيء ما، يعني ترامب هو يعني السبب الأساسي في كل ما يحدث. هو انقلب على اتفاق 2015 وأدى ودفع إيران باتجاه التصعيد في التخصيب ل 60%. هو هاجم إيران ويعني أوجد موضوع مضيق هرمز. يعني الأمور التي نراها الآن هي أصبحت محور التفاوض والخلاف، هي أمور قام ترامب بإنتاجها بنفسه من خلال هذا السلوك. وفي تصور الاستمرار في هذا السلوك هو يهدد التفاوض، رغم أنه إيران تفهم أن 90% من هذا السلوك والتصريح هو للداخل الأمريكي.
3: أبقى معك دكتور حسين. المعطيات القادمة ليس من إيران ولكن من الولايات المتحدة وحتى من هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، تقول بأن كان هناك استهداف لسفن تجارية في مضيق هرمز من الجانب العماني تحديدا. هل تعتقد بأن الحرس الثوري يمكن أن يقدم على هكذا فعل رغم الهدنة المعلنة عقب اجتماعات الدوحة بين الطرفين لتجاوز مرحلة مهمة في إيران وأيضا في الولايات المتحدة؟
5: يعني أولا لحد الآن ليس هناك من بيان رسمي في تبني هذا الموضوع من قبل الحرس أو الجيش الإيراني. الموضوع الثاني، يعني نعم إيران تحذر أنه من بعض المسارات، ولكن يعني الآن ليس هناك من تهديد صريح من قبل إيران في مواجهة السفن التي تسلك الطريق العماني. الطريق العماني أيضا مفتوح هو بشكل أو بآخر. الموضوع الثالث،
3: يعني تستبعد أن يكون الحرس الثوري بالفعل استهدف تلك السفن بحسب المسؤول الأمريكي الذي يقول بأن الحرس الثوري استهدف بصاروخين على الأقل سفينتين تجاريتين؟
5: يعني أنا قلت ليس هناك تبني.
3: واضح. وليس هناك بيان، ليس هناك تبني، ولكن تستبعد أنت كمحلل ذلك، خاصة أن هذه الفترة حاسمة في إيران لإكمال مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي.
5: يعني قد يكون كذلك باعتبار أن يعني هذا الموضوع يعني في الفترة السابقة يعني ولد أنه رد فعل أمريكي وإيراني بعد ذلك. وفي تصوري أن يعني التهدئة مطلوبة من الطرفين الآن، وأنه كيف حدث، من الذي قام، هل هناك طرف ثالث يريد توتير الأجواء؟ يعني كل هذه الاحتمالات تبقى قائمة يعني في هذا الإطار. نعم قد تكون، يعني لو أنا في تصوري الشخصي أنه هناك فرق الآن تعمل على نزع الألغام، وجزء من الألغام هي ألغام مغناطيسية، وأي تواجد لسفن حديدية يعني يمكن أن يؤثر على هذا العمل. ولكن إذا كان هناك بيان رسمي ضمن هذا الإطار أن هناك تحذير وأن هذه السفن لم تلتزم وأصبحت تهدد حياة من يقومون بنزع الألغام مثلا، يعني على سبيل المثال أقول، هذا الاحتمال يبقى قائما. ولكن حتى هذا هو غير موجود الآن، لا في البيانات ولا أي تصريح ضمن هذا الإطار.
3: أستاذ محمد، إذا تأكد ذلك ننتظر ردا أمريكيا؟
4: بلا شك، أعتقد أن الولايات المتحدة قررت منذ اليوم الأول إذا تم مهاجمة أي سفن تجارية سترد عسكريا، كما حدث في الأسبوع قبل الماضي هجمت إيران سفينتين حربيتين تابعة لسنغافورة وبنما، وردت الولايات المتحدة على الفور بمهاجمة مناطق إيرانية قرب مضيق هرمز. فأعتقد إذا تأكدت الولايات المتحدة أن من قام بهذه الهجمات هو الجانب الإيراني لأي سبب كان، أعتقد أنها سترد عسكريا كما حدث في الماضي.
3: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن محمد المنشاوي المحلل السياسي. شكرا مصر لك الدكتور حسين رويوران المختص في الشأن الإيراني، كنت معنا من طهران العاصمة الإيرانية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة. تلك الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تأتي تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
6: حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
7: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
8: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
7: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
9: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
7: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
10: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال اللجنة الديمقراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
7: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
11: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: من القدس دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن إسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، مرحبا بكم. أستاذ إبراهيم، كيف يمكن توصيف هذه الخطوة التي أقدمت عليها حماس وتعتبر فريدة من نوعها؟
5: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أنا أعتقد أن هذه خطوة عملية بعدما كانت هناك خطوة إعلانية قبل أشهر حينما خرج الناطق باسم حركة حماس وتحدث أنه يريد تسليم الحكومة، وانتظرت حماس أشهر عديدة من أجل دخول لجنة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية لاستلام مهامها، لكن تم منعها من الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل الاحتلال الإسرائيلي. اليوم هذه الخطوة جاءت لتعزز دور الوسطاء من أجل القيام بمهام الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق
12: وأعتقد أن حماس معنية الآن بتنفيذ هذا الاتفاق في ظل تلكؤ الاحتلال واستمرار حصار وعدوانه على قطاع غزة. وهنا تفرض حركة حماس وقائع جديدة في مقابل أن ما يريد الاحتلال الإسرائيلي من فرض من وقائع. حماس تريد فرض وقائع الاتفاق على الأرض، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تخريب هذا الاتفاق أمام جهود الوسطاء وقرارات مجلس السلام والأمم المتحدة.
3: دكتور محمد، بقاء حركة حماس في الحكم أو في الإدارة أو في السياسة إلى غير ذلك كان هاجس إسرائيل. لماذا استقبلت إسرائيل ذلك الخبر والقرار الذي اتخذ بحل يعني حل هيئة ما أقدم عليه الإعلام ما أقدمت عليه حماس في غزة بحل لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة، هكذا هي التسمية الدقيقة لها، بإشارات سلبية بتلميحات بالتشكيك؟
13: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. نعم، هي قالت بأن حماس اتخذت هذه الخطوة في إطار دعائي استعراضي شكلي، وأن حماس ستبقى في الجوهر حاضرة في المشهد في الظل، ولذلك إسرائيل شككت في هذه الخطوة وأدتها في مهدها حينما يعني ألصقت بها هذه التهمة، تهمة أنها خطوة استعراضية لا قيمة لها، لأن إسرائيل تفترض بأن حماس تقوم بخطوات بعيدة عن جوهر ما تريده إسرائيل، وهو بشكل أساسي نزع السلاح ومن ثم تفكيك نفسها. إسرائيل تريد استمرار الذريعة. إن تعاطت إسرائيل مع هذه الخطوة بمنطق إيجابي، هذا يعني أن على إسرائيل استحقاقات يجب أن تلتزم بها في هذه المرحلة، وكانت مؤجلة وأنت تعلم بأنها ماطلت فيها وأرادت أن تحقق جملة من المكاسب. الآن إن قالت إسرائيل بأن هذه الخطوة إيجابية، هذا معناه بأن عليها أن تبدأ بالسماح للجنة الوطنية بالدخول إلى القطاع وممارسة مهامها، وهذا يعني أن عليها أن تبدأ بانسحابات، فيما نتنياهو يقول بأنه يريد أن يزيد المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من 60% إلى 70%. ولا أعتقد بأن أحد في يعني المشهد يوهم نفسه بأن إسرائيل ونتنياهو شخصيا قد يقدم على مثل هذه الخطوة في هذا الموسم الذي تقترب فيه إسرائيل من صندوق الاقتراع. ولذلك تقريركم أشار إلى أن كل الذين استطلعت آرائهم في هذه المسألة قالوا بأن المفتاح هو في الضغط على إسرائيل. من الذي سيضغط على إسرائيل؟ الطرف الوحيد القادر على أن يفعل ذلك هو الولايات المتحدة، والولايات المتحدة التي سكتت على خروقات وانتهاكات إسرائيل وتوسيعها للمناطق التي تحتلها من 53% إلى مجاهرة نتنياهو بالحديث عنها ستصبح 70%. لا أعتقد بأنها في وارد أن تضغط على نتنياهو. وإن كان الشيء بالشيء يذكر، يعني الولايات المتحدة التي أرادت توقف إطلاق النار وضغطت بكل قوتها في لبنان لم تضغط على نتنياهو لينسحب، ولديها مصلحة هناك في تحقيق انسحاب لاسترضاء إيران. لا أعتقد بأن في الملف الغزي يعني هنالك بواكي إنجاز التعبير لغزة يعني يضغطون باتجاه الضغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل. ولذلك يعني سيبقى هذا المشهد حاضرا، ستختلق إسرائيل الذرائع، ستفرغ هذه الخطوة من مضمونها، لأنه في إفراغها من مضمونها ما يخدم وجود ذريعة دائمة للاحتلال تمكنه من تنفيذ أجندته في القطاع واستمرار تنفيذها.
3: أستاذ إبراهيم، إلى أي مدى هذا القرار جاء منسقا مع الأطراف المعنية وسطاء وأيضا الفصائل في القطاع، ومناسبا من حيث توقيته أيضا؟
12: هي حركة حماس الآن باتت تتبع وسيلة التنسيق مع الفصائل الفلسطينية بشكل عام، فهي على تواصل لحظي ومستمر مع الفصائل وتلتقي بهم في القاهرة وتتواصل معهم على مدار الساعة، بالإضافة أنها أيضا تنسق هذه الخطوات مع الوسطاء، وبعتقد أنها تستشيرهم أيضا وتطلب منهم ما هي الخطوات التي يمكن أن تساعد في تنفيذ الاتفاق. لأن أولوية حركة حماس اليوم تجنيب الشعب الفلسطيني الإبادة، سد الذرائع أمام الاحتلال الإسرائيلي، محاولة منح الوسطاء مزيدا من أوراق القوة لإنجاح أدوارهم، بالإضافة إلى العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني في ظل التوحش الإسرائيلي. ولهذا أنا أعتقد أن هذه الخطوة جاءت بتوقيت سليم، خصوصا أن هناك نوايا إسرائيلية لتخريب الاتفاق ونوايا إسرائيلية للعمل على خطوة

0: قوات جديدة منها زيادة مساحة السيطرة بالإضافة إلى تجديد الحصار وحشر حماس في زاوية السلاح. اليوم هذه الخطوة لا أعطت منحت الوسطاء مساحة تحرك، أيضا سدت ذرائع الاحتلال الإسرائيلي ومنحت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا موضوع يمكن أن الحديث به مع الاحتلال الإسرائيلي لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي يعني استئناف عملياته أو عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ولهذا أنا أعتقد أنها خطوة جاءت في التوقيت السليم. وللعلم هذه ليست المرة الأولى التي تقوم حركة حماس بخطوات عملية لإنجاح الاتفاق. قبل ذلك كما قلت هي أعلنت عن استعدادها لتسليم قطاع غزة وتسليم الحكومة إلى لجنة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية، لكن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول هذه اللجنة أو هذه الإدارة. لهذا أنا أعتقد أن اليوم هناك فرصة أمام الوسطاء أمام مجلس السلام من أجل إدخال على الأقل القيام بإدخال أو تمكين لجنة التكنوقراط في غزة وإدخالها إلى غزة لممارسة مهامها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي. وبعتقد أن حركة حماس لديها أيضا مزيد من الخطوات. إذا كان هناك تحرك من قبل الوسطاء، تحرك إيجابي وقدرة على استثمار هذه الخطوات، لديها خطوات ل الوصول إلى تعزيز الاتفاق في ظل نوايا إسرائيلية لتخريب هذا الاتفاق وللقفز عنه.
1: دكتور محمد، هل إسرائيل في وارد السماح للجنة التكنوقراط أن تدخل غزة وتبدأ مهامها؟
2: يعني لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي علمتنا أنه دون أن يعني يكلف أثمانا، دون أن يمارس عليه ضغط من طرف دولي قادر على أن يفرض على إسرائيل التزاماتها وهو الولايات المتحدة، لا أعتقد بأن هذا وارد، حتى وإن التزمت حماس بكل الالتزامات المترتبة عليها وتعاطت إيجابا مع كل الدعوات يعني التي يطلقها الوسطاء وغيره لتلين في مواقفها. وفي ظني أن المنطقة التي يعيشها نتنياهو فيما يتعلق بالقطاع هي منطقة الراحة، لا هو يريد أن يعود إلى الإبادة بصورتها القديمة مع تكلفتها وأثمانها على إسرائيل وصورتها بحيث يعود الانتقاد أو تعود الانتقادات والعزلة، ولا هو يريد الاستسلام الكامل للشروط الواردة في اتفاق ترامب ويعني رغبة مجلس السلام والوسطاء ببدء تنفيذ التزامات إسرائيل. وهنالك ثلاثة اعتبارات في الواقع تحرك نتنياهو وتكبل يده فيما يتعلق بتليين مواقف إسرائيل. الأول هو كما تعلم الاعتبار الأمني، حيث تسوق إسرائيل بأن حماس ما زالت تعيد بناء قوتها، ولذلك تأتي هذه الانتهاكات والاستهدافات لرموز ولقادة عسكريين وسياسيين فيها وحتى لبعض العناصر المدنية التي تعمل على إدارة حياة الناس. ثم قصة المنطقة الأمنية التي تبيعها إسرائيل اليوم كواحدة من عبر 7 أكتوبر، الدفاع عن المستوطنات الحدودية من مناطق دفاعية خارج حدود المستوطنات وربط القطاع بسوريا وبما يجري بلبنان. الاعتبار الثاني هو الاعتبار السياسي، ولا أعتقد بأنه في موسم انتخابي ممكن مثل الخطوات يعني المتوقعة من إسرائيل أن تعود بالنفع على نتنياهو، ستشكل ضربة ومقتل له، ولا أعتقد بأنه قد يغامر بفعل هذه المسألة وهو الذي يدعو إلى استمرار احتلال القطاع وشركاء يدعون إلى استيطانه. المسألة الثالثة هي الاعتبار العقدي الأيديولوجي المرتبط باستيطان القطاع وبتهجير سكانه، وما زالت هذه يعني أجندة موضوعة على طاولة النقاش في هذا الائتلاف. ونتنياهو شخصيا قال حينما دعي إلى فكرة الاستيطان في القطاع، قال يعني هذه مسألة مفتوحة ودعونا ننتظر شركاء يحضرون الخطط والبرامج المختلفة لاستيطان القطاع. فكرة التهجير أيضا يعني ما زالت تلوح بالأفق، يسمونها الآن الخروج الطوعي الفردي، سيسهلون هذا الأمر ويبحثون عن دول ربما تقبل باستقبال الفلسطينيين. لذلك أعتقد بأن هذه كلها عناصر يعني تحد من مقدرة إسرائيل. وأيضا في المشهد غياب أي طرف فاعل يمكن أن يضغط على إسرائيل لإلزامها بالتزاماتها، ولذلك لا أعتقد بأن إسرائيل قد تستجيب، هي ستستمر بالتذرع بقضية السلاح ووجود حماس، وبأن كل الخطوات التي تقوم بها حماس والوسطاء هي خطوات تفرغها من مضمونها حين يعني تقول بأنها غير كافية وبأنها استعراضية وشكلية.
1: أستاذ إبراهيم، أشرت قبل قليل إلى خطوات قد تقدم عليها حماس في حال مضت الأمور قدما بعد قرار حل اللجنة. هل من بين تلك الخطوات ما هو متعلق بالسلاح الذي على ما يبدو يشكل المعضلة الأبرز؟
0: هناك نقاش عميق الآن داخل الفصائل الفلسطينية وتقود حركة حماس للحديث عن يعني ترتيب موضوع السلاح، ويبدو أن محددات وطنية وضعت أو وضعتها الفصائل لمعالجة هذا الملف. أولا أنه لن يكون هناك تعاون مع أي جهة غير فلسطينية في هذا الموضوع، خصوصا إسرائيلية. الأمر الثاني أن أي جهة تريد أن تستلم أو تعالج هذا الموضوع يجب أن تكون السلطة الفلسطينية أو لجنة فلسطينية وطنية معترف فيها ومعتبر. الأمر الثالث أن هذا مرتبط بمسارات سياسية ومسارات إجرائية لدى الاحتلال الإسرائيلي، أنه لن يتم الذهاب إلى مثل هذه الخطوات دون ضمانات إسرائيلية واضحة ودون خطوات إسرائيلية واضحة، منها وقف العدوان على قطاع غزة، وقف الاستهدافات، بالإضافة إلى البدء بالانسحاب من القطاع. ولهذا أنا أعتقد هناك مرونة الآن واسعة في هذا الملف، ولكن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني أو الفصائل الفلسطينية ذاهبة إلى الاستسلام وإلى التسليم أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي فشل في حربه، وإن كان ذهب إلى عمليات إبادة وإجرام. تفكر الفصائل الفلسطينية كيف يدفع الاحتلال الإسرائيلي يعني ثمن هذه الإبادة وهذه الإجرام وهذه الجرائم، خصوصا أن يعني محكمة الجنايات الدولية وأن الدول والرأي العام الدولي بات يجرم الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفه من قتل وإبادة ضد شعبنا الفلسطيني. ويجب أن يكون هناك الآن خطوات، إن كان من مجلس السلام، إن كان من الوسطاء، إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالمرحلة الأولى على الأقل من أجل الذهاب إلى هذه الملفات المعقدة.
1: شكرا جزيلا لك. طيب، قبل ذلك فقط لدي دقيقة إضافية أتوجه بها بسؤال أخير للدكتور محمد، لمحاولة معرفة إن كان نتنياهو لديه ربما رفاهية أن يفرض ذلك الواقع بالنظر إلى كل هذه الأزمات المحيطة به وما يقال علاقة متوترة تجمعه بترامب حاليا.
2: أولا، هي فكرة العلاقة المتوترة لم تثبت بأنها يعني واقع يغير من سلوك نتنياهو على الأرض. وأنا أشرت قبل قليل من باب المقاربة إلى الملف اللبناني، إن كان لدى ترامب كل المصلحة في أن يمارس كل الضغط على نتنياهو لإلزامه بمذكرة التفاهم التي وقعت مع إيران، وكان بندها الأول ينص صراحة على وقف إطلاق النار الكامل والشامل، وأصر نتنياهو وقاتل بكل ما أوتي من قوة، واستجاب في نهاية المطاف رئيس الولايات المتحدة إلى مقاربته. وهذا ما يقوله نتنياهو، بأنه قادر على أن يحول هذا الخلاف الشكلي إلى يعني تفاهم وانسجام ما بين الطرفين، وأعتقد بأن هذا ما يعول عليه أيضا في الملف الغزي.
1: شكرا دكتور محمد هلا السلا، أكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. شكرا موصول لك من إسطنبول إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها في هذا التقرير لصهيب العصا.
3: بعد 1000 يوم من الحرب وبرعاية دولية، تتسلم في قطاع غزة جهة جديدة تتولى إدارة الحياة المدنية. ليست حكومة فلسطينية جديدة، وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيداً عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسمياً، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضوراً على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عملياً على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسياً تؤكد اللجنة أنها ليست بديلاً عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيلياً. عسكرياً لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسياً ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطاً أيضاً بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة، لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
1: الآن إلى مريم العالية التي تصحبنا في فقرة سياق الحدث، والتي تناقش أبعاد استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة خطوة وصفت بالمفصلية في المشهد الفلسطيني في غزة، إذ أعلنت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة حل نفسها واستقالة رئيسها ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تقول حركة حماس إنها استكمال لتنفيذ ما هو مطلوب منها، مؤكدة استعدادها لتسليم جميع ملفات الحكم ومحملة الوسطاء والدول الضامنة مسؤولية استكمال تنفيذ الاتفاق. أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تشكل إحدى هيئات مجلس السلام فتؤكد جاهزيتها لتولي المسؤولية، لكنها تشدد على أن نجاح مهمتها مرهون بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية وبوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. يتقاطع ذلك مع موقف مجلس السلام الخاص بغزة الذي رحب بالإعلان، لكنه أكد أن التقييم سيكون على أساس الأفعال لا الوعود. في المقابل ترفض إسرائيل اعتبار الخطوة تحولا حقيقيا، وتقول إن ما تقوم به حماس هو مناورة هدفها تجنب نزع سلاحها. فهل تمثل هذه الخطوة بداية انتقال فعلي لإدارة القطاع؟ وهل تمتلك اللجنة الوطنية المقومات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟ وكيف يرتبط ذلك بمسار مجلس السلام وخريطة الطريق المطروحة لمستقبل غزة؟ وكيف ينعكس العامل الإسرائيلي على هذا المسار؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حركة حماس، اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم، وأنه تم إنجاز كل الاستعدادات والترتيبات لعملية استلام وتسليم المنظومة الحكومية. الثوابتة طالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم وضع عقبات أمام عمل لجنة تكنوقراط، كما طالب الوسطاء والرئيس ترامب بالضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات. حركة حماس قالت في بيان إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال، وأضافت الحركة أنها اتخذت خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلنته دوما من أنها لن تكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، ولفتت إلى أنه منذ بدء الحرب وضعت أكثر من صيغة لإدارة القطاع توافقيا أنتجت اللجنة الوطنية التي لم يدخلها الاحتلال لغزة. أما رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث فقال إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة. شعث طالب بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها. أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقد وصف هذه الخطوة بأنها مناورة من حماس، هدفها منع تجريدها من السلاح من خلال إفساح المجال لحكومة تكنوقراط. ساعر أصر على تنفيذ خطة ترامب حرفياً بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح. وزير الخارجية الإسرائيلي لفت إلى أن بقاء سلاح حماس سيجعل الحكومة المدنية تتصرف وفق إملاءاتها لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. سنتعرف الآن على اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، نتعرف أيضا على آلية عملها إضافة إلى مجلس السلام الخاص بغزة، وذلك على الشاشة التفاعلية معك سلام خضر. ربما سنتعرف عن تلك المهام التي كانت مناطة بلجنة الطوارئ الحكومية والتي ستنتقل تلقائيا إلى لجنة إدارة قطاع غزة إذا دخلت طبعا.
5: طبعا مريم، لجنة الطوارئ التي بدأت العمل فعليا عام 2023 كانت تختص بكل عمل مدني يتعلق بحياة السكان في قطاع غزة بشكل مباشر، من إدارة المستشفيات لمتابعة أوضاع النازحين وعمليات الإيواء وتقديم الخدمات بما أمكن، والأهم التنسيق مع المنظمات الدولية خاصة في ملف الغذاء والأدوية التي تدخل أو التي تطالب السلطات في القطاع بأن تدخل إليها. هذه اللجنة الآن قدمت الاستقالة وباتت غير فاعلة حقيقة، بات لدينا الأذرع التي تتفرع عن مجلس السلام، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل حتى الآن، ولكن هناك مجموعة من الهيئات التي تتفرع منه، المجلس التنفيذي، اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وأيضا قوة الاستقرار الدولية. ما يهمنا في هذه المرحلة هي اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والتي كما ذكرت إن سمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يرأس هذه اللجنة علي شعث، وهو يحمل لقب المفوض العام، بمعنى آخر في دول أخرى هو بمثابة رئيس الحكومة، وتحت هذه السلطة التنفيذية تندرج مجموعة من المفوضيات أو الوزارات في الحالات الطبيعية، تتعلق أيضا بالأمور الخدماتية المباشرة التي يحتاجها أي مواطن في أي مكان، وطبعا الحاجة في قطاع غزة تكون أعلى من غيرها نظرا للدمار الهائل الذي لحق بجميع القطاعات سواء الإنتاجية أو حتى القطاعات الخدماتية. مهام هذه اللجنة الوطنية إن سمح لها بالدخول بطبيعة الحال تنقسم إلى مجموعة من الأمور، من أهمها إرساء الأمن الداخلي عبر آليات تنسيق داخلية مع قوة الاستقرار الدولية، استعادة الخدمات الأساسية، وهذا هو الملف الأهم ربما والأكثر إلحاحا، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة. قطاع التعليم تعرض إلى أضرار فادحة، أيضا العديد من المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة وهناك نقص كبير أيضا في الأدوية، إضافة إلى الملف الذي قد يكون ربما أو يستهلك الفترة الأطول والأموال الأضخم وهو إعادة إعمار قطاع غزة. هذه يفترض أهم المهام التي ستكون منوطة باللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
6: وهذه المهام إن تمكنت هذه اللجنة من الدخول ستكون ربما بحاجة إلى الكثير من الجهود والكثير من الوقت، وذلك ما سنناقشه مع ضيفنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن كل هذه التفاصيل نذهب بها إلى مساحة نقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور فرحات. لكن قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض بعض أولويات الأطراف. نبدأ باللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام، والتي تريد بدء واستكمال المرحلة الانتقالية في غزة بمختلف بنودها، مثل إدارة الملفات المدنية والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في القطاع، خصوصا عبر إعادة إعمار القطاع والإغاثة وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات. أما مجلس السلام الخاص بغزة فهو يحتاج إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططه وكذلك اكتساب الشرعية السياسية والإقليمية والدولية. المجلس قدم الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف إلى الفصائل الفلسطينية خريطة طريق تنفيذية لمستقبل غزة، أبرز بنودها نزع السلاح وعمل قوة الاستقرار الدولية وإعادة بناء جهاز الشرطة. بالنسبة لإسرائيل فمن أولوياتها نزع السلاح من قطاع غزة، خصوصا سلاح حركة حماس وتفكيك الحركة، إضافة إلى الحفاظ على نفوذ في آليات إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تظهر أي التزام فعلي بالانسحاب من القطاع. إذن هذه أولويات كل هذه الأطراف المعنية بالعملية الآن داخل قطاع غزة. نبدأ معك دكتور فرحات من هذه الخطوة، استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع. ما مساحة ما تكون خطة ترامب قد أنجزت بهذه الاستقالة باعتقادك؟
7: من ناحية الإنجازات العملية لمجلس السلام على الأرض حتى الآن لا يوجد هناك إنجازات، يعني ما زلنا في مسألة المرحلة الانتقالية، وربما كان هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة، لأنه الاستقالة لهذه اللجنة هي تتولى إدارة قطاع غزة بالجوانب المختلفة، تحديدا الجوانب الإدارية والخدماتية. باستقالة اللجنة الحكومية هذه، إذن تضع اللجنة الحكومية المسؤولية على عاتق اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب خطة ترامب للسلام، والتي يفترض أن تدير القطاعات الخدماتية والاجتماعية والأمن والمعابر في داخل قطاع غزة.
6: لكن لجنة إدارة القطاع التي يفترض أن يكون أعضاؤها داخل القطاع أصلا، إذا ما عدنا إلى الخطة الأصلية للسلام داخل قطاع غزة، هناك عوائق وعراقيل يضعها الاحتلال أمام دخول هذه اللجنة. الآن باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تكون الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي باعتقادك، ووفق التصريحات التي سمعناها ورد الفعل على هذه الخطوة من داخل قطاع غزة، كيف سيتعامل الاحتلال معها؟
7: بهذه الاستقالة نحن أصبح لدينا الآن ما يمكن تسميته بفراغ خدماتي وإداري في قطاع غزة. حاليا بهذه الاستقالة لا يوجد هناك من يدير قطاع غزة، هناك أزمة على مستوى الإدارة في القطاع، لأنه اللجنة الوطنية هي ما زالت موجودة حتى الآن في القاهرة، لم تدخل إلى قطاع غزة، وترفض إسرائيل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. فمن يدير القطاع بهذه اللحظة؟ لا أحد بهذه الاستقالة. ولهذا السبب استبقت إسرائيل هذا الفراغ الإداري الذي خلق اليوم، لأنه يفترض اللجنة الوطنية الآن أن تأخذ هذا الدور، لأنه هذا بإقرار مجلس السلام.

0: والخطة التي أشرف عليها ترامب. استبقت إسرائيل هذا الأمر وأعلنت أن هذه عبارة عن مناورة من حركة حماس لعدم التسليم بقطاع غزة، وبلغة أخرى هي ترفض السماح للجنة الوطنية بدخول غزة، وتشترط في ذلك أن يتم الاهتمام بالجانب الأمني تحديدا، السلاح، سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قبل أن تدخل اللجنة.
1: هنا يدخل دور مجلس السلام، يعني أمامه تحديان. التحدي الأول مرتبط بداخل قطاع غزة بعد استقالة لجنة الطوارئ التابعة للجنة العمل الحكومي، وهذا الفراغ الذي سيبقى سائدا إلى حين دخول لجنة إدارة قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل لن تسمح بذلك في القريب العاجل. التحدي الثاني هو ربما مسألة تنفيذ ما تبقى من هذه الخطة، خطة السلام. كيف تبدو ربما الأرضية التي سيعمل فيها مجلس السلام داخل قطاع غزة لتحقيق كل هذه الطموحات؟
0: أولا، الفراغ لا يفترض أنه يكون موجود في هذه الحالة، لأنه الجوانب اللجنة الوطنية هي تتولى الجوانب الإدارية والخدماتية. أصلا المشكلة الرئيسية بعمل هذه اللجنة، اللجنة الوطنية التي يشرف عليها الدكتور علي شعث، أنه ليس لديها جوانب أمنية بمعنى السيادة، هي جوانب إدارية وخدماتية، وهذا حسب خطة السلام التي قادها ترامب لا تتعارض مع الجوانب الأمنية. الجوانب الأمنية هي مسألة ثانية، هي ليس من دورها الجوانب الأمنية، فلذلك لا يجب أن يكون هناك أي عائق لعمل هذه اللجنة. ويفترض هنا أن من يتحمل مسؤولياته هو مجلس السلام الذي يشرف عليه ترامب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح للجنة الوطنية بالدخول إلى قطاع غزة والإشراف على أهم مكون في الوقت الحالي، هو عمليات الإغاثة. هناك كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة في قطاع غزة. ومن عليه الآن بهذه الاستقالة أن يدير الجوانب الإغاثية هي اللجنة الوطنية، ويفترض مجلس السلام أن يشرف على ذلك. والربط بينها وبين الجوانب الأمنية هذا لا يجب أن يسمح به، لأنه أصلا هي ليست من مهماتها لا جمع سلاح ولا غيره. من سيقوم بذلك هو مسألة قوة الاستقرار الدولية وبالتوافق مع الفصائل المانية.
1: لكن كل ما يفترض أن تطبقه أو يطبقه مجلس السلام على الأرض تحول إسرائيل دون ذلك، وتعيد في كل مرة أي خطوة إيجابية تقوم بها إدارة غزة أو هذه اللجنة التي استقالت اليوم، لجنة الطوارئ الحكومية، تعيده إلى موضوع نزع السلاح. الآن بتشبثها بهذا المعطر رغم كل الصياغات والمرونة التي قدمتها حركة حماس في هذه المسألة، كيف تتوقع أن تتحرك إسرائيل حتى تستمر في إعاقة دخول لجنة إدارة القطاع، وحتى ربما تثبت هذا المعطى المرتبط بنزع سلاح المقاومة في القطاع؟
0: إسرائيل ستواصل إغلاق المعابر، وهذا أيضا مخالف لخطة السلام. واحد. اثنين، ستطالب بإنهاء الملف الأمني المتعلق به، ليس فقط نزع السلاح، تدمير الأنفاق، تدمير مصانع الأسلحة التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر كلها. وهذا لا يعني حسب المواقف الإسرائيلية أنه سيكون هناك إعادة إعمار مباشرة بعد ذلك، ولكن حسب خطة ملادينوف المندوب السامي التي قدمها للفصائل والمكونة من 15 نقطة، النقطة رقم 15 بعد الانتهاء من العوامل الأمنية وجمع السلاح والأنفاق وإلى آخره، سيكون هناك خطة لإعادة الإعمار. إذن بعدها سيتم الحديث والتخطيط والتشاور، وهذا طبعا بدون سقف زمني، بدون سقف محدد، ولهذا سندخل في معضلة أخرى، لأنه بهذه الحالة عندما يتم الانتهاء من الجانب الأمني لا يوجد هناك محفزات بالنسبة لي للتعاون في هذا
1: الموضوع. دكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
0: شكرا لك.
1: وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات على الصعيد الإيراني الأمريكي في انتظار استكمال المفاوضات الفنية والأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني

أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا

0: خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. وفي قطاع غزة حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. أما في إسرائيل فقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة التكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. إلى الملف المتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو ستستكمل واشنطن المهمة حسب تعبيره. في حين قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن على ترامب التحدث إلى شعب إيران باحترام، وإلا فإنها سترد عليه بلغة أخرى. وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي انتهت في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.
1: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
2: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
3: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
1: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
4: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
1: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.

0: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة. لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: لمناقشة آخر التطورات في مضيق هرمز ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة، وهو الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور حسن منيمنة، أبدأ معك. الإدارة الأمريكية ذكرت أنها تريد حماية الملاحة في مضيق هرمز مع تجنب الحرب، وفي ظل ما حصل في الساعات الماضية والهجمات الصاروخية على سفن تجارية مثل ما أعلن إلى حد الآن، هل أصبح الجمع بين الهدفين صعبا شيء أكثر من أي وقت مضى؟
2: نعم، بالفعل ما كانت الإدارة الأمريكية تريده وما تزال تريده هو أن يفتح المضيق أمام الملاحة البحرية دون رسوم. والتوقعات كانت وفق مذكرة التفاهم المعقودة بأن إيران لن تفرض رسوما خلال 60 يوم من أيام الهدنة التي تقتضيها مذكرة التفاهم. والولايات المتحدة قد اعتادت خلال المرحلة الماضية كلما جرت مناوشات مع إيران هي تستهدف تحديدا المواقع العسكرية ومواقع الرادارات وغيرها من المنشآت في محيط المضيق، وهي تعزز للتو القوات العسكرية الموجودة في محيط المضيق لتصبح قادرة حتى على احتلال المضيق إذا تطلب الأمر. إذا الرئيس الأمريكي تحدث عن 7 أيام من وقف إطلاق النار بالمطلق من أجل تمكين إيران من المرحلة التشييع المرشد الأعلى. هل هذه الضربات التي تعرضت لها السفن تنقض ذلك؟ لا نعلم تماما، ولكن بالتأكيد سواء جاء الرد فورا أو جاء الرد بعد انقضاء مهلة الأسبوع فإننا نستطيع أن نتوقع ردا، ونستطيع أن نتوقع أن يكون هذا الرد مركزا على منطقة المضيق، لأن المرحلة التالية هي مرحلة تنفيذ ما تريده الولايات المتحدة على الأقل من وجهة نظر أمريكية طبعا، وهو فتح المضيق، الاستيلاء على المضيق إذا تطلب الأمر. إذا نحن هنا مجددا لسنا في إطار مسار حتمي نحو التفاوض والتوصل إلى اتفاق، نحن أمام هدنة، وخلال هذه الهدنة المناوشات تستعمل للتحضير للمرحلة التالية.
1: دكتور حسين رويران، الهجوم على السفن التجارية في مضيق هرمز هل يحمل رسالة إلى واشنطن أم إلى شركات النقل التي بدأت تثق في المسار الجنوبي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفي الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا لحد الآن ليس هناك من بيان إيراني يتبنى هذه العملية، هل واقعا هذا هو يعني جرى من خلال إيران أو طرف آخر، لحد الآن غير واضح المعالم.
1: من يمكنه دكتور حسين، من يمكنه أن يهاجم سفن تجارية في مضيق هرمز غير إيران؟
3: يعني هذا الكلام في تصوري لا يعني استحالة أن يكون هناك طرف ثالث، ولكن على أي حال إيران لحد الآن لم تصدر أي بيان. يعني في المرات السابقة كانت تصدر بيان أنها استهدفت إنه سفينة لأنها لم تمتثل للأوامر، ولكن في هذه المرة ليس هناك أي بيان. من هنا في تصوري أن يعني موضوع بالمناسبة الطريق أو المسلك الجنوبي الذي يمر من يعني قريبا من عمان تسلكه الآن عشرات السفن. يعني الموضوع ليس أنه ليس هناك من ملاحة في هذا، وهذه السفينة الوحيدة التي أرادت أن تذهب وأصيبت. لا لا، الآن يعني هناك ترك الأمور بشكل أو بآخر للملاحة، وهناك عشرات السفن تستعمل المسار الجنوبي.
1: والحرس يعني الحرس الثوري كان حذر منذ أيام من استخدام هذا المسار الجنوبي قرب السواحل العماني.
3: نعم، إيران حذرت لعدة أسباب. أولا هي تقول أنه هي تقوم بنزع الألغام في هذه المنطقة، جزء من الألغام هي ألغام مغناطيسية، وجود أجسام حديدية للسفن قد يؤدي إلى يعني مخاطر للفرق التي تقوم حسب مذكرة التفاهم بنزع الألغام. هذا هو تقريبا التبرير الذي يطرح من قبل الحرس، ولكن رغم ذلك إيران حذرت ولكن لم تمنع. أنه ماذا حدث الآن يعني وأصيبت هذه السفينة، هذا لحد الآن ليس واضحا.
1: دكتور حسن منمنا، ما هو الرد المتوقع من قبل الولايات المتحدة الآن بعد هذا الهجوم الذي تعرضت له هذه السفن التجارية؟
2: نعم، ولكن للتوضيح هنا علينا أن نشير بأن مضيق هرمز يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. إيران تزعم السيطرة على كامل المضيق بما فيه ما الجزء الواقع ضمن المياه الإقليمية العمانية، وهذا لا يتوافق مع قانون البحار سواء الأجزاء التي وقعت عليها إيران أم لا، لأنه حتى أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية فإن قانون البحار يقتضي السماح بمرور السفن على الأقل في حالة عدم الحرب. ولكن على أي حال الموقف الأمريكي هنا، وهي التي كانت الولايات المتحدة كانت قد أعدت مرورا لعدد كبير من السفن ضمن المياه الإقليمية العمانية، طبعا عمان في موقع حرج هنا لأنها من جهة عليها أن تراعي القانون الدولي وأن تجاري المطلب الأمريكي، ولكن من جهة أخرى هي لا تريد الصدام مع إيران بطبيعة الحال. ولكن إيران تزعم السيطرة على كامل المضيق وتطرح وكأن هذه السيطرة مضمونة. الرد الأمريكي سوف يأتي بالتأكيد ضرب للمنشآت الإيرانية الدفاعية والرقابية في محيط المضيق، تحضيرا لما قد يكون إنزال بري أمريكي في جوار المضيق على الجزر أو حتى على البر الإيراني سوف نشهد. ولكن ما نستطيع أن نتأكد منه بالتأكيد بغض النظر عن التوقيت سواء كان هذا التوقيت فوري دكتور أو إلى ما بعد انتهاء.
1: دكتور عفوا على المقاطعة، دكتور حسن، ما الذي يجعلك تتوقع حصول إنزال بري أمريكي وإن كان في جزر محددة إيرانية؟
2: طبعا لا يمكن الجزم بذلك، ولكن المناوشات السابقة وكل ما جرى إلى اليوم يبدو وكأنه يسير في إطار التحضير لذلك من خلال إنهاك المنظومات الدفاعية، إنهاك أجهزة الرقابة الرادارات تحديدا، الاستعداد لفعل من هذا النوع، ثم تعزيز القوات الموجودة للتو وهي قوات إنزال بري تابعة للمارينز، تعزيز هذه القوات بقوات إضافية جاءت خرقا لمذكرة التفاهم التي تتحدث عن خروج هذه القوات لا عن قدومها. إذن هذا يوحي بأنه على الأقل بغض النظر ما إذا كان ثمة قرار في نهاية المطاف بالإقدام على الإنزال أم لا، بأن المؤسسة العسكرية تقوم بالخطوات التحضيرية لهذا الإنزال من خلال استنزاف القدرات الإيرانية ومن خلال تعزيز القدرات الأمريكية للإنزال. هل يتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار؟ لا أرجح أن يتخذ هذا القرار على الفور لأنه لم يسلم بعد بأن هذا المسار التفاوضي لن يؤدي الغرض، والغرض هو هنا هو الحصول على إنجاز ما يستطيع أن يفاخر به. هذا هو ما يسعى إليه جي دي فانس تحديدا نائب الرئيس، ويسعى إليه تيار الواقعيين ضمن البيت الأبيض. ولكن ضمن البيت الأبيض كذلك هناك تيار آخر هو تيار الصقور المتماهي مع إسرائيل، والذي يقول بأنه لا جدوى من هذه المفاوضات، وإيران التي ماطلت إلى اليوم 60 يوما انقضى منها أسابيع وإيران لم تنفذ أي شيء من وجهة نظرهم، أي أنها تحديدا المطلب هنا هو فتح المضيق بالكامل والشروع بالحديث عن البرنامج النووي. إيران لا
4: تزال تتحدث عن وقف اطلاق النار في عموم المنطقة، رغم أن الولايات المتحدة الجناح الصقوري تحديدا في البيت الأبيض قد تمكن من خلال توريط لبنان في إطار تفاوضي، التوقيع على إطار تفاوضي تمكن من فصل ذاك المسار. طبعا هذا لا يتناسب مع نص المذكرة أو توقعات المذكرة، ولكن نحن اليوم مع المضي قدما في هذه المرحلة، مرحلة الهدنة، لا يبدو بأن أي تقدم يحصل، وهذا ما يدفع بنيامين نتنياهو تحديدا إلى محاولة إقناع الرئيس الأمريكي مجددا بأن سبيل التفاوض لا جدوى منه، وبالتالي العودة إلى الحرب، أو على الأقل السماح لإسرائيل باستمرار المعركة في لبنان وربما أكثر من لبنان.
1: دكتور حسين ويران، النقطة التي أشار إليها دكتور حسن منمنة غاية في الأهمية، هل تشعر إيران أن ملف لبنان الذي كانت تشترطه أولا في مذكرة التفاهم لوقف الحرب فيها قد انتزع منها الآن من خلال اتفاق الإطار بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وهي الآن تحاول أن تصعد في مضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة؟
3: يعني إيران تقول أن أمريكا تحاول الالتفاف على بنود مذكرة التفاهم، ولبنان نموذجا، يعني هي جاءت بهذا التفاهم الثلاثي للتنصل من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران. وحتى أن اجتماع الناتو في تركيا اليوم على ما أعتقد،
1: نعم،
3: أنه أمريكا تريد طرح موضوع مضيق هرمز، في حين أن موضوع مضيق هرمز هو جزء من التفاهم الثنائي ولا شأن للناتو بذلك. نعم، هناك عمليات التفاف أمريكية على بنود التفاهم، وهذا ما يجعل إيران تشكك ب يعني النية الأمريكية، هل هي وقعت مذكرة تفاهم لتطبيقه أم يعني استهلاك الوقت للالتفاف على بنوده.
1: لكن دكتور حسين، في ظل ما حصل في مضيق هرمز، من يحدد اليوم قواعد المرور في هذا المضيق؟ هل هو القانون الدولي أم أنه قانون القوة؟
3: لا، واضح أنه قانون القوة، ومذكرة التفاهم أيضا تشير إلى ذلك وتقول أن على إيران أن تفتح مضيق هرمز للملاحة، لم يقل القانون الدولي، يقول إيران، وإيران فتحت هذا المسار. الآن المسار الذي فتحته إيران تمر عبره عشرات السفن، وحتى بشهادة فانس نائب الرئيس الأمريكي أن حركة المرور الآن في مضيق هرمز هي أكثر مما كانت عليه قبل الحرب. من هنا يعني هذا الإصرار على الطريق الجنوبي، وهذا الإصرار يعني على طرح الموضوع أمام الناتو، يعني لا أدري أنه ضمن إطار أي سيناريو أمريكي تحدث كل هذه الأمور.
1: دكتور حسن منمنة، في ظل توجه الرئيس الأمريكي إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو واعتزامه طرح ملف هرمز على هذه القمة، في ظل المتغيرات الجديدة وما حصل من مهاجمة جديدة أو هجمات تعرضت لها سفن تجارية كانت تعبر المضيق، ما هو الطرح الذي يمكن أن نشاهده في قمة أنقرة هذه المرة؟ هل سيكون هناك ستكون نزعة للتحشيد العسكري مثلا؟
4: إلى اليوم موقف ثمة تباين بين موقف الناتو، الأمانة العامة للناتو تحديدا، وهي الأمانة العامة للحلف الشمالي الأطلسي، وهي الذاهبة باتجاه مراعاة المطالب الأمريكية بقدر من المشاركة، وبين مواقف الدول الأعضاء والتي تمنعت إلى أن تصل الأمور إلى مستوى قدر من التوافق، رغم أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا ولكنها تفي بالغرض، وبالتالي من شأن الولايات المتحدة في أنقرة أن تطالب بالفعل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالانخراط بشكل أو بآخر في هذه العملية، ولا سيما كما أشرت فيما يتعلق بالجانب التابع لعمان من المضيق، أن تكون الولايات المتحدة قد اشترطت أو قد طلبت من إيران أو توجهت إلى إيران بطلب إزالة الألغام، لا يفهم على أن ذلك تسليم من الولايات المتحدة بحصرية سلطة إيران على المضيق، لأن هذا التسليم هو نوعا ما بسلطة إيران.
1: ومذكرة التفاهم تنص على تسهيل، ضرورة تسهيل العبور سفر في مضيق هرمز، وهذه مهمة موجهة لسلطنة عمان وإيران، ليس إيران فقط
4: بالتحديد، والجزء المتعلق بسلطنة عمان لا سلطة لإيران عليه من وجهة نظر لا الولايات المتحدة ولا القانون الدولي ولا حلف شمالي الأطلسي. إذن نحن هنا أمام وضع أفضل بالنسبة للولايات المتحدة لدفع هذه الدول، دول التحالف، إلى موقف في هذا الصدد. ولكن المسألة هي بطبيعة الحال الأمور التي تطالب بها الولايات المتحدة هذه الدول لا تقتصر على مضيق هرمز، ثمة أمور تتعلق بالإنفاق العسكري وحتى بجزيرة غرينلاند التي يعود الرئيس الأمريكي للمطالبة بها. إذن قد لا يكون المضيق الموضوع الفاصل في المؤتمر، ولكنه دون شك سوف يكون موضوع مهم،
1: خاصة ولو يتعلق بتأمين الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي كان قد تضرر كبيرا، كانت هناك صدمة نفطية أو موجعة للعالم كاملا. شكرا جزيلا لك دكتور حسن أمنيمنة، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. والشكر كذلك للدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. في قطاع غزة أعلن المكتب الإعلامي الحكومي حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها بالإنابة محمد الفرة، وتأتي هذه الخطوة التي أعلنها في مؤتمر صحفي بمدينة غزة تمهيدا لتسليم المهام ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
5: حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدا على جدية الإجراءات.
6: حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها محمد الفرة وتسليم جميع الملفات بما فيها الملف الأمني خطوات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. المكتب الإعلامي الحكومي لا يكتفي بالإعلان، بل يفسر هذه الإجراءات بأنها تسد الذرائع أمام الاحتلال وتفتح الطريق لنقل صلاحيات إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث.
7: جميع الوزارات تنتظر اللجنة الوطنية إدارة غزة، جميع الموظفين الحكوميين جاهزون تماما للانخراط والعمل تحت توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية لإدارة غزة. نحن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك موقفا إيجابيا من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالإعلان عن القدوم إلى القطاع وإلى مباشرة أعمالها.
6: حركة حماس رحبت بالخطوة وأكدت على الجدية في تسليم كل ملفات الحكم بكامل الصلاحيات إلى اللجنة الوطنية.
8: كان هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، رحبت جميعها بهذا القرار، وأيضا كان هناك لقاء مع قوى مجتمع مدني ومع جهات دولية، وكلها رحبت بهذا القرار واعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح. الآن الكرة في ملعب الوسطاء والدول الضامنة للضغط على الاحتلال لإدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة.
6: ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال، بدءا بممارسة الوسطاء الضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع.
9: أعتقد أن المسؤولية الأولى هي على مجلس السلام وعلى الوسطاء في الضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بإدخال الديمقراط إلى القطاع واستلامها لمهامها بشكل جدي وإزالة كل العقبات الأمنية أمام هذه المرحلة الانتقالية المهمة من عمر قطاع غزة.
6: وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء كيان حكومي تديره حركة حماس بصورة فعلية، في خطوة تمهد لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
10: ويبقى الرهان على ترجمة هذه الخطوة إلى واقع عملي يمهد لعمل اللجنة الوطنية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع في المقام الأول، ورأب الصدع السياسي ثانيا. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم المدهون، ما الذي تغير عمليا بعد حل لجنة العمل الحكومي في غزة؟
11: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. هناك عدة صور تغيرت وعدة مشاهد عملية تغيرت. أولا، هناك لجنة كانت تابعة لحركة حماس كانت تدير قطاع غزة. حركة حماس أعلنت في وقت سابق أنها تريد تسليم هذه اللجنة وهذه الحكومة إلى لجنة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية، ولكن الاحتلال منع قدوم اللجنة الوطنية، مما أدى إلى التشاور مع الفصائل الفلسطينية وأيضا الوسطاء لاتخاذ هذه الخطوة العملية من الإعلان إلى التنفيذ بحل اللجنة، وأيضا الاستعداد الكامل لتسلم لجنة التكنوقراط المهمات بشكل سلس وبشكل واضح، بالإضافة إلى أن تكون هذه خطوة من أجل مساعدة الوسطاء للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق. وأعتقد أن حركة حماس الآن خرجت من مشهد الحكم بشكل كامل، وأنها تنتظر فقط، واللجنة هذه أو أن قطاع غزة الآن ينتظر اللجنة الإدارية ولجنة التكنوقراط للتسلم مهامها. وهذه الخطوة هي المنتظرة الآن في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي ووضع العقبات لتنفيذ هذا الاتفاق، وإصرار الاحتلال الإسرائيلي للذهاب إلى تخريب الاتفاق وفرض وقائع جديدة.
1: دكتور محمد هلسة، إسرائيل وصفت ما جرى بأنه تضليل، لماذا ترفض إسرائيل أي تغيير أو أي حركة تقوم بها حماس؟
12: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين، لأن هذا باختصار يحرمها الذريعة ويرتب عليها البدء بالتزاماتها بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق، من حيث تسهيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، تسهيل حياة الناس وإدخال المستلزمات التي يحتاجها الإعمار، وبدء الانسحاب، وهذا يعني الأهم في التزامات إسرائيل. وأنت تعلم بأن إسرائيل لا تستطيع أن تتعاطى مع مثل هذه الدعوات إيجابا، والحديث الإسرائيلي السلبي عنها واعتبارها خطوة شكلية هو يأتي من باب تفريغها من مضمونها ووأدها في مهدها حتى قبل أن تنطلق، بما يسمح لإسرائيل باستدامة السيطرة وإدارة الواقع وما يعتبر منطقة الراحة بالنسبة لإسرائيل، حيث تستطيع أن تعتدي وأن تغتال وأن تقتل وأن تستمر في قضم الأرض والسيطرة على مساحة واسعة جدا من أراضي القطاع. لذلك شنت إسرائيل هجوم على هذه الخطوة من طرف حماس، وأنت تعلم أن إسرائيل أيضا يعني تعتبرها خطوة شكلية، لأنها ترى بأن جوهر الخطوة الفعلية التي يجب أن تتخذها حماس هو الإعلان الفعلي عن تسليم كامل سلاحها وفق المقاربة الإسرائيلية، وأن يعني تفكفك نفسها وأن يعلن مقاتلوها الاستسلام وأن يرفعوا الرايات. هذه الصورة تخدم المقاربة الإسرائيلية ليس فقط للاعتبارات الأمنية إنما أيضا للاعتبارات السياسية، فنحن نعلم بأنه السياسة تكون في قبضة الأمن في المواسم الانتخابية الإسرائيلية، ولا يستطيع أي من الأحزاب السياسية أن يقدم مقاربة فيها تسوية مع طرف يعتبر أنه تهديد وجودي، وما زال يضخ فكرة أنه تهديد وجودي، وما زال يروج في الإعلام العبري بأن حماس تعيد بناء قوتها وتسليح نفسها وتستعد للقتال. لذلك هذا لا يستوي مع أن تتنازل إسرائيل الآن. الذي اعتبر حماس وما زال يعتبرها تهديدا وجوديا وما زال يعني يقول للمجتمع الإسرائيلي بأن حماس لم تزل بشكل كامل من القطاع وبأن قوتها يعاد بناؤها، لا يستوي مع أن تتنازل إسرائيل في هذه المرحلة لهذه الخطوة من طرف حماس. ولذلك إسرائيل تستمر في بناء هذه السردية لأنها تخدم أهداف إسرائيل ومآرب إسرائيل من حيث السيطرة وربما الاستيطان والتهجير مستقبلا.
1: دكتور إبراهيم، مخرجات الاجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي انتهت الأحد الماضي ربما لم تعطينا مؤشرات على أن هناك تجاوب من الجانب الإسرائيلي وثم جاءت هذه الخطوة، كيف يمكن أن نفهم هذا التزامن أو هذا التوقيت الذي قامت من خلال حل لجنة العمل في غزة، العمل الحكومي طبعا؟
11: أنا باعتقادي أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات فصائلية عميقة ولم تكن وليدة اللحظة، وتم دراستها وتم

0: ترتيبها عبر العديد من اللقاءات، بالإضافة أنها جاءت من توصيات ومن مشاورات وتنسيق مع الوسطاء لمساعدة الوسطاء للذهاب قدما نحو تنفيذ الاتفاق، ومساعدتهم أيضا في تقديم رواية مقنعة إن كان للولايات المتحدة الأمريكية أو لمجلس السلام. ولهذا أنا أعتقد لا يوجد علاقة ما بين ما يحدث في القاهرة بشكل مباشر وهذه الخطوة. حماس لديها الآن أولوية، والفصائل الفلسطينية لديهم أولوية: عدم عودة الإبادة والحرب، تنفيذ الاتفاق، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، إنجاح لجنة التكنوقراط، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني. وأي خطوة يمكن أن تذهب بهذا الاتجاه أنا أعتقد هناك استعداد فلسطيني لتقديمها.
1: لكن سيد إبراهيم، كيف تقول أن مسار القاهرة لا يتقاطع مع هذا التوجه أو هذا التحرك الذي قامت به حماس؟
0: مسار القاهرة الآن هو يناقش خطة ميلادينوفا التي تم تقديمها، وتم الحديث عن بعض تفاصيلها، وهناك أفكار طرحت، ويجب
1: ومن
0: علينا
1: أبرزها اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وبالتالي لماذا تحل اللجنة العمل الحكومي نفسها هي لتفسح المجال لدخول اللجنة الوطنية؟
0: أنا بعتقد أن هناك خطوات مستعدة الفصائل الفلسطينية لتقديمها من أجل تسهيل عمل الوسطاء ومن أجل الذهاب إلى تطبيق الاتفاق. اليوم هناك إصرار إسرائيلي لخلط الأوراق ولتقديم المؤخر وتأخير المقدم، بمعنى أنهم يريدون التركيز على موضوع السلاح وإهمال الالتزامات الإسرائيلية، والتي على رأسها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الخط الأحمر، وأيضا وقف العدوان. اليوم ما حدث في القاهرة هو مناقشة ورقة ميلادينوف، ولكن هناك حديث ما بين الوسطاء من جهة وما بين الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى للعمل على تعزيز الواقع الذي يواجه، على تعزيز واقع ينجح الاتفاق في ظل وفي مقابل واقع يريد فرضه الاحتلال الإسرائيلي لتخريب هذا الاتفاق.
1: إذن سيد إبراهيم، هي محاولة لتحريك الأمور التي باتت راكدة منذ فترة من خلال تحفيز الوسطاء على التحرك وممارسة ضغط على الجانب الأمريكي، للضغط ربما على الجانب الإسرائيلي. لكن سيد الدكتور محمد هلسة، ما الذي تريده إسرائيل؟ هل تريد إدارة فلسطينية جديدة أم أنها تريد غزة بلا سلطة أو بلا قيادة؟
2: هي بالأحرى تريد غزة بلا سكان. اليوم في أجندة هذه الحكومة تطرح قضية الاستيطان، معاودة استيطان القطاع، وطرحت تشريعات في داخل الحكومة الإسرائيلية يجرى بحثها في اللجان المختلفة في كنيسة الاحتلال لتمهيد الطريق قانونا لمثل هذه المسألة. مثلا فك الارتباط طرح من قبل أعضاء كنيسة محسوبون على حزب سموتريتش، بما يمكن إلغاء فكرة فك الارتباط، بما يمكن من عودة سكان أو مستوطني إسرائيل إلى داخل القطاع، وقد كان هذا يعني ممنوع بعد تشريع قانون فك الارتباط. قصة التهجير ما زالت جزء من أجندة حكومية مطروحة، ولذلك إسرائيل لا تريد فقط يعني من باب الترف إبقاء الواقع كما هو في داخل القطاع، هي تديره أمنيا وتديره سياسيا بهدف تحقيق مأرب أبعد، وهو موضوع إفراغ القطاع من سكانه، وهو جزء من يعني أجندة حكومية، وهو جزء من برنامج دعائي انتخابي اليوم يسوق لاستقطاب الناخبين في داخل إسرائيل. وأنت تعلم بأن المجتمع الإسرائيلي بمجمله، يمينه ويساره ومركز وسطه، اليوم يجمع على رفض فكرة الدولة الفلسطينية والكينونة الفلسطينية. إذن أي خطوة في هذا السياق ستفهم إسرائيليا من قبل الناخب الإسرائيلي على أنها تليين وتنازل وتقديم تسويات. وأنا قلت قبل قليل أن المزاج العام في الداخل الإسرائيلي لا يتصالح مع أي حزب سياسي يقدم تنازلات ويذهب إلى ترتيبات وتسويات.
1: وبالتالي ما هي فرص في ظل هذه الأجواء اليمينية المتطرفة حاليا مع تسيد هذا التيار هناك في إسرائيل؟

0: إسرائيل. ما هي فرص هذه الخطوة لأن تجد لها أصداء في الفترة القادمة؟
1: هو الخطوة يعني جيدة وهي مطلوبة، كانت مطلوبة من الطرف الفلسطيني، وهي تأتي من باب سحب الذريعة من الطرف الإسرائيلي. السؤال، هل يعول أحد على نوايا إسرائيل الطيبة للتعاطي معها بشكل إيجابي؟ إسرائيل كما قلنا في البداية قتلت وأدت هذه الخطوة في مهدها حينما قالت عنها بأنها استعراض شكلي دعائي وبأن حماس ستبقى عمليا في الظل تدير القطاع، ولذلك هي لم تقبل بها. هل يعني يعول أيضا على الولايات المتحدة لتقوم بالضغط؟ ما الذي سيدفع الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل؟ إن يعني جاز التعبير ومن باب المقاربة، إن كانت الولايات المتحدة التي كان لها مصلحة في الضغط على إسرائيل في ملف لبنان لاعتبارات استمرار يعني المفاوضات مع إيران وتحت ضغط المطلب الإيراني، لم تستطع أن تدفع إسرائيل لأن تنسحب قيد أنملة من أراضي لبنان، وتبنت مقاربة إسرائيل وشرعنتها عبر الاتفاق الذي جرى. هل تعتقد الآن بأن الولايات المتحدة ستذهب إلى الضغط على إسرائيل في ملف لا يكلف الولايات المتحدة شيء وليس من أحد يضغط على الولايات المتحدة ويقايضها بشيء فيما يتعلق بالملف الغزي؟ ثم يعني خذ وقس على سلوك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حينما ذهبت إلى مقاربة مثلا بدء الإعمار في مناطق غير تلك التي تسيطر عليها حماس، هذا يأتي أيضا كورقة ضغط على حماس حينما امتنعت عن الاستجابة للشروط الأمريكية الإسرائيلية بنزع سلاحها. يعني وكأن الرسالة من الولايات المتحدة، تحتفظون بالسلاح ولا تريدون نزعه، إذا سننزع منكم السكان، حيث تقتضي فكرة المناطق التجريبية في تل السلطان في رفح أن يستجلب سكان من المناطق التي تسيطر عليها حماس فلسطينيين إلى المناطق التي يجري إعمارها. إذا نزع السكان ونزع الأرض بحيث تقضم مزيد من الأراضي من حماس، ونزع الموارد بما يفرغ حماس من مقدرتها ويحرمها من مقدرتها على استمرار إدارة الجزء الذي تديره. ولذلك هذه المقاربة الأمريكية تأتي دائما لخدمة الأجندة الإسرائيلية، وهذا يعني لا أعتقد بأنه يعارض الأجندة الإسرائيلية أو يتعارض مع الأجندة الإسرائيلية، على العكس يتقاطع مع. ولذلك إسرائيل سكتت عن مثل هذه المقاربة الأمريكية وهي مطمئنة إلى أن سلوك الولايات المتحدة شكراً. سيتبنى في نهاية المطاف اعتباراتها.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وشكر كذلك للسيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كان معنا من اسطنبول. بحل لجنة متابعة العمل الحكومي تبدأ حركة حماس فعليا انسحابها من مؤسسات حكم قطاع غزة، وقد أكدت الحركة أنها لا تريد أن يكون لها حضور في أي ترتيبات لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
2: بعد نحو 20 عاماً من إدارة غزة وثلاثة أعوام من الحرب، تبدأ حركة حماس انسحابها من مؤسسات حكم غزة. تحل الحركة لجنة الطوارئ التي شكلتها خلال الحرب وتدير من خلالها الشؤون الحكومية في القطاع، ما يمهد الطريق لإدارة قطاع غزة عبر اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام وفقاً لخطط الرئيس ترامب. لكن كيف تجسدت هذه الخطوة؟ في أي سياقات وبأية أبعاد؟ وماذا ستبقي من وجود حماس السياسي والمدني في القطاع؟ في يناير 2006 فازت حركة حماس بأغلبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات الفلسطينية التشريعية، ما خولها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. رفضت فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية، وتعمقت الخلافات إلى حد المواجهة التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 من يونيو 2007. وفي 2014 تم الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني بعد حراك فلسطيني وعربي وإسلامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني. لكن الوزراء الجدد لم يتسلموا مهامهم في غزة جراء الخلافات السياسية بين الحركتين، ما تسبب بفشل الاتفاقية. ما بين 2014 و2018 شكلت حركة حماس لجاناً لإدارة شؤون قطاع غزة، كان آخرها لجنة متابعة العمل الحكومي. ضمت اللجنة وكلاء وزارات ورؤساء إداريين وتولت إدارة الشؤون المدنية والأمنية في القطاع. ومع شن إسرائيل حربها في أكتوبر 2023، اتبع الجيش الإسرائيلي نهجاً لإحداث فراغ إداري وحكومي يفضي إلى حالة من الفوضى في القطاع، تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي الأوسع في تغيير الواقع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة، بتهجير سكانه وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة. ترجمت إسرائيل نهجها بحملة قصف وقائمة اغتيالات، فدمرت الطائرات الإسرائيلية مقرات الوزارات والبلديات ومراكز الأمن والشرطة كافة، وبالتوازي مع ذلك نفذ الجيش والشباك حملة اغتيالات طالت رؤساء الإدارات الحكومية وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات في قطاع غزة. في مواجهة السياسات الإسرائيلية، عملت الحكومة في غزة بالحد الأدنى للحيلولة دون الوصول إلى حالة الانهيار التام، فتشكلت ما سميت بلجان الطوارئ الحكومية، وتركزت أعمالها على تنظيم العمل البلدي وإيواء النازحين وتنظيم الأسواق والحد من الانفلات وضبط الوضع الأمني وتأمين المساعدات. وطوال شهور الحرب وإلى الآن لا يتلقى موظفو حكومة غزة جميعهم رواتب تذكر، وإنما يتلقون دفعة من الراتب كل 3 شهور. في 18 من مارس 2025 تلقت اللجنة ضربة قوية، وذلك في اليوم الأول الذي استأنفت فيه إسرائيل الحرب بعد هدنة 60 يوماً. في غارة واحدة اغتال الجيش الإسرائيلي عدداً من قادة العمل الحكومي، وهم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجة أبو سلطان. بعد استشهاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، قررت حركة حماس عدم تعيين بديل له في رئاسة اللجنة الحكومية. في يناير 2026 وفي إطار المسار التنفيذي لعمل مجلس السلام في غزة، تحولت لجنة متابعة العمل الحكومي إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة بانتظار تسليم شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المكونة من تكنوقراط فلسطينيين لإدارة المرحلة، تمهيداً لإعادة تأهيل غزة بعد 3 أعوام من الإبادة و20 عاماً من الحصار.
0: ننتقل الآن إلى نافذة حول الوضع الإنساني في غزة مع روعة أوجي.
3: أهلا بكم ومرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية الخاصة التي نستعرض فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية قاسية في خيام ومراكز إيواء مكتظة بين عشرات ملايين الأطنان من الركام، ويفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحياة من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي ومواد نظافة أساسية، ما يعرض السكان وخاصة الأطفال يوميا للملاه الملوثة، ويزيد خطر انتشار الأمراض، في حين وسع جيش الاحتلال سيطرته فيما يعرف بالخط الأصفر داخل القطاع ليزداد المشهد تعقيدا وصعوبة على السكان. كل هذه الأوضاع سنناقشها مع ضيفنا من مدينة غزة الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة. ولكن قبل الدخول في الحوار والنقاش مع ضيفنا، نستعرض معا أبرز الأحصائيات في قطاع غزة والتي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد ذكر في تصريحات سابقة أنه يستهدف توسيع منطقة سيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وهو كذلك يعرف بالخط الأصفر. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت عن قتل إسرائيل لأكثر من 73,000 فلسطيني خلال 1000 يوم من الحرب، وإن هناك أكثر من 173,000 مصاب خلال 1000 يوم من الحرب. كما أفادت الوزارة بوجود نحو 11,000 مفقود خلال 1000 يوم من الحرب. أما اليونيسف فحذرت من وجود نحو 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، في حين أن تقديرات الأمم المتحدة أشارت سابقا إلى وجود نحو 80% من مباني القطاع مدمرة جزئيا أو كليا. هذا أدى إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع حسب تقديرات الأمم المتحدة. نرحب إذن بضيفنا الدكتور منير البرش. أبدأ معك دكتور البرش، ومع الأوضاع الإنسانية، حجم المعاناة التي ترثها اليوم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعد إعلان لجنة المتابعة الحكومية حل نفسها وتسليم مهامها للجنة الوطنية.
4: استقالة لجنة الطوارئ عمل كبير، وهو تمهيد لتسهيل عمل اللجنة الوطنية لممارسة عملها. الحقيقة ينوم عن وعي كبير تجاه الظروف اللي بنعيشها في غزة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المصالح الوطنية من الإعمار ومن أيضا بناء المستشفيات. والآن كما يقال الكرة في ملعب الوسطاء وأيضا الراعيين الدوليين، الكثير من الناس هنا يرحبون بهذه الاستقالة كما يتمنون للجنة الوطنية مزيد من العمل تجاه مصالح شعبنا. ألف يوم من العبادة الحقيقة أمام اللجنة الوطنية. هذه الألف يوم كانت عمر كبير كامل عاشه شعبنا بأكمله بين الموت والحياة. أنا لا أتحدث من خلف مكتب، وإنما من خلال صفتي شاهد عاش هذه الأيام كلها داخل المستشفيات، ورأينا كيف الإنسان في أقصى درجات ضعفه، ورأينا الإنسان في أسمى درجات صموده. الحقيقة ألف يوم كنا نستقبل المرضى ونستقبل الأحياء والأشلاء، في نفس الوقت كنا نعالج الجرحى، ثم أصبحنا نبحث عن مكان ندفن فيه الشهداء داخل المستشفيات. بأم عيني رأيت في الألف يوم أطفال انتشلوا من تحت الركام، وأطباء واصلوا إجراء العمليات الجراحية تحت القصف، وأطباء ما زالوا موجودين في أقبية السجون الإسرائيلية. وسمعتم كلكم ما حدث مع الدكتور حسام أبو صفية عندما زاره المحامي وكان يقول له لن تجدني في المرة القادمة. الدكتور حسام، وهذا نداء أبعثه من خلال قناتكم الكريمة، يستنجد بالعالم الحر، أنقذوا الدكتور حسام أبو صفية.
3: نعم.
4: الدكتور مروان الهمص الذي نزل من وزنه أكثر من 20 كيلو وقاس أكثر من 1000 ساعة من العذاب. الحقيقة نحن نتكلم بعد 1000 يوم من انهيار النظام الصحي اللي حصل في غزة، تدمير منهج
3: دكتور البرش. المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة قال لنا قبل قليل إن أكثر من 15 قطاعا حيويا في القطاع انهار كليا بفعل عملية ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لتدمير شكل الحياة في القطاع. ضعنا في صورة القطاع الصحي اليوم، ما هي أبرز الاحتياجات؟ ما هي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في غزة؟
4: التحديات كبيرة أمام اللجنة الوطنية. أمام التحدي الأكبر إعادة بناء المستشفيات وتأهيلها. لدينا 38 مستشفى تم تدميرهم، يعمل فقط 19 مستشفى بشكل جزئي. لابد من إعادة تأهيل المستشفيات بالدرجة الأولى، وهذه أولى مراحل التعافي الذي دأب الاحتلال الإسرائيلي أن يقود فرص التعافي لدى وزارة الصحة. فلذلك عليه البدء بتنفيذ تأهيل المستشفيات وبناء مستشفيات ميدانية. عليه بإدخال أدوات الجراحة وأيضا غرف العمليات، لأن عليه إدخال أيضا نحن نتكلم عن أبسط الحقوق. الاحتلال يمنع الوقود من الدخول ويمنع زيوت المولدات من الدخول. أمام المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. حتى الأكفان الآن في غزة لا توجد أكفان. الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الصحي، فعليه أن يبدأ ضمن الخطط التعافي. نحن جهزنا خطط التعافي وتم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، منظمة الصحة العالمية. عليه البدء ومنع الاحتلال من تقويض أي مرحلة من مراحل التعافي عليه، أيضا أن يفتح المعابر أمام الأعداد الكبيرة من الجرحى ليتلقوا علاجهم، أكثر من 20,000 جريح ينتظرون العلاج بالخارج. على المجتمع الدولي واللجنة الوطنية الآن أن تفتح المعابر والضغط على الاحتلال، بدل يعني أن نتباكى على الذين نفقدهم يوميا، أكثر من 1500 مريض كانت لهم تحويلات بالخارج فقدناهم واستشهدوا. نحن نفقد يوميا، نتحدث عن 50% من مرضى الكلى فقدناهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية ومادة البيكربونات التي يمنع الاحتلال دخولها حتى اللحظة. يعني نحن نتحدث عن أوضاع مريرة وقاسية، والاحتلال يعمق من جراحاتنا ويعمق من مآسينا.
3: أزمة نقص الغذاء أيضا كيف انعكست على صحة الغزيين؟ ما هي الأمراض التي انتشرت، العوارض التي انتشرت، كيف أثرت على صحتهم؟
4: هناك دليل واضح، وهو دليل على الإبادة الجماعية. عندما يبدأ الاحتلال ويمنع من إدخال المواد الغذائية للأطفال والمكملات الغذائية وأيضا الأدوية من التي يعني تستخدم في رعاية الأم والطفل، نحن نتحدث عن واقع مرير للأجنة الفلسطينية. الاحتلال استهدف الرحم الفلسطيني، فمات العديد من أطفالنا قبل أن يولدوا. كنا نتحدث عن 5,000 مولود في الشهر، واليوم نتحدث الشهر الماضي عن 1,700 مولود فقط، والشهر الذي سبق 2,700 مولود. نتحدث انخفاض يتجاوز 50% من المواليد الجدد. وأيضا نتحدث عن من بين 1,000 ولادة طبيعية هناك 500 حالة إجهاض. هذه كلها بسبب التغذية السيئة، وأيضا عدم دخول المواد الغذائية ورعاية الأطفال. يمنع الاحتلال إدخال حمض الفوليك، ويمنع الاحتلال كل مقومات الرعاية الصحية للأم الفلسطينية. منذ بداية الحرب كان الاحتلال يوجه سهامه نحو النسل الفلسطيني، كيف يقضي على هذا النسل الفلسطيني. عندما قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل، يعني ماذا يعني؟ يعني أن هناك جيل بأكمله فقدناه مستقبلا كبيرا لهؤلاء الأطفال، غير الذين جرحوا. أكثر من 44,000 جريح من الأطفال، أيضا من الأمهات صانعات الأطفال وصانعات الأجيال القادمة. فقدنا أكثر من 12,000 امرأة. نحن نتحدث عن إبادة صحية وإبادة بيئية. كل هذه التحديات ستكون أمام المجتمع الدولي وأمام الوسطاء وأمام الذين يريدون التغيير في واقع الحياة الفلسطينية. نتكلم عن مياه ملوثة، نتكلم عن أيضا
3: المياه
4: نسبة المكان
3: الملوثة.
4: كما تفضلتي.
3: نعم، المياه الملوثة، يعني اليونيسف تقول إن 82% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، كيف يؤثر ذلك على الصحة في غزة؟
4: الاحتلال الإسرائيلي عندما يمنع إدخال الزيوت لهذه المولدات التي يعني تشتغل عليها الغواطس وأيضا الآبار الفلسطينية، يمنع إيصال المياه للمواطن الفلسطيني. وأيضا عندما يمنع إدخال مادة الكلور المعقمة، وهي يعني المادة الأساسية في التعقيم للمياه، فهو يعني بذلك يعني أنه لابد أن يكون ماء ملوث. فعندما تختلط مياه الصرف الصحي بالمياه ويتناولها الأطفال والكبار، نحن لم نكن نلاحظ بعض الأمراض الجلدية، صرنا نلاحظها، الأمراض التنفسية. أيضا هناك يعني متلازمة جيلانبيري الذي كانت بسبب انتقال الفيروسات عبر المياه الملوثة. نحن نتحدث عن واقع مؤلم عاشه الشعب الفلسطيني. وأيضا الموضوع الفلسطيني ليس يعني أزمة إنسانية، اللي جرى في غزة تجاوز كل تعريفات الأزمات. نحن أمام الحقيقة تفكيك ممنهج للحياة نفسها في غزة. يعني لم تعد الحرب تستهدف الإنسان، بل استهدفت كل ما يبقيه حيا. استهدفت المستشفى واستهدفت الطبيب. عندما يقتل الاحتلال الإسرائيلي أطباءنا، أكثر من 1700 من الكوادر الصحية
3: نعم
4: فقدناهم. نحن نتحدث عن 900 كادر صحي، هؤلاء نزحوا وخرجوا بسبب فعل الاحتلال
3: نعم
4: الإسرائيلي. 362 من الكوادر الصحية ما زالوا قيد الاعتقال، منهم 82 على
3: وهذا
4: رأسهم
3: ما
4: الدكتور
3: صنفته
4: حسام
3: الأمم
4: أبو
3: المتحدة
4: صفية.
3: في تقاريرها بأنها يعني محاولة ممنهجة من إسرائيل لقتل مظاهر أو لجعل القطاع غير قابل للحياة. شكرا جزيلا لك الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، كنت معنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: في السودان تتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بسكانها ونزيحها مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الاستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة.
5: يعيش سكان مدينة الأبيض واقعا قد يبدو طبيعيا، غير أنهم يكابدون مشقة الحياة مع تصاعد هجمات مسيرات قوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عشرات منهم خلال أيام مضت. هجمات للمفارقة لم توقف زحف النازحين إلى مدينتهم من مدن أخرى مجاورة تعرضت لما يتعرضون له الآن.
6: بخاف بس للمسيرات، المسيرات دي هي الناس يعني ما معروف تقع متين وبتقع متين وكده، عشان كده هم خايفين من المسيرات دي. بس
7: كون المسيرات شغاله والناس دي كلها والله الحمد لله يعني متغنين، ما في حاجه عواجب تجيب، ما في، الناس صابره وصامده والحمد لله.
5: مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طفت على سطح الأحداث أخيرا وحازت اهتمام منظمات إقليمية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية فيها. وبالتزامن مع ذلك زارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان دينيث براون مدينة الأبيض لبحث توفير احتياجات عاجلة لمواطنيها.
8: استقبل السيد الممثل المقيم للأمم المتحدة في ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض كما تلاحظون الآن للتباحث حول حلحلة قضايا المياه وتوفير تدخلات عاجلة. اللي احنا بنقول انه المياه عبر التناكر هي حلول عاجلة لإنقاذ الأرواح فقط، لكن الحلول الآجلة هي تأهيل المصادر، ونحن إن شاء الله كمفوضية حنسهم في تأهيل هذه المصادر.
5: هنا وجه آخر من معاناة مستمرة. هذا مخيم بمدينة الأبيض يؤوي عشرات آلاف النازحين، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، يعيشون وضعا إنسانيا قاسيا يعيد لدى مريم ذكريات مؤلمة لتفاصيل فرارها قسرا من الديار.
9: نزحنا من جنوب كردفان نحط قلاها حمادي، الحمد لله كنت نزحنا طلعنا كداري، الحمد لله كداري جينا لحد العبيد، وصلنا جاب كارو فيه، جا كداري فيه، جاب عربية فيه، الشال حاجات وفيه المشعل فيه، لكن الحمد لله جينا وصلنا العبيد.
5: حسب مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان، فإن أكثر من 11,000 أسرة فرت من لهيب حرب مشتعلة ببلدات عدة في شمال وجنوب كردفان وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط. على الرغم من استمرار الهجمات بمسيرات قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، فإن تدفقات النازحين إليها ما تزال متواصلة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المساعدات المقدمة لهم رغم شحها. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونسلط الضوء دائما على أبرز الملفات في هذا اليوم، يتقدمها الملف الإيراني وكذلك التطورات في غزة. الساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالملف الإيراني، وكذلك في انتظار استكمال المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران. إلى جانب الأوضاع بجنوب لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وأن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. يأتي ذلك بينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان قالت رئاسة الحكومة

0: ولبنان لاستعادة سيادته. في القطاع غزة، حلت لجنة الطوارئ ومتابعة العمل الحكومي بغزة نفسها، وقدم رئيسها محمد الفرة استقالته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الإجراء يأتي في إطار نقل صلاحيات اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مطالبا بتسريع إدخال أعضائها إلى القطاع. من ناحيتها، أكدت حركة حماس التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مشددة على أن خطوتها تأتي تطبيقا لالتزامها بأن لا تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وطلبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع وبدء مهامها فورا لتفويت الفرصة على الاحتلال، مع الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة تنفيذ الاتفاق. في إسرائيل، قال وزير الخارجية غدعون ساعر إن حماس تقوم بمناورة عبر إفساح المجال لحكومة تكنوقراط بهدف منع تجريدها من السلاح. تنضم إلينا شبكة مراسلين لمتابعة كل هذه الملفات، وهنا في الأستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا من بيروت مراسلنا جوني تونيوس. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب فيما يتعلق بآخر التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن ما حصل في مضيق هرمز.
1: مراد، المحادثات الأمريكية الإيرانية يبدو أنها أمام اختبار جديد، فوفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لموقع أكسيوس وأيضا وسائل إعلام أمريكية حقيقة أخرى، في أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ أو ربما مسيرات على سفن شحن، سفينتي شحن على الأقل في مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وبحسب ما قاله المسؤولون الأمريكيون، إن السفينتين تعرضتا لإصابات لكن لم يصاب أحد من طواقم هذه السفن. بالتأكيد هذا مراد تصعيد كبير أيضا في مضيق هرمز، ويأتي بعد جولة محادثات عقدت في الدوحة أيضا على إثر تصعيد آخر حدث خلال الأسابيع الماضية في مضيق هرمز. هذه المرة مختلفة، لأن الرئيس الأمريكي كان قد قال أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني لمهلة أسبوع لا يتم فيها تبادل لإطلاق النار، وسيكون هناك تهدئة من أجل إجراءات الدفن في إيران للمرشد الراحل. لكن هذا الأمر بالتأكيد سيكون محل اختبار لهذه المحادثات، خاصة وأن الرئيس الأمريكي بالأمس أيضا قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا، وأنهم وافقوا على المطالب الأمريكية ووافقوا ربما على أمور لم يكن يعتقد بأنهم سيوافقوا عليها على حد قوله. لكن أيضا ترامب هدد في هذه التصريحات بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سينجز المهمة على أي حال، وهدد ربما باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران وضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وقال إنه لا يريد أن يفعل ذلك حتى لا يتضرر الشعب الإيراني، لكن قال في كل الأحوال سننجز المهمة سواء بالطريقة اللطيفة أو بالطريقة غير اللطيفة، في إشارة إلى العمليات العسكرية مراد. وبالتالي هذا تصعيد كبير، الرئيس دونالد ترامب الآن في طريقه إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، ومن المتوقع أن يكون مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة في المضيق على قائمة المحادثات في هذه القمة، خاصة أن مسؤولا أمريكيا قد قال إن دولا في حلف الناتو على استعداد للمشاركة في تأمين حركة الملاحة في المضيق. لكن بالتأكيد مراد، هذا ربما أيضا هناك توقعات بأن تقوم الولايات المتحدة بشن ضربات على الجانب الإيراني، خاصة وأن نائب الرئيس جيلي فانس والإدارة الأمريكية كانت قد قالت من قبل إن العنف سيقابل بعنف في مضيق هرمز، وذلك بعد الضربات التي سبقت المحادثات التي عقدت في الدوحة. وبالتالي هناك توقعات ربما بهذا الأمر، وأيضا تساؤلات حول مدى جدية الجانب الإيراني في هذه المحادثات، خاصة في ضوء ما يقوله الرئيس ترامب بأنهم قطعوا شوطا طويلا مراد في هذه المحادثات.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى رانيا قاسمي مراسلتنا في طهران. رانيا، ما الذي يقال إلى حد الآن من الجانب الرسمي الإيراني بشأن ما تعرضت له سفن تجارية؟

0: هي من اعتداءات في الساعات الماضية.
1: مراد، حتى الآن لا يوجد أي موقف أو رد رسمي إيراني على هذا الحادث، ربما بسبب انشغال إيران يعني بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، وذلك خلال الأيام الماضية والتي أيضا ستستمر خلال الأيام المقبلة، ولذلك لا توجد حتى الآن أي تصريحات في هذا الشأن. وهنا يجب أن نذكر بأن الحادثين الأخيرين لم تتبناهما إيران في مضيق هرمز، لم تتبناهما إيران رغم أنه بسببهما تجددت المواجهات والمناوشات ما بين إيران والولايات المتحدة. ولكن ما يمكن قوله أن إيران تقول أنها هي مسؤولة عن حركة مرور السفن، وذلك وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وتعتبر أن أي مسارات موازية كما تقول إيران هي غير مقبولة ولا يمكن ضمان أمنها، مؤكدة على ضرورة أن تنسق السفن مع القوات المسلحة الإيرانية وبالتحديد بحرية الحرس الثوري، وذلك للمرور من المضيق سواء دخولا أو خروجا منه. ولذلك يمكن القول أن هذا الحادث يأتي في هذا السياق ربما، ولكن بانتظار تصريحات وإعلان رسمي من قبل إيران. ولكن يمكن القول أيضا أن هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد في التصريحات، تصعيد من قبل الولايات المتحدة ورد من قبل إيران، كان آخره لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي أكد على أنه وفقا للبند 13 من مذكرة التفاهم أيضا، فأن مواصلة المفاوضات رهن بتوقف التهديدات الأمريكية. هذا آخر موقف ورد على تهديدات الرئيس الأمريكي باستهداف إيران، والذي سبقه تأكيد من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، والذي اعتبر أن التهديدات الأمريكية السابقة انتهت بهزيمة الولايات المتحدة وبطلبها المفاوضات كما قال ذو القدر. ولذلك دعا الولايات المتحدة للتوقف عن استخدام هذا النوع من التصريحات والتهديدات، وإلا فإن إيران ستقوم بالرد بلغة أخرى، هكذا أيضا تحدث ذو القدر. ويمكن القول بشكل عام أن هناك يعني تأهب من قبل إيران بسبب التهديدات الأمريكية المستمرة، حيث أكدت وزارة الدفاع الإيرانية وأيضا الجيش أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب واستعداد، وأنها سترد بقوة على أي اعتداء يتعرض له البلاد، وذلك بشكل أكبر من السابق، خاصة وأن هنا يعني في إيران يمكن القول أن هناك مطالبات شعبية بالانتقام للمرشد الإيراني وعدم التساهل مع الولايات المتحدة في المفاوضات، وهذا أيضا ما شاهدناه من خلال تصريحات المسؤولين الذين أكدوا على محاسبة من وصفوهم بالمتورطين في الحرب التي جرت بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من بيروت مراسلنا جوني تونيوس. جوني، كانت هناك تحركات واجتماعات في الساعات الماضية بشأن ما يتعلق بالاتفاق مع إسرائيل، ضعنا في صورة أبرز ما تمت مناقشته وإلى أين وصلت هذه المحادثة.
2: يمكن القول مراد أنه هنا في لبنان هناك عين على الميدان وعين أخرى على الاجتماعات والمواقف السياسية، وتحديدا تلك المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه، وبالتالي انسحاب قوات إسرائيلية من عدد من البلدات في الجنوب اللبناني ودخول الجيش اللبناني إليها. ولابد طبعا من الانطلاق من الواقع الميداني، ذلك أن الساعات الماضية سجلت سلسلة من المعطيات بما فيها الغارات التي حصلت يوم أمس من مسيرات إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق وأيضا بلدة كفر تبنيد في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وبالتالي هذا يبقي الترقب قائما في هذه المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى الترقب بشأن ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة لناحية تطبيق تنفيذ الاتفاق الإطاري، وتحديدا في بلدتي فرون وأيضا زوتر الغربية كما كان أعلن خلال المرحلة الماضية. ويترقب لبنان طبعا الحراك الأمريكي الراعي لهذا الاتفاق الإطاري بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول القوات اللبنانية أو الجيش اللبناني إلى هذه المناطق التي عمليا وفعليا لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية على الأرض، وبالتالي لبنان يعول بشكل كبير أيضا على هذا الحراك الأمريكي والدور الأمريكي في هذا السياق. وهذا يقودنا للحديث عن المستويات السياسية. أكان تلك المواقف التي أعلنها الرئيس اللبناني يوم أمس وأيضا اللقاءات التي عقدت، ذلك أن الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا مرة جديدة الإدارة الأمريكية لممارسة مزيدا من الضغوط على الجانب الأمريكي من أجل انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها. ويعتبر الرئيس اللبناني كما هو معلوم في المواقف العامة والمواقف السياسية أن بقاء الاحتلال يقود سيادة لبنان وأيضا يعرقل انتشار الجيش اللبناني. والمهم في كلام الرئيس اللبناني يوم أمس أيضا تأكيده أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يقوض تحقيق الأهداف التي تريدها واشنطن في لبنان لناحية بسط لبنان لسيادته واستقلالية قراره. وتحدث أيضا الرئيس اللبناني في إطار موقف لبنان الرسمي عن أن خيار التفاوض كان الحل الأخير بعدما برهنت التجربة أن الحرب لم تأتي بالنتائج التي كانت مطلوبة منها. كما تحدث أيضا عن بعض الملفات الداخلية المعنية بالتلويح بإمكانية حصول نزاعات داخلية، وأكد أن الحرب الأهلية قد انتهت ولا عودة إلى هذا الواقع هنا في الداخل اللبناني. أيضا رئيس البرلمان اللبناني يوم أمس نبيه بري كان طالب المجتمع العربي والدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف عمليات نسف المنازل وتدمير القرى في الأقضية المختلفة في الجنوب اللبناني، كان في صور والنبطية ومرجعيون. وتحدث كذلك بل هو نبه إلى المخططات الإسرائيلية وما تعلنه المستويات السياسية في إسرائيل والتي من شأنها أن تخلق نزاعات داخلية أيضا، ومن شأنها أيضا أن تؤدي إلى تحقيق أجندات فتنوية تريدها إسرائيل هنا في لبنان. اللافت أيضا في سياق ما حملتها الساعات الماضية مراد هو الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش اللبناني ورئيس الحكومة، وتناول بشكل رئيسي كما أعلن الترتيبات وتحضيرات الجيش اللبناني لتطبيق الاتفاق الإطاري مع الجانب الإسرائيلي، علما أن أيضا قائد الجيش كان التقى خلال الأيام الماضية مجموعة من المرجعيات السياسية من بينها رئيس البرلمان وأيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون.
0: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس، مراسلنا كنت معنا من بيروت. والآن ننتقل إلى مراسلتنا هنا، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان السمري. نجوان مرحبا بك، صباح الخير. نجوان، ما الذي يقال حاليا في إسرائيل عن الجبهة اللبنانية؟
3: هناك إصرار في الجانب الإسرائيلي وطيلة الوقت تأكيد على ضرورة مواصلة الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. إسرائيل تمضي في مسار منفصل بمعزل عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران، وهذه المذكرة تشمل وقف أيضا الحرب في لبنان والمضي نحو انسحاب إسرائيلي أيضا من لبنان. لكن نسمع طيلة الوقت تصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين، سواء كان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، عن أن جبهة لبنان جبهة منفصلة لها مسار خاص تمضي به إسرائيل. ويبدو بأن هذا الملف وهذا المحور سيكون أحد المواضيع التي سيبحثها نتنياهو خلال لقائه مع رئيس ترامب، بين جملة بطبيعة الحال من القضايا المتعلقة بإيران ولبنان وكذلك غزة وتركيا أيضا، وفقا للمقابلة التي أجراها نتنياهو يوم أمس مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. لكن في الشأن اللبناني قال نتنياهو يوم أمس بأنه يأمل إلى حين هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون باستطاعته أن يقدم أو أن يطرح خلال هذه المقابلة اللقاء مع ترامب تقدما في مسار تطبيع العلاقات مع لبنان، لأن هذا تضعه إسرائيل كأحد أهداف المذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي وقع مع لبنان، أن تسير المفاوضات مع الدولة اللبنانية مع الحكومة اللبنانية باتجاه تطبيع علاقات بشكل كامل في هذا المسار.
0: إلى جانب المكاسب السياسية كذلك أو التوظيف السياسي في ظل الأجواء الانتخابية التي تعيشها إسرائيل هذه الفترة.
3: بطبيعة الحال نتنياهو طيلة الوقت يتحدث عن قضية تطبيع علاقات مع دول عربية في المنطقة، وذكر ذلك أيضا يوم أمس في هذه المقابلة بأنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي عن إمكانيات لتطبيع علاقات مع دول المنطقة. نذكر عندما تم التوقيع على اتفاقيات تطبيع علاقات ضمن ما يعرف باتفاقيات أبراهام، نتنياهو استخدم ذلك في حملاته الانتخابية السابقة بشكل كبير، والآن هو في خضم حملة انتخابية أيضا سيكون لبنان جزء منها، سواء كان على صعيد البقاء العسكري ولكن أيضا المضي في مسار تطبيع العلاقات. وهذا اليوم
0: نعم تصريحات المسؤولين اللبنانيين كانت تقول أن اتفاق الإطار هو مجرد اتفاق وليس اتفاق سلام، وبالتالي ما يسوق له إسرائيل في إسرائيل نتنياهو في إسرائيل كان تم دحضه في لبنان. طيب النجوان، بما أننا نتحدث عن الجبهة الإسرائيلية وما يتم تداوله، كان هناك تطور لافت في غزة من خلال حل لجنة العمل الحكومي نفسها، كيف كانت أصداء ذلك في إسرائيل؟
3: بكثير من التشكيك بطبيعة الحال، وكان هناك تحريض كبير أيضا في الأوساط الإعلامية ضد هذه الخطوة خشية أن يتم إدخال اللجنة الوطنية إلى غزة مع بقاء سلاح حماس. هذا أيضا ما قاله في بيان رسمي نشره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر كرد رسمي على هذه الخطوة الليلة الماضية، وقال إن حماس تستخدم هذه الخطوة لتتجنب نزع سلاحها، ستواصل البقاء في غزة كقوة عسكرية، بينما تريد السماح أو إفساح المجال لإدخال اللجنة الوطنية أو حكومة التكنوقراط بهدف أن تقوم هذه اللجنة فقط بإدارة شؤون غزة المدنية، فيما تكون خاضعة لحركة حماس، لأن حماس ستواصل
0: أمنيا وعسكريا
3: ستواصل يعني حمل السلاح ولن تقوم بتسليم سلاح. هذه الاتهامات مباشرة جاءت لحركة حماس بعد الإعلان عن هذه الخطوة على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي، بأن الهدف منها فقط هو التمسك بالسلاح من جهة، عدم تسليم السلاح، عدم نزع السلاح وعدم تدمير الأنفاق، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن أحد المسؤولين الإسرائيليين. ومن جهة أخرى إدارة شؤون غزة جدعون ساعر قال إن حماس تريد من هذه اللجنة أن تجمع القمامة، يعني هذا هكذا يرون الصورة، وبالتالي هناك عدم موافقة من قبل إسرائيل، وقد تضع عراقيل في بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة بشأن إدخال اللجنة أو أعضاء اللجنة، وكانت قد رفضت في السابق. تماما، إسرائيل ترى بأن هذه الخطوة من قبل حركة حماس هي رسالة للخارج، للولايات المتحدة، لمجلس السلام، خطوة ظاهرية كما وصفوها فقط من أجل إقناع المجتمع الدولي تحديدا الولايات المتحدة بأنها قامت بتنفيذ خطوات في مسار خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة، لكنها فعليا لا تسلم السلاح، وإسرائيل تتمسك بهذا البند كشرط.
0: بالفعل رغم أن حماس أبدت مرونة كبيرة فيما يتعلق بالسلاح، وكانت هناك عدة مقترحات، لكن إسرائيل تتشدد بشكل كبير فيما يتعلق بالسلاح وتسليم كل السلاح حتى السلاح الشخصي. شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. انتهت مراسم تشييع جثمان المرشدي الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة طهران وسط مشاركة شعبية واسعة وإجراءات أمنية مشددة، وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة من وصفوهم بالأعداء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر إن مراسم التشييع دليل على التضامن في مواجهة التهديدات الخارجية.
4: ليس تشييعاً عادياً، بل مشهد تريد إيران أن تحفظه في ذاكرتها السياسية. من هنا تودع الجمهورية الإسلامية قائدها الذي حكمها لعقود، وتفتح الباب لمرحلة جديدة. لا تبدو الحشود مجرد مشيعين، إنهم شهود على امتحان لتماسك الداخل بعد الحرب. الهتافات والرايات لا ترثي الراحل خامنئي فقط، بل تطالب بالثأر وتؤكد أن طريقه لن يتغير.
5: لقد جئنا منذ الصباح إلى الشوارع لأجل مرشدنا الذي وقف في وجه الظلم، وعلى العدو أن يرى مشاركتنا الجماهيرية.
6: نريد فقط الانتقام من العدو. المفاوضات جيدة، وعلى المسؤولين الامتثال لأوامر مرشدنا وليس لتقديم تنازلات.
4: وإن كانت الحشود هي الرسالة الأولى، فإن الوجوه الحاضرة والغائبة هي الرسالة الثانية. حضور القيادة العسكرية التشيع وقبله في الصلاة على الجنازة رسالة بأن المؤسسة العسكرية متماسكة وتقف خلف القيادة السياسية. في المقابل لفت الأنظار غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما فتح باب تساؤلات لم تقدم طهران إجابات عنها.
7: نظرا للظروف والبروتوكولات الأمنية، لا أحد كان يتوقع مشاركة المرشد الجديد في مراسم التشييع المتواصلة حتى الخميس المقبل. لا يمكن الثقة بالعدو الذي استهدف المرشد الراحل خلال المفاوضات، وهذا قد يتكرر.
4: وراء مراسم وداع المرشد السابق تقف ملفات أثقل، مذكرة تفاهم صعبة التنفيذ كما تقول طهران، ومحاولات لتحويلها إلى اتفاق نهائي، وعلاقة شديدة التعقيد مع واشنطن تتأرجح بين إكمال مسار الحوار ومخاطر العودة إلى التصعيد.
8: رحل خامنئي الأب تاركا لخامنئي الابن إرثا سياسيا ثقيلا وحربا غيرت كثيرا من معادلات المنطقة، لذا فالأنظار بعد التشييع تتجه إلى المرشد الجديد الذي سيبدأ فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية الإسلامية. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: للتطورات المتعلقة للحديث عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أخيرا ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكما. في ظل الحديث عن تعرض سفن تجارية لاعتداءات بالصواريخ، نريد أن نفهم معك سيد أصلاني، هل مجرى رسالة تفاوضية من إيران لواشنطن أم أنها بداية فرض أمر واقع للسيطرة على مضيق هرمز؟
9: الواقع الجديد قد حدث الآن، وإيران حسب مذكرة التفاهم تريد أن تفتح هذا المعبر حسب البنود، ولأن هذا معبرا تم التوصل إلى أنه يجب أن يفتح من قبل إيران. إيران أيضا تريد أن تضمن أن مذكرة التفاهم سوف يتم تطبيقها كما هي، لذلك الولايات المتحدة تحاول أن تتوصل إلى حلول مختلفة لترى إن كان بإمكانها أن تغير إدارة إيران لمضيق هرمز. إذن فهذا يعتبر مضيقا تستخدمه إيران كنقطة نفوذ وأفضلية لإنهاء الحرب، وأيضا لتطبيق مذكرة التفاهم ببنودها، كما أنه يعتبر أصلا من أصول البلاد لضمان أنه في حالة هجوم آخر ضد البلاد فإن هذه الحرب ستكون مكلفة. لذلك إيران لا تريد التخلي عن مصدر القوة هذا، لأن هذا قد يكون له تداعيات استراتيجية على البلاد وتهديد استراتيجي.
0: لكن سيد أصلاني، السفن التي تم استهدافها كانت تعبر عبر المسار الجنوبي الذي أعلنته مؤخرا سلطنة عمان مع المنظمة البحرية الدولية، وبالتالي ألا يعتبر هذا اعتداء على السيادة العمانية؟
10: أه
9: إن عبور السفن والناقلات يفترض أن يتم عن طريق الكوريدور أو الممر الشمالي.

0: وهو القريب من الجانب الإيراني، وإيران سوف تستمر بمناقشة هذه القضية مع عمان بشأن العبور بالاتجاهين في الأسابيع القادمة، وهما أيضا يمكن لهما أن يقوما بالتنسيق بشأن الترتيبات الجديدة. وهذا لا يعني أن المعبر المائي لن يتم فتحه بالكامل، بل سوف يفتح حسب عدد السفن التي تمر من المضيق، أي كما كان الحال عليه قبل الحرب. ولكن الترتيبات والطريقة الإدارة ستكون نوعا ما مختلفة، ولذلك بحلول الوقت الذي تضع فيه البلدان هذه الترتيبات، فهذا العبور يجب أن يتم من الممر الشمالي وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية. لذلك هذا الأمر هو الذي يسير الآن العبور عبره.
1: دكتور ريتشارد وايتس، إذا كانت إيران تعلن عمليا أنها صاحبة القرار في الملاحة وفي تحديد من يمر عبر مضيق هرمز، هل فشلت الولايات المتحدة في تأمين حرية الملاحة في هذا المضيق؟
0: ليس بعد. المرور عبر المضيق يتم الآن، وهناك سفن تبحر الآن، ولكن المسألة هي الآن ما هي الآليات التي يجب على السفن أن تتبعها من أجل العبور، مثل قضية الرسوم وإصدار الإذن لهذه السفن بالمرور. الولايات المتحدة تود للعبور أن يكون حرا بالكامل، والعبور بالاتجاهين أن يتم بدون فرض رسوم، ولهذا فالولايات المتحدة تحاول أن توفر لإيران حوافز مالية أخرى مثل الاستثمارات ورفع العقوبات. خلال ذلك الولايات المتحدة تحاول أن تضغط دبلوماسيا على إيران بالعمل مع الصين ودول أخرى والدول العربية الحليفة أيضا، وبالإضافة إلى ذلك تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران لحل هذه القضية. ولكنه يعتبر تحديا رغم ذلك، فهناك عامل الجغرافية وأيضا مستوى القوات اللازمة، بحيث أن إيران بحاجة إلى بعض الزوارق الحربية فقط لتوقف العبور، وهذا يجعل المشكلة أكثر صعوبة.
1: لكن سيد ريتشارد، أنا كنت أقصد بكلامي ما حصل في الساعات الماضية من استهداف سفن تجارية بصواريخ يقال إنها إيرانية، وبالتالي أين هو أمن الملاحة؟ أين هي الولايات المتحدة التي قامت بطمأنة هذه السفن باتخاذ المسار الجنوبي وأنه آمن؟
0: الولايات المتحدة لديها أدوات يمكن استخدامها للحد من التهديد الإيراني كالقوة العسكرية، ولكن حقا ليس هناك ممر عابر بمعنى الكلمة. لذلك إذا مرت سفينة من المعبر الإيراني فلا منجا لهذه السفن على الأرجح، وكذلك هناك مضايقات من الحرس الثوري الإيراني لهذه السفن. إذن فهذه مشكلة صعبة على الولايات المتحدة، وهي ليست كمثل الصواريخ التي استخدمت إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث استطاعت الولايات المتحدة حماية السفن التي تمر عبر المضيق. الوضع هنا أكثر صعوبة.
1: سيد أصلاني، هل تريد إيران استبدال مفهوم حرية الملاحة بمفهوم الملاحة بإذن إيراني؟
0: النقطة هي أن العبور الآن من خلال المضيق سوف يتم حسب بنود مذكرة التفاهم، وسيكون هناك نقاشات بشأن الترتيبات الجديدة على مدى 60 يوما. إيران لن تقوم بفرض الرسوم أو أن تتقاضى رسوما بسبب هذا العبور، وهذا يشير إلى أن هذه القضية ما زالت قيد البحث على مدى 60 يوما، والمرور الآمن يمكن له أن يحدث عندما تكون الترتيبات الجديدة قد وضعت. وإيران أيضا تفكر في أن تتقاضى رسوما مقابل الخدمة، ولكن الآن سوف يتم إدارة المضيق عن طريق إيران، لأن إيران الآن توفر بعض الخدمات لهذه السفن وتريد السيطرة على الوضع لكي تمنع أي تهديدات وجودية يتم القيام بها عن طريق الحشود العسكرية التي تم بناؤها في المنطقة.
1: دكتور ريتشارد وايت، ما هي الخطوة المرتقبة من قبل الولايات المتحدة بعد هذا الاعتداء الذي تعرضت له سفن تجارية، وهي التي لطالما هددت بالعودة إلى المسار العسكري؟
0: هذا يأتي في أوقات غير اعتيادية، وأيضا من الغرابة أن هناك من يستغل هذا الوضع، بينما الرئيس الأمريكي سينضم إلى قمة الناتو في تركيا. هو قد يستخدم هذه المناسبة كفرصة لكي يقوم بحشد الدعم الأوروبي خلف جهود أكثر قوة لكي يفتح المضيق ولو بالقوة. الأوروبيون إلى الآن قالوا أنهم لن يشاركوا في هذا النوع من توفير الحماية للسفن، والولايات المتحدة يمكن أن تجادل ربما بأننا في وضع ما بعد الحرب الآن، ولسنا في وضع سلام ولا في وضع حرب. عندها يمكن للأوروبيين أن يعملوا من أجل توفير السلام عن طريق مساعدة السفن بالعبور، لذلك الرد سوف يأتي من خلال قمة الناتو.
1: طيب، وفي قمة الناتو ما الذي تتوقعه في هذه الحالة واشنطن من حلفائها في الحلف؟
0: واشنطن الآن تقوم بمحاولة الحشد للدعم للسفن، والأوروبيون الآن لم يقوموا بذلك. الكثير من الدول الأوروبية رغم ذلك لديهم قدرات على إزالة الألغام وأن يكون هناك عمليات اعتراض، كما قدموا في السابق هذه التكنولوجيا إلى أوكرانيا ضد روسيا. لذلك قد يكون هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية لمساعدة الأمريكان، ولكن كانت هناك تهديدات من الإيرانيين بالهجوم على السفن الأوروبية أيضا، بأنهم لا يريدون لهذه السفن أن تكون موجودة في هذه المنطقة.
1: وبالتالي هل ترجح تصعيدا عسكريا في منطقة هرمز وفي مضيق هرمز تشارك فيه هذه الدول الأوروبية؟
0: ليس بالضرورة. أرى بعض الدول الأوروبية ترسل سفنها للمساعدة في حماية السفن التجارية، والإيرانيون هم ربما يقوموا بعمليات عسكرية تصعيدية من خلال الهجوم على الأوروبيين. في هذه الحالة الناتو سوف يحشد جهوده خلف الولايات المتحدة من أجل القيام بعملية عسكرية. إذا ما كان هناك هجوم فهذا قد يعيق العملية كلها.
1: طيب سيد أصلاني، كيف يمكن أن نفهم توقيت هذا الهجوم الذي تعرضت له هذه السفن التجارية والولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي واتفقا على هدنة وتهدئة تستمر أسبوعا للسماح بتشييع المرشد الأعلى علي خامنئي؟
0: هذا جزء من استعراض العضلات بين الطرفين وكيف سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم، لأن التنفيذ لهذه المذكرة قد يؤثر على المفاوضات القادمة والقضية النووية. إذن فهذا يعتبر بادرة وإشارة بأن إيران لن تظهر أي نقاط ضعف في إطار الاتفاقية القادمة مع الولايات المتحدة، وهذا أيضا قد يشير إلى كيفية تفاوض إيران بشأن البرنامج النووي وكيف ستقوم بالتنفيذ بنود أي اتفاقية مستقبلية نهائية. لذلك من المهم لطهران أن تركز على هذه الأمور، وإذا ما قمنا بوضع الأمور في سياقها فقد يكون هناك معاني مختلفة لهذه التصرفات، ولكن كل ذلك مرتبط بتنفيذ مذكرة التفاهم أكثر من ارتباطه بمراسم التشييع.
1: لكن سيد أصلاني، لماذا تريد طهران تثبيت قواعد جديدة في مضيق هرمز؟ وما الغاية من ذلك؟ وما الذي تريد أن تصل إليه من خلال مذكرة التفاهم أو في الجولات القادمة من المفاوضات المتعلقة بهذه المذكرة؟
0: مضيق هرمز كان مفتوحاً قبل العدوان الأخير على إيران، ولم يكن هناك أي ترتيبات جديدة تعني السفن والناقلات وعبورها، ولكن الهجوم الأمريكي على البلاد أوجد إجماعاً في إيران، وإيران تريد أن تضمن بأنها لن تهاجم عسكرياً مرة أخرى وأنها تمتلك الردع الآن لمنع هذه الهجمات وأن تجعلها مكلفة للولايات المتحدة، وهذا يجعل الولايات المتحدة تفكر ملياً قبل الهجوم على إيران مرة أخرى. وطهران تعتقد الآن أن هناك مضيقاً جديداً قد وجد الآن، وأن الوضع في المنطقة يتغير، وهناك وقائع جديدة على الأرض وفصل جديد قد ابتدأ بالفعل، لذلك هذا يستدعي ترتيبات جديدة. وبالنسبة لإيران فهذا يعتبر أمرا مرتبطا بالمخاوف الأمنية. كذلك فيما نتحدث الآن فالبلد تخضع لهجوم عسكري، لذلك فالقضية مرتبطة بالأمن والتهديد الوجودي لإيران، لذلك تصر إيران على هذه الترتيبات الجديدة حتى في ظل الظروف الهجمات العسكرية على إيران. إيران لم تتخلى عن هذه الورقة.
1: لكن سيد أصلاني لو سمحت لي، إيران لا تتعرض لأي هجوم، هذا أسبوع تهدئة وهي من بادرت إلى مهاجمة هذه السفن.
0: ما أحاول قوله هو إذا أن إيران لم تصر على السيطرة على مضيق هرمز فقد نكون ربما نخضع لهجوم عسكري، ولكن النقطة هي أن الولايات المتحدة الآن تريد تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة مختلفة، ولهذا الرد الإيراني على هذه الطريقة الجديدة التي تقترحها الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم.
1: طيب سيد أصلاني، ما هي النقطة
0: البدء في أي هجمات على الإطلاق؟
1: نعم سيد أصلاني، ما هو البند الذي تعترض عليه إيران أو على تعامل الولايات المتحدة معه ولا يوافق التوجه أو القناعات أو الرغبة الإيرانية؟
0: المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تتحدث عن فتح مضيق هرمز وأن سيكون هناك إدارة جديدة ستتم من قبل إيران، وإيران سوف تناقش وليس تشاور عمان ودولا إقليمية أخرى بشأن هذه المسألة. لذلك الولايات المتحدة أدركت أن مذكرة التفاهم تعني أن إيران سوف تقوم بالإدارة المستقبلية لهذا المضيق، وهذه الإدارة من قبل إيران يجب أن تنفذ على الأرض. ولكن إيران سوف تستمر أيضا بنقاشاتها مع عمان والدول الإقليمية الأخرى، ولكن إذا ما كانت إيران والدول الأخرى توصلوا إلى ترتيبات جديدة فهذا يجب أن ينفذ كما هو، وهذا ما تصر عليه إيران إلى الآن.
1: دكتور ريتشارد وايت، هل أصبح مضيق هرمز ورقة تفاوض أم أنه قد يتحول إلى ساحة مواجهة؟
0: على الأرجح الأمران معا. أنا لا أقسم الحرب إلى أقسام وأجزاء، ولقد رأينا في السابق هجمات متقطعة ورأينا هجمات بعد ذلك، إذن فهو يعتبر بالتالي ورقة تفاوض، وإيران تريد أن تجبر الولايات المتحدة على أن تطبق مذكرة التفاهم وكل بنودها، وأن يكون هناك قبول لسيطرة إيران على المضيق بالإضافة إلى هيمنة إيران على منطقة الخليج. إذن فالولايات المتحدة وآخرون يرفضون ذلك، وعلى الأرجح سوف نستمر برؤية تحركات عسكرية مضافة إلى العمل الدبلوماسي في آن معا.
1: طيب، إذا استمرت هذه التطورات أو هذا التصعيد من قبل إيران، هل ستسمح الولايات المتحدة، ولم تتحرك الولايات المتحدة أو تتخذ قرارا تصعيديا، ألا يصب ذلك في خانة الاعتراف بسيادة إيران على هذا المضيق وحقها في فعل ما تشاء؟
0: الولايات المتحدة الآن في موقف صعب. إن لم تتحرك وإن لم يحاول أي طرف وقف إيران، بدلاً من أن يكون هناك اختبار لما تقوله إيران عبر التصريحات اللفظية، فإن هذا سوف يصبح النظام القائم والإدارة القائمة في المضيق، وربما إندونيسيا وبنما ودول أخرى سوف تحاول تطبيق ذات النموذج. إذن الولايات المتحدة إذا قاومت ذلك فيمكن لها أن تقوم بالهجوم على قوات إيرانية أو على منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي تطلق على السفن، ولكن يمكن لها أن لا تضمن الأمر إلا إن قامت بالهجوم على البلد بأسره كما كان الحال في العراق، ولكن الرئيس ترامب ليس مستعدا لفعل ذلك. إذن فالجواب هو أنهم سوف يرون مقاومة مستمرة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى العمل العسكري والمفاوضات.
1: سيد أصلاني، هل تتحدث إيران بصوت واحد أم أن الحرس الثوري يرسم قواعد الاشتباك بمعزل عن الدبلوماسي؟
0: الأمور واضحة هنا، والمؤسسات والمسؤولون لديهم رؤية واضحة، والقرارات تتخذ في المجلس، مجلس الأمن القومي، وقيادة الحرس الثوري الإيراني أو قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية، والرئيس ورئيس البرلمان و الأجهزة القضائية كلهم يقررون استنادا إلى التصويت في هذا المجلس، وفي هذه الحالة قد تم شملهم وشمل كل آرائهم استنادا إلى الإجماع. نحن نسمع اعتراضات على المفاوضات أو الاتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لهذه القرارات وصناعها نحن نرى إجماعا وتوافقا، وعندما يتوصلون إلى اتفاق يحاولون متابعة تطبيق هذا القرار. ما يحدث في مضيق هرمز هو أنه لدى إيران هدف، والحرس الثوري هو الذي يقوم بالتنفيذ، ولكن القرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن القومي، والقرارات هي يتم الموافقة عليها من المرشد الأعلى. إذن فهذا يشير إلى أن هناك إجماعا بين كل هذه المؤسسات.
1: إذن ما حصل في مضيق هرمز محسوب، لكن إذا ما تحدثنا عن مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالبند الأول وما يتعلق بوحدة الساحات، اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية يبدو أنه سحب البساط من تحت إيران وسحب منها هذه الورقة المتعلقة بالضغط لوقف الاعتداءات على لبنان. هل تحاول إيران أو هل يمكن أن نفهم من التصعيد الأخير في هرمز أو إعادة تفعيل ورقة مضيق هرمز نوع من الضغط على الجانب الأمريكي بعد في ظل ما يحصل في الملف اللبناني ومحاولات فصله عن مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة وإسرائيل حاولوا فصل قضية لبنان عن ما يجري بما يخص إيران، وهم يريدون إضعاف هذا التحالف، لكن إيران لم تقبل ذلك، وتم ذكر لبنان في مذكرة التفاهم. هناك بعض الاختلافات بين الجانبين في مرحلة التنفيذ، لأن إسرائيل ما زالت تقوم بضربات على لبنان، ولذلك رأينا أيضا تشكيل خلية لمنع الاشتباكات، ورأينا أيضا القوات الإسرائيلية ما زالت تقوم بالهجوم على لبنان. لذلك إلى الآن تم إرسال نفوذ أو وفود إلى هذه الخلية لكي يقوموا بالعمل في هذا الإطار، ومن المتوقع أن يتم التفاهم في هذه الخلية على القضايا المستقبلية. فقضية لبنان هي قضية صعبة، والإسرائيليون يريدون الاستمرار بالهجوم على لبنان لنزع سلاح حزب الله واستهدافه ولإزالة أي عقبات في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، ولكن إيران لم تقبل ذلك. وكذلك كان هناك عمليات إيرانية مضادة على إسرائيل بسبب هجمات الأخيرة على لبنان. إذن فهذا يعتبر جوهر القضية في إطار مذكرة التفاهم. فإيران تتعامل مع حلفائها الإقليميين وتريد السلام أن يحل في لبنان، وهي تصر كذلك أيضا على تطبيق بنود مذكرة التفاهم، ولكن بسبب المواقف الإسرائيلية وموقف نتنياهو يتوقع لهذا الأمر أن يستمر بكونه قضية صعبة في المستقبل. وإيران قالت إذا ما استمرت إسرائيل على سلوكها الحالي فسوف يكون هناك رد من الجانب الإيراني بلا تردد.
1: سيد أو دكتور ريتشارد وايتس، إذا عدنا إلى مذكرة التفاهم والتفسيرات التي تعطيها إيران أو دائما تتحدث عنها بشأن البند الخامس، هل المشكلة هنا في نص هذه المذكرة أم في طريقة تنفيذها من الجانب الإيراني؟
0: الأمران معا. النص تم صياغته على عجلة وكان مختصرا جدا، واعتبر تنازلات ترضي الطرفين، لذلك الطرفان الآن يقومان بتفسير هذه الوثيقة الغامضة بطريقة تناسب آراءهما، ولذلك إيران الآن تسيء تفسير هذه المذكرة والتصور الأمريكي، ولكن الإيرانيين يعتقدون أنهم يفهمونها بطريقة محقة، وهذا ما يقولونه. ولهذا فنحن بحاجة إلى المزيد من المفاوضات لحل هذه الاختلافات. وهناك صعوبة أخرى، وهي أنه لا يمكن فقط أن يكون الولايات المتحدة وإيران وحدهما من يحلان قضية مضيق هرمز، ولكن هناك معنيون آخرون مثل دول الخليج أيضا.
1: وفي هذه الحالة، هل أصبح الهدف الأمريكي الآن احتواء إيران أم التعايش مع نفوذها البحري؟
0: أعتقد أن إدارة ترامب قررت أن تقوم بإنهاء أي فكرة متعلقة بالإطاحة بالنظام، وهي تحاول العمل مع الحكومة الحالية، ولكنها تقاوم أهدافها في بعض المجالات مثل مضيق هرمز والملف اللبناني والقضية النووية، لأن هذه هي القضايا الرئيسية الثلاث.
1: طيب، أعود إليك سيد أصلاني. إيران هل تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط مؤقتة أم أنها تحاول فرض واقع جديد سيستمر؟
0: حسب ما يقوله المسؤولون الإيرانيون والقادة، فهم يشيرون إلى مضيق هرمز بأن إيران لا تنظر إلى هذا المضيق بأنه ورقة مؤقتة يمكن أن تستخدم في المفاوضات، ولكن تحاول إيران النظر إلى هذا الأمر كنفوذ استراتيجي يمكن له على الأرجح أن يوقف أي تحركات عسكرية ضد إيران، وفي حال حدث هجوم أو حرب فسوف تكون مكلفة، لأن المخاوف الأمنية ما زالت قائمة وهي ليست مخاوف مؤقتة. ولذلك إيران لجأت إلى هذا المعبر بأنه أمر مهم وورقة مهمة.
1: دكتور ريتشارد، هل الصراع الحقيقي الآن في هرمز يتعلق بحرية الملاحة أم بمن يملك سلطة تعريف هذه الحرية، حرية العبور في مضيق هرمز؟
2: Well, you know, this is the challenge. It can't, why I say it can't just be the U.S.
0: هذا تحدي، ولا يعود الأمر للولايات المتحدة وإيران بحل هذه القضية. وقضية العبور من المضيق بالاتجاهين، فكل منهما يمكن أن يضع قواعد يعارضها الطرف الآخر، ولكن للاتفاق على نتاج مشترك متوافق عليه سوف يكون صعبا ما لم يقم القطريون ودول الخليج الأخرى أن تستمر ببذل جهودها. وأيضا التوضيح للإيرانيين بأنه إذا ما أرادوا علاقة أفضل فيجب أن يكونوا متساهلين بشأن قضية المضيق. وأتوقع هذا الأمر أن يتم توصيله من المسؤولين السعوديين، وعلى الأرجح قد قاموا بتوصيل هذه الرسالة في مراسم التشييع إلى الإيرانيين.
1: طيب سيد أصلاني، كيف ترى الإيران حاليا في ظل هذا محاولة تثبيتها لهذا الواقع الجديد في مضيق هرمز علاقتها بدول الجوار العربي الخليجي؟
0: رأينا أن العلاقات بين الدول العربية في المنطقة قد واجهت تحديات، ولكن بعد وضع مذكرة التفاهم وإنهاء الصراع رأينا الآن تبادلات بين إيران والعواصم الإقليمية وما زالت مستمرة، وذلك لتوثيق هذه العرى والروابط. مسؤولون إيرانيون زاروا دولا إقليمية وذلك للترتيب لإجراءات مستقبلية، ويبدو أن الطرفين لديهما نية بتحسين العلاقات، لأن إيران ودول المنطقة هم جيران ويمكن لهم أن يقوموا بترتيبات أمنية تنفع الطرفين وبينهما مصير مشترك، وفي حال وجود عدم استقرار فهذا سوف يؤثر على الطرفين إيران والدول الإقليمية سلبا. لذلك هناك نية لتحسين العلاقات بين الطرفين والتأسيس لكي تكون المنطقة هادئة، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لا يريدان أن يريا هذا التعاون بين إيران والدول الإقليمية، وكانوا يحاولون زرع الانقسام والفرقة. ولكن رغم هذا نرى أنه على الأقل هناك جهود تدريجية من الطرفين لإدارة الوضع الحالي وأن يكون هناك تحسين في العلاقات إلى أقصى قدر ممكن.
1: دكتور ريتشارد وايتس، هل ما زال هناك مجال لإنقاذ المسار التفاوضي أم أن الرسائل العسكرية بدأت تتقدم على الرسائل الدبلوماسية؟
0: ما زلت أعتقد أن الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية، وفيما نقترب من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة هذه الضغوط سوف تزداد، ولكن ما سيحدث في المدى القريب هو أننا بحاجة إلى أن نمدد مهلة 60 يوما، فلقد استخدمنا ثلث هذه المدة ولم نحل بعض هذه القضايا. لذلك أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يمدد هذه المهلة ربما مرة أو مرتين، وقد يفكر أيضا بعمليات عسكرية رئيسية بعد الانتخابات، ولكن إلى ذلك الوقت فسوف تكون التدخلات الأمريكية العسكرية محددة فقط وفي إطار ما يجري إلى الآن.
1: إذن أنت لا تتوقع تحركا قريبا أو تصعيدا عسكريا قريبا من قبل الولايات المتحدة؟
0: كلا، لا أتوقع أن يكون هناك سفن حربية أو قوات عسكرية، فالقوات أصلا موجودة هناك وهم ربما يقومون بالاشتباك إذا ما كانوا يريدون حماية السفن، كما رأينا هذا عدة مرات على مدى
1: شهرين الماضيين. شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، كنت معنا من واشنطن، وأنتم خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، والشكر كذلك لسيد عباس أسراني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من طهران. التغطية مستمرة معكم مع زميل عبد السلام.
3: شكرا لك مراد، وأهلا بكم مشاهدينا ساعة إخبارية جديدة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع في جنوب لبنان. في آخر المسجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. يأتي هذا بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما في عمان. وأضافت الهيئة أن ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا وتسبب في اندلاع حريق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن واشنطن تحقق تقدما جيدا وإن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات وعلى الولايات المتحدة احترام توقيعها. يأتي ذلك بينما يتواصل التشيع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام، ملوحا باستخدام ما وصفها بلغات أخرى. في لبنان قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال

0: نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ مع رانيا. وفي محاولة لفهم تطور المواقف الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز في ظل التشيع، بالإضافة إلى الجدل الدائر بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي.
1: نعم عبد السلام، يعني فيما يتعلق بالحدث الأخير فلا يوجد حتى الآن يعني موقف إيراني من هذا الأمر، ربما بسبب انشغال إيران سياسيا وإعلاميا أيضا بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق المستمرة، والتي تجرى اليوم في مدينة قم وجنوب العاصمة طهران. ولكن يمكن القول أن الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بتفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم هو ما قد يحدث يعني خلافات وربما تطورات في مضيق هرمز، حيث ترى إيران من خلال تفسيرها ووجهة نظرها أن المرور من مضيق هرمز يجب أن يكون من خلال المسارات المعلنة من قبلها وبعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، ونتحدث هنا بالتحديد عن بحرية الحرس الثوري. وتعتبر إيران أن أي مسارات أخرى هي مسارات موازية لا يمكن ضمان أمنها، محمد حاملة السفن التجارية وأيضا ناقلات النفط والغاز مسؤولية المرور بدون التنسيق معها. هذه التطورات وأيضا التهديدات الأمريكية الأخيرة يبدو أنها أيضا ستلقي بثقلها على المفاوضات والمشاورات التي المستمرة بشأن عقد مفاوضات الاتفاق النهائي، وهذا ما جاء يعني يمكن فهمه من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي أكد على أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن يتم الانتقال إلى مفاوضات الاتفاق النهائي مع استمرار التهديدات الأمريكية، حيث ترى إيران أن البند 13 ينص على ضرورة تنفيذ 5 بنود من بنود مذكرة التفاهم قبل الانتقال، يعني نتحدث عن وقف الحرب والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو حتى التهديد به، بالإضافة إلى البند المتعلق برفع الحصار ومضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى البند المتعلق ب يعني رفع العقوبات على الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا ما تؤكد طهران ضرورة تحققه قبل الدخول في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات. ولذلك طالب عراقشي الولايات المتحدة باحترام توقيعها على هذه المذكرة، هذا بالإضافة أيضا إلى أن هناك كان موقف لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، والذي يعني رد على تهديدات الرئيس الأمريكي و طالب الولايات المتحدة باستخدام لغة الاحترام في حديثها مع الشعب الإيراني، وإلا فإن طهران سترد بلغة أخرى وفق تعبيره هذا، خاصة مع تأكيد المستويات العسكرية. تحدث عن وزارة الدفاع عن الجيش الإيراني تأكيده على أن القوات الإيرانية في حالة تأهب وأنه تم تعزيز قدرتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار. وهنا إيران تحذر من أن أي اعتداء تتعرض له البلاد سيتم الرد عليه بشكل أقوى، فيما يبدو أن إيران متمسكة عبد السلام بتنفيذ مذكرة التفاهم، أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها ترد على التهديدات بالتحذير، وبالحديث عن أنها سترد على هذا الأمر وتعلق أي تقدم في المفاوضات بالالتزام خاصة بالبند الأول، سواء ما يتعلق بها بانتهاء الحرب والتهديدات في إيران أو حتى انتهاء الاعتداءات على لبنان، كما يتم التأكيد هنا من قبل المستويات الإيرانية التي ما زالت يعني تطلق التصريحات على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني والمستمرة اليوم في مدينة قم، وذلك بمشاركة شعبية حاشدة وسط توقعات بأن يعني يتم نقل جثمان المرشد السابق مساء اليوم إلى العراق استكمال مراسم التشييع، على أن يعود الجثمان مرة أخرى إلى إيران حيث ستجرى مراسم التشييع النهائية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث سيدفن جثمان المرشد هناك أيضا يعني تنتهي هذه المرحلة وتبدأ البلاد مرة أخرى ب استكمال المفاوضات ربما واستكمال المشاورات مع الوسطاء سواء

0: من باكستان أو قطر.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. ماذا عن جديد المواقف الأمريكية بخصوص أيضا ما يحدث في مضيق هرمز والحديث عن بلاغات لاستهدافات جديدة إيهاب؟
2: نعم عبد السلام، مسؤولان أمريكيان قال لموقع أكسيوس إن سفينتي الشحن في مضيق هرمز تعرضتا لإطلاق صاروخ أو ربما بمسيرات من الحرس الثوري الإيراني، وإن السفينتين تعرضتا لأضرار كبيرة لكن من دون إصابات بشرية. وهذا التصعيد عبد السلام يأتي بالتأكيد بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، وأيضا جاءت بعد ساعات قليلا من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن هناك تقدما أحرز في المحادثات مع الجانب الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة ربما تسعى إلى اتفاق لكن ليس أي اتفاق، وإن إيران هي التي تتوسل من أجل هذا الاتفاق. وأيضا ترامب في هذه التصريحات هدد بالعودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. ترامب قال إن الولايات المتحدة قد تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وقد تقضي على هذه المنشآت في غضون ساعات على حد قوله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. بالتأكيد عبد السلام فيما يتعلق بهذا التصعيد في مضيق هرمز، وهي هو المرة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. في المرة الأولى الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران لمدة 3 ليالي، ونائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس آنذاك قال أن الولايات المتحدة ستقابل العنف الإيراني بعنف أيضا، وقال إذا كانت لدى إيران أي تفاصيل أو أي ملاحظات تتعلق بمذكرة التفاهم أو أي تنسيق فيما يتعلق بمضيق هرمز فيمكن للجانب الإيراني أن يتصل بالبيت الأبيض وتجرى محادثات ولكن من دون استخدام القوة في مضيق هرمز. وبالتالي هناك توقعات حاليا في الولايات المتحدة بأن تشن الإدارة الأمريكية ضربات مرة أخرى على مواقع إيرانية. في المرة السابقة شنت القوات الأمريكية ضربات على مواقع عسكرية ومواقع رادارات في بالقرب من سواحل مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات قضت تماما على رادارات بحرية حاولت القوات الإيرانية إعادة بنائها مرة أخرى. لكن بالتأكيد عبد السلام هذا التصعيد يأتي أيضا في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب حاليا إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو حلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يكون مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة في المضيق على قائمة المناقشات في هذه القمة، خاصة وأن مسؤولا أمريكيا قال إن دولا في الناتو أعربت عن استعدادها للمشاركة في تأمين حركة الملاحة في المضيق. لكن أيضا قال إن هذه الدول أو إن بعض الدول الأوروبية ليست لديها الاستعدادات الكافية من حيث السفن فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة. هذا التصعيد عبد السلام ينظر إليها حاليا في واشنطن، ينتظر حاليا الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه المسألة، خاصة وأن الرئيس ترامب كان يقول بالأمس إن الإيرانيين وافقوا على معظم المطالب الأمريكية، وأنهم حتى وافقوا على مطالب كان يعتقد أنهم لن يوافقوا عليها على حد قوله عبد السلام.
1: أنت أشرت ربما إلى التلويح بالتهديد للرئيس الأمريكي، وهي رسالة ليست جديدة، ومع الإبقاء على هامش التفاوض الرئيس الأمريكي كان قد قال بأنهم منحوا فترة هدوء للتشييع. بهذا الخصوص الجانب الإيراني يتحدث عن أن الرئيس الأمريكي عليه أن يغير هذه اللهجة، هل هناك أي رد فعل على هذه المطالب الإيرانية المتكررة؟
2: في الواقع لا عبد السلام، وينظر هنا إلى أن هذه التصريحات متبادلة سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني. حاليا في هذه الجنازة في إيران وسائل الإعلام الأمريكية تركز على اللافتات التي تدعو بالموت للأمريكيين وحتى تدعو بالموت للرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هذه التهديدات والتصريحات لا تأتي فقط من جانب الإدارة الأمريكية. الأمريكيون أو ترامب قال من قبل وكذلك نائبه بأنه يجب أن ينظر في نهاية المطاف إلى الأفعال وليس الأقوال. ترامب نعم هدد بالأمس بالعودة إلى العمليات العسكرية لكن هذه ليست المرة الأولى، وفي التصريحات ذاتها بالأمس أيضا قال إن هناك تقدم أحرز على صعيد المفاوضات مع الجانب الإيراني. لكن فيما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز عبد السلام، الإدارة الأمريكية كانت واضحة تماما بأنه إذا كانت أي ملاحظات هناك للجانب الإيراني فيجب أن يكون هناك اتصال.

0: بموجب المحادثات التي أجريت في سويسرا بموجب مذكرة التفاهم، أعلن بالفعل عن قناة اتصال فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز والتنسيق حول تسيير حركة السفن. وبالتالي الإدارة الأمريكية تقول أن الإيرانيين ينتهكون مذكرة التفاهم وينتهكون المحادثات، وكذلك ينتهكون هذه المهلة التي أشرت إليها أنت عبد السلام فيما يتعلق بمهلة الأسبوع. الرئيس دونالد ترامب قال أنه تم الاتفاق مع الإيرانيين على مهلة أسبوع تهدئة توقف فيها المفاوضات من أجل إنهاء إجراءات دفن المرشد الإيراني الراحل. وكذلك قال أنه لن يكون هناك أي قصف متبادل خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمهلة الأسبوع عبد السلام. وبالتالي نحن ننتظر
1: من الرئيس ترامب الذي من المتوقع من مذكرة التفاهم واضح قال عرقجي وأن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت تهديدات أمريكا. شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. انضم إلينا الآن من طهران عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي إسراد، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع السيد عباس عصلاني، لا حديث الآن إيراني عن الحوادث الأخيرة في مضيق هرمز، لكن من وجهة نظر إيران ما التقييم للوضع القائم في ظل التوترات في مضيق هرمز؟
2: مؤخرا كان هناك أخذ وعطاء بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم فيما يخص المضيق وعبور السفن وناقلات النفط، فكان هناك محاولة لاستعراض العضلات من قبل الطرفين، وكان هناك نقاشات لحل الاختلافات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وكل يحاول أن يضغط على الآخر لكي يغير الحسابات. ولكن الآن رغم مذكرة التفاهم يبدو أن هناك اختلافات مرتبطة بتنفيذ البنود، ولهذا السبب فهناك إدراك لأهمية هذا المعبر المائي، وبالتالي إيران تريد السيطرة على العبور باتجاهين. وإيران تدرك أن أحد العناصر المهمة التي تجعل الولايات المتحدة تتمسك بمذكرة التفاهم هو تمسكها بمضيق هرمز، ولهذا إيران تدرك أن هذا نفوذ استراتيجي يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة إذا ما أرادت الهجوم على إيران ثانية. لهذا إيران تستخدم المضيق كأداة ردع لضمان أن مضيق هرمز يستمر بكونه ضامنا للسلام أو أي اتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة، ولهذا هذا الأخذ والرد ما زال مستمرا، وإيران تصر على موقفها فيما يخص العبور بأنه يجب أن يتم تنسيقه مع إيران، وأن الإدارة أيضا لهذا المضيق سوف تكون عن طريق إيران.
1: من وجهة نظرك دكتور ريتشارد وايتس، الجانب الإيراني يتحدث أنه لا يرغب في الاستماع للتهديدات الأمريكية ويطالب باحترام مذكرة بنود التفاهم. عرقجي يتحدث عن البند 13 من المذكرة بأنه واضح أن هذه المفاوضات في الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تهديدها. من وجهة نظرك أنت، هل تعتقد بأن هناك تعثر بخصوص مضيق هرمز؟
2: بكل تأكيد نعم، هناك حجر عثرة، ولقد رأينا قبل انتهاء 60 يوما جهودا من إيران لكي تؤسس سيطرتها على المضيق، وليس ببساطة كعامل ردع والذي يمكن أن تقوم به أصلا بدون أن تغير طرق عبور السفن باستخدام القوة العسكرية، ولكن يمكن أن تقوم بذلك لأنها تريد أن تسيطر على المضيق وحتى على الخليج، وأن تسيطر على مرور وعبور السفن.
1: دكتور حسن البراري، ما تقديرك للموقف؟ ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حوادث في مضيق هرمز، يتم اتهام فيها الجانب الإيراني، تهديدات أيضا متبادلة، ما تقديرك للموقف إذا؟
3: شكرا عبد السلام. أنا تقديري أن الجانب الإيراني يريد أن يطبع فكرة أنه هو من يسيطر على المضيق، وهو من يحدد حرية الملاحة في المضيق، ولا يقبل أن تسحب هذه الورقة من تحت أقدام إيران. فبالتالي له هذا الموقف المتشدد تجاه مرور المسارات الأخرى التي تقول إيران بأنها مسارات غير آمنة، وأن البند الخامس كما تقول إيران هو أعطاه الحق الحصري على تحديد المسارات. هذا هو الموقف الإيراني المعلن، لكن في حقيقة الأمر أن إيران تريد أكثر من ذلك. إيران تريد من مضيق هرمز أن يكون عامل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في ودفعها للالتزام ببنود المذكرة، وإيران أيضا تريد أن تستخدم حقيقة أن الولايات المتحدة لا تحترم القواعد الملاحة التي فرضتها إيران من أجل الهروب من الاتفاق النهائي. لا مصلحة الإيران يبدو لي أن تنتقل إلى مناقشة الملف الأهم وهو الملف النووي، لأنه صعب جدا وفيه تنازلات إيرانية كبيرة يبدو، مع أن الجزرة هي كبيرة جدا أي رفع عقوبات، لكن هناك انقسام داخل إيران فيما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد. هناك من يرى بأن مجرد المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية هو تنازل، وهو ربما يؤثر على شرعية النظام داخل إيران، مع أن الجنازة أثبتت أن هناك تفويض شعبي كامل لهذه المقاربة، المقاربة الصمود والتحدي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا في نهاية المطاف لن يفضي إلى إنجازات إيرانية إن لم يتم حل المشاكل الاقتصادية داخليا. وعودة على سؤالك أخي عبد السلام، الجانب الإيراني منقسم على هذه النقطة، ولا يبدو لي أن الرئيس بشيان أو حتى عباس عرقجي يعبران فعلا عن حقيقة الموقف الإيراني الذي تسيطر عليه قوة الحرس الثوري التي تريد مسألتين في مضيق هرمز. أولا اعتراف دولي بأن هي من يسيطر ويهيمن على هذا المضيق، وهي من تحدد حرية الملاحة فيه. والنقطة الأخرى هو لضمان أن لا يكون هناك اعتداءات قادمة على إيران.
1: سيد عباس أصلاني، الحديث عن الخلاف حول مذكرة التفاهم داخل إيران يتعلق بأوراق الضغط وما تسمى بالتنازلات المقدمة، حتى الآن هناك نقاش حول هذه النقطة. برأيك هل الصورة واضحة فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، متى يمكن أن تبدأ وكيف يمكن أن تبدأ، أم أن هناك بالفعل خلاف إيراني على هذه النقاط؟
2: الخلافات هي مرتبطة ببعض الأطراف السياسية التي تعارض المفاوضات أو أي اتفاقية مع الولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لعملية اتخاذ القرار فنحن إلى الآن نرى إجماعا سائدا ويتأتى من خلال التصويت. المفاوضات لا تتم عن طريق عراقجي أو الرئيس بزشكان، ولكن نرى رئيس البرلمان أيضا وهو شخصية مرموقة وهو رئيس الوفد التفاوضي ولديه فريقه، وفي العادة لديه علاقات جيدة مع الحرس الثوري الإيراني. إذن هذا لا يعني بالضرورة أن الحرس الثوري الآن يتناقض بمواقفه مع الحكومة أو الفريق التفاوضي، لأن رئيس الوفد التفاوضي هو له علاقات جيدة مع الحرس الثوري، وأثر هذه القرارات هو واضح بأنه لا يتخذ أحاديا أو من قبل طرف سياسي ما، بل هو مرتبط بالأمن القومي. وفي العادة هذه القرارات يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن القومي، والذي يشمل الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وأيضا قادة من الحرس الثوري ومؤسسات أمنية وعدد أيضا من الوزراء. إذن هنا يتم اتخاذ القرار وبهذه الطريقة، والمرشد الأعلى بالنهاية هو من يوافق على هذه القرارات. لذلك هناك أطراف كثيرة لديها نفوذ بالنسبة لاتخاذ القرار، وحسب الجلسات الأخيرة في المجلس يبدو أن القرارات الإيرانية يتم اتخاذها استنادا إلى الإجماع، وصناع القرار لديهم اتفاق بشأن كيفية السير في التفاوض
1: واضح،
2: وإن كانوا يريدون عقد اتفاقية أو لا وكيف ستطبق.
1: سأعود لنقطة التطبيق، اسمح لي فقط نشارك الدكتور ريتشارد وايتس عن أيضا نظرة إيران دائما كانت تتعلق بالثقة مع الجانب الأمريكي، هم يتحدثون بأنه كل خطوة يقابلها خطوة، فالجانب الأمريكي يكرر التهديدات على لسان الرئيس دونالد ترامب، هناك حديث بأن هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية عن مخرجات سويسرا والتزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران فيما يتعلق خصوصا بالأموال المجمدة. من هذه الزاوية، هل هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية حقيقي وقد يعرقل الانتقال إلى نقاش جاد لمذكرة التفاهم في المرحلة المقبلة؟
2: كلا، لا أقول إنه ليس هناك خلافات بين مسؤولين أمريكيين كبار، ولكن هناك قرار واحد هو الأهم، وهو أن الرئيس ترامب هو من يقرر، هو يستمع إلى وجهات النظر المختلفة، ولكنه لن يسمح للناس بأن يتدخلوا بما يريده. رغم هذا يمكن أن نتحاور بشأن ما الذي يريده، ولكن هذه الحرب هي حربه والسلام هو سلامه، وهو يقرر ما الذي يريده. وجهات النظر لا تهم الآن، وبالنسبة للانتخابات الأمريكية القادمة ربما سنرى عندها اختلافات، ولكن ما يجري الآن هو القرار الذي يتخذه الرئيس ترامب.
1: دكتور حسن، هناك من ينظر لما حدث في سويسرا بأنه ربما خفف الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى مخزونات النفط من خلال السماح بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم الحوادث الأخيرة، وبأننا قد نمر بمرحلة جمود في مناقشة بقية البنود وصولا إلى اتفاق نهائي، ما رأيك؟
3: يعني هذا رأي سديد، لا شك بأنه أحد الانعكاسات الرئيسية لهذا الاتفاق في سويسرا هو الأسعار. اليوم الأسعار أقل من $70 للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف دول العالم. الضغط على الرئيس ترامب أيضا تراجع دوليا عندما كان هناك محاولات إقناع الرئيس بإنهاء الحرب من أجل فتح مضيق هرمز. الآن المضيق مفتوح متعثر نوعا ما، لكنه النفط يتدفق، وإيران تستفيد أيضا من الإعفاءات الأمريكية لبيع النفط، فبالتالي هذا عامل يبعث على الارتياح للرئيس دونالد ترامب، لأنه يريد أن يذهب إلى الانتخابات النصفية من دون الورقة التي يمكن أن يخسر بها وهي ورقة الاقتصاد، لأنه عادة ما يتفاخر بأنه الرئيس الذي تمكن من إنقاذ الاقتصاد الأمريكي وكأنه كان اقتصادا يتهوى. فبالتالي عودة الحرب مرة أخرى أو استمرار الحرب بالطريقة بنفس الرتم الذي كان سائدا، هذا يعني تعقيد الأمور عليه داخليا في وقت يعاني فيه الحزب الجمهوري حتى بدون حرب إيران في الانتخابات النصفية. فبالتالي يخشى الرئيس ترامب أن يفقد الأغلبية في المجلسين ويتحول إلى بطة عرجاء، لذلك هو سيناور. أنا بتقدير هو لن يعود إلى الحرب مرة أخرى قبل الانتخابات النصفية، سيناور ويستخدم القوة العسكرية بين الفينات والأخرى فقط من أجل رفع الكلفة على الجانب الإيراني.
1: دكتور وايتس، استمعت لهذا الحديث، أعود إليك بهذه النقاط، تقييمك أنت أيضا لهذه النظرة الاقتصادية. حديث جيدي فانس كان في ذات الإطار بأنه تم تخفيف الضغط على المخزونات والخيارات مفتوحة، وهو ما يقوله الرئيس الأمريكي، إما بطريقة لطيفة أو العودة للحرب يتم نقاش البنود الأخرى. فهل الجانب المتعلق بالنفط وتدفق النفط هو الذي ربما يحفز الإدارة الأمريكية على الوضع القائم؟
2: هذا الأمر لا يساعد الولايات المتحدة مباشرة كما أنه يساعد الرئيس والبيت الأبيض. كان هناك غضب قد ازداد بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، ولكن طالما أن الأمور بقيت على هذا الحال فلن يكون هناك مشكلة في الانتخابات القادمة. المصالح الأمريكية هي معتدلة، فالولايات المتحدة هي مصدر للطاقة وليست مستوردا، بشكل عام. نعم، هناك بعض الولايات في المناطق الغربية تتلقى النفط الخام، ولكن الولايات المتحدة بشكل عام لا تعتمد على النفط من الخليج كما هو الحال لدى دول أخرى. لذلك هذا مهم على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد القضية النووية على الأرجح هي الأكثر أهمية، كذلك قضية أهمية الخليج وأمنه، وقضية لبنان مهمة. المضيق مهم لأنه ليس هناك نية لكي يكون هناك سابقة لدول أخرى أن تتبع هذا النموذج.
1: سيد عباس أصلاني، في المقابل طهران ترتاح من حيث الاقتصاد. كان هناك حديث لسيد بسكيان قبل التوقيع في بيرغون تشوك في سويسرا، وكان يطالب ربما بتخفيف الضغط الاقتصادي. عدد أيضا من عناصر الحكومة تحدثوا في ذات الإطار. فهل هذا الجانب كان له الأثر الأبرز ربما في اختيار هذه الخطوات، والآن قد تطول فترة التفاوض، قد تمدد فترة 60 يوما أكثر، وهو ما ترغبه طهران حقيقة كما ذكر الدكتور البراري؟
2: قبل الحرب على البلاد، المحرك الرئيسي لطهران للخوض في المفاوضات أو أي اتفاقية هو أن الولايات المتحدة أرادت رفع العقوبات، لأن البلد خاضع على مدى عقود لضغوط اقتصادية، ومؤخرا شهدنا حتى ضغوطا قصوى آتية من الولايات المتحدة ضد إيران. ولهذا فبالنسبة لإيران المشاركة في أي اتفاقية يجب أن يكون أمرا متوازنا. إن كانت إيران سوف تتنازل في إطار القضية النووية مقابل أن تتحسن أوضاعها اقتصاديا، ولكن الآن لدينا عامل إضافي مشمول في هذه الجولة من المفاوضات وهو العامل الأمني. بعد الحروب الأخيرة ضد إيران، الآن إيران تريد أن تتخلص من ظلال الحرب، بالإضافة إلى إنهاء الهجمات، وأيضا هذا أمر مهم لإيران. ولهذا إيران الآن تشارك في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاقية سلام، وهي تريد أن تحول المخاوف الأمنية أو الصعوبات إلى فرص اقتصادية تؤدي إلى رفع العقوبات في آخر مرحلة المفاوضات. وأحد الأمور التي تجعل القضية النووية صعبة في المراحل الأولى هو أن إيران لم ترى أي جدية من الجانب الأمريكي بتوفير حوافز اقتصادية لإيران، ولهذا السبب تحول هذا الأمر إلى فجوة هائلة بين الطرفين. والآن سيكون هناك مناقشات ومتابعات للقضية النووية. وبالنسبة لإيران تنظر إلى التنازلات في الإطار النووي، إذا ما كانت ستقوم بها فيجب أن يؤدي هذا إلى رفع العقوبات، وأن يكون لذلك مقابل من الطرف الآخر. إذن نعم، هذا الجانب الاقتصادي مهم بالنسبة لإيران لأنها خضعت لعقوبات على مدى عقود، وهي توازن هذا مع القضايا الأخرى التي قد تؤدي إلى تغيير الأوضاع بما ينفع إيران عن طريق رفع العقوبات.
1: دكتور حسن البراري، وهذا يقودنا للسؤال عن مهلة 60 يوم لنقاش ربما البنود وصولا إلى اتفاق. هل كان ربما أثناء التوقيع في بيرغون تشوك تعقيدات المشهد من حيث مضيق هرمز، الأموال المجمدة، قضية لبنان في الاعتبار حينها؟ لأن 60 يوما كما يبدو لم تناقش حتى الآن أي شيء يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو غيره من النقاط الأساسية في بنود مذكرة التفاهم، الحديث عن هذه الملفات الثلاثة بدرجة أساسية.
3: بكل تأكيد عبد السلام، أنا بتقديري أنه المدة 60 يوم لن تكون كافية، وقد يعني أعرب الرئيس الأمريكي عن موافقته أو ميله إلى تمديد فترة 60 يوم، لأنه يعرف أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ضمن هذه المدة. لكن أيضا نعود إلى سؤالك، هي صياغة البنود، أنا أعتقد كان هناك سوء نية لدى الطرفين عند الاتفاق على صياغة البنود، لأن صياغة البنود جاءت بشكل يكتنفه الغموض، خاصة الفقرة الخامسة وحتى الفقرة الأولى، البند الأول والبند الخامس، ما يعني أن كل طرف يمكن أن يفسر هذا البند بما يناسب مصالحه الآنية أو الظرفية. لذلك نحن الآن عالقون في بين موقفين، موقف أمريكي وموقف إيراني فيما يتعلق بمسألة التفسيرات. لذلك حتى اجتماع الدوحة الذي نجح في الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية على أمل أن يكون هذا خطوة ربما تساهم في خلق نوع من الثقة على الأقل بين الطرفين، لكن يبدو أن الفجوة ما زالت قائمة لأن الطرفين يقاربان الموضوع بشكل متناقض في هذه الفترة، وكل طرف يتحدث وكأنه منتصر في هذه الحرب، فبالتالي هو يريد أن يأخذ من الطرف الآخر ما يريد، لكنه لا يريد أن يقدم مقابل ذلك وفقا لما جاء في هذه المذكرة. لذلك اللغة هي لغة سيمانتكس، بمعنى ألفاظ، هي منحت الجانبين الفرصة للتنصل من الالتزام المنصوص عليه في هذه المذكرة. لذلك لا يمكن الحديث عن بشكل جدي عن إن فترة 60 يوم بأنها كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: نعم دكتور وايتس، الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن هذه النقاط بأنه لا يريد أن يخوض في تفاوض طويل المدى كما حدث في إدارة أوباما التي استمرت فيها المفاوضات لأكثر من عامين قبل الوصول إلى توقيع للاتفاق. الآن يواجه هذه المعضلة ضيفنا يتحدث بأن كل طرف له أهدافه الخاصة، لكن عامل الزمن هل هو ضاغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إيران؟
2: ليس بالضرورة، والرئيس ترامب قال إنه راض عن تمديد المحادثات إلى ما يتجاوز 60 يوما. إيران بحاجة إلى الدخل المالي لبناء التباطؤ الاقتصادي الذي استمر 30 عاما، والولايات المتحدة تود أن تركز على قضايا أخرى أيضا، ولكن ما تقوم به الآن هو ليس مكلفا لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا حتى. لذلك لا يمكنني القول بأن الولايات المتحدة سوف تكون هي أول من يتنازل، فالولايات المتحدة موقفها ثابت إلى الآن، وترامب ليس محتاجا إلى أن يسير في الأمور على وجه العجلة.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. نشكر ضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ونشكر الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كان معنا من عمان. الآن إلى التطورات في جنوب لبنان، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، وتنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم، أبدأ مع جوني طانيوس وربما آخر المواقف المتعلقة بما تم الاتفاق عليه في واشنطن مما بات يعرف بالإطار الثلاثي، حديث رئيس الحكومة والمواقف بشأن ذلك، ونريد أن نفهم منك أيضا هل من تطورات ميدانية؟
4: يمكن القول في العموم عبد السلام أن التركيز ينصب في اتجاهين، في اتجاه الواقع الميداني وتطورات الميدانية، والاتجاه الثاني هو المتعلق بالملفات السياسية والاجتماعات السياسية وأيضا سلسلة المواقف التي حضرت وفرضت نفسها خلال المرحلة الماضية، وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري. ميدانيا الترقب يبقى هو سيد الموقف، وتحديدا في الجنوب اللبناني مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار، ونتحدث هنا تحديدا عن غارتين شنتا يوم أمس باتجاه بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة. طبعا في قضاء النبطية استهدفت إحداهما سيارة في النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وفق إعلانات وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى عمليات التمشيط المعتادة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق الجنوب اللبناني، بالإضافة طبعا ميدانيا إلى ترقب تنفيذ الاتفاق الإطاري على واقع الأرض، بمعنى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في الجنوب اللبناني سميت طبعا بأنها مناطق تجريبية، ودخول الجيش اللبناني إليها. والحديث هنا عن زوتر الشرقية وزوتر الغربية وأيضا بلدة فرون وبلدة الغندورية، في ظل الكثير من المعطيات غير الواضحة حتى هذه اللحظة، وفي ظل تعويل لبناني رئيسي على الدور الأمريكي والضغط الأمريكي في هذا المجال. وهذا الأمر يقودنا للحديث طبعا عن الملفات السياسية التي حضرت بشكل كبير من خلال مواقف الرئيس اللبناني الذي دعا الإدارة الأمريكية مرة جديدة لتنفيذ مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل الانسحاب من كل الأراضي التي يحتلها. وأكد الرئيس اللبناني مرة جديدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقود سيادة لبنان، يمنع انتشار الجيش اللبناني وتحديدا في المناطق الجنوبية، والأهم أنه لا يصب في مصلحة تنفيذ أهداف واشنطن في لبنان وأهداف لبنان طبعا بشأن سيادة لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه. وتحدث أيضا الرئيس اللبناني مرة جديدة في إطار تأكيد المؤكد عن موقف لبنان الرسمي بالذهاب إلى خيار التفاوض. قال الرئيس اللبناني إن خيار التفاوض كان آخر الحلول بالنسبة للجانب الرسمي اللبناني بعدما برهنت الحرب أنها لم تحقق نتائجها. واستبعد أيضا الرئيس اللبناني حصول نزاعات داخلية رغم سعي البعض إلى إيقاظ الفتنة بحسب تأكيده. أيضا رئيس البرلمان اللبناني كان دعا المجتمعين الدولي والعربي للتحرك من أجل وقف عمليات التفجير ونسف المباني والمنازل في الجنوب اللبناني في مختلف أقضية الجنوب اللبناني، وأكد أن هذا الأمر يشير إلى النوايا الإسرائيلية بإلغاء كل معالم الحياة في المناطق الجنوبية. ونبه أيضا رئيس البرلمان إلى النوايا التخريبية الإسرائيلية من خلال المواقف السياسية الأخيرة التي صدرت وانعكاساتها والأجندات التي تريدها إسرائيل في داخل لبنان، وبالتالي في المشهد العام ترقب على مختلف المستويات في ظل الكثير من المعطيات المتشابكة والتي تداخل بين بعضها البعض.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. نجوان، ربما التطورات في لبنان مرتبطة بشكل أساسي كما يقول الإسرائيليون بمسار واشنطن، لكن دعينا نفهم منك آخر المواقف المتعلقة بلبنان والجدل الدائر بخصوص المناطق الأمنية والبقاء فيها من عدمه.
5: بخصوص المناطق تحديدا الأمنية كما تسميها إسرائيل والمناطق التجريبية أيضا عبد السلام، هذه الليلة من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل. هذا الاجتماع كان يفترض أن يعقد يوم أمس الأول، لكن عوضا عنه عقد اجتماع مصغر أمني مصغر برئاسة نتنياهو. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهدف من الاجتماع كان التصديق على نقاط الانسحاب الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذه المرحلة التجريبية من أجل دخول الجيش اللبناني إليها وبدء هذه المرحلة والآلية الجديدة بالعمل، الآلية المشتركة. هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس قالت إن هذا الأمر قد يستغرق بضعة وقت، الحديث يدور عن أسبوعين حتى 3 أسابيع، وأن الجيش قدم مقترحات بشأن تنفيذ هذا الإجراء لرئيس أركان الجيش إيال زمير، وهو بدوره من المتوقع أن يعرضه مساء هذا اليوم على المجلس الوزاري المصغر الكابينت، ويتوقع أن يتم التصديق أو التصويت في هذا الاجتماع على البدء بتنفيذ هذا الإجراء مع تحديد توقيت لبدء هذا الإجراء. إسرائيل كانت تتحدث بداية عن منطقتين تجريبيتين، قريتي فرون وزوتر الغربية، وقالت بأن ذلك سيبدأ مباشرة في البداية بعد التوقيع على اتفاق الإطار، لكن سرعان ما تبدلت الصورة، وقالوا في الجانب الإسرائيلي بأن ذلك سيستغرق وقتا لأن الجيش اللبناني غير جاهز بعد للدخول إلى هذه المناطق، بالإضافة إلى أن إسرائيل زادت من الشروط أو وضعت تصورا جديدا لآلية الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المواقع بألا يقتصر فقط عمل الجيش اللبناني على مراقبة أو الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار والتبليغ كما يقول الجانب الإسرائيلي عن تحركات لحزب الله غير عادية في المنطقة كما كان يحدث في المنظومة السابقة بعد اتفاق نهاية عام 2024، وإنما تريد أن يكون الجيش اللبناني فعالا، أن يتم وضع معايير تلزم القوات اللبنانية قوات الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله، سواء كان على مستوى التحرك ضد عناصر حزب الله وعلى مستوى التحرك ضد البنى التحتية لحزب الله بشكل فعلي على الأرض وليس فقط الإشراف والمراقبة. وبالتالي لذلك تأخر من كما يقول الجانب الإسرائيلي تنفيذ أو البدء بتنفيذ عملية الانسحاب من هذه المناطق، لكن هذه الليلة يتوقع أن يتم ربما التصديق على هذه المرحلة في الكابينت بعد أن يعرض إيال زمير رئيس أركان الجيش هذه المقترحات التي قدمها الجيش
1: بخصوص الزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو. ما الذي يقال عن ذلك والهدف منها؟ ما الذي سيتحقق؟
5: نتنياهو سيبحث جملة من القضايا والملفات وفقا لما تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية بطبيعة الحال، لذلك هو يطالب عقد لقاء مع ترامب بأسرع وقت ممكن، من بينها إيران، لبنان، غزة، تركيا أيضا تدخل إلى الخط الذي تريد إسرائيل أن أيضا تتدخل في العلاقات ما بين الولايات المتحدة وتركيا وأن تؤثر على مسألة تحديدا اقتناء المقاتلات الحربية F-35 الحديثة من الولايات المتحدة. لكن فيما يتعلق بلبنان، نتنياهو قال يوم أمس في مقابلة مع فوكس نيوز إنه يأمل عندما يصل إلى هذا اللقاء مع رئيس ترامب أن يعرض أمامه تقدما في المسار السياسي وتطبيع العلاقات مع لبنان. هذا هدف حددته إسرائيل مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري مع لبنان، وقالت إن إسرائيل من جهة لن تنسحب حاليا من جنوب لبنان وستواصل عملياتها العسكرية، وإن أي انسحاب سيكون مرهونا بقضية التقدم في هذه المفاوضات من أجل تحقيق سلام أو بالأحرى تطبيع العلاقات مع لبنان. هذا هدف سياسي يخدم نتنياهو بطبيعة الحال في هذه المرحلة، وهناك تجديد كثيرا في الجانب الإسرائيلي عبد السلام على قضية فصل الساحات بين إيران ولبنان ومواصلة المسار الدبلوماسي السياسي مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن الحرب مع حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نرحب بضيفينا، ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ومن بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع سيد يوسف دياب، وربما التصريحات للرئيس جوزيف عون هل أجابت عن تساؤلات عديدة تتعلق بالنقاش اللبناني وما الذي يمكن أن ينتج عنه في المرحلة المقبلة؟ الرئيس يقول يشكر سيد نبيه بري لكن لا التواصل مع حزب الله.
6: صباح الخير أستاذ عبد السلام لك والدكتور علي والمشاهدين. لا واضح ما قاله رئيس الجمهورية بالأمس بأن الاتصالات لا تنقطع بين القيادات اللبنانية خصوصا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم التحفظ الكبير الذي يبديه بري على اتفاق الإطار وتأكيده أن هذا الاتفاق لن يمر. لكن في المقابل كان هناك كلام أو نقل كلام عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعن رئيس اللقاء الديمقراطي السابق النائب وليد جملاط بأنهم لن يقودوا تحالف من أجل إسقاط هذا الاتفاق، وهذا يعني أن هناك خطوة تقترب من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة بما خص التسوية السياسية للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وإيجاد إطار يجبر إسرائيل على الانسحاب وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كان واضح رئيس الجمهورية بأن لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لسببين. السبب الأول هو أن لبنان معني أكثر من غيره بتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء حالة العداء أو الحرب الدائمة ما بين لبنان وإسرائيل، من دون أن يعني ذلك الذهاب نحو اتفاقية سلام أو تطبيع مع إسرائيل. المسألة الثانية وهي جوهرية، وهي أن الدولة اللبنانية لا تقبل لأي طرف إقليمي أو دولي بأن يفاوض عنها، كما حصل في مذكرة الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. طبعا لبنان لا يرفض المساعدة من أي طرف خارجي حتى من إيران، لكن لا يعني ذلك أن إيران هي تقرر عن الدولة اللبنانية وعن الشعب اللبناني في هذه المرحلة، خصوصا وأن الاحتلال الإسرائيلي هو جاثم اليوم على الأراضي اللبنانية، ومن يتحمل مسؤولية الأمنية والسياسية والاقتصادية ومسألة الأعمار في المرحلة المقبلة هي الدولة اللبنانية.
1: واضح.
6: بالتشارك مع الأصدقاء الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين.
1: دكتور علي شكر، استمعت إلى هذا الحديث. من وجهة نظرك، هل استطاع لبنان الآن أن يخرج من المنطقة الحرجة المتعلقة برد الفعل على ما تم توقيعه في واشنطن؟ هل الأمور كما يقول الرئيس عون لن تذهب إلى الفتنة؟ هل هذا يدل على أن هناك أبواب خلفية مفتوحة؟
7: أطيب التحيات بداية لك الأستاذ يوسف وجميع المشاهدين. أعتقد بأننا أمام إشكالية في المشهد اللبناني. بدل أن تدير السلطة السياسية اللبنانية المشهد وتقرر، وبالتالي بعد ذلك يكون هناك نوع من اللحاق من قبل القوى السياسية المختلفة بأداء السلطة، الأمر معكوس، بمعنى أنه دائماً يكون هناك ضغط من قبل القوى السياسية على قرارات اتخذتها السلطة الرسمية بمعنى الحكومة بالتحديد ورئاسة الجمهورية، ومن ثم يتم التصويت. وهذه الإشكالية انعكست أيضا في طبيعة الاتفاق الذي يعني هو اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم بغض النظر عن التسمية، والآن الموقف الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية أعتقد يأتي في هذا الإطار. لكن فعليا من درأ الفتنة، من قرر أن يذهب باتجاه استيعاب ما حصل ومحاولة الضغط باتجاه التصويب، هو القوى السياسية التي تحكم المشهد السياسي اللبناني على رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. أيضا المقاومة لها دور إيجابي في هذا المضمار بغض النظر عن المواقف السياسية، وليد جنبلاط الزعيم الدرزي رئيس تيار الوطني الحر وغيرهم من القوى السياسية الموجودة في المشهد السياسي اللبناني. لذلك نحن أمام مرحلة أعتقد بأن ضابط الإيقاع ليس السلطة الرسمية، لا رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية ولا حتى الحكومة، إنما القوى السياسية التي هي استوعبت ما حصل وتضغط باتجاه التصويب. وأعتقد بأن هذا الأمر ربما يؤدي إلى نوع من التعديلات اللاحقة، ولكن فعليا هناك نقطة أساسية أود أن أشير إليها، بأنه من مسؤولية السلطة في البداية أن تذهب باتجاه الحرص، وأن يكون النص الذي أتى يحمي الحقوق اللبنانية وأيضا يقطع الطريق على العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بقضايا كثيرة على رأسها عدم إمكانية ملاحقة العدو الإسرائيلي على جرائمه لاحقا، وهذا ورد في المذكرة أو في اتفاق الإطار، أيضا عدم ربما الإساءة أو التعاطي بمستويات معينة مع العدو الإسرائيلي. هذه القضايا عمليا تحتاج إلى أولا تعديل دستوري، تعديلات قانونية في الداخل اللبناني، هناك عدد قوانين يعني تجرم التعاون وغير ذلك.
1: سأعود لبعض نقاط البنود إذا سمحت لي عن هذه المرحلة. هل التعويل من قبل حزب الله، طالما أن هناك لا توجد قنوات مباشرة مع الحزب للتواصل، هل الاعتماد على أن هذا المسار كما يقال قد يكون ولد ميتا، ولننظر إلى النهايات ما الذي يمكن أن يحصل لتطول هذه الفترة بين النقاش اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، لكن هناك قناعة لدى الحزب بأنه لن ينتج أي شيء، لن ينسحب الإسرائيلي بناء على مواقفه، وبالتالي قد تكون النهاية دون الحاجة إلى تدخل من الحزب؟ هل هذا ما يفهم من مواقف الحزب؟
7: أعتقد بأن المواقف المرتبطة بالحزب يمكن أن تفهم ضمن إطار آخر، يعني هذا الإطار ربما يمكن الحديث عنه في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي مرتبطة بأن كل ما سيحصل على المستوى اللبناني مع العدو الإسرائيلي هو انعكاس لما سيحصل بين واشنطن وطهران. إذا ذهبت عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، هذا سينعكس فعليا على المستوى اللبناني بغض النظر عن السعي اللبناني لفصل المسيرات أو غيرها. هناك وقائع على الأرض، معركة إقليمية، وبالتالي التفاوض هو إقليمي. لبنان جزء من المعركة، لبنان جزء من التفاوض. أعتقد بأن الحزب يراهن على نتائج المفاوضات، وهذا أمر طبيعي، ليس فقط الحزب إنما المشهد برمته هو ضمن هذا الإطار. نتيجة التفاوض الإيراني الأمريكي هي ستحدد مسار المشهد اللبناني. إذا وصلت الأمور إلى خواتيم سليمة واتفاقية، أعتقد سينعكس هذا الأمر على لبنان وسينسحب العدو الإسرائيلي، وبالتالي سيكون هناك ضغط أمريكي فعلي. إن لم يحصل هذا الأمر وأن لم يحصل اتفاق بين واشنطن وطهران، كل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لن تؤدي إلى نتيجة، لأن الإسرائيلي سيعود إلى المعركة وباتالي سيغتنم الفرصة ويذهب باتجاه المزيد من الاعتداءات والاحتلال.
1: واضح. سيد يوسف دياب، إذا كان كما يقال في العبارة الشهيرة نحتاج اثنان لإكمال رقصة التانجو، الرئيس عون انتقد بشكل كبير الجانب الإسرائيلي وبأنه لا يريد تطبيق كثير من بنود ما تم الاتفاق عليه، فهل هناك إشكالية ربما في هذا النطاق تحتاج إلى تفكيك من قبل لبنان مع الأمريكيين؟ هل هذا ما يمكن أن يحدث إذا ما صارت يعني حصلت الزيارة للرئيس اللبناني؟
6: بالتأكيد أستاذ عبد السلام، يعني لم يكن أحد يراهن حتى الطرف اللبناني الذي فاوض ووقع على الاتفاق، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، لم يكن هناك رهان كبير على أن إسرائيل يمكن أن تذهب فورا إلى عملية التنفيذ. هذه مسألة فيها الكثير من التعقيدات، ومعلوم أن الإسرائيلي دائما ما ينقلب على التفاهمات والاتفاقات. لكن بتقدير الدولة اللبنانية هناك راعٍ لهذه المفاوضات ولهذا الاتفاق هو الراعي الأمريكي، الطرف الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على إسرائيل ويخضعها لما اتفق عليه في وزارة الخارجية الأمريكية. هل هناك طبعا يعني ترقب للدور الأمريكي؟ لبنان رئيس الجمهورية، الحكومة، على اتصال دائم ومباشر مع الإدارة الأمريكية، سواء مع ماركو روبيو أو جي دي فانس أو حتى مسؤولين في الخارجية الأمريكية لإطلاعهم على ما تقوم به إسرائيل. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية على الاطلاع دائم، لكن بتقديري الرهان الأكبر على اللقاء الذي يجمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس ترامب في أواخر هذا الشهر كما يعني يسرب من معلومات، ويفترض لهذه القمة أن تضع النقاط على الحروف وتضع أسس لتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل. فإذا كان هناك التزام إسرائيلي واضح، طبعا الدولة اللبنانية ستلاقي ذلك وتقوم بالإجراءات المطلوبة منها. أما إذا انقلبت إسرائيل على هذا الاتفاق، لا يعني أن لبنان الدولة والحكومة والمؤسسات تخضع للإرادة الإسرائيلية، يصبح هذا الاتفاق لاغ. هذا أمر واضح، يعني كما أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية رغم التهليل لها من قبل إيران ومحور الممانعة، هي اليوم تترنح أيضا تحت الخروقات الإيرانية في مضيق هرمز وفي غيرها، وأيضا العمليات الأمريكية لبعض ضرب بعض النقاط الأمريكية في الخليج وتحديدا في إيران.
1: شكرا جزيلا لكم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ونشكر أيضا الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. تتواصل الاستعدادات في العاصمة التركية أنقرة لعقد القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي، وسط مشهد دولي بالغ التعقيد يتصدره استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتنامي التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ وأمن التجارة والطاقة. ابقى معنا في المتابعة من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. أهلا بك المعتز، ضعنا إذن في سياق هذه الاستعدادات.
8: نعم، الإجراءات الأمنية مكثفة في العاصمة أنقرة استعدادا لاستقبال رؤساء وقادة دول الحلف 32. هؤلاء القادة بدأ عدد منهم بالوصول، رئيس وزراء كندا وصل، وأيضا هناك عدد آخر من ممثلي الدول وصلوا. اليوم سيكون هناك افتتاح لمنتدى الصناعات الدفاعية، وهو النشاط الأول في هذه القمة، وهذا النشاط تعول عليه تركيا بشكل كبير من أجل إظهار قدرتها في مجال الصناعات الدفاعية. وأيضا حلف شمال الأطلسي يعول على هذا المنتدى أيضا من خلال ما تحدث عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي يوم أمس، عن أهمية زيادة الصناعات الدفاعية والمعدات العسكرية بالنسبة للحلف. أمس كان هناك تصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي هنا في العاصمة أنقرة وتحديدا في هذا المبنى الذي نحن فيه، وتحدث عن الخطوط العريضة التي من أجلها تعقد هذه القمة، قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. من أبرز هذه الخطوط التي تحدث عنها هي الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بعد الاتفاقات التي جرت في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي العام المقبل. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن هذه القمة مخصصة للانتقال إلى التنفيذ، وهو دعا الأعضاء إلى الالتزام بالمسار الذي يجب أن يكون عليه، وهو نسبة إنفاق 5% للدول الأعضاء من أجل حلف شمال الأطلسي. كما تحدث عن ضرورة دعم أوكرانيا وأن تكون المعونات من أجل أوكرانيا واضحة، لأنه قال

0: إن أوكرانيا تواجه تهديدا روسيا وأن ناتو أقوى يعني أن أوروبا أقوى. هذه بالمجمل ربما الرسائل التي تحدث بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي يوم أمس. أما بالنسبة للإجراءات كما ذكرت لك هناك إجراءات أمنية واسعة وعدد من الإجراءات الأخرى في استقبال الوفود التي بدأت بالوصول إلى العاصمة التركية أنقرة. اليوم سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، يوم غد ستكون القمة على مستوى القادة.
1: أيضا ربما اللقاءات الجانبية التي تحدث عادة على هامش القمة تهم تركيا أولا فيما يتعلق ببعض المطالب من الجانب الأمريكي، في ظل أيضا التصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية التي انتقد فيها تركيا وقال إنه سيتحدث أيضا للرئيس الأمريكي عن هذه الانتقادات الإسرائيلية.
0: واحد من أهم هذه اللقاءات الثنائية سيكون اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في العاصمة أنقرة وفي هذا المكان تحديدا. هذا اللقاء سيكون مهما من وجهة نظر تركيا لأنها بحسب ما تحدث الرئيس الأمريكي سيكون هناك ما يتعلق بصفقة الطائرات التي تحدث عنها أو موتورات أو محركات الطائرات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي. هذه الصفقة بالنسبة لتركيا مهمة خصوصا أنها تقوم بمشاريع ضخمة تتعلق بالصناعات الدفاعية وتحديدا الطائرة الحربية المقاتلة كان، وبالتالي هو الجانب التركي هو في انتظار هذا اللقاء وما سيسفر عنه. التواصل بين الجانب الأمريكي والجانب التركي على مستوى عال جدا وبالتالي يعول الأتراك على هذا التواصل مع الجانب الأمريكي في إنجاح هذه الصفقة وعدم وجود هذه الاتصالات أو هذا التواصل تحت ثقل أي تهديدات مثل ما تحدث الجانب الإسرائيلي. طبعا هناك لقاءات أخرى ستتم، من المتوقع أن يلتقي أيضا الرئيس الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشرع هنا في العاصمة أنقرة، وسيكون هناك عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين قادة الحلف هنا في العاصمة أنقرة.
1: نعم، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن، مراسل الجزيرة كان معنا من أنقرة. وإذن سنبقى في متابعة هذه التطورات بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بلبنان ومضيق هرمز في ظل التطورات الأخيرة. نحن الآن على رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم مجددا، وسنبقى في متابعة آخر المستجدات، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثورية الإيرانية أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأضاف أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما في عمان، وأضافت الهيئة أن ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا وتسبب في اندلاع حريق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستنتصر في إيران بطريقة لطيفة أو بعكس ذلك، مؤكدا أن طهران وافقت على أشياء قال كثيرون إنها لن توافق عليها. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات وعلى الولايات المتحدة احترام توقيعها. هذا ويتواصل التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وقد طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الرئيس الأمريكي بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. في لبنان قالت رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودوف هيكل بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادته. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا. في البداية نبدأ من واشنطن مع إيهاب العبسي، وتنضم إلينا أيضا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ مع إيهاب ومجمل المواقف الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز وما حدث هناك.
2: نعم، آخر المواقف عبد السلام هو ما صرح به مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، من بينها موقع أكسيوس، بأن سفن شحن أو تحديدا سفينتان من شحن في مضيق هرمز تعرضتا لإطلاق نار صاروخية أو ربما بمسيرات من جانب الحرس الثوري الإيراني. ووفق المسؤولين الأمريكيين فإن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة لكن من دون إصابات بشرية. وهذا الهجوم عبد السلام يأتي ربما بعد أقل من 3 أسابيع.

0: التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهو التصعيد الثاني في مضيق هرمز أيضا بعد أن كان الحرس الثوري الإيراني قد شن هجوما أيضا بمسيرة قبل أسابيع أو أسبوعين تقريبا على سفينة شحن في مضيق هرمز، ما استدعى أيضا ردا من القوات الأمريكية على المواقع العسكرية الإيرانية حسب ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالأمس الرئيس دونالد ترامب كانت له تصريحات تتعلق بإيران أيضا، قال إن هناك تقدما أحرز في المفاوضات مع الجانب الإيراني وإن الإيرانيين يتوسلون من أجل الاتفاق، وقال أيضا إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق، وقال إنهم ربما وافقوا على مطالب لم يكن يعتقد بأنهم سيوافقوا عليها على حد قوله. لكن أيضا ترامب في هذه التصريحات هدد بالعودة إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على حد قوله، وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. ترامب قال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فقد يتم أو العودة إلى العمل العسكري، قال إننا أن الولايات المتحدة ستنجز المهمة في كل الأحوال سواء بالطريقة اللطيفة أو بالطريقة غير اللطيفة على حد قوله، في إشارة إلى هذه الأعمال العسكرية. وقال إنه يمكنه أن يقضي تماما على محطات الطاقة في إيران، الجسور، البنية التحتية في غضون ساعات على حد قوله، لكنه لا يأمل في ذلك حتى لا يتضرر الشعب الإيراني على حد قوله. لكن التصعيد في مضيق هرمز عبد السلام في الحادث الأول الذي وقع قبل أيام وقبيل المحادثات التي عقدت في الدوحة، الولايات المتحدة قابلته أيضا بإطلاق نار على المواقع الإيرانية، ونائب الرئيس الأمريكي قال آنذاك إن العنف سيقابل بعنف. لذلك وفق التوقعات هنا في واشنطن حسب ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه ربما يصدر أمر من الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات ربما محدودة على إيران مرة أخرى ردا على هذا التصعيد في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب حاليا في طريقه إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو. لاحظنا أنه قبل قليل كان ينشر منشورات على منصة تروث سوشيال لكن لم يتطرق إلى هذا التصعيد في مضيق هرمز. من المتوقع أن يكون المضيق وتأمين حركة الملاحة على جدول المناقشات في هذه القمة في أنقرة قمة الناتو، خاصة وأن دول أوروبية أعربت عن الاستعداد في المشاركة في تأمين حركة الملاحة وفق ما صرح به مسؤول أمريكي. الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا بشدة من الدول الأوروبية، دول الناتو تحديدا، وقال إنها خذلته في مسألة الحرب على إيران وأنها لم تقدم الدعم الكافي للقوات الأمريكية ولم تسمح حتى بإطلاق الطائرات الأمريكية المقاتلات من القواعد الأوروبية. لكن الأمين العام لحلف الناتو زار واشنطن وتحديدا البيت الأبيض الشهر الماضي وقال إن الدول الأوروبية بالفعل ساعدت الولايات المتحدة، وقال إنها تتفق مع الولايات المتحدة في مسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وبالتالي ينظر إلى هذه القمة عبد السلام في هذا التوقيت تحديدا، ما إذا كان هناك سيكون هناك تحالف ربما من دول الناتو مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمضيق هرمز أم سيكون فقط دعم رمزي يصدر في صورة تصريحات. كل هذه الأمور ننتظر الكشف عنها بالتأكيد، وأيضا الرد الأمريكي فيما يتعلق بهذا التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، سنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة أو تصريحات جديدة. نبقى الآن في تطورات أيضا من طهران مع رانيا قاسمي وربما مراسم التشييع التي ما زالت مستمرة وستستمر في الأيام المقبلة إلى الخميس طاغية على المشهد، لكن نبدأ معك من الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز والمواقف الإيرانية المعلنة بخصوص التصريحات الأمريكية.
2: نعم عبد السلام، يعني بالفعل رغم انشغال إيران بمراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي والتي ما زالت مستمرة، فبعد تشييعه في طهران يوم أمس تجري اليوم في مدينة قم جنوب العاصمة مراسم تشييع شعبية حاشدة، ومن المقرر أن تستمر هذه المراسم في العراق يوم الأربعاء على أن تنتهي يوم الخميس المقبل في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بدفن جثمان المرشد هناك. ولكن كانت هناك ردود فعل إيرانية على التهديدات الأمريكية والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، ولكن يمكن القول أن هذه الردود لم تتسم بالتصعيد والتهديد كما هي التهديدات الأمريكية والمواقف الأمريكية، وإنما تم التحذير من خلالها على

0: من تحذير من انعكاساتها على المسار التفاوضي. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إلا عندما تتوقف التهديدات الأمريكية، مشيرا إلى أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح فيما يتعلق بهذا الشأن، وهو ما يعني أنه يجب تنفيذ البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر. وهذه البنود تتحدث يعني أغلبها عن ضرورة وقف الحرب وعن الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو التهديد به، هذا بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالأمور المالية والاقتصادية، ما يعني ضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى استمرار تعليق العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. وتحدث عراقشي على أن التهديدات لا تخيف الشعب الإيراني أو قواته المسلحة، معتبرا أن مراسم التشييع التي تجري في إيران أكبر دليل على ذلك. وأيضا في هذا السياق كانت هناك تحذير من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي يعني طالب الولايات المتحدة بعدم استخدام لغة غير لغة الاحترام مع الشعب الإيراني، لأن الرد سيكون باستخدام لغة أخرى كما قال ذو القدر. وأكد على أن إيران لا تخشى التهديدات، وأن التهديدات السابقة كانت قد انتهت بالفشل، وأيضا بطلب الولايات المتحدة وقف إطلاق النار والتفاوض مع إيران كما يقول ذو القدر. وفي هذا السياق يعني رغم تقليل إيران من أهمية التهديدات الأمريكية الأخيرة، إلا أنها أيضا تؤكد أنها تأخذها بجدية وتضعها في عين الاعتبار. ولذلك تقول وزارة الدفاع الإيرانية وأيضا الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كبير، وأنها عملت على تعزيز قدراتها العسكرية خاصة خلال فترة وقف إطلاق النار، وأنها عملت أيضا على تحديث بنك أهدافها. ولذلك تم التأكيد على أن أي هجوم تتعرض له البلاد سيتم الرد عليه بشكل أكبر. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فهناك يعني لم يتم الحديث أو لا يوجد أي رد فعل على الحادث الذي وقع في المضيق، ولكن إيران تؤكد على أن المسارات الآمنة كما تقول هي المسارات المعلنة من جانبها والتي يجب أن تسلكها السفن التجارية ونقلات النفط والغاز، وذلك بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، معتبرة إيران أن أي مسارات أخرى هي مسارات موازية لا يمكن ضمان أمنها، وحينها ستكون مسؤولية أمن تلك السفن يعني تقع على عاتق يعني هذه السفن ومالكيها. ولذلك إيران تواصل التحذير من هذا الأمر، حتى أن علاء الدين بروجردي يعني عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أكد على أن أي إجراءات يعني لا تشارك فيها إيران هي محكومة بالفشل. كما أن هناك تأكيدات على أن البرلمان عندما تعقد جلساته ويتوقع أن تعقد جلساته العلنية والحضورية بعد انتهاء مراسم التشييع هنا في إيران أن يناقش قانون إدارة مضيق هرمز، والذي تسعى إيران من خلاله أن يعني تحكم سيطرتها على المضيق، ولكن بالتعاون مع سلطنة عمان، حيث تقول الخارجية الإيرانية أنه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم ستكون مسؤولية إدارة وتأمين أمن المضيق من مسؤولية إيران وسلطنة عمان. نعم. باعتبارهما الدولتان المطلتان على المضيق. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. نرحب بضيوفنا الآن سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد سيرجيو، وعن رد الفعل الأمريكي المتوقع على ما يجري في مضيق هرمز، هناك حديث عن استهداف لأكثر من سفينة وحوادث أمنية وإعلان من قبل سفن بأنها تعرضت لاستهداف، فهل الرد الأمريكي يمكن أن يحدث كما حدث في مرات سابقة؟
2: هذه الأعمال العدائية ضد الناقلات والسفن البريئة أمر مؤسف ولن يمر بدون رد، ونأمل أن هذا الأمر سيكون تحذيرا لإيران لكي تتوقف قبل أن يتم تصعيد هذا الأمر بشكل إضافي. رأينا الخطاب الذي يأتي من إيران بعد مراسم جنازة المرشد الأعلى، والرسالة كانت واضحة، كانت تتعلق بالانتقام والموت لترامب ونتنياهو. بالتالي ما يعنيه هذا أن الخطاب هو يقوم بإيجاد تصعيد غير ضروري. أنا أفهم أن الخطاب يتم استخدامه من أجل التلاعب بالانطباعات، لكن علينا أن نكون حذرين حول كيفية التلاعب. تلاعب بالواقع هو ليس نفس الشيء. إذا ما كان الانطباع مدعوما بالواقع أو لا، هذا لن يكون بشيء جيد كلعبة البوكر. بالتالي أنا أوصي إيران بالتوقف عن أعمالها العدائية، لأنني ما أراه يحصل تكرر في الحصول في مضيق هرمز هو رغبة إيران في جعل نفسها هي المتحكم بمن يدخل ومن يخرج. هذا ليس مسموحا ولن يتم تحمله من قبل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة سترد. بإمكاننا أن نقول أن هذه الوقفة في القتال هذا الأسبوع قد ساعدت إيران ربما في إعادة تخزين إمكانياتها، لكن الأمر نفسه للولايات المتحدة وإسرائيل. أنا أرغب برؤية عملية السلام تتقدم وتحرز تقدم. رأينا مثلا هنالك تقدم حصل في موضوع غزة، ورأينا الرئيس الآن يجتمع، رئيس ترامب يجتمع مع قادة العالم. بالتالي يجب أن يكون هنالك جهد بناء. ما نحتاج القيام به هو إيقاف الأعمال العدائية فورا.
1: سأعود لمناقشة فرص كل ذلك. دكتور صدقيان، حتى الآن لا رد إيراني حول ما يقال بأنها أحداث جديدة في مضيق هرمز واستهدافات جديدة، لكن بناء على القاعدة السابقة ربما هناك فعل ورد فعل دائما في مضيق هرمز. ما الذي تتوقعه أنت؟
3: صباح الخير عبد السلام، صباح الخير إلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقة هذه التصريحات يعني منذ أول من أمس كان هناك تصريح بعد 5 أيام أو 6 أيام من الهدوء، لم يتحدث الرئيس ترامب ولم يهدد. يوم أول من أمس هدد وقال، يعني خاطب بلغة تهديدية إيران. يوم أمس وقعت هذه الحادثة في مضيق هرمز، وبالتالي الآن الوضع حساس جدا. نحن انتهينا تقريبا، سوف ننتهي من عملية مراسم التشييع ودفن المرشد الإيراني إلى يوم الخميس تنتهي هذه الأمور، يجب أن تبدأ المفاوضات من جديد. وبالتالي على الرئيس الأمريكي كما قال وطالبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بعدم التصعيد والتهديد بمثل هذه التهديدات. هذه التهديدات أنا لا أدري هل هو يريد أن يخاطب الداخل الأمريكي، يريد يخاطب الإيرانيين أم المجتمع الدولي. إذا كان يريد أن يخاطب الداخل الأمريكي ليس مهما بالنسبة إلى إيران، لكن أن يعني يهدد دائما. والآن هو يذهب إلى تركيا ويجتمع في قمة الناتو، هل أن هذا فرصة أو مجال له من أجل توجيه العديد من التهديدات لإيران؟ الإيرانيون لا يرغبون بمثل هذه اللغة، هم يتفاوضون على طاولة هذه وهم يعني يعترضون على أنهم لا يريدون أيضا أن يكونوا على طاولة مفاوضات تحت ظل التهديد. هذا شيء يعني يتحسس منه الإيرانيون بشكل كبير جدا. هذه السفن التي تعرضت إلى نيران إيرانية، هذه السفن تأتي بأوامر، يعني تريد أن تسير بأوامر أمريكية ولا تسير من خلال الطرق الآمنة التي حددتها إيران. وبالتالي مثل هذه الاحتكاكات، يعني أنا لا أعتقدها بأنها احتكاكات أو يعني سلوك أمريكي يرتقي إلى دولة عضو في مجلس الأمن الدولي تحافظ على الأمن والاستقرار في العالم.
1: ضمن الإطار المنضبط لا، ربما لا يتفجر أكثر.
3: يعني أنا كنت أعتقد بأن نهاية المراسم التشييع ربما المفاوض الإيراني حصل على قوة إضافية تفاوضية من خلال هذا التماسك الشعبي، الشارع الإيراني، مطالبة الجماهير المليونية بمطالبات مهمة حتى وإن لم تكن رسمية، لكنها طالبة بقضايا مهمة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد بأن المفاوض الإيراني أيضا حصل على قوة تفاوضية كبيرة، ويريد أن يفوضها ويريد تفويض هذه في عملية تفاوضية في إطار مصالح مشتركة ورابح رابح.
1: دكتور حسن البراري، من وجهة نظرك ما الانعكاسات الممكنة والمحتملة لربما هذه الحوادث داخل مضيق هرمز؟ هل هي تشابه ما قبل التشييع أم الصورة ستختلف بانعكاسات بعد ذلك؟
4: بتقدير عبد السلام أنها ستكون استمرار للتوتر، وأن ما يجري الآن هو إدارة لهذا التوتر أكثر من أنه رغبة لدى الطرفين في حل هذه المشكلة. إيران تريد تطبيع أنها هي من يهيمن على هذا المضيق وتفرض الطرق الملاحية، الولايات المتحدة الأمريكية تتحدى ذلك. التصريحات متبادلة بالمناسبة، التهديدات هي من هنا وهناك. وأنا أتفق مع الدكتور صدقيان بأنه المفاوض الإيراني الآن أو القيادة الإيرانية تشعر بنوع من الاستقواء بالداخل، لأنه الداخل في بمعنى التشييع أكثر من 20 مليون إيراني شارك في هذا التشييع، فهذا يعطي قوة وثقة لدى النظام بأنه لم تتآكل شرعيته كما كان يدعى في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. فبالتالي هو لكن بتقدير أن هذا لازم يعطيه القدرة على الاستمرار بالتفاوض وليس تخريب هذا الاتفاق. ما تقوم في إيران الآن من استهداف هو يعطي مبرر للصقور في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعطي قوة إضافية لزيارة نتنياهو من أجل الضغط على ترامب وإقناعه بأن إيران تفاوض بسؤونية، وأن إيران لا تهدف إلى الانتقال إلى المفاوضات الحل النهائي، وإنما تريد أن تستخدم هذه الفترة من أجل تثبيت أمر واقع في مضيق هرمز. أنا أعتقد أن السلوك الإيراني لا يساعد إيران أمريكيا في قادم الأيام، لكن أيضا هم أدرى بأمورهم ويعرفون جيدا بأنه الطرف الأمريكي أيضا يتخلى عن التزاماته، لا يريد أن ينفذ المذكرة التفاهم كما تفسرها إيران. بالمناسبة هناك تفسيرات مختلفة لأكثر من بند في هذه المذكرة.
1: سيد سيرجيو، إذا كان المفاوض الإيراني كما اتفق الضيفين على أنه يستقوي الآن بمظاهر التشييع وربما الحشد الكبير الذي قد يدعم المواقف التفاوضية الإيرانية لاحقا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما الذي يمكن أن يدعم الموقف التفاوضي لها عدا التلويح بالعودة للحرب والقوة؟
2: بداية، وجود عدة أشخاص في المراسم التشييع هذا أمر يمكن ترتيبه في من قبل الحكومة في دول العديدة، رأيته فنزويلا، نيكاراغوا، بإمكانك أن تدعو الناس والحضور وتخلق حشدا كبيرا، لكن كما قلت هذا خطأ في الانطباعات. إطلاق النار على السفن البريئة ليس انطباعا، هذا واقع وهذا عمل عدائي لن يتم تحمله، وإيران تشعر بالقوة وبالتمكن من سيطرتها على المضيق عندما يكون في الوقت. ومن كان من الواضح أن الوضع المثالي هو العودة بمضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير، لكنهم قرروا أن يكونوا عدائيين، قاموا بمهاجمة سفينة قطرية في الوقت الذي قامت فيه قطر بإرسال وفد إلى طهران، في الوقت الذي كانوا فيه هناك كانت طهران جيدة في مسألة إرسال الرسائل لكل الوفود. نحن نفهم ذلك مرة أخرى، هذه محاولة لتغيير الانطباعات والتأثير في محاولة منهم، لكن عندما يقومون بالهجوم ويستخدمون القوة العسكرية بالتالي هذا الأمر يعود بنا إلى استخدام القوة العسكرية. القوة العسكرية سنفضل أن لا نستخدمها، لكن الاستمرار بالعدوان من قبل إيران سيواجه بالقوة العسكرية، وسأكون متفاجئا جدا إذا لم يكن هنالك رد على هذا الفعل تحديدا. بالتالي على الإيرانيين أن يعيدوا التفكير ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويستفيدوا مما يحصل أيضا وما حصل في غزة، بالتالي على أمل أن يكون هنالك سلام في المنطقة.
1: سأبقى معكم لكن ننوه لهذا الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن مراسل الجزيرة في سوريا، يقول دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق. إذن هذا ما ينقله لنا مراسل الجزيرة في سوريا الآن، دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، وهو ربما انفجار يأتي بعد انفجار سابق بالقرب من القصر العدلي في مقهى كان يرتاده عدد من الحقوقيين، وعدد من القتلى سقطوا قبل أيام في مقهى كما ذكرنا بالقرب من القصر العدلي، وعدد منهم كان من المحامين ما بين مصابين وقتلى. سنتابع هذا التطور وهذا الخبر العاجل مع مراسل الجزيرة في دمشق في حال ورود معلومات جديدة عن المكان وعن أيضا الإصابات وأي معلومات بهذا الخصوص. إذن هذا خبر عاجل نقل عن مراسلنا في سوريا، دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق. أعود لموضوع نقاشنا دكتور صقيان، بعض النقاط ذكرها ضيفنا، سأشير سيد سيرجيو أنك لم تقل لي ما الذي سيدعم المواقف التفاوضية الأمريكية عدا عن التلويح بالعودة للحرب، إن كان هناك أي أمر آخر يمكن أن يدعم ذلك. تعليقك على ما ذكره سيد سيرجيو وسيد صقيان.
3: في هذه المشهدية الجنائزية التي رأيناها من يوم السبت والأحد والاثنين واليوم الثلاثاء في مدينة قم، ويوم غد في العراق في النجف وكربلاء، وبعد ذلك في مشهد، هذه المشهدية المليونية من الصعب علينا أن نقلل من أهميتها. أما أن نقول بأن هذا التجمع هو جاء بطلب إيراني وبتحشيد حكومي، لنقل وفرض المحال ليس بمحال، لنقل بأن هذا صحيح، هذا يعني أيضا بأن الحكومة قادرة على أن تفوج 30 مليون أو 40 مليون شخص في إيران لوداع المرشد، هذا أيضا يجب أن نعترف.
1: أعتذر المقاطعة، نتابع هذه الصور الآن من العاصمة السورية دمشق لما يبدو تصاعد للدخان في انفجار في العاصمة السورية دمشق كما هو واضح الآن في هذه الصورة. سنتحقق بالفعل في أي منطقة تحديدا، لكن يبدو أنها قريبة من وسط العاصمة السورية دمشق. سنبقى في متابعة هذا التطور في العاصمة السورية دمشق. إذن نسمع أيضا أصوات سيارات الإسعاف في الخلفية، إذن سنبقى في متابعة وتغطية هذا الحدث الذي يأتي بعد أيام لاستهداف وربما بقنبلة بدائية كما وصفتها السلطات السورية، والجهات الأمنية السورية وصفت ما حدث قبل أيام في مقهى بالقرب من القصر العدلي في وسط العاصمة السورية دمشق بالقرب من المنطقة القديمة. من الصورة التي نتابعها هي ليست بعيدة عن ربما فندق الفور سيزون كما يعرف، إذن هي قريبة من محطة القطار القديمة، إذن هي قريبة أيضا من المناطق الشعبية التاريخية القديمة في سوريا، هذا ما يبدو من الصورة. وكما ذكرنا قبل أيام كان هناك استهداف لمقهى، عدد من المصابين والقتلى كانوا من المحامين، وفي السياق ذاته نعلم أن سوريا خلال الشهر الماضي كانت قد شهدت محاكمات لعدد من المتورطين من النظام السابق من الأمنيين والعسكريين الذين تتهمهم السلطات بالقيام بعدد من المجازر وفي فترة الثورة السورية. وهذا ثاني انفجار خلال أيام قليلة وقريب جدا من المنطقة التي كما يبدو من الصورة من المنطقة التي حدث فيها الانفجار، هذا ما ربما أعرفه أنا من خلال الصورة. نذهب لصهيب الخلف للاستيضاح عن المكان الذي تم فيه هذا الانفجار، الدخان ما زال يتصاعد كما نتابع. إذن هذه الصور سجلت قبل قليل في دمشق، ما الذي ترصدونه صهيب؟
5: نعم، في الواقع ما حصل هو انفجاران اثنان. الأول انفجار صغير في سيارة أمام وزارة السياحة، وهذا طبعا هنا موقع وزارة السياحة على نفس الطريق الذي يؤدي إلى فندق الفور سيزن وإلى أيضا ساحة الأمويين.

0: هنا طبعا مكان إقامة الرئيس الفرنسي. الوضع الأمني يبدو متوترا للغاية، الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان بشكل كامل. طبعا يذكر أن الرئيس الفرنسي والوفد الرئيسي في قصر الشعب بدمشق منذ الصباح، الرئيس الفرنسي والوفد مرافقه يعني الآن في قصر الشعب في دمشق. الانفجار جاء بعد تحركهم بوقت يعني طويل، لكن هذا الانفجار قريب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي وكذلك قريب من الطريق المؤدي إلى ساحة الأمويين ومنها إلى قصر الشعب. بطبيعة الأحوال الانفجار الثاني كان على مقربة من دوار المحافظة وسط العاصمة دمشق. حتى اللحظة لا أنباء عن إصابات ولا معلومات تتوفر من الجهات الرسمية. سمعنا صوت الانفجار الأول، كان يعني صوتا بسيطا خفيفا، وبحسب المعطيات الأولية الانفجار حصل في سيارة اشتعلت النيران فيها. وطبعا هذا الكلام في محيط أو أمام وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق في شارع شكر القوتلي المؤدي إلى فندق الفور سيزن وإلى ساحة الأمويين. جدير بالذكر أن القوات الأمنية السورية كانت قد أعلنت استنفارها يوم أمس، وانتشرت القوات الأمنية السورية في مختلف الطرق وفي وسط العاصمة السورية دمشق، إن كان في طبعا ساحة المطويل في طريق المطار وفي أيضا الطريق إلى دمشق القديمة. كل هذه الطرق طبعا سلكها الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له يوم أمس، يعني الترتيبات الأمنية التي رأيناها كانت مشددة للغاية، وانتشار كبير للعناصر الأمنية في مختلف العاصمة السورية. إغلاق لجميع الطرق التي تؤدي إلى وسط العاصمة السورية، وكذلك انتشار كبير للقوات الأمنية. وطبعا هذه التطورات تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة دمشق، وكذلك تأتي بعد.
1: نعم صهيب، هناك بعض المعلومات اسمح لي للمقاطعة. رويترز تنقل الآن عن مصدر أمني تقول انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق. هذا أيضا ما أشرت إليه صهيب.
0: نعم، لكن في الواقع حقيقة يعني يجب التوضيح أنها ليست بالقرب من الفندق الفور سيزن الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي، هي بعيدة أكثر من 500 متر أكثر. هذا بالنسبة للعبوة التي انفجرت في وزارة السياحة السورية وكذلك أو أمام وزارة السياحة السورية، وكذلك العبوة الثانية التي انفجرت باتجاه دوار المحافظة. نحن نتحدث عن مناطق في قلب العاصمة سوريا دمشق، لكن في الحقيقة ليست يعني على مقربة كبيرة من الفندق. وبطبيعة الأحوال الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له كانوا قد تحركوا
1: عن هذه النقطة. اسمح لي صهيب فقط أستوضح منك بعض النقاط، طالما أن الزيارة هي اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفرنسي إلى العاصمة السورية دمشق. ما لاحظناه في الصورة هو خلو ربما منطقة الساحة، ساحة المعروفة في وسط ساحة الأمويين في وسط دمشق، خالية من السيارات. فعن الإجراءات الأمنية حتى نضع الأمور في إطارها، كيف كانت هذا الصباح؟ هل ما نتابعه الآن في الصورة يرتبط بذلك، بالإجراءات الأمنية لزيارة الرئيس الفرنسي، خلو تقريبا كامل من السيارات إلا من عدد من المشاة كما في الصور التي نتابعها قبل قليل من دمشق؟
0: نعم عبد السلام، منذ يوم أمس أغلق فيها القوات الأمنية السورية بشكل كبير، وحتى في طبعا ساحة الأمويين بعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، وطبعا تحركه باتجاه دمشق القديمة أغلق عدد كبير من الطرق، وكذلك أغلقت ساحة المولين. الآن دوار المحافظة أيضا مغلق بشكل كامل، والقوات الأمنية السورية تحاول أن يعني تسير حركة الشوارع الرئيسية التي بقيت مفتوحة، لكن هذا صعب جدا أمام الازدحام الكبير الذي نراه في العاصمة السورية. وأنا طبعا عالق وسط هذه الزحمة، والآن تدخلت القوات الأمنية ويعني طلبت منا الاتجاه نحو طريق آخر بعيدا عن دوار المحافظة، لأن الدوار مغلق بشكل كامل. هناك حركة لسيارات السيارات الشرطة السورية، وكذلك سيارات الإسعاف والقوات الأمنية. هذه السيارات ربما تحاول الوصول إلى منطقة الانفجار، لكن الازدحام الشديد في الشوارع الرئيسية يمنع هذه السيارات من الوصول، لأن الطرق التي أغلقت في وسط العاصمة السورية دمشق تؤدي بطبيعة الحال إلى مناطق الانفجارات، وبالتالي إغلاق هذه الطرق أدى إلى تكدس عدد كبير من السيارات باتجاه العاصمة أو باتجاه مناطق الانفجار. كنا نتحدث عن إغلاق ساحة المولين بشكل كامل، ونتحدث عن إغلاق شارع شكري القوتي بشكل كامل. هذه الشوارع والطرقات كانت أغلقت منذ يوم أمس، وطبعا قبل وصول الرئيس الفرنسي بنحو ساعتين إلى دمشق، انتشرت القوات الأمنية بشكل كبير في العاصمة السورية.
1: صحيح، اسمح لي المقاطعة
0: في الطرق الرئيسية.
1: نحن نتابع أيضا صور من قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، وانقطعت الصورة الآن، كانت تتعلق بما كان يتم التحضير له هذا الصباح لتوقيع بعض الاتفاقات المشتركة بين فرنسا وسوريا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المحتمل أيضا بعد نهاية هذه الزيارة للرئيس الفرنسي أن يتجه إلى العاصمة السورية التركية أنقرة. إذن هذه الصورة تعود الآن مراسم توقيع الاتفاقات والمذكرات التفاهم بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الفرنسية. يبدو أن الاستعدادات مستمرة، وهنا سنبقى في متابعة أيضا هذا المشهد في ظل ما حدث من انفجار. أعود إليك صهيب. إذن كما ذكرت، الرئيس الفرنسي كان يفترض أن يكون في قصر الشعب، هذا هو المرجح الآن. سنبقى في متابعة أيضا أي معلومات بهذا الخصوص.
0: نعم، حتى اللحظة ما تزال حركة الطرق في وسط العاصمة مغلقة، وكذلك الازدحام الشديد والانتشار الأمني الكبير للقوات الأمنية السورية والسيارات الأمنية التي تبدو على شكل أمنية تجه باتجاه مناطق الانفجارات عبر دوار المحافظة وعبر جسر الثورة. ولكن حقيقة ما حصل هو أننا سمعنا صوت انفجارين في قلب العاصمة السورية دمشق. الانفجار الأول جرى بالقرب من وزارة السياحة. هذا الموقع يعني يبعد قرابة 500 متر من فندق الفور سيزن، حيث كانت طبعا إقامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له. وهذا الموقع كان قد شهد انتشارا أمنيا مكثفا منذ يوم أمس قبل وصول الرئيس الفرنسي بنحو ساعتين. حاليا القوات الأمنية السورية أغلقت أغلب الطرق في قلب العاصمة السورية، ما تسبب بيعني ازدحامات واختناقات مرورية كبيرة في الطرق المؤدية إلى قلب العاصمة. وكذلك نسمع أيضا أصوات سيارات الإسعاف تتجه إلى المكان، والسيارات الأمنية وهي تتحرك بصعوبة بالغة حقيقة بسبب الازدحام الكبير والاختناق المروري الذي وقع في العاصمة السورية. لا شك أن القوات الأمنية السورية تواجه تحديات أمنية كبيرة دائما يعني بشكل متكرر، ويشار إلى الانفجار الذي كان قد وقع الأسبوع الماضي في العاصمة السورية في على مقربة من قصر العدل بدمشق، المكان الذي تجري فيه محاكمات فنون النظام السابق.

0: طبعا هذا الانفجار كان قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم عدد من المحامين الذين طبعا يعملون في قصر العدل، إذ أن الانفجار وقع في مقهى يمثل استراحة لهؤلاء المحامين. بعد ذلك قالت وزارة الداخلية السورية إنها باشرت التحقيقات من أجل التوصل إلى الفاعلين، وقالت بأن الانفجار تم من خلال عبوة ناسفة مصنوعة بشكل بدائي ركنت تحت أو وضعت تحت إحدى طاولات المقهى. حقيقة هذا يشير إلى حجم التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه القوات الأمنية السورية هنا، فالعبوات الناسفة التي تصنع بشكل بدائي يصعب اكتشافها، وكذلك يعني الأطراف التي تعادي الإدارة الجديدة في دمشق كثيرة جدا.
1: اسمح لي المقاطعة، هذا ما كنت أسألك عنه الآن يأتي في خبر عاجل على شاشتنا، إذا نقلا عن مراسل الجزيرة، وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. إذا الأمور واضحة فيما يتعلق بمراسم توقيع المذكرات والاتفاقيات بين سوريا وفرنسا، كما نتابع في الاستعدادات التي تأتينا في صورة مباشرة من قصر الشعب. إذا وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري واستكمال مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. بعد أن تابعنا هذه الصور التي سجلت قبل قليل في دمشق لانفجار، يقول مراسل الجزيرة صهيب انفجاران حصل حتى الآن، المعلومات الواردة من رويترز بأنها بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولكن كما ذكر صهيب وبالقرب حقيقة من وزارة السياحة، والمسافة ليست بعيدة لكنها أيضا ليست قريبة جدا من فندق الفور سيزون، حيث الوفود الأجنبية دائما تكون ومنها وفد الرئيس الفرنسي تتخذ كمقر إقامة إذن في الفور سيزون. إذن نعود إلى صهيب، إذن الرئيس الفرنسي الآن في قصر الشعب وسيلتقي الرئيس السوري، و الاستعدادات لتوقيع مراسم الاتفاقات ومذكرات التفاهم كما هي واضحة الصورة يبدو أنها قائمة.
0: نعم، وفق جدول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق فإنها سوف تشهد اليوم توقيع اتفاقيات بين الرئيس ماكرون والرئيس الشرع، وهذه الاتفاقية تتناول جوانب اقتصادية متعددة منها استثمارات في مجالات الطاقة والزراعة ومجالات مختلفة كان قد تحدث عنها الرئيس الشرع، قال بأن يمكن لفرنسا أن تلعب دورا كبيرا في إعادة الإعمار في سوريا، وفرنسا دولة متطورة ويمكن لها أن تقدم الكثير في مجالات مختلفة. ووفق الجدول الزيارة فإن توقيع الاتفاقيات سوف يأتي بعد مراسم الاستقبال التي سوف تجري للرئيس ماكرون في قصر الشعب بدمشق، حيث سيستقبله الرئيس السوري أحمد الشرع. بعد ذلك سوف تتم توقيع الاتفاقيات كما يجري حاليا، وبعد ذلك مؤتمر صحفي وغداء عمل، وكل هذا قبل مغادرة الرئيس الفرنسي إلى تركيا حيث سيحضر قمة الناتو. لكن بشكل عام الأجواء في العاصمة السورية دمشق منذ يوم أمس كانت يعني إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لطرق في وسط العاصمة دمشق، انتشار كبير للقوات الأمنية السورية. لكن عبد السلام في الحقيقة كنت أتحدث عن صعوبة التحديات وعن حجم التحديات الكبيرة التي تواجه القوات الأمنية السورية. نحن نتحدث عن أعداء كثيرين لهذه الإدارة الجديدة، نتحدث عن فنون النظام السابق وكذلك خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وقد خاضت القوات الأمنية السورية مع هاتين الجهتين مواجهات كبيرة في السابق. تحسنت.
1: اسمح لي المقاطعة، هناك صور تصلنا الآن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين في هذه الصورة التي ننقلها الآن على شاشتنا. الرئيس الفرنسي إذن إيمانويل ماكرون يلتقي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب. هذه الصورة صورة قبل قليل وتظهر أن الرئيس السوري

0: أرحب بضيوفي من الوفد الفرنسي المرافق للسيد الرئيس إيمانويل ماكرون. أعود إليك صهيب. إذن هذه الصورة تدل بأنه الجدول الموضوع لزيارة الرئيس الفرنسي مستمر رغم ما حدث. نذهب لميلاد فضل عبر الهاتف مراسل الجزيرة. تسمعني ميلاد؟
1: نعم أصوات الآن بشكل واضح.
0: إذن نحن ننقل الآن صورة لوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب ولقاء مع الرئيس السوري. وكما تظهر الصورة كما ذكرنا الرئيس السوري يرحب بالوفد المرافق للسيد إيمانويل ماكرون.
1: نعم نحن كل الطب رصدنا تحرك الوفد من فندق الفورتزن باتجاه قصر الشعب بعد أن اجتاز دوار وساحة الأمويين باتجاه القصر بحوالي 3 دقائق. وقع الانفجار الأول ومن ثم تراءى الانفجار الثاني. طبعا الطرقات ما زالت مقطعة في وسط العاصمة وخاصة باتجاه المنطقة التي شهدت الانفجار. طبعا الانفجار من الناحية الجغرافية هو يقع قرب فندق الفورتزن ونحن حاليا يعني احنا قريبون منه لكن سيرا على الأقدام. هما انفجاران. الأول كان في حافلة صغيرة تسمى هنا بالسرفيس، عبوة ناسفة على ما يبدو هي من انفجرت، ومن ثم تلاها عبوة أخرى كانت مزروعة بالقرب من هذا السرفيس. أي الانفجاران كانا قريبين من بعضهما البعض وهما في المنطقة الجغرافية التي تقع قرب فندق الفورتزن حيث كان وبات الرئيس الفرنسي هذه الليلة. ووقع فور خروجه باتجاه قصر الشعب طبعا كما ذكرت يعني من حتى ساحة الأمويين عبر السيارات ربما يحتاج أمد لأقل من دقيقة. وبعد اجتيازهم بالساحة في حوالي 3 دقائق سمعنا صوت الانفجارين. كان الأول هو السيارة الصغيرة الحافلة الصغيرة ومن ثم عبر عبوة أخرى كانت مزروعة قربه. طبعا يعني لا نعلم حتى الآن ما هي حصيلة الانفجار والقوات السورية لم يظهر أي تصريح رسمي حول ماهية التفجيرات وأيضا الجهة التي تقف خلفهما، لكن وفق ما وصلنا يعني معلومات غير مؤكدة أنه كان في الحافلة شخصان يركزانها وركناها بالموقع الذي انفجرت فيه وغادرا طبعا قبل أن تنفجر. ومن بعد غادرتهما انفجرت العبوتان. طبعا أنا عمليا الآن عند فندق الفورتزن حيث يقيم أو بات الليلة الرئيس الفرنسي، لكن بشكل عام يعني لم تغير هذه الانفجارات بجدول الزيارة وأيضا برنامجها. فالرئيس الفرنسي حاليا في قصر الشعب ووفق ما هو يعني البرنامج والجدول هنالك لقاء مع الرئيس السوري وأيضا توقيع لاتفاقيات خاصة تحدث عن اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين. وهذا ما ذكره الرئيس السوري أحمد الشرعي يوم أمس خلال مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفرنسية.
0: أبقى معك ميلاد، ربما تلتقط بعض الأنفاس وأنت تسير. أنا أعرف أنك تسير الآن ماشيا على أقدام معك بعض الزملاء للوصول إلى موقع الانفجارين، وهي ليست بعيدة عنك بطبيعة الحال، ربما تحتاج إلى وقت لأنك تسير على قدميك، لكن من خلال الصورة أنت قريب جدا كما ذكرت من فور سيزون، لا حدث قريب من الفندق مباشرة، أنت باتجاه وزارة السياحة باعتبار أن كما ذكر زميل صهيب الانفجار كان أقرب إلى وزارة السياحة وهي قريبة أيضا كما ذكرنا من المحطة محطة القطار القديمة. إذن أبقى معك ميلاد، وستنقل لنا صورة أقرب حال وصولكم إلى مقر ربما أو موقع الانفجارين، وإن تمكنتم من الربط بشكل مباشر عن طريق الإنترنت لنقل الصورة من هناك لاستيضاح الأمر. لكن في السياق أيضا موقع الانفجارين ليس ببعيد، نتابع هذه الصورة. إذن هي صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ربما قريبة من كما ذكر الزميلان ميلاد وصهيب من وزارة السياحة، ليست بعيدة جدا عن في الجهة المقابلة من الصورة التي نتابعها الآن يكون مقر إقامة الرئيس الفرنسي على بعد تقريبا 700 متر باتجاه ساحة الأمويين، لكن ليست في ذات المنطقة إنما في المنطقة المقابلة. هذه صور سجلت بعد دقائق من الانفجارين، حتى الآن لا معلومات عن طبيعة ما استخدم في هذه التفجيرات. هذه صورة قريبة جدا، يبدو أنها سيارة مركونة وتشتعل فيها النيران حسب المعلومات الأولية. هذه صورة أخرى أقرب، إذن بالفعل سيارة مركونة على طرف أحد الشوارع كما فهمنا بقرب وزارة السياحة وفجرت. لا يبدو أن هناك آثار كبيرة حول المكان، الضرر واضح أنه في السيارة نفسها، ونحن نعلم بأنه كان هناك استعدادات أمنية واسعة، كان هناك ربما توقف لحركة السير في بعض المناطق القريبة من الفندق، فندق إقامة الرئيس الفرنسي، وبالتالي هذا ربما يفسر كثير من الأمور. إذن هذه الصورة للسيارة التي اشتعلت فيها النيران بعد انفجار حدث بقرب وزارة السياحة السورية، لكن من خلال هذه الصورة لا يبدو أن هناك سيارات قريبة متضررة، وهذا ربما يدل على أنها بدائية الصنع كما كان الحال في التفجير الذي حدث في القصر العدلي قبل أيام وأدى إلى مقتل عدد من المحامين، 6 تقريبا بالإضافة إلى إصابات بين المحامين والمرتدين للقصر العدلي حينها. إذن ووصلت بطبيعة الحال سيارات الإسعاف والإطفاء ربما تعاملت معها، هذه الصور سجلت قبل فترة ليست الآن. وبالتالي نعود إلى الزملاء لمتابعة ربما أي معلومات جديدة. المصادر الأمنية حتى الآن ننتظر منها إيضاحات. ننوه للخبر العاجل، ننوه للخبر العاجل الآن نقلا عن الإليزي، الرئيس الفرنسي ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق. نذهب إلى صهيب الخلف. إذن الصورة بدأت تتضح أكثر، سيارة إذن مركونة في طرف أحد الشوارع الخلفية، ليس شارعا رئيسيا كما يبدو من الصورة، والنيران تشتعل فيها. هل من معلومات جديدة صهيب بخصوص ما حدث؟ الصورة لا توضح كثيرا فيما يتعلق بأي آثار أخرى.
2: نعم، في الحقيقة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما تزال تجري وفق ما خطط له ووفق الأجندة التي كان قد أعلن عنها، وطبيعة الحال جاء بعد تحرك الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له باتجاه قصر الشعب في دمشق، والانفجار وقع في حافلة صغيرة لنقل الركاب. هذه الحافلة انفجرت العبوة الناسفة داخلها وقرعت في هذه الحافلة في وقت سابق، وانتظر مفجروها حتى تحركت هذه السيارة ووصلت إلى منطقة قريبة من قلب العاصمة السورية دمشق من فندق الفور سيزن، ومن ثم قاموا بتفجيرها. حقيقة كانت القوات الأمنية السورية تطور قدراتها باستمرار وتعلن باستمرار عن إلقاء القبض على فلول من النظام السابق وكذلك على خلايا من تنظيم الدولة الإسلامية، فإننا نرى أن هذه الجهات تطور أيضا من أساليب عملها قبل فترة، وقرب منطقة باب شرقي شرق العاصمة السورية كان هناك انفجاران أيضا في سيارتين، انفجرت السيارة الأولى وكانت يعني معدة لإشغال القوات الأمنية السورية في منطقة بعيدة من مقر لوزارة الدفاع، وبعد ذلك انفجرت السيارة الثانية قرب العاصمة قرب مقر وزارة الدفاع السورية، ما يعني أن الذين قاموا بهذا التفجير عمدوا لإشغال القوات الأمنية في التفجير الأول، وبعد ذلك وقبل أو في الأسبوع الماضي وفي تفجير التفجير الذي وقع قرب العاصمة السورية أو قرب قصر العدل في دمشق، فقد يعني
0: نتابع معك هذه الصورة للحظة الانفجار إذا سمحت لي صهيب، هذه صورة للحظة الانفجار التي وقعت صباح هذا اليوم في دمشق بالقرب من وزارة السياحة. إذن سنعيد متابعة الصورة بشكل أدق، هناك عدد من المشاة ثم تنفجر، إذن يبدو أن هناك على الأقل إصابة واحدة مباشرة لأحد المشاة بالقرب من، لكن هذه لا تبدو أنها السيارة التي انفجرت، إنما يبدو أنها عبوة مختلفة عن السيارة. صهيب أنت تحدثت عن انفجارين، يبدو أن هذه الصورة تتعلق ب، نحاول أن ندقق أكثر في الصورة، هل كانت في ربما دراجة نارية أم أنها كانت موضوعة في طرف الطريق، نحاول أن نستوضح أكثر، الصورة غير واضحة، لكن حتى الإصابات غير واضحة أيضا، يبدو أن الشخص الذي كان قريب منها يتحرك. أعود إلى ميلاد، صورة غير واضحة أيضا، يبدو أنها بقرب من دراجة نارية، هل كانت القنبلة موضوعة في الدراجة النارية؟ الأمر بالنسبة لي غير واضح، لكن يبدو أيضا أن هناك بعض المشاة وقد يكون هناك إصابات. ميلاد، وصلتم أعتقد للمنطقة التي حدث فيها الانفجار؟
3: يعني نحن نعم نعم، الآن هذه لحظة وصولنا الأولى إلى المنطقة، هذا هو الفورسيزن في الخلف مني تماما، ويبعد عن مكان الانفجار نظريا أقل من 100 متر تقريبا أو 120 مترا أو أقل. الانفجار وفق ما عاينت في اللحظة لحظة وصولنا هنالك دراجة آلية طبعا أشاهدها، وأيضا هنالك يعني آثار حطام لسيارة، عناصر الأمن هنا منتشرين في المنطقة، لكن طبعا طلب منا أن لا نوجه الكاميرا باتجاه ما خلفه الانفجار سواء الدراجة النارية أو السيارة، فقوات الأمن.
0: هل هناك أي حديث عن إصابات ميلاد؟ من المعلومات الأولية فقط.
3: حقيقة حتى الآن ربما يعني لست متأكدا، ولكن ربما هنالك إصابة، لكن القوات الأمنية هنا تعمل على طوقت المنطقة وفرضت أطواقا أمنية حولها وقامت بتأمينها، عملية تأمينها تجري الآن يعني كما أشاهد عمليات بحث وتمشيط للمنطقة بشكل كامل للتأكد من عدم وجود أي قنبلة أخرى أو عبوة ناسفة. طبعا يعني أجواء متوترة جدا في المكان، وقوات الأمن يعني حتى اللحظة يطلبون منا عدم أن تكون الكاميرا باتجاه وضع الكاميرا باتجاه الانفجار تحديدا، وكما ذكرت يعني هذا الفندق الذي كان يقيم به الرئيس الفرنسي وبات ليلته، والانفجار حصل بعد أن خرج من الفندق، الموكب الذي كان يرافق الرئيس الفرنسي خرج من الفندق توجه باتجاه ساحة الأمويين، أي بنفس اتجاه الكاميرا الآن، وبعد أن وصلوا إلى ساحة الأمويين وعبروا الساحة باتجاه قصر الشعب بتقريبا حوالي 3 دقائق خرج الانفجار الأول، وبعده بقليل سمعنا صوت الانفجار الثاني. الانفجار الأول وفق ما وصلنا هو سيارة وضعت عبوة ناسفة داخل هذه السيارة، ومن ثم كان هنالك دراجة نارية طبعا دراج كانت دراجة نارية في المكان. سأحاول أيضا أن نأخذ عليه، طبعا أطلب من الزميل مصور عليه عليه. طبعا يعني نحاول أن نجمع معلومات أكثر من الموقع ومن العناصر الذين كانوا في المكان. هل كان في إصابات جراء الانفجار؟
4: في إصابات، نعم
3: في إصابات. إيه؟ عدد الإصابات؟
4: والله لسه لحد الآن ما في عدد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا العمل الشنيع، العمل الإجرامي بين المدنيين، بين الناس الأبرياء، بين أهل المحلات، للأسف الشديد يعني عمل شنيع، عمل إجرامي.
3: كم انفجار حدث؟
4: حدث انفجارين، انفجار الأول وانفجار الثاني. عندما أتت الناس لمساعدة الناس الأبرياء المدنيين صار انفجار تاني مشان يجمعوا العالم، مشان يصير عدد الضحايا وعدد الأبرياء المدنيين، يعني منطقة مدنية. طيب. ناس فيتحة محلات عم تسبب.
3: حضرتك من قوى الأمن؟
4: نعم
3: في وزارة
4: نعم
3: الدفن.
4: نعم نعم.
3: بالنسبة لكم عند لو وصلتوا للمكان تم عملية تمشيط المكان، هل حصلتوا على أدلة؟
4: إن شاء الله إن شاء الله بالوقت القريب راح تبين الأمور، والأيادي الخبيثة، الأيادي الإجرامية، أيادي داعش، أيادي الإجرام، النظام البائد، هذا التفجير والدماء، يعني هي صنيعتهم، يعني صنيعت النظام البائد الكافر وصنيعت داعش وأخواتها.
3: طبعا يعني نحن حاولنا نحصل على معلومات حول الانفجار وما حصل. طبعا الانفجار كما ذكرت في هذه النقطة تحديدا وزارة السياحة هي في الخلف. تمام ما راح ندير كاميرا. وزارة السياحة هي هنا. تمام. ربما يعني يقومون بعملية تمشيط خط نظر. حقيقة الآن أدقق في الموقع أكثر بين الفور سيزن والسياحة وموقع الانفجار. لا يوجد مسافة بين انفجارين كبيرة، وإنما هي أمتار قليلة. حصل انفجار الأول، ووفق ما هنا أخبرنا به عناصر من الأمن الداخلي، بعد الانفجار الأول جاء الانفجار الثاني أثناء تجمع عدد من الأهالي الذين قاموا بإسعاف مصابين. طبعا لم نحصل على عدد الإصابات، لكن يعني المعلومات الأكيدة لدينا هنالك إصابة على الأقل جراء الانفجار. كل هذا تزامن كما ذكرت بعد خروج الرئيس الفرنسي من الفندق باتجاه قصر الشعب، حيث يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع. وطبعا يعني هذه الانفجارات لم حتى اللحظة لم تؤثر على سير الجدول.
5: نعم ميلاد، فضل جزيل الشكر لك، وأنت قريب من فندق الفور سيزن حيث وقع الانفجار بالقرب منها. الآن ننتقل إلى مراسل الجزيرة أمير العباد. أمير أهلا ومرحبا بك، وأنت تتواجد أيضا في بالقرب من قصر الشعب على ما يبدو. أمير، صف لنا المشهد من عندك، حيث اللقاءات ما بين الرئيس الشرع وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين.
6: نعم بالفعل، انتهت قبل قليل مراسم استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع للرئيس الفرنسي هنا في قصر الشعب في دمشق. كانت الأمور تجري بشكل طبيعي ومستمرة هناك. الآن دخل الرئيسان إلى داخل الغرفة المغلقة لإقامة محادثات ثنائية بين الجانبين. لا زالت الجدول الأعمال كما هو متفق عليه. بعد أن انتهت مراسم الاستقبال توجه الوفدان إلى داخل غرفة الاجتماعات لإقامة اجتماعات ثنائية بين الطرفين. بعدها سيكون هناك منتدى اقتصادي سوري فرنسي سيستمر ربما لمدة ساعة. بعدها سيكون هناك جلسة حوارية نقاشية سيشارك فيها الرئيسان، ومن ثم سيكون هناك غداء عمل، وبعدها سيكون المؤتمر الصحفي على الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة. إذن هو الجدول الأعمال لا زال كما هو متفق عليه من قبل، الأمور تجري هنا داخل قصر الشعب بشكل طبيعي. بحسب المعلومات التي وصلتنا، نحن هنا حقيقة لن نسمع تلك أصوات الانفجارات هنا داخل قصر الشعب، لكن على ما يبدو بعد أن غادر الرئيس الفرنسي مقر إقامته من تلك المنطقة بنحو 10 دقائق سمعت تلك أصوات الانفجارات. المعلومات الأولية هناك بأن الانفجاران اللذان وقعاهما بقنبلة بقنابل بدائية الصنع كما قالت الجهات الرسمية، لكن كانت قبل الوصول إلى قصر الشعب كان هناك انتشار أمني كثيف، كانت القوات الأمنية منتشرة على جميع مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية. قبل أن نصل إلى قصر الشعب هنا كان تشديد أمني أيضا كبير جدا داخل القصر وفي محيط القصر، لكن الأمور تجري بشكل طبيعي وكما هو متفق عليه، وجدول الأعمال كما هو محدد له تسير الأمور بشكلها الطبيعي.

0: على ما يبدو هذه الانفجارات وقعت بعد أن خرج الرئيس ماكرون من فندق الفور سيزن حيث مقر إقامته في العاصمة دمشق. وأيضا نسأل عن يعني سير العملية التي ستكون اليوم فيما يتعلق به. ذكرت أنه سيكون هنالك منتدى اقتصادي سوري فرنسي أيضا، ويذكر أن عدد من الشركات الفرنسية العملاقة رافقت الرئيس السوري الفرنسي ماكرون إلى سوريا. هل هنالك أي معلومات عن الاتفاقات أو التوقيعات التي ستجري؟
1: بما يخص جدول أعمال الرئيس الفرنسي، كان هناك صباحا قبل توجيهه إلى قصر الشعب كان هناك فعالية بما تخص اجتماع بناشطين من المجتمع المدني السوري. كان ليلا أيضا كان هناك مجموعة من النشاطات التي قام بها الرئيس السوري. زار دمشق القديمة، التقى بعدها بالرئيس السوري على مأدبة عشاء أقيمت على شرفه، زار الجامع الأموي، قام بمجموعة من الأنشطة داخل العاصمة دمشق قبل أن يكون هناك في اليوم المراسم الاستقبال الرسمية. كان هناك صباحا كما قلت هناك كان اجتماع مع منظمات المجتمع المدني الممثلين والناشطين السوريين. بعدها توجه الرئيس الفرنسي إلى قصر الشعب. انتهت مراسم الاستقبال الرسمية، توجه الوفدان إلى داخل غرفة الاجتماعات الثنائية. يجري الآن اجتماعات مشتركة بين الرئيسين. بعدها كما قلت سيكون هناك ندوة نقاشية، قبلها سيكون هناك منتدى اقتصادي، وهي ربما الرسالة الأهم التي جاء بها الرئيس الفرنسي بما يخص مساعدة سوريا في إعادة الإعمار، الهيكلة المالية، بما يخص أيضا قطاع الطيران. كانت مجموعة من الطلبات أو مجموعة من الأمور التي سيتم مناقشتها هنا في هذه الاجتماعات اليوم التي ستجري الآن وستجري إلى منتصف هذا اليوم. بعد قليل ربما سيخرج الرئيسان وسيكون هناك مؤتمر صحفي سيتضح من خلاله جميع هذه بما يخص هذه الشراكات التي سيتم الإعلان عنها. كما قلت هناك بما يخص موضوع الاستثمارات الاقتصادية، البنية التحتية، موضوع الشراكة بما يخص قطاع الطيران، وأيضا المصرفي والمالي وإعادة الهيكلة كما طالب بذلك الرئيس السوري من خلال تصريحاته التي قال أنه يطلب من فرنسا ويشجع فرنسا على الاستثمار في سوريا، على أيضا بما يخص موضوع القطاع المالي وبما يخص موضوع الاستثمارات وإعادة البنية التحتية والمساهمة في إعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي، بما يخص أيضا العلاقات الدولية وبما يخص أيضا شراكة سوريا في المنطقة. كان لدور فرنسا كما قال الرئيس السوري لها دور كبير في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة تأهيلها، وأيضا كان لها دور كبير جدا بما يخص أن أول من رفع الغطاء عن النظام البائد ورفع الاعتراف به وطالب بالرئيس السوري بالتنحي. إذن هي علاقات تحاول سوريا أن ترسمها من جديد، لكن هذه التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا كانت قبل يومين كما قبل أيام كان هناك انفجار داخل العاصمة أدى إلى مقتل 9 محامين كان بالقرب من القصر العدلي. اليوم كان هناك هذا الانفجار أيضا بالقرب من وزارة السياحة بالقرب في وسط العاصمة دمشق في المنطقة التي أقام فيها الرئيس الفرنسي. إذن هي رسائل تريد أن توصلها تلك الجهات. كما قلنا سابقا بأن سوريا هي تواجه تحديات بما يخص تنظيم الدولة وأيضا بما يخص فلول النظام البائد. نعم.
0: أيضا أمير، موضوع الأمن والاستقرار هي من النقاط التي كان قد تحدث الرئيس ماكرون قبيل زيارته إلى سوريا بأنها ستطرح أيضا على الطاولة. هذا الحدث اليوم، هذه الانفجارات، كيف من شأنها أن تنعكس على الحوارات في هذا الإطار؟
1: ربما جاءت هذه الانفجارات هي لتكملة الانفجارات السابقة التي حصلت. كانت سوريا كما قلت هي تواجه تحديات كبيرة بما يخص تنظيم الدولة. كانت هناك بيانات سابقة من التنظيم تدعو إلى كل من يستطيع حمل السلاح أن يقوم بمهاجمة من يستطيع من القوات الأمنية السورية. كانت هناك تفجيرات في شرق سوريا استهدفت حافلات مبيت للجيش السوري، استهدفت أيضا عدد من المواقع لقوات القوات الحكومية. قبل ذلك أيضا سبقها بعض التفجيرات وبعض العمليات الأمنية التي استهدفت قوات النظام من قبل قوات

0: النظام البائد ومجموعات من الفلول كما قالت الحكومة السورية استهدفت كذلك عدد من المواقع سواء في الساحل سواء في وسط سوريا في حمص وأيضا في بعض المناطق الأخرى. إذن هي تحديات كبيرة تواجهها الحكومة السورية. الرسالة التي جاءت بها فرنسا ربما هي كانت من قبيل أنها ستقوم بمناقشة القضايا الأمنية التي تواجهها سوريا. بالفعل كانت هناك تفجيرات كما قلنا قبل يومين استهدفت أو قبل أيام استهدفت بالقرب من القصر العدلي مقهى كان يرتاده بعض المحامين. كانت رسالة واضحة بأن هذه المواقع الأمنية هي ربما ستواجه عمليات أمنية كما شاهدناها أدت إلى قتلى وجرحى. اليوم جاءت هذه التفجيرات هي استكمالا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي رسالة ربما تريد تلك الجهات أن ترسلها بشكل واضح أن ربما سوريا هي ليست آمنة بشكل كافي. نعم،
1: جزيل الشكر لك أمير العباد، وأنت في قصر الشعب سنعود إليك، ابقى معنا. الآن نعود إلى محيط الانفجار في العاصمة السورية دمشق، ينضم إلينا من هناك مرة أخرى ميلاد فضل. ميلاد، نسأل بداية ما إذا كان هنالك إعلان من قبل السلطات عن جرحى جراء هذه الانفجارات؟
2: نعم، يعني حتى اللحظة لم تصل معلومات رسمية أو تصريحات أو بيانات رسمية عن عدد الجرحى وما نتج عن هذان الانفجاران، لكن يعني وفق هنا ما التقينا بعدد من الأشخاص وأيضا بعدد من القوى الأمنية أكدوا وجود جرحى جراء الانفجارين.
1: وكانت
2: طبعا عملية التفجير بدأت بانفجار السيارة.
1: نعم، سنعود نعم. إليك، لكن اسمح لي أن أنوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن الإليزي. زيارة ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين بدمشق. إذن الإليزي يقول أن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين بدمشق. عودة إليك ميلاد فضل لنرتب المشهد معك مرة أخرى، تفضل.
2: نعم، يعني سأبدأ من جديد ما نشرته الإليزي. نحن كنا نتواجد قرب ساحة الأمويين. خرج رتل الرئيس الفرنسي عبر هذا الطريق من فندق الفور سيزن عبر هذا الطريق حتى وصل ساحة الأمويين. استلزم ذلك أقل من تقريبا 50 ثانية أو ربما أقل بعد أن اجتازوا ساحة الأمويين باتجاه استراد المزة للوصول نحو قصر الشعب حيث سيلتقي والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع. بعد اجتيازهم لساحة الأمويين تحديدا بقرابة 3 دقائق خرج الانفجار الأول ومن ثم تلا الانفجار الثاني. طبعا يعني وفق هنا الجغرافيا والمسافات من المؤكد يعني أو نجزم بأن الرئيس الفرنسي لم يسمع تلك الانفجارات أثناء وصوله لقصر الشعب وللقاء الرئيس السوري. طبعا الانفجاران كان على الشكل التالي، بدأت بانفجار سيارة سرفيس حافلة صغيرة كانت مزروعة داخلها عبوة ناسفة، ومن ثم انفجرت دراجة آلية قربه. وطبعا بعد ذلك قامت القوات الأمنية بفرض طوق أمني حول المنطقة وقاموا بعملية تمشيط لها من أجل تأمينها بشكل كامل. طبعا هذا الأمر لم يؤثر على مجرى الزيارة، زيارة الرئيس الفرنسي. طبعا كنا كقناة الجزيرة وصلنا أولى القنوات التي وصلت إلى المكان، وحاليا يعني القوات الأمنية هنا تطلب منا ربما مغادرة الموقع. سيقومون باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المكان ويطلبون منا أن نغادر المنطقة.
1: نعم. نعم ميلاد، وأنت تغادر المنطقة، بسؤال نسألك فيما يتعلق بالوقت بين الانفجارين والمسافة بينهما، وأنت تقول أنه بالقرب من سيارة الركاب الصغيرة التي وقع فيها الانفجار جراء العبوة الناسفة وقع انفجار آخر لدراجة آلية بالقرب منه، ما هي المسافة بينهما إذا كان واضحاً؟
2: نعم، يعني وفق ما أشاهده بين الدراجة والسيارة أقل من 10 أمتار. هنا أيضا أحد الذين وصلوا إلى المكان قال بأن الانفجار الثاني جاء بعد تجمع الأهالي الذين حاولوا أن يسعفوا ربما أحد المصابين، أي أثناء تجمعهم انفجر، خرج الانفجار الثاني وانفجرت العبوة الثانية. طبعا المكان يعني وفق مقالة رويترز وأيضا وفق ما هنا نشاهده على أرض الواقع هو قريب من مكان إقامة وحيث بات الرئيس الفرنسي ليلته، وطبعا نتحدث عن وزارة السياحة، والمسافة تقريبا أقل من حوالي 80 مترا كخط نظر تفصل بين الموقعين. لكن الانفجار عمليا جاء بعد خروج الرئيس الفرنسي من الموقع قرابة 5 دقائق، وكان قد وصل إلى مشارف تقريبا يعني قصر الشعب قبل خروج الصوت الأول أو قبل حدوث الانفجار الأول، ومن ثم تلا الانفجار الثاني. نعم
1: بلاد فضل، من محيط الانفجار ابقى معنا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية ليشرح لنا ما نعرفه حتى الآن عن موقع الانفجارين على الخريطة.
3: شكرا لك ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة هذه الصور التي تشاهدونها مباشرة لموقع الانفجار، طبعا هذه المنطقة التي نراها هنا بجانب فندق البستان، هنا وزارة السياحة، نحن نتحدث من المنطقة المقابلة من منطقة الآن. هذا المشهد الذي تظهر فيه هذا المبنى هو المبنى المقابل لوزارة السياحة. فورا ننتقل إلى الخرائط حتى نستطيع أن نأخذ تصور أسهل لكل المنطقة. إذن نحن الصور الأولى التي تابعناها من ساحة الأمويين نرى هنا وزارة السياحة وفندق الفور سيزن، وطبعا هذا هو الطريق الذي سلكه الرئيس ماكرون إلى ساحة الأمويين، ومن ثم عبر أوتستراد المزة من هذا الطريق كما أشار الزميل ميلاد في هذه المنطقة، طبعا ليعود إلى هنا الموقع الرئيسي الذي يتواجد فيه الرئيس ماكرون حاليا حيث توقع هذه الاتفاقيات في قصر الشعب. بعد عبور الرئيس ماكرون ب3 دقائق ننتقل إلى المنطقة التي وقع فيها الانفجار، نحن هنا أمام فندق الفور سيزنز. هذا الشارع هو شارع شكري القوتلي، هذا واحد من أهم الشوارع الحيوية في دمشق، وطبعا هذه المنطقة التي نرى فيها هذا البناء هنا في هذه المنطقة، البناء الذي له سقف قرميدي أحمر، هذا هو وزارة السياحة. الانفجار وقع هنا بالتحديد بين الشارع المقابل لوزارة السياحة. إذا نحن نتحدث عن مقر إقامة الرئيس ماكرون، هذا هو في فندق الفور سيزن، نتحدث عن مسافة لا تزيد عن 100 متر تحديدا في هذه الموقع تحديدا حيث وقع، يعني تقطيع الشارع كما يقولون. هذه المنطقة تعرف بمنطقة جسر فيكتوريا، طبعا هنا جسر، طبعا هذه المنطقة كلها تعرف بمنطقة فيكتوريا، هنا جسر سيارات، لكن طبعا جسر فيكتوريا هو جسر قديم كان فوق نهر بردة، وطبعا هذا المجرى الذي نراه هنا هو مجرى نهر بردة. فإذا هذه هي منطقة جسر فيكتوريا حيث وقع الانفجار، وبالأمام وزارة السياحة مقابل تماما حديقة الجلاء وليس مقابل فندق الفور سيزن، مقابل حديقة الجلاء التي نراها هنا في هذه المنطقة، وفندق الفور سيزن ليس بعيدا عنها أكثر من 100 متر. لكن مرة أخرى نحن نتحدث عن منطقة حيوية جدا في وسط العاصمة دمشق. طبعا القباب التي كنا نراها هنا في هذه المنطقة، هذه القباب هي كيا السليمانية وهي مبنى أثري دمشق في عثماني، وأيضا هنا متحف دمشق الوطني في نفس المنطقة، فندق سميراميس أيضا هنا في هذه المنطقة. نتحدث عن واحدة من المناطق الحيوية داخل العاصمة دمشق، وطبعا فيها حصل ما جرى وفقا للرواية التي نقلها لنا الزميل ميلاد، ما جرى هو انفجار حافلة أو ميكروباص في هذه المنطقة في هذا الشارع تحديدا، حيث رأينا الحرائق المشتعلة العالية، ثم تلاه انفجار آخر لدراجة نارية على غير بعد منها أمام هذا المكان الذي كان يعتبر أو يفترض قديما أنه جسر فيكتوريا، وهو جسر فوق نهر بردة تحديدا في هذه المنطقة منطقة. إذن هذه هي صورة المنطقة عموما، لكن كما ذكرنا منذ البداية الرئيس ماكرون كان قد تجاوز هذه المنطقة، والأخبار التي وردت من الإليزي أنه لم يسمع صوت الانفجار. إذن كان بعد أن تجاوز موكب الرئيس ماكرون ساحة الأمويين ومضى باتجاه أستراد المزة وصولا إلى قصر الشعب الذي ترونه في الأعلى هناك، إذن بعد أن تحرك موكب الرئيس وقع الانفجار هنا أمام فندق الفور سيزن في هذه المنطقة الحيوية. وطبعا هذه المنطقة تاريخيا فيكتوريا تعرف نسبة لفندق فيكتوريا الذي سكنه المندوب السامي عندما دخل الاحتلال الفرنسي إلى دمشق في هذه المنطقة بدلا من السراي الحكومي. إذن هي منطقة كما ذكرنا نتحدث عن وسط العاصمة دمشق، عن منطقة أيضا لا تبعد عن ساحة المرج التي تعتبر مركز مدينة دمشق إلا نحو تقريبا 500 متر، ولا تبعد أيضا عن موقع الانفجار الذي جرى قبل عدة أيام من الآن إلا أيضا بنحو 500 إلى 600 متر. إذن هو انفجار آخر أثناء زيارة الرئيس ماكرون بعد انفجار سابق استهدف مقهى قرب قصر العدل في قبل أيام واستشهد فيه وفقا لإعلان حكومي عدد من المحامين هناك في تلك المنطقة. سنعود إلى بقية التفاصيل وصور أخرى للمشهد مع المراسلين والمحللين.
1: شكرا لك محمود، قربتنا أكثر من المشهد والحدث. والآن معنا من دمشق مشاهدينا الكرام الخبير الأمني عصمت العبسي. سيد عصمت أهلا ومرحبا بك بداية. يعني هل هنالك لربما تشابه في الأسلوب والطريقة ما بين الانفجارين اللذين وقعا هذا اليوم وبين الانفجار الذي وقع قبل 5 أيام بالقرب من القصر العدلي؟
4: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم. التشابه هو من حيث أن العبوتين يعني نعم بسيط يعني بدائيات، لكن الفارق الاكتظاظ يعني منطقة الاكتظاظ. نتكلم نعم كما ذكر مراسل الجزيرة أن هي منطقة حيوية ولكنها لا تمتاز بازدحام بسبب انسيابية يعني الطريق هو ليس طريق تجمع كما في شارع النصر، وإنما هو طريق بداية ما يعرف بجسر فيكتوريا، لكن ايضا بمنطقه حيويه. من جهه هو قرب وزاره السياحه، ومن الطرف الاخر هو بدايه ما يعرف بجسر فيكتوريا. العبوتين واضح ان الغايه منها اشغال، يعني الى الان لا نتكلم عن على الحمد لله عن ضحايا او اضرار، ربما يعني وصل الكلام عن جريح واحد. العبوات واضح منها انها تريد عمليه اشغال، لا اعرف اذا كانت هي تستهدف يعني موكب يعني الرئيس الفرنسي او فقط للاشغاب، وهذا ما ارجح الخيار الثاني، لانه موكب يعني السفير الفرنسي كان بالقرب منها لكنه كان خرج من يعني من فندق الفور سيزون الى قصر الشعب، فهي قبل المنطقه كلها التي يسكن بها الرئيس الفرنسي. فالظاهر ان هي الغايه هي ايصال رسائل سلبيه، هي محاوله الاشغاب، هي محاوله يعني احداث بلبله واضحه، لكن بنفس الوقت نكون شفافين، هذا يدل على ان وجود ثغره امنيه حقيقيه في مساله تامين هذا الطريق الحيوي، لانه لا يمكن تصور يعني مثل هكذا امر يحصل خلال زياره يعني رئيس دوله بحجم ماكرون.
1: وهي الزياره الاولى لرئيس أوروبي إلى دمشق بعد سقوط النظام، ونتحدث عن منطقة حيوية كما ذكرت سيد عصمت العبسي، لكن هنالك فترة جد قصيرة ما بين هذه الانفجارات. ما قبل 5 أيام كان هنالك الانفجار بالقرب من القصر العدلي والذي أسفر عن 9 قتلى وما يزيد عن 20 جريح، واليوم هذين الانفجارين. كيف تنظرون أمنيا إلى هذه الأحداث في العاصمة دمشق؟
4: الظاهر ان هنالك يعني هو نتكلم اليوم عن 3 انفجارات حصلت، ونتكلم عن عده انفجارات تم احباطها والقاء القبض على شبكات تخطط لاحداث هذه الانفجارات. الظاهر ان هنالك يعني جهه تحاول ان تبعث برسائل واضحه، تحاول ان تحدث حاله قلقله وايصال رسائل ان الوضع الامني في سوريا ما زال هشا باعتبار العمليات التي تم كشفها والعمليات التي نجحت. فهنالك زياد في النشاط الإجرامي، لكن بنفس الوقت وزارة الداخلية تحاول أن تضبط الأمر. تم إلقاء القبض على مجموعة قبل أيام خطط لتفجيرات ايضا وتم القبض عليها قبل القيام بهذا التفجير. نتكلم اليوم عن تفجير في منطقة حيوية لا تبعد أيضا كثيرا عن المنطقة الأولى لمنطقة شارع النصر. يعني نتكلم اليوم المنطقة التي حصل فيها التفجير هي تفصلها يعني شيء بسيط عن شارع النصر، وكلاهم منطقة حيوية، لكن الفرق أن هذه المنطقة منطقة شارع النصر هي منطقة مكتظة بالناس، طبيعتها أنها يعني حركة الناس فيها أكبر، في حين هذه المنطقة هي منطقة مرور سيارات. ف الاستهداف كان لسيارة أظن مركونة في جانب الشارع، وفي التفجير الآخر كان عبارة عن دراجة نارية. الأمر يحتاج زيادة في الإجراءات الأمنية في المراقبة الإلكترونية، لأنه ما حصل هو لا نتكلم اليوم عن أشخاص، نتكلم عن مركبات، وهذا أحيانا

0: يصعب التنبؤ بوجود عضوة بسيطة فيها، لكن يحتاج زيادة المراقبة الإلكترونية وزيادة في الإجراءات الأمنية في هذه المنطقة الحيوية، لأنه نتكلم عن الفندق الفور سيزون، هذا الفندق الذي تقطنه يعني عدة بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية.
1: تقول سيد عصمت أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشا، وأيضا كانت وزارة الداخلية السورية قبل أيام قد تعهدت بالكشف عن الجناة وقالت أن الانفجار لن يسجل ضد مجهولين، هل هنالك أي معلومات فيما يتعلق بالانفجار الأول لديكم؟
0: فقط للتصحيح، انا لا اقول ان الوضع الامني في سوريا هش، وانما الغايه من هذه التفجيرات هي بعث هذه الرساله، لكن صراحه نشاهد نشاط ونشاهد انجازات لوزاره الداخليه يعني تستحق منا ايضا الاشاده، لكن انا اقول ان هذه الثغره الامنيه التي حصلت والتي حصل من خلالها الانفجار لابد من ردمها حتى لا تصل هذه الصوره السلبيه، التي المراد من هذه التفجيرات ليس الحاق اضرار بقدر ما هو الحاق يعني ايصال هذه الرساله او توصيل رساله عن الوضع الامني في سوريا. أنا أعتقد أنه التحقيقات أيضا وصلت إلى حد جيد، لكن ننتظر من وزارة الداخلية الإفصاح عن هذه التحقيقات، تبيان إلى أين وصلت هذه التحقيقات. إلى الآن ما زال هناك حالة من التكتم، لم يتم يعني الإفصاح عن كثير معلومات بهذا الوضع، إلا أن التحقيقات جيدة وجارية، وقريبا سيتم الإعلان عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات.
1: من دمشق الخبير الأمني عصمت العبسي، شكرا جزيلا لك. والآن ينضم إلينا من إدلب دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. سيد كمال، أهلا ومرحبا بك، كيف تنظرون وتقرؤون هذا المشهد الآن في سوريا؟ انفجارات في ظل وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة دمشق، وطبعا يعني الحديث عن توقيع اتفاقات هامة ما بين البلدين.
2: أسعد الله صباحكم. يعني منذ التفجير الماضي الذي حصل يوم الخميس الفائت في شارع النصر، قلنا ان هذا ان ذلك التفجير يحمل رساله سياسيه اكثر من كونه يعني عمليه اجراميه، وارتكب مجزره حينها في القصر العدلي، لكنها بجانب القصر العدلي ترافقت حينها مع زياره الشيباني الى بيروت. قلنا ان هذا الامر، هذا التفجير هو اللي يعني محاوله اعاده خلط الاوراق في سوريا، اظهار سوريا انها دوله غير امنه، دوله تعمها الفوضى، غير قادره الحكومه على ضبط الامن الى اخره. وبالتالي كنا نتوقع حتى مع زياره الرئيس الفرنسي ماكرون خرق امني معين في العاصمه منذ ليله الامس. يعني
1: اسمح لنا فقط ننوه ان هذه الصور قبل قليل لوصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى قصر الشعب في دمشق، وكان في استقباله الرئيس السوري احمد الشرع. إضافة إلى هذا الاستقبال، سيكون هنالك على جدول الأعمال بعد قليل كما تحدث مراسلنا من هناك منتدى اقتصادي سوري فرنسي، ونذكر طبعا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد وصل على رأس وفد يضم عددا من رؤساء الشركات الفرنسية الذين قدموا لتوقيع اتفاقات جديدة مع الدولة السورية. أيضا ستكون هنالك جلسة حوارية نقاشية يشارك فيها الرئيسان، إضافة إلى مؤتمر صحفي يجمع ما بينهما. ونعود إليك سيد كمال عبدو، وكنا نتحدث عن هذه الانفجارات، كنت تقول نقطة هامة أن هذه الانفجارات فعليا يعني لربما لا يراد منها يعني الإيذاء، على الرغم من أن الانفجار الأول قبل 5 أيام يعني أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإنما يراد منها هذه الانفجارات على الأقل اليوم بأن تؤثر أكثر على المشهد وتوصل رسالة سياسية كما قلت.
2: بالتأكيد يعني هي ذات أبعاد سياسية، هي إجرامية بالتأكيد، وعمل يعني هو أقرب إلى عمل المافيا. على فكرة الخلية التي قامت بزرع العبوات يعني هي والمقصود فيها الرئيس الفرنسي، لكن يعني جيد في الموضوع انها انفجرت بعد مرور الرئيس الفرنسي. المنطقه اذا لاحظنا التفجيرين، التفجير الاول في منطقه الحلبوني وهو يبعد يعني بحدود 300 متر تقريبا عن الطريق الذي مر به الرئيس الفرنسي وهو للاشغال، ثم جاء التفجير الاخر وهو تفجير الدراجه الناريه، وانفجرت ضمن عناصر الشرطه والامن وهي لا تبعد عن الطريق الذي مر به الرئيس الفرنسي سوى بحدود 20 متر تقريبا. هناك يعني احتمالين لهذا الموضوع، اما ان العبوات تاخر تفجيرها لخلل تقني معين ما بعد ان مر الرئيس الفرنسي، او ان

0: المقصود ليس هو الرئيس يعني إيذاء الرئيس الفرنسي.
1: طيب ما الرسالة التي يحملها التوقيت سيد كمال إذن؟
0: انتظرت الخلية حتى بعد مرور الرئيس الفرنسي وقامت بالتفجير للتأكيد على أن سوريا غير آمنة. الرئيس الفرنسي هو أول رئيس غربي يزور سوريا، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا خلل أمني كبير جدا، وبالتالي الخلية كانت تعرف مكان إقامة الرئيس. كان هناك تكهنات إما أن سيقيم في الشيراتون أو في القصر الجمهوري أو في الفورسيزل، وبالتالي زرع العبوات اليوم في هذا المكان تم ليلا بعد نزول الرئيس الفرنسي في فندق الفورسيزل. يعني الخلية تعلم مكان الرئيس الفرنسي وتعلم طريقه، يعني الطريق الذي سيسلكه هي تعرفه جيدا. عدم وقوع ضحايا اليوم الحمد لله هذا أمر جيد بسبب قطع الطرقات وعدم تواجد الناس في الشوارع. كل الطرقات اليوم معظمها في مدينة دمشق يعني مقطعة الأوصال، وبالتالي حتى ممنوع الناس أن تقترب من هذا الطريق، وبالتالي هذا خرق أمني كبير جدا. يعني الخرق الماضي بالقرب من القصر العدلي قلنا أنه يتكرر في الكثير من الدول، لكن الزيارة مجدولة منذ مدة يعني، ومعروف مكان إقامة الرئيس الفرنسي، معروف بالطرقات التي سيمر بها، والدولة السورية بدأت بتحضيراتها منذ مدة لهذه الزيارة. بالتالي وقوع هذين الانفجارين في هذا التوقيت هذا خلل أمني كبير جدا، يستوجب على الدولة السورية إعادة دراسة منظومتها الأمنية مجددا وإعادة هيكلة أجهزتها الأمنية لكي لا نقع في المحظور في قادم الأيام. على كل حال هذه الزيارة لها رمزية كبيرة جدا. من المعروف يعني فرنسا كانت من أوائل الداعمين للثورة السورية وبقي موقفها حتى النهاية، يعني حتى أنا أصدرت مذكرة توقيف دولي بحق بشار أسد 2023، وبالتالي اليوم هذه الزيارة لها تحمل دلالات وتحمل يعني رمزيات كبيرة جدا. المعروف سوريا كانت مستعمرة فرنسية، فرنسا انتدبت على سوريا فترة طويلة جدا، لها نفوذ ثقافي، نفوذ اقتصادي، نفوذ ديني، تملك علاقات قوية جدا مع الأقليات في سوريا، وكانت فرنسا أيضا يعني وزير الخارجية الفرنسي بالإضافة إلى وزيرة خارجية ألمانيا من أوائل المسؤولين الغربيين الذين زاروا دمشق وأكدوا على وقوفهم مع الدولة الجديدة. هذه الزيارات يعني جاءت لإعادة هيكلة العلاقات السورية الفرنسية، إعادة رسم هذه العلاقات مجددا. الجميع يعلم هناك مصالح كثيرة لفرنسا في سوريا، هناك أيضا مصلحة سورية أيضا في علاقات جيدة وممتازة جدا مع فرنسا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي وقوع هذا التفجير بهذا الشكل في اليوم هو يحمل رسائل. بالتأكيد الخلية التي قامت بتنفيذ هذا العمل هي خلية احترافية تملك ارتباطات خارجية، هذا العمل مخطط له ولا يمكن، أنا أعتقد يعني هناك عدة جهات يمكن أن نتهمها بالوقوف خلف هذا التفجير، لكن على الأقرب ربما قد نكون أمام يعني مجرم جديد دخل على الخط في الساحة السورية مؤخرا.
1: سيد كمال، لم تعلن السلطات الروسية ولم تنسب هذه الانفجارات إلى أي جهة. أيضا الانفجار السابق الذي كان قبل 5 أيام بالقرب من القصر العدلي، لكن اللافت في كل هذه الانفجارات والتي يعني وقعت في غضون أسبوع بأن الانفجار الأول قبل 5 أيام كان قد تزامن مع بدء أول برلمان سوري مهامه التشريعية، وهذه الانفجارات اليوم تتزامن مع وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل هذه الاتفاقات والعلاقة الدبلوماسية التي تتصاعد وتتشكل بين البلدين. ما هي الرسائل برأيك؟
0: طبعا كثير من الجهات إن كان في الداخل السوري أم الجهات الإقليمية متضررة من العهد الجديد في سوريا، انفتاح سوريا على الأشقاء العرب، على المحيط الإقليمي، على المحيط الدولي، إعادة تعويم الدولة السورية مجددا، الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعت مع دول الخليج، مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالتأكيد أضر الكثير من الجهات إن كان في الداخل أو على المستوى الإقليمي، وبالتالي هذه الأعمال التخريبية كانت متوقعة. يعني سوريا اليوم دولة ناشئة تحاول أن تنهض مجددا، تحاول إعادة رسم علاقاتها مع محيطها، تحاول فتح الباب أمام استثمارات، والمعروف أن رأس المال يعني جبان، وبالتالي هذا يعني هذه التفجيرات بهذا التوقيت يتحمل رسائل سياسية بأن يراد منها إظهار سوريا بأنها دولة غير آمنة، غير وجهة غير صالحة للاستثمار بسبب فشل الدولة في حماية مواطنيها، في حماية الأمن. يعني اليوم الرئيس الفرنسي يعني زعيم أوروبي زار دمشق، التفجيرات تمت بالقرب من الطريق الذي مر منه، وبالتالي هذا خرق كبير جدا يراد منه إظهار الدولة بموقف العاجز حتى عن حماية ضيوفها. وبالتالي أنا أعتقد أن حتى يعني الاتفاقيات ستوقع بين الجانبين، لأن عدم توقيع الاتفاق سيشكل إهانة كبيرة لكلا البلدين، لسوريا ولفرنسا أيضا.
1: ابقى معنا دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا الآن في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك عقيد نضال. إذن من وجهة نظر أمنية وعسكرية، هل هنالك إشارات أمنية لافتة لهذا الانفجار؟
2: نعم، هنا بداية نتحدث عن انفجارين وليس انفجار واحد الذي حصل اليوم بالقرب من وزارة السياحة. وإذا ما قررنا جغرافيا الشكل الأمني للانفجار نجد أنه لا يبعد على انفجار السابق في شارع النصر في القصر العدلي أقل من 500 متر، ما يعني أننا أمام مثلث جغرافي يبدو أن هذا المثلث به نشاط لجماعات مناوية للحالة السورية الناشئة التي تحدث جديد. بالتالي يبدو أن هذه المجموعات لا تريد الاستقرار إلى سوريا، ترى أن هناك تقارب سوري مع محيط العربي، ترى أن هناك نهوض سوري، ترى أن هناك إعادة تأطير للحالة السورية عسكريا وأمنيا وسياسيا. هذا لا يعجب تلك الجماعات المناوية التي يبدو أن نشاطها يتركز بشكل رئيسي في هذا المربع الحساس. نتحدث قبل أيام عن قصر العدل في شارع النصر، نتحدث اليوم عن وزارة السياحة بالقرب من مقر زيارة ماكرون في فندق سواء الفور سيزون أو ما إلى ذلك من شوارع قريبة. ليست الهدف على ما يبدو التوجيه رسالة أو استهداف موكب أو ماكرون بنفسه، بقدر ما أن العملية حملت ثلاث أبعاد رئيسية، بعدا إعلاميا، بعدا سياسيا، وأعتقد أن هناك أيضا بعدا أمنيا.
1: هذه التفجيرات يعني بشكلها وبنتائجها ما الذي تحمله؟ ما الذي تريد إيصاله فعليا؟
2: نعم، هناك بعد إعلامي كما تحدثت قبل قليل بأن المنفذ لهذه العملية والمخطط لهذه العملية يريد أن يظهر سوريا بشكل الدولة غير المستقرة، خاصة بعد خروجها من حالة، أو دعيني أسميها من حالة الأسد إلى الحالة السورية الجديدة التي بدأت تنهض وتعيد ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية وحتى أوراقها السياسية مع الإقليم والتقارب الذي حصل. بالتالي هذه رسالة إعلامية يريد توجيهها من قام بالتخطيط والتنفيذ. هناك أيضا بعدا سياسيا بإظهار سوريا بالدولة غير القادرة على تماسك أوراقها السياسية، سيما نتحدث عن تفجير القصر العدلي حصل بالتزامن مع زيارة الشيباني إلى بيروت، وهذا التفجير حصل بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى دمشق، ما يعني أن الرسائل توجه للإقليم وتوجه للدول العالمية بأن لا يكون هناك تقارب حتى لا تظهر سوريا بمظهر الدولة الحديثة التي ترتقي وتريد أن تنهض بكل أبعادها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
1: فيما يتعلق بشكل ونوعية هذه الانفجارات، حتى اللحظة السلطات لا تتحدث عن وجود جرحى، لربما الخبير الأمني الذي استضفناه قبل قليل قد تحدث عن جريح واحد لكن لا حصيلة رسمية. هذه الانفجارات التي وقعت اليوم، الأول بسيارة ركاب صغيرة والآخر بدراجة آلية قربه، حتى اللحظة أيضا لا نعرف ما إذا كانت أو نوعية العبوات الناسفة التي استخدمت وما إذا كانت أصلا عبوات ناسفة. لكن عندما يكون هنالك تفجير لا يراد منه إيذاء، ما الهدف؟
2: يراد منه أن يحقق ما يعرف في الدراسات الاستخبارية بالسابوتاج، أي بمعنى عملية التخريب، إرسال رسائل وإشارات. قلت قبل قليل رسائل إعلامية، رسائل أمنية، ورسائل سياسية، ويبدو أنه هذه الغاية الرئيسية من هذا التفجير. فمنا دعينا فقط نشير إلى نقطة غاية في الأهمية، نموذج تفجير شارع النصر في القصر العدلي وهذا النموذج، كلا النموذجين متشابهين مع اختلاف الأدوات. هناك كان تفجير بحقيبة أو بعبوة ناسفة، وهنا كان تفجير باستخدام دراجة وميكروباص أو باص صغير، ما يعني أن الأدوات واحدة لكن المخطط والمنفذ هو واحد مع اختلاف الأدوات أو أدوات التنفيذ.
1: أنت ترجح أن المخطط من الممكن أن يكون واحدا نظرا لهذا التشابه في الأسلوب والطريقة؟
2: بالتأكيد، هناك عدة مؤشرات. أول، جغرافيا الحدث كانت متقاربة، الموقع متقارب. اثنين، الأدوات مختلفة لكن المنفذ واحد والهدف أيضا واحد.
1: عادة في ظل وجود مثل هذه الأحداث، كيف من الممكن أن تتصرف الدولة وتتعامل؟ وضيوفنا الذين استضفناهم قبل قليل تحدثوا عن خلل أمني وعن وضع هش أمنيا في سوريا.
2: يعني يمكن أن نقول أن هناك وضعا هشا لكن ليس خلل أمني. نتحدث عن سوريا الجديدة، نتحدث عن سوريا التي تعيد بناء نفسها وتعيد بناء أجهزتنا. لا ننسى أن الأجهزة الأمنية السورية السابقة كانت متجذرة بالحالة السورية لعقود من الزمان، لذلك عملية إعادة نهوض سوريا ليست بالسهولة بمكان. لذلك قد نقول أن هناك اختراقاً أمنياً، لكن لا يمكن أن نقول أن الوضع الأمني بشكل عام هش بشكل كبير بسبب انفجار أو انفجارين حصلا. نعود إلى الحالة السورية السابقة ونقارن، نجد أن سوريا استطاعت أن تعيد تأطير الحالة الأمنية داخل سوريا رغم مثل هذا النوع من الحوادث، لكن يبدو أن سوريا ستعيد تموضعها أمنياً فيما يتعلق بهذا الشكل وهذه الاختراقات وهذه الجماعات، ليكون السؤال الأبرز من المستفيد من مثل هذا النوع من الحوادث؟
1: نعم، القرب، قرب الوقت

0: ما بين قبل ذلك اسمح لنا ننوه لهذا الخبر العاجل. إذن التلفزيون السوري يتحدث عن إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق. إذن هذه الحصيلة الأولية يتحدث عنها التلفزيون السوري، إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق. إذن العقيد أبو زيد، الآن نحن أمام حصيلة أولية للإصابات كما يتحدث التلفزيون السوري، وتستهدف 4 من أفراد الشرطة. ما الذي يقول ذلك؟
1: يعني منى، في مثل هذا النوع من الحوادث، وهنا نتكلم عن انفجارين بمعنى عملية مركبة في الدراسات الاستخبارية والأمنية، هذه تعرف بالعمليات المركبة، بمعنى انفجار بالتزامن مع انفجار آخر حتى يوقع أكبر قدر ممكن من الخسائر. أنا أعتقد أن هناك المزيد سيصدر بعد قليل، المزيد من الخسائر إذا ما نظرنا إلى، ولا نتمنى أن يصدر أن يكون هناك إصابات، لكن شكل الانفجار، جغرافي الانفجار، موقع الانفجار يشير إلى أن الغاية من الانفجار إرسال الرسائل وإحداث ما تحدث به قبل قليل، التخريب، السابوتاج. لذلك يريد المخطط والمنفذ إيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات لتحقيق الصدمة للدولة السورية.
0: بهذه الوتيرة نحن نتحدث عن 3 انفجارات في غضون أسبوع واحد، ما المتوقع؟
1: أنا أعتقد أن العقل المدبر، الدماغ المدبر لمثل هذا النوع من العمليات، خطط لأن يكون هذا المربع الجغرافي مربعا ملتهب، مربع ضمن الدراسات الاستخبارية يمكن أن نقول أنها منطقة حمراء، بالتالي التزامن، الزيارات الإقليمية، الزيارات الخارجية لسوريا يحدث معها انفجارات. نتحدث هنا عن عملية مرتبة، مركبة، مرتبة ومركبة، بالتالي يبدو أننا نتجه إلى مرحلة من التصعيد، إن لم يكن، وهنا الجملة مشروطة، إن لم تقوم سوريا بسد الثغرات الأمنية الموجودة خاصة في هذه المنطقة الجغرافية.
0: كيف من الممكن أن تسد هذه الثغرات الأمنية؟ كان هنالك حديث قبل قليل، تحدث مراسلنا وقال أن عملية تمشيط بدأت. بعد عملية التمشيط ما هي الخطوات التي من الممكن أن تكون بهذه الحالة؟
1: أهم شيء في هذا النوع من العمليات تجفيف منابع المخططين، تجفيف منابع مثل هذا النوع من العمليات. أعتقد أن المستفيد الرئيسي من مثل هذا النوع من العمليات، رغم عدم صدور أي أخبار مؤكدة عن الجهة التي تقف وراء هذه العمليات، لكن تحليليا يمكن أن نقول أن المؤشرات تشير إلى أن الجهات، النظام السوري السابق، بالإضافة إلى أن الجانب الإيراني الذي كان مستفيدا من الحالة السورية السابقة، يبدو أنه لا يروق له الاستقرار في سوريا. لذلك يجب تجفيف منابع مثل هذا النوع من العمليات، والأهم أن يتم إدارة العملية الأمنية وإدارة تبادل المعلومات مع دول جوار سوريا في مثل هذا النوع من العمليات.
0: اسمح لي ننوه لهذا الخبر العاجل، وكالة الأنباء السورية سانة عن وزارة الداخلية، انفجاران قرب وزارة السياحة في دمشق أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة. إذن سانة عن وزارة الداخلية تتحدث عن انفجارين، والآن تقول سانة أيضا الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك. إذن هذه معلومة جديدة، الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك. هذا يقول الكثير سيد نضال.
1: يعني لا تزال المعلومات تتوارد حول هذا الحادث، وبالتالي أعتقد أن عمليات المسح والكشف التي حصلت قبل مرور موكب ماكرون ومروره في الشارع الذي كان بالقرب من هذا الحادث قد أدى إلى اكتشاف مثل هذا النوع. سيما لا ننسى نقاطع هذه المعلومة التي وردت في عاجل الجزيرة قبل قليل منها مع المعلومة التي تحدثت قبلها، أن ماكرون قال أنه لم يسمع أي نوع من الانفجارات، بمعنى أن الجانب الفرنسي لا يبالي بمثل هذا النوع من الحوادث التي تريد إرسال إشارة لأن يكون هناك ابتعادا عن الحالة السورية. والأمر الآخر من زاوية أمنية، أعتقد أن الانفجار كان بعيدا جغرافيا عن موقع مرور موكب أو مكان وجود ماكرون، وهذا الخبر العاجل قبل قليل بأنه تم تفجيرها أثناء اكتشافها يفسر أن عملية التفجير كانت أثناء عملية المسح قبل البدء بالفعالية الرئيسية وهي مرور موكب ماكرون.
0: ننوه إذا هذا الخبر العاجل أيضا سنة عن الداخلية السورية، العبوتان بدائيتان وضعت الأولى داخل سيارة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية مهملات. إذن الحديث عن عبوتين بدائيتين وضعتا الأولى داخل سيارة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية المهملات كما تقول الداخلية السورية. وهذا عاجل آخر أيضا تنقله سانة عن الداخلية السورية، يقول موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر. إذن هذه العواجل تتوالى، والمعلومات عن هذه الانفجارات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، والحديث حتى اللحظة عن 18 إصابة كما نقلت الداخلية السورية. أيضا عن الداخلية السورية تقول زيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها. إذن زيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها من محيط الانفجار. الآن ينضم إلينا مرة أخرى مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، معلومات جديدة فيما يتعلق بتفاصيل هذه الانفجارات.
2: نعم، يعني المعلومة الجديدة، أولا نتحدث عن وجود عدد من الإصابات من بينهم عنصر حرس لمبنى السياحة. كان هذا العنصر يتواجد كحارس للمبنى أثناء وقوع الانفجاران وأدى لإصابته، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص. طبعا الإصابات الأخرى جاءت نتيجة قيام وصول عدد من الأشخاص للمنطقة من أجل أن يقوموا بعمليات إسعاف إن كان هنالك مصابون. بعدها جاء الانفجار الثاني وعلى إثره تعرض عدد آخر للإصابات. طبعا نتحدث عن المنطقة، وهذه المنطقة هي عند منطقة الفورسيزن. هذا هو الجسر، جسر يسمى بجسر فيكتوريا، وقربه تقع وزارة السياحة. طبعا الانفجار جاء على الحائط اليساري، يسار الشاشة تحديدا للمبنى، وقرب هذه المنطقة كما ذكرت هنا يقع فندق الفور سيزن. ما حصل هو خرج الرئيس الفرنسي من هذا الفندق، وكان معه الموكب الذي نقله إلى قصر الشعب. عندما وصل، بعد أن وصل إلى ساحة الأمويين وتوجه باتجاه القصر، وتحديدا بعد حوالي 5 دقائق من خروجه من الفندق حصل الانفجار الأول، وبعده بثوان أو بأقل من دقيقة حصل الانفجار الثاني. طبعا كان الرئيس الفرنسي قد قطع مسافة، يعني من مسافة من عن الفندق، وبعدها وصل إلى قصر الشعب والتقى بالرئيس السوري. وطبعا وفق برنامج الزيارة لم يتغير أي شيء. طبعا هذا المبنى مبنى وزارة السياحة، هو المبنى القديم، مبنى وزارة السياحة القديم. فالمبنى الحالي للوزارة هو يقع في منطقة المالكي، ولكن هذا هو المبنى القديم ويقع قرب فندق الفور سيزن كما ذكرت، وعند جسر فيكتوريا. طبعا قوات الأمن السوري حتى هذه اللحظة تقوم بعملية جمع الأدلة، وطبعا تفتيش أيضا المنطقة بشكل كامل لتأمينها. مكان ما بيننا وبين السيارة التي انفجرت نتحدث عن أقل من 15 مترا، لكن حتى اللحظة لم يسمح بعد لوسائل الإعلام بالوصول إلى المكان، لأن فرق الأمن الداخلي وطبعا القوات الأمنية وأيضا الجنائية تقوم بعملية جمع الأدلة، وإضافة لعملية تمشيط المنطقة خوفا من وجود أي عبوات أخرى. العبوتان طبعا انفجرت الأولى في سيارة، والثانية وفق ما شاهدناه كان هنالك دراجة آلية في المكان. وطبعا يعني حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي يوضح ما حصل بالتحديد وفق روايات رسمية، لكن لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان رسمي. وطبعا القوات الأمنية لا زالت تقوم بعملية جمع الأدلة في المنطقة، لأن طبعا هنالك عدة أطواق أمنية فرضتها القوات وزارة الداخلية في المكان من أجل تأمين المنطقة بشكل كامل. طبعا كما ذكرت يعني حتى اللحظة بالنسبة لجدول الزيارة هو وفق ما أعلن عنه ويسير بشكله الطبيعي. الزيارة وصول الرئيس الفرنسي إلى قصر الشعب، لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأيضا بعد ذلك هنالك كما كان مجدولا القيام بتوقيع عدة اتفاقيات، وأهم اتفاقية طبعا اقتصادية، أيضا إضافة إلى أن هنالك مؤتمر صحفي من المفترض أن يكون بين الرئيسين،
0: قبل الذهاب إلى
2: الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي
0: إيمانويل ماكرون. الزيارة وعن جدول الأعمال، دعنا نعود إلى مكان الانفجار حيث تتواجد، وكانت وزارة الداخلية السورية قد تحدثت عن 18 إصابة. هل هنالك حديث عن هذه الإصابات، نوعيات هذه الإصابات، إلى أي مستشفيات نقلوا؟
2: نعم، هنا عندما وصلنا وكنت قد سألت عدد من العناصر في المكان وشهود العيان، قالوا بأن هنالك إصابات ضمن عناصر حرس الوزارة، مبنى الوزارة، أي نتحدث هنا عن عناصر يتبعون وزارة الداخلية، إضافة إلى ذلك عناصر من شرطة المرور. فبعد الانفجار الأول كان على مقربة من الانفجار هنالك عدد كبير من العناصر الأمنية وعناصر شرطة المرور وصلوا إلى المكان، وجاء الانفجار الثاني، إضافة إلى عدد من المدنيين، لأن هذه المنطقة وكما أشاهد الآن بالعين المجردة يعني هي محلات تجارية، منطقة مدنية في هذا المكان من وسط العاصمة دمشق، ولذلك يعني نوعية الإصابات نتحدث عن إصابات منها تتبع لوزارة الداخلية وأيضا إصابات مدنية. طبعا العدد نحن لم نحصل عليه أثناء تواجدنا في المكان عندما سألنا العناصر، ولكن يعني البعض تحدث عن 4، آخرون تحدثوا عن 8، آخرون تحدثوا عن رقم أكبر من ذلك، والآن البيانات الرسمية تتحدث عن 18. طبعا السبب ارتفاع عدد الإصابات لأنه بعد الانفجار الأول وصلوا إلى المكان من أجل التأكد من عدم وجود إصابات بين سواء العناصر الأمنية أو بين عناصر الشرطة أو حتى بين المدنيين. بعد وصولهم حصل الانفجار الثاني، لذلك ارتفعت عدد الإصابات إلى 18 حتى هذه اللحظة. طبعا وكما ذكرت يعني الأوضاع هنا يعني الآن، كان قبل قليل هنالك حالات توتر، لكن يعني أشاهد الطريق قبل قليل قد فتح باتجاه ساحة الأمويين، يبدو يعني أن تدريجيا الوضع يعود إلى طبيعته، لكن تستمر القوات الأمنية والعناصر الجنائية بجمع الأدلة من المكان. على الشاشة هذا الموقع الذي حصل بالانفجار، كما نشاهد يعني هذه مثلا إحدى اللافتات في المنطقة، وهذا هو مبنى وزارة السياحة، كما نشاهد هذه الدراجة نارية، لكن لا نعلم هل هي التي كانت مفخخة أم أن الزرائع التي تقع في محيطها هي المفخخة.
0: مراسلنا من دمشق ميلاد، إضافة إلى إذا كنت تسمعنا ابقى معنا رجاء، سنعود إليك بطبيعة الحال. الآن ننتقل إلى زميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية ليشرح لنا ما نعرفه حتى الآن عن موقع الانفجارين في العاصمة السورية دمشق على الخارطة التفاعلية.
3: شكرا منى ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كما رأينا ميلاد في موقع الحدث يتحدث عن هذه المنطقة التي شهدت الانفجار مباشرة، مرة أخرى نتجه إليها. إذن السيناريو الذي أوضحه لنا ميلاد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد غادر فندق الفور سيزنز، عبر باتجاه ساحة الأمويين، وطبعا الطريق الذي هذا قصر الشعب الذي نراه هنا في أعلى هذا الجبل، لكن الطريق الذي يسلكه عادة الرؤساء عبر أوتوستراد المزة هذا الطريق ثم يعودون إلى قصر الشعب. بعد مغادرته، وطبعا كما أوضح الإليزي أنه لم يسمع صوت الانفجار بعد مغادرته بنحو 3 دقائق وقع الانفجار، وهذا يعكس أن الانفجار لم يكن بهذا الصوت العالي، لأن 3 دقائق لا تكفي لإبعادك كثيرا عن المنطقة، يعني ربما سيكون قريبا من قصر الشعب في منطقة المزة تحديدا، لكن هذا يعكس بأن الانفجار لم يكن كبيرا. إذن منطقة الانفجار مرة أخرى ننظر إليها عن قرب، هنا نتحدث عن فندق الفور سيزن هذا الذي يقيم فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، والانفجار وقع هنا إلى جانب وزارة السياحة. طبعا هذا فندق البستان هنا حيث كان يقف ميلاد، وهذا جسر هنا يصل منطقة البحصة ومنطقة المرجة باتجاه شارع شكري القوتلي. طبعا أصبح يسميه الناس جسر فيكتوريا، لكن جسر فيكتوريا الأصل التي تسمى المنطقة باسمه هو هنا في هذه المنطقة، هو جسر كان فوق نهر بردة، جسر قديم خشبي فوق نهر بردة، وعليه تسمى المنطقة كلها منطقة جسر فيكتوريا. إذن هذا في شارع شكري القوتلي هذا الذي نراه هنا، نتحدث عن منطقة حيوية جدا في وسط العاصمة دمشق. نتحدث هنا عن تكية سليمانية وعن متحف دمشق الوطني هنا في هذه المنطقة طبعا، وعدد من المواقع الهامة الكثيرة. لكن من المهم أن أشير إلى أن أولا نشير إلى موقع فندق الفور سيزن عن الانفجار، نتحدث عن 100 إلى 130 متر لا أكثر، مجرد تقطيع الشارع ما بين هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. لكن كما أوضحت وزارة الداخلية أن المنطقة الأمنية التي كانت وزارة الداخلية قد قامت بتأمينها، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن منطقة، هنا يبدو أن المنطقة الأمنية التي كانت وزارة الداخلية قد قامت بتأمينها هي هذه المنطقة، المنطقة التي يمكن أن يكون منها مدخل مباشر إلى فندق الفور سيزن. فإذا هنا نعود الآن، هذا الانفجار مرة أخرى وقع بعد أيام، 5 أيام من انفجار آخر كان قد استهدف هذه المنطقة، منطقة جانب قصر العدل، واستهدف مقهى هناك في هذه المنطقة. حتى نأخذ صورة أقرب للمنطقة الآن مرة أخرى، هذا قصر العدل هنا، وهذه وزارة السياحة، هذه ساحة المرجة التي هي مركز مدينة دمشق. نأخذ هذا القياس للمسافة، نتحدث عن مسافة بصر نحو 600 إلى 700 متر ما بين قصر العدل ووزارة السياحة وفندق الفور سيزن حيث كان الرئيس ماكرون يقيم. إذن موقع الانفجارين داخل دمشق مدينة دمشق طبعا وليس دمشق القديمة، داخل مدينة دمشق، هو موقع قريب جدا ويمكن السير فيه سيرا على الأقدام. طبعا نلاحظ أن منطقة الحجاز ومنطقة جسر فيكتوريا هنا في هذه المنطقة هي المنطقة، وطبعا أيضا تلاحظون، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، هذه المنطقة منطقة جدا مكتظة بالحركة المرورية، سواء في ساحة المرجة مركز العاصمة دمشق أو في بقية المواقع هنا في داخل دمشق. سنعود إلى منى لتحليل هذا المشهد أكثر عسكريا والنظر في أبعاده.
0: جزيل الشكر لك زميل محمود الزيبق. والآن معنا من دمشق الباحث السياسي عبد الكريم العمر، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الكريم. قبل ذلك ننوه لهذه الصور مشاهدينا لقصر الشعب ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرعبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور العاصمة السورية دمشق في أول زيارة له بعد سقوط النظام، وفي أول زيارة لرئيس غربي لدولة كبرى إلى سوريا حتى هذه اللحظة. طبعا على جدول أعمال هذا اليوم وبعد هذا اللقاء الترحيبي والأولي سيكون هنالك منتدى اقتصادي سوري فرنسي ستوقع خلاله طبعا عدد من الشراكات الاستثمارات الاتفاقيات ما بين البلدين. بعد ذلك ستكون جلسة حوارية نقاشية بين الرئيسين، ويلي ذلك مؤتمرا صحفيا يجمع بينهما. عودة إلى سيد عبد الكريم العمر الباحث السياسي ينضم إلينا من دمشق. سيد عبد الكريم، كيف يفهم السياق الأمني ودلالات هذه الانفجارات في العاصمة السورية خلال زيارة الرئيس ماكرون وفي منطقة حيوية في العاصمة دمشق؟
4: نعم، بداية مساء الخير وحييك وفريق العمل والأخوة المشاهدين. لا شك أن هذه التفجيرات التي حصلت يعني في لحظة وجود الرئيس الفرنسي أو أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق في منطقة تعد نوعا ما مكتظة بالسكان، ليست منطقة أمنية تعتبر بالفعل، ولكن هي منطقة حيوية في دمشق تهدف منها إلى إرسال رسائل كان إلى الداخل السوري أو حتى إلى الرئيس أو إلى فرنسا أو إلى المجتمع الدولي، أن سوريا ليست آمنة وليست مستقرة. من قام بهذا التفجير من مول وحضر وجهز هو يريد أن يرسل رسائل أن سوريا ليست آمنة، سوريا بلد غير مستقر، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك إلا فيها فوضى وإشكاليات وصراعات، وأن القيادة غير ناجحة. هذه بمعظمها رسائل يحاول أولئك الذين يعني يخدمون على هذه التفجيرات أو الذين أقدموا على هذه التفجيرات أن يرسلوا هذه الرسائل إلى الجميع، أن سوريا بلد لا تزال تنهشه الفوضى وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، وبالتالي لا يمكن أن يؤهل لأن تكون هناك مشاريع استثمارية ومشاريع اقتصادية، وخاصة أن الرئيس الفرنسي لديه وفد سياسي واقتصادي وعسكري كما بدا لنا، وهناك مؤتمر استثماري سوري فرنسي وثم مؤتمر صحفي. دائما من يفتعل هذه الأزمات كان في سوريا أو في أي بلد آخر، هو الهدف منهم أن هذا البلد الذي يحصل فيه التفجيرات بلد غير مستقر. في الحالة السورية أؤكد أن ما حصل شيء طبيعي وشيء بديهي جدا. سوريا اليوم خرجت من صراع وعتون الثورة وحرب 14 سنة، وبالتالي وحكم استبدادي 54 سنة. هناك كان لاعبين كثر قبل وبعد تحرير سوريا، وبالتالي وميليشيات وعراقية وإيرانية وإسرائيل أيضا، لا يمكن أن ننهي الطرف الإسرائيلي، داعش لديها يد في ذلك، أن تكون سوريا غير مستقرة. الكل يعمل يريد، لأنه هناك واضح تماما من خلال وهذا ما تؤكده زيارة الرئيس الفرنسي، أن هناك رغبة أوروبية على رأسها فرنسا بأن تكون هناك اتفاقيات وشراكات اقتصادية وسياسية وأمنية مع الدولة السورية الجديدة، خاصة بعد الخطاب المتميز الذي والأداء المتميز للدبلوماسية السورية وللقيادة السورية في الانفتاح على الغرب، في الانفتاح على أوروبا، على الولايات المتحدة الأمريكية والمحيط العربي، وبالتالي هذه يعني لم تحصل سابقا في سوريا.
0: سيد عبد الكريم العمر الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم بهذه التغطية المباشرة للتطورات في العاصمة السورية دمشق، حيث وقع انفجاران قرب المقر السابق لوزارة السياحة. وقالت الداخلية، وزارة الداخلية قالت إن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك، مضيفة أن موقع الانفجارين يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يشكل أي تهديد مباشر. هذا الحدث أتى تزامنا مع زيارة الرئيس ماكرون الذي وصل إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب في العاصمة دمشق، مضيفة أن زيارته لسوريا مستمرة. ومعنا الآن من محيط الانفجار من العاصمة السورية دمشق مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، نعود إليك، وعلك يعني نجحت في جمع معلومات فيما يتعلق بما قالته الداخلية السورية بأن الانفجار الثاني وقع بعد أن تجمع الناس لطبعا معاينة ما حدث في الانفجار الأول.
2: نعم، يعني حقيقة بيان وزارة الداخلية يؤكد الرواية التي سمعتها هنا في اللحظات الأولى من الانفجار بعد وصولنا. كنا نحن كأول وسيلة إعلامية وصلنا إلى المكان، هنا كان يتواجد عناصر من الأمن وعندما سألتهم ما الذي حصل، قالوا بأن هنالك سيارة مفخخة، سيارة داخلها عبوة ناسفة انفجرت. السيارة كما تظهر الآن يعني عبر الصورة، انفجرت هذه السيارة، وأثناء تجمع عدد من المدنيين وأيضا عناصر الأمن والشرطة وعناصر شرطة المرور الذين جاءوا ليعاينوا الموقع وبحثا عن وجود إن كان هنالك أي إصابات من أجل عملية إنقاذها، انفجرت العبوة الثانية. العبوة الثانية انفجرت تحديدا عند هذه الدراجة النارية أيضا التي تظهر على الشاشة. إذن بين الانفجاران تقريبا هنالك حوالي 7 أمتار بالتحديد، وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 18، من بينهم عناصر من قوى وزارة الأمن من قوى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى عنصر من عناصر حرس وزارة مبنى وزارة السياحة القديم في هذه المنطقة عند شارع شكري القوتلي في وسط العاصمة السورية دمشق. طبعا الانفجاران جاء بعد خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 5 دقائق أو أقل من ذلك. كان أيضا وفق بيان وزارة الداخلية، منطقة الانفجار هي لا تقع ضمن المسافة الآمنة أو ضمن الطوق الأمني الذي خصصوه عند تواجد الرئيس الفرنسي داخل الفورسيزن، وهذا وفق الواقع. نعم يعني هنالك مسافة تحديدا حوالي 80 مترا أو أقل. ويوم أمس ليلا
0: اسمح لنا ميلاد وابقى معنا، سنعود إليك لنرصد المشهد أكثر و من موقع الانفجار. الآن نذهب إلى قصر الشعب، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أمير العباد. أمير، آخر التفاصيل فيما يتعلق بجدول الأعمال، أين وصل؟

0: بين الرئيسين الفرنسي والرئيس السوري على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية نحو شراكة اقتصادية مستدامة. هنا هذا الشعار الآن خلفي في تلك القاعات، سيخرج الرئيسان بعد قليل ويوقعان على تلك الاتفاقيات. هنا الأمور تجري بشكل طبيعي كما هو كان مخطط له. كان الرئيس الفرنسي اجتمع مع عدد من الناشطين ومع عدد من فعاليات المجتمع المدني هنا في العاصمة دمشق في مقر إقامته. كانت دعوة على الإفطار، ومن ثم غادر إلى قصر الشعب. هنا التقى بالرئيس السوري، قامت له حفل استقبال رسمي على قبل الساعة 10 تقريبا. وبعد كما ذكر الزميل ميلاد، بعد أن غادر مقر أو المنطقة التي كان فيها الرئيس الفرنسي سمعت أصوات انفجارات في ذلك المكان. هنا تجري الأمور بشكل طبيعي، التقى الرئيس السوري مع الرئيس الفرنسي بداية، ومن ثم ذهب إلى اجتماعات ثنائية مغلقة. بعد قليل سيكون هناك توقيع على تلك الاتفاقيات بما يخص قطاع الطيران، قطاع المصرفي والمالي، وأيضا البنية التحتية، وعلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم الترتيب لها والاتفاق عليها. إذن هنا نحن الآن ننتظر الخروج. خرج قبل قليل وزير الخارجية السوري برفقة وزير الخارجية الفرنسي بانتظار أن يخرج الرئيسان الآن لتوقيع تلك الاتفاقيات كما قلت بما يخص موضوع بما يخص الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الدولتين. هناك مجموعة من الاتفاقيات التي بما يخص موضوع الطيران، وأيضا موضوع القطاع المالي والمصرفي وإعادة هيكلتها، وأيضا بما يخص البنية التحتية. نعم
1: نعم أمير، هل ينعكس ما حدث في العاصمة دمشق من انفجارات على سير هذا اللقاء ما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع على هذا اللقاء؟
0: الأمور هنا تجري بشكل طبيعي. نحن على كل الأحوال لم نسمع تلك أصوات الانفجارات، ربما بسبب بعد المنطقة عن منطقة التفجير. لكن هنا جدول الأعمال كما أخبرونا المسؤولون هنا في القصر، قالوا بأن جدول الأعمال هو كما هو متفق عليه، لكن قد تختلف بعض التوقيتات. على كل الأحوال هناك سيكون خلف بعد عملية توقيع على البيانات على هذه الاتفاقيات، سيكون هناك كما هو مخطط له، هناك سيكون جلسة حوارية نقاشية بين الرئيسين والوفد الموجود. ربما ستكون هناك بث مباشر لتلك الجلسة، سيكون هناك بعدها فترة غداء، ومن ثم سيكون هناك على الساعة الثانية ظهرا أو بعد الثانية ظهرا سيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين الفرنسي والرئيس السوري بما يخص تلك الاتفاقيات، وأيضا بما جرى من خلال تلك المناقشات التي جرت هنا في قصر الشعب. الرئيس الفرنسي كانت له نشاطات مكثفة، ليس فقط هنا في قصر الشعب، ليلا كانت له هناك جولة في دمشق القديمة، زار الجامع الأموي، وأيضا كان له لقاء مع الرئيس السوري على مأدبة عشاء في دمشق القديمة قبل أن ينتقل اليوم إلى المراسم الرسمية التي التقى من خلالها الرئيس الفرنسي وأيضا مجموعة من الشركات الفرنسية، قادة الشركات الفرنسية، إضافة إلى اقتصاديين فرنسيين جاءوا مع هذا الوفد الفرنسي لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية. إذن هي ليس فقط مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، لكن أيضا دار الحديث حول موضوع من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا بما يخص موضوع تطور العلاقات بين سوريا وفرنسا. رغم هذه التفجيرات التي حصلت، إلا أن جدول الأعمال هو لا زال كما هو مخطط له مسبقا.
1: جزيل الشكر لك أمير العباد، وأنت معنا من قصر الشعب، ستبقى معنا بطبيعة الحال. الآن مشاهدينا، ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن دمشق أيضا ضياء قدور كاتب وباحث في القضايا الأمنية والعسكرية. أهلا ومرحبا بكما عقيد أبو زيد. أريد أن أعود للتفاصيل التي وردت عن الداخلية السورية وهذا الحديث على أن المسافة بين الانفجارين 7 أمتار فقط، وقع الأول، تجمع الناس، ومن ثم وقع الانفجار الثاني. إذن لربما الهدف لا يقتصر فقط على رسائل سياسية.
2: نعم، منى، هذا ما تحدثنا فيه بالنشرة السابقة عندما قلنا أن العملية مركبة، بمعنى أن الاستهداف الغاية منه ليس إيقاع ضرر بقدر ما هو إرسال إشارة. بمعنى آخر، أن أبرز ملامح هذا الانفجارين هو أنه متزامن، أنه مستنسخ عن انفجار سابق الذي وقع في شارع النصر

0: قرب من القصر العدلي، والأهم من ذلك أنه بدائي، بمعنى استخدام وسائل بدائية وليست وسائل متطورة. كل هذه العوامل تبرز أن الغاية من هذا الانفجار لم تكن إيقاع الضرر أو إحداث التخريب بقدر ما هي إرسال الإشارات والرسائل، سيما أننا نتحدث عن فرنسا وزيارة ماكرون، القوة ذات الثقل الاستراتيجي في المنطقة وذات الثقل بالناتو، وهناك توجهات سورية لإعادة بناء الجيش السوري وإعادة بناء الأجهزة الأمنية السورية على نمط العقيدة القتالية للناتو. بالتالي هذه الزيارة مهمة، والإشارة أيضا كانت تريد أن تصل إلى رئيس سوري، لكن بدائية الحادث كانت واضحة حتى وصل الأمر بالإليزي أن أعلن بأن الرئيس الفرنسي لم يسمع الانفجار.
1: سيد ضياء قدور، كيف تقرأ الحالة الأمنية في سوريا في ظل ما يحدث، وفي ظل أيضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بالأمن وفيما يتعلق بتعزيز القدرات الأمنية؟ قبل أيام كان الحديث عن أيضا إنشاء كلية عسكرية في سوريا.
2: تحياتي لك وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين على قناة الجزيرة. يعني هذا الحدث لا يمكن قراءته انطلاقا من الحدث نفسه، هو استمرار لمجموعة من الأعمال أو الأحداث الأمنية التي شهدتها سوريا، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها. يعني قبل أيام كان هناك تفجير إرهابي تقريبا يعني بنفس الأسلوب، عبوة بدائية مصنوعة وضعت ما بين المدنيين وما بين يعني الأشخاص الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة، كانوا أغلبهم من المحامين. وبالتالي هذا يمثل بالمفهوم الأمني نوع من الاختراق الأمني، وما يحدث اليوم أنه هذا استمرار الاختراق الأمني الذي لم تستطع ربما الأجهزة الأمنية أن تصل إلى المتورطين أو الذين يقفون خلفه، وهذا الشيء الخطير حقيقة. عندما يستطيع هذه الجهة المجهولة أن تفجر في أي وقت تريد في قلب العاصمة دمشق وفي أكثر المناطق حساسية، صحيح وزارة الداخلية قالت أنه خارج المنطقة الأمنية. الصوت واضح؟
1: نعم تفضل.
2: عندما قالت وزارة الداخلية أنه خارج المنطقة الأمنية لاستقبال رئيس ماكرون، لكن في قلب العاصمة دمشق وفي أكثرها مناطق، في أكثر المناطق حيوية، بالتالي الخطورة عندما تستطيع هذه الجهة أن تقوم بتفجير في أي وقت تريد. اليوم ربما على وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية أن تتعامل مع عدة خلايا نشطة. أنا يعني أراجع النقاط الاستهداف أو خريطة الاستهدافات، هناك كان صعود غير مسبوق في العبوات الناسبة في قلب العاصمة دمشق، بعضها استهدف أحياء ضواحي في دمشق، حي الورود مثلا استهدف خلال أسبوع مرتين، وبالتالي وقتل رجل دين شيعي مثلا، رجل دين شيعي في سيدي زينب قبل ايام ايضا. وبالتالي خريطه الاستهداف تتوسع وهناك تصاعد غير مسبوق، هذا التصاعد غير طبيعي على خلاف مرحله الاستقرار النسبي الذي عاشته سوريا خلال اشهر قليل الماضي او مقارنه بعام 2024 2025. بالتالي اليوم الاجهزه الامنيه يجب عليها ان تتعامل، وربما هي تعلم مع من تتعامل، لكنها ربما لم تصل الى ادوات تنفيذيه للتعامل مع المنفذين. عليها أن تتعامل مع عدة خلايا نشطة يديرها عدة خلايا أو عدة فاعلين نشطين في قلب العاصمة دمشق وفي ضواحيها. يعني اليوم هذا السؤال يطرح، إذا كان الوضع هو هكذا في قلب العاصمة دمشق، فكيف الوضع مثلا ربما في مناطق نائية أو أبعد في الشرق السوري في البادية أو على الحدود وما إلى ذلك؟
1: طيب عند هذه
2: يجب
1: النقطة
2: أن يكون هناك اليوم مراجعات.
1: نعم، وأنت تتحدث عن المراجعات وتقرأ المشهد وتقرأ خريطة الاستهداف، كان هنالك أيضا حديث قبل قليل قال مراسلنا أن هنالك حواجز أمنية تفرض في المنطقة في المكان بهدف تأمين هذه المنطقة. برأيك هل هنالك مخاوف من وجود لربما عبوات ناسفة أخرى في المكان؟
2: أول دعيني أشير نقطة أنه عبوتين وراء يعني وراء بعضهما البعض هو أحد الأساليب التي عرفناها عن تنظيم البيكيكي، هذا يعني وحتى داعش مشهور بمثل هذه الفعائل يعني الأعمال لإيقاع أكبر عدد. وأنا كنت في العاصمة دمشق البارحة، هناك تشديد أمني وهناك مراقبة وهناك سيطرة على الشارع، لكن كيف وصلت هذه العبوات؟ هذا هو السؤال المهم. هل هناك ما يشبه ما كان حدث في تدمر مثلا، في حادث تدمر ربما أشخاص إرهابيين متعاونين أو متورطين؟ هذا يجب أن يطرح السؤال. القضية الأكثر أهمية أنه اليوم الأجهزة الأمنية يجب عليها أن تقوم بمراجعات قاسية على الأقل فيما يتعلق بنهجها الأمني، لأنه هي قامت بإنجازات وحققت مكاسب على الصعيد الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، اعتقال كبار قيادين داعش، حتى في حلول النظام، رموز النظام السابق، وحتى مكافحة المخدرات، وحتى على صعيد الجريمة المنظمة. لكن هذا غير كافي. اليوم وتيرة العنف تراجعت كثيرا في سوريا، لكن الاستقرار النسبي الذي تعيش في سوريا يهدد من قبل هذه المجموعات، يهدد من قبل هذا التصاعد الكبير في العبوات الناسفة. اليوم لا يمكن لأي مستثمر أن يقدم إلى سوريا في ظل هذا التصاعد الكبير. هذه الرسالة، وبالتالي يجب على الحكومة السورية وعلى الإدارة السورية أن تتصدى إلى هؤلاء حقيقة، أو أن على الأقل أن يعني تمنع وصولهم إلى أكثر مناطق حساسية، حيث يجلس أول رئيس أوروبي يزور دمشق منذ 17 عام بعد انقطاع العلاقات. هذا الشيء لا يجب أن يحدث حقيقة في ظل هذه الزيارة التاريخية وغير المسبوقة التي وصفت بحسب العديد من الصحف.
1: اسمح لي أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد. يعني الحديث عن يتحدث ضيفنا أنه كان بالأمس في دمشق، وأيضا من يزور دمشق يتحدث عن أن هنالك مشهد أمني واضح في داخل العاصمة، في قلب العاصمة، والبيانات التي تحدثت أو خرجت عن الداخلية السورية كانت تتحدث أن كان هنالك رصد من قبل قوات الأمن لهذه العبوات، وخلال تفكيكها وقع الانفجار. ما الذي يقول ذلك؟
0: يعني هذا يشير إلى أن هناك إجراءات أمنية، لذلك أنا قلت قبل قليل أن هذا ليس هشاشة أمنية بقدر ما يمكن أن نعتبره أنه نوعا من الاختراق الأمني في منطقة هي ليست ضمن المربع الأمني الذي يحتوي على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. وهذا ما أثبتت التحقيقات وأشار له الجانب السوري بأن عملية الكشف عن هذه المتفجرات كانت خارج المنطقة وخارج الطريق التي سيسلكها الرئيس الفرنسي، مما يشير إلى أن هناك عمليات وكان هناك إجراءات، لكن كان هناك اختراقات. شكل التنفيذ وشكل التخطيط يشير إلى أن هناك منظمات، هناك جماعات، يبدو أن هذه الجماعات يزعجها أو هذه الجهات يزعجها استقرار سوريا وذهاب سوريا باتجاه التقارب مع دول الإقليم أو حتى مع فرنسا ذات الثقل الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي، لذلك ذهبت إلى مثل هذا النوع من العمليات. العمليات المركبة دائما في كل علوم الاستخبارات والعلوم الأمنية عمليات تمتهنها وتحترفها الجماعات والمنظمات الإرهابية. هناك العديد من المنظمات في سوريا لا يعجبها الاستقرار داخل سوريا، لذلك قد تكون هذه المنظمات هي التي تقوم بتجهيز مثل هذا النوع من العمليات.
1: ينضم إلينا الآن من دمشق الباحث السياسي أحمد قاسم. سيد أحمد، أهلا ومرحبا بك، يعني نشركك في هذا النقاش. من قام بهذه الانفجارات؟ وحتى اللحظة لا إشارة للجهة المنفذة من قبل السلطات في سوريا، لا الانفجار الأول الذي وقع قبل 5 أيام بالقرب من القصر العدلي، ولا هذه الانفجارات التي وقعت اليوم. لكن من قام بهذه الانفجارات؟ ما الرسالة التي يريد إيصالها؟
3: طبعا تحية لكم وللسادة المشاهدين مشاهدي قناة الجزيرة جميعا. الأمر حقيقة يعني دائما تقرأ مثل هذه التفجيرات بسياقها الزماني والمكاني ومن الجهة المستفيدة من هذه الانفجارات حقيقة. في البداية يعني لابد أن أشير إلى أن العبوات إلى الآن، يعني حسب ما ورد إلى الآن، هي عبوات بدائية. كلمة بدائية تعني أنها تصنع، من الممكن أن تصنع في بيت، في أي مكان، يعني مثلا في ورشة، ما إلى ذلك من هذا الكلام. إذن الغاية من هذه العبوات هي الشوشرة فقط. إذن عملية الفلتان الأمني كما يحاول البعض أن يسوق، وهي هذه البروباغندا حقيقة التي يحاول أن يعمل عليها، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. المربع الأمني الأول المسؤول عن حماية الرئيس الفرنسي في سوريا هو في غاية الأمان والأمن، وسمعنا حتى تصريحات من الخارجية الفرنسية، أعتقد أنهم قالوا إلى الآن يعني أن حتى الرئيس الفرنسي لم يسمع صوت انفجار، وأن الزيارة تتابع بشكلها الاعتيادي. إذن الأمر في البداية عندما نعود إلى الانفجار الأول طبعا عند القصر العدلي في دمشق، نأخذ الأمر بالربط بالسياق. في ذات الوقت أو قبل يوم كان قد أعلن عن استكمال أو اكتمال أركان الحكم في سوريا عبر اكتمال الركن الأخير وهو التشريعي، يعني السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. وأعلن عن وقت لانعقاد مجلس الأمن أو توقيت انعقاد مجلس الشعب في سوريا، الحالة التشريعية في سوريا. رافقته أيضا زيارة معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى لبنان، وهذا الأمر حقيقة أزعج كل من يريد يعني كل من بالأحرى فقد مشروعه على الأرض السورية. طبعا أزعج بشكل كبير جدا التحالفات السابقة القديمة التي كانت في هذه المنطقة. طبعا هم لا يريدوا الأمن والاستقرار في سوريا، لا يريدوا أن يروا في سوريا استقرارا ولا في المنطقة حتى، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني، وهذا الكلام أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. الكيان الصهيوني ضمن مخططاته الآن أن يرى الدول المحيطة بكيانه أن تكون دويلات صغيرة متفرقة، أن تكون دائما فيها مشاكل. تقويض الاستقرار فيها من أهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها أو يسعى إليها الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي فقدت مشاريعها في المنطقة. سوريا بعد سقوط عصابة الأسد البائدة، بعد أن رأينا خارطة التحالفات الجديدة في المنطقة التي أفرزتها حقيقة سقوط عصابة الأسد وانحسار المشاريع السابقة التي كانت تصدر الإرهاب حقيقة بصورة عامة، عصابة الأسد لم نرى منها إلا تصدير الإرهاب والجريمة المنظمة والكبتاغون وما إلى ذلك. إذن هؤلاء لا يروقهم الآن أن يروا استقرارا لسوريا. عندما نرى أن الفرنسا الجمهورية الفرنسية وبعد أكثر من 17 عام إلى 18 عام نرى الرئيس الفرنسي على الأرض السورية، هذا له مدلولات كبيرة. وأيضا السياق في العلاقة بين فرنسا وبين سوريا، إذا عدنا بالتأصيل، تأصيل العلاقة السياسية منذ استقلال سوريا ومنذ الجمهورية العربية السورية الأولى، وكيف كانت التعامل والتعاطي وصولا إلى الآن، كان سابقا التعاطي وكأن هناك وصاية على سوريا. الآن نحن وبسوريا الجديدة وبالرؤية الجديدة نرى أن التعاطي الآن أو شكل العلاقة أخذ شكل شراكة بعيدا عن حالة الوصاية السابقة. فرنسا تبحث عن مصالحها في المنطقة، الدول العالم. طبعا نحن نعلم أن فرنسا من الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي أنها تملك حق النقد الفيتو، لها وزنها. تحاول فرنسا أن تكون هي بوابة الاتحاد الأوروبي دائما، تحاول أن تكون هي القائد للاتحاد الأوروبي دائما. إذن ونحن على أعتاب نهار الغد أو بعد الغد، أعتقد خلال يومين سيكون هناك أيضا اجتماع في أنقرة في لحلف الناتو، وسيكون هناك مشاركة لسوريا. إذن هذا لا يروق لكافة الأطراف في المنطقة التي تسعى إلى التخريب وتقويض الاستقرار، والتي لا تريد للمنطقة الاستقرار على الإطلاق بعد أن فقدت مشاريعها. عودا على بدء، إذن هذه العبوات لا تعتبر خرق أمني لأنها عبوات بدائية، ومن المؤكد سنرى أن خلفها فلول عصابة الأسد ومن يساعدهم ومن يقف خلفهم.
1: نعم، أعود إلى سيد ضياء قدور الكاتب والباحث في القضايا الأمنية والعسكرية. سيد ضياء، بالحديث عن هذه العبوات التي توصف بالبدائية، من من الممكن أن يكون قد استخدمها؟ كيف من الممكن أن تصنع؟ هل إيصالها سهل إلى مكان وقوع هذه الحوادث؟ يعني إلى ماذا تدلل هذه العبوات البدائية؟
2: يعني بداية يجب إشارة نقطة مهمة، أن هذه العبوات ليست بدائية تماما كما توصف. وإن كانت بدائية أو غير بدائية، في نهاية المطاف هي توقع عدد كبير من الضحايا والشهداء في قلب العاصمة دمشق. بحسب ما رصدت من صور، على سبيل المثال عبوات كشفتها وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوري لم تنفجر، كانت هناك يعني نجاحات لوزارة الداخلية في كشف الكثير من العبوات. هي عبوات مليئة، صحيح هي بدائية، لكن من صنعها ملأها بالشظايا، وبالتالي التي تستطيع أن تتشظى وعندما تنفجر تستطيع أن توقع عدد كبير من الأشخاص. ربما هي مصنوعة من مواد بدائية، لكن من صنعها هو محترف. لا يمكن أن تصنعي متفجرات بدون أن يكون لديك خبير أو محترف. الأكثر من ذلك أنه يستطيع أن يوصلها إلى أكثر النقاط حساسية في قلب العاصمة دمشق، وهنا الخطورة. هذه العبوات مليئة بالشظايا، وعندما تنفجر توقع عدد كبير. انفجار الذي وقع في قرب القصر العدلي، عدد الشهداء، عدد الضحايا كان أكبر من عدد الشهداء. وأيضا اليوم عدد الضحايا كبير جدا مقارنة أيضا بعدد الشهداء. بالتالي صحيح هي بدائية ومصنوعة من مواد بدائية، لكن من يصنعها هي محترف. ومن يقوم بوضعها هي جهات منظمة، هي خلايا نشطة تعمل ربما عدة خلايا، أنا أتحدث عن عدة خلايا بدأت تنشط في العاصمة دمشق. خريطة الاستهدافات سواء كان الاغتيالات المستهدفة أو التفجيرات أو العبوات الناسفة تشير إلى أنه نحن أمام تصاعد غير مسبوق في العمليات الأمنية، وتشير أنه اليوم الأجهزة الأمنية أمام تحدي غير مسبوق لمواجهة هذه التهديدات حقيقة. وبالتالي قلت لك يجب على الأجهزة الأمنية أن تقوم بمراجعات قوية ومؤلمة على الأقل في على صعيد عناصرها، على صعيد أجهزتها، على صعيد نهجها الشامل لمكافحة الإرهاب ولمكافحة التهديدات الأمنية، لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي. صحيح سوريا على صعيد الإحصائيات كما ذكر تقرير المرصد السوري أو الشبكة السورية لحقوق الإنسان تراجعت عمليات العنف الكبرى أكثر من 85%، سوريا تشهد حالة من الاستقرار النسبي، لكن استمرار وجود هذه الخلايا النشطة التي تستطيع أن تضرب والتي تتبع على سبيل المثال نعم. لا تريد السيطرة الأرضية، هي تريد استراتيجية الاستنزاف ورفع التكلفة.
1: الصوت جزيل واضح؟ الشكر لك سيد ضياء قدور كاتب وباحث في القضايا الأمنية والعسكرية، شكرا لك، كنت معنا من دمشق. والآن ننتقل إلى الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية ليشرح لنا ما نعرفه حتى الآن عن موقع الانفجارين في العاصمة السورية دمشق على الخارطة. عليك محمود.
4: شكرا لك منى ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كما جاءت الأخبار وسمعنا من مراسلينا تفجيران، الأول وقع هنا قرب وزارة السياحة وتلاه مباشرة تفجير استهدف أولئك الذين اقتربوا للإسعاف وبعض عناصر القوات الأمنية التي هرعت إلى المكان، وأسفر عن جرحى ربما تفجير الدراجة النارية ببعض من كانوا متواجدين هناك لحضور أو لمتابعة وضع التفجير الأول. إذن السيناريو الذي سمعناه من شبكة مراسلين داخل العاصمة دمشق هو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو كان قد غادر من هنا من مقر إقامته في فندق الفور سيزن، توجه عبر أستراد المزة من هنا من هذا الطريق باتجاه تلك المنطقة التي ترونها هنا في الأعلى قصر الشعب، حيث هو الآن ويوقع عدد من الاتفاقيات مع الرئيس السوري أحمد الشرع هناك في هذه المنطقة. بعد مغادرته بنحو 3 دقائق وقع الانفجار. ننتقل إلى منطقة الانفجار. طبعا هذه المنطقة التي وقع فيها الانفجار جانب فندق البستان وبجانب مبنى وزارة السياحة القديم على شارع شكري القوتلي. هذا الشارع طبعا المنطقة تعرف بمنطقة جسر فيكتوريا، هنا جسر للسيارات، طبعا يطلق عليه العامة عادة جسر فيكتوريا، لكن جسر فيكتوريا هو جسر قديم كان هنا، كان في هذه المنطقة فوق نهر بردة، واستحدثته قوات الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت لنقل العربات الفرنسية في هذه المنطقة. إذن هنا فندق الفور سيزن، ونلاحظ أن المسافة ما بين موقع الانفجار وما بين هذه المنطقة التي وقع مقر إقامة الرئيس الفرنسي لا يزيد عن 100 إلى 150 متر في هذه المنطقة التي تتابعونها هنا. أيضا نريد أن نشير مرة أخرى إلى أن الانفجار هو على بعد أيام قليلة فقط من انفجار آخر كان قد استهدف مقهى هنا قرب قصر العدل، وكما أشرنا سابقا نتحدث عن منطقة حيوية، وداخل هذه المنطقة نحو 700 متر كما تشاهدون خط نظر الانفجاران وقعا داخل أهم مناطق دمشق. وهذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، هذه ساحة المرجة، هي مركز العاصمة دمشق، تقع بين موقعي الانفجارين. هنا مركز العاصمة نتحدث عن نحو تقريبا 200 متر 250 متر إلى ساحة المرجة، ما بين ساحة المرجة وما بين قصر العدل، ونتحدث أيضا ما بين وزارة السياحة إلى ساحة المرجة عن نحو 500 متر. إذا نحن نتحدث عن منطقة حيوية جدا داخل دمشق. طبعا بالأمس كان الرئيس ماكرو قد قام بجولة هذا الجامع الأموي، تلاحظون هنا منطقة دمشق القديمة التي زارها الرئيس ماكرون وقلعة دمشق والجامع الأموي، هي كانت ضمن جولته بالأمس. إذا نحن ما زلنا نتحدث عن نفس هذه المنطقة الحيوية داخل دمشق التي وقع فيها هذان التفجيران وأسفرا عن ضحايا. نحن ننتظر من وزارة الداخلية بيان محدث بشأن أعداد الجرحى الذين وقعوا، وفي الغالب هم ربما نتيجة الانفجار الثاني الذي تلا انفجار الحافلة أو السيارة، لأن الانفجار الثاني كان يبدو قد استهدف القوى الأمنية التي تجمعت في مكان الحادث بدراجة نارية. سننتظر مزيد من البيانات التي ستقدمها وزارة الداخلية، لكن هذه هي الصورة الأولية جغرافيا لكل ما جرى في دمشق صباح هذا اليوم. سنعود إلى منى لتحليل هذا المشهد بشكل أكبر.
1: جزيل الشكر لك محمود الزابق على كل هذه التفاصيل. عودة هنا إلى العقيد نضال أبو زيد. عقيد نضال لفتني موضوع العبوات الناسفة والتي يعني قال ضيفنا قبل قليل أنها لربما تكون تصنع من أدوات بدائية لكنها ليست بدائية. ما الذي نعرفه عنها، عن حجمها، عن وزنها، عن طريقة نقلها من مكان إلى آخر؟
0: منى، هذا سؤال مهم. بدائية تعني بالعرف العسكري الـ IED أو يشار إليها بالـ IED، هي عبارة عن عبوات تصنع من مخلفات عسكرية سابقة، قذائف الهاون، من قذائف المدفعية، ويضاف لها مواد أحيانا تكون مواد كيماوية، والأهم من ذلك طريقة التفجير. طريقة التفجير يربط بها فيوز تفجيري مثل الـ RDX، ويكون إما تفجيرا متزامنا أو يكون تفجير سلكي، بمعنى أن عملية تفجير تتم بأدوات يبدو أن هذا التفجير تم بعملية تفجير سلكية، لأن التفجير كان متزامن، كان هناك فرقا بالتوقيت بين التفجير الأول والتفجير الثاني بضع دقائق، بالتالي قد يكون هناك أطراف كانت تدير عملية التفجير
1: عن بعد
0: حتى يكون هناك تفجير بين التفجير الأول والتفجير الثاني فارق زمني.
1: طيب،
0: هذا من حيث المبدأ للعبوات الناسفة، لكن من حيث هذه النوع من العبوات أعتقد أن هذا النوع من العبوات ليس متطور، وقد ظهر ذلك من خلال المقاطع أيضا التي بثت على الجزيرة قبل قليل. شاهدنا أن النار لم تكن كبيرة، الدخان ليس كبير، ما يشير إلى أنها عبوات ليست كبيرة بمكانها.
1: طيب، هل شكلها موحد؟ هل من السهل أن يلاحظها من يشاهدها؟
0: بالتأكيد لا، لأنه يتم استخدام عمليات تمويه لمثل هذا النوع من العبوات. أحيانا توضع في أماكن مخفية، توضع داخل كما حصل داخل دراجة نارية، توضع داخل ميكروباص أو باص نقل صغير، لذلك تكون من الصعوبة بمكان عملية الوصول لها، ويتم توضيعها قبل فترة زمنية قصيرة من عملية التفجير حتى لا يتم اكتشافها.
1: ونعود أيضا إلى سيد ضياء قدور، الكاتب والباحث في القضايا الأمنية والعسكرية. سيد ضياء، هل يعني من الممكن القول أن سوريا الآن أمام واقع أمني جديد نتيجة لهذه الانفجارات التي وقعت خلال أسبوع واحد؟ نتحدث عن 3 انفجارات خلفت قتلى وجرحى، أم من المبكر الحكم على ذلك؟

0: سيد ضياء. نعم، إذا ينضم إلينا الآن على ما يبدو سيد ضياء ليس معنا، ينضم إلينا الباحث السياسي أحمد قاسم من دمشق. وسيد أحمد بالفعل يعني أطرح عليك أيضا مرة أخرى هذا السؤال فيما يتعلق بواقع سوريا الأمني الحالي، هل هذه الأحداث التي وقعت من شأنها أن تقول أن سوريا تنتقل إلى واقع أمني جديد؟
1: يعني أعتقد أنه من السابق لأوانه بشكل يعني كبير الآن أن نتكلم عن أن الحالة السورية بدأت تذهب باتجاه مثلا فلتان أمني وما إلى ذلك. هو يعني عندما قلت قبل قليل أن هذه العبوات بدائية، الغاية منها الشوشرة على الوضع الراهن في سوريا، الغاية منها محاولة العرقلة فقط، إظهار أن الحكومة في سوريا غير قادرة على الضبط. طبعا نحن إذا عدنا أو أخذنا بعين الاعتبار مثلا التجارب الأخرى، إذا تكلمنا مثلا عن تجربة أو تجربة مشابهة مثلا في الثورات رومانيا بعد أن سقطت شاوشيسكو، كم سنة بقيت حالة الفلتان الأمني في رومانيا؟ نحن في سوريا نرى أن هناك نجاحا حقيقة يعني منقطع النظير. خلال عام ونصف الآن نحن رأينا الانفجارات تكاد تكون معدودة محسوبة، لم يعني لا يوجد هذا التخوف الكبير، لا داعي له. لماذا؟ نعم يجب أن يضبط، هذا الكلام مفروغ منه، ولكن حتى في يعني إن صح التوصيف الدول المتقدمة أمنيا من الممكن أن يحدث بها مثل هذه الخروقات. إن تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، إن تحدثنا عن أيضا دول أخرى مثلا كدول أوروبية، إن تحدثنا عن أي دولة أخرى وأخذناها بعين أو بالقياس، من الممكن أن نرى أن يعني من البديهي جدا أن تحصل مثل هذه الخروقات، خصوصا إذا كانت هناك أجندات تعمل عبر مثلا نحن كما نعلم حالة الفلول في سوريا، ونعلم أن هناك إلى الآن دول داعمة لهذه الفلول، وهؤلاء جميعا يحاولوا أن يأخذوا الإطار العام أو يحاولوا أن يظهروا أن الحكومة السورية وأن في الوضع الأمني في سوريا إن صح التعبير غير آمن، وهذا الكلام غير صحيح. يعني هنا عبوة وهنا عبوة وبفارق زمني بسيط، موضوع مركب، الغاية منه بس الخوف طبعا، والغاية منه الشوشرة على هذه الزيارة المهمة جدا الآن لسوريا. إذن الوضع الأمني في سوريا مستقر، لا يوجد أي خشية على الإطلاق، ضبط الحدود في سوريا وخلال فترة وجيزة كان رائعا، الاستقرار في الداخل السوري، أنت تذهب من محافظة إلى محافظة، أنت تتحرك بمنتهى الأمن، أنت إذا أخذنا كافة الجوانب الأمنية حقيقة لا تستدعي كل هذا الخوف. نعم هناك أمور يجب أن تأخذها الدولة بعين الاعتبار، حالة الفلول، لا زال الكثير من الفلول في بعض مراكز المدن يتجول براحتهم، هذا كلام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ونحن نرى بشكل يومي عبر الإعلام أن هناك كثير من عمليات إلقاء القبض على الكثير من الفلول، وخصوصا من عناصر المخابرات التابعة لعصابة الأسد سابقا. إذن الحالة يعني تسير باتجاهها الصحيح، ولا أرى أن لهذه المخاوف أي داعي الآن. الأمور كما وصفتها قبل قليل وأعود وأكرر، محاولة شوشرة لا أكثر ولا أقل، وأعتقد خلال فترة قريبة سنسمع أن الجهات الأمنية وقعت على من قام بهذه التفجيرات، وأعتقد أن الأمر ليس ببعيد.
0: جزيل الشكر لك أحمد القاسم الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. ونرحب مشاهدينا الكرام هنا في الاستوديو دكتور شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، وأيضا دكتور مروان قبلان مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد شفيق أبدأ معك وأسأل، من هم أهم المستفيدين من حالة الفوضى في سوريا اليوم؟
2: عندما نبحث عن المستفيدين نريد أن نبحث عن التطلعات للدور السوري. أنا أعتقد الآن بداية أن ما تدفعه سوريا حاليا هي أثمان الدور الإقليمي، لذلك عندما نبحث عن متضررين نبحث عن متضررين إقليميين في هذه المرحلة، خاصة أن الانفجارات التي حصلت مؤخرا كانت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية إلى لبنان ثم ماكرون، وأيضا سبق ذلك لا ننسى موضوع السويداء والهجوم على تلة نحاس، وحتى قبل ذلك بأكثر من بداية العام في فبراير 2026 تهديدات داعش، ومنذ ذاك الوقت تحاول أن تصعد من عملها وإن لم تنجح في ذلك. فلذلك عندما نتحدث عن الدور الإقليمي هنا نتحدث عن أثمان ممكن أن تدفع لهذا الدور، وأعتقد أن المتضررين تأتي في مقدمتهم قوى تحرك الداخل. ولو أردنا أن يعني نشرح قليلا، إسرائيل بطبيعة الحال التغيير الذي جرى في سوريا قبلته على مضض، لأنها كانت في معركة مع إيران ومحورها، لذلك اعتراضاتها على الثورة السورية كان قد رفعت فجرى التغيير. الآن لا تريد للحكم في سوريا بغض النظر عمن وراء التفجير باعتبارنا نتحدث عن المستفيد والمتضرر، فالآن لا تريد لهذا الحكم أن يستقر بحيث يلعب دورا إقليميا متقدما، تريد لهذا الدور الإقليمي أن يبقى رهين بها. ثانيا، وجدنا أن زيارة أسعد الشيباني كانت حقيقة الكل يتوقع أن يكون هناك صداما مع إيران، وجدنا أن هناك إمكانية لهذا التفاهم ولهذا التفاوض، وأبدأ استعداده حتى للتفاوض مع حزب الله وسوريا أبدت، ليس فقط حتى الرئيس الشرع. إذن عندما نتحدث عن المتضررين تأتي هذه في المرتبة الثانية، أي الخشية من أن الدور السوري أن يكون مكملا في هذه المرحلة، ولو في هذه المرحلة لأدوار أخرى، في حين أن المطلوب من سوريا أن يكون لها دور حاسم اتجاه الفراغ الإيراني. الثالث بطبيعة الحال هو موضوع داعش، وداعش إذا اعتبرناها ظاهرة دولية وظاهرة متمددة فهي تعتبر أن ما حصل في سوريا قد وجه طعنة لها بشكل مباشر أكثر من أي منطقة أخرى، وتعتبر أن هذا الميدان الأساس الذي يجب أن تعود إليه.
0: دكتور شفيق شقير، يعني اليوم نرى دمشق للمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوع تواجه هذه التحديات الأمنية، ما الذي برأيك يجب على دمشق أن تنجزه على صعيد أمني لتتجاوز هذه التهديدات؟
3: سؤالي أنا؟
0: نعم.
3: أنا بعتقد أنه
0: دكتور مروان أعتذر منك، تفضل.
3: أنا بعتقد أنه يعني السلطة الجديدة الآن هناك من يحاول اختبارها بشكل واضح، اختبارها بالنار بالتفجيرات يعني المدانة بطبيعة الحال التي تستهدف قبل كل شيء يعني ناس مدنيين وأبرياء. فأنا بعتقد أنه هذا الاختبار يبدو أنه يعني يتصاعد، و كما تفضلت هذا تقريبا المحاولة الثانية خلال أسبوع. المحاولة الأولى كانت الأسبوع الماضي قرب قصر العدل بتفجير طاولة مقهى وسقط فيه تقريبا 10 قتلى، معظمهم كانوا محامين. التفجير هذا أنا بعتقد بيزيد أهميته باعتبار أنه في استثمار لزيارة لأعلى مسؤول غربي يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد. ذلك أنا بعتقد أنه في اختبار كبير للحكومة الجديدة لقدرتها على يعني السيطرة على الوضع الأمني، ولقدرتها أيضا على يعني الإحاطة بكل التهديدات التي يمكن أن تطاول يعني شرعيتها وتطاول قدرتها على أن تبسط سيطرة، خاصة في كما ذكرنا يعني في زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق. ذلك أنا بعتقد يعني ما جرى اليوم أنا بعتبره أنه أكثر من مجرد يعني إزعاجات كما ذكر سابقا، بعتقد أنه في شيء ممنهج صار، في شيء يعني في تخطيط أكثر مما هو شيء ارتجالي بتقديري. عندما تنتظر زيارة مسؤول غربي على هذا المستوى لتقوم بتفجيرات من هذا النوع حتى لو لم تحقق الغاية، فمجرد الضجيج الناتج عنها أنا بعتقد أنه يعني هدف أساسي من أهداف هذه العملية. لذلك أنا أعتقد المرحلة القادمة سوف يكون مطلوب ربما من السلطة الجديدة أن تراجع بعض يعني الإجراءات والسياسات التي اتخذتها على مدى الشهور الماضية لتثبيت الأمن بشكل أفضل ومنع الاستفادة من مناسبات كالتي يعني شهدناها الآن لتحقيق أهداف حتى لو كانت دعائية.
0: جزيل الشكر لك دكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأيضا أشكر دكتور شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، وأشكر أيضا العقيد نضال أبو زيد. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا الكرام، تتواصل الاستعدادات في العاصمة التركية أنقرة لعقد القمة 36 لرؤساء الدول وحكومات حلف شمال الأطلسي، وسط مشهد دولي بالغ التعقيد يتصدره استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتنامي التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ وأمن التجارة والطاقة. ينضم إلينا من أنقرة رادو ميروتسا وزير الدفاع الروماني. أهلا ومرحبا بك سيد رادو ميروتسا. بداية دعنا نرصد معك، ما هي أبرز الأهداف لهذه القمة اليوم والمنشود للخروج منها لدول حلف شمال الأطلسي؟
4: شكرا على هذه الفرصة للظهور على شاشتكم للمرة الأولى في قناة الجزيرة. فيما يتعلق بالمشهد العالمي، هنالك الكثير من النقاشات تحصل داخل الناتو من أجل تحديد حلول مشتركة عبر البلاد، على العديد من البلاد للمشكلة نفسها. في هذا السياق وافقنا على زيادة التمويل التي ستنفقها الدول في الدفاع، بالإضافة إلى ذلك وبتوازي وافقنا على أمر آخر، الأمر يتعلق فقط بالمال لكن يتعلق بالقدرة على دول الناتو على أن تزيد من الإنتاج. وفي هذا السياق هنالك بعض الدول التي أدركت أنها لديها بعض الإمكانيات، وبعض الدول التي كانت تقوم بإنتاج العتاد والأسلحة من قبل، وكان هنالك نوع من وضع المواقع فيما يتعلق بما هو موجود في بعض الدول ما الذي يمكن إضافته من الجانب التكنولوجي من أجل تسريع عمليات الإنتاج الدفاعي. في نفس الوقت سيتم توقيع مذكرات تفاهم من وجهة نظري الناتو العالمية، وأيضا مشاريع المسيرات، والذي يشمل أن بعض الدول بإمكانها تستخدم الأسواق حيث يمكن تقديم طلبات لشراء المسيرات، وأيضا تسريع عدد المشغلين لهذه المسيرات. وأيضا مسألة مثلا بعض الدول مثل رومانيا، فإن توزيع القوات يجب أن يكون ويحصل بطريقة متساوية ومتكافئة. نحن في رومانيا رأينا بعض التبعات المباشرة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا الأمر لم يكن مقبولا بالنسبة لنا. بالتالي هنالك بعض المسيرات التي دخلت في الأجواء الرومانية وأجواء الناتو، واتخذنا بعض الإجراءات من أجل تحديد هذه التأثيرات. ما هو واضح بالنسبة لكل الدول أنه يجب علينا المزيد من الطريقة التي نقوم فيها بإنتاج الأسلحة والذخيرة، ليس بطريقة عدائية لكن من أجل أغراض دفاعية، دفاع أنفسنا. من أجل أن تدافع عن نفسك يجب أن يكون

0: لديك إمكانية وقدرة على أن تقوم بممارسة الردع تجاه الدول الأخرى، وهذا القرار واضح داخل الناتو.
1: سيد رادو، يعني نسألك عن الأهمية التي تكتسبها هذه القمة اليوم والتي تأتي بعد التوقيع على الاتفاق الإيراني الأمريكي أو مذكرة الاتفاق بين البلدين وسط استمرار حرب روسيا وأوكرانيا وهذا السجال الأمريكي مع الحلف أيضا.
0: نعم هذا صحيح، لكن ما حصل في المرة السابقة كان مفهوما من قبل الدول الأوروبية. يجب علينا أن نظهر أنه قمنا بكل ما بوسعنا من أجل أن ندافع بأنفسنا، وهنالك أيضا تفاعل ونوع من التبادل بين ونقاشات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولا يمكننا أن نتحدث عن الناتو بدون الولايات المتحدة. هذه تفاعلات مفيدة، لكن الرسائل كانت واضحة، مفادها أنه يجب أن نكون قادرين نحن الدول الأوروبية على زيادة الإنتاج من أجل تحسين دفاعاتنا وبإمكانياتنا الخاصة، وهذا أعتقد أنه تم التحديث عنه الأسبوع الماضي، وأيضا هنالك حديث عن زيادة هذا الإنتاج أيضا.
1: ما هي النتائج المأمولة سيد رادو لهذه القمة اليوم في أنقرة بعد الانتقادات التي كان يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي؟
0: الإبقاء على التمويل الذي يتم إنفاقه على الدفاعات من قبل كل الدول، وأيضا زيادة الإنتاج وتسريعه إذا ما كان هنالك إمكانية في البلدان المعنية.
1: جزيل الشكر لك سيد رادو ميروتسا وزير الدفاع الروماني، كنت معنا من أنقرة من قمة حلف شمال الأطلسي، شكرا جزيلا لك. والآن مباشرة إلى قصر الشعب، حيث هذا اللقاء الذي يجمع الآن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع.
2: وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد بها لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار. أما لمن يبحث عن لغة الأرقام والمشاريع، أشير إلى مثال حي شاهد بينكم. قبل 14 شهرا وقعت مجموعة CMA وCGM عقد تطوير ميناء اللاذقية باستثمار 230 مليون يورو. لم تمضي سنة واحدة حتى قررت المجموعة من تلقاء نفسها ضخ 200 مليون إضافية لتوسعة ترفع طاقة الميناء إلى 625 ألف حاوية قبل نهاية هذا العام. من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا. أيها الحضور الكريم، واليوم أنا أنظر إلى هذه الطاولة أرى خريطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة. نحن نتحدث عن منظومة متكاملة من تجديد أسطولنا الجوي وتشغيل مطاراتنا وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، مرورا باستكشاف الطاقة في مياهنا الإقليمية وتحديث شبكات الكهرباء وحلول المياه، وصولا إلى قطاعات المشافي الجامعية والصناعات الغذائية، وحتى تحديث البنية الرقمية والسجل المدني. مدننا الصناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار وغيرها بعراقتها جاهزة اليوم لتكون منصة انطلاق لمصانعكم. إنما يدعم ذلك اليوم هو ارتكازنا على نهضة سوريا بقرار سيادي، فنحن نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين الواضحة والمؤسسات لا الاستثناءات، ولأننا ندرك أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة وشفافة، فإننا نبني إطاراً قانونياً يتحدث بلغة المستثمر العالمي. نعمل اليوم على تحديث الأطر التنظيمية للاستثمار بالتوازي مع إصلاح مصرفي هيكلي يعيد ربط تحويلاتنا وتمويلنا بالنظام المالي الدولي، ولضمان انسيابية العمل أطلقنا العمل بنظام النافذة الواحدة المشاريع الكبرى مع توفير كل التسهيلات اللوجستية وتأشيرات الإقامة لكوادركم. ستبقى أبوابنا مفتوحة لكل القطاعات وفق أولوياتنا الوطنية. معيارنا الأساسي لأي شراكة هو توطين التكنولوجيا وتشغيل الكوادر السورية

0: ونقل المعرفة. إنما نطلبه منكم اليوم هو بناء شراكات حقيقية وعضوية مع القطاع الخاص السوري عبر مجلس الأعمال المشتركين، وإدماج الموردين والمقاولين المحليين في سلاسل التوريد الخاصة بكم. والأهم من ذلك، نامل الانتقال اليوم من مذكرات النوايا إلى عقود تنفيذية بجداول زمنية محدودة. أيها السيدات والسادة، إن الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا، بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة، هي النموذج الذي نريده للعلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره. شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا لا على الشعارات. أرجو لأعمال طاولتكم ومجلس أعمالكم المشترك كل التوفيق لتكون هذه القمة فاتحة لتعاون مستدام يخدم مصالح بلدينا. والكلمة الآن لفخامة الرئيس ماكرون.
1: شكرا فخامة الرئيس على كلمتك القيمة. نعطي الآن الكلام للرئيس إيمانويل ماكرون. Merci monsieur le président, nous vous invitons à prendre la parole.
2: Merci beaucoup. Merci monsieur le président.
3: شكرا جزيلا.
4: سادة الوزراء،
2: d'être à vos côtés en cette journée et de pouvoir être là aux côtés d'une délégation d'entreprises françaises considérable et aux côtés de vos entreprises et aussi de vous-même. Je voudrais m'inscrire dans la continuité des propos que le président vient de tenir. Après 14 années de guerre, au fond, le défi de la Syrie est multiple et les opportunités, les intérêts des entreprises françaises sont convergentes avec ce défi. C'est d'abord stabiliser le pays et à travers la reconstruction sous toutes ses formes, donner des perspectives d'opportunités, de création d'emplois pour les Syriennes et les Syriens qui sont présents ici, ceux qui ont été déplacés dans le pays ou ceux qui...
3: وأشكر كل من انتقل وكذلك نريد أن نوفر كل الظروف لعودة اللاجئين، وهنالك العديد من الفرص بالإمكان اقتناصها. وإضافة إلى المرحلة الأولى وهي عودة الاستقرار وإعادة الأعمار، هو أن نجعل من سوريا على المدى الطويل قطبا إقليميا، حيث سيكون بالإمكان إرساء سلسلات إمداد وكذلك طرق للطاقة، والتي ستقلص المخاطر في المنطقة. وما حصل وما لا يزال يجري في مضيق هرمز يبرز أهمية البحث عن طرق بديلة، إذن وهي فرصة بالنسبة لمؤسساتنا ومستثمرينا للمشاركة في هذه المغامرة على المدى الطويل والمضي قدما. وحتى ننجح في هذا الأمر، أولا علينا أن نعدد التبادلات مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الذي تلتزم إلى جانبكم، وكنا من الأوامل أوائل لفتح مرحلة رفع العقوبات عنكم، ولا تزال هنالك خطى أخرى حتى نواصل كل هذا العمل تحدثت عنه. ثم كذلك النقاشات واللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال
5: وخاصة ضمن مجلس الأعمال مجلس الأعمال من كلا البلدين، كما تمت اتفاقات اليوم كما الاتفاق عليه اليوم، وسيكون هناك جمعية لجان اقتصادية موسعة ومشتركة كي تعمل ضمن هذا ضمن موضوع إعادة البناء في المنطقة من جهة سوريا ومن جهة بلاد دول خليجية التي ستكون شريكة ضمن هذا المنظور. ستكون هناك زيارات لشركاتنا وسيكون هناك عدة أدوات ستشارك بهذا الموضوع في مجال الطاقة والنقل والتجهيزات اللوجستية والطاقات الجديدة المتجددة.
3: وحتى ننجح في هذا العمل، إضافة إلى النقاشات التي تشمل مجالات متعددة، والتي ستواكبها كذلك مؤسسات مالية وبنوك. نريد أن نغطي مجال الطاقة وكذلك المياه والنقل واللوجستية. وعندما أتحدث عن الطاقة أتحدث كذلك عن المحروقات وكذلك الطاقات الجديدة البديلة. إضافة كذلك إلى التبادل في المجال الثقافي وكذلك في المجال الإعلامي، وذلك سيتطلب عمل متواصل أولا لمساعدتكم على إرساء أنظمة وثيقة للتعويضات وكذلك لوضع الإطار الاقتصادي للتعافي الاقتصادي.
4: ووضوحه وشروط الذي فيه سنحقق الاستقبال ونتبعها بالشراكة التي نرغبها، وسنتابع بإنشاء هذه أشكال التعاون. يمكنكم الاعتماد علينا سيدي الرئيس وعلى حضورنا في هذا المجال على القطاع الدولي أيضا، وشكرا لأنكم عقدتم هذا الاجتماع ولمتابعة هذا الطريق. الطريق سهل لأن الثقة قديمة بين سوريا وفرنسا. نحن بجانب الشعب السوري عندما أراد وحدته وحريته. لم نتخلى عن هذا الدور وهذا الطريق منذ السنوات البعيدة، وحتى الأخير نحن معكم في هذه الحقبة الجديدة لسوريا التي بدأت. نحن إذن شركاء وشركاء جديرون، وسنكون دائما في جانب مصالح الشعب السوري وإرادتكم للازدهار في هذا البلد. شركاتنا ومستثمرين جاهزون لذلك.
1: Merci infiniment, Monsieur le Président. شكرا لفخامة الرئيس ماكرون. ننتقل الآن إلى معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية دكتور نضال الشعار. معاليكم تفضلوا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع.
7: إذن هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع ما بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأولى إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، والحديث عن عدد من الشراكات ما بين البلدين. الرئيس الشرع كان قد تحدث عن جملة من الاتفاقات التي ستوقع مع الجانب الفرنسي، تحدث عن تجديد الأسطول الجوي وتشغيل المطارات، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية للاستثمار وربط سوريا بالنظام الدولي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد تحدث أيضا وقال أن فرنسا كانت أول من رفع العقوبات عن سوريا، وتحدث عن خطط أخرى لمواصلة العمل مع دمشق، وقال أن هنالك عدد من الشراكات ستكون ما بين البلدين والتحديات. نذهب إلى أمير العباد مراسل الجزيرة من قصر الشعب. أمير، أبرز ما رصدته من كلمة الرئيسين.
8: بالفعل هذه هي الدائرة المستديرة التي بدأ النقاش فيها الآن بين الوفد الرئاسي السوري والوفد الرئاسي الفرنسي. هذه نحو شراكة اقتصادية مستدامة، تحت هذا العنوان تبدأ هذه النقاشات الآن بين الوفدين. كما سمعتم، كما تحدث الرئيس السوري، فإن هذه الشراكة التي والممتدة منذ زمن اليوم ستنفذ بشكل آخر عن طريق مجموعة من الاتفاقيات التي ستكون بين الجانبين السوري والفرنسي، أكد على أن هذه الشراكة ستكون فيما يخص قطاع الطيران، القطاع المصرفي والمالي، قطاع البنية التحتية، وهذا كان أكد عليه الرئيس السوري أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين فيما يخص هذه الشراكة المستدامة بين فرنسا وبين سوريا. الرئيس الفرنسي أكد على أن فرنسا تقف إلى جانب سوريا فيما يخص هذه الاستثمارات، وأكد على أن الشركات الفرنسية، المستثمرين الفرنسيين هم جاهزون للاستثمار في سوريا. إذن تركز سوريا على الاستثمارات الاقتصادية التي تخرج سوريا من حالة الفقر ومن حالة التشتت التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية خلال الحكم النظام البائد. هذه الشراكات تريد من خلالها سوريا أن تقوم على شراكة متعددة من خلال أكثر من دولة، كانت بداية من فرنسا التي تريد أن تكون هي الشريك الأكبر والأقوى في هذه المنطقة. نعم.
7: أمير العباد مراسل الجزيرة كنت معنا من قصر الشعب، ستبقى معنا تغطية مستمرة من دمشق ومع الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
9: شكرا جزيلا منى. إذن نحييكم مشاهدينا الكرام ونستمر في هذه التغطية للتطورات التي وقعت في دمشق هذا الصباح. نتحدث عن انفجارين وقعا في دمشق على بعد مسافة قليلة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي الذي يزور دمشق في زيارة تاريخية لأول رئيس غربي يزور العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد. هذه الزيارة التي كان يتوقع أن يكون لها أبعاد اقتصادية بشكل خاص بسبب وجود عدد من الشركات الفرنسية العريقة التي كانت حريصة على الدخول في علاقات جديدة مع سوريا جديدة. وإذا نتابع مع مراسلينا ونعود إلى أمير عباد بعد متابعة المؤتمر الصحفي للرئيسين الشرع وماكرون في دمشق وآثار ما حصل والطريقة التي تم التطرق فيها أيضا لأحداث اليوم. تفضل أمير.
8: ليلى، هنا الآن بدأت اجتماعات الطاولة المستديرة فيما يخص الجانب الاقتصادي. بداية تكلم الرئيسان دون أن يوجهان أو يذكران ما جرى من تفجير في دمشق قبل ساعات. ركز الجانبان فقط على ذكر الشراكة الاقتصادية بين سوريا وفرنسا. أكد الرئيس السوري على أن في سوريا هناك نخبة من الاقتصاديين في كما قال في هذه القاعة هناك نخبة من الاقتصاديين السوريين والفرنسيين. تركز سوريا على الاستثمارات الاقتصادية التي تخرج سوريا من حالة العزلة وأيضا انتعاش البلاد مرة أخرى إلى وأن تعود إلى حياتها الطبيعية. كان تركيز الرئيس السوري في كلمته على أن هذه الاستثمارات وهذه الشراكة التي ستكون مع فرنسا ستكون في جانب الطيران، ستكون في جانب المالي والاقتصادي، في الجانب إعادة هيكلة الجانب الاقتصادي أيضا. كان هناك أيضا جزء منها يتحدث عن عملية البنية التحتية، وهذا ما ذكره الرئيس السوري خلال اليومين الماضيين في تصريحاته أن سوريا وفرنسا شريكان مهمان في هذا، ولدى فرنسا تجربة مهمة في هذا الجانب. سيتم تقديم بطلب شراء طائرات إيرباص من الجانب الفرنسي لتحديث قطاع أسطول الطيران في سوريا. ذكر الرئيس الفرنسي وأكد على أن هناك تحديات كثيرة أمام سوريا، لكن هناك سوريا لديها العزيمة لديها العزيمة والشجاعة لتمر من هذه العقبات. ستكون هناك أيضا شراكات اقتصادية مع الجانب السوري، وذكر أن هناك ستكون لجان اقتصادية موسعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تركز عليه أيضا ما يركز عليه الجانب السوري. إعادة الإعمار هي نقطة مهمة في الجانب السوري في فيما يخص بعودة اللاجئين وأيضا القضاء على أو الانتهاء من عملية وجود النازحين في المناطق المنتشرة في المخيمات في سوريا. إذن التركيز على في هذا الجانب هو ركز فقط على العملية الاقتصادية. سيكون هناك مؤتمر

0: صحفي بعد ربما أكثر من ساعة. ستكون هناك مؤتمر صحفي كما هو كان مجدول خلال جدول الأعمال هذه القمة بين الجانب السوري والجانب الفرنسي. نعم ليلى،
1: أشكرك إذن أمير، ونظل نواصل طبعا هذه التغطية لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العاصمة السورية، هذه الزيارة التاريخية التي تزامنت

0: ميلاد فضل ميلاد، ما زلنا نتابع إذا تداعيات الانفجارين اللذين وقعا هذا اليوم، والمكان والتوقيت والأضرار كذلك. تفضل ميلاد.
1: نعم، المكان هو يقع عند مبنى وزارة السياحة القديم وسط العاصمة السورية دمشق. الانفجاران بدأ أولا بانفجار سيارة كانت قد زرعت داخلها عبوة ناسفة. هذه هي السيارة التي تظهر الآن على الشاشة، هذه السيارة التي انفجرت أولا في هذا الموقع، وبعد تجمع عناصر من وزارة الداخلية السورية وعدد من الذين جاءوا ليعاينوا المكان وأيضا من أجل عملية إسعاف إن كان هنالك مصابون، وبعدها مباشرة أثناء تجمعهم حصل الانفجار الثاني بعيدا عنه قرابة 7 أو 8 أمتار، وهذان الانفجاران تسببا بإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا كما قالت وزارة الداخلية السورية، من بينهم 4 من عناصر الداخلية. المكان جغرافيا هو يقع قرب فندق الفور سيزن. فندق الفور سيزن الذي يظهر الآن أيضا على الشاشة كان قد هو المكان المخصص لإقامة الرئيس الفرنسي خلال زيارته لدمشق، كان قد بات ليلته في هذا الفندق. خرج من الفندق مع الموكب الذي رافقه باتجاه قصر الشعب. بعد عبورهم ساحة الأمويين بتقريبا 3 إلى 4 دقائق حصل الانفجاران. طبعا من لحظة خروج الرئيس الفرنسي من الفندق وحتى الانفجاران كان هنالك تقريبا فاصل زمني هو 5 دقائق، أي كان الرئيس الفرنسي على مسافة بعيدة نوعا ما عن الانفجاران. وطبعا بعد ذلك قوات الأمن السورية قامت بفرض عدة أطواق أمنية في محيط المنطقة، قامت بتفتيشها وأيضا بعملية تمشيط للمكان. وقبل قليل كان وزير الداخلية السوري قد وصل إلى موقع الانفجاران وقام بالاطلاع ميدانيا على الوضع، وبعدها كما نلاحظ يعني قوات الأمن السورية على طول هذا الطريق، هو طريق يسمى شارع شكري القوتلي وأيضا شارع الثورة، قامت قوات الأمن وزارة الداخلية السورية بنشر أعداد كبيرة من العناصر، إضافة إلى استخدام وحدة الكيناين وهي الوحدة المخصصة لعملية تمشيط المكان عبر هذه الكلاب البوليسية. وطبعا منذ مع اللحظات الأولى للانفجار بدأت القوات الأمنية بعملية تمشيط المكان. حتى الآن لا يوجد أي أصابع اتهام قامت السلطات السورية بتوجيهها لأي جهة كانت. وطبعا هذان الانفجاران جاءا بعد أيام قليلة من الانفجار الذي حصل عند قصر العدل وسط أيضا العاصمة السورية دمشق. عن هذه المنطقة يفصل ما بين موقع الانفجار وأيضا فندق الفور سيزن كما ألاحظه الآن، يعني نتحدث عن تقريبا حوالي 70 مترا أو 80 مترا. القوات الأمنية عمليا ضمن نطاق الحماية المخصص للرئيس الفرنسي. هذا الانفجار يقع في محيط المنطقة وليس داخلها، أي هو عمليا خارج نطاق الطوق الأمني الذي حددته السلطات السورية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الرئيس الفرنسي خلال زيارته لسوريا. وبذلك يعني كان الانفجاران بعيدان نسبيا عن الموقع، هما يقعان في محيط النطاق الأمني الذي خصصته الحكومة السورية.
0: نعم.
1: طبعا هذان الانفجاران لم يؤثرا عمليا على برنامج الزيارة. الرئيس الفرنسي أكمل باتجاه قصر الشعب، قام بلقاء الرئيس السوري كما ذكر الزميل أمير من قصر الشعب، وبرنامج الزيارة وفق ما أعلنت السلطات السورية والسلطات الفرنسية أيضا هو يسير حسب الجدول الذي اعتمد عليه.
0: نعم. وهذا يفسر يعني بما أنك وصفت ميلاد أن مكان الانفجار بعيد نسبيا عن المسار الذي اتبعه الرئيس ماكرون ومقر إقامته، هذا يفسر أن قصر الإليزي صرح بأن الرئيس ماكرون

0: لم يسمع أصلا الانفجار وأن الزيارة ماضية قدما بحسب الجدول الذي كان متفقا عليه. أشكرك جزيلا ميلاد فضل، ونستمر في المتابعة، ولكن هذه المرة مع ضيفنا من دمشق محمد زكوان كوكا، الباحث والأكاديمي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إذا هل يعتبر ما حصل اليوم، هذين الانفجارين البدائيين كما تم وصفهما بذلك، هل هي رسالة موجهة ضد مسار الانفتاح الدولي على دمشق، أم فشلا أمنيا عابرا هذا ما تشير إليه؟ برأيك أيهما ترجح؟
1: تحياتي لكم أولا ولمشاهدي الجزيرة. حقيقة من حيث حجم الانفجار، من حيث طبيعته، من حيث طبيعة العبوات التي انفجرت وأيضا مكانها وتوقيتها، هي تشير إلى أنه محاولة تشويش على مسار الانفتاح السوري على العالم، ومسار الشراكات التي تبنيها سوريا اليوم مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. واليوم زيارة مهمة جدا كانت في هذا الإطار للرئيس ماكرون إلى دمشق. أما من الناحية الأمنية، فبالنظر للمسار الأمني الذي اتبعته الحكومة السورية ككل من إعادة بناء المنظومة الأمنية بشكل كامل، لا يمكن اعتبار أن ما حصل هو فشل. يمكننا إذا تحدثنا بواقعية أن نقول أنه كانت هنالك ثغرة يمكن العمل عليها، والأجهزة الأمنية استطاعت حقيقة ضبط الموقف بشكل واضح وتعاملت معها بعقلية جدا هادئة، لم توجه إصابع اتهام بشكل متسرع لأي جهة، لتعمل على التحقيقات بشكل حقيقي وموضوعي وجاد. وأظن أنه يعني قياسا على أحداث حصلت في الفترة الماضية سيتم الكشف عن ملابسات هذا الحادث في قادم الأيام. سبق وأشرت على قناتكم الكريمة عقب سقوط نظام بشار الأسد بفترة بسيطة جدا أنه الوصول إلى حالة من الاستقرار الأمني المستدام هي عملية شاقة جدا في بيئة معقدة مثل البيئة السورية، كان فيها تداخل لفاعلين أمنيين محليين إقليميين ودوليين بشكل كبير جدا. ما وصلنا إليه من نجاحات حقيقة على المستوى الأمني مهم جدا أن نتابع فيه، وسيكون أيضا هذا الحدث هو يعني محطة انتقال إلى سياسات أمنية أفضل وسياسات أمنية أكثر نجاعة.
0: نعم، إذا كان هناك حرص فرنسي واضح، وكما لمسناه في المؤتمر الصحفي من قصر الشعب قبل قليل، الرئيس ماكرون يصر على أن جدول الزيارة مستمر وأنه لن يتأثر، ولكن الجانب الاقتصادي هنا يعني كان هناك حذر غربي بشكل عام وحذر فرنسي باتجاه الاستثمار في سوريا، هذا ما كان معلنا. إلى أي حد يخشى أن تؤثر مثل هذه الأحداث فعلا على توجهات غربية مستقبلية نحو الاستثمار في سوريا؟
1: حقيقة قياس القابلية للاستثمار في بيئة مثل البيئة السورية لا يعتمد فقط على الحدث الذي حصل اليوم. الدول والمستثمرون والشركات الكبرى تقيس السياق بشكل كامل، لأنه بقدر ما هنالك تعقيدات في الملف السوري، وبقدر ما حملت عملية التغيير السياسي من تحديات في إعادة بناء المنظومة الأمنية على المستويات الفردية وعلى المستويات الجماعية والمؤسسية، بقدر ما تحمل سوريا اليوم من فرص، وهذا ما أشار إليه الرئيس الشرع والرئيس ماكرون في المؤتمر الذي عقد منذ دقائق، أن سوريا فيها فرص كبيرة جدا. لذلك عندما يتم تقييم الحالة يتم تقييمها كسياق متكامل، وتقييم الحالة السورية كسياق متكامل منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى اليوم، فإذا نحن أمام توجه واضح جدا نحو ضبط أمني ومنظومة أمنية مستدامة. وأنا أظن أنه ما سنشهده اليوم من توقيع اتفاقيات على المستوى الاقتصادي ودخول المستثمرين، وحتى ما سنشهده في المستقبل، ينبني على الواقع الأمني بدرجة، وينبني بدرجة أخرى أيضا على الواقع المؤسسي. ما يهم أظن أيضا بدرجة كبيرة المستثمرين والدول هو الواقع المؤسسي والبيئة القانونية والتشريعية للاستثمار وللعمليات الاقتصادية، وهما أمران مهمان جدا. فإذا تقييم المسار هذا يتم من عدة جوانب. الجانب الأمني قطعنا فيه أشواط كبيرة. ما حصل اليوم هو بتقييم الإليزي وبتقييم الحكومة السورية حدث عابر سيتم العمل عليه بشكل جدي وكبير جدا، وقادم الأيام ستكون إن شاء الله تعالى فيها الكثير من يعني التحديثات وتطورات على مستوى الشراكات الاقتصادية والشراكات مع دول وشركات أجنبية.
0: كما ذكرت يعني التقييم البنيوي للأجهزة الأمنية إلى أي حد فعلا يعاد النظر فيه، وكذلك يتم اتخاذ إجراءات ربما سريعة لمنع مثل هذه الانفجارات المتلاحقة والتي ترسل رسائل ربما ليست في مصلحة الحكومة السورية حاليا من حيث التشويش على سمعتها؟
1: منذ بداية تشكيل الأجهزة الأمنية سواء التابعة لوزارة الداخلية أو الاستخبارات السورية إلى اليوم شهدنا عدة محطات مثلت اختبارات حقيقية وكبيرة للأجهزة الأمنية، منها ما كان خلفه تنظيم داعش، منها ما كان خلفه تنظيمات انفصالية، منها ما كان خلفه أذرع للنظام السابق وفلوله. تعاملت الحكومة السورية بشكل جاد وناجح مع العديد من هذه التحديات، واستطاعت القبض على خلايا لداعش، استطاعت سابقا وما زالت في كل يوم يعني تضبط خلايا مرتبطة بالنظام البائد أو حتى خلايا مرتبطة بشبكات الحرب التي كانت قائمة خلال سنوات الصراع وخلال سنوات الثورة السورية. أعتقد أن الحكومة ستتعامل بنفس الجدية وربما بشكل أكبر أيضا وبنفس السرعة وبشكل أكبر أيضا مع الحادث الذي حصل اليوم، وأنه سنرى تطور أكبر حتى في أداء الأجهزة الأمنية. ما زالت اليوم الأجهزة الأمنية في مرحلة البناء والتطوير بشكل مستمر، ولاحظنا أن الحكومة السورية اعتمدت على شركاء أيضا وأصدقاء مثل تركيا ودول الخليج العربي وحتى دولة قطر والسعودية في عملية تطوير أداء الأجهزة الأمنية وهيكلتها وبناء قدراتها وعمليات التدريب. سوريا اليوم تعتمد على خبراتها الوطنية بالدرجة الأولى وخبرتها بالتعامل مع التنظيمات الإرهابية، وأيضا بجانب التدريب والتأهيل وإعادة بناء الأجهزة هي تعتمد على خبرات أجنبية متقدمة، لأن معادلات الأمن ليست معادلات محلية فقط، هي معادلات إقليمية ومعادلات ذات بعد دولي في بعض الأحيان أيضا، وهذا يحمل الحكومة السورية حقيقة أعباء كبيرة جدا. وبالنظر إلى الصورة الكلية من هذا الجانب نرى أن الحكومة قطعت أشواط كبيرة والحكومة مستمرة بالتنسيق العالي مع شركائها الإقليميين في عملية الضبط الأمني، وهي أيضا مستمرة بتطوير كوادرها الوطنية بشكل احترافي وبالاعتماد على خبرات دولية للوصول إلى مستوى أمني يليق ب ما تصبو إليه سوريا من عمليات تنمية، لأنه شعار التنمية اليوم الذي ترفعه الحكومة السورية والذي يرفعه السيد الرئيس أحمد الشرع هو مرتبط ارتباط عضوي وارتباط بنيوي أيضا بالبيئة الأمنية في سوريا، وهذا حاضر في الذهنية التي تتعامل بها الحكومة السورية مع مختلف الملفات، وهو أيضا حاضر ضمن سلم أولويات المرحلة الانتقالية لدى صانع القرار السوري والمتمثلة باستعادة المؤسسات، ونحن أعدنا بناء مؤسستي الجيش والأمن من الصفر، ومن ثم استعادة الأمن على المستوى الفردي والجماعي وصولا إلى إطلاق عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
0: طيب، لنضع هذه الزيارة وما رافقها في إطارها وسياقها، يعني الرهان السياسي على الشرع كشريك من جانب بعض الأطراف الغربية خصوصا، هل يمكن أن القول أنه سيعزز الآن بعد هذه الزيارة التي ذهب البعض لوصفها بزيارة تاريخية؟
1: نعم، الزيارة في سياقها العام هي نقطة تحول في العلاقة السورية الفرنسية، ومن خلف فرنسا طبعا الاتحاد الأوروبي ككل. فرنسا دائما ما نظرت إلى سوريا على أنها بوابتها للمشرق، ودائما كانت علاقة سوريا مع الاتحاد الأوروبي تبدأ من باريس. هذه نقطة مهمة جدا عزيزتي. أيضا من جانب آخر، اليوم نحن في مرحلة تحول في الإقليم كبير جدا، هنالك فواعل دولية وغير ودون دولتية تراجعت بشكل كبير، وهنالك عمليات ملء للفراغ، وهنالك قمة ناتو مفصلية جدا في ظل حرب طويلة استمرت في مضيق هرمز، وفي ظل حديث عن تحولات في مسارات الطاقة ومسارات النقل الاقتصادي ومسارات شبكات النقل. إذن في ظل كل هذه التحديات وأيضا حديث عن تحديات أمنية وسياسية وتغيرات في لبنان وفي العراق، ترى اليوم فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي وعدة شركاء إقليميين ودوليين أن الاستقرار والتنمية في سوريا حجر أساس لإرساء الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا تحمل فرص كبيرة في هذا الاتجاه، لذلك لابد من تعميق هذه الشراكات، لابد من إرساء قاعدتي الاستقرار الرئيسيتين الأمن والاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك محمد زكوان كوكا الباحث والأكاديمي من دمشق. أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وزير الخارجية الألماني على إيران ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز. وبهذا الخبر العاجل ننتقل لمتابعة أحدث التطورات في مضيق هرمز وملف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، ومن طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي. إيهاب ورانيا أهلا بكما، وأبدأ معك إيهاب بخصوص التطورات في مضيق هرمز وما يتوقع الآن خصوصا مع وجود الرئيس ترامب في أنقرة مشاركا في قمة الناتو، تفضل.
2: ليلى، آخر التطورات ما صرح به مسؤولون أمريكيون بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينتي شحن في مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بربما صواريخ أو بطائرات مسيرة. ووفق أيضا المسؤولين الأمريكيين فإن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة لكن من دون إصابات بشرية. هذا الاستهداف ليلى يأتي بالتأكيد بعد المحادثات التي أجريت في الدوحة، وكانت أيضا هذه المحادثات على خلفية تصعيد في مضيق هرمز جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وهذا التصعيد الأول كان الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة ردت عليه بضرب إيران لمدة 3 ليالي في مواقع عسكرية إيرانية، وبالتالي ينظر إلى هذا التصعيد الثاني أيضا على أنه تهديد لمذكرة التفاهم بين الجانبين والمحادثات الجارية بينهما. وهذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الأمور تسير بشكل جيد جدا مع الإيرانيين، وإن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية، حتى أنهم وافقوا على أمور لم يكن يتوقع أن يوافقوا عليها على حد قول الرئيس دونالد ترامب، وقال إن وضع الإيرانيين سيء للغاية. أيضا الرئيس دونالد ترامب في هذه التصريحات عاد إلى لغة التهديد مرة أخرى إلى الجانب الإيراني، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه قد يعود إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، حينما قال إنه سينجز الاتفاق بشكل أو المهمة بشكل أو بآخر، سواء بالطريقة اللطيفة أو بالطريقة غير اللطيفة، في إشارة إلى العمليات العسكرية. دونالد ترامب قال إنه ربما يعود إلى العمليات العسكرية ويستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وإنه قادر على ذلك في غضون ساعات قليلة، لكنه يأمل في التوصل إلى اتفاق حتى لا يتضرر الشعب الإيراني على حد قوله. بالتأكيد هذا التصعيد ليلى ربما سيطرح أيضا في قمة الناتو، حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة سيكون ملفا مطروحا ضمن المناقشات في قمة الناتو. والأمريكيون يقولون إن دولا في الناتو أعربت عن استعدادها بالفعل للمشاركة في تأمين حركة الملاحة في المضيق. الرئيس الأمريكي كان غاضبا بشدة من دول الناتو من قبل وأعرب عن ذلك علنا، وقال إنهم خذلوه ورفضوا مساعدته في هذه الحرب على إيران. لكن أمين عام حلف الناتو يقول إن هذه الدول حاليا تتفق مع الرئيس دونالد ترامب على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وبالتالي مسألة تأمين مضيق هرمز ستكون مطروحة. وأيضا تأتي بعد الأنباء عن مبادرات فرنسية بريطانية ربما في مسألة نزع الألغام في المضيق، وبالتالي هناك أسئلة تطرح ما إذا كانت هذه القمة في أنقرة ستكون على في مسألة نزع الألغام من المضيق أم تشكيل تحالف في مسألة تأمين حركة الملاحة أم فقط تصريحات داعمة من هذه الدول الأول للموقف الأمريكي. هذا نعم. التصعيد ليلى في مضيق هرمز في المرة السابقة كانت هناك ضربات من الولايات المتحدة على إيران، في هذه المرة لا نعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد أيضا بضربات محدودة كما حدث من قبل أم لا. الرئيس دونالد ترامب لم يعلق حتى الآن، وننتظر نعم. ما سيرد في أنقرة من تصريحات ليلى.
0: نعم، وفي انتظار إذن تعليق الرئيس ترامب على هذا الموضوع، ولكن في المقابل لابد أيضا أن نتعرف على ما تقوله طهران.

0: بشأن هذا الاستهداف الجديد من الحرس الثوري كما جاء على لسان مسؤول أمريكي لأكسيوس رانيا؟ هل من موقف رسمي إيراني بهذا الخصوص؟
1: يعني حتى الآن لا يوجد أي موقف أو رد فعل إيراني على الحادث في مضيق هرمز، ربما بسبب انشغال إيران بمراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي والتي انتهت اليوم في مدينة قوم جنوب العاصمة، ومن المقرر أن ينتقل الجثمان بعدها إلى العراق على أن يعود مرة أخرى إلى مدينة مشهد في شمال شرق البلاد لتوديعه ودفنه. لكن يمكن القول فيما يتعلق بمضيق هرمز أن هذه ليست المرة الأولى التي لا تتبنى فيها إيران أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث، فخلال الأسبوعين الماضيين لم تتبنى إيران الهجمات التي وقعت أيضا في المضيق، وتؤكد إيران فيما يتعلق بالمرور من المضيق أنها هي المسؤولة عن تأمين وإدارة الملاحة البحرية وفقا لتفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم. تقول أن المسارات التي أعلنت عنها هي المسارات الآمنة والتي يمكن ضمان أمنها، وذلك بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا بحرية الحرس الثوري، معتبرة أي مسارات أخرى بأنها مسارات موازية لا يمكن ضمان أمنها، وعليه فتتحمل السفن التي تسلك هذا المسار عواقب قراراتها. هذا بالإضافة أيضا إلى أن إيران فيما يتعلق بإزالة الألغام رد يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات ألمانية في هذا الإطار، واعتبر أنها يعني تناقض الواقع وتشوهه، وتقول إيران أن ألمانيا لن تستطيع أن تتهرب من مسؤوليتها وتورطها في الحرب الأخيرة التي كانت ما بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأكد بقائي على أن برلين ستتحمل وعليها أن تدفع ثمن هذا التعاون وهذا التورط في الحرب. كما أيضا تم التأكيد من خلال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علاء الدين بروجردي أن أي إجراء في مضيق هرمز يتم بدون تنسيق مع إيران سيكون محكوم بالفشل، وأكد أن إيران تتابع التطورات في المضيق وفقا لمصالحها وأمنها القومي. هذا بالإضافة إلى أن هناك يعني ردود إيرانية على التهديدات الأمريكية. ليلى،
0: نعم، لخصيها إذا تكرمت يعني بشكل سريع فقط حتى ننتقل للفقرة الأخرى، تفضلي.
1: نعم، يعني هناك تأكيد إيرانية على أنه إيران لا تخشى التهديدات وأنها مستعدة للرد، وأنه لن تبدأ المفاوضات للاتفاق النهائي إلا بعد تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم وتوقف الولايات المتحدة عن تهديد إيران.
0: أشكرك جزيلا رانيا القاسمي على هذه التفاصيل. إذن نحن بصدد مناقشة هذا التطور الأخير في مضيق هرمز، والذي أشار مصدر أمريكي لأكسيوس بأن الحرس الثوري قد استهدف سفينتين في المضيق، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه طهران بعد، ويتزامن مع القمة الحاصلة الآن في أنقرة، قمة الناتو، والتصريحات التي تتحدث عن ضرورة تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هنا في الاستوديو ينضم إلي سيرجيو ديلابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. دعني أبدأ معك دكتور صدقيان. إذا ما صحت هذه المزاعم الأمريكية بأن الحرس الثوري قد استهدف هاتين السفينتين في المضيق في هذا التوقيت، أولا لم نسمع شيء من الجانب الإيراني، ما الذي يجعل إيران إذا صحت هذه المزاعم تقدم على مثل هذه الخطوة برأيك في وقت تنعقد فيه قمة تركز فيه على الملاحة في المضيق؟
2: حقيقة مثل ما تفضلت بأنه لا يوجد أي رد فعل أو موقف إيراني حيال استهداف هذه السفينة، خصوصا هذه ناقلة نفط قطرية، وبالتالي نحن نعلم حجم العلاقات التي تربط قطر بإيران. لكن مصدر غير رسمي تحدث، وأنا قرأت هذا التصريح، بأن هذه الحاملة النفط كانت تريد أن تعبر من الساحل الجنوبي للمضيق بمساعدة قطعات عسكرية أمريكية، وأن السلطات الإيرانية وجهت، عندما أقول السلطات الإيرانية يعني الحرس الثوري، وجه إليها تحذير بعدم المرور من هذا المكان لأنه غير آمن. لم تستجب لهذه التحذيرات الإيرانية، تم استهدافها. السفينة التي اسمها الرقايات، وهي التي كانت تعبر، أنا أعتقد بأن يعني هذا هو شيء ملفت، أن تتعرض سفينة قطرية، خصوصا وأن هناك علاقات جيدة بين إيران وقطر، قطر تقوم بدور وسيط بين الولايات المتحدة وإيران في هذه، أن تستهدف هذه السفينة في
0: يعني نوع هل يمكن قراءتها على أنها رد ربما على تعثر مفاوضات الدوحة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة؟ يعني هذا هو ما يتبادر للذهن عندما يعني يتم الربط بهذه الصورة.
2: يعني هذه كل الاحتمالات موجودة كمحللين سياسيين بالضبط. هذا سبب. سبب آخر أنه هناك اليوم القمة في تركيا تريد أن تناقش مضيق هرمز تحديدا، وهذه رسالة أيضا تريد أن توجهها طهران إلى قمة الناتو في تركيا، بأن أي عمل يمكن أن تتخذوه بشأن مضيق هرمز سوف نتصدى له وبقوة، لأن إيران عارضت الآن. هناك حديث عن الطلب للذهاب كاسحة ألغام فرنسية أو بريطانية أو ألمانية، إيران رفضت ذلك.
0: وهل هذا هو السؤال، هل في مصلحتها أن تفعل ذلك في هذا التوقيت، خصوصا والوقت الذي يجتمع فيه القادة في أنقرة لمناقشة هذا الممر الحيوي بالنسبة للجميع سيد سيرجيو دي لابينيا؟ ما هو رد الفعل المتوقع؟ يعني التهديدات قائمة، الرئيس ترامب يقول لنا نتوانى عن رد عسكري في هذا الخصوص، وهل هذا في مصلحة الجميع في هذا التوقيت برأيك؟
3: سعدتم صباحا يا ليلى، ويسرني أن أكون معكم ومع الدكتور صدقيان ومع المشاهدين. أعتقد أن ما نراه الآن هو أن إيران تريد أن تظهر بأنها تريد أن تسيطر على مضيق هرمز، ولكن هذا لن يتم السماح به، والولايات المتحدة لن تبقى صامتة وتتفرج. لا يمكن لإيران أن تطلق النار على الصواريخ على السفن التي تعبر من المضيق، وكان هناك ناقلة نفط سعودية تم إطلاق النار عليها. هذا غير مقبول، وهذا أمر استفزازي، وعلى الأرجح سوف يستدعي ردا أمريكيا. ما أراه هو أن إيران قلق الآن بأنها ترى أسعار النفط قد انخفضت، وأن موقفها التفاوضي يضعف، لأنه فور إطلاق هذه الصواريخ فكان هناك 40 سفينة تمر يوميا، ولكن الآن 27، وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى طلب مساعدات من دول الناتو الذين هم أيضا يتأثرون. وكلما إيران فعلت ذلك، كلما رأينا دولا أخرى تنضم إلى الولايات المتحدة، إذن فهذا يضعف موقف إيران. والمنفعة التي ينبغي أن تسعى وراءها إيران هو أن تتم المفاوضات والعودة إلى هذا المسار، لأنه إذا أردتم السير في الهجوم فسوف ترون ردا من الولايات المتحدة، وهناك دول أخرى من الناتو قد تنضم إلى الولايات المتحدة وجهودها في هذا المسار.
0: وهذا يعيدنا إلى كلفة مثل هذه الإجراءات في هذا التوقيت دكتور صدقيان. الإقدام على هذا النوع من التحدي، إن صح وصفه بذلك، في توقيت يفترض أننا نتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات، وإيران تنتظر أيضا أموال مجمدة تفرج عنها. إذن هذه صور تظهر وصول الرئيس الأمريكي إلى أنقرة. إذن هذه الصور التي نتابعها الآن، طائرة الأير فورس ون التي تقل الرئيس الأمريكي إلى قمة الناتو في أنقرة والتي تعقد وسط توتر كبير في العلاقات بين الإدارة الأمريكية وأعضاء حلف الناتو الذين وجه لهم اتهامات عديدة بخصوص عدم المشاركة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد إيران، وتصريحات عديدة إذا من جانب مسؤولين مشاركين في القمة يتحدثون عن أن الموقف قد تغير الآن، وأن هناك ضرورة ملحة في السيطرة على مضيق هرمز وعدم السماح لإيران بفرض سيادتها عليه. إذا سنتابع التصريحات التي ستخرج من هذه القمة تباعا، خصوصا على خلفية هذه العلاقة، وإذا ما كنا سنشهد بالفعل تغيرا في مواقف الدول الأعضاء في الناتو. إذا في انتظار إذا ما سيخرج عن هذه القمة. أعود إليك دكتور صدقيان ونحن نتابع هذا المشهد، يعني إلى أي حد تحسب إيران حساب هذا الاجتماع الذي ينعقد في أنقرة والأعين كلها عليها، ثم تقوم مرة أخرى نقول إذا صحت هذه المزاعم الأمريكية باستهداف سفن تجارية وناقلات؟
2: هذا لافت، نعم لافت جدا، لكني أعتقد بأن إيران تريد أن توجه مثل هذه الرسالة إلى قمة الناتو في تركيا، وتقول تريد أن تقول بأنه يجب أن تأخذوا مصالحكم، مصالح إيران ومصالح مضيق هرمز بعين الاعتبار، ولا يمكن لكم أن تتخذوا أي قرار عسكري يمكن أن يؤدي للوضع الأمني الهش الموجود في مضيق هرمز إلى تصعيد. وبالتالي يعني أنا الآن أعتقد بأن هذه إحدى الرسائل، استهداف الناقلة القطرية للنفط، أعتقد بها بأنها هذه إحدى الرسائل التي تريد أن توجهها إيران في هذا التوقيت تماما. وأيضا هذه التحرشات الأمريكية عندما تقول مثلا لسفينة اذهبي من الساحل الجنوبي وأنا أرافقك في ذلك، وها كانت مرافقة من عدة قطاعات عسكرية، معنى ذلك بأن الولايات المتحدة فعلا تريد أن يعني يحصل مثل هذا الاحتكاك. والوضع في مضيق هرمز يبدو لي بأنه يتم وفق صراع إرادات، إرادتي أن تأتون من الشمال وإرادة أخرى أمريكية أن نفعل الساحل الجنوبي. هذه صراع الإدارات الإرادات يبدو لي بأن الإيرانيين أولا يجيدون هذه اللعبة، وثانيا كل طرف يريد أن يؤثر على الموقف التفاوضي.
0: سيد سيرجيو بهذا الخصوص، يعني استفزاز أمريكي ربما لإيران في هذه المرحلة كما يقول الدكتور صدقيان، ما تعليقك عليه؟
3: الاستفزاز هو إطلاق النار على الصواريخ العابرة البريئة. هذا المضيق يجب أن تكون فيه الملاحة حرة. إيران الآن قررت بأنها تريد تغيير هذا الوضع الذي كان قائما قبل 28 فبراير. هم من يسيطر على العبور والدخول، وهذا أمر غير مقبول. لذلك إذا ما أرادوا البدء في إطلاق النار على هذه الصواريخ أو على السفن،
0: والسؤال إذا كانت فعلاً الولايات المتحدة جادة في التهدئة خلال هذا الأسبوع من أجل التوصل إلى اتفاق جاد وحقيقي هذه المرة، ما الذي يجعلها تقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا، وهي تعرف أن الحرس الثوري قد أعلن مرارا وتكرارا أنه لن يبقى متفرجا على مثل هذه الخطوات؟
3: بغض النظر عما يقوله الإيرانيون فأقوالهم تختلف عما يجري على الأرض. قالوا أنهم سوف يسيطروا على المضيق ونحن اختلفنا معهم. قالوا سوف يستهدفون السفن ونحن قلنا سنضمن أن هذا لن يحدث. لذلك سيكون الأمر مرتبطا بإيران، هل ستكون قادرة على أن تسيطر على هذا المرور بشكل عشوائي، أو هل سوف تقوم الولايات المتحدة بضمان أن يستمر المضيق بكونه مفتوحا؟
0: على العموم أرجو أن تبقوا معنا ضيوفنا الكرام، ولكن ننتقل الآن إلى أنقرة مع مراسلنا المعتز بالله حسن. أنقرة إذن التي تستقبل في هذه اللحظات الرئيس الأمريكي، وشاهدنا للتو طائرة الإير فورس ون تصل وتحط في مطار أنقرة. دعنا وقربنا من المشهد الآن معتز.
4: نعم، يصل الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة، سيتوجه إلى هذا المكان الذي نحن فيه، مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي هنا في العاصمة التركية. سيكون له لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا اللقاء الثنائي سيكون فرصة للجانبين لبحث العلاقات الثنائية إضافة إلى المصالح المشتركة. من بين هذه المصالح المشتركة ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مجيئه إلى هنا بأنه سيقوم ببحث، وكما قال استخدم اللفظ الذي تحدث به، العمل على صفقة محركات الطائرات التي تحتاجها أنقرة. وبالنسبة لتركيا هذه الصفقة هي مهمة جدا، خصوصا وأنها باتت من الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية، ويولي حلف شمال الأطلسي بحسب تصريحات زعمائه وتحديدا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أهمية لهذه الصناعات الدفاعية. اليوم كان هناك افتتاح أيضا لمنتدى الصناعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وهو الفعالية الأولى التي بدأت بها أعمال القمة. كان هناك حديث للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي، والذي تحدث عن أن الحلفاء سيشترون 12 طائرة من طراز A400 من شركة إيرباص، هذه الطائرات ستقوم بتعزيز أمن الحلف. المنتدى أيضا يسلط الضوء الذي عقد صباح اليوم، يسلط الضوء على الإنتاج الدفاعي في حلف شمال الأطلسي، وكانت هناك عدة رسائل تحدث بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي عن ضرورة تعزيز حلف شمال الأطلسي الناتو لقدراته الدفاعية، حيث قال إن ناتو أقوى، يعني أوروبا أقوى. وهذه الدعوة التي تحدث بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، هذه الرسائل السياسية من بينها أيضا تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة لاهاي السابقة، قمة الحلف في لاهاي العام الماضي. هذا على مستوى التصريحات السياسية. أيضا على مستوى التصريح من ناحية حلف شمال الأطلسي، من ناحية الأتراك كان هناك أيضا تغريدة لوزير الخارجية التركي تناول بها ما تريده أنقرة من هذه القمة، وقال إن ما سيتم في هذه القمة ليس فقط معالجة التحديات الفورية التي يواجهها الحزب، بل بناء البيئة الأمنية الأوروبية الأطلسية للفترة القادمة. وهذا التعاون الذي يتحدث عنه وزير الخارجية التركي هو تعاون معني بأمن الحلف على مدى السنوات المقبلة. لكن أشار وزير الخارجية التركي إلى نقطة مهمة، هي موضوع القيود المفروضة من بعض الدول الأوروبية على الصناعات الدفاعية، وقال إن هذه القيود تشكل عائقا للتعاون، وأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مهم. أيضا كان هناك حديث من قبل المسؤولين في حلف شمال الأطلسي عن ضرورة تعزيز الأمن الأوروبي والدفاع الأوروبي فيما يتعلق بالحلف. كان الأمين العام للحلف تحدث سابقا عن ضرورة الانتقال بالنفقات إلى تحسين موضوع النفقات، وتأكيد التزام الدول بالمسار الذي رسم فيما يتعلق بنفقات حلف شمال الأطلسي، وذلك في إشارة إلى نسبة 5% المتعلقة بكل دولة. وأيضا كان هناك تأكيد على موضوع ضرورة دعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية، حيث يتم الحديث عن تقديم 70 مليار دولار إلى أوكرانيا من أجل زيادة الفعالية العسكرية هناك. وبالتالي كل هذه المواضيع هي في مسار القمة. الرئيس الأمريكي وصل إلى أنقرة الآن، وهو في طريقه إلى لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي الأمريكي تحديدا اللقاء الثنائي.
0: نعم المعتز بالله، يعني على خلفية انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي لأعضاء حلف الناتو في السابق، خصوصا بخصوص المشاركة في حرب الولايات المتحدة الأخيرة على إيران، والحديث عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية في دول الناتو، هل يتوقع يعني ما نوع ردود الفعل المتوقعة على هذا الموضوع تحديدا؟ هل هناك أي مؤشرات؟ هل هناك ربما إشارة إلى اللغة التي يتم الحديث بها عن هذه العلاقة اليوم؟
4: بالنسبة للأتراك، هناك محاولة للخروج بأفضل قرارات ممكنة بهذه القمة، وهو ما تسعى الإدارة السياسية هنا بحسب التصريحات إلى الحصول عليه، والخروج بقمة كما يقول الأتراك هي قمة تاريخية. بالنسبة للتصريحات الواردة عن مسؤولي حلف شمال الأطلسي، هي تصريحات متفائلة بأن هناك تفاهما للضرورات التي من شأنها حماية الأمن الأوروبي وتعزيز مشاركة الدول الأوروبية في موضوع القدرات الدفاعية وأيضا موضوع النفقات الجماعية لحلف شمال الأطلسي. وبالتالي تشكل هذه القمة هنا في أنقرة، قمة الناتو، فرصة لبحث كل هذه المواضيع، وهناك جو من التفاؤل بأن تصل هذه القمة إلى قرارات تتعلق بهذه المخاوف، وخصوصا أن هناك التصريحات التي تحدث بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والتي تناولت النقاط الأربعة التي ذكرناها، سواء كان ذلك من دعم لأوكرانيا أو زيادة الإنفاق الدفاعي وزيادة الإنتاج العسكري، وأيضا تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة لاهاي في العام الماضي.
0: شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن. إذا نحن نتابع إذا زيارة الرئيس الأمريكي ووصوله إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، هذه القمة التي تحدث فيها مسؤول أمريكي عن مراجعة انتشار لقوات الولايات المتحدة في أوروبا، وهذا طبعا سيؤدي إلى تعديلات كثيرة سنرى ردود الفعل عليها، وخصوصا في موضوع التمويل الذي تسعى الولايات المتحدة لربما تسليط الضوء عليه في هذه المرحلة، خصوصا بعد موقف الدول الأعضاء في الحرب الأخيرة. إذا فادي منصور هو معنا الآن، ينضم إلينا مراسل البيت الأبيض، ينضم إلينا من أنقرة كما ذكرت، التي تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي. فادي، ما هي الأجواء خصوصا التي تصاحب هذه الزيارة وفي وقت العلاقة في أقل ما يوصف بأنها متوترة مع أعضاء الناتو، والإجراءات الأمريكية الأخيرة أيضا بخصوص إعادة انتشار في أوروبا تلقى ردود فعل متباينة؟ تفضل فادي.
5: نعم ليلى، هناك مستويات مختلفة للعلاقة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحلفاء في الناتو. على سبيل المثال، العلاقة تحديدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستضيف هذه القمة هنا في أنقرة، ومن المقرر يعقد مباحثات ثنائية بعد وصول الرئيس دونالد ترامب اليوم إلى مقر القمة مع الرئيس دونالد ترامب. هذه العلاقة ممتازة للغاية، وحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه لو لم يكن الرئيس أردوغان وتركيا تستضيفان هذه القمة ربما لما كان حضر، وبالتالي هناك هذا الجانب من العلاقة الشخصية المرتبطة أساسا بمجموعة من الملفات. أولا، الولايات المتحدة تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي تلعبه تركيا في إطار حلف الناتو، تحديدا تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والصناعات الدفاعية في هذا الإطار مهمة للغاية في ظل الاستنزاف التي تعاني منه الصناعات الأوروبية، خصوصا في ظل الدعم الذي توفره لأوكرانيا في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا. هذه نقطة، لكن هناك أيضا الملفات الإقليمية الأساسية التي تعني واشنطن في المنطقة، بحيث أن المعلومات المتوفرة لدينا ليلى، هذا اللقاء الثنائي لن يقتصر فقط على بحث ملفات الناتو، ولكن أيضا في الأساس ملفات أساسية في الإقليم، من إيران إلى لبنان وسوريا، وصولا إلى كل من ليبيا والسودان، وهذه قضايا أساسية سوف يطرحها الرئيس الأمريكي مع الرئيس أردوغان. فضلا عن ذلك، هناك التعاون الدفاع الدفاعي ما بين واشنطن وأنقرة، خصوصا ما يتعلق بقضية تزويد تركيا بطائرات F-35. هناك رغبة لدى الرئيس الأمريكي بحل هذا الملف، ونتذكر أن إدارة ترامب الأولى هي التي أوقفت مشاركة تركيا في هذا الإطار بسبب حيازتها على منظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتقدمة S-400. بحسب المعطيات التي لدينا، الرئيس الأمريكي يريد أن يدفع بهذا الملف، قد يأخذ بعض الوقت، لكنه يرى أن هناك إمكانية للتعامل مع هذا الملف من خلال تحصين بعض التكنولوجيا الحساسة المتعلقة بمقاتلات F-35. ولا شك أن هناك أيضا رغبة أمريكية بمساعدة تركيا فيما يتعلق بمحرك طائرة النفاثات الحديثة من الجيل الجديد، والتي تعمل تركيا على تطويرها، وهذه صفقة بقيمة نحو 700 مليون دولار. وتركيا لعبت دورا أساسيا لا شك في إطار الوساطة ما بين واشنطن وطهران لوضع حد للحرب. لكن كما أشرت، هناك علاقات متوترة أخرى مع دول أساسية في الناتو مثل إسبانيا وغيرها، حيث شكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا القيادة العسكرية الأمريكية من القيود أو المنع الذي فرض على سلاح الجو الأمريكي في إطار استخدام القواعد العسكرية في عدد من الدول الأوروبية الحليفة، وفي أيضا استخدام الأجواء في داخل هذه الدول. فضلا عن ذلك، التوترات التي تشيرين إليها هي ناتجة عن رغبة الولايات المتحدة في إعادة النظر في انتشارها في على مستوى القارة الأوروبية، انطلاقا من فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى تقاسم الأعباء فيما يتعلق بالأعباء المادية للدفاع عن القارة الأوروبية، ولكن أيضا الانتقال التدريجي بتحمل المسؤولية عن الدفاع عن أوروبا إلى حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، ولا أن يقع هذا الموضوع على كاهل الولايات المتحدة فقط. وهذه نقطة أخرى يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبحثها، ولكن هذه خطوة أعلن عنها وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث في مايو الماضي خلال قمة وزراء دفاع الناتو، عندما أعلن أن هناك مراجعة سوف تستمر لنحو 6 أشهر. وبالتالي من غير المتوقع أن يتم الإعلان في الوقت الحالي عن تقليص ما أو إعادة انتشار للقوات الأمريكية إلى حين الانتهاء من هذه المراجعة. النقطة الثالثة لا شك تتعلق بمسألة ما يسمى بنموذج قوات الناتو ودور الولايات المتحدة في توفير الموارد البحرية والجوية في هذا الإطار. الولايات المتحدة أبلغت قوات الناتو رسميا بأنها سوف تقلص هذه المساهمة بسبب أولويات أخرى، لكن أيضا هناك علاقات شائكة ما بين واشنطن وعدد من العواصم أو الحلف ككل، بسبب امتناع الحلف عن توفير الدعم الذي أرادته واشنطن في الحرب على إيران أو في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز إزالة الألغام وغيرها من التدابير. وإن كان مسؤول رفيع في البيت الأبيض أشار إلى أن مسألة مضيق هرمز وفتح هذا المضيق والمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز سوف تطرح خلال هذه القمة.
0: إذن وأنت تتحدث فادي، نشاهد طائرة الرئيس الأمريكي إير فورس 1 تهبط في مطار أنقرة. إذن هذه الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي للمشاركة في هذه القمة، وسنتابع طبعا تداعيات هذه الزيارة، خصوصا كما أشرت فادي أنها تأتي في وقت حساس للغاية، وخصوصا وأن الرئيس الأمريكي عبر عن أن السبب الوحيد الذي يدعوه للمشاركة في قمة الناتو بعد الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها للأعضاء هي بسبب الرئيس رجب طيب أردوغان والعلاقة الشخصية التي تربطه بها والدور الذي ثمنه الرئيس الأمريكي لتركيا. على العموم أشكرك جزيلا فادي، وسنعود إليك طبعا لمتابعة مجريات هذه المشاركة الأمريكية على أعلى مستوى. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الذي انضم إلينا، الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية في معهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور مهند، أهلا وسهلا بك. إذن ونحن نتابع هذا المشهد، مشاركة الرئيس الأمريكي في هذه القمة تحديدا بغض النظر عن أسبابها إذا كانت مجاملة للرئيس التركي، ولكنها لا شك لا يمكن إلا أن تكون مهمة، خصوصا في توجيه رسائل لأطراف مختلفة. ما أبرز هذه الرسائل من وجهة نظرك؟
6: طيب، أنا أعتقد أن رمزية الأهمية تكمن في رمزية اجتماع جميع أعضاء حلف الشمال الأطلسي 32 عضو دولة عضو في هذا الحلف، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الأمريكي بالرغم من كل الانتقادات التي وجهها لهذا الحلف وللدول الأعضاء تحديدا دول الاتحاد الأوروبي. أيضا موضوع أن الرئيس ترامب طالب بزيادة يعني المخصصات المالية التي تضعها كل دولة لحلف الناتو، هذا جزء. الجزء الثاني هو كيف سوف تترجم هذه المشاركات المالية إلى قدرات عسكرية. هذه القدرات عادة تأخذ سنوات طويلة حتى لو رصدت الأموال لها. الجزء الثاني أعتقد الذي لا يقل أهمية هو موضوع الحرب في أوكرانيا ومدى التزام جميع هذه الدول الحلف الناتو تحديدا بدعم أوكرانيا على الأقل للسنتين القادمة. أوكرانيا تطالب على لسان رئيسها بتوطين صناعة صواريخ الباتريوت للدفاعات الجوية، وأنا لا أعرف إذا كان سوف توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الطلب، لكنه طلب مهم جدا يحتاج إلى تنسيق وموافقة على مستويات عدة.
0: طيب فيما يتعلق إذا بالنقطة الأولى وهي مشاركة الولايات المتحدة في هذا التوقيت، هل تضع جانبا تهديدات ترامب للحلف بالانسحاب؟ هل يمكن اعتبار أن يعني أنه في الواقع الآن يبدأ صفحة جديدة من العلاقات مع الحلف؟
6: لا أعتقد أنها صفحة جديدة. أنا أرى أن الاتحاد الأوروبي قد استجاب لضغوطات الرئيس ترامب بزيادة المخصصات المالية للأمور الدفاعية، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى بالضغط الأمريكي بأنه إيجابي على المدى الطويل. أوروبا تطالب نفسها بزيادة قدراتها الدفاعية بسبب الأخطار القادمة من روسيا. فأنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني بقيادة الرئيس ترامب تريد أن تنسحب من الناتو في هذا التوقيت، لكنه يلوح بهذه العصا للضغط على الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي لزيادة أولا المخصصات المالية وثانيا زيادة القدرات. يعني أين سوف تستثمر؟ أعتقد هذا السؤال لم يناقش بما فيه الكفاية. أين سوف تستثمر هذه الأموال؟ هل هي في شراء الطائرات؟ يعني مثلا تركيا الآن ذكر ويذكر أن تركيا تريد أن تعود إلى برنامج طائرات F-35، هذا يتعارض مع امتلاك تركيا لصواريخ S-400، فما هو مصير هذه الصواريخ؟ وهذا سوف أيضا ينعكس على طبيعة العلاقة بين تركيا وروسيا. ولهذا أنا أعتقد أن جزء من خطاب الرئيس ترامب قبل وصوله أنني شاركت بسبب علاقتي الخاصة مع الرئيس التركي هو باتجاه أن يفتح لتركيا الباب إلى العودة إلى الانضمام إلى امتلاك طائرات F-35. بالمقابل تركيا يتوجب عليها إما أن تتخلى عن S-400 أو تحويلها إلى أن تكون غير عاملة بسبب التضارب الأمني بين وجود S-400 والF-35 في نفس المنطقة أو نفس الأجواء.
0: بلا شك هناك يعني أكثر من ملف ربما يطرح على الطاولة في أنقرة اليوم، ولكن يبقى ملف مضيق هرمز وما حصل اليوم تحديدا ربما طريقة إيران سيد سيرجيو ديلابينيا في لفت الأنظار إلى أن ما يجري الآن في المضيق هو بتحديد من طهران نفسها وأنها هي من يمسك بزمام الأمور. من واقع قراءتك للمشهد كيف تتصور رد الفعل في أنقرة؟
3: بالنظر إلى المصالح المتعلقة بمضيق هرمز وأنها محكومة بقانون البحار، فسوف يكون هناك استخدام لهذه المبادئ التي تحكم العبور والخروج الخاصة بمضيق هرمز. لذلك الولايات المتحدة سوف تحصل على رد متعاطف وموافقة لمواقفها المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك لضمان أن الجميع لديه فرصة بالسير بالاتجاهين. كما أن المنتجات التي تأتي من الخليج تؤثر على العالم كله وخاصة أوروبا، الولايات المتحدة مخولة لكي تستوعب الصدمة النفطية، ولكن هذه الأسعار تحدد من قبل السوق العالمية، ولا يمكن عشوائيا أن نقرر بأننا سوف نسمح لإيران أن يكون لديها تأثير على المنتجات التي تتأتى من منطقة الخليج. لذلك سوف نرى ناتو متعاطفا ومتفقا مع الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يكون إمكانية بأن دول الناتو قد تشارك، وخاصة بالنظر إلى أن كل شيء الآن مرتبط ببعضه البعض.
0: إذن إمكانية أن يتحول الناتو فعليا إلى فاعل أمني في أمن الخليج في هذه المرحلة، في الوقت الذي ترفض فيه طهران أي تدخل غربي حتى لو على سبيل نزع الألغام.
2: ليلى، هناك مشكلة يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام، وهي مشكلة الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب مع حلف الناتو. حلف الناتو لم ينسجم معه عندما طلب منه الذهاب إلى مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بالقوة. فشل أيضا الرئيس ترامب من استخدام الناتو في الحرية واحد، مشروع الحرية واحد، مشروع الحرية اثنين، وبالتالي لم ينسجم معه أبدا في أي خطوة كان يريدها الرئيس ترامب من أجل فتح مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي حتى في الدورة السابقة للرئيس ترامب عندما فاز في 2016 هو كان يقول دائما بأني أريد أن أنسحب من
0: هو كان يهدد بذلك في أكثر من مناسبة،
2: وهو يدل على أن هناك مشكلة حقيقية بين الرئيس ترامب والناتو. الناتو الآن أظهر يعني أظهر،
0: ولكن عندما تكون هناك مصلحة أيضا مشتركة، بالعكس هذه المشاكل التي قد تكون طفت إلى السطح قد تجمع وتكون سببا في جمع الفرقاء بدلا من تشتيتهم في هذه المرحلة.
2: أنا لا أعتقد بأن الأوروبيين حاليا الذين يشكلون عمود الناتو، لا أعتقد بأنهم في تلك القوة وبذلك المستوى بعدما أرهقتهم أوكرانيا وروسيا أيضا في هذه الحرب، حرب أوكرانيا. وبالتالي حتى على المستوى السياسي لم يعد لهم وجود وفعالية في الميدان السياسي على مستوى الملفات، حتى في قضية المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
0: هل فعلا يمكن الاستهانة دكتور مهند سلوم بالدور الأوروبي في هذه المرحلة مع وجود خطر حقيقي يهددهم الآن بالنسبة لحرية الملاحة في المضيق على يعني مستوى معيشة المواطنين في بلدانهم؟ إلى أي حد فعلا مهمة مشاركة الأوروبيين ومهمة مواقف الأوروبيين في هذه المرحلة؟
6: الأوروبيين أقوياء، ليسوا ضعفاء، ويمتلكون جميع القدرات. أنا أعتقد أن العثرة أو العقبة سوف تكون القرار السياسي. هل تتخذ أوروبا القرار بالتدخل في هرمز؟ وهل لو تدخلت أوروبا هل تقدم إيران على استهداف القطعات العسكرية الأوروبية في مضيق هرمز؟
0: هذا سوف يغير المعادلة. ولكن أليس صحيحا أيضا أن الحرب الأوكرانية أيضا استنزفت الكثير من قدرات الأوروبيين في المرحلة السابقة؟
6: لم تشارك أي دولة أوروبية في هذه الحرب، شاركوا ماديا في دعم ماديا، نعم،
0: هذا ما نتحدث عنه.
6: لكن هذا لا يؤثر على قدرة أوروبا العسكرية للتدخل عسكريا في هرمز. القدرة المادية لا تؤثر، يعني يمكن لدولة أو دولتين أو ثلاث من الدول الأوروبية مع بريطانيا التدخل في مضيق هرمز. أنا أعتقد أن القرار سياسي، هل تتدخل هذه الدول؟ وإذا تدخلت هل تعتقد أن إيران سوف تستهدفها؟ لأن هذا سوف يغير معادلة الحرب بشكل كامل، لأن إيران سوف تسحب هذه الدول إلى حرب هي ليست طرف بها، ولم يعني في البداية رفضت هذه الدول أن تتدخل، لكن لو استهدفت قطعاتها ربما تتدخل هذه المرة مع ترامب ومع إسرائيل ضد إيران.
0: هل ترجح مثل هذا الموقف؟ يعني ما الذي سيجعل هذه الدول، وكنا تابعنا مواقف قاطعة في رفض الدخول والمساهمة، ما الذي سيجعلها تغير موقفها من وجهة نظرك؟
6: ربما السبب الرئيسي سوف يكون إلى أي حد تأثرت هذه الدول بإغلاق مضيق هرمز خلال هذه الأشهر الماضية، والسبب الثاني ربما لإرضاء ترامب. ترامب يضغط على هذه الدول بشكل كبير جدا، بالرغم من تقديمها يعني مخصصات مالية كبيرة في لاهاي العام الماضي. فهل يعني هذا السبب الثاني؟ السبب الثالث أن هذه الدول أوروبا لديها حلفاء في المنطقة، دول الخليج العربي تأثرت وما زالت متأثرة دولة قطر، الإمارات، الكويت، هذه الدول هي حليفة لدول الاتحاد الأوروبي، فربما تجتمع هذه الأسباب الثلاثة لدفع أوروبا للتدخل.
0: سيرجيو دي لابينيا، هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي سيغير في استراتيجيته باتجاه الدول الأوروبية تحديدا، وهو يستعد للقاء عدد كبير منهم في هذه القمة؟ هناك ربما نوع من اللهجة التي استخدمت في الفترة السابقة كانت بمثابة صب الزيت على النار. هل تعتقد أن ترامب الآن في مرحلة تستوجب استراتيجية مختلفة؟
7: أعتقد أنه علينا أن نفصل بين الأمور الخاصة بالناتو. إحدى الأمور التي كان الرئيس ترامب شديدا فيها مع الناتو، وكان يكرر هذا الأمر خلال فترته الرئاسية الأولى والثانية أيضا، أن الناتو لا يدفع حصته العادلة. في البداية كان هنالك نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، إجمالي الناتج المحلي مخصصة للدفاع. وفي الفترة الرئاسية الثانية قال لهم أنكم يجب أن تدفعوا 5%، ووافق الناتو. وكان هنالك يجب أن يكون هنالك تعديلات لكيفية حصول هذا الأمر، لأن الدول الأوروبية عليها أن تعرف ما هي الإمكانيات وتركيز الإمكانيات الدفاعية، لأنها عليها أيضا أن

0: هذا الأمر. دول الناتو تجتمع وستقوم بتقييم كل الأمور وكل ما سيحصل، وأنا متأكد أنه بالأخذ بنظر الاعتبار أهمية مضيق هرمز، أعتقد أنه سيكون هنالك، هو يمثل موضوع للنقاشات، تعرف إذا ما كان على الأجندة أم لا. لكن مع ذلك بالأخذ بنظر الاعتبار أن تركيا هي الدولة المضيفة وأن الشرق الأوسط سيكون شيء يتم نقاشه وكيفية أن عمل كل تلك الدول مع بعضها البعض لمواجهة التحديات التي تؤثر عليهم بشكل وطني، وأيضا أسعار النفط من الواضح أنها تؤثر على أوروبا وتؤثر على بقية أنحاء العالم.
1: وفي المقابل أريد أن أعود إليك دكتور مهند بهذه النقطة، وهي مفهوم الناتو. كنا نتحدث عن استراتيجية ترامب، ولكن أيضا استراتيجية الناتو هنا والتي شرحها الأمين العام روتا بوصف تحول نحو حلف أقل اعتمادا على واشنطن. هل هذا تحول استراتيجي حقيقي في توزيع الأعباء أم خطاب ربما تكيف أوروبي مع واقع انكفاء أمريكي في هذه المرحلة؟
2: أنا أعتقد أنهم وجدوا بالضغط الأمريكي، بضغط الرئيس الأمريكي تحديدا، سببا للانتقال من الاعتماد الكامل تقريبا أو شبه الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية في توفير المظلة الأمنية لأوروبا ولدول الاتحاد الأوروبي والتي هي أعضاء في حلف الناتو، والاعتماد على أنفسها. في الآخر سمعنا هذا الخطاب ليس أول مرة من روتا، سمعناه من الرئيس الفرنسي، سمعناه من رؤساء آخرين، أن أوروبا يجب أن تقف على قدميها ويجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأطلسي، ماذا لو قرر بوتين احتلال بولندا؟ ماذا سوف تفعل هذه الدول؟ هل تمتلك الترسانة للردع، الترسانة للقتال؟ والولايات المتحدة الأمريكية ضغطها على هذه الدول من الواضح أنها لا تمتلك هذه القدرات، وتحويل هذه الأموال التي يضغط عليهم الرئيس الأمريكي لتخصيصها إلى قدرات سوف يأخذ سنوات طويلة. لا يمكن، يعني مثلا في هذه الجلسة، أنا أعتقد في هذه القمة سوف يجلسون ليتناقشوا الأموال التي خصصناها العام الماضي في لاهاي، كيف تحولت إلى قدرات؟ هل تحولت؟ ما الذي تم إنجازها؟ إذن هذه المراجعة يجب أن تكون سنوية، ليس فقط على مستوى تخصيص الأموال، ولكن على مستوى الاستراتيجية العامة للناتو لتحويل هذه الأموال إلى قدرات. الولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها قادرة، تمتلك جميع القدرات وتعرف ما هي استراتيجياتها في التصنيع العسكري، الانتشار في دول العالم المختلفة، لكن يبدو أن باقي دول الاتحاد الأوروبي، باقي دول حلف الناتو لا تمتلك هكذا استراتيجية.
1: إذن في الوقت الذي نتحدث فيه عن مراجعات ربما من الجانبين، إيران في هذه المرحلة الحرجة وكما ذكرنا يعني الأعين كلها على مضيق هرمز، ما هي الرسائل التي من مصلحة إيران أن ترسلها في هذه المرحلة؟
3: إيران يعني فعلا تريد أن تقول للحلف الناتو يجب عليكم أن لا تتدخلوا عسكريا في مضيق هرمز، دعونا مع العمانيين لنضع بروتوكول للمرور الآمن والبريء خلال مضيق هرمز، وأي تدخل من عسكري من قبل الولايات المتحدة أو من قبل حلف الناتو يعقد الموضوع ولا يعمل على تخفيف هذا التوتر في المضيق. الإيرانيون قالوا أيضا أن يوم أمس، لا أدري هل هي رسالة أيضا كانت أم بشكل طبيعي، مرور ناقلات نفط من الإمارات والسعودية وقطر يوم أمس غير هذه التي استهدفت اليوم، مرت بسلام وعبرت المضيق من الساحل الشمالي أيضا، من الساحل الشمالي نعم لمضيق هرمز. وقال عباس عراقجي أيضا دعونا تعبر هذه، نحن في حالة مفاوضات الآن، ودعونا تمر هذه الأمور ولا تتدخلوا فيما يعنينا في هذا المضيق. ويعني كما قال الإيرانيون بأن هناك نوع من التعاون والتنسيق مع سلطنة عمان لهذا المرور. اللافت بأن منذ أول أمس عندما تحدث الرئيس ترامب وقال بأن ومدح الشعب الإيراني وهذه المراسيم الجنائزية في طهران، هو قال بأن هو هدد أيضا، بعد التهديد مباشرة تم استهداف هذه السفن وحدث نوع من الإرباك في المرور.
1: يعني تعتقد أن يعني ترجح أن الموقف اليوم هو ربما برد على هذا التهديد؟ يعني هذا بالتأكيد. يعني لماذا اختار

0: قررت بالأمس أن تترك هذه السفن تمر، ثم اليوم وهو يوم حرج جدا وحساس، وكما ذكرنا الأنظار كلها على طهران.
1: أنا أعتقد يعني من خلال السلوك الإيراني يوم أمس كانت رسالة، عندما عبرت السعودية والإمارات وقطر عبرت ناقلات نفط عبر المضيف، واليوم هم كانت رسالة أيضا، الرسالة إلى جهتين، الرسالة إلى المفاوضات المتعثرة على أمل أن تستأنف هذه المفاوضات بعد الانتهاء من مراسم التشييع، ورسالة إلى الناتو أيضا، عدم اتخاذ أي قرار يمكن أن يربك الموقف ويؤثر على مضيق هرمز ويؤثر على المفاوضات أيضا. وأنا شخصيا أعتقد بأن فعلا يجب أن يتراجع العامل العسكري، لأن وجود هذا العامل أو تنشيط هذا العامل بالتأكيد، يعني لدينا الكثير من العوامل المنشطة التي يقوم بها نتنياهو من أجل إرباك الوضع التفاوضي، دعونا يعني نلتهي بما يريد أن يعمله نتنياهو لتهدأ الأمور عسكريا من الجانب الآخر، الولايات المتحدة والناتو والدول الأوروبية، ويمكن السيطرة على نتنياهو، خصوصا أن نتنياهو طلب الاجتماع مع الرئيس ترامب في واشنطن. طيب، يريد أن يذهب إلى واشنطن أيضا.
0: وتبقى مسودة بيان القمة تكرر ربما مطالبة إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وكذلك احترام حرية الملاحة في المضيق، طبعا في وقت ترفض فيه إيران رفضا قاطعا أي دور غربي في تأمين هرمز. هل يملك من وجهة نظرك دكتور صدقيان الناتو أوراق ضغط حقيقية تتجاوز البيانات في هذه المرحلة؟
1: يعني صراحة الناتو عمل ما كان عليه، هو قال بأنه أرسلت 5000 طائرة قصفت إيران واستخدمت في الحرب، هو قال الأمين العام للناتو، هو تحدث عن ذلك وقال 5000 طائرة تحركت من قبل الناتو وكان يفتخر بها، والإيرانيون يقرؤون هذه 5000 طائرة، وهذه 5000 طائرة ضربت إيران، قتلت المرشد، قتلت القيادات العسكرية، القيادات الميدانية، البنى التحتية. إذن الآن حساسية إيران من الناتو حساسية مفرطة، وحساسية مفرطة من أي تحرك عسكري لا يخدم الأمن والاستقرار في مضيق هرمز.
0: دعني أنقل إذن الفكرة إلى دكتور مهند سلوم، يعني هل ربما هذه التصريحات والبيانات بخصوص السلاح النووي الإيراني والتحكم في مضيق هرمز لها رمزية معينة تريد أن تحتفظ بها هذه الدول، أم فعلا تملك أوراق ضغط حقيقية لأجل نقلها إلى واقع فعلي؟
2: حلف الشمال الأطلسي هو الأكبر في العالم، يعني أكبر حلف عسكري في العالم، يمتلك أدوات كثيرة للضغط على إيران، لكن هذه الدول ما زالت يعني حتى الآن منضبطة أنها لا تريد أن تدخل في حرب ضد إيران يمكن أن تشعل المنطقة، يعني توجد حسابات لدى دول حلف الشمال الأطلسي، لكن إذا استمرت إيران بخرقها للأنظمة والقوانين الدولية، بأخذها محاولة فرض سعر أو تسعيرة على ثروات الخليج، وبنفس الوقت تستمر بسعيها لامتلاك السلاح النووي، فسوف تتغير مواقف هذه الدول، ويمكن أن تستخدم إذا شاركت هذه الدول عسكريا سوف تتغير المعادلة بشكل كبير جدا يعني ضد إيران.
0: طيب، كنا نتابع قبل قليل ما كان يقوله الدكتور صدقيان بخصوص الرسائل التي تطلقها إيران في هذه المرحلة من خلال استهدافها للسفن، من عدم استهدافها بالأمس سمحت لسفن أن تمر تابعة لعدد من دول المنطقة، واليوم لم تفعل. برأيك ما التأثير لمثل هذه الرسائل التي تطلقها إيران في هذه المرحلة؟
2: طيب، هذه مناورات عسكرية، إيران تحاول أن تقول أنها ما تزال تمسك بالمبادرة، يمكن لها أن تضرب، يمكن لها أن تتحرك عسكريا، يمكن لها أن تضغط على جميع يعني السفن التي تمر عبر المضيق، بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ردت على جميع اعتداءات إيران على السفن التي تمر عبر المضيق. إيران لا تمتلك هذه القدرات العسكرية الآن، إيران ليست في وضع اقتصادي جيد، لكنها تحاول أن تحصل على أفضل اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق يعني تستخدم فيه هرمز، إما عسكريا فإيران قد تعرضت لضربة قوية جدا باعترافها، باعتراف قادتها، وهي تبحث الآن عن مخرج اقتصادي، مخرج سياسي يضمن لها نقطتين أساسيتين. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود لضرب النظام مرة ثانية، وأن يتمكن المرشد من أن يعود إلى قيادة البلد مرة ثانية بأمان. الثانية هو أن تضمن أن تحصل على أموال تكفي لتقديمها لهذا الشعب الذي تعرض لضغوط كبيرة عبر 4 عقود من الحصار، بعد ذلك إلى ضربات اقتصادية، هذه الأخيرة هي الكبيرة جدا. فإيران ليست بموقف أن تبادر عسكريا ضد جميع هؤلاء، يعني منطقيا هذا غير ممكن، لكنها تحاول أن تناور بعد هذه الحرب، بعد أن توقفت هذه الحرب، لبقاء النظام. فهي مطلبها الأساسي الآن هو أن يبقى النظام، وليس يعني فرض أي شيء آخر، إما بالنسبة لدول المنطقة فيتحاول أن تقول أنها تمسكها رهينة.
0: إذن نشاهد الرئيس الأمريكي وهو يهبط من الطائرة، طائرة Air Force One التي أقلته إلى أنقرة في زيارة كان حريصا على أن يقول أنها استجابة لدعوة شخصية من الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب علاقات تربطه بالرئيس أردوغان. إذن وهو يستقبله الآن، طبعا فادي منصور معنا من أنقرة ويتابع معنا هذه الصور وهذه المشاهد. العلاقة كما ذكرت فادي بين تركيا وبين الولايات المتحدة علاقة خاصة، لمسنا آثارها من خلال تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة. والآن هذه المشاركة في قمة الناتو تأتي استجابة وربما مجاملة شخصية للرئيس رجب طيب أردوغان في وقت هناك علاقات متوترة بين الرئيس الأمريكي والحلف بسبب مواقف بعض الدول خصوصا الاتحاد الأوروبي من المشاركة في حرب الولايات المتحدة على إيران. فادي ونحن نتابع إذن هذه المشاهد ونتحدث عن جدول هذه الزيارة وما يمكن أن نتوقعه من هذه المشاركة، تفضل.
3: نعم، اولا ليلى، الرئيس الامريكي دونالد ترامب يصل على راس وفد رفيع المستوى، يرافقه خلال هذه الزياره مجموعه من اعضاء ادارته، على راسهم بطبيعه الحال وزير الخارجيه روبيو، رئيس وزير الحرب هاكسث، وايضا وزير الخزانه بسانت. وسوف يكون في استقباله في المطار الان بحسب البيت الابيض بطبيعه الحال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ولكن ايضا السفير الامريكي في أنقرة السفير توم براك، وأيضا سفير الولايات المتحدة في الناتو ويتكر، وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال كين الذي وصل إلى تركيا قبل قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أشرت ليلى، الرئيس الأمريكي صرح بنفسه بأنه لولا استضافة الرئيس أردوغان لهذه القمة، قمة الناتو في أنقرة، لما كان جاء إلى هنا، وهو شدد على هذه العلاقة الشخصية التي تربطه بتركيا. لكن واشنطن تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي تلعبه أنقرة في إطار حلف شمال الأطلسي، خصوصا الدور الأساسي في تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للناتو، وهذه النقطة أساسية يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يطرحها على جدول أعمال، بالإضافة بطبيعة الحال حث الحلفاء في الناتو إلى الوفاء بتعهداتهم في قمة لاهاي العام الماضي، وهي زيادة الإنفاق على الدفاع إلى 5% في غضون 10 سنوات، أي بحلول عام 2035، وهو يريد أن يرى تقدما في هذا الإطار. لكن كما أشرت هناك ملفات خلافية تتعلق أيضا بقضية امتناع الناتو عن توفير الدعم للولايات المتحدة في حربها على إيران، وصولا إلى منع دول مثل إسبانيا استخدام أجوائها وقواعدها العسكرية من قبل القوات الجوية الأمريكية، فضلا عن رغبة أمريكية بتحقيق مسألتين إضافيتين. المسألة الأولى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، تحديدا في مجالات الدفاع الصاروخي، أنظمة الاستهداف والضربات بعيدة المدى الدقيقة، وأيضا الأنظمة غير المأهولة مثل المسيرات وغيرها. النقطة الثانية تقاسم الأعباء وتحويل الدفاع عن القارة الأوروبية تدريجيا إلى الناتو، بعيدا عن إرهاق كاهل الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا في ظل التحديات الأخرى التي

0: واجهها. لكن هناك في إطار هذه العلاقة الخاصة المعلومات المتوفرة للجزيرة حول اللقاء الثنائي الذي من المقرر أن يجمع اليوم بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتهاء من الاحتفالات الرسمية واستقبال الحرس الشرف، سوف تتعلق بمجموعة من القضايا المهمة للغاية في المنطقة والتي تلعب فيها تركيا أدوارا محورية: ملف العراق، ملف سوريا، ملف إيران، ملف لبنان، وأيضا ملفي كل من ليبيا والسودان. وبالتالي هذه القضايا سوف يجري بحثها، فضلا عن مسألة التعاون العسكري وقضية مقاتلات F-35، حيث أعلن الرئيس الأمريكي قبل قدومه إلى هنا إلى أن الرئيس التركي سوف يكون مسرورا من الرئيس دونالد ترامب، وهو يحمل في جعبته بعض الأخبار السارة المتعلقة بإمكانية بكيفية مرة أخرى إعادة تركيا وحصولها على مقاتلات F-35، وأيضا الدعم الأمريكي لتركيا في تطوير محرك نفاثاتها المقاتلة من الجيل الجديد. لكن أيضا على جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب ليلى لقاءان مهمان للغاية، لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأيضا لقاء مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ودفع الولايات المتحدة إلى تسوية ما بين أوكرانيا وروسيا، نعم، خصوصا بظل تقييم أمريكي بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة من الجمود ليلى.
1: بالضبط هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، خصوصا أن مصدر أمريكي كان يتحدث عن حاجة ملحة يشعر بها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذه الحرب في هذا التوقيت، وسنرى طبعا سلم الأولويات وكيف سيكون خلال هذه القمة في التعامل مع الملفات التي ذكرتها. على العموم إذا تابعنا وصول الرئيس الأمريكي إلى أنقرة واستقبال رئيس رجب طيب أردوغان له في المطار، وطبعا قبل أن يتوجه الرجلان إذن للمشاركة في القمة، هذه القمة التي تتزامن مع ملفات حرجة وحساسة جدا، خصوصا مع ما يجري في مضيق هرمز وموضوع السيطرة عليه. سنتابع إذن موضوع مضيق هرمز وباقي الملفات التي سيتم طرحها، ربما في سلم الأولويات موضوع الحرب الأوكرانية الروسية، إلى جانب الاتفاقات العسكرية التي سيتم مناقشتها، خصوصا موضوع انتشار القوات الأمريكية في القارة الأوروبية. هذا الأمر الذي قيل أنه لن يطرح ربما على الطاولة، ولكنه سيكون حاضرا في المناقشات، خصوصا وأنه سيؤدي إلى تعديلات جوهرية في أوروبا، وسيكون هناك رد فعل ربما عليها، خصوصا في هذه المرحلة التي يعيش فيها الأوروبيون وضعا صعبا للغاية بسبب أسعار الوقود المرتفعة والمشاكل الاقتصادية، سواء الناجمة عن الوضع في مضيق هرمز أو أيضا الحرب الأوكرانية الروسية التي طال أمدها والتي يشعر بآثارها الأوروبيين بشكل خاص، خصوصا وأن الأموال في غالبيتها قدمت من الجانب الأوروبي، وهناك مصادر كثيرة تتحدث عن استنزاف لهذه الموارد من الجانب الأوروبي. إذن نحن نتابع معكم إذن هذه الصور من أنقرة، وشاهدنا الرئيس الأمريكي وهو يصل إلى مطار أنقرة ويستقبله الرئيس رجب طيب أردوغان. فقط ربما نذكر فادي بالعلاقة التي تجمع الرجلين، وخصوصا ونذكر بالتصريحات الإيجابية التي صدرت عن الرئيس ترامب بخصوص دور تركيا في المرحلة الأخيرة. تفضل فادي.
0: نعم ليلى، ترامب يعتبر أن هناك علاقة خاصة تربطه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه علاقة صداقة كما يقول، وهو يشير إلى أن الرئيس أردوغان هو رجل قوي لعب دورا مهما مع الولايات المتحدة في التخلص من نظام الأسد في سوريا وإعادة الاستقرار إلى تلك البلاد، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة. كذلك تركيا لعبت دورا أساسيا في مسألة الوساطة مع إيران، ولكنها أيضا تلعب أدوارا

0: في ملفات أخرى سواء من العراق إلى لبنان إلى السودان وليبيا وغيرها من الملفات الأساسية. وتعتبر الولايات المتحدة أن تركيا تقدم نموذجا تريده الولايات المتحدة من عموم الدول الحليفة في الناتو، تحديدا فيما يتعلق بتحديث القاعدة الصناعية الدفاعية للدول. وسمعنا اليوم من المسؤولين الأتراك حديث عن أن تركيا تحتل المركز 11 على المستوى الدولي في إطار تصدير الأسلحة، خصوصا أن تركيا تعمل على مجموعة من الأنظمة غير المأهولة تحديدا في إطار المسيرات، والتي تريد الولايات المتحدة من دول حلف شمال الأطلسي أن تعمل على تحديثها، بالإضافة إلى الأنظمة الدفاع الجوي وأيضا إلى القدرات الضربات البعيدة المدى الدقيقة، من خلال دمج هذه القدرات الصناعية وإنتاج أنظمة دفاعية تمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها، خصوصا أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في إطار حلف شمال الأطلسي المكون من 32 دولة. وبالتالي هذه الأدوار التي تلعبها تركيا تلقى استحسانا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فضلا عن ذلك، هناك رغبة أمريكية أيضا بتوطيد التعاون العسكري على مستوى العلاقة مع تركيا، ولهذا يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد حل لمسألة إعادة تزويد تركيا بمقاتلات F-35. ووفق المعلومات التي لدينا هناك تفكير بإيجاد حل قد يتطلب بعض الوقت، ولكنه يجد رضا من قبل كل من أنقرة وواشنطن من خلال تأمين بعض التكنولوجيات الخاصة بمقاتلة F-35، ولكن أيضا مساهمة واشنطن في دعم برنامج تركيا لتطوير مقاتلتها من الجيل الجديد. وبالتالي كل هذه الملفات يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مساحة مشتركة مع الرئيس أردوغان، وهي سوف تكون على طاولة البحث اليوم خلال اللقاء الثنائي بينه وبين الرئيس التركي.
1: ولافت أيضا فادي ربما الخروج من الإطار الجماعي للحلف إلى هذه اللقاءات الثنائية التي كنت أشرت إليها والتي سيعقدها الرئيس ترامب مع عدد من القادة. ربما فقط نذكر إذا كان هناك جدول معين لهذه اللقاءات وما المرجو منها من وجهة نظر البيت الأبيض.
0: نعم، اليوم بعد نحو تقريبا أقل من ساعة من الآن سوف يكون هناك المباحثات الثنائية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي أردوغان. بعدها سوف يكون هناك العشاء العمل الأول الترحيبي بزعماء وقادة دول الناتو، ولكن القمة فعليا سوف تبدأ يوم غد، إضافة إلى جلسة العمل الأساسية مع قادة الناتو. من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ليلى. هذا اللقاء هو مخصص لكي يعرب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن امتنانه للخطوات التي اتخذها الرئيس السوري في سياق الوضع السياسي والأمني الذي تشهده سوريا. ووجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الشرع تمكن من تجنيب سوريا مجموعة من المطبات الأمنية والملفات الشائكة في ظل هذه المرحلة الانتقالية، هذه النقطة الأولى. لكن أيضا هناك لقاء مهم للغاية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. سبق للرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن أجرى اتصالين بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي. الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة من الجمود وحان الوقت لإيجاد تسوية لها، لكن يخشى أن يكون الرئيس دونالد ترامب يرمي إلى ممارسة ضغوط إضافية على الرئيس زيلينسكي للقبول بواقع الحال وتقديم تنازلات حقيقة في الميدان من الأراضي الأوكرانية، وإن كانت الدول الأوروبية في المقابل تحاول أن تقدم رزمة مساعدات لأوكرانيا تثبت من خلالها أيضا وحدة الحلف في الوقوف مع أوكرانيا وأيضا بوجه الحرب الروسية، وبأن الحلف مصمم على الاستمرار في هذا الدعم من خلال رزمة مساعدات خلال العامين المقبلين قد ترقى إلى نحو 80 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة أيضا لديها اعتبارات أخرى فيما يتعلق بمسألة إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية. هي أولا لا تعتبر أن روسيا تمثل تهديدا وشيكا لأوروبا. النقطة الثانية التي تنظر إليها الولايات المتحدة أن استمرار هذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ومتطلبات دعم أوكرانيا في الوقت الذي خاضت فيها الولايات المتحدة هذه الحرب مع إيران يضع ضغوطا على القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي وهو ما تحتاجه أوكرانيا بشكل ملح. وبالتالي الولايات المتحدة لديها نقص في بعض المنظومات الأسلحة الحيوية

0: جراء هذه الحرب، سواء أنظمة الاعتراض الصاروخي، الصواريخ التي استهلكتها بكثافة من صواريخ كروز وغيرها من الأمور، وبالتالي إيجاد تسويات لهذا النزاع يخفف من الأعباء التي تتكبدها الولايات المتحدة، حتى وإن كانت واشنطن اليوم لا تقدم أي أسلحة مجانا أو دعما مجانيا لأوكرانيا، بل تقوم ببيع هذه المنظومات إلى الدول الأوروبية في حلف الناتو التي تقوم بدورها بتزويدها إلى أوكرانيا. في المقابل هناك خشية أيضا من قبل حلف الناتو من أن يكون الاهتمام الأمريكي أو الانشغال الأمريكي الكبير بحل إشكالية الحرب مع إيران ومسألة إعادة فتح مضيق هرمز عمليا تأخذ من اهتمام واشنطن الذي ينبغي أن توليه لأوكرانيا، وبالتالي هذه ملفات حساسة. وهناك أيضا ملف أساسي ليلى، هل تخرج هذه القمة بصورة أن هناك وحدة، أم أن يذهب الرئيس دونالد ترامب لتوجيه انتقادات علنية لعدد من أعضاء الحلف، وهو ما يحاول أمين عام الحلف أن يتلافاه، وحاول ذلك بشكل كبير خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث أشاد بدور الحلف في أولا تعزيز الإنفاق، ولكن أيضا تعزيز القدرة الدفاعية الصناعية والدفاع عن أوروبا بشكل أساسي.
1: هذا سؤال جوهري، وسنتابع إذن إذا كانت هناك إجابة واضحة ستظهر خلال الساعات القادمة. أشكرك جزيلا فادي، وأعتذر إذا تركناك فترة طويلة تحت الشمس، وشكرا على التفاصيل التي زودتنا بها. ولكن أنتقل الآن لتعرف على وجهة نظر تركيا، ومعنا من مقر الرئاسة التركية في أنقرة المعتز بالله حسن. إذن المعتز بالله، شاهدنا الرئيس التركي وهو يستقبل الرئيس الأمريكي، وما نتوقعه الآن، وخصوصا بأنه كما ذكر فادي يحمل أخبارا جيدة للجانب التركي على صعيد الصعيد العسكري وما يمكن أن تزوده الولايات المتحدة وتقدمه لتركيا. تفضل.
2: صحيح، وذلك بناء على تصريحات التي كانت وردت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توجهه إلى تركيا، حيث كان تحدث عن أنه سيسهل موضوع الصفقة المتعلقة بمحركات الطائرات. هناك عدد من الملفات التي هي مثار النقاش وتواصل بين الجانب الأمريكي والجانب التركي، خصوصا وأن تركيا كانت جزءا من برنامج طائرات F-35، ولكن بعد حادثة منظومة صواريخ S-400 الروسية قامت الولايات المتحدة بإخراج تركيا من هذه الصفقة. ولكن اليوم مع العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن هناك تفاهمات جديدة وقد أشار إليها الرئيس الأمريكي قبل توجهه إلى تركيا. الحديث عن العلاقة الأمريكية التركية واسع وشامل، وخصوصا أن كلا البلدين هم البلدان الأعلى في القدرات الدفاعية والجيش في حلف شمال الأطلسي، خصوصا وأن تركيا هي الجيش الثاني في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. وبالتالي هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا مهمة جدا. هنا في مقر انعقاد القمة تم تقسيم الفعاليات إلى يومين. اليوم كان هناك صباحا افتتاح منتدى الصناعات الدفاعية التابع لحلف شمال الأطلسي، حيث عرضت تركيا أبرز وأحدث إنتاجاتها، وهذه الإنتاجات التي تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن أهميتها بالنسبة لحلف شمال الأطلسي من زاوية أن هناك ضرورة لزيادة الإنتاج الصناعي العسكري في حلف شمال الأطلسي. أيضا هناك لقاءات ثنائية تجري باستقبال الرئيس التركي لرؤساء الوفود القادمة، وأبرز من استقبلهم اليوم الرئيس التركي هو رئيس وزراء كندا، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وعلاقات الدولتين داخل الحلف. هناك في ظل هذه الأحداث واللقاءات في مجملها تأكيد على الدور المحوري لتركيا في حلف شمال الأطلسي، سواء كان ذلك للقوى الدفاعية والصناعات الدفاعية، وسواء كان ذلك للأمن الأوروبي. اليوم كان وزير الخارجية التركي قد نشر تغريدة تحدث فيها عن أن المرحلة الحالية في هذه القمة ليست أهميتها في تنفيذ القرارات فقط، وإنما في بناء البيئة الأمنية الأوروبية المتوسطية للسنوات المقبلة، وذلك في إشارة إلى أن الأتراك يعولون كما حلف شمال الأطلسي على لسان رئيسه العام يعولون على هذه القمة في بناء بيئة آمنة أوروبية أطلسية. كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد تحدث عن ضرورة تقوية الناتو وقال إن الناتو أقوى يعني أن أوروبا أقوى. كان هناك تأكيد أيضا من مسؤولي حلف شمال الأطلسي على ضرورة ضبط الإنفاق الجماعي في الحلف والوصول إلى مستوى 5% التي كانت مقررة. هذه القمة المنعقدة اليوم على مستوى وزراء الخارجية واللقاءات الثنائية ويوم غدا على مستوى القادة سيكون الهدف الأساسي أيضا فيها هو بحث دعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية، خصوصا وأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في الرسائل التي وجهها الرسائل السياسية التي وجهها على هامش القمة كان أكد على هذه النقطة بشكل واضح. ربما هذه هي أبرز النقاط التي هي على هامش القمة. اليوم هناك لقاءات ثنائية، سيكون أيضا لقاء الرئيس التركي مع الرئيس الأمريكي، وبعدها سيكون هناك حفل عشاء لمختلف القادة قادة دول الحلف الذين
1: نعم. أشكرك جزيلا المعتز بالله حسن، ونتابع إذن النقاش هنا حول هذه القمة التي تجري في وقت حرج للغاية في أنقرة وبمشاركة الرئيس الأمريكي كما تابعنا وصوله قبل قليل. وأرحب من جديد بضيوفنا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والعميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولوتشيانو أنخيل زاكارا محلل سياسي متخصص في شؤون الشرق الأوسط والخليج، كذلك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بالجميع. دعني أبدأ معك عميد الياس، كنا نتحدث عن فرحة الرئيس الأمريكي بأنه سيشارك الجانب التركي بصفقة ربما تنتظرها تركيا بفارق الصبر، ولكن ما الذي تعنيه فعليا هذه الصفقة؟
3: ليلى، الواقع الجيوسياسي في العالم وفي المنطقة اليوم لصالح تركيا بشكل وبامتياز. أولا ما حصل في إيران، واليوم تركيا لها حدود مشتركة، يعني الناتو له حدود مشتركة مع إيران 500 كيلومتر تقريبا. اثنين، ما يحدث في روسيا، تركيا هي في الموقع الجغرافي هي الأكثر قدرة على لعب الدور المهم جدا. إذا تحدثنا، سميت هذه القمة على أنها الناتو 3.0، يعني شيء جديد من الناتو أو نموذج جديد من الناتو، هذا الأمر يعني أن قد يكون للولايات المتحدة الأمريكية فقط المظلة النووية على أن تتولى أوروبا مصروف الدفاع والدفاع البري من ضمن ما يسمى بالمولتي دومين، يعني حرب متعددة الأوجه والأبعاد، بر بحر جو سيبراني وإلى ما ذلك. تأتي الصناعات العسكرية التركية كنموذج أساسي للاستفادة بالحد الأقصى، وأهم شركة أسلسان التي يعني تصنع ما يسمى بكل الإلكترونيات للحرب من الرادارات إلى السلاح. اليوم الصفقة هي أن تساعد تركيا الصناعات العسكرية الأوروبية وتقدر القيمة ب 150 مليار دولار. الرئيس ترامب سيكون هناك كورنسي سواب، يعني تبادل مالي، وبالتالي السماح ببيع تركيا المحركات لطائرة كان الشبحية من الجيل الخامس التركية، المحرك F-110. اثنين، أن تعود إلى البرنامج F-35 وهي تصنع قطع منها وليست تصنع الطائرة، ولكنها تجمع طائرات F-16 وبالتالي تطلب. ولكن ليلى، هذا القلق وهذا الموقع هو القلق الأكبر في إسرائيل، وقد يكون بسبب هذه التحولات الجيوسياسية.
1: طيب، وهذا ما نريد أن نفهمه، يعني كيف سيترجم دكتور حسني عبيدي؟ هل سيترجم إلى نفوذ تفاوضي سنتابعه في هذه المرحلة القادمة باعتبار تركيا هي الدولة المستضيفة لهذه القمة، وسنرى ربما موقف وقوة لم نعرفها من قبل بجراء ذلك؟
4: يعني هو تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة لتركيا، أولا لأن أردوغان هو حضر القمة السابقة في تركيا عندما كان رئيس وزراء وكان في وقت جورج بوش الابن، وبالتالي هو لديه معرفة كبيرة جدا بمسار الحلف الأطلسي، لكن يعلم جيدا أنه ليس لديه فقط أصدقاء، وربما لديه علاقة قوية بالرئيس ترامب الذي قال أنه قبل بالزيارة فقط لأنها في تركيا، لكن هناك تحفظ عديد من الدول الأوروبية على أي دور في النهاية مهم أو محوري لتركيا داخل الحلف الأطلسي لأسباب عديدة، سواء داخلية أو كذلك أسباب تحفظ، مثلا تركيا تحفظت على دخول دولتين أخيرتين بسبب قضية تتعلق بالأكراد. فأنا أعتقد ما زلنا بعيدين عن صورة أساسية أن تركيا تترجم في النهاية موضع الامتياز في تموقعها في منطقة جيوستراتيجية إلى فعلا أن يكون موضع مهم تفاوضي أو قوة لها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. إلى حد الساعة تركيا لا تحضر مثلا اجتماعات الأوروبية الخاصة بالدفاع والأمن، هي مستثنات من هذه القضية، في حين أن أوكرانيا داخل هذه اللجان الأمنية المهمة. ولذلك أنا أعتقد ما تريده الدول الأوروبية هو أن استطاعت من خلال تركيا أن تضمن مشاركة رئيس ترامب التي لم تكن مضمونة. ثم النقطة الثانية، مارك روتي قال من عام الحلف الأطلسي قال نحاول أن نختصر مدة عقد الحلف الأطلسي حتى لا تحدث أي مصيبة، حتى يتغير رئيس ترامب ويعود في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية. فلنرى، لأن هذه القمة مهمة. لماذا؟ لأنها تعقد فقط بعد قمة لاهاي، والتي بعدها حدثت مشكلة جرونلاند مع الدنمارك، ثم كذلك مشاكل متعلقة بكذلك بإسبانيا وبدول أخرى رفضت في النهاية أن تلتزم بنسبة 5% من الناتج القومي الإجمالي كميزانية لحلف الأطلسي.
1: وهي مهمة أيضا كما كان يتحدث مراسلنا قبل قليل عن موقف موحد يخرج من هذه القمة إزاء ملفات عديدة. ووسط كل هذا سيد زكارة، يحرص الرئيس ترامب على تفعيل صفقات ثنائية ويفضلها على الأطر المؤسساتية. ما تأثير ذلك فعليا على موقف موحد للناتو، خصوصا فيما يتعلق مثلا بسوريا وأوكرانيا؟
5: لا أعتقد أن هذه القمة ستغير أي شيء، أو ربما ستغير سياسات الناتو وتجعلها أكثر تجانسا فيما يتعلق بسوريا أو قضايا الشرق الأوسط. الشرق الأوسط لن يكون فحوى هذه أو تركيز سيكون على هذا الأمر، لكن سيكون على العلاقات عبر الأطلسي والإنفاق العسكري. الشرق الأوسط سيكون ضمن النقاشات في الوقت الذي يكون فيه مثلا التركيز على مضيق هرمز والتركيز على عدم امتلاك إيران لسلاح النووي. لكنني لا أتوقع حقيقة، أو من كل الأمور التي تم طرحها لحد الآن، لا أحد يتحدث عما سيقومون به فيما يتعلق بسوريا أو القضايا الأخرى، بالإضافة إلى الأمور السابقة التي ذكرناها. لدينا أيضا لقاء بالتأكيد بين ترامب والرئيس الشرع.
1: ولكن زكارة، ما كنت أريد أن أسأل عنه هو هذا النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي في اللقاءات الثنائية، وربما يركز عليها أكثر من الأطر المؤسسية في هذا التوقيت. فعلا يعني ربما يحمل هذا علامة استفهام على الموقف الموحد الذي يمكن أن يخرج جراء مثل هذه اللقاءات وربما اتفاقات ثنائية.
5: ترامب هو لديه طريقته في فهم الدبلوماسية. أنا أعتقد أن النقطة الأساسية هنا هو كيف سيقوم بالتعبير عن نفسه وموقفه في التحالف للحصول على المواقف التي يرغب بها عن طريق عقد هذه الاجتماعات الثنائية مع الشرع وأردوغان وزيلنسكي. لن يكون جزءا من الإطار العمل الذي سيتم نقاشه، ولن يكون هنالك ربما تضمين تصريحات قوية في الشرق الأوسط، على الأقل في المسودة التي تم مناقشتها. بالتالي أنا أعتقد أنه لا أعتقد أن سوريا ربما سيتم ذكرها في البيان النهائي، ولا أعتقد أن ترامب بإمكانه أن يضغط بشكل كبير بالأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك قضايا أكثر أهمية وربما تحظى بنقاش من الدول الأوروبية فيما يتعلق بإسهامات الدول الأوروبية إلى الميزانية الدفاعية. بالتالي لا أعتقد أننا وصلنا إلى تلك المنطقة، إلى تلك النقطة لحد الآن.
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، يعني لما طالما يتم الحديث عن أولويات وفي كثير من الأحيان يرى الرئيس ترامب أنه هو من يحدد هذه الأولويات، كان هناك حديث عن أن بالنسبة لترامب الآن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية هي في أعلى سلم الأولويات. إلى أي حد توافق على هذا الكلام، وما يعني ما هي المؤشرات لذلك؟
5: من الواضح أن هذه القمة ستركز على الأمور التي تخص أوروبا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا هي ربما في مقدمة هذه الأولويات، وأيضا كانت المحرك في ضمان أن الأوروبيين يتولون ربما مسؤولية أكبر للدفاع الأوروبي. وأعتقد أن الرئيس كان محفزا استثنائيا في تشجيع الأوروبيين في المساهمة بشكل أكبر في الدفاعات الخاصة بهم، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية، لأنها ما تقوم به هو جعل الدول داخل الناتو أن ينظروا ليس فقط إلى أولوياتهم العسكرية، لكن كيف بإمكانهم أن يفعلوا من هذه الأمور. عليهم أن يصلوا إلى هيكلة الدفاعات العسكرية، وهي إحدى القضايا التي تم نقاشها هنا، حيث أن إمكانيات تركيا لإنتاج أنظمة الأسلحة، وأيضا مسألة مراقبة الصفقة الخاصة بالطائرات F-35. بالتالي تشجيع أوروبا على الدفاع، على تطوير دفاعاتها، وأيضا أعتقد أنه بسبب القرب الذي تمتلكه تركيا للشرق الأوسط وكونها جزءا من الشرق الأوسط، سيكون هنالك دائما نقاشات ربما ستغطي بعض النقاط المهمة الأخرى. تركيا هي أساسية وحليف أساسي في الناتو، وهي الأقوى والأكثر نفوذا بعد الولايات المتحدة. تركيا هي أكبر حليف في الناتو، بالتالي هذا الأمر سيكون له ثقل كبير إذا ما كان تمكنوا من العمل على قضية طائرات F-35 والتي استمرت وواجهت بعض المشاكل بسبب صفقة الصواريخ مع روسيا. أعتقد أنه سيكون خطوة إيجابية لتركيا، وكما قلت أن الأمر سيؤكد على الأسس والصناعات الدفاعية، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لأوروبا.
1: الدكتور حسني عبيدي، في النهاية العلاقات التركية الأمريكية ربما هي في أفضل حالاتها الآن، ولكن هذا لا ينطبق على باقي الدول الأعضاء في الناتو. يعني بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لكثيرين منهم، الآن مع الحديث عن أن تقليص قوات الناتو ليس مطروحا على الطاولة، ولكن هل يمكن تجاوزه في هذه المرحلة؟ هل يمكن أن نقول أنه يعني ليس حاضرا على الطاولة، وكثير من هذه الأولويات بالنسبة للقارة الأوروبية، الأوروبيين تحديدا، تناقش؟
4: صحيح أن الرئيس التركي استطاع أن يدير رئيس ترامب إدارة جيدة، يعني في النهاية يعني يعلم جيدا كيف يمكن في النهاية أن تكون علاقة جيدة مع رئيس ترامب، ولكن هذا يمكن أن يستخدمه الرئيس التركي في علاقاته مع الدول الأخرى الأطلسية. تبقى تركيا دائما عضو داخل الحلف الأطلسي. صحيح هذه معلومة الأكسيوس، لكن عندما نرى الواقع، الولايات المتحدة الأمريكية أصلا بدأت بانسحاب، سحبوا 4000 جندي من ألمانيا، وهناك الحديث وهو في النهاية مرجعيته موجودة في الوثيقة الأمريكية التي نشرت في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بسحب عدد من قواتها العسكرية في المنطقة. أنا أعتقد أن الدول الأوروبية داخل الحلف الأطلسي هي الآن أصبحت فعلا يقظة، وتعلم جيدا بأنه يجب التعامل مع إدارة أمريكية في النهاية أولا، يعني لا توجد هناك عدم يقينية وتقلب الرئيس ترامب. في نفس الوقت يجب أن تذهب بعيدا، حيث أصبحت فعلا أوروبا هي أكبر ممول عسكري ومالي للحرب في أوكرانيا. هناك جيوش أوروبية موجودة في العديد من الدول، مثلا في بولونيا، في رومانيا، في رومانيا، وفي دول البلطيق التي هي أكثر هشاشة. أنا أعتقد كذلك أنه مستقبلا، لكن ليس على المدى القصير، الدول الأوروبية لديها القدرة في النهاية أن تبني مظلة عسكرية وأمنية خاصة بها، لكن في هذه المرحلة الانتقالية ما زالت تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكل تحديات قمة أنقرة إنه كيف يمكن أن تحافظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة الانتقالية، لأن بالنسبة لها ما يحدث في أوكرانيا هو فعلا أمن خاص بالدول الأوروبية، ولذلك هي في النهاية يعني تضحي بالعديد من القضايا، مثلا قضية الإنفاق العسكري، شراء كذلك أسلحة أمريكية إلى غير ذلك، فقط من أجل أن تحافظ على علاقة تعاون مع الولايات المتحدة وأن لا تنسحب من الحلف الأطلسي، وهذا يعني في النهاية يمكن يكون يعني كفرضية موجودة.
1: طبعا العميد الياس، يعني في وقت يتحدث فيه روتا عن أهمية الخروج ربما من مظلة الولايات المتحدة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل، كيف ترى أنت المشهد مع هذا الحديث عن إعادة انتشار

0: سحب قوات أمريكية وعلاقات ربما تقوى مع البعض دون الآخر؟
1: مارك روت تحدث عن الانسحاب التدريجي، لا يجب أن يكون هناك انسحاب سريع، لأن القوات الأمريكية أو القوات الأوروبية بشكل عام ليس لديها عقيدة قتالية موجودة، ليس لديها الوسائل، وليس لديها ما يسمى القتال من ضمن ملتي دومين، يعني ليس لديها القتال المشترك والإدارة المشتركة. اليوم من العام 1949 ليلى، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تؤمن كل شيء لأوروبا، يعني المظلة النووية والقتال، وبالتالي نشأ الاتحاد الأوروبي أصلا بسبب هذا الأمن. يعني كنا نتحدث عن اقتصاد ممتاز في ظل عدم تكاليف أمنية أبدا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهنا ما يسمى بالنيتو 3.0 النموذج الثالث، انتقلنا إلى دمج الأمن مع الاقتصاد وبالتالي تحمل الأعباء. هل يمكن لأوروبا اليوم أن تستعد؟ نعم، بدأت مثلا على سبيل المثال صندوق سيف 150 مليار دولار للأمور العسكرية، أيضا الريدنس أو الجهوزية 800 مليار، ولكن على سبيل المثال للحصر الستارلينك ليلى لديه 10,000 قمر اصطناعي. أوروبا ككل من ضمن مبادرة آيريس حتى الآن 290 قمر اصطناعي، وهو في طور الإعداد وطور التنفيذ. يعني ليس لديها القدرة لا بالاستعلام لا بالصناعات لا بالسايبر. هنا تتكل على ما تنتجه أوكرانيا، وبالتالي نحن في مرحلة الإعداد لعقيدة عسكرية لا أحد يعرف كيف ستتجسد في المرحلة القادمة. من هنا هذا القلق الأوروبي. رينمنتال الأكبر شركة ألمانية للصناعات العسكرية، بدأنا نرى إعادة تجهيز البنى التحتية للصناعات العسكرية، فإذا هي بحاجة إلى قرار سياسي قتال منفرد، مظلة أمريكية نووية، وبالتالي صناعات عسكرية والقدرة على خوض الحرب الحديثة. هذا الأمر ليس متوفر حاليا في أوروبا.
0: عميد الياس، الحرب الأخيرة إلى أي حد كشفت ربما طبيعة هذه العلاقة؟ لأول مرة سمعنا أطراف في الحلف تقول لا للرئيس ترامب، وهو الأمر الذي لم يعجبه البتة، ولكن اليوم يبدو أن هناك مراجعة. يعني روتا يتحدث عن استعداد جديد لدور مختلف في الحرب
1: ليلى
0: فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا.
1: المادة السادسة من اتفاقية الناتو تحدد منطقة العمل للناتو. منطقة الخليج هي منطقة خارج إطار الناتو إلا إذا اتفق الكل عليها دون ممانعة. المادة السادسة تحدد جغرافية العمل العسكري. من هنا اثنين، المعاملة للرئيس ترامب لأوروبا بشكل يعني من فوقية أدى إلى هذا الأمر. اثنين، هل تعتقدين أن جيوش الأوروبا بريطانيا أو حتى فرنسا أو حتى ألمانيا هي جاهزة لحرب كما حدثت مع إيران؟ نتذكر الحرب على ليبيا ليلى أتى من الناتو يعني بقرار من مجلس الأمن. أغلب الجهود العسكرية والإنفاق العسكري أتى من الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار القيادة من الخلف مع الرئيس أوباما. فإذا أنت أمام معضلة مهمة جدا، ماذا سيحصل بأوروبا؟ تركيا هنا تلعب الدور الأساسي، هي على أوروبا مع روسيا وكان لها أدوار كثيرة، وهي أيضا على حدود إيران، وبالتالي تسعى إلى ما يسمى بالوطن الأزرق 460 ألف كيلومتر مربع حولها. فإذن هي اللاعب الأساسي اليوم، يجب أن يستفيد منها الرئيس إردوغان.
0: سيد زكارة، إذا أردنا أن ننظر للدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة والحديث ربما عن استراتيجيات جديدة في المنطقة ككل تتعلق بالأمن الإقليمي سواء للشرق الأوسط أو أيضا للاتحاد الأوروبي، ما هو ملخص هذه الدروس من وجهة نظرك؟
2: الدروس المستقاة من للناتو ولأوروبا أنه يجب أن يكون هنالك حروب تبدأ بشكل أحادي، وأن لا يتم فيها ضغط على دول اللي ليس لديها مصالح. يجب أن يكون هنالك نقاشات حول مسألة مدى ضرورة الانخراط في

0: الحروب وتحديد ما هي الدول وما هي المصالح. أعتقد أن حقيقة أن ترامب كان يضغط على حلفائه في أوروبا للمشاركة بالحرب في حرب لم يريدونها يمثل درسا كبيرا، وهذا درس نستقيه من الحروب أحادية الجانب حتى المصالح الإسرائيلية والمصالح الخاصة لترامب. لكن أوروبا لديها طريقتها الخاصة في فهم مدى ضرورة الحرب ومسألة الانخراط في الحرب أم لا، ويجب أن يكون هنالك طريقة يكون فيها تفويض واضح للناتو بمشاركة الدول وحسب قرار من مجلس الأمن، ولا يكون هنالك خضوع للضغوطات من الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا درس يجب أن يتعلموه وأن يأخذوا قرارا به. بالتالي أعتقد لن يكون هنالك مثلا مسألة بيانات قوية حول انخراط الولايات الناتو في هذه المغامرات الحربية أو الأعمال الحربية والقتالية في هرمز، لأن الناتو لا يعتبره القضية الأكثر أهمية. هنالك قضايا أكثر أهمية له، أوكرانيا وأيضا البحر المتوسط، وأيضا أعتقد أنه سيتم التعامل معها في هذه القمة.
1: إذن نذكر مشاهدينا بأننا نتابع إذن وصول الرئيس الأمريكي إلى العاصمة التركية أنقرة، وهذه الصور هي صور للقاء الذي جمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعة الاستقبال الشرفية في المطار، وفي انتظار أن نتابع طبعا اللقاءات الثنائية إلى جانب الاجتماعات في التي يجريها قادة القمة في وقت طبعا الأنظار كله تتجه نحو مضيق هرمز وما يحدث فيه، ولكن في الوقت نفسه هناك ملفات عديدة عالقة على رأسها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك أيضا العلاقة مع سوريا وملفات مختلفة تتعلق بصفقات عسكرية وبالانتشار الأمريكي في أوروبا وما سيناقش على طاولة المفاوضات والهدف الجوهري الذي يسعى القادة ربما إليه في هذه المرحلة هو الخروج بموقف موحد في وقت هناك اختلاف واضح في المواقف بخصوص ملفات مختلفة. إذن نتابع معكم هذه التغطية، ولكن لابد إذن من تعليق سريع دكتور عبيدي إذا أردت على ما ممكن أن نتوقعه من هذه القمة وما نراه حتى الآن.
2: تفضل. شكرا. طرحت سؤال حول قضية الدبلوماسية التي يفضلها الرئيس ترامب. صحيح، هي نقطة أساسية. ترامب لا يؤمن بالدبلوماسية المتعددة الأطراف، هو يرى فعلا بأن في النهاية العلاقة المبنية على صفقات والثنائية هي أجدى. النقطة الثانية، أنا أعتقد هناك إجحاف في حق أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية ليست الوحيدة التي تضمن مظلة الأمنية، هناك مظلة أمنية نووية من قبل فرنسا. فرنسا هي دولة نووية وتعرض وعرضت على الدول الأوروبية أن فرنسا تتقاسم المظلة النووية. النقطة الأخيرة وهي مهمة، أوروبا يعني ما يسمى الآن 3.0، يعني أوروبا قوية داخل حلف أطلسي قوي، قالت بأنها مستعدة لما يسمى بتقاسم الأعباء، لكن أمريكا لا تريد تقاسم الأعباء، تريد نقل الأعباء، التخلي مباشرة نهائيا عن الأعباء، وهذا ما سيناقش في قمة تركيا.
1: طبعا هذه يعني نقطة ربما جوهرية في العلاقة بين الطرفين، خصوصا بعدما تابعناه في الفترة الأخيرة ومستجدات الملفات المختلفة. نشكركم جزيلا على المشاركة، شكرا جزيلا للدكتور حسني عبيدي، شكرا سيرجيو ديلا بينيا، شكرا العميد الياس حنا، شكرا للسيد زكارا. ونتابع طبعا هذه التغطية مع سلمى الجمل. تفضلي يا سلمى أسلمك الراية.
3: شكرا لك ليلى.
1: رأس الساعة إذن مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في العاصمة السورية دمشق والأوضاع في مضيق هرمز وقمة حلف الناتو في أنقرة. في آخر المستجدات قالت الداخلية السورية أن 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك. وتزامن التفجيران مع زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وفي قصر الشعب. وقالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق، مضيفة أن زيارته لسوريا مستمرة. هذا وقال ماكرون في تغريدة على موقع إكس أنه لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين. وفي أحدث التطورات في مضيق هرمز نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرقية ليما في عمان. هذا ويتواصل التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وقد طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر طالب الرئيس الأمريكي بالتحدث إلى الشعب الإيراني باحترام ملوحا باستخدام ما وصفها بلغة أخرى. وإلى العاصمة التركية أنقرة حيث وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي. أما في لبنان فقال وزير الخارجية يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية. وأضاف وزير الخارجية اللبناني أنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود. للوقوف على آخر التطورات نبدأ بالملف السوري. معنا من محيط الانفجار الذي جرى في العاصمة السورية صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق ميلاد فضل، ومعنا من قصر الشعب أيضا سيكون معنا مراسل الجزيرة أمير العباد. ميلاد أبدأ معك، ما هي المعطيات التي توفرت حتى ساعة بعد ساعات من هذا الانفجار؟
3: نعم، حاليا نحن عند موقع الانفجار. قوات الدفاع المدني وأيضا محافظة دمشق قاموا بعملية رفع السيارة التي انفجرت، وطبعا كان قد زار الموقع واطلع على الأوضاع الميدانية وزير الداخلية السوري وأيضا المتحدث باسم وزارة الداخلية. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قال بأن الذين قاموا بتنفيذ الهجوم كان لديهم هدف سياسي أكثر من كونه هدفا أمنيا. أيضا قال بأن التحقيقات التي بدأتها مباشرة القوات الأمنية وصلت إلى رأس خيط يدلهم على الفاعلين ومن يقف خلف هذا الهجوم، لكنه لم يضف أي تصريح آخر حول الجهة التي تقف وراء الانفجارين. لكن وفق ما قال إن جمع الأدلة والتحقيقات التي قامت بها فرق التابعة لوزارة الداخلية وصلت لرأس خيط يدلهم على من يقف خلف الانفجارين. هنا موقع الانفجارين تماما نتحدث هنا، هذه يعني بعض الآثار التي خلفها الانفجارين، سواء هنا مثلا المحال التجارية التي تهدمت واجهاتها. طبعا موقع الانفجارين بالضبط هذا مبنى وزارة السياحة في سوريا. عند هذه النقطة انفجرت العبوة الثانية. طبعا هذه العبوة التي انفجرت هنا كان قد سبقها عبوة أو سيارة مفخخة انفجرت. تجمع عدد كبير من الأهالي وفرق الإنقاذ من أجل عملية انتشال المصابين الذين أصيبوا جراء الانفجار الأول، وأثناء تجمعهم انفجرت العبوة الثانية. طبعا قوات هنا المؤسسات الخدمية التابعة للحكومة السورية قامت برفع السيارة، وهذه بقايا من السيارة التي انفجرت في هذا الموقع تحديدا. ما بين الانفجار الأول والانفجار الثاني تقريبا حوالي 7 أمتار إلى 8 أمتار، والمسافة التي تفصل المنطقة هذه عن منطقة الفور سيزن حيث كان يقيم الرئيس الفرنسي والمكان المخصص لإقامته خلال زيارته لسوريا، نتحدث عن قرابة ما بين 70 إلى 80 مترا. طبعا وفق هنا الصورة التي نشاهدها، مكان إقامة الرئيس الفرنسي وموقع الانفجار طبعا هو لا يأتي ضمن

0: وجاء الانفجارين بعد خروج الرئيس الفرنسي من فندق الفورسيزم باتجاه قصر الشعب تقريبا بحوالي 5 دقائق. وطبعا بعد ذلك استكمل برنامج الزيارة بلقائه للرئيس السوري وأيضا توقيع الاتفاقيات وباقي بنود البرنامج برنامج الزيارة. الأضرار التي خلفها الانفجاران كان هنالك 18 إصابة وفق ما قالت وزارة الداخلية السورية، من بينهم 4 من عناصر قوى وزارة الداخلية. طبعا هنا نتحدث عن عنصر من حراس مبنى وزارة السياحة، نتحدث أيضا عن عنصر من عناصر شرطة المرور وعنصر من القوى الأمنية الذين تجمعوا مباشرة بعد وصلوا مباشرة بعد الانفجار الأول ليقفوا ويتابعوا الانفجار وتأثيراته وأيضا محاولة إسعاف المصابين. جاء الانفجار الثاني بعده مباشرة. طبعا وكما ذكرت يعني بالنسبة للمتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أكد على أن الهدف من الانفجارين هو سياسي أكثر من كونه أمني، وأن القوات الحكومية وصلت لرأس خيط يدلها أو يساعدها على الوصول لمن يقف خلف الانفجارين، لكن لم يعطي تفاصيل أخرى وقال أنه سيتم الإعلان عن الجهة التي تقف خلف الانفجار فور التأكد من المعلومات الكاملة والحصول عليها بشكل كامل. وطبعا يعني بالنسبة ل هذين الانفجارين جاء بعد انفجار كان قبل أيام عند منطقة القصر العدلي أيضا في العاصمة دمشق. هذه المنطقة حقيقة نتحدث عن طريق شارع شكري القوتلي وأيضا يسمى شارع الثورة وقريبة من جسر فيكتوريا، وهي يعني من أكثر المناطق ازدحاما وسط العاصمة السورية دمشق. طبعا بعد الانفجارين يعني ربما هنا توقفت حركة المرور ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في المناطق أيضا المحيطة بها، وكانت قوات الأمن قد فرضت عدة أطواق أمنية من أجل تمشيط المنطقة وكما قالت حرصا على سلامة المواطنين.
1: ميلاد شكرا لك من محيط الانفجار في العاصمة السورية دمشق ميلاد فضل. وأمير عباد أنت معنا من قصر الشعب، نتابع معك أبرز ما خلصت إليه زيارة ماكرون ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع وأيضا المسؤولين السوريين الآخرين.
2: نحن الآن ننتظر خروج الرئيسين للمؤتمر الصحفي، أعتقد بعد دقائق من الآن سيبدأ المؤتمر الصحفي، لكن سألخص مجريات اليوم. كان الرئيس الفرنسي وصل صباحا إلى قصر الشعب بعد أن التقى بفعاليات من منظمات المجتمع المدني، كان دعاهم إلى مأدبة إفطار، غادر بعد ذلك إلى قصر الشعب. أثناء وصوله إلى القصر سمعت انفجارات داخل العاصمة، لم يؤثر ذلك، تلك الانفجارات لم تؤثر على مجريات جدول الأعمال هنا في قصر الشعب. كان استقبال رسمي قبل الساعة 10 ربما، كانت هناك استقبال رسمي للرئيس الفرنسي، ثم بعدها تلا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها بعد ذلك جلسة حوار نقاشية حول موضوع الاقتصاد، حول موضوع الاستدامة بما يخص القضايا الاقتصادية هنا. قدم الرئيس بكلمة مقتضبة، تحدث عن أن سوريا لديها فرص مهمة في عملية الاستثمار في سوريا الجديدة. أيضا الرئيس الفرنسي أكد على أن مجموعة من الشركات الفرنسية، مجموعة من المستثمرين الفرنسيين سيدخلون إلى السوق السورية، هذه السوق الواعدة. بعد ذلك تم توقيع مجموعة من إعلان النوايا وأيضا مجموعة من الاتفاقيات، كان أبرزها توقيع الرئيس وزير الخارجية السوري مع وزير الخارجية الفرنسي التوقيع على مذكرة نوايا استعادة الأموال المنهوبة من رفعت الأسد. بالفعل بحسب مصدر رسمي للجزيرة تحدث عن أن فرنسا سلمت بعض هذه الأموال للحكومة السورية. كانت هناك أيضا توقيع على مذكرة تفاهم بما يخص النقل البحري، بما يخص الطيران المدني، بما يخص أيضا البنية التحتية، المياه، المصارف وأيضا القطاع المالي بشكل عام. إذن هي مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها اليوم. كان هناك في ختام ذلك أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم تعاون مشترك بين فرنسا وسوريا. إذن هذا

0: مجمل وملخص لمجريات اليوم ما جرى هنا في قصر الشعب. ننتظر بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث فيه الرئيس نعم.
1: بالنسبة لمذكرات التفاهم، ما هي القطاعات التي تشملها وعلى ماذا ركزت من الناحية الاقتصادية؟
0: نعم، معظم هذه المذكرات التفاهم شملت بما يخص القطاع المالي، القطاع الاقتصادي، أيضا الصحة. هناك كانت بروتوكولات بما يخص موضوع الصحة وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم والذي تدهور بسبب الحرب التي كانت دائرة في سوريا. كان هناك أيضا مذكرة تفاهم بما يخص تطوير البنية التحتية للمياه في مدينة حمص بالتحديد. كان هناك أيضا بما يخص القطاع المالي، النقل الجوي، النقل البحري، وأيضا كان يحضر من الجانب السوري وزير الصحة، وزير الثقافة، وزير الاقتصاد، وزير وعدد من الوزراء. أيضا كانت هناك توقيع بما يخص المنافذ البرية والبحرية، أيضا هناك تطوير لذلك. وأيضا كان هناك بما يخص مرفأ اللاذقية، الذي كانت هناك شركات فرنسية بالفعل دخلت الاستثمار داخل هذا المرفأ. إذن هي عنوان هذه الزيارة، وما شاهدناه اليوم هو كان بما يخص تطوير الاقتصاد، تعاون مشترك بما يخص هذا القطاع الحيوي. سوريا بحاجة إلى أنها تتعافى بعد سنوات طويلة من الحرب. الرئيس السوري أكد بشكل واضح وصريح أن سوريا فرصة واعدة وهي تتسع للجميع، ليس فقط للشركات الفرنسية وللقطاع الفرنسي، ولكن أيضا لجميع الشركات التي تنوي الدخول إلى السوق السورية، وهي سوق واعدة. وتحدث طويلا حول هذا الموضوع، وأكد على أن سوريا وفرنسا لديها تاريخ طويل من العلاقات المشتركة. نعم.
1: وأنت تتحدث أمير، وزير الخارجية السوري يقول حول التفجير الذي جرى أو الانفجاران حقيقة اليوم في دمشق بأن الدولة السورية تواصل حماية مواطنيها وصون أمنها واستقرارها ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله. إذن هو وزير الخارجية السوري الشيباني يصرح حول ما جرى. وفي كل الأحوال أمير، يعني كان هناك تعليق أيضا من الرئيس الفرنسي بأن هذه الزيارة مستمرة بالرغم من أنه يعني لم يسمع الانفجار الذي جرى اليوم في العاصمة، وكان هذا الانفجار قد جرى يعني بعد 10 دقائق من مغادرة فندق الفور سيزن. كيف انعكست نوعا ما هذا الحدث الأمني على أجواء هذه الزيارة في قصر الشعب؟ هل سمعت أي شيء أو كيف بدت الأجواء لديك؟
0: نحن هنا كنا في قصر الشعب قبل أن يصل الرئيس الفرنسي. كانت بالفعل هناك قوات أمنية منتشرة على مخارج ومداخل جميع الشوارع الرئيسية المتجهة إلى القصر. كانت الحياة شبه طبيعية. دخلنا إلى القصر لم نسمع تلك الأصوات، لكن بالتزامن مع هذه الأصوات كان بالفعل الرئيس الفرنسي قد وصل إلى قصر الشعب. لكن بعد ذلك جرت عملية الاستقبال الرسمي التي كانت متفق عليها مسبقا. جدول الأعمال لم يختلف. استقبل الرئيس السوري نظيره الفرنسي، واستمر جدول الأعمال كما هو مخطط له. وخلال أيضا خلال الكلمات التي تحدث بها سواء الرئيس الفرنسي أو الرئيس السوري لم يأتي بأي ذكر على تلك التفجيرات، لكن باستثناء ما غرد به الرئيس الفرنسي بأن الزيارة مستمرة، وبالفعل الزيارة هي مستمرة وقد طالت حتى عن الموعد الذي كان مقرر له. كان من المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي على الساعة 2 ظهرا، نحن الآن في تجاوز الساعة 3، إذن ساعة كاملة بعد المؤتمر.
1: نعم أمير، وسنتابع معك
0: لحضور قمة الناتو.
1: نعم. وبانتظار خروج الرئيسين، شكرا لك حتى الساعة مراسلنا من قصر الشعب أمير العباد. وأنوه إلى الخبر العاجل أيضا، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول أي محاولات للنيل من أمن سوريا لن تغير من حقيقة أنها تمضي نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي. على كل نبقى في دمشق وحول هذا التطور الأمني. معنا من دمشق نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية. سيد نور الدين مرحبا بك معنا. ما هي المعطيات المتوفرة لديكم حول الانفجارين اليوم في دمشق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء زيارة فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون لفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، جرت تفجير عبوات ناسفة بدائية الصنع في العاصمة السورية دمشق قرب وزارة السياحة. هذه العبوات لم تستهدف الطوق الأمني بل انفجرت خارج الطوق الأمني الذي أقامته قوى الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق، وهناك حوالي 18 جريحا منهم 4 جرحى من زملائنا في قوى الأمن الداخلي. هذه العبوات حسب الأدلة التي بدأت إدارة البحث الجنائي بالتقصي عنها والتأكد أكثر من حيثياتها، زرعت قبل دقائق فقط من انفجارها، وتم زراعها عن طريق أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يجرى الآن متابعتهم من قبل قيادة الأمن الداخلي في دمشق وإدارة المباحث الجنائية وإدارة العمليات. الحمد لله رب العالمين بأنه الغاية من هذه العبوات لم تكن استهداف شخصية بعينها، ولم تكن يعني ولم يراد منها استهداف موقع بعينه أو مكان بعينه، كانت الغاية منها إعلامية وسياسية، منها موضوع إفساد زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة بأن هذه الزيارة سيترتب عليها توقيع اتفاقيات استراتيجية. ونأسف لما خلفته هذه العبوات من خسائر بشرية ومادية، ونتوجه إلى الله بالدعاء للشفاء العاجل لجرحى هذه العملية الآثمة وعلى رأسهم زملائنا في الأمن الداخلي.
1: سيد نور الدين، يعني وزارة الأمن الداخلي أيضا قالت بأنه تم رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك، إذا كان الأمر كذلك لماذا خلفت هذه الأعداد من الإصابات؟ تحدث عن 4 من قوات الأمن والباقي يعني مواطنون.
2: يعني أظن بأن هناك سوء في نقل التصريحات أو في نقل المعلومات. ما جرى بأنه تم تفجير العبوة الأولى مباشرة، تم ضرب طوق أمني لإبعاد الناس حتى لا يتم هناك أي أذية، وبنفس الوقت حتى لا تفسد الأدلة الخاصة بموضوع عملية التفجير. وأثناء هذه العملية تم تفجير العبوة الثانية، وهو أسلوب إرهابي متبع بموضوع يعني بما يسمى التفجيرات المزدوجة، بحيث يتم تفجير عبوة أو سيارة الغاية منها هو لفت النظر مثلا أو تجميع الناس من أجل إلحاق تفجير ثاني بالتفجير الأول، حتى يتم هناك إنزال أكبر خسائر بشرية ومادية ممكن.
1: سيد نور، تحدثت وقلت أيضا بأن يعني تفجير العبوات الناسفة كان خارج الطوق الأمني الذي أقامته قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يعني كان فيها الفندق الذي يستضيف الرئيس الفرنسي. ما الذي يعنيه ذلك من الناحية الأمنية في كل الأحوال، طالما بأنه جرى التمكن من زرع هذه العبوات في كل الأحوال حتى لو كانت خارج هذا الطوق الأمني، وجرى تفجيرها أيضا بطريقة متتالية؟
2: هلا كلمة زرع يعني ميدانيا لم تثبت بأنها كلمة دقيقة، لأنه ما جرى حسب تحقيقاتنا الأولية وحسب الأدلة الأولية التي نتتبعها هي أنها وضعت عن طريق أشخاص قبل دقائق فقط من الانفجار، ومعنى وضعها على زاوية الطوق الأمني أو خارج الطوق الأمني بأن هؤلاء المخربون لم يستطيعوا اختراق الطوق الأمني أساسا، فاكتفوا بوضع هذه العبوات. والغاية أساسا من هذه العبوات هو موضوع الصدى الإعلامي السلبي، وهو موضوع إفساد الغايات السياسية والاقتصادية لهذه الزيارة. طبعا يعني هذا الأمر يعتبر خرقا أمنيا، لكن بنفس الوقت الحمد لله رب العالمين بأنه يعني ألطاف الله جرت بأن تكون الخسائر على أقل سوية ممكنة. وبنفس الوقت من المتوقع أن تتعرض سوريا لهجمات إرهابية، أولا لدور سوريا في مكافحة الإرهاب بعد التحرير، وثانيا لأن هناك جهات خارجية تريد حشر سوريا في صراعات إقليمية سوريا بغنى عنها، وبنفس الوقت هناك جهات سواء كانت ضمن سوريا لها امتدادات أو حتى خارج سوريا مستاءة جدا من حالة الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تعيشه سوريا، وخاصة العلاقات السورية الفرنسية، لذلك تريد ضرب هذه العلاقات.
1: طيب سيد نور، نسمع منك توصيفك لطبيعة الإمساك بزمام الأمور من الناحية الأمنية في دمشق، بين من يصف يعني ليس دمشق فقط يعني وإنما دمشق كتركيز وأيضا سوريا بشكل عام، بينما يتحدث عن هشاشة أمنية، ومن يقول بأن الأمن المطلق هي غاية غير مدركة، خاصة مع يعني كل من يتربص كما يقال في الحالة السورية.
2: يعني تقييم الواقع الأمني يكون عبر أرقام ولا يكون عبر شعارات أو أمنيات أو حتى اتهامات. أنا عندما أعاير الوضع الأمني في سوريا أنظر إلى الأرقام، أنظر إلى السياق الذي مرت به سوريا، وبنفس الوقت أقارن الحالة السورية والأرقام الموجودة في سوريا بحالة دول مستقرة منذ سنوات. إذا أخذنا هذا الأمر بالسياق المنطقي التابع للغة الأرقام والتابع لمعرفة السياق والتابع للمقارنات المنطقية مع دول أخرى، سنجد أن الوضع في سوريا ليس بالحالة المثالية التي نرجوها ونعمل لها، لكن بوضع جيد جدا مقارنة أولا بموضوع الأرقام والسياقات التي مرت في سوريا، وثانيا بموضوع يعني المؤامرات التي تحاك من أجل حشر سوريا في الصراعات الإقليمية، خاصة بعد اكتشاف أهمية موقع سوريا الجيوسياسي، وثالثا هناك دول يعني تعيش حالة استقرار منذ عشرات السنوات والأنظمة الأمنية فيها متقدمة جدا، ومع ذلك تحصل خروقات أمنية على مستوى محاولة اغتيال لرئيس.
1: طيب إذا كنا أردنا أن نتحدث عن يعني وإن كانت التحقيقات هي بطبيعة الحال في بدايتها، وبالنظر إلى سياق التفجير قبل 5 أيام، تفجير شارع النصر في هذا المقهى، هل يمكن ربط التفجيرين ببعضهما اليوم بتفجير قبل 5 أيام إن كان من ناحية المعطيات الأولية المتوفرة لديكم سيد نور؟
2: يعني أنا سأركز قبل المعطيات، سأركز على موضوع الرمزيات، وأنا أظن مهمة جدا في هذا السياق رمزية يعني محاولة استهداف مكان قريب من قصر العدل في ظل محاكمة فلول النظام البائد وفي ظل تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، ثم رمزية التفجير الثاني اليوم الذي يحاول ضرب جوهر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية دمشق وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مهمة جدا بين الجانبين الفرنسي والسوري. هذان التفجيران لا يقرأان بسياق استهداف نقطة أمنية معينة أو مبنى سيادي أو استهداف شخصية معينة أو مجموعة من الناس، هذان التفجيران يقرأان في ظل قراءة سياسية. الغاية من هذان التفجيران هي غاية سياسية أكثر منها غاية أمنية.
1: ولكن يعني طالما أنت معنا سيد نور وأنت المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، لابد من يعني أن نسأل عن يعني الأصابع الاتهام إلى من تشير حسب يعني هذه المعطيات المتوفرة لديكم حتى الساعة عن التفجير السابق وتفجير اليوم.
2: موضوع أصابع الاتهام نحن لا يعني نتوجه بموضوع الاتهام بناء على أدلجة سياسية أو بناء على يعني شعاراتية، نحن نتوجه بأصابع الاتهام بناء على أدلة مادية نتحرز عليها ونضبطها ونتحين الوقت المناسب للإعلان عنها والإفصاح عنها كما فعلنا سابقا.
1: أعتذر منك سيد نور الدين البابا، أعتذر منك، ننتقل إلى أعتذر منك وشكرا جزيلا لك على المشاركة معنا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، وننتقل إلى أنقرة وهذه الصور إذن من هناك قمة الناتو والرئيس إذن رجب طيب أردوغان إذن في أنقرة وقمة الناتو المتواصلة هناك التي يتواصل فيها وصول الوفود والرؤساء. وأذهب عبد العظيم محمد معنا. عبد العظيم، ما الذي يجري الآن؟
3: نعم، في هذه الأثناء هو الاستقبال الرسمي في القصر الرئاسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصل في هذه الزيارة التي توصف هنا في أنقرة بأنها زيارة تاريخية وعلى قدر كبير من الأهمية. الآن هو الإجراءات الرسمية، سيكون هناك استقبال من حرس الشرف الرئاسي التركي للرئيس دونالد ترامب، ثم ستكون بعد ذلك لقاء ثنائي يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي، ومن المتوقع أن تكون هذا اللقاء الثنائي لمدة ساعة كاملة، ربما يكون هناك تصريح صحفي، حتى الآن لا يوجد تأكيد على أن هناك سيكون مؤتمرا صحفيا يعقب هذا اللقاء، لكن ربما يدلي الرئيسان بتصريحات صحفية عقب هذا اللقاء وعلى هامش هذا اللقاء. ثم ستكون هناك أيضا حفل عشاء يجمع كل رؤساء قمة الناتو المشاركين في قمة الناتو 32، حفل عشاء رسمي في القصر الجمهوري التركي. هذه الزيارة لها أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. تركيا تعول كثيرا على هذه الزيارة من منطلق أن الرئيس ترامب يولي أهمية خاصة للرئيس أردوغان ولتركيا في الوقت الراهن، وهو أشار إلى أنه لم يكن ليحضر لهذه القمة لولا علاقته الطيبة بالرئيس رجب طيب أردوغان. ونحن لاحظنا في الاستقبال الذي جرى في المطار ودية العلاقة بين الرئيسين، وهذا ما حاول إظهاره الرئيس التركي من خلال طريقة الاستقبال والقرب من الرئيس دونالد ترامب، وهذا سينعكس على اللقاءات الثنائية وعلى القمة، وما يريده الأتراك أن ينعكس على الملفات المهمة التي ستناقشها هذه القمة. هناك ملفات أساسية ومهمة سيتم مناقشتها، منها ملف مشروع طائرة F-35، وكذلك مشروع صفقة شراء طائرات F-16 الذي تريد تركيا أن يتم الانتهاء قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.
1: سأعود لهذه العلاقة وخصوصيتها، وأيضا ما هي التوقعات بالنسبة للملفات المطروحة على طاولة البحث للعلاقة بين الطرفين. ولكن أنوه، كنا نتابع هذه الصور من أنقرة، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المراسم الاحتفالية التي كنت تتحدث عنها عبد العظيم، والتي يجريها له بشكل خاص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش استقباله لهذه القمة التي يحضرها كما قال الرئيس ترامب، وذلك نظرا لأهمية العلاقة الشخصية الطيبة بينه وبين الرئيس التركي. وكما نشاهد، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه المراسم التي يجريها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا الاستقبال الشخصي والاحتفال الشخصي من قبل الرئيس التركي بالرئيس الأمريكي، كما نشاهد في مراسم فيها الكثير من الأبهاء. إذن استقبال يعني للرئيس الأمريكي واضح وبادي من خلال هذه المراسم. نتابع معك عبد العظيم مدير مكتبنا في أنقرة، ما الذي تعنيه، نفهم منك أكثر طبيعة هذه المراسم، وواضح من معالمها كما يبدو بأنها خاصة ومهمة، أرادها الرئيس التركي أن تكون بهذه الصورة للرئيس الأمريكي.
3: نعم، في الحقيقة الآن بدأت الإجراءات الرسمية، ونحن الآن في القصر الرئاسي نستمع إلى إطلاقات المدفعية الترحيبية بالرئيس دونالد ترامب. بالنسبة لتركيا وللإعلام التركي وللرئاسة التركية، هم يتحدثون على أهمية هذه الزيارة أكثر من أهمية اجتماع قمة الناتو في أنقرة، ويعولون عليها أكثر من تعويلهم على المؤتمر الذي ستنطلق جلساته يوم غد. هناك ملفات كما قلنا، ملفات مهمة وعالقة، ويعتقد الأتراك وتعتقد الرئاسة التركية أن هذه الملفات إذا لم يتم حلها في عهد الرئيس دونالد ترامب، خصوصا لما يجمعه من علاقة مميزة مع الرئيس الأمريكي، فإن هذه الملفات لن تحل. هناك قلق أمريكي تركي من أن يأتي رئيس ديمقراطي، وبالتالي سيعقد المشهد أكثر بالنسبة لتركيا. هذه ولذلك هذه العلاقة مهمة جدا، وهذه الزيارة مهمة، والملفات
1: معنا
3: التي ستناقشها مهمة جدا، ويعتمد على النتائج. نعم،
1: ستبقى معنا عبد العظيم محمد مدير مكتبنا من أنقرة لمتابعة هذه الزيارة وهذا الاستقبال. ونبقى في ذات الشأن في موضوع قمة الناتو هذه 36، ومعنا من أنقرة وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن. مرحبا بك سيد تيو، ما الذي تأملونه في بلجيكا بشكل خاص وبشكل عام كقمة ناتو من هذه القمة المنعقدة اليوم في أنقرة؟
4: علينا أن نظهر الوحدة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، والناتو لا يمكن أن يكون منقسما، بل يجب أن نظهر الوحدة في إطار هذا التحالف، وأيضا يجب أن نزيد مستوى التعاون والإنتاج على جانبي المحيط الأطلسي، وعلينا أن نفعل المزيد فيما يخص الإنفاق ودعم أوكرانيا أيضا ضد العدوان الروسي.
1: طيب، إذا ما أردنا ترتيب الأولويات، كيف تضع الأولويات بين هذه

0: النقاط بالنظر للممكن ضمن العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي؟
1: الأولوية الأولى بدون أي شك هي الدفاعات الجوية والأنظمة المرتبطة بها والمسيرات، ولهذا نحن نوقع عقدا الآن لكي نشتري أبرام، وهي منظومة دفاع نشتريها، وأيضا هناك أنظمة أخرى مع أمرام، هذه المنظومة الصاروخية، وأيضا صواريخ وأنظمة دفاعية أمريكية. لذلك نحن نحاول أن نشارك في إنتاج هذا النوع من الدفاعات الجوية، وأيضا وقعنا عقدا في هذا الصدد. لذلك نعمل بجدية بشأن المزيد من التعاون الدفاعي على جانب الأطلسي هذا وذاك، وهناك صواريخ أمريكية تنتج في أوروبا، وهناك أيضا أنظمة دفاعية نرويجية أيضا تعمل بشكل جيد وتصل إلى أوكرانيا، وبلجيكا أيضا سوف تشتري هذه الصواريخ أيضا، ونحن نتحدث عن عقد قيمته 3.1 مليار يورو.
0: من هي عمليات الشراء من قبل من، لو توضح لنا في عجالة؟
1: نحن نود أن نشتري هذه المنظومات من خلال الناتو. الولايات المتحدة لديها صناعات في أوروبا، وأوروبا الآن تقوم بزيادة قدراتها الدفاعية المشتركة، وعلينا أن نحصل على المزيد من الأسلحة. لذلك نحن نؤكد هنا على أن هناك حاجة إلى الإنتاج أكثر في أوروبا، وللتعامل مع كل هذه القضايا بما فيها التكنولوجيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك من أنقرة وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن، شكرا على المشاركة معنا. ننتقل الآن إلى دمشق، وهذا المؤتمر الصحفي للرئيس السوري ونظيره الفرنسي.
2: واقعا ثابتا، سوريا التي صاغت أولويات تعافيها وإعمارها بيد أبنائها تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة، شراكة تعيد تموضع سوريا كعقدة ربط آمنة وحيوية وجسر حضاري واقتصادي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، لا سيما في ظل التحولات الكبرى وتوترات خطوط الإمداد العالمية التي نعيشها اليوم. مساء أمس جلنا معا في أزقة دمشق القديمة، وأردنا لحجارة هذه المدينة المرصوفة بعبق التاريخ أن تتحدث بنفسها، فمن مساجدها وكنائسها وخاناتها التي عادت لها سواعد السوريين نبض الحياة وصولا إلى الجامع الأموي الذي يقف شامخا كشاهد حي على خلود هذه الأرض وعظمة حضارتها وسمو رسالتها. أردنا لضيفنا الكريم أن يتجاوز البعد الأثري ليلمس الروح السورية الحقيقية، تلك الروح التي لم تنفصل يوما عن جذورها وذاكرتها، تنهض اليوم لترمم ماضيها وتبني مستقبلها في آن معا، مستقبل نعبر إليه بخطوات وطنية راسخة، حيث نواصل المضي بإيجابية وروح بناءة في استكمال مسار الاندماج الوطني تعزيزا لوحدة التراب السوري. ويتزامن لقاؤنا اليوم مع استحقاق دستوري مفصلي يتمثل في اكتمال تشكيل مجلس الشعب الذي سيعقد أولى جلساته خلال أيام قريبة، ليكون محطة حاسمة في مسارنا الانتقالي وتأسيسا متينا لدولة القانون والمؤسسات واستكمالا لسيادتنا الوطنية. أيها الحضور الكريم، على هذه الأرضية المشتركة المستقرة عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مرورا بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولا إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري. السيدات والسادة، لقد كان للتطورات المتسارعة إقليميا حيز أساسي من نقاشاتنا، مستديدين إلى توافق عميق في الرؤى تجاه قضايا المنطقة. ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود. الحضور الكريم، على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة، إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن، وإذاناً بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. أجدد الترحيب بكم فخامة الرئيس في دمشق، أشكر لكم رؤيتكم وللفرق العاملة من الجانبين إذانا ببدء صفحة جديدة تليق بتاريخ بلدينا، والكلمة لكم الآن. فيف لاميتي فرانكو سيريان.
3: شكرا لفخامتكم سيد الرئيس. والآن الكلمة لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. تفضل فخامة الرئيس.
4: Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos mots, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Je veux d'abord remercier le Président pour son accueil hier soir, pour nos premiers échanges, pour cette promenade à travers la ville des Omeyyades à une vue nocturne sur Damas, et évidemment des échanges que nous avons eus ce matin avec également la rencontre économique. Et je veux dire ici l'émotion qui est la nôtre d'être en effet de retour aujourd'hui en Syrie. Il y a l'histoire, bien sûr, celle de notre pays, le carrefour, le temps de s'éliminer, les mesures de l'Irak, dans le Syrie, dans le Syrie, dans le Syrie, dans le Syrie, dans le Syrie, dans le Syrie, dans le Syrie,
5: لقد لزم الأمر الكثير من الشجاعة والجرأة لأولئك الذين أحيوا هذا الحلم الكبير لسوريا الحرة، بينما كان الطاغية يزج بسوريا في الهاوية. ولزم الأمر الكثير من التفاني لأولئك الذين خسروا كل شيء، أبنائهم، أسرهم وممتلكاتهم، والذين تشردوا على طرق المنفى. وأنا أفكر هنا بالشاب حمزة الخطيب، بالطفل ألان الكردي، برزان زيتوني الشجاعة، ببسمة قدماني المتميزة، وبقيصر هذا الشخص الوفي، ولكثير منهم الذين جسد كل واحد منهم على طريقته المآسي وعظمة الشعب السوري. فرنسا اليوم تقول بقوة أننا نشيد بهم جميعا، نشيد بالشعب السوري بأكمله. سيادة الرئيس، أنا أعرف وحدة السوريين في الحرب تحت ضربات الطاغية وميليشياته وحلفائه والإرهابيين والمتطرفين الذين جاءوا ليقاتلوا في سوريا على حساب الشعب السوري. لقد لازم وقت طويل للخروج من هذه الأزمة. الفرنسيون يعرفون ذلك، لأن هناك ضربات دامية وجهت إلى فرنسا عام 2015 و16، وتم التحضير لها في سوريا من قبل مجموعات إرهابية جندت الكثير من المقاتلين من صفوف الشباب الفرنسي والأوروبي والمغاربي. الكثير منهم ارتكبوا جرائم مروعة هنا وفي فرنسا، ولكن الأسوأ كان لو أننا رضخنا للفوضى. فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا، بثبات، ضد النظام البائد، ضد الإرهابيين، ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس، عندما انفتح هذا العصر الجديد، قررت فرنسا أن تواكب هذا العصر. ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2005.
0: إذن هناك مشكلة في الصوت، وصول الصوت والترجمة. لازلنا نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من العاصمة السورية، قصر الشعب. نتحول الآن إلى ترامب ولقائه بالرئيس التركي في أنقرة.
6: We are great friends. The president has done an incredible job just planning.
7: المطار جميل جدا، الطرق حديثة جميلة. أنت زعيم رائع محترم من حول العالم، ومنذ البداية كانت العلاقة بيننا خاصة. تحت رئاستكم باتت تركيا بلدا قويا عسكريا. لا يعرف الناس إلى أي مدى تصل قوة تركيا، عندها معدات كثيرة وجنود أقوياء.
6: Somebody to be reckoned with, and the nice part is.
7: والأمر الأهم هو أنه بفضل العلاقة بيننا الأمور جيدة جدا. أحترم الرئيس كثيرا. وأعتقد أن الأمر ينصب لمصلحة البلدين. سنناقش التجارة ونناقش مسائل مرتبطة بالجيش وغيرها. قد نتطرق إلى إيران التي قضينا على قدراتها العسكرية، لن يحصلوا على السلاح النووي. سنعقد محادثات جيدة، ولكن بيننا وبين تركيا تجارة جيدة، نصنع ويصنعون أمور جيدة، ولذلك وقع كبير على بلدينا. يشرفني أن أكون معكم. سنعقد اجتماعات كثيرة جيدة، سنتناول طعاما طيبا لذيذا، ولكننا سنبذل العمل الدؤوب وسنعمل من أجل بلدينا. شكرا جزيلا.
8: Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
9: Thank you. Thank you.
7: Şükran.
6: Thank you very much.
9: Okay.
7: هل ستبيعون طائرات F-35 إلى تركيا؟ هذا قرار سنتخذه. علاقتنا جيدة جدا. يمكنني أن أؤكد أن أناس كثر بمن فيهم من يجلسون هنا يتساءلون لما لا نفعل ذلك. علاقتنا مع تركيا أفضل وتركيا أكثر وفاء من دول أخرى ظنيناها ستكون وفية. قد نفكر بذلك. هي طائرة رائعة الأفضل. وهذا أمر سننظر به بالتأكيد. السؤال غير مسموع.
9: You never know why a relationship is special.
7: لن تعرفوا لماذا العلاقة خاصة. تتفقون مع بعض الناس ولا تتفقون مع آخرين. أحيانا تتوافقون مع أشرس أو أقصى الناس مثل كيم ولا تتوافقون مع الأضعف. ربما لا تحترمونهم. منذ لقائنا الأول اتفقنا. كان عندنا القس برانسون. وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة طويلة. ظننت أنه بريء. اتصل غيري ولم ينجح. اتصلت أنا بالرئيس وأفرج عنه فورا. وهذا أمر لن ينساه الإنجيليون لأن هذا القس كان رجلا طيبا. الأمور هكذا ولطالما كانت جيدة. قلت من قبل كان العلاقة بيننا والكيمياء بيننا جيدة. السؤال غير مسموع. هل من المرجح سحب مزيد من الجنود من أوروبا؟ سنرى. خاب أملي كثيرا بحلف شمال الأطلسي. وفعلا لو لم تنعقد القمة في تركيا حيث صديقي هو زعيم قوي شخص قوي من الممكن أنني كنت لن أشارك. أعرف أنه بذل مجهود كبيرا لكننا لم نعامل بطريقة جيدة. تصرفنا في إيران ونحن لم نكن بحاجة إلى المساعدة. لم أطلب حتى المساعدة. وقبل أن أطلب حتى قالوا لن يساعدونا. استثمرنا تريليونات الدولارات في حل شمال الأطلسي. لماذا؟ لحماية الدول الأوروبية وغيرها كندا. وإذن لحماية الدول والشعوب من مما كان الاتحاد السوفيتي والآن من روسيا. ويظن المرء أن هذه الدول سيكون لديها الرغبة بمساعدتنا. لم يكن ذلك الحال بالنسبة للمملكة المتحدة. رئيس الوزراء لم يعد رئيس وزراء. وربما بسبب ذلك فما فعله لم يكن يحظى بشعبية. قال سنساعد بعد الحرب. وقلت لست بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة. لم نكن بحاجة إلى المساعدة. كنت أختبرهم لأرى إن كانوا سيدعمونا. لأننا نساعدهم ولست متأكدا أنهم سيساعدون. إيطاليا لم تساعدنا. ألمانيا وفرنسا خذلتنا هذه الدول. وهذا قد حصل. إنما لماذا ننفق مئات مليارات الدولارات وهذه الدول ليست موجودة لدعمنا في حين أننا دائما ندعمها؟
10: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
11: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir...
12: العلاقات الإيرانية الأمريكية كيف سيتم جمعها على أرضية واحدة؟ ونحن نسعى في هذا السبيل، كل ما بوسعنا نبذله من خلال هذا، فإننا نسعى لنسهم خطوة للسلام العالمي. أنا شخصيا وأصدقائي كلنا نعمل معا وسنعمل. سيدي، أود أن أسألكم سؤالا. 80,000 من الأشخاص تقريبا فقدوا حيواتهم في غزة، وهنالك دمار كبير، تم تحقيق وقف إطلاق النار، لكن لا تزال الانتهاكات تتواصل. وفي هذا الإطار

0: إعمار غزة ومسائل كهذه، ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذوها معا؟ هل ستتناولون هذا الملف؟ وإن كان لدى السيد رئيس إسرائيل أيضا فأود أن أسمع إلى رأيه أيضا، لا سيما فيما يخص مسألة غزة، فإنني بالطبع هذه مسائل أيضا من خلال التحدث فيها مع صديقي العزيز سنتناول طرق تحقيق السلام في هذه المنطقة، وقمة القادة هذه نهتم لها جدا في هذا الإطار، قمة القادة هذه كذلك نأمل نرى أن نأمل أن يخرج منها قرار خير، هذا نراه خيرا وهذا أمر ممكن، أنا أؤمن بأن هذا أمر محتمل. سيدي، العلاقات التركية الأمريكية نرى أنها في تطور. في العام الماضي أجريتم زيارة إلى الولايات المتحدة واتفاقيات تجارية مهمة تم توقيعها، وفيما يخص سوريا كان السيد رئيس الولايات المتحدة قد قال أن تركيا دولة مهمة وطرف مهم، والآن ترامب قبل أن يأتي إلى تركيا قال أنه أتى يحمل مفاجأة F-35 ومحركات كان تم التحدث عنها، ترى هل يمكن أن تكون حاضرة في جدول الأعمال؟ ماذا ترون أن هذه مفاجأة يمكن أن تكون تركيا؟ هل ستتمكن من الحصول على ما تريده؟ بالطبع مسألة F-35 تعلمون بالنسبة إلينا ليست مسألة مستجدة، وهذا أمر نحن طالما تحدثنا فيه من قبل مع أمريكا،
1: و
0: خمسة طائرات تلقينا وعدا بشأنها، والسيد ترامب فيما يخص هذه المسألة هناك وعد وقعه لنا، والآن اللقاءات التي سنجريها في قمة القادة فإنما يخص F-35 ما نرتكبه، الوعود التي أصدرها من قبل أرى أنها أعلم أننا اختبرنا هذا من قبل، وفيما يخص المستقبل بشكل إيجابي في هذا الأمر السيد ترامب لطالما يقف هو وفيا للوعد الذي يبذله هنا فيما يخص F-35، فإن شاء الله في هذه القمة قمة القادة أؤمن بأنه سيصدر قرار خير.
2: السؤال غير مسموع. فيما يتعلق بماذا؟ هناك مخاوف فيما يتعلق بنظام الدفاع الروسي. ليس عندي أي مخاوف في أي موضوع. هو زعيم بلد حول هذا البلد إلى بلد أفضل وأقوى، ويمكن أن نرى ذلك في الطرق والبنى التحتية. ليس عندي أي مخاوف مرتبطة بتركيا. أقول أن العلاقة مع تركيا اليوم أفضل مما كانت عليه، أفضل من ولايتي الأولى، وأعتقد أنها الآن أفضل مما كانت عليه يوما. السؤال غير مسموع. الجيشين الأمريكي والتركي يشكلان قاعدة عسكرية قوية لحلف شمال الأطلسي. هل سيكون هناك تعاون ثنائي خارج الحلف؟ سنرى. سنعقد لقاءات. أنا على علاقة جيدة بعدد من الزعماء والقادة، ونعمل منذ مدة، إذا ما احتسبت السنوات الأربع التي شهدنا فيها الانتخابات المزورة، ولكنني أمضيت السنوات الأربع الأولى في حالة مختلفة، وكانت السنة الأفضل ربما في سجل رئيس أمريكي. إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد، اقتصادنا في أفضل حالاته، 19.2 تريليون دولار مستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أعلى بسبع أو ثمان مرات من الماضي. إنه رقم قياسي عالمي وليس فقط أمريكي. وأنا في المركبة في طريقي إلى هنا كان يحيط بي الجنود خيول وكأننا نخرج من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شركات تويوتا تخرج من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبناء

0: المصانع ومعامل السيارات. اقتصادنا وفرص الاقتصادية عندنا استثنائية. الإدارة السابقة لم تسجل هذه الكمية من الاستثمارات، وقد سجلنا 19.2 تريليون دولار في فترة سنة ونصف، 19.2 تريليون سكوت على مدى 12 شهرا، لم يرى أحد مثيلا لذلك. نحن أعظم اقتصاد، عندنا فرص عمل في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذي قبل، وعلاقتنا ممتازة في التجارة مع عدد من الدول وتركيا من بينها.
1: رئيس الولايات المتحدة ترامب وهو أيضا لديه انتقادات نعلمها بشأن النظام العالمي، الناتو باعتباره أقوى حلف عسكري وقوة عسكرية في هذا العالم، في ضوء هذه الانتقادات هل من خطوات مشتركة يمكن اتخاذها؟ هل من أمر وارد بهذا الشكل؟ في الناتو باعتبارنا دولتين مهمتين في الناتو، فإننا سواء مع الولايات المتحدة وسواء مع فإن الولايات المتحدة وتركيا نحن في قمة القادة هذه بشكل متضامن، سنحقق خروجا ونهضة قوية، وهذا أمر أؤمن بأننا سننجح فيه. سيدي رئيس الجمهورية، بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، منذ اليوم الأول إلى هذا اليوم لطالما أسعيتم لإنشاء وساطة دبلوماسية مكثفة في إسطنبول، استضيفت مباحثات مهمة في ضوء وفي إطار هذه القمة، نعلم أنه سيجري لقاء مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، نحن في أي المراحل الآن؟ ما تقييمكم بشأن مصير هذه الحرب؟
0: هل السؤال موجه لي؟ تسألينني أو تسألين الرئيس؟
1: نحن هذه التطورات التي بين روسيا وأوكرانيا أيضا مع صديقي العزيز سنتناول هذه المسائل وسنجتمع بشأنها، ووفقا لهذا سنتخذ خطواتنا. سيدي من قناة أوروبا تلفزيون هاتيجي كبرابال، سؤالي إليكم، قبل قليل أجبتم قليلا، لكن الجيل الخامس من طائرات تركيا، طائرة كان التركية من الجيل الخامس سيتحدث عنها، وأيضا عقوبات كاتسا، وأيضا في هذا إطار اشتراء F-35، هل يمكن أن نرتقي بنتيجة إيجابية؟ ذلك ما يتملكني الفضول إزاءه. هذا أمر تناولته من قبل مع صديقي العزيز، وبشأن كان فإنه فيما يخص المحركات في قمة القادة هذه، هذا اللقاء إذ أجتمع مع صديقي العزيز مرة أخرى فإننا سنتناول هذا الأمر، وأنا أؤمن بأنه وبهذا الشأن فإن البشارة التي بشرنا بها سيعيدها ويبشرنا بتلك البشارة، وبهذه البشارة ربما فإنه في قمة القادة سنشكره على تلك البشارة. ربما
0: يمكنني أن أضيف أن تركيا اشترت الطائرات، أفضل طائرات، ولكنها اشترت طائرات من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تشترون طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان هناك صيانة أو إعادة تعديل في المحركات، فواجبنا صيانة المحركات ومساعدتهم في صيانة المحركات. عندما تشترون طائرة منا، إن كان هناك حاجة لتأهيل أو تحديث أو صيانة المحرك، برأيي واجبنا أن نفعل ذلك. هل نقول لن نفعل ذلك؟ أشخاص كثر قد لا يتفقون، ولكنهم مع الوقت سيتفقون معي. تركيا حليف رائع بالنسبة إلينا، يعرفون إيران جيدا ويعرفون المشاكل المتعلقة بإيران، ولكنهم مع عدد من الدول الأخرى كانوا جوهريين في المساعدة، كان بإمكانهم الانخراط في القتال. البعض يتحدثون عن

0: التوقيت أو عن العلاقة مع إسرائيل، هم دولة قوية عسكريا ولم تنخرط بالقتال، ربما بفضل، ولكنهم لن ينخرطوا في القتال مع الجانب الآخر. هم دولة جيدة جدا، وأتحدث بالنيابة عن نفسي كرئيس، هم استثنائيين فيما يتعلق بعلاقتنا، ولا سيما في محاولة إنهاء الحرب مع إيران، أو مهما أطلقنا عليها من تسمية، ليست حربا بل عملية عسكرية، نزع السلاح النووي من إيران. لا أعتقد أنه يريد أن يرى إيران تحصل على السلاح النووي، أنا متأكد من ذلك، متأكد تماما من ذلك. عندما يشترون إذن منا منتجا، أكانت طائرة أو أمر آخر، عندما يحين وقت الصيانة فواجبنا أن نساعدهم. ماذا نفعل؟ نقول لن نسمح لكم باستخدام المنتج الذي أنفقتم عليه مبالغ طائلة، وخصوصا عندما يكون الشاري شخصا ساعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير من الدول التقليدية التي اعتادت مساعدتنا. السؤال غير مسموع. أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس بوتين الذي يحترم الرئيس أردوغان كثيرا. أجرينا حديثا مطولا، كما تواصلت مع الرئيس زيلينسكي عقب اتصالي ببوتين، وبرأيي كلاهما يريدان الوصول إلى اتفاق. مؤسف أن الأمر طال. الرئيس يساعدنا أيضا، ولكن كما تعرفون أوقفت 8 حروب، وأعتقد أننا سنعالج التاسعة. قد لا تبدو الأمور إيجابية الآن، ولكنني أجريت حديثا جيدا مع بوتين، وأقول أن المسألة فيها نوع من المزيج. أحيانا يكون اللقاء أو محادثتي مع بوتين جيدة جدا، ولكن ليست جيدة مع زيلينسكي، أو تكون جيدة مع الاثنين. أمضيت حياتي أعقد الصفقات وأعمل على الصفقات. أعتقد أننا سنتمكن من تسوية الصراع، وآمل أن يكون ذلك قريبا. الشهر المنصرم 35,000 جندي بمعظمهم قتلوا، والشهر الذي سبقه 24,000، والذي قبله 27,000، وقبله 29,000. الشهر المنصرم 35,000 جنود، معظمهم جنود ماتوا، وهذا جنون.
1: سائل أطلقها في الأشهر الماضية السيد الرئيس، أيضا نعلم أنه يفكر إيجابيا بهذا الشأن، وللوصول إلى حجم التجارة المستهدف، وأيضا هنا قبل أن يأتي السيد الرئيس ترامب، فإن إسهام مشاركة ترامب بدعوة تركيا، هذا أمر تمت الإشارة إليه في هذه النقطة في هذا اللقاء. هل من نتيجة ملموسة يمكن التحصل عليها؟ وهنا أمر ربما ستحملون إلى جدول الأعمال. ما هي آراء السيد الرئيس أيضا لدي الطلع؟
0: سوف نرفع العقوبات. حسنا، لا أريد منه أن يضيع وقته في الإجابة عن هذا السؤال. نعمل بشكل وثيق مع ماركو روبيو، وهو مشهور، وهو وزير خارجية رائع، وسكوت باسن وبيت، والجميع سوف نرفع العقوبات. آن الأوان لفعل ذلك. لا نريد فرض عقوبات على الأصدقاء، يمكننا فرض عقوبات على الكثيرين، لا نريد فرض عقوبات على الأصدقاء. وبفضل الرئيس علاقتنا جيدة جدا مع الزعيم الجديد في سوريا، وفي سنة ونصف اطلع بعمل رائع وتمكن من تحسين الوضع. وافقت عليه مع الرئيس، كنا نحن الاثنين من أراده، وطلع بمهام رائعة، ليست المهمة سهلة. أعتقد أنها شخص جيد. كانت علاقتنا سيئة، ساءت قليلا لأنها رفضت

أن تساعدنا. مجددا لم أضغط عليها كثيرا، ولكنها رفضت أن تساعدنا في مضيق هرمز أو حتى في موضوع إيران، رفضت المشاركة وأثر ذلك سلبا في علاقتي بها. أحبها، أعتقد أنها شخص طيب.

0: لأجلنا ولم يسرني ذلك. يمكنكم أن تتصوروا أو تعرفوا أنني لم أكن مسرورا. السؤال غير مسموع.
1: About with what?
2: Russia-Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he
1: never
2: had
1: changed? I just don't want him killing people. You know, it doesn't affect the United States.
0: الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا تؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية. زودهم بايدن بمعدات بقيمة مئات المليارات أو الملايين، وأنا الآن أبيع المعدات ليس لأوكرانيا، للاتحاد الأوروبي يدفع لنا. ولكن بالنسبة لي المسألة مرتبطة فقط بأنني أحب إنقاذ الحياة. 20,000، 25,000، 30,000 روح شهريا، هؤلاء يموتون، يتركون أمهاتهم في أوكرانيا، أمهاتهم وأبائهم في أوكرانيا وفي روسيا، وبعد أسبوع يموتون. هذا جنون. هذا لا يؤثر بنا، بعيد عنا. هو يؤثر في أوروبا أكثر منا. نحن هنا لنساعد أوروبا. الأمر لا يؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية، يفصلنا عنهم محيط، ولكن لا يمكنني أن أتحمل ما يحصل. رأيت صور ساحة المعركة وهي حرب بالمسيرات، إنها تكنولوجيا جديدة، ونحن في الطليعة، نحن رواد المسيرات والتكنولوجيا. لا يصدق الناس مدى العنف ويرسلون لي الصور. أقول لهم لا ترسلوا الصور. بيت هكثس يرسل لي الصور، وأقول له أتعرف، لا يساعدني مشاهدة هذه الصور، إنها مجزرة وينبغي أن تتوقف. أتفق جيدا معهما وسوف نحل المسألة، والرئيس أردوغان يساعدنا في ذلك كما يساعد في إيران. هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف شمال الأطلسي، لأن غرينلاند لا تساعد دنمارك. دنمارك لا تنفق الأموال لمساعدة غرينلاند، ولكنها مساحة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي محاطة بسفن صينية وروسية. غرينلاند كانت وما تزال برأيي ما ينبغي أن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية وليس الدنمارك. ومع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم مع روسيا، ولسنا مضطرين لإنفاقها، يمكننا سحب جميع الجنود من أوروبا، لأنكم كما لاحظتم أوروبا مكان مختلف كثيرا عما كانت عليه منذ 20 سنة، مختلفة تماما، وعليهم أن يكونوا حذرين فيما يخص الهجرة والطاقة. إن لم يكونوا حذرين في هذين المجالين لن يكون هناك أوروبا بعد الآن. شكرا جزيلا.
3: إذن كان هذا هو اللقاء والمؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بهذه الزيارة للعاصمة التركية أنقرة، وذلك من أجل حضور قمة الناتو. وفي الأساس هو تحدث بأنه قدم إلى هذه القمة أساسا لأنه يعني يتمتع بعلاقة طيبة بشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولولا هذه العلاقة لما كانت هذه الزيارة لأنقرة لحضور قمة الناتو. على كل الأحوال، حول هذا اللقاء الثنائي معنا من أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، أطلعنا أكثر على أبرز الملفات التي تحدث بها الرجلان في هذا اللقاء.
4: نعم سلمى، لاحظت الحرص أولا في بداية هذه التصريحات التي تسبق المباحثات الثنائية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب ورئيس التركي رجب طيب أردوغان الحرص على الإشارة إلى العلاقة الخاصة التي تربط الزعيمين، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان بأنه صديق حميم، وتحدث عن هذه النهضة التي رآها هنا في أنقرة في طريقه من القاعدة العسكرية إلى مجمع القصر الرئاسي هنا في أنقرة حيث تعقد قمة الناتو، وأيضا تحدث عن كيفية أن هذا الرجل القوي كما وصف ترامب أردوغان حول تركيا إلى قوة عسكرية أساسية. ترامب قال أنه سوف يبحث مجموعة من الملفات مع الرئيس التركي حيث تساعد تركيا في ملف أوكرانيا، أيضا سوف يتم بحث ملف إيران، ولكن أيضا ملف التجارة، وشدد على مسألة أساسية عندما سئل إذا كان يدرس إمكانية بيع تركيا مقاتلات F-35، قال هذا موضوع قيد الدرس، وأنه ليس لديه أي هواجس إزاء امتلاك تركيا منظومة صواريخ S-400 للدفاع الصاروخية، وهي التي دفعت الولايات المتحدة في عهد ترامب الأول إلى إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35. وبرغم إشارات داخل الكونغرس حول معارضة ما لمنح تركيا هذه المقاتلات، وأيضا معارضة واضحة من إسرائيل، حيث سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعرب عن قلقه من إمكانية تزويد تركيا بمقاتلات F-35 بما يؤدي إلى اختلال موازين القوة الجوية كما قال في المنطقة مع تركيا. لكن الرئيس دونالد ترامب بعث بإشارات قوية حول انفتاحه على هذه المسألة وإن لم يقدم التزاما علنيا، ولكن الرئيس التركي أشار في هذا الإطار إلى أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب وعد بإمكانية بيع تركيا 5 مقاتلات من طراز F-35. الرئيس دونالد ترامب قال لماذا لا نفعل ذلك، تركيا بلد وفي للغاية لنا بعكس دول أخرى تحصل على هذه المقاتلات. هذه كانت نقطة أساسية أخذت حيزا أساسيا من النقاشات. أيضا وقع ما قد تعتبره عواصم أوروبية هنا مشاركة في قمة الناتو المحظور، أي هو إبراز الانقسام السياسي ما بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في الناتو بسبب الحرب في إيران، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى دعم من الناتو فيما يتعلق بحرب إيران، ولكنه طلب هذا الدعم في إطار اختبار لهذه الدول، خصوصا أن الولايات المتحدة تنفق مئات مليارات الدولارات كما قال على أمن أوروبا. لكنه أشار إلى أن بريطانيا خذلت الولايات المتحدة، كذلك فعلت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبالتالي الوحدة السياسية للحلف التي كان يحاول الحلف أن يظهرها في قمة أنقرة، هنا الرئيس دونالد ترامب عمليا أبرز الخلافات القائمة على ضفتي الأطلسي، وإن كان الرئيس التركي حاول عمليا ترميم الوضع من خلال تأكيده على أن هذه القمة سوف تكون قمة ناجحة. رئيس تركيا أيضا طرح ملف الوضع في قطاع غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وبشكل يومي، وقال إنه يريد أن يبحث هذا الأمر على مستوى القادة. مسألة أخرى أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار البحث مع الرئيس التركي، مسألة العقوبات على سوريا، عندما أشار إلى أن الوفد المرافق له على رأسه بطبيعة الحال وزير الخارجية روبيو، ولكن أيضا وزير الخزانة بسنت، وهو المعني بمسألة العقوبات على سوريا. قال الرئيس دونالد ترامب إلى أنه يريد أن يرفع العقوبات، وأشاد بدور تركيا فيما يتعلق بتثبيت واستقرار الوضع داخل سوريا، وهذا العلاقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع. بالمناسبة الرئيس دونالد ترامب سوف يكون له لقاء ثنائي يوم غد مع الرئيس السوري على هامش قمة الناتو. أيضا هناك ملف أوكرانيا الذي تطرق إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه يحظى بعلاقات جيدة مع كل من رئيس أوكرانيا والرئيس الروسي، وهو يعتبر أن هذه الحرب أصبحت حربا عبثية تؤدي إلى مقتل نحو 25,000 جندي روسي وأوكراني كل شهر، وهو يريد لهذا الأمر أن يتوقف، وأشار إلى أن تركيا تلعب دورا في محاولة المساعدة في هذا الموضوع كما تساعد وفق إشارته في إطار مسألة ملف إيران. وبالتالي هناك حرص ما بين الطرفين على تقديم صورة تحالف وثيق، خصوصا أن واشنطن تنظر بعين الرضا إلى الدور الذي تلعبه أنقرة في إطار تعزيز البنية الصناعية الدفاعية لحلف الناتو من خلال صناعاتها المتطورة. وهذه الإشارات الإيجابية التي بعث بها الرئيس دونالد ترامب لناحية إشارته لأن تركيا أصبحت قوة عسكرية أساسية من ناحية، وبأنه يريد أن يدرس بشكل جدي إمكانية تزويدها بمقاتلات F-35 نعم. فضلا عن مسألة إشعاره الكونغرس في حزيران يونيو الماضي بنية الولايات المتحدة بيع تركيا محركات لمقاتلة مشروع مقاتلة تركيا المتطورة مقاتلة كان، والتي تقوم تركيا بتصنيعها على أراضيها، وهذه أمر مهم للغاية للولايات المتحدة في إطار الدفع الأمريكي للقارة الأوروبية وللحلف الأطلسي تحديدا لتحسين وتعزيز صناعاته الدفاعية والاتكال على القدرات العضوية لهذا الحلف من أجل الدفاع عن حدود الناتو.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، وأبقى في مقر الرئاسة التركية في أنقرة مع مراسلنا المعتز بالله حسن. معتز، نفهم منك أكثر أجندة اليوم، متى من المتوقع أن تنطلق القمة، وصول القادة ومواضيع البحث؟ إذن معنا مدير مكتبنا عبد العظيم محمد، تفضل.
2: نعم سلمى، في الحقيقة يعني الرئيس الأمريكي هو من بين مجموعة من القادة الذين وصلوا صباح اليوم، وكانت هناك لقاءات ثنائية للرئيس التركي مع وزير رئيس الوزراء الكندي والرئيس الفنلندي، وستكون هناك لقاءات أخرى مع الرئيس الأوكراني، وسيكون هناك حفل عشاء ستنتهي هذا اللقاء بين الآن ستعقد محادثات ثنائية بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي يمتد لمدة ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك بعد الساعة السادسة أو على الساعة السابعة من مساء هذا اليوم بتوقيت المحلي ستكون هناك حفل عشاء واستقبال للضيوف المشاركين في القمة، هذه القمة التي يحضرها 32 ما بين رئيس ورئيس وزراء من قادة قمة الناتو، كل زعماء الناتو سيشاركون في هذه القمة. أريد أن أشير إلى أن التصريحات التي في المؤتمر الصحفي الذي أشير قبل قليل بالنسبة لتركيا، يبدو لي أن النتائج المحادثات قد وصلت إليها تركيا ووصلت لديها رسائل إيجابية قبل حتى أن تعقد المحادثات الثنائية. حديث الرئيس الأمريكي كان بشكل إيجابي جدا وكبير بالنسبة لتركيا حول ملفين أساسيين بالنسبة لتركيا، هو ملف مقاتلات F-35 والإشارة إلى أن هناك إمكانية، قال الرئيس التركي هناك إمكانية بيع 5 مقاتلات F-35 إلى تركيا، وحصل هو على وعد من الرئيس ترامب حول هذه النقطة، وقال كلمة مهمة في هذه المؤتمر الصحفي، قال أننا ننتظر البشارة من الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى أنهم وصلوا إلى درجة متقدمة من المحادثات، وهناك شبه قبول كامل من الرئيس ترامب بانتظار أن تستقبل الإجراءات الرسمية بين البلدين. أيضا موضوع المقاتلات النفاثة، المحركات النفاثة مهم جدا بالنسبة لتركيا وللمشروع المقاتلة التركية كان الذي يتوقف على الحصول على هذه المحركات وتقنية صناعة هذه المحركات من الولايات المتحدة، وكما أشار رئيس ترامب إلى أن تركيا حليف أساسي وحصولها على التقنية هو أمر طبيعي ولا يدعو إلى القلق، بالعكس على يجب أن يقدم الحليف لحليفه مثل هذه التقنيات لأننا في خندق واحد. أيضا تمت الإشارة إلى قانون كاتسا الذي يشمل تركيا بالعقوبات خصوصا على قطاع الصناعات الدفاعية التركية، والعقوبات التي تطال أيضا بعض قيادات الصناعات الدفاعية التركية، وسيتم مناقشة هذا الموضوع وهو مهم جدا بالنسبة لتركيا. وأيضا تريد تركيا السماح للمعاملات البنكية للصناعات الدفاعية التركية لفتح هذه التعاملات من خلال رفع قانون كاتسا، وهذا ربما سيعقب هذا اللقاء الثنائي الحديث عن هذه الملفات المهمة، بالإضافة إلى دور تركيا المهم الإقليمي. الرئيس ترامب شكر تركيا على أنها لم تنخرط في الحرب على إيران وأن لها حضورا بارزا وإقليميا خصوصا في العلاقة مع الرئيس الروسي والعلاقة بين الطرفين، ربما تؤثر لعقد محادثات ثنائية، خصوصا أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع زيلينسكي، وكذلك الرئيس أردوغان سيعقد لقاء ثنائيا مع زيلينسكي. ربما تتمخض هذه اللقاءات عن مبادرة وعن مضي في نحو عقد لقاءات ومباحثات متقدمة في طريق وقف الحرب، كما أشار الرئيس ترامب إلى أنها حرب مأساوية يذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا بين الطرفين. الآن في القصر الرئاسي ذهب الرئيسان إلى المحادثات الثنائية بحضور الوفود المشاركة، وكلا الطرفين يضم وفود كبيرة جدا. الرئيس ترامب يحضر معه ما يقرب من 1000 شخص ما بين وزراء ومرافقين ومستشارين ووفد كبير جدا. ينتظر أن تتمخض هذه اللقاءات عن اتفاقات التي تم الحديث عنها في المؤتمر الصحفي، وتركيا تعول كثيرا على هذا اللقاء الثنائي في الخروج من العقوبات الأمريكية وفي التوصل إلى اتفاقيات مهمة حول شراء المقاتلات F-16 والحصول على مقاتلات F-35، وكذلك كما قلنا رفع العقوبات عن الصناعات الدفاعية التركية الذي تنتظره تركيا بفارغ الصبر.
1: شكرا لك مدير مكتبنا من أنقرة عبد العظيم محمد. معنا في الاستوديو لوتشانو أنخيل زاكارا، محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط والخليج. مرحبا بك سيد لوتشانو. إذا ما نظرنا إلى هذه القمة ويعني قمة الناتو، ولكن قبلها المحدد الرئيسي الذي جعل الرئيس ترامب يحضر إلى القمة، وهي العلاقة الشخصية فقط هي كانت المحفز الرئيسي، علاقته مع رجب طيب أردوغان، كيف تلقي بظلالها على هذه القمة؟
3: أعتقد أنه أمر مهم حقيقة كيف أن ترامب بدأ يتعود على نوع من الأسلوب الدبلوماسي من خلال علاقاته الشخصية مع القادة، بجعل جوانب من زياراته والقمم التي يحضرها مختلفة عن الأخرى. طبعا اللقاء ألقى الضوء على بعض ما يمكن نتوقعه من دور تركيا المستقبلي في الحرب، بعد الحرب عفوا، من ناحية العلاقات الصناعية العسكرية بين البلدين ومسألة تزويد تركيا بمقاتلات F-35. يبدو هذه أكثر أهمية من القمة نفسها حسب فهم ترامب للأمور. أحيانا نحتاج إلى أن نركز على النتائج الثنائية الزيارة أكثر من القمة نفسها، فلن نرى من المبادرات الجديدة على مستوى القمة الكثير. إذن من المهم هنا ومن خلال اللقاءات الثنائية على هامش القمة، مثل لقاء الرئيس ترامب مع رئيس الشرع وبعض القادة الأوروبيين، يحتاج إلى أن ننتبه إليها لنرى كيف أن هذه الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة تمضي قدما إلى الأمام، لكن بشكل رئيسي هو ما يتجاوز هذه القمة نفسها.
1: سيد لوتشانو، ولكن يعني إذا ما أردنا الحديث عن العلاقة بين ضفتي الأطلسي، يعني وقع المحظور وهو يعني حديث ترامب في أثناء هذا اللقاء الثنائي مع الرئيس التركي، بأنه يعني هناك انقسام حقيقي فعليا ما بين العضو الرئيسي الثقل الرئيسي في الناتو، وهي دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي حلف الناتو، خاصة عندما تحدث ترامب عن أنه كيف خذل الناتو وأعضاء الاتحاد الأوروبي خذله أثناء الحرب الإيرانية الإسرائيلية على إيران، أو الأمريكية الإسرائيلية على إيران في هذا الملف. وأيضا هناك خلافات فيما يتعلق أيضا بالرؤية باتجاه حرب أوكرانيا وروسيا. كيف تذهب هذه أبعاد العلاقة الآن الأمريكية والناتو بين ضفتي الأطلسي؟ ما هي التوجهات؟
3: مرة أخرى الرئيس ترامب بدأ يعتاد على هذا النوع من الأسلوب، بأن ينتقد من جهة ولا يركز على القمة نفسها، ولكن على الاجتماعات الهامشية والجانبية والمؤتمرات الصحفية لينتقد الحلف. في النهاية الحلف موجود، ولا يمكن أن يغير مثل هذا الخلاف عن دور أوروبا في التدخل بالحرب، ولا الخلافات حول موازنة.
1: ولكن كيف كيف ستؤثر على الملفات الرئيسية التي يريدها الناتو ودول الناتو؟ ملف الدفاعي، عمليات الشراء الأسلحة، عمليات التمويل، يعني هذه أمور مهمة وهي تأتي كأولويات على جدول هذه القمة.
3: نعم مهمة للغاية، لكننا لا نتوقع تغيرات كبيرة. استمعت إلى السياسات مثلا فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لن يكون هناك شيء جديد، فقط عن بيان ختام يؤكد بقوة على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة. لكن هذا سيتعلق بالعلاقة بين الطرفين، الرئيس ترامب والحلف، لكنه لن يغير بالنسبة للأوروبيين الكيفية التي يرون فيها الطريقة التي يمكن أن ينخرطوا بها في أي صراعات عسكرية أو ما خلاف ذلك مما يهم أمنهم. لكن التوتر يبقى حاضرا، وأيضا الأوروبيين قد لا يفعلون ما يتوقعه ترامب، ولكن الأوروبيين يحاولون أن يبرهنوا على أنهم يفعلون قليلا قليلا ما يريده ترامب من ناحية الصناعات العسكرية الدفاعية الأوروبية وغيرها من القضايا الشائكة، لكن قد لا يفعلون ما يريد ترامب، ولكن أو إن فعلوه ففي بطء وليس بالسرعة التي يريدها هو.
1: شكرا جزيلا لك لوتشيانو أنخيل زاكارا، محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط والخليج. شكرا. إلى الشأن السوري الآن، حيث قالت الداخلية السورية أن 18 شخصا بينهم 4 من رجال الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق. أتى هذا الحدث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع. للمزيد من التفاصيل حول هذين الانفجارين في العاصمة السورية دمشق، معنا من محيط هذا المكان في دمشق مراسلنا ميلاد فضل. ميلاد، أطلعنا على آخر التفاصيل التي عرفت عن طبيعة الانفجارين، وإن كان هناك دلالات عن المنفذين.
4: نعم، يعني حتى اللحظة وفق ما ذكرت وزارة الداخلية السورية بأن الانفجارين كانا بسبب عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع. نتحدث عن عبوتين بدائيتين الصنع، أي أنهما صنعتا بطريقة من أجل تحقيق إصابات أكبر من موضوع الانفجار بضخامته. فضمن العبوتين هنالك قطع معدنية صغيرة جراء الانفجار تتحول إلى شظايا، وهذا ما تسبب بإصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر قوى وزارة الداخلية. طبعا المكان هو الموقع الذي حدث فيه الانفجاران، وطبعا هو قريب من مبنى وزارة السياحة وسط العاصمة السورية دمشق. بدأ الأمر بانفجار عبوة داخل السيارة، سيارة كانت مركونة عند المبنى، مبنى وزارة السياحة، وأثناء تجمع عناصر من وزارة الداخلية السورية وعدد من المدنيين منهم أصحاب المحلات التجارية التي تقع ملاصقة تماما للسيارة مكان الانفجار الأول، حدث الانفجار الثاني، وهو ما أدى لارتفاع عدد الإصابات إلى 18. طبعا هذا الموقع هو قريب من أيضا من فندق الفور سيزن، حيث كان يقيم الرئيس الفرنسي، أقام وبات ليلته خلال زيارته إلى سوريا. وجاء الانفجاران بعد خروج الرئيس الفرنسي من الفندق، ضمن الموكب باتجاه قصر الشعب. بعد خروجهم بحوالي 5 دقائق حصل الانفجاران. مباشرة قوات الأمن الداخلي فرضت طوقاً بعدها طوقاً أمنياً على المنطقة وقامت بجمع الأدلة، وطبعاً بعدها قامت بتمشيط المناطق القريبة تخوفاً من أن يكون هنالك أي عبوة أخرى. وحالياً الأوضاع كما تشاهدين على الصورة عادت الحركة إلى طبيعتها. قوات الأمن سحبت العناصر والحواجز الذين انتشروا على هذا الطريق الحيوي داخل العاصمة سوريا دمشق. نتحدث هنا عن طريق شكري القوتلي. عادت الحياة إلى طبيعتها للمنطقة. من جانب آخر كان وزير الداخلية قد زار الموقع، وأيضا إضافة إلى ذلك المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قال بأن القوات الأمنية بعد الانفجاران مباشرة قامت بمسح للمنطقة وعملية جمع الأدلة والتفاصيل، وأنهم وصلوا لرأس خيط قد يدلهم على هوية مرتكبي أو الذين يقفون خلف هذين الانفجارين دون تحديد هوية بعينها أو جهة بعينها. لكن بالعموم كان حديثنا السلطات السورية عن وجود جهات مختلفة تريد زعزعة الاستقرار في سوريا وخاصة في دمشق، وهذا ما نوه إليه نور الدين البابا بأن الهدف من الانفجاران هو سياسي أكثر من كونه أمني. نعم،
1: شكرا ميلاد فضل مراسلنا من دمشق. ونبقى في العاصمة السورية دمشق، معنا صهيب الخلف مراسلنا من هناك، نفهم منك أكثر مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
5: نعم، حقيقة أجواء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الشرع وكذلك ضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدل بوضوح على حجم يعني الأجواء الإيجابية، إن كان في الاجتماعات أو خلال توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين التي يعني شملت قطاعات اقتصادية مختلفة. في السياسة ناقش الجانبان السوري والفرنسي عدة ملفات، من أبرز هذه الملفات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة داخل أراضي السورية وكذلك دعم واستقرار دولة لبنان الشقيق وكذلك أيضا وحدة الأراضي السورية وإكمال سوريا لفرض سيطرتها على مختلف الأراضي. هناك كان التفاهم عميق كما ظهر من خلال المؤتمر الصحفي. الرئيس الشرع شكر للرئيس الفرنسي استمرار زيارته واستمرار برنامجها رغم وقوع التفجير في دمشق وبعد مرور موكب الرئيس الفرنسي. وكذلك الرئيس الفرنسي تحدث عن عودة تمثيل السفراء بين دمشق وباريس، وتحدث عن دعم السوريين الذين خاضوا حربا طويلة لنيل حريتهم خلال 14 عاما. تحدث الرئيس الفرنسي عن دعم سوريا في المحافل الدولية وما ظهر من تفاهمات واتفاقات، حقيقة يتناول الموقف من إسرائيل وتأكيد الرئيس الفرنسي على سيادة سوريا وعدم أحقية إسرائيل بانتهاك هذه السيادة. الرئيس الشرع تحدث عن تناول أيضا هذا الملف بوضوح، الانتهاكات الإسرائيلية أقصد، وقال بأن هناك اتفاق بين الجانبين السوري والفرنسي على عودة الحدود إلى ما قبل خط الاشتباك في العام 1974 بين سوريا وإسرائيل. بالإضافة إلى الملفات السياسية، حقيقة كان الاقتصاد حاضرا بقوة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين شملت تطوير جوانب اقتصادية كبيرة. لا شك أن سوريا تعاني في قطاعات مختلفة من دمار كبير وتأخر بسبب فرض العقوبات الكبيرة. هنا أكد الجانب الفرنسي على أنه يستطيع أن يلعب دورا مهما وبارزا في هذا المجال في تطوير البنية التحتية السورية في مختلف القطاعات. وحقيقة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يعني تتحدث بوضوح عن تطوير في الجامعات وفي المستشفيات الجامعية وفي أيضا الأوراق الرسمية وكذلك على صعيد بسط الأمن والاستقرار للأجهزة الأمنية السورية. كل هذه ملفات تحدث عنها الجانبان، وأكدت فرنسا على أنها سوف تدعم سوريا في مختلف هذه الجوانب.
1: شكرا لك صهيب الخلاف مراسلنا من دمشق. معنا في الاستوديو الدكتور شفيق شقير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات. دكتور شفيق مرحبا بك معنا. بداية، كيف تفهم هذه الرسائل الموجهة من تفجيري اليوم في دمشق أثناء زيارة الرئيس الفرنسي؟
6: حتى الآن المعلومات المتوفرة قليلة، ولكن اللافت للنظر هو تصريحات الرئيس الشرع، وأيضا تصريح وزير الخارجية الذي يقول بأن سوريا ماضية في دورها الإقليمي، وكذلك حتى الناطق باسم وزارة الداخلية أيضا تحدث عن دور سوريا وتعافيها ودورها في الإقليم. هذا يأخذنا إلى أن المرحلة الحالية تدرك سوريا أنها تدفع ثمن الدور الإقليمي الذي قد تقوم به، خاصة وأن زيارة الرئيس ماكرون هي تكمل الثالوث لكي ينطلق الدور السوري في المنطقة، لأن سوريا بدأت دورها أو بدأت تغيير في المنطقة بعلاقتها مع دمشق ومع أنقرة، بعلاقتها مع واشنطن ومع أنقرة، وكان ينقص حتى تقوم بدورها الإقليمي أن تنضم فرنسا التي لها نفوذ تقليدي ولديها تحفظات أيضا ثقافية تتعلق بسوريا نفسها وتتعلق أيضا بلبنان وهاجس الأقليات والتعددية وما إلى ذلك، وهي القضايا التي تطرحها عادة فرنسا.
1: دكتور، تدفع الثمن لهذا الدور الإقليمي من قبل من؟ من يريد أن يدفعها الثمن؟
6: حقيقة لا نستطيع أن نوجه الاتهام، دائما نبحث عن مسألتين، أول مسألة مسألة المتضرر، والمسألة الثانية من له المصلحة بأن تتقدم سوريا ببطء أو بسرعة. قد يكون هناك، حتى لا نذهب بعيدا، أولا نقول بأن الوضع الداخلي من الممكن أن يحصل فيه أي تفجير، هذه سوريا وليست دولة قد استقرت نهائيا، لذلك السؤال عادة له جواب داخلي، إلا أن اللافت أن هذه التفجيرات كانت موجهة إلى أثناء زيارة الرئيس ماكرون وإلى طريق يسير فيه ماكرون، مما يجعل أن البيئة الإقليمية ممكن أن تسمح استدراجا أو تحريضا، أو أن هناك من يقرأ قراءة يعتقد أنها قراءة كاملة أن المطلوب عرقلة هذه الزيارة. فمن من له مصلحة بأن تتقدم سوريا؟ الدول التي تدفع، الدول العربية التي تدفع باتجاه تعزيز دور سوريا، أنقرة، واشنطن، والآن انضمت فرنسا وانضمت أوروبا. الذي لا يزال خارجا بالدرجة الأولى هي إسرائيل، التي ترى أن تعافي سوريا إلى حد أن تلعب دورا في المنطقة هذا يشكل خطرا عليها حتى على الصعيد الاقتصادي. إذا نجحت سوريا ودمشق بأن تكون كما يقول رئيس الشرع، بأن تكون هي على يعني جسر ما بين الشرق والغرب، وأن تكون هي دولة للممرات الاقتصادية، فهذا بطبيعة الحال سينافس المشروع الإسرائيلي. قد يطلق أيضا، قد يكون هناك بعض التحفظات اتجاه إيران، أن إيران أيضا لديها أيضا تحفظات على أن يتعاظم دور سوريا في الإقليم وفي لبنان، ولكن أعتقد على الأقل في هذه المرحلة ليس مطروحا، لأن إيران لديها اهتمامات أكبر، ومن جهة أخرى بدأ التفاوض أو بدأ الانفتاح السوري اتجاه لبنان على كل المكونات ولم يستثني أي مكون، وكانت تصريحات الرئيس الشرع وأيضا وزير الخارجية الشهيرة
1: أثناء الزيارة.
6: لهذا نقول بأن دائما الأرجح هو أن يكون سبب داخلي، وأن يكون هناك أيضا هذا الجو الإقليمي الذي يمكن أن تضعه إسرائيل.
1: هل يمكن ربط تفجيري اليوم بتفجير شارع النصر قبل 5 أيام؟ وما طبيعة الضرر الذي حصل نتيجة تفجير اليوم بالنسبة لصورة سوريا أمنيا إقليميا وسياسيا؟
6: هناك صورة أكبر يجب أن نركز عليها، بأنها ستجبر كل ما رأيناه من تفجيرات ومن محاولة عرقلت زيارة ماكرون هو ما يجري في تركيا، لأن استضافة تركيا لقمة الناتو يعطي انطباعا قويا بأن الدور السوري سيتعزز، وأن هناك موافقة ضمنية أوروبية وأمريكية وحتى من فرنسا التي جاءت هذه الزيارة موازية أصلا لقمة الناتو. معناها أن هناك قرارا كبيرا أمريكيا أوروبيا بأن سوريا عليها أن تلعب دورا متقدما وتخفف الكلفة على الغرب نفسه وتخفف أيضا الكلفة على المنطقة بأكملها. حتى ولو كان هناك معارضة فأنا أعتقد أنها ستمضي كما قال الرئيس أو كما قال وزير خارجية الشرع على الأقل. إلا أن نعم، ولكن على الجهة الأخرى هناك تحديات كبيرة حقيقة. يعني لا يمكن لبيئة مثل سوريا فيها داعش، لازال فيها قوى انفصالية كما تصفها الحكومة، لازال هناك أيضا احتجاجات فئوية، لازال هناك مطالب شعبية، لا يمكن كلها أن ندفنها ونقول بأن سوريا لا يوجد فيها مخاطر، لا يوجد فيها استقرار. إنما أنا أعتقد بأن المطلوب حاليا من سوريا، وهي تحاول أن تقوم به، أن تقوم اقتصاديا وأن تنظم تعدديتها، وأعتقد بأن ماكرون بزيارته سيطرحها بالدرجة الأولى. وثالثا عليها أثناء قيامها بدور الإقليمي أن تراعي معظم الأطراف إذا لم يكن كلها، وهذه عملية صعبة.
1: ولكن يعني لم يعني أصل لمعطى موضوع حجم الأذى والضرر نتيجة تفجير اليوم، خاصة تفجير اليوم لأنه يحمل رسائل سياسية موجهة إلى الإقليم وإلى الخارج. هذه الدول خاصة المهتمة بعودة سوريا لأن تلعب مكانتها كما يريدون، واشنطن، فرنسا وأنقرة.
6: أعتقد بأن هذه الدول ستلعب دور أكبر في محاولة المواءمة بين دول الإقليم. هناك تناقض لا يمكن طيه بين تركيا وإسرائيل وبين سوريا وبين إسرائيل. لذلك يعني أعتقد بأن الأوروبيين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد أن تخفف الكلفة على نفسها عندئذ سيكون هناك محاولة للتقريب في أو تخفيف العداء بين سوريا وبين إسرائيل. ولكن أما من ناحية الأضرار التي وقعت اليوم بشكل مباشر أنا أعتقد أنها محتملة، والدليل أن الرئيس ماكرون أتم زيارته ولا زال يكملها كالعادة ولم تتأثر.
1: هل تربط بين التفجير اليوم وتفجير شارع النصر؟
6: بطبيعة الحال هذا المسار من الاضطرابات الموجود في سوريا أو محاولة إثبات أن الوضع غير مستقر وأن سوريا ليست جاهزة للقيام بأي دور، أعتقد أنه لا زال ساريا وجاريا وقد بدأ منذ بداية العام، ليس من الآن. يعني عندما كان هناك تصريح لداعش وخاصة من المدعو باسم أبو حذيفة الأنصاري كان قد هدد من أول فبراير بأن الداعش قد بدأت عملياتها في المنطقة، قد يكون مرتبطا بثأر داخلي وما إلى ذلك. ولكن أنا أعتقد بأن القوى المتضررة ستبقى حاضرة، إنما كل الفكرة هي هل هذا الجو الإقليمي يساعد أو لا يساعد. الجو الداخلي نعم يساعد باعتبار أنه لا يوجد استقرار كامل، ولكن الجو الإقليمي لا يساعد على ذلك حتى اللحظة. إذا أردنا أن نستنتج من الذي يستطيع أن يقوم بهذا الخرق الإقليمي، أكثر دولة أنا أعتقد هي إسرائيل وليس سواها، وإن كان هناك دول أخرى بطبيعة الحال متضررة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شفيق شقير، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات. إلى ملف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان الشوقي. فرح مرحبا بك معنا، أسمع منك أكثر إن كان على طبيعة التعليقات من الحرس الثوري مثلا ومن المسؤولين السياسيين عن حادثة هرمز اليوم واستهداف لسفينتين هناك.
7: ما زالت إيران بالنسبة لها سلمى تتعامل مع هذا الملف على أنه من حقها أن تقوم بإدارة مضيق هرمز وبأنه على السفن التجارية وحتى ناقلات النفط والغاز أن تعبر من المسارات التي حددتها إيران باعتبار أنها مسارات آمنة، وبأن على هذه السفن أو مالكيها التنسيق مع إيران. وحين نتحدث عن هذه المسارات هي مسارات تختلف بطبيعة الحال عن تلك القريبة من سلطنة عمان، لذلك السلطات في إيران إن تحدثت عن هذا الملف فهي تتحدث عن هذه القضية وعن حقها في إدارة مضيق هرمز وعن حق تلك الأطراف التنسيق معها. كان هناك تصريحات لعضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، والذي قال بالنسبة له بأن مستقبل مضيق هرمز بكل الأحوال هو يخص إيران، وبأن أي خطط تعني تلك المنطقة جغرافيا إذا ما أرادت بعض الأطراف تطبيقها فإن مصيرها سيكون الفشل. في هذه التصريحات إشارة إشارة في الحقيقة إلى ما يمكن بحثه بشكل أو بآخر، أو من المحتمل أن يبحث بشكل أو بآخر خلال اجتماع قادة الناتو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة، حيث يدور الحديث أن من الممكن أن يوضع عنوان إدارة مضيق هرمز أو المساعدة الأوروبية وحتى مساعدة من الحلف نفسه على إيجاد سيناريوهات تتعلق بإدارة المضيق في المستقبل. إيران من جهتها ترى بأن هذا الأمر محكوم بالفشل على حد تعبير بروجردي وأيضا عدد من المسؤولين هنا، وترى أنه يجب التنسيق معها. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية كانت قد نشرت اليوم أيضا في وقت سابق تأكيدا بأن إيران كانت قد رفضت مقترحا تقدمت به عدة دول للمنظمة البحرية الدولية يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وهذا الرفض الإيراني جاء لأن هذه العناوين لا تتناسب وما تتحدث عنه طهران، التي تقول بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن الأوضاع في المضيق لم تكن على هذا الحال قبيل ما وصفته بالعدوان أو الاعتداء الأمريكي وحتى الإسرائيلي على إيران، وبأن الأوضاع كانت آمنة ومستتبة والعبور الآمن كان موجودا. وهذا والحديث عن الشروط المتعلقة بمسارات الملاحة الجديدة وبالعبور الآمن الجديد وبالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني فرضته الظروف في هذه المرحلة، لذلك هذا الحديث يدور عن مضيق هرمز. تعلق أيضا الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها على تصريحات صدرت عن ألمانيا بانتقادها أيضا لكل تلك التصريحات، لذلك جملة هذه التصريحات تتحدث عن ضرورة إدارة المضيق على الأقل ليس فقط من قبل إيران وإنما من قبل أيضا الدول المشاطئة للمضيق، وتتحدث هنا بالدرجة الأولى عن سلطنة عمان التي تطل على الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، وهو ما يتحدث عنه أيضا البرلمان الإيراني الذي يسعى لسك قانون يتعلق بإدارة المضيق في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من طهران فرح الزمان شوقي، ومعنا من واشنطن حول ذات الموضوع محمد الأحمد. محمد، أطلعنا على ما قيل في واشنطن حول هذه الحادثة مع محاولة بحث سياق ترتيبات العبور في المضيق.
8: في الواقع سلمى، هو تطور يعيد التصعيد إلى الواجهة من جديد، بالرغم من قول ترامب في وقت سابق أن الطرفين اتفقا عمليا على وقف أي هجمات متبادلة خلال فترة استكمال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن إيران استهدفت هجماتها في مضيق هرمز بإطلاق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية، وذلك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وفق المسؤولين الأمريكيين فإن السفينتين تعرضتا لأضرار جسيمة لكن من دون إصابات بشرية مباشرة، وهذا الحادث يأتي في الواقع عقب محادثات الدوحة الأخيرة والتي ركزت على مسألة أمن الملاحة في مضيق هرمز، عقب تصعيد سابق أيضا في مضيق هرمز من جانب إيران ردت عليه واشنطن في حينه عسكريا. طبعا هذا التطور يأتي بعد ساعات من تصريحات للرئيس ترامب قال فيها إن واشنطن تحقق تقدما جيدا مع طهران، وبأن إيران وافقت على أمور كثيرة كان كثيرون يعتقدون أنها لن تقبل بها، وفق الرئيس الأمريكي الذي شدد في الوقت نفسه على أن إيران ليست في وضع جيد على الإطلاق، وبأن عليها إبرام الاتفاق الصحيح مع الولايات المتحدة، حيث أكد ترامب أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي. لكن اللافت أيضا أن ترامب سلمى جمع بين لغة التفاوض ولغة الضغط، قال بأن إيران تريد بشدة التوصل إلى الاتفاق، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستنتصر في إيران بالطريقة اللطيفة أو بطريقة عكس ذلك وفق تصريحاته.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. وأرحب بضيوفنا، معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور البحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني البحث المختص في الدراسات الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. دكتور علي داريني، أبدأ معك، ويعني لماذا هذا الاستهداف اليوم في مضيق هرمز هاتين السفينتين، ما الداعي لذلك؟
3: الأمريكيون ومن جانب واحد حاولوا إنشاء ممر مائي بديل انتهاكا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. السؤال هو لماذا على مالكي السفن أن يتخذوا ممرا مائيا غير مصرح به في مضيق هرمز بانتهاك لمذكرة التفاهم؟ البند الخامس يقول إن جمهورية إيران الإسلامية ستتولى إجراءات لضمان العبور الآمن للسفن، لا الولايات المتحدة ولا أي طرف آخر.
1: وهكذا، وهذه هي الطريقة دكتور علي، هل هذه هي الطريقة لكي تتولى إيران العبور الآمن كما نصت عليه مذكرة التفاهم في البند الخامس كما تقول أنت وتذكرنا بها، استخدام القوة واستهداف السفن؟
3: البند الخامس يعطي إيران السلطة لتحقيق أو إنفاذ البروتوكولات لإقامة هذه الممرات، وإيران أوضحت لكل السفن بأن الذين يلتزمون بالبند الخامس آمنون، أما إذا ما اتخذوا مسارات غير مصرح بها لن يكون الأمر آمنا لهم. إذن من المنطقي للسفن أن لا تمر في ممرات غير مصرح بها وغير آمنة.
1: ما رأيك بهذا الكلام سفير جوي؟
9: It's amazing, but every single thing he just said is wrong.
3: هذا أمر مهم، كل ما قاله ليس صحيحا، فالمذكرة لا تعطي إيران مثل هذا الحق، هي ليست معاهدة دولية ولا هي مذكرة أو وثيقة قانونية. أولا لا الولايات المتحدة ولا إيران لديها الحق في تقرير ما يحصل في مضيق هرمز. السفن مسموح لها أن تمر من دون أي إعاقة وفقا للأعراف والقانون الدولي التي تعود إلى مئات السنين، ووفقا أيضا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. انتهى الموضوع. ثانيا البند الخامس من هذه المذكرة لا يشير أبدا إلى إعطاء إيران أي صلاحية أو سلطة عسكرية لاستخدام القوة العسكرية. ثالثا علينا أن نسأل أنفسنا لماذا هذه السفن تحديدا؟ مرة أخرى هم ضربوا قطر، سفينة قطرية، وهذه ليست المرة الأولى. قطر هي وسيط الآن، علينا أن نسأل أنفسنا لماذا يحاولون فرض ضغوط عسكرية على الوسيط؟ واضح أنهم يحاولون تحقيق النتيجة التي يودون رؤيتها. أنا كنت دبلوماسيا لأكثر من 25 عاما ودارست تاريخ الدبلوماسية، لم أستطع أن أعثر على مثال آخر بأن يهاجم طرف في نزاع الوسطاء، ولا أرى كيف أن إيران ترتكب هذا الخطأ الاستراتيجي الفادح استجابة لخطأ استراتيجي وقع عليهم بأن يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية.
1: كانت هناك حادثة فعليا وحدثت في قطر عندما استهدفت إسرائيل وفد التفاوض في قطر التي كانت تستضيف هذه المحادثات، يعني جميعنا نتذكر ذلك، وهذلك الاستهداف لوفد المفاوضات. فيعني أريد أن كنت
3: هم هاجموا هدفا لحماس، وأتفق معكم هذا خطأ استراتيجي، لكنهم لم يهاجموا البنى التحتية لدولة قطر. هذه السفينة مملوكة لدولة قطر، حماس ليست مملوكة من قطر.
1: وكان هناك شهداء، يعني كما قالت وزارة الداخلية من أعضاء وزارة الداخلية القطرية، كان هناك قتلى وشهداء. في كل الأحوال دكتور سليم، كيف تنظر إلى هذه المعضلة، معضلة مضيق هرمز حتى الآن، والتفسير المختلف لكلا الطرفين؟
10: يعني من الواضح أن هناك، كما نردد كل يوم، هناك محاولة من الجانب الإيراني بالسيطرة على المضيق من خلال فرض إرادته، أولا من خلال تفسير مذكرة التفاهم، ثانيا من خلال ما نسمعه من المسؤولين الإيرانيين والمحللين الإيرانيين بالتركيز على أن الممر الجنوبي هو ممر فتحتها الولايات المتحدة أو تصر عليها الولايات المتحدة. في الواقع هذا الممر هو ما أعلنت عنه سلطنة عمان. الإشكالية ليست مع الولايات المتحدة، الإشكالية هي مع سلطنة عمان. وسلطنة عمان في 24 من يونيو أعلنت بيان واضح أنه تماشيا مع القانون الدولي ورفضا لفرض أي رسوم عبور ومن أجل أمن الملاحة وبالتنسيق مع منظمة الملاحة البحرية تم الإعلان عن هذا الممر. وليس الإشكالية ليست مع الولايات المتحدة، الإشكالية هي في عدم القدرة عند الجانب الإيراني من تحقيق التوافق مع سلطنة عمان بشكل يرضي الجانب الإيراني. يعني لا شك أن سلطنة عمان والدول الخليجية تريد أن تصل إلى تفاهم حول هذا المضيق، كيفية الإدارة لهذا المضيق، خاصة وأنهم عبروا هذه الدول أكثر من مرة، واليوم تعبير إضافي واستنكار وإدانة من الجانب القطري من المتحدث باسم الخارجية لاستهداف السفينة القطرية. القطرية يعني وكما قال السفير جوي يعني ملفت أن يكون يعني هذا الموضوع الوسيط يتعرض للقصف،
1: وهذه مصالحه تهدد وتتعرض للقصف.
10: ليست نعم. المرة الأولى، وكان هناك إدانة واضحة وشديدة لهجة من قبل الخارجية القطرية وحملت إيران المسؤولية حول هذا الموضوع.
1: على ماذا تراهن إيران برأيك؟
10: أعتقد أن هناك انقسام في إيران. نحن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل دائم، ولكن يعني من غير المنطقي أن نراقب ما حصل اليوم عندما تكون دولة قطر هي الوسيط ويتم قصف ناقلة نفط. ما هو المبرر، ما هو التفسير على المستوى الاستراتيجي للقيادة الإيرانية أن تتعرض سفينة للوسيط الذي يعمل على إنهاء هذا الصراع على طاولة مفاوضات بشكل سلمي؟ من الصعب أن نجد تفسير آخر. يعني منذ إعلان عن هذا الموضوع ونحن
1: طب دعني أسأل هذا السؤال للدكتور علي أكبر داريني لنستفهم منك دكتور علي أكبر، يعني وضح لنا يعني إذا كان هناك غرض من يعني تريد إيران وهو تحقيق عملية ضغط مستمرة في ملف مضيق هرمز لأنها الورقة الذهبية لها، لماذا تستهدف سفن سفينة تابعة لدولة تعتبر وسيط رئيسي يعني ضمن هذه الفترة الانتقالية التي تتوسط فيها قطر بهذا الملف؟
3: أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز استنادا إلى السفن إلى الممرات التي أقرتها إيران تكون آمنة ومصرح لها. السؤال الكبير هو لماذا السفن من قطر أو أي دولة أخرى بشكل متعمد تحاول المرور عبر ممرات غير آمنة وغير قانونية؟
1: ولكن هناك خصوصية لدولة قطر في ذلك دكتور علي أكبر داريني، وخاصة بأن يعني سارع المتحدث أيضا باسم الخارجية لإدانة ما جرى وتعبير عن انزعاج يعني واضح لذلك.
3: إيران تتوقع من كل البلدان احترام البند الخامس لمذكرة التفاهم. مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب في ظل أي ظروف مهما حصل. الذين يريدون مرورا غير مقيد وغير مشروط عبر مضيق هرمز لا يفهمون الثمن الغالي الذي دفعته إيران من أجل ذلك. إيران لم تقبل ذلك. مضيق هرمز ليس محل مقايضة وليس ورقة مقايضة بيد أحد. هذا جزء من عقيدة الأمن القومي الإيرانية وجزء من عقيدة الردع الإيرانية. إذن هذا يجب أن يسمح لإيران بأن تصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد حول الإدارة
1: وليس أشكرك دكتور علي أكبر دارين، وشكر أيضا للسفير جوي هود وأيضا دكتور سليم زخور. وأنوه بالخبر العاجل المتعلق بهذا النقاش، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اعتداء إيران على نقلة نفط قطرية وتعريض طاقمها للخطر، تصعيد يهدد أمن المنطقة. على كل إن وصلنا لرأس الساعة، هذه التغطية مستمرة مع روعة.
11: شكرا جزيلا لك سلمى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وقمة حلف الناتو في أنقرة والتطورات في العاصمة السورية دمشق. وفي آخر المستجدات وبعد وصوله إلى أنقرة للمشاركة في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية لإيران وهي لن تحصل على سلاح نووي. وأضاف ترامب أن بلاده ليست بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لديها كمية كبيرة جدا من النفط. وفي أحدث التطورات في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع شرق ليما في عمان. من ناحيته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة نفط قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، مؤكدا أن قطر تحمل إيران المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. كما طالب المتحدث باسم الخارجية القطرية طالب إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفها بالحسابات الضيقة، وطالبها أيضا بالوقف الفوري للممارسات التي تمس بأمن المنطقة أو تهدد الملاحة. وفي إيران يتواصل التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي من مدينة قم اليوم. وفي سوريا قالت وزارة الداخلية أن 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق، وتزامن التفجيران مع زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب. وفي لبنان جدد الرئيس جوزيف عون الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، وقال إنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان. معنا من مقر رئاسة تركيا في أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. المعتز بالله، ضعنا في صورة آخر تطورات قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في أنقرة.
12: ربما الحدث الأبرز حتى الآن هو استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحوار الذي دار بينهما والتصريحات الصحفية التي أعقبت ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن أنه لا يجد أي مخاوف فيما يتعلق بصفقة طائرات أو بيع طائرات F-35 إلى تركيا، في حين تحدث الرئيس التركي عن أنه حصل على وعد ببيع أو بإمكانية شراء 5 طائرات من هذا الطراز. نحن نذكر أن صفقة طائرات F-35 كانت هي واحدة من المشاكل بين الولايات المتحدة وتركيا، خصوصا وأن تركيا كانت جزء من برنامج صناعة طائرة F-35، ولكن بعد حصولها على صفقة صواريخ S-400 الروسية بسبب عدم وجود بطاريات دفاع جوي فعالة تابعة للناتو في ذلك الوقت، فإن تركيا أخرجت من قبل الولايات المتحدة من هذا البرنامج، وكان هذا الملف ملفا شائكا بين الولايات المتحدة وتركيا. اليوم في تصريحاته يضع الرئيس الأمريكي ربما نقطة نهاية لذلك الأمر مع تصريحه أنه لا يجد أي مخاوف من بيع هذه الطائرات، هذا على مستوى العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا. فيما يتعلق بأعمال قمة الناتو، اليوم استضافت أنقرة أو بدأت فعاليات هذه القمة، قمة الناتو في أنقرة، بمنتدى الصناعات الدفاعية، وهذا المنتدى الذي تحدث فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وأكد على ضرورة التعاون بين أعضاء الحلف وزيادة الصناعات الدفاعية بما يخدم أهداف الحلف. أيضا كان هناك العديد من التصريحات، سمعنا من وزير الخارجية التركي أو قرأنا لوزير الخارجية التركي تغريدة قال فيها إن القمة الحالية لن تركز فقط على ما يتعلق بالتحديات الحالية أمام حلف شمال الأطلسي، ولكن هي ستبني البيئة الأمنية الأوروبية الأطلسية للسنوات المقبلة، وذلك في إشارة لأهمية هذه القمة التي تعقد هنا في العاصمة التركية أنقرة. أيضا كان لكل جانب ولكل فريق من المشاركين هنا في هذه القمة في يومها الأول الذي تعقد فيه على مستوى وزراء الخارجية والوفود، بينما سيكون يوم غد لقاء قادة الحلف. لكل فريق كان هناك رأيه في هذه المشاركة وفي تمنياته وما يرجوه من هذه القمة. سمعنا السيناتور الأمريكي لينسي جراهام يقول أنه يأمن أن يلتزم أعضاء حلف شمال الأطلسي بإنفاقهم الدفاعي. وزير الدفاع النرويجي تحدث عن أن الناتو أصبح أكثر وحدة وقدرة على التشغيل البيني، في حين البولنديون قالوا أنه حان الوقت لتنفيذ مشاريع صناعات دفاعية مشتركة. الأتراك وفي على لسان عدد من مسؤوليهم طالبوا بإزالة العوائق أمام الصناعات الدفاعية لمزيد من التعاون بين قوات الحلف. نهاية، الرئيس الأوكراني زيلينسكي تحدث عن أن أوكرانيا قادرة على المضي قدما ولكنها تحتاج إلى دعم جوي، وبالتالي هو يرجو أن بحسب تصريحاته أن تخرج هذه القمة بدعم فيما يتعلق بالدفاع الجوي.
11: هناك من وصف هذه القمة، انعقاد هذه القمة في تركيا، بأنها لحظة تاريخية لتركيا. كيف وما رمزية انعقاد هذه القمة في تركيا اليوم؟
12: هناك رمزية لانعقاد هذه القمة على عدة مستويات. تركيا هي حجر مفصلي في حلف شمال الأطلسي، خصوصا وأننا نتحدث عن الجيش الثاني أقوى جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. تركيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي بعد 3 سنوات من تأسيسه، وبالتالي لها تاريخ مع هذا الحلف. اليوم تركيا وفي ظل التحولات الجيوسياسية في المنطقة هي تقع في موقع مهم جدا بالنسبة للحلف من جهة، وأيضا فيما يتعلق بتأمين البيئة الأمنية الأوروبية المتوسطية. وبالتالي نقطة أخرى في هذا المجال أيضا هي موضوع الصناعات الدفاعية التركية التي أثبتت جدارتها، وذلك وفق تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك

0: هناك دور كبير لهذه الشركات في أمن حلف شمال الأطلسي. اليوم في هذه القمة هناك عرض لأبرز هذه المنتجات العسكرية التركية خصوصا في منتدى الصناعات الدفاعية، وبالتالي تركيا اليوم تقول إنها جاهزة لدعم حلف شمال الأطلسي، ولكن تركيا تتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك إزالة للعوائق التي تأتي في طريق هذا التعاون.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن، مراسل الجزيرة من أنقرة. معنا أيضا من أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ضعنا في صورة المواقف الأمريكية التي بدأت تتبلور حتى الساعة بعد لقاء ترامب بأردوغان.
2: نعم روعة، دعيني أولا أشير إلى الأخبار العاجلة التي نبثها على شاشة الجزيرة. مسؤول في الناتو أبلغني قبل قليل بأن قادة حلف الناتو سوف يبحثون خلال جلسة العمل المخصصة للحلف على مستوى القادة يوم غد الأربعاء ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة. وفق هذا المسؤول، بانتظار مخرجات هذا الاجتماع للوقوف عند أي قرارات قد يتخذها الحلف بحضور بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد أن يساهم حلف الناتو بشكل أو بآخر في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة. لكن هذا المسؤول قال للجزيرة حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار جماعي بهذا الشأن، وإن أشار إلى أن عدد من الدول أبدت رغبتها بشكل منفرد في المساهمة في مسألة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأشار إلى أن عدد من الدول قامت بالفعل بتحريك قطع عسكرية بحرية في محيط مضيق هرمز تحسب لخطوة من هذا النوع. أما بالنسبة لمسألة الانتشار العسكري في القارة الأوروبية والتزامات الولايات المتحدة في هذا الإطار، وما سبق أن أعلنه وزير الحرب الأمريكي خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي عن مراجعة سوف تطول لستة أشهر حول الانتشار الأمريكي، قال هذا المسؤول في حلف الناتو أن واشنطن تواصل مراجعة مسألة انتشار قواتها في أوروبا، وحتى هذه اللحظة لم تبلغ حلف الناتو بأي قرار بشأن مسألة التزاماتها العسكرية وإذا كانت سوف تقوم بتقليص عديد قواتها على القارة الأوروبية. بالعودة إلى سؤالك روعة، سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحا على مسألة بيع تركيا مقاتلات F-35، وقال إن هذا الموضوع قيد الدرس، وأشار إلى أنه ليس لديه أي هواجس بشأن حصول تركيا أو وجود منظومة S-400 المضادة للدفاع الجوي الروسية على الأراضي التركية، وهذه إشارة إيجابية. إضافة التأكيدات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرئيس دونالد ترامب وعد بأن يقوم بتسهيل مسألة بيع هذه المقاتلات إلى تركيا، لكن حقيقة هذا الأمر يواجه معارضة من أصوات أساسية داخل الكونغرس بحكم العقوبات المفروضة على تركيا، علما أن الرئيس دونالد ترامب أيضا في إشارة قوية للغاية قال إنه يدعم رفع العقوبات عن تركيا بحكم حيازتها واستحصالها على هذه المنظومة الروسية. لكن هذه المعارضة أيضا في الكونغرس روعة من اللافت أنها تحظى بدفع إسرائيلي واضح، ويوم الاثنين يوم أمس كان عمليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث برسالة على الهواء على هواء فوكس نيوز للرئيس الأمريكي عندما قال إنه لا يعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تقوم ببيع مقاتلات F-35 إلى تركيا أو بتزويدها بالمحركات النفاثة من طراز F-110 في إطار بناء تركيا لمقاتلتها الوطنية هنا على أراضيها مقاتلة كان. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الأمر سوف يخل بتوازن القوى الجوية في المنطقة وهيمنة إسرائيل الجوية في المنطقة، وهي الضامن للأمن في هذه المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي هناك مسعى إسرائيلي واضح للوقوف بوجه هذا الأمر. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إيجاد سبيل ما للالتفاف على هذه الأمور. الأهم كان في هذا الاجتماع التصريحات القوية التي برزت من الزعيمين حول عمق العلاقة، حول تحول تركيا كما قال الرئيس الأمريكي إلى قوة عسكرية، وأيضا مساهمة تركيا في عدد من الملفات ملف إيران، وأيضا التسوية التي يحاول الرئيس دونالد ترامب أن يشترحها لوقف الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى ملف سوريا، وهناك لقاء مقرر يوم غد مع الرئيس أحمد الشرع. لكن أيضا تصريحات خارج هذا اللقاء الثنائي كانت لا شك بعثت بإشارات مقلقة للحلفاء في الناتو عندما اشتكى مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خذلان كما قال كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا للولايات المتحدة في إطار الحرب على إيران، قال نحن لا نحتاج لهذه الدول، لكن هذا المطلب كان اختبارا

0: لهم وهم قاموا بخذلونا في حين ننفق مئات الملايين من الدولارات على حماية هذه الدول الروعة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، كنت معنا من أنقرة حيث تنعقد القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان. شوقي، فرح الزمان يعني مراسم التشييع للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي مستمرة على وقع الكثير من التصريحات السياسية، ضعينا في صورة المشهد.
2: بالفعل كذلك روعة، مراسم التشييع اليوم في مدينة قم التي تقع إلى جنوب إيران، المدينة التي تحمل رمزية دينية، وذلك بعد التشييع الضخم الذي حصل يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مسؤولين من المؤسسات السياسية والعسكرية وأيضا مشاركة شعبية حاشدة. هذا من ناحية مراسم التشييع، ولكن من ناحية التصريحات السياسية وإن كانت أقل مقارنة بالفترة السابقة لأن إيران تركز في الوقت الراهن على هذه المراسم، رغم أنها ردت كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية وما صدر عنها خلال اليومين السابقين، لكن فيما يخص آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، صحيح أن إيران لم تؤكد أو تنفي حتى الآن ما يتعلق بالحادث الذي وقع لسفينتين تجاريتين في تلك المنطقة المائية، لكن هناك تصريحات صدرت على لسان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، والذي يتحدث عن إدارة مضيق هرمز. لطالما كانت إيران تتحدث عن ضرورة العبور من مسارات حددتها تقع أقرب إلى مياهها من جهة الجنوب، كذلك تتحدث عن ضرورة التنسيق مع القوات البحرية وهي قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني. تحاول إيران صك معادلة ترتبط بآليات العبور من تلك المنطقة، وعلى هذا الأساس كانت قد حصلت حوادث من هذا النوع، لكن إلى حين صدور تأكيد أو نفي من السلطات الإيرانية ما زالت التصريحات تتحدث عن حق إيران في إدارة تلك المنطقة، وعن حق إيران في تأمين طرق الملاحة، وعن حقها في التنسيق كما يقول مسؤولوها على حد وصفهم. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم أيضا كانت قد أكدت بأن طهران كانت قد رفضت مشروعا أو مقترحا يتعلق بمستقبل إدارة مضيق هرمز قدمته عدة دول منها دول إقليمية، وهو المشروع الذي قدم إلى المنظمة البحرية الدولية، وعلى هذا الأساس ترفض إيران هذا المشروع، وما هو ما قال عنه علاء الدين بروجردي بالمناسبة أيضا بأن أي خطوات تتعلق بمستقبل إدارة المضيق ستكون محكومة بالفشل. بيان الوكالة الرسمية الإيرانية الرسمية إلى جانب تصريحات بروجردي تتحدث عن ظروف فرضتها الحرب وهي التي أدت إلى هذه الحالة في مضيق هرمز. لذلك نتحدث الآن عن أن إيران ما زالت تتحدث عن إدارة المضيق، توجه رسائل في الوقت الذي تنعقد فيه قمة الناتو في أنقرة. أكثر من ذلك، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد رفض تصريحات جاءت من ألمانيا تنتقد دور إيران في مضيق هرمز، وتتحدث إيران حتى الآن في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن وضع ملف هرمز على طاولة قادة الناتو بوجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة، بأن هذه الأمور يجب أن تتم بالتنسيق مع إيران. وفي نقطة أخيرة، ترى إيران أن هذا الأمر يجب أن يتم بين الدول المشاطئة للمضيق وعلى رأسها سلطنة عمان التي تطل على المضيق من جهته الجنوبية. روعة،
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان. شوقي مراسلة الجزيرة من طهران. ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إذن أبدأ معك السفير جوي هود، ومن هذه التصريحات للجزيرة من قبل مصدر في حلف شمال الأطلسي الناتو يقول فيها إن دول الحلف ستبدأ تحركات في مضيق هرمز لتأمين الملاحة والمشاركة في تأمين الملاحة. العلاقة اليوم بين الولايات المتحدة وحلف شمال الناتو تحديدا فيما يخص المضيق، كيف تقرأها؟
3: من الواضح أن دونالد ترامب ارتكب خطأ استراتيجيا عندما هاجم إيران من دون التشاور مع دول الخليج أو التشاور مع دول الناتو، ثم تفاجأ لأنها لم تدعم جهده. الآن الإيرانيون ردوا بارتكاب خطأ استراتيجي من جانبهم، وهم مستمرون في هذا الخطأ، وهذه ليست المرة الأولى التي هاجموا فيها سفنا تجارية، ولا المرة الأولى التي يهاجمون فيها سفينة تجارية قطرية. هم ربما يحاولون استفزاز رد فعل ما. هناك تحالف أو ائتلاف يتكون ببطء رغم إرادة ترامب، هم قد لا يروق لهم ما فعله هو، لكن الطريقة التي يرد بها الإيرانيون على الوضع أو هذه البلدان لكي لا يكون لديها خيار آخر سوى فرض تغيير على موقف طهران. هم يحاولون أخذ مصادر الطاقة في العالم رهينة لقراراتهم. لا دول الخليج ولا دول آسيا ولا أوروبا ستقبل بذلك، لأن شريان الحياة الاقتصادية لهم يعتمد على مرور السفن عبر المضيق بدون مشكلات.
1: دكتور سليم زخور، اليوم هذا الاعتداء على ناقلة طاقة غاز على الأرجح قطرية في مضيق هرمز، أين يضع المفاوضات عندما تعتدي إيران على دولة وسيطة؟
4: يعني أولا من المستغرب، يعني نحن نحاول أن نحلل هذا التطور. أولا في أول أمس كنا نتحدث عن هدوء نسبي أو تغير في السلوك من خلال اعتراض الزوارق وعدم إطلاق النار. اليوم نعود إلى إطلاق النار، ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط سعودية، بمعنى خاصة وأن قطر هي تلعب دور كبير على مستوى الوساطة. لا يمكن فهم أن تتعرض السفن القطرية لإطلاق نار إلا بإمكانية أن يكون هناك تباين كبير أو انقسام كبير، بمعنى أن من أطلق النار في إيران لم يأخذ القرار من القرار السياسي، أو يمكن أن يكون أخذ القرار السياسي، لأن ذلك يتماشى مع ما يصدر من إيران من مواقف أن السيطرة أو تسمى الإدارة، ولكن عندما تكون الإدارة أحادية أو إدارة من وجهة نظر طهران فقط، عندها لا تكون إدارة، تصبح سيطرة. وهذا ما يحصل، لأن إيران رفضت، والآن تبعنا من طهران أيضا أن الطروحات التي تصل إلى طهران هي ترفض هذا الموضوع، وهي تصر على استراتيجيتها من خلال ممارسة السيادة الإيرانية. حتى تقابلها سلطنة عمان بممارسة سيادتها، من الواضح أن هذا حتى الآن غير مقبول. الإشكالية أن هذا المشهد سيستمر، لا يمكن أن ينتهي إلا بحل نهائي، لأن ما تقوم به إيران الآن هو بناء على تفسيراتها للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم، التي تعتبر من عندها أن هذا البند يعطيها السيطرة أو يعطيها حق الإدارة للمضيق، وهو لا يعطيها حق الإدارة للمضيق، هو يعطيها القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تأمين السلامة العامة وحرية الملاحة في المضيق، ولا يعطيها الإدارة خاصة الأحادية. المفاوضات هي السبيل الوحيد من أجل حل هذه المسألة، لأن خلال الفترات الماضية الأشهر الماضية كان هناك حرب ولم نصل إلى حل نهائي، ووصلنا إلى هذه الأزمة. سيكون الحل هو حكما عبر المفاوضات، بغض النظر عن هذا التصعيد الكبير اليوم، خاصة مع الإدانة القطرية شديدة اللهجة من قبل الخارجية القطرية، لكن أعتقد أن المفاوضات تبقى السبيل الوحيد، خاصة وأن الأمور في حال استمرت ستعود بنا إلى أيام قبل هذه هدنة الأسبوع، أي التصعيد من قبل الولايات المتحدة أيضا كرد على قصف السفن في مضيق هرمز.
1: السفير جوي هود، مع هذا الاعتداء اليوم من الجانب الإيراني، إلى أي مدى ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بهدنة الأسبوع؟
3: أعتقد أن هذا بشكل شبه مؤكد سيؤدي إلى رد من جانب الولايات المتحدة. الحكومة الأمريكية الآن ستكون ذكية إذا ما نسقت مع دول الخليج ودول حلف الناتو قبل إقدامها على أي عمل. رأيتم كيف أن الحكومة القطرية وغيرها غاضبة منها. طبعا يبدو أن السفينة قد اندلعت فيها النيران وقد يؤدي الأمر إلى انفجارها، وإذا ما حدث ذلك هذا سيكون كارثة بيئية ويكون محل صعوبة لدولة قطر وحكومة عمان أيضا. واضح أن الأمريكيين لم يفهموا البند الخامس بأنه يعطي سيادة على المضيق وسيطرة عسكرية للإيرانيين على حركة المرور فيه. لو أن لدى إيران أي شكوك أو لديها عدم فهم، كان واضحا أن دونالد ترامب رد عليهم بضربة عسكرية عندما هاجموا السفن للمرة الأولى. إذن لا يوجد هناك شك بأن الأطراف الأخرى في مذكرة التفاهم لا تفهم مذكرة التفاهم كما تفسرها إيران. إما يكون هناك تغيير في الاستراتيجية، وإلا المذكرة تكون بحكم الميتة، ويجب أن يكون هناك تفاوض جديد أو صيغة جديدة أو مذكرة جديدة أكثر وضوحا، بحيث يقرر الإيرانيون أن التفاوض هي المخرج الوحيد كما قال الدكتور سليم.
1: يعني رغم هذا التعنت الإيراني بالمصطلحات الدبلوماسية التي يستخدمونها، يقولون إننا نريد إدارة المضيق مع الدول المشاطئة وفق القانون الدولي، أين يتقاطع القانون الدولي مع ما تفعله إيران وأين لا يتقاطع أبدا؟
4: هذه هي الإشكالية الكبيرة على مستوى مضيق هرمز منذ بداية هذه الحرب، وهو وحتى من قبل هذه الحرب، هو التفسيرات القانونية للجانب الإيراني. يعني ما ينطبق على مضيق هرمز هو المرور العابر حسب القانون الدولي، وهو لأن مضيق هرمز هو مضيق دولي ولا يعتبر هو جزء من المياه الإقليمية الإيرانية أو المياه الإقليمية العمانية. هذه هي نظرة القانون الدولي. الجانب الإيراني ينظر إلى هذا الموضوع على أنه تحت بند القانون الدولي بالمرور البريء، على اعتبار أن هذه مياه إقليمية ينطبق عليها المرور البريء. هذه هي الإشكالية القانونية الأساسية. هي فعليا ليست إشكالية، هي تفسير أو تقديم وجهة نظر إيرانية للقانون، وتحاول أن تسعى من أجل تطبيق هذه وجهة النظر. المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أنه في حال سلمنا جدلا أن هذه مياه إقليمية إيرانية، يقابلها مياه إقليمية عمانية. بمعنى أنه في حال أيضا سلمنا جدل أن إيران لها الحق أن تقوم بإجراءات في مياه الإقليمية على مستوى مضيق هرمز، يحق لسلطنة عمان أن تقوم بإجراءات، وهذا ما قامت به سلطنة عمان وهذا ما رفضته إيران. يعني القانون الدولي واضح، حتى في حال اجتهدت إيران في التفسير هي لا تقبل هذا الاجتهاد على سلطنة عمان. هذه الإشكالية، لأن كما قال سفير جوي، مذكرة التفاهم لا تعطي إيران، يعني مذكرة التفاهم يعني لمرة واحدة تنص عند توقيع هذه المذكرة ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترتيبات اللازمة مع بذل أقصى الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون أي رسوم ولمدة 60 يوما فقط من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس. هذه من نص المذكرة، ستتخذ الإجراءات اللازمة. لم تقل المذكرة أن إيران ستتولى إدارة المضيق وستفرض الآليات والشروط التي تراها مناسبة. إذن نعود إلى نفس الفكرة دائما، الموضوع هو وجهة نظر إيرانية، كيفية استغلال هذا المضيق من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، كيفية إبقاء هذه الورقة ضمن القبضة الإيرانية من أجل المساومة عليها، أولا لتحقيق مكاسب في المضيق نفسه ولتحقيق مكاسب على المستوى الملفات الأخرى.
1: السفير جوي هود، يعني مع هذه التفسيرات الفضفاضة لمصطلح عام مثل الترتيبات اللازمة من قبل الجانب الإيراني، إلى أي مدى تخاطر إيران بانهيار المفاوضات من أجل التمسك بورقة مضيق هرمز برؤيتها هي؟
3: العملية انهارت. نحن يجب أن نتكلم بصيغة الماضي. كان هذا هدف الحرس الثوري وهدف المتشددين. لا أعتقد أنهم كانوا سعداء أبدا بفكرة التحادث مع الولايات المتحدة ولا فكرة مذكرة التفاهم، والآن نرى نتائج ذلك. أنا كنت دبلوماسيا على مدى 25 عاما، أعرف تماما كيف يمكن التعامل معها هذه الأمور بأسلوب الدبلوماسي، تبعث مذكرات فيها شكوى عبر وزارة خارجية إلى وزارة خارج أخرى، أو تخاطب منظمة الملاحة البحرية وتعبر عن شكواك هناك. وهناك أمور كثيرة يجب أن تتم قبل إطلاق الصواريخ، وحقيقة أن إطلاق النار كان هو أول شيء قام به، يؤكد أن اللغة الوحيدة التي يريدون الحديث بها هي اللغة العسكرية، والرد الذي سيأتيهم سيكون عسكريا أيضا.
1: سأبقى معك السفير جوي هود، يعني من جانب الولايات المتحدة، إذا كانت هذه أجندة المتشددين من الجانب الإيراني، هل يمكن أن تغض الطرف الولايات المتحدة لتبقي الخط مفتوحا مع أولئك الذين يريدون التوصل إلى اتفاق؟
3: كلا، وهذا تماما ما يأمله دونالد ترامب. كان يأمل أن يخلق زخما كافيا داخل النظام من أجل إعطاء تخفيف على العقوبات والسماح بتصدير النفط وللعودة إلى حياة طبيعية في إيران، لكن واضح أن هؤلاء الناس لم يستطيعوا كسب المحاججة داخل طهران، وعلى ما يبدو هم سيدفعون الوضع باتجاه مواجهة عسكرية كما قلت. لكن كلما طال أمد هذا الوضع، كلما زاد عدد السفن التجارية التي يهاجمونها، البلدان المعنية ستقول نحن لم نتفق مع الهجمات وعلينا أن نتصدى لإيران، وإلا سوف نعرض اقتصاداتنا للخطر.
1: دكتور سليم زخور، ما هي خيارات الوسطاء وعلى رأسهم دولة قطر التي تعرضت ناقلتها اليوم لاعتداء؟
4: يعني لابد من العودة إلى التفاوض بشكل أو بآخر. كان هناك محاولات، يعني تم فتح قنوات ما سمي بالخط الساخن بين بين بين طهران وواشنطن، وفي حينها كنا نقول أن هذا خط سياسي، وما هو مطلوب هو خط أمني عسكري لتحاشي هذا الموضوع، لأنه من الصعب، يعني عندما يتم إطلاق الصواريخ على ناقلة غاز وعلى ناقلة نفط، من أطلق الصواريخ يعرف على ماذا يطلق الصواريخ. يعني هو يعرف أن هذه ناقلة نفط، يعرف من أين انطلقت، ويعرف لمن تعود ملكيتها. الآن هناك يعني إشكالية، يعني أنا أضع نفسي في مكان الوسيط، عندما يكون الوسيط منخرط إلى هذا الحد، وهناك جهود كبيرة من أجل الوصول ويتعرض للقصف، ولكن لا يوجد خيار آخر، لا يوجد خيار آخر إلا استكمال المفاوضات والسعي مجددا من أجل وقف هذا التصعيد على مستوى مضيق هرمز أولا، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والذهاب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي. لا يوجد خيار آخر غير المفاوضات، خاصة وأن هذا الخيار هو كان خيار الأساسي لدول الخليج، وهي حاولت قبل هذه الحرب أن تمنع وقوع هذه الحرب، كما حاولت في حرب 12 يوما أن تمنع تلك الحرب. ولكن هذا هو الموقف الثابت عند دول الخليج، أن لا يكون هناك أي حل بالطرق العسكرية، وخاصة الوسيط القطري الذي يصر دائما على أن الحل يكون على طاولة المفاوضات. فأعتقد رغم الإشكالية الكبيرة التي حصلت، ورغم الضرر الكبير إن كان على المستوى المادي كما قال السفير جوي، إمكانية انفجار هذه ناقلة الغاز، وعلى المستوى السياسي يبقى الخيار التفاوض هو الخيار الوحيد.
1: ولكن يعني مع بقاء خيار التفاوض هو الحل الوحيد، كيف يمكنهم أن يقنعوا إيران بضرورة تقليل التعنت الإيراني، إذا كان يعني يصطلح أن نصفه كذلك؟
4: يعني لا شك أن يجب أن يكون هناك مبادرة، يعني مبادرة فعلية حقيقية على مستوى مضيق هرمز تؤمن حقوق الدول المعنية بهذا المضيق. أولا هناك إيران، هناك سلطنة عمان، هناك دول الخليج، هناك المجتمع الدولي. في آخر هذه الدول، في آخر هذا المصالح تأتي الولايات المتحدة. يعني الأقل تضررا، الأقل مصلحة من الناحية العملياتية الفعلية للمضيق هي الولايات المتحدة.
1: لذلك كما قال ترامب اليوم، يعني
4: لذلك لابد أن تكون هناك مبادرة فعلية. مذكرة التفاهم أشارت إلى آلية لهذه المذكرة تقوم على التشاور بين طهران وبين سلطنة عمان، و التنسيق مع الدول الخليجية في كيفية وضع رؤية مشتركة للمضيق، ولكن الممارسة على الأرض هي بعكس النية الإيجابية التي وردت في مذكرة التفاهم. لابد من إعادة أقله على المستوى المنطقة تفعيل مبادرة ما تجاه إيران من أجل الوصول إلى صيغة تؤمن الحل السلمي لهذه الأزمة.
1: معنا من طهران سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد أصلاني أهلا بك. يعني رغم عدم التبني الرسمي من إيران لهذا الاعتداء على الناقلة القطرية، أين يضع هذا الاعتداء مسار المفاوضات، ومن داخل إيران يرغب بتعطيل هذا المسار؟
3: كما قلتم فأن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الأحداث التي حصلت مؤخرا، وليست لها علاقة بأي خلافات داخل البلد أو من يحاول إعاقة أي عملية تفاوض. الأمر يتعلق بالولايات المتحدة التي تحاول إنشاء ممر مائي بديل عبر مضيق هرمز. وبالنسبة لإيران من المهم تطبيق بنود اتفاقية أو عفوا مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمرير السفن عبر المضيق، والذي يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران والترتيبات الجديدة التي ستوضع حيز التنفيذ. وإيران تبحث هذه القضية مع عمان والدول الإقليمية، والولايات المتحدة تضغط على بلدان المنطقة لاستخدام ممرات مائية بديلة عبر المضيق. لهذا السبب نرى مثل هذا النوع من استعراض القوة بين الجانبين، وهذا ما حدث في الماضي والآن نرى ذلك يتكرر اليوم أيضا.
1: ولكن عندما تقول إيران يعني أنها حريصة على مبدأ حسن الجوار رغم كل ما جرى خلال هذه الحرب من استهداف لدول الخليج، وعندما تقول أنها تريد إدارة مضيق هرمز بالتعاون مع الدول المشاطئة وعلى رأسها عمان، بأي عقلية فعليا تعترض إيران اليوم على سلوك المسار العماني؟
3: إيران كانت تقول وما تزال بأن المرور يجب أن يتم عبر المضيق وفقا للوقائع الجديدة على الأرض. مضيق هرمز قبل الحرب كان مفتوحا، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أدى إلى تغير الوضع. إيران لديها مخاوف أمنية من أن قد تتعرض مرة أخرى إلى هجوم عسكري، لهذا السبب تستخدم المضيق كأداة ضغط ضد الولايات المتحدة. إيران تحاول تحسين علاقاتها مع بلدان المنطقة، لكن إيران تنتقد حقيقة أن هذه البلدان تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية، والولايات المتحدة تستخدم هذه القواعد والتسهيلات اللوجستية لمهاجمة إيران. ورغم كل هذا كانت هناك جهود من جانب إيران لتحسين الأوضاع بعد الحرب مؤخرا، من أجل تحسين التوتر في المنطقة، وهناك محاولات لرأب الصدع مع المنطقة.
1: هل تقف إيران واحدة اليوم بموقفها تجاه المفاوضات، أم أنه هناك انقسامات حادة بين المتشددين وبين من يريدون التفاوض؟
3: أولا بالنسبة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بهذه القضايا التي لا علاقة بالأمن القومي وما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة أو التوصل إلى اتفاق معها أو تطبيق أي اتفاقات، هذه قضايا لا تتم حسمها من خلال فئة واحدة أو اتجاه واحد أو قناة رسمية واحدة. هذا هو أمر يتم وفق هيكلية من خلال مجلس الأمن القومي الأعلى، والذي فيه الرئيس الجمهورية وأيضا رئيس البرلمان والقادة الكبار من قادة الحرس الثوري وأيضا أعضاء من مجلس الوزراء، كلهم في عضوية هذا المجلس، هم يتخذون القرارات حول هذه القضايا، ونحن نسمع أنهم أن قراراتهم مؤخرا حول التفاهم مع الولايات المتحدة وذكرت التفاهم تمت على أساس التوافق، ثم المرشد الأعلى يعطي موافقته النهائية على قرارات المجلس. إذن عندما يتحدثون عن آلية اتخاذ القرار فهذا كله يتم عبر التوافق، وقد نرى طبعا انتقادات حول المواقف الولايات المتحدة وخاصة من المتشددين ومن الرأي العام أو بعض الاتجاهات السياسية التي ترفع صوتها، لكن المعنيون باتخاذ القرار هم لديهم الرأي النهائي ويتفقون حول الأمور، وهذا ليس نتيجة للخلافات بين الدوائر الحكومية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أختم معك السفير جوي هود ضيفنا في الاستوديو، كيف ترد على هذا التحليل من قبل السيد عباس أصلاني؟
3: أحيانا أشعر وكأنني أعيش في عالم أو كوكب آخر عندما أسمع هذه النقاط. إيران تحاول تحسين علاقاتها مع دول الجوار، ربما فهمهم لتحسين العلاقات هو يتم من خلال إطلاق الصواريخ والمسيرات على سفن تعود لدول الجوار هذه. يقولون الولايات المتحدة تحاول فرض الضغوط على هذه البلدان، أمريكا لم تقصف أي من هذه البلدان ولم تطلق الصواريخ على السفن التجارية، هذا حقيقة طريقة غريبة في وصف ما تحاول إيران عمله. واضح أنهم يحاولون الضغط على الوسطاء وعلى دول الخليج للقبول بسيادتهم على الخليج المضيق، لماذا لا يقولون ذلك بشكل واضح؟
1: شكرا لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. إلى الشأن السوري، حيث قالت الداخلية السورية إن 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق. أتى هذا الحدث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع. معنا من قصر الشعب بدمشق مراسل الجزيرة أمير العباد. أمير، إذن الزيارة تواصلت رغم التفجيرين، ما أبرز ما حققته هذه الزيارة؟
5: نعم، قبل قليل انتهت زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان باتجاه مغادرة دمشق إلى أنقرة حيث انعقاد مؤتمر قمة النيتو. كانت اليوم كان حافلا بالفعل، كان صباحا هناك تفجيرين في العاصمة دمشق، في وسط العاصمة السورية دمشق. كان هناك اجتماعا أو دعوة للإفطار من الرئيس ماكرون لعدد من منظمات المجتمع المدني الفاعلين في المجتمع المدني، كان قد دعاهم الرئيس الفرنسي إلى الإفطار. بعد أن غادر الرئيس الفرنسي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري، سمعت أصوات انفجارات في العاصمة. لم يؤثر ذلك الانفجارات التي تسببت بطبيعة الحال بإصابة 18 شخصا بجروح، لم تؤثر على مسار الاجتماعات وجدول أعمال الرئيس الفرنسي في دمشق. التقى صباحا، أقيمت مراسم استقبال رسمية من الرئيس السوري للرئيس الفرنسي في قصر الشعب بدمشق، تلا ذلك مجموعة من الفعاليات كانت أهمها اقتصادية، وختمت ذلك تلك الاجتماعات بمؤتمر صحفي للرئيسين. الرئيس السوري أكد في المؤتمر الصحفي على ثلاث نقاط رئيسية. كان الأول على فيما يخص العلاقات الدولية والتطورات في المنطقة. قال إنه كانت هناك مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي. الجزء الأول كان فيما يخص العلاقة مع إسرائيل. قال إن على إسرائيل أن تنسحب من المناطق التي احتلتها، وطالب من الفرنسيين بدور فاعل في ذلك الشأن. تحدث أيضا عن موضوع لبنان. قال إن لبنان سوريا تدعم لبنان موحدة ولبنان مستقرة. وركز في الجزئية الثالثة على عملية الاستثمارات الاقتصادية، وهذا ما كان أحد الأسباب المهمة التي جاء بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دمشق. تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، إعلان حسن النوايا بما يخص الطيران المدني، بما يخص التعليم، الصحة. وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي كذلك في المؤتمر الصحفي. أكد على أن العديد من المدارس الفرنسية، الجامعات، المعاهد ستعود إلى العمل في دمشق بعد التنسيق مع الحكومة. ركز أيضا على أنه يدعم سوريا موحدة ومستقرة، وأكد على أن سوريا تخوض أو أن الحرب ضد الإرهاب طويلة، وسوريا تخوض تلك الحرب بتصميم. وحيا السوريين، حيا أيضا العديد من الفعاليات وعديد من الأشخاص الذين كان لهم دور بارز في الثورة السورية. ركز أيضا على أن باريس ستعيد 50 مليون دولار من الأموال المجمدة التي تمت تسويتها التي كانت تحت لفلول النظام السابق. وبما يخص أيضا أموال رفعة الأسد شقيق حافظ الأسد الرئيس السابق لسوريا، كانت هناك التوقيع على مذكرة تفاهم وقع عليها وزير الخارجية السوري، وكذلك نظيره الفرنسي وقعوا على مذكرة إعلان نوايا بما يخص استرداد الأموال المنهوبة لرفعة الأسد إلى سوريا. إذن كان يوما حافلا بالتطورات بما يخص موضوع التطورات الميدانية، بما يخص هذا التفجير، وأيضا انتهت بتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية في سوريا. نعم،
1: شكرا جزيلا لك أمير العباد مراسل الجزيرة من دمشق. وينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي مصطفى النعيمي. بداية نقرأ الزيارة الفرنسية وما حققته سياسيا اليوم لسوريا، كيف تنظر إليها كأول زيارة لزعيم دولة غربية بهذا المستوى؟
6: تحياتي لك سيدتي والسادة مشاهدي قناة الجزيرة الكرام. طبعا لا شك أن هذه الزيارة تمثل منعطفا تاريخيا جديدا في طبيعة العلاقات السورية الفرنسية، لا سيما وأنها تأتي منذ فترة زمنية انقطاع للزيارات. اليوم نتحدث في العام 2000
1: الاتصال انقطع، نحاول أن نستعيد التواصل مع الباحث السياسي مصطفى النعيمي. إذن استعدنا الاتصال معك سيد النعيمي، كنت أسألك عن أهمية هذه الزيارة.
6: نعم، أنا أعتقد بأن أهمية هذه الزيارة التاريخية تأتي في سياق تعزيز دور واستقرار سوريا، لا سيما ما بعد عملية التحرير التي جرت منذ العام 2024، وبالتالي وجود علاقات استراتيجية رصينة ووازنة مع الدولة السورية، ومشاركة سوريا أيضا ضمن التحالفات الدولية، سواء كانت على مستوى تحالفات محاربة الإرهاب أو التحالفات الاقتصادية وحتى التحالفات السياسية، وطبيعة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي ماكرون إلى سوريا، تدلل على أن هنالك حاجة مشتركة لا تقتصر فقط على مسألة العلاقات السورية الفرنسية، وإنما استثمار الرافعة الفرنسية كبوابة أيضا لعلاقات مماثلة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسألة استكمال مشروع رفع العقوبات عن سوريا ومسألة إعادة الإعمار والأهداف المشتركة فرنسيا سوريا. نتحدث عن التحديات وآلية تفكيك تلك التحديات من خلال ما تمتلكه أيضا فرنسا من مكانة دولية، بدءا بحلف الناتو انتقالا إلى دولة عضو في مجلس الأمن الدائم. طبعا نتحدث وما تمتلكه من تأثير مباشر على التوغلات الإسرائيلية وطبيعة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي. من الممكن أن تقوم بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه التهديدات والهواجس المشتركة، الهواجس لدى الجانب الإسرائيلي، فبالتالي من الممكن التعويل أيضا على لاعب فرنسا دورا إيجابيا في مسألة التوغلات الإسرائيلية وإنهاء وكبح جماح إسرائيل في التوغلات في الجنوب السوري. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطرف المحور الآخر وهو الجانب الاقتصادي والمتعلق بأمن الطاقة، تحدثت جانبان عن أهمية عودة سوريا إلى مكانتها وطبيعة العلاقات المشتركة ما بين سوريا وفرنسا وانتقال دور سوريا من مرحلة المتأثرة طبعا إقليميا وما تبعت للمعركة الحرب التي دارت على الشعب السوري على مدار 14 عاما وعودة سوريا إلى مكانتها المؤثرة. طبعا نتحدث إقليميا دوليا وهذه الرعاية التي يعني حصلت عليها بموجب التفاهمات الإقليمية والدولية، ولاحظنا طبيعة الزيارات المتعاقبة على مستوى فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع ولقائه أيضا الرئيس ماكرون في فرنسا، اليوم هنالك الزيارة الأخرى التي يعني التي كانت هي بمثابة إعلان يعني بوابة جديدة ومرحلة جديدة للتعامل مع الجانب الفرنسي في ظل أيضا وجود تحالفات تبرم اليوم وفي ظل أيضا انحسار بعض التحالفات، فدور سوريا لا يقتصر فقط على التأثير في الداخل السوري وإنما أهمية استقرار سوريا وانعكاساته على الساحات المقاربة، نتحدث بدءا بلبنان وانتقالا إلى العراق التي ما زالت تعاني من أزمات إلى غير ذلك. من الممكن استثمار دور سوريا في عملية تعزيز الأمن والاستقرار المحلي الإقليمي والدولي.
1: سيد مصطفى النعيمي، كان هناك تصريح لافت للرئيس السوري أحمد الشرع قال فيها إنه يتطلع إلى أن تشكل فرنسا الشريك الأول لسوريا، لماذا فرنسا تحديدا؟
6: نعم أنا أعتقد بأن فرنسا نظرا لأنها تمثل الزيارة الأولى كأعلى هرم السلطة لفرنسا بدء ومن ثم ستكون هي دول باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي الخطوة الإيجابية التي قامت بها فرنسا والتي تكللت من نجاح من خلال إبرام تلك الاتفاقيات واستثمار تلك الاتفاقيات بما ينعكس يعني إيجابا على سوريا بشكل عام، أعتقد هي تلك الرسالة التي وجهت من قبل السيد أحمد الشرع باتجاه فرنسا وباتجاه دول الاتحاد الأوروبي، ورسالة تحفيزية أيضا من أجل مزيد من التقدم في مسارات سواء كانت متعلقة في مسار إعادة الإعمار أو بناء الشراكات الاستراتيجية على مستوى الأمن والدفاع وغير ذلك.
1: شكرا جزيلا لك سيد مصطفى النعيمي الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق. نتحول الآن إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه آخر التطورات الميدانية والسياسية. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، ضعنا في صورة آخر المواقف السياسية.
7: في حقيقة الأمر روعة المواقف السياسية التي صدرت خلال الساعات الماضية، من جهة عكست طبيعة الموقف الرسمي اللبناني بشأن مآلات الأمور في الجنوب اللبناني وتحديدا مسألة تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن جهة ثانية عكست طبيعة التباين الحاصل على المستوى السياسي الداخلي بشأن اتفاق الإطار هذا، وتحديدا عندما نتحدث عن مواقف الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جمهوري. الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أكد مرة جديدة على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي تحتلها وعلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه والذي يتيح أو يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق أو عدد من المناطق التي كانت دخلت إليها خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية ودخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. وطبعا كما هو معلوم لبنان يعول على الرعاية الأمريكية وعلى الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي، وهذا أيضا ما كان تحدث عنه الرئيس اللبناني خلال المرحلة القليلة الماضية أو في المواقف التي أدلى بها اليوم وأدلى بها أيضا يوم أمس. هذه المواقف للرئيس اللبناني التي تعكس إصرار لبنان على المسار التفاوضي وعلى أهمية اتفاق الإطار هذا الذي تم التوصل إليه، هذه المواقف الرسمية عكسها أيضا كلام لرئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي أكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وعلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل في الجنوب اللبناني وأخرها على نحو دموي يوم أمس عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة النبطية الفوق ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين جرى تشييعهم اليوم في بلدة النبطية الفوق. كما تحدث أيضا رئيس الحكومة نواف سلام عن أهمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي التي كان دخل إليها، ولبنان يتمسك بمسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وهذا أيضا ما تحدث به اليوم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي أشار أيضا إلى أن اتفاق الإطار سمح للبنان بفصل مساره التفاوضي عن المسار الإيراني، لأن لا أحد يفاوض عن لبنان كما يقول المسؤولون اللبنانيون وكما قال ويقول الرئيس اللبناني جوزيف عون. ولكن من جهة ثانية أيضا اليوم كانت هناك انتقادات لاتفاق الإطار هذا، معلوم أن حزب الله يرفض هذا الاتفاق بشكل كامل، ولكن هناك أطراف سياسية أيضا هي لديها ملاحظات، ومن بينها الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي قدم مطالعة بشأن اتفاق الإطار هذا وقال أنه من المهم أن تتم مراجعة هذا الاتفاق. وتحدث أيضا وليد جنبلاط عن أن هذا الاتفاق أملته إسرائيل على بعض الأطراف اللبنانية في الداخل والخارج، وانتقد مرة جديدة بعض الأطراف التفاوضية اللبنانية وقال أنها لا تمتلك خبرة بشأن مسار التفاوض الحاصل في واشنطن، بالإضافة طبعا إلى حديثه عن مسألة الدور الأمريكي في هذا المجال وفي رعاية هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه. وبالتالي هذا المشهد من المواقف السياسية إلى جانب الترقب الميداني في الجنوب اللبناني يرسم مشهدا شديد التعقيد في الداخل اللبناني. لبنان يترقب كيف سيتبلور المشهد بشأن تنفيذ اتفاق الإطار على أرض الواقع، وكيف أيضا سيتبلور مشهد الانقسام السياسي الداخلي بشأن المسار التفاوضي.
1: ماذا عن الواقع الميداني في جنوب لبنان؟ بأي حال يترقب الجنوب؟
7: كما ذكرنا الواقع الميداني هو شديد التعقيد. أيضا يوم أمس كانت هناك غارتان من مسيرات إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت الواقعة في قضاء النبطية، وعلى بلدة النبطية الفوقة جرى استهداف سيارة بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وهذا الاستهداف كان محط إدانة في الداخل اللبناني. اليوم أيضا المدفعية الإسرائيلية قصفت عددا من البلدات في الجنوب اللبناني، من بينها بلدة بيت يحون، بالإضافة إلى تنفيذ تفجيرات يوميا تقريبا تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمنازل ومباني. اليوم أيضا في بلدة كونين حصل تفجير من جانب الجيش الإسرائيلي، ويوم أمس رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وجه نداء إلى المجتمعين العربي والدولي بضرورة التدخل لوقف عمليات التفجير هذه التي تقوم بها القوات الإسرائيلية. يرى لبنان ومن بين المسؤولين السياسيين رئيس البرلمان أن ما يريده الجانب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني هو مسح كل معالم الحياة في غالبية القرى الحدودية، منع عودة السكان إليها، وحتى إن أقدم الجيش الإسرائيلي على الخروج من المناطق التي كان يدخلها فهو سيغادرها كأرض محروقة لا مجال لعودة السكان إليها. وبالتالي هذه نقطة مهمة تؤرق الجانب اللبناني، لأن هذا يعني إخفاء معالم مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، يعني عملية تهجير طويلة الأمد، وأيضا تغيير ديموغرافي في طبيعة هذه المناطق الحدودية. وأيضا يوم أمس كان وزير الإعلام اللبناني بعد اجتماع وزاري تحدث عن التكلفة الأولية أو التقديرات الأولية بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تتحدث الأرقام عن نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة والأضرار الاقتصادية. وبالتالي أيضا هذه أرقام كبيرة، هذه أضرار كبيرة وتداعيات كبيرة على لبنان أن يتعامل معها. كل هذا يقودنا للحديث عن أثقال وأحمال كثيرة على لبنان الرسمي، على الحكومة اللبنانية بشأن طلب المساعدة من أجل إخراج إسرائيل، من أجل عودة السكان، من أجل عودة النازحين، معالجة ملف الأسرى، إعادة الأعمار، والتعامل أيضا مع تداعيات وأضرار الحرب الإسرائيلية. ومعلوم أن لبنان منذ نحو 6 سنوات يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية هائلة.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. إلى غزة، في حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم. من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ضعنا في صورة أو أفدنا بتفاصيل هذه الاعتداءات المختلفة.
8: نعم تحياتي لك يا روعة. هي غارات متفرقة شهدتها المناطق الجنوبية وكذلك مدينة غزة. ثلاثة استهدافات رصدت من مسيرات إسرائيلية، اثنتان في خان يونس على إثرهما وصل شهيدان، بالإضافة إلى شهيد ثالث كان قد وصل إلى مجمع نصر الطبي إثر إطلاق نار عشوائي من قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية من المدينة وكذلك في المناطق الجنوبية الشرقية، حيث منذ صباح هذا اليوم تواصل عمليات إطلاق النار المكثف تجاه خيام النازحين في مدينة غزة وبالتحديد أكثر في غربها. استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين فلسطينيين وصل على إثرها شهيد، بالإضافة إلى عدد من المصابين. واللافت حقيقة أن من بين المصابين في الاستهدافات الثلاثة هنالك أطفال وصلوا إلى مستشفيات القطاع سواء كان ذلك جنوبا أو حتى شمالا، بالإضافة إلى التطور الأخير الذي رصد قبل نحو نصف ساعة من الآن باستهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة وسيارة بالقرب من ما يعرف بمتنزه برشلونة في المنطقة الغربية من مدينة غزة دون وقوع إصابات وفق المصادر الطبية. ولكن ثمة أحداث أخرى ربما يجب لفت الانتباه إليها فيما يتعلق بإطلاق النار العشوائي تجاه خيام النازحين. نتحدث عن إصابات عديدة تصل بين لحظة وأخرى إلى المستشفيات، خاصة وأن الاحتلال يطلق من خلال تمركزه أو قواته المتمركزة في المناطق الشرقية حيث مناطق سيطرته صوب خيام النازحين، وعلى إثرها تتساقط هذه الطلقات فوق رؤوس النازحين في المناطق التي يتواجدون فيها، بالإضافة أيضا إلى خروقات إسرائيلية متواصلة على مستوى البحر. صباحا قالت لجنة اتحاد الصيادين بأن الاحتلال وزوارق الاحتلال

0: الغربية اعتقلت مجموعة من الصيادين، أفرجت عن بعضهم ولا زالت لا تعرف مصير البعض الآخر، وهذه حالة متكررة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أي أننا نتحدث على أن كل المناطق داخل القطاع، وأن الاحتلال لا يدخر رأيا من أسلحته في مهاجمة الفلسطينيين وتسجيل خروقات إسرائيلية جديدة متعلقة بالحالة الميدانية. هذا أيضا كله يضاف إليه التحليق المكثف جوا لطائرات الاستطلاع التي تحلق على مستويات منخفضة، ولا أعلم إن كنتم تسمعونها في خلفية الصوت، على اعتبار أن طائرات الاستطلاع بما يعرف بالزنانة تحلق على مستويات منخفضة خاصة هنا في مدينة غزة. وهذه الحالة دائما ما تنذر بإمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع خاصة في مناطق تمركزها، وبالتالي عمليا هذا يوم دام جديد يسجل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بينما وزارة الصحة الفلسطينية التي تشكو الأمرين فيما يتعلق بنقص الأدوية وانهيار المنظومة الصحية لازالت تستقبل في مستشفياتها عددا كبيرا من الشهداء والمصابين، وهذا ما يفسر على أنه استمرار للخروقات المتعلقة حتى بالبروتوكول الإنساني، إذ يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات وكذلك المستلزمات الطبية لهذا القطاع. أما فيما يتعلق بالحالة الإنسانية ككل، الاحتلال يذهب نحو تعميق وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع فيما يتعلق بحصاره على القطاع وتجديد هذا الحصار، إذ يغلق 4 منافذ رئيسية من أصل 5 كان من المفترض أن يفتحها في وجه المساعدات الإنسانية، ولكنه يواصل خرق هذا البند فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، ويفتح فقط إما منفذ أو معبر كرم أبو سالم جنوبا أو معبر زكين شمالا في يوم واحد، وبالتالي عمليا هو يقيد عملية تدفق المساعدات الإنسانية ويقلص عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، حيث كان الاتفاق ينص على دخول يوميا 600 شاحنة، ولكن الأعداد التي ترصد فلسطينيا هنا خاصة فيما يتعلق بهيئة المعابر والحدود هي أقل من ذلك بكثير، إذ يمكن القول بأننا نرصد أقل من هذا العدد حقيقة. روعة
1: غازي، باختصار شديد، غداً إعلان حل لجنة المتابعة الحكومية وتسليم الإدارة للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، هل هناك أي بوادر حول تسلم هذه اللجنة لمهامها؟ يبدو أن غازي لم يسمعني. فقدنا الاتصال مع غازي العلول مراسل الجزيرة من غزة، إذن كان يحدثنا عن سقوط 4 شهداء اليوم في غزة في غارات متفرقة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وقمة حلف الناتو في أنقرة والتطورات في العاصمة السورية دمشق. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وإنها لن تحصل على سلاح نووي. وفي تصريحات من أنقرة التي وصلها للمشاركة في قمة الناتو، أضاف ترامب أن بلاده ليست بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لديها كمية كبيرة جدا من النفط. من جهته قال مسؤول في الناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. وفي غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة جديدة تتعلق بناقلة تعبر مضيق هرمز. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز الليلة الماضية. ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. وحمل الأنصاري إيران المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. كما طالب المتحدث باسم الخارجية القطرية، طالب إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لما وصفها بالحسابات الضيقة، وطالبها بالوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة وتهدد الملاحة. وفي إيران، يتواصل التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي من مدينة قم اليوم. وفي سوريا، قالت وزارة الداخلية إن 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الأمن أصيبوا في تفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق، وتزامن التفجيران مع زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة.

0: العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، وإن بيروت انتزعت من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في لبنان. معنا من مقر الرئاسة التركية في أنقرة مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومعنا أيضا من مقر الرئاسة التركية في أنقرة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أبدأ معك فادي منصور، وبآخر ما جمعته من معلومات من هذه القمة وآخر ما خرج به اللقاء الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: نعم روعة، اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهى قبل قليل، وهو دام قرابة زهاء الساعة ونصف الساعة، خصوصا أن هناك ملفات كثيرة جرى بحثها خلال هذا اللقاء. رئيس دونالد ترامب تحدث عن مسألة العلاقات العسكرية وأيضا ملف إيران، فضلا عن ملف تسوية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ومساهمة تركيا في هذا الإطار، لكن أيضا هناك ملف سوريا وملف العراق، وصولا إلى بحث أيضا ملف لبنان، فضلا عن كل من ليبيا والسودان كما فهمنا من مصادر خاصة للجزيرة. أبرز ما خرج في هذا من هذا اللقاء الثنائي، أو حقيقة قبيل بدئه خلال التصريحات للصحفيين، إشارات إيجابية بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انفتاحه على مسألة بيع تركيا مقاتلات F-35 الأمريكية، وهو البرنامج الذي أخرجت الولايات المتحدة تركيا منه بعد أن فرضت عقوبات عليها جراء استحواذ تركيا على منظومة S-400 للدفاع الجوي من روسيا، وذلك في عهد إدارة ترامب الأولى، وفرض الكونغرس عقوبات على تركيا بسبب هذا الموضوع. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذا الموضوع، مسألة اتخاذ قرار بشأن بيع تركيا مقاتلات F-35، سوف يجري بحثه ويتخذ، وأنه لا يرى مانعا للقيام بهذا الأمر، وأنه سوف يدرس هذا الإجراء، وأنه ليس لديه أي هواجس تجاه تركيا أو امتلاكها منظومة S-400 الروسية. وأضاف إن تركيا أبدت وفاء وعلاقة إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر من دول كثيرة أخرى لديها هذه المنظومة. أشاد ببناء الرئيس رجب طيب أردوغان للقدرات العسكرية التركية، ولفت في أن تركيا تساعد الولايات المتحدة في الملف الإيراني، ولكن أيضا في ملف التسوية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كما تحدث عن مسألة تعزيز التجارة، وأبدى رغبة إشارة إيجابية قوية للغاية، ليس فقط انفتاحه، بل قال إنه ينبغي رفع العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس على تركيا، وهذه عمليا رد على بعض الأصوات الجمهورية وأيضا الديمقراطية التي ترفض بيع تركيا مقاتلات F-35، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي مقابلة مع فوكس نيوز يوم الاثنين طلب من ترامب عدم السماح لتركيا بشراء طائرات F-35، وقال إن هذا الأمر سوف وفق تعبيره يخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط وبالتفوق العسكري الجوي الإسرائيلي، وهو ضمان للأمن في الشرق الأوسط حسب تعبير رئيس الوزراء نتنياهو، وبالتالي يد إسرائيل في هذا الملف واضحة. لكن من الواضح أن أيضا رئيس رجب طيب أردوغان الذي يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع ترامب، أشاد به الرئيس دونالد ترامب، يستفيد أيضا من هذا التوتر القائم في العلاقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي. عدا ذلك، ما كان يريد الناتو أن يتجنبه هو إبراز انقسامات على عبر ضفتي الأطلسي بين واشنطن وعواصم الناتو هنا، خرج إلى العلن عندما اشتكى الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى من أن الناتو لم يساعد الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، بل أن كل ما تلقته الولايات المتحدة هو الخذلان تحديدا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وبالتالي في الوقت الذي يريد الناتو أن يظهر هذه الوحدة السياسية من أجل حسم مجموعة من الملفات فيما يتعلق بالأمن الأوروبي، ولكن أن يبعث برسالة قوية بروسيا أن عزيمة الناتو متماسكة وأن هناك وحدة صف في إطار الوقوف بوجه روسيا، ربما هذا التصريح من الرئيس دونالد ترامب يشعر عدد من القادة بالقلق. فيما يتعلق بمضيق هرمز، مسؤول في الناتو أبلغ الجزيرة كنت تحدث إليه اليوم أولا بأن الناتو سوف يبحث على مستوى القادة خلال اجتماعهم يوم غد الأربعاء مسألة المساهمة ربما في قضية ملف مضيق هرمز وتعزيز حرية التجارة، خصوصا في ظل استمرار الهجمات على السفن في المنطقة، ولكن المسؤول قال إن حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار، وإن كانت هناك دول بشكل فردي أبدت استعدادها ورغبتها بالمساهمة في هذا الأمر، وأن بعضها بالفعل حرك قطعا عسكرية بالقرب من مضيق هرمز تحس

0: حسبا لإمكانية القيام بخطوات ومبادرات في إطار تأمين حرية الملاحة. روان،
1: يعني هذا اللقاء الثنائي طبعا هو على هامش قمة الناتو، ولكن يعني بدا حتى الآن من تصريحات ترامب أنه كان معنيا أكثر بلقاء أردوغان من المشاركة في القمة، فإلى أي مدى يعني يحمل ترامب خيبة أمله إلى لقاء القادة غدا في اجتماع الناتو، أم أنه يملك أجندة فعليا يريد طرحها على

0: إنه أتى إلى هذه القمة بحكم علاقته القوية مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن هذه القمة مهمة للرئيس التركي لأنه يستضيفه، وبالتالي هو جاء في إطار دعم هذه القمة ودعم هذا الصديق الحميم كما قال، والرجل القوي كما وصفه الرئيس دونالد ترامب. لكن الرئيس الأمريكي يريد تحقيق أيضا نتائج، أحيانا هو يمارس يطلق هذه التصريحات في إطار ممارسة ضغوط على الحلفاء للحصول منهم على ما يريد. تريد الإدارة الأمريكية مجموعة من المسائل، أولا أن ترى التزامات واضحة وخطوات عملية في إطار تنفيذ دول حلف الناتو ما التزمت به في قمة لاهاي العام الماضي، أي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، لكن تريد أن ترى خطوات عملية في هذا الإطار. ثانيا تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لدول حلف الناتو هنا في أوروبا تحديدا، لا سيما في المنظومات التي ترى الولايات المتحدة أنها حساسة والتي استنفدت جزءا منها خلال حربها مع إيران، الدفاعات الجوية، مسألة المنظومات الضربات البعيدة المدى الدقيقة، وأيضا المنظومات غير المأهولة مثل المسيرات وغيرها. ثالثا مسألة تقاسم الأعباء على المستوى المادي، ولكن أيضا الانتقال التدريجي في الدفاع عن أوروبا إلى دول الناتو، عوض أن يكون هذا الأمر على كاهل الولايات المتحدة، خصوصا أن وزير الحرب الأمريكي كان أبلغ وزراء دفاع الحلف خلال الاجتماع الأخير بأن الولايات المتحدة تقوم بتقييم لمدة 6 أشهر حول مسألة مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية. وبالتالي مسؤول في الناتو أبلغ الجزيرة حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة تواصل هذه المراجعة ولم تبلغ الناتو بعد بأي قرار بهذا الشأن، لكن الدول الأوروبية تتوقع تقليص لحجم القوات الأمريكية وهي تتعامل مع هذا الأمر على أنه واقع. الإشكالية التي تواجه واشنطن وعواصم القرار هنا في أوروبا في إطار حلف الناتو أن هناك خشية من قبل هذه العواصم أن تسارع الولايات المتحدة إلى خطوة من هذا القبيل قبل أن تكون القارة الأوروبية مستعدة للتعامل معها، أو نتيجة ردود الفعل من الرئيس دونالد ترامب وامتعاضه من حلف شمال الأطلسي. روعة،
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، كنت معنا من مقر الرئاسة التركية في أنقرة. عبد الله الشامي مراسل الجزيرة أيضا في مقر الرئاسة التركية في أنقرة. أوروبيا، ما هي الملفات التي يحملها الأوروبيون إلى طاولة قمة الناتو 36؟
2: نعم روعة، الأوروبيون أتوا إلى هنا ليقولوا أنهم مستعدون لأي تغييرات يتطلبها الترتيب الأمني الجديد، بمعنى أصح الوضع الذي سيكون عاجلا أم آجلا هو الواقع الجديد في القارة، وهو إعادة انتشار القوات الأمريكية، تقليل عدد تواجدها أيضا، وكذلك إلقاء مزيد من الأعباء العسكرية عليها. وبالتالي هذا الصباح التصريحات التي صدرت عن عدد من هؤلاء القادة أثناء مشاركتهم في المنتدى الدفاعي على هامش هذه القمة هي إعلانات بمليارات اليوروهات من شراء أسلحة، أنظمة دفاعية، طائرات، أنظمة حماية جوية وغيرها من التفاصيل الدفاعية. لكن على ما يبدو أيضا كما رأينا من تصريحات ترامب لم ربما تلقى القبول الإيجابي لديه كما كانوا يتوقعون. في ذات الوقت أيضا الأوروبيون الذين يشكلون الجزء الأكبر من حلف الناتو يقولون أنه بالإمكان عمل المزيد، عمل المزيد سيتأتى من خلال دمج القدرات التي تتواجد لدى الاتحاد الأوروبي حاليا من خلال منظومة سيف الخاصة بشراء الأنظمة الدفاعية ودمجها مع الناتو، وذلك أيضا صدر في تصريحات مشتركة بين الأمين العام للحلف وبين رئيسي المجلس والمفوضية الأوروبيين. وبالتالي الأوروبيون حتى الآن لا يعلقون ولا يتحدثون عما قاله ترامب، لأنهم حسب تصريحات العديد منهم اليوم يعلمون أن هناك أشياء كثيرة يمكن فعلها، ليس فقط توسيع الإنفاق الدفاعي إنما أيضا توسيع نطاق المسؤولية. الإشكالية الحقيقية تبقى في ضمن كل هذه السياقات هو أن كثير من دول الاتحاد، من دول الحلف أيضا ليست جاهزة لهذا الإنفاق الدفاعي. نعلم أن دولا مثل إسبانيا، مثل المملكة المتحدة، مثل ألمانيا في موازناتها للعام المقبل تجد نوعا من الخلل ربما أو الثغرات المالية التي لا يمكنهم بها مجاراة هذا الطلب، طلب زيادة الإنفاق الدفاعي. هناك دول ترفض رفضا كاملا مبدأ من الأساس مثل إسبانيا، وهناك دول أيضا في ناحية أخرى مثل ألمانيا تقوم بضغط بعض التفاصيل الخاصة بالاقتصاد من أجل الوصول إلى الإنفاق الدفاعي المطلوب. لكن الواقع يقول أن هذه النسبة، نسبة 5% التي أيضا يعني الكثيرون لم يصلوا حتى اللحظة إلى 2%، ليست على المدى البعيد ربما متاحة، وبالتالي الجميع ينتظر ما الذي سيحدث فعليا.

0: غدا في اليوم الثاني والأخير لهذه القمة، عندما يجتمع القادة وعندما يكون هناك مزيد ربما من اللقاءات وجها لوجه لمعرفة إلى أي أساس ستنتهي إليه الأمور، وإذا ما كانت النسخة الثالثة من الحلف التي يريد الأمريكيون أن يتم إطلاقها، وهي نسخة تعتمد فيها أوروبا أكثر على نفسها قابلة للتنفيذ.
1: ماذا عن الدور التركي في هذه القمة؟ يعني هذه انعقادها في تركيا يعد نظر إليه بأنه لحظة تاريخية بالنسبة لتركيا في الإعلام، في وسائل الإعلام التركية. إلى أي مدى يمكن أن يكون أردوغان فعليا هو الضامن لبقاء حلف شمال الأطلسي متماسكا بحكم علاقته القريبة مع ترامب؟
0: هذا الأمر فعليا يرى الأوروبيون أنه هو الحلقة الأكبر، كما قالت كثير من وسائل الإعلام الأوروبية صراحة قبيل الاجتماع بأنه أصبح الشخص الأكثر قربا إلى ترامب ويستمع إليه، وهو أيضا ربما الطريق الذي يمكنهم من خلاله المرور إلى قلب الرئيس الأمريكي. بالتالي أيضا الأوروبيون من طرفهم يريدون أن يصلوا أيضا إلى قلب الرئيس التركي، وهذا أيضا بدأ واضحا من إعلان الاتحاد الأوروبي قبل أيام من هذه القمة بأن هناك استعدادا لضم تركيا إلى هذه المنظومة، منظومة سيف التي بدورها ستكون أشبه بحاوية أموال كبيرة، مبالغ سترصد لشراء الأسلحة ولتطويرها، والأتراك أبدوا رغبتهم في أن يكونوا جزءا من هذه المنظومة رغم أنهم ليسوا عضوا في الاتحاد الأوروبي، والأوروبيون رحبوا بذلك، وهو على ما يبدو محاولة أيضا لاستمالتهم لكي يكونوا أكثر معهم في هذا التصور الجديد للأمن الجماعي الأوروبي، وأيضا كطريق كما قلنا إلى يعني حلحلة الأمور مع الولايات المتحدة، وأيضا العمل أكثر على أن يكون هناك هذا التوازن بين ضفتي الأطلسي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي، مراسل الجزيرة من مقر رئاسة تركيا في أنقرة. معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور زخور، أبدأ معك بهذا القرار الأمريكي ببيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، رغم ما تحذيرات مباشرة من نتنياهو على قناة فوكس نيوز، رسالة علنية وجهها للرئيس ترامب أمام الرأي العام الأمريكي. كيف نقرأ هذا القرار؟
2: يعني هذا لا شك يعبر عن العلاقة المتينة بين الرئيس ترامب ورئيس أردوغان، وهذا المشهدية الصورة الحفاوة والاستقبال التصريحات، كيف يعبر الرئيس ترامب عن هذه العلاقة الشخصية، وهي ما يعطيها الرئيس ترامب أثر كبير في بناء سياساته عندما تكون العلاقة جيدة ومتينة. بالإضافة إلى العلاقة الشخصية، لا شك أن التنسيق بين الولايات المتحدة وبين تركيا حول مجموعة كبيرة من الملفات، وكما عبر الرئيس ترامب عن يعني ما اسماه الولاء التركي، هو عمليا تقاطع المصالح وإمكانية تحقيق إنجازات على الأرض، هو ما يشجع الرئيس ترامب على هذا الموضوع، وهو ما يعزز الثقة بين الجانب الأمريكي والجانب التركي. وهذا يمكن أن نعطي نموذج لهذا الموضوع، هو الموضوع السوري. تقاطع المصالح الأمريكية التركية الخليجية أثمر خلال الأشهر الماضية منذ سقوط نظام الأسد، هذا النموذج الذي يتجه نحو نجاح يوما بعد يوم نتيجة هذه الجهود وهذا التقاطع، وهذا ما عبر عنه رئيس ترامب. يعني عندما يكون هناك إنجازات في الملفات، إنجازات على الأرض، كلما كانت الثقة أكبر، كلما كان بناء التحالف يتعزز أكثر، وهذا ما يعبر عنه رئيس ترامب، إن كان من جهة العلاقة الشخصية مع رئيس أردوغان، وإن كان من جهة تحقيق نتائج على الأرض.
1: مقابل هذه الثقة وهذه العلاقة المتينة، يعني كرر ترامب خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي. رد عليه الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بأنه لولا أوروبا لما تمكنت أمريكا من ضرب إيران، وقال إن رومانيا مثلا أغلقت أكبر مطاراتها التجارية لنحو 5000 طائرة أمريكية أقلعت من مطارات أوروبية هذا الشتاء. إلى أين تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وهي عنصر مؤسس وهي الضامن الأساسي فيه؟
2: يعني العلاقة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، هناك مستويين، هناك مستوى الداخلي في أي القضايا الداخلية لحلف شمال الأطلسي، وهناك القضايا الخارجية وهي السياسات. في القضايا الداخلية نحن نتحدث عن وجهة نظر أمريكية تتعلق بالكلفة وبالمسؤولية. باستراتيجية الأمريكية تريد حلف شمال الأطلسي من دول كحلف وكدول وخاصة الأوروبية أن تتحمل كلفة إضافية على مستوى ميزانيات الدفاع، وأن تتحمل المسؤولية الإقليمية في ضمان الأمن بشكل أو بآخر. وهذا يتعلق بأوكرانيا ويتعلق بملفات أخرى، بمعنى أن تكون المسؤولية في متابعة الملفات على مستوى الحلف أو على المستوى الأوروبي بشكل أساسي. هذا من على المستوى الداخلي. على مستوى السياسات هناك مجموعة من الملفات أيضا الحاضرة، وهي أوكرانيا أولا، هناك أيضا مضيق هرمز، وهذه قضايا هناك تباينات في هذه الملفات، ولكن يسعى الجانب الأمريكي أن يضع وجهة نظره من أجل تكريسها ومن أجل الوصول إلى تنفيذها من خلال حلف شمال الأطلسي. وهو نجح في كل هذه الملفات إلى حد ما، بمعنى أن الإنفاق ارتفع، المسؤولية الأوروبية تجاه الأزمة الأوكرانية أصبحت أكبر، ولكن يبقى الخلاف الكبير خلال الحرب الماضية تجاه إيران، حيث كان يتوقع رئيس ترامب دور أكبر من حلف شمال الأطلسي ولم يكن هذا الدور موجودا. هذه القضية تبقى خلافية، ولكن يبقى مضيق هرمز إلى أي مدى يمكن للأوروبيين، لا يمكن القول حلف شمال الأطلسي، لأن الحلف مصر على أن مهامه دفاعية، ولكن الدول الأوروبية ضمن المبادرات التي انطلقت على المستوى الأوروبي أن تلعب دور أكبر على مستوى مضيق هرمز وتأمين الملاحة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن أكسيوس التي تنقل عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة اليوم في مضيق هرمز. إذن بحسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز. ننتقل إلى طهران مع مراسلة الجزيرة فرح الزمان. شوقي، إذا هذا الخبر، هل هناك أي تبن من الجانب الإيراني حتى الآن لهذه الاستهدافات التي يقول الأمريكيون إن الحرس الثوري الإيراني هو من شنها على الناقلات في مضيق هرمز اليوم؟
3: في الحقيقة ليس بعد روعة، لا يوجد أي تبن ولا تأكيد ولا نفي عن هذه الأنباء التي تأتي منذ ليل أمس عن استهداف هذه السفن بالتتالي، ولكن جرت العادة عما إذا كانت هذه الحوادث صحيحة أن تتحدث إيران أو أن تعلن عن ذلك ببيانات للحرس الثوري. ولكن بكل الأحوال إلى ذاك الحين ما زالت إيران في تصريحاتها التي تتعلق بإدارة مضيق هرمز وبالملاحة وبالمرور الآمن تصب في ذات السياق. طهران حتى الآن ما زالت تتحدث عن ضرورة العبور بالتنسيق معها، هذا أولا، وتتحدث عن ضرورة العبور من المسارات التي حددتها، مسار للدخول ومسار للخروج، وتتحدث عن أن هذا الأمر يجب أن يكون وفق ما حدثته، لا بل وتتحدث أيضا عن إدارة مضيق هرمز في مرحلة مستقبلية وفق قرار سيصكه البرلمان الإيراني بحسب لجنة الأمن القومي في وقت لاحق، وهو أيضا قرار يأتي بالتنسيق مع سلطنة عمان بالدرجة الأولى، وهي التي عقدت معها طهران في وقت سابق اجتماع لجنة هرمز الذي يتعلق بآليات إدارة هذا المضيق. علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كان له أيضا تصريحات تخص إدارة المضيق، يتحدث عن أن الحديث عن مستقبل مضيق هرمز والملاحة فيه دون إيران، هذه الخطط سيكون مصيرها الفشل على حد تعبيره، وهو يشير ويؤشر بشكل أو بآخر إلى ما سيوضع على طاولة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة التركية أنقرة. تتحدث إيران أيضا على لسان الخارجية الإيرانية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرد على تصريحات ألمانية كانت قد انتقدت الخطوات الإيرانية في مضيق هرمز، كذلك ترفض طهران لهجة التهديد والوعيد والتحذير فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتتحدث سواء على لسان البرلمانيين الإيرانيين وبطبيعة الحال على رأسهم على الدين بروجردي أو مسؤولين آخرين عن أن الواقع في مضيق هرمز على حد تعبيرهم هو واقع فرضته الحرب، وبأن الملاحة والعبور لم يكن على هذا الحال في وقت سابق. لذلك روعة إلى حين التأكيد، تقرأ كل هذه الحوادث أو قرأت كل الحوادث السابقة على أنها محاولة لفرض واقع ما، واقع يتعلق بورقة ردعية إيرانية لطالما استخدمتها وتحدثت عن استخدامها إيران في مراحل سابقة وفي المراحل الحالية. هي ورقة الطرق أيضا تؤثر بشكل أو بآخر على نجاح مذكرة التفاهم.

0: لهم من عدمه، وعلى استئناف أيضا المفاوضات الفنية والتقنية بعد مرحلة وصفت بأنها مرحلة هدوء متفق عليها بموجب ما خرج عن محادثات الدوحة التي عقدت الأسبوع الماضي. هي مرحلة هدوء تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصل إلى أسبوع تقريبا، سينتهي هذا الأسبوع مع دفن المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في مشهد يوم الخميس أو يوم الجمعة، وبالتالي نحن نتحدث عن بدء هذه المرحلة الجديدة. وبكل تأكيد ملف مضيق هرمز وهذا العنوان سيؤثر بشكل أو بآخر على هذه الطاولة. أيضا روعة، كان هناك أنباء نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية تتحدث فيها عن رفض طهران لمقترح وجهته عدة دول من بينها دول إقليمية تتعلق بإدارة مضيق هرمز أو بالإدارة المستقبلية. ترفض طهران هذا المشروع المقدم إلى المنظمة البحرية الدولية باعتبار أن إيران ترى أن هذا المكان إن كان هناك من يحق له إدارة المضيق فهو إيران بالدرجة الأولى، كما يقول المسؤولون الإيرانيون طبعا كونها الدولة التي تطل على المضيق من جهته الشمالية، وسلطنة عمان التي تطل عليه من الجهة الجنوبية، إلى جانب الدول المشاطئة التي قالت طهران وتحديدا المسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية الذين تحدثوا عن اتصالات مع الدول الساحلية والدول المشاطئة التي تستفيد من مضيق هرمز ومن الملاحة عبره. ولكن بكل الأحوال هذا الملف يأتي بالتزامن مع تصريحات أخرى كلها وجلها تتحدث عن رفض ما تصفه طهران بالتهديدات والتحذيرات الأمريكية خلال هذه الفترة التي من المفترض أنها ستكون فترة هدوء وفترة دبلوماسية وفترة حوار. صحيح أن هناك الكثير من الملفات العالقة، منها ما يرتبط بالبنود وتحديدا بنود مذكرة التفاهم، لكن وزير الخارجية الإيرانية يقول بأن التهديدات الأمريكية بكل الأحوال تناقض مذكرة التفاهم الإيرانية، لذلك تبني إيران من الآن ما تضعه أو ما يمكن أن يؤثر على طاولة التفاوض في المرحلة المقبلة، التفاوض الذي يأتي بموجب مذكرة التفاهم والذي من المفترض أن يستمر لمدة 60 يوما تم الاتفاق عليها في سويسرا في وقت سابق. روعة،
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بك السفير جوي هود. الآن مسؤول أمريكي أعلن لأكسيوس أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة ثالثة أو ناقلة ثالثة في مضيق هرمز. كيف نقرأ هذه التصريحات التي لا تعد تصريحات رسمية؟ نحن لا نتحدث عن مركز القيادة الوسطى سنتكوم.
2: أعتقد أن البيان الرسمي الأهم هو أن إيران استهدفت السفن. هذه رسالة في غاية الوضوح للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في المقام الأول لدولة قطر الجهة الوسيطة، حيث أن الإيرانيين قصفوا سفينة قطرية مملوكة لصالح قطر ومحملة ب الغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة القطرية. هذه رمزية كبيرة. السفينة الآن اشتعلت فيها النيران وتواجه خطر انفجار. الناقلة الأخرى المملوكة من المملكة العربية السعودية تعرضت لضرر هيكلي، وهي تحمل مئات الآلاف من براميل النفط. إذا ما تسرب النفط يمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية لم نرى لها مثيلا منذ أيام صدام. وبالتالي ليس المهم ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية الآن. قطر أصدرت بيانا شديد اللهجة في معارضة لهذا الوضع، وسوف ندخل الآن في مرحلة جديدة. هذه حرب جديدة شنتها إيران من خلال الرد على خطأ ترامب الاستراتيجي بشن الهجوم، وها هي ترتكب الآن خطأ الاستراتيجي بقصف الناقلات التجارية.
1: ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سيد خميار، يعني الآن استهداف ثالث لناقلة ثالثة، ناقلة تجارية ثالثة في مضيق هرمز، وقبلها هذا الاستهداف الذي أدانه المتحدث باسم الخارجية القطرية من لناقلة قطرية. ما الذي تريده إيران من هذه الاستهدافات؟
3: نعم، تحية لك وللمشاهدين ولضيفك أيضا. الحقيقة لحد الآن لم يصدر موقف رسمي أو غير رسمي حتى بهذا الأمر، لذلك لا نستطيع أن نؤكد ماذا حصل ومن كانت الجهة التي في النهاية استهدفت هذه السفينة، ولكن ما ممكن قراءته هذا بالتأكيد إيران لا تسمح بإعادة وضع الممر إلى ما كان عليه سابقا. إيران تفسر هذا الأمر بأنها بموجب المادة الخامسة فهي من مذكرة التفاهم، فهي المعنية بأمن السفن وهي التي عينت هذه المسارات، ويجب السفن أن تسير في هذه المسارات لمدة شهر واحد.
1: ولكن سيد عباس خميار، البند الخامس لا ينص على أن المسارات الإيرانية هي المسارات الوحيدة التي يمكن للعبور منها، هو ينص على إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين حرية الملاحة. لماذا تقرأ إيران هذا البند الخامس بهذا التفسير الضيق والذي لا يحترم أيضا سيادة عمان وحرية الملاحة في المسار العماني؟
3: نعم، القراءة الإيرانية تقول يعني أمن هذه السفن في هذه المدة في إطار مذكرة التفاهم هي بعهدتها، وكيفية ترتيب هذا الأمن في النتيجة يقع على عاتق الدولة التي تكون ضمان أمن الممر بعهدتها، وهذا لأنها بعهدتها فهي التي تعين أين المسارات. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور هناك ما زالت المباحثات مستمرة بين مسقط وطهران في إيجاد نوع من الحل والتوافق المستقبلي لتعيين بروتوكولات جديدة على هذا على هذه المسارات وعلى هذا الممر. يعني في قراءة سريعة ربما وأقولها بعجالة، الإيرانيون يستخدمون هذه الورقة، ورقة تعتبر الورقة الذهبية، كعامل ردع، وهذا العامل الردع هو ربما يكون أكثر قوة من أي ورقة أخرى تستخدم لمواجهة اعتداءات مستقبلية محتملة من قبل أمريكا وإسرائيل، ولذلك ترى من حقها ومن أجل أمنها أن تبقى في هذا المضيق، وطبعا في إطار القوانين الدولية، في إطار رعاية وضع الدول المطلة على هذه المياه، وبخصوصا مع مسقط. لذلك هذه كلها ربما تعتبر ذرائع. الأمريكيون يريدون أن يستخدموا أو يستغلوا هذا الوضع الذي نحن عليه الآن والجميع مشغولون بموضوع التشيع، فيريدون أن يستغلوا هذا الأمر ويفتحوا طرق هامشية وجانبية في هذا المجال، ولكن الاستعدادات ما زالت على أعلى مستواها في الميدان. لا تسمح طهران بأن تقع تحت الأمر الواقع أمريكيا.
1: في خبر عاجل الآن، مسؤول أمريكي يصرح لأن بي سي الأمريكية أن إيران هاجمت ليلا سفينتين بصاروخين قطعا مسافة قصيرة بسرعة عالية، كما قال إن الولايات المتحدة تصدت لعدة مسيرات من الجانب الإيراني كانت يعني في تحركت في مضيق هرمز أو حاولت الهجوم في مضيق هرمز. قالت أيضا إذا هاجمت أن بي سي عن مسؤول أمريكي، إيران هاجمت ليلا سفينتين بصاروخين قطعا مسافة قصيرة بسرعة عالية. السفير جوي هود، طهران تعول كثيرا على عمان بأن تكون شريكا، ويعني بدأ واضحا بعد أول الزيارات أن عمان تريد أن تبقى على الحياد. إلى أي مدى يمكن تحييد عمان ضمن هذه المحاولات المستمرة من إيران للضغط عليها؟
2: إذا ما كانت إيران تحاول أن تعقد شراكة مع عمان، الطريقة غريبة في الحقيقة، وكأنها في صدد أخذ عمان رهينة. ولقد قصفت إيران عمان لمرات متعددة، ضقم، صلالة، ظفار، بالإضافة إلى هجمات متعددة استهدفت السفن التجارية في المياه الإقليمية العمانية. ليس هذا الهجوم الأول، وبالتالي هذه طريقة غريبة لكي تتباحث مع عمان. هم لا يتباحثون مع عمان. ما من مباحثات تجري؟ وأود أن أتحدث النقطة تلو الأخرى تعقيبا على ما قاله الضيف من طهران. بالنسبة إلى المذكرة التفاهم، يقول إنها تقول إن إيران مسؤولة عن تأمين حركة السفن في المضيق. لا تقول ذلك. باستطاعتنا أن نعاين الوثيقة، هي لا تقول ذلك. أولا، ثانيا، لا نؤمن السفن من خلال شن الهجمات الصاروخية عليها. الأمريكيون فهموا الفقرة بأن الإيرانيين يتوقفون عن قصف السفن ويقومون بإزالة الألغام البحرية. هذا هو فهم الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. على أي حال، المذكرة لا تعطي إيران الحق القانوني لفعل أي شيء. هذا تفاهم غير رسمي بين حكومتين، وهو يتحدث عن عامل الردع، وهذا عامل ردع. وإيران الآن تقصف هذه السفن، ولكن هذا عكس مفعول الردع، يأتي بنتيجة عكسية، لأن الولايات المتحدة سوف ترد في هذه المرة لأنها مشكلة استراتيجية، ولأنه خطأ استراتيجي. أعتقد أن دول أخرى سوف تنضم إلى جهد الرئيس ترامب.
1: مسؤول أمريكي إذن يصرح لأن بي سي أن الجيش الأمريكي أسقط اليوم عدة مسيرات أطلقتها إيران، كما يقول إن هجمات إيران خلال 12 ساعة الماضية عدوانية وتعد انتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم. السيد عباس خميار، هل تريد فعليا إيران أن ينهار مسار التفاهم؟
3: بالتأكيد لا. الإيرانيون يتطلعون إلى سلام دائم وإلى وقف إطلاق دائم، وقف إطلاق النار الدائم في المنطقة، وطبعا في إطار القواعد وفي إطار الثوابت وخطوطها الحمر. إيران عندما وضعت استراتيجية الخطوة مقابل الخطوة، هذا يعني بأنها لا تريد أن تلدغ، إن صح التعبير، مرة أخرى كما المرات السابقة. لذلك هناك كما قلناها سابقا جدار عدم الثقة كبيرة جدا وسميكة جدا، وعلى الأمريكيين أن يثبتوا حسن نواياهم. يقول ضيفك بأن هناك ضغط أمريكي، ضغط إيراني على عمان. لا أتصور العلاقات بين مسقط وطهران تسير في هذا الاتجاه. أذكره بما قاله الرئيس ترامب بأنه سيفجر السلطنة إذا ما في وقت ما يشاء، وهذا يعني الضغط هو ضغط أمريكي ليس ضغط إيراني. التفاهم مستمر بين مسقط وطهران. لذلك على أي حال، أنا أتصور الإيرانيون يريدون السلام الدائم، ولكن بحاجة إلى خطوات عملية وإبداء حسن نية أمريكية، وهذا يترجم من خلال اتخاذ خطوات عملية في الميدان، خطوة تلو الخطوة، لكي تكون هناك استجابة إيرانية، تكون ردود فعل إيجابية إيرانية. الآن الإيرانيون لهم الورقة الرادعة أيضا بهذا الشكل. يجب أن يفهموا الأمريكيون هذه الورقة جيدا. هذا التواجد الشعبي المليوني في كل إيران، هذه ورقة داعمة للمفاوض الإيراني، وهذه ورقة رافضة للهيمنة ورافضة لأي ضغوط أمريكية تريد إملاؤها من خلال المفاوضات ومن خلال الحل السلمي الذي لن تجد لها طريقا في حلولها العسكرية وفي هجومها العسكري الأخير. لذلك الاستعدادات أتصور بأعلى مستواها، ولا سمح الله لو بدأنا إلى المربع الأول كما كنا نقول سابقا، فأمريكا ستواجه مفاجآت ميدانية، وهذا ما لا نتمناه.
1: ابقى معنا سيد عباس خميار، نتابع مواقع السفن التي تم استهدافها في مضيق هرمز، نرصدها على الخارطة التفاعلية مع زميل صهيب العصا. صهيب
4: طبعا نتحدث عن 3 استهدافات خلال الساعات 24

0: الماضية، وحسب هيئة الملاحة البريطانية نتحدث عن تطور في نوعية الأسلحة المستخدمة بحسب إعلان هيئة الملاحة البريطانية. خلال الساعات الماضية تم إصدار 3 تحذيرات متتالية لسفن تم استهدافها في المنطقة المحيطة بجزيرة ليمان أو منطقة ليما في عمان، أي أننا نتحدث عن منطقة مضيق هرمز، المنطقة الأوسع من خارج المضيق تقريبا، المنطقة التي تتحرك فيها القوات البحرية الإيرانية سواء الحرس الثوري أو القوات الإيرانية. بكل الأحوال نحن نتحدث عن السفن التي تتحرك في المسارات التي رسمت خارج المسارات الإيرانية في مضيق هرمز. هناك الآن نتحدث عن 3 مسارات أساسية، هي المسارات الإيرانية بالقرب من السواحل الإيرانية بالقرب من جزيرة لارك وبين لارك وقشم، والمسار التقليدي هو المسار الدولي في وسط هذه المساحة والمسافة بين الجنوب إلى الجنوب من مسار الإيراني، وهناك المسار العماني المستحدث الذي رسم بمحاذاة السواحل العمانية لفتح المجال أمام السفن لتتحرك داخل مضيق هرمز. الحدث الذي وقع بالقرب من هذه المنطقة، منطقة ليما، أي أننا نتحدث أن السفن المستهدفة 3 بحسب البيانات المتوفرة حتى هذه اللحظة، هذه السفن تعرضت للاستهداف أثناء مرورها في المسار العماني. بهذه الخريطة المباشرة لحركة السفن الآن يمكننا ملاحظة هذه المنطقة التي نتحدث عنها، هذه منطقة ليما في الأراضي العمانية، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه السفن في هذا المسار، مسار تتحرك فيه السفن المسار العماني بعيدا عن المسار الدولي، بعيدا عن المسار الإيراني. ما حدث حتى هذه اللحظة وفق البيانات الرسمية، صمت من جانب الإيراني. حتى هذه اللحظة الإيرانيون لم يعلنوا مسؤوليتهم عن هذه الاستهدافات، وفي نفس الوقت لم ينفوا أن يكونوا قد استهدفوا هذه السفن، لأننا نتحدث عن السفينة الأولى ناقلة النفط الأولى، هي ناقلة غاز قطرية تم استهدافها بمقذوف مجهول التشخيص، وتضررت هذه الناقلة في أثناء عبورها من هذه المنطقة، وهي السفينة الوحيدة التي تم تحديد مسارها بدقة، موقعها بدقة. الحديث يدور عن 8 أميال بحرية إلى الشرق من منطقة ليما، أي أنها كانت تتحرك في هذا المسار. السفينتان الأخريان، السفينة الثانية تعرضت لمقذوف مجهول بحسب هيئة الملاحة البريطانية، السفينة الثالثة تعرضت لاستهداف بمسيرة، وهذا الخبر يتقاطع مع الأخبار العاجلة التي وردت عن المسؤول الأمريكي الذي قال بأن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفن. وبالتالي الآن لدينا روايتان رسميتان، رواية الأمريكية MSNBC أو NBC عن المسؤول الأمريكي، ورواية هيئة الملاحة البريطانية عن تعرض 3 سفن تجارية في هذه المنطقة ذاتها، في المنطقة المحيطة بالمسار العماني أو المنطقة المحيطة بمنطقة ليما. الآن نحن نتحدث عن حركة السفن في ذلك المكان، الحركة الخفيفة والطفيفة بطبيعة الحال، لكننا لازلنا نتحدث عن أحداث استثنائية، 3 أحداث خلال 24 ساعة روعة، هذا منسوب مرتفع لعدد الاستهدافات خلال فترة زمنية قصيرة.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. السفير جوي هود، ما الذي استدعى هذا التكثيف للهجمات الإيرانية؟ يعني كما قال صهيب هي وتيرة مرتفعة بالنسبة لعدد الساعات، علما أن الولايات المتحدة أعلنت أنها أوقفت العمليات لمدة أسبوع.
2: أعتقد أن العوامل تعددت ويمكن أن ننظر بها. هذا العرض من قبل صهيب كان ممتازا بالفعل، لأنه أظهر أن الإيرانيين كان باستطاعتهم أيضا أن يستهدفوا السفن عندما كانت في المياه الإقليمية الإماراتية، ولكن إيران امتنعت عن قصفها عند ذاك، واتخذت القرار بقصفها في المياه الإقليمية العمانية. ونتحدث عن ناقلتين، واحدة قطرية أخرى سعودية. لا نتحدث عن سفن من بنما أو سنغافورة أو سفن أصغر حجما كما رأينا في السابق. وبالتالي هذا تصعيد صريح من جانب الإيرانيين، وهي رسالة في غاية الوضوح موجهة للوسط.

0: أتحدث عن 30 أو 40 أو أكثر من السفن تعبر المضيق بشكل يومي. كان باستطاعة الإيرانيين أن يختاروا أهدافا أخرى. دونالد ترامب اليوم أيضا هو في قمة حلف شمال الأطلسي، ولأن الرموز والرمزية في غاية الأهمية بالنسبة إلى ذاك النظام، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دونالد ترامب استخدم الطائرة المقدمة من أمير دولة قطر للمرة الأولى في رحلته هذه. كل الأمور مترابطة، وكما نستمع من الضيوف الإيرانيين مرارا وتكرارا يتحدثون عن صورة الوحدة في الموقف والقوة. أعتقد أنهم يفرطون في استخدام هذه الورقة، يعتبرون أن مضيق هرمز هي ورقة رادعة بطريقة ما للولايات المتحدة الأمريكية ولباقي دول العالم، ولكن هذا غير صحيح. إن دول العالم لا يمكنها أن تقبل سيطرة إيرانية على هذا الممر الحيوي، إما تتراجع إيران أو هي مرحلة جديدة من الحرب.
1: سيد عباس خميار، يعني قلت إن إيران متمسكة بالمسار التفاوضي ولا تريد العودة إلى الحرب، كيف يمكن فعليا إنقاذ المسار التفاوضي بعد هذه الاستهدافات اليوم؟
2: أولا، لحد الآن كما قلت ليس هناك من المؤكد بأن هذه استهدافات إيرانية. هذه نقطة مهمة وربما تغير كثير من المعادلات في المستقبل القريب.
1: يعني ولكن من يمكن أن يكون قد قام بهذه الاستهدافات برأيك؟
2: أنا لا أنفي ولا أريد أن أثبت شيء، لكن أقول كمراقب لن نسمع شيء من الجانب الإيراني. هناك كانت استهدافات سابقة لبواقع، لقواعد، لأهداف، بعد ذلك تبين بأن هناك طرف ثالث يقوم بهذه الاستهدافات لتأجيج الأزمة في المنطقة والعلاقات بين إيران والدول الأخرى. لا أريد أن أؤكد على هذا الأمر، لكن أقول عندما نريد أن نتحدث عن ظاهرة ونفسر ونبين تلك الظاهرة يجب أن تكون لنا معلومات كاملة. الآن لم يكن هناك أي تبني لهذا الموضوع. النقطة الثانية، الإيرانيون عندما يتحدثون عن ضرورة استخدام هذه الورقة في حربهم الوجودية، يعتبر إيرانيا هذا أمر مقبول جدا، ولكن في نفس الوقت طهران تؤكد بأن هذا المسار هو يعني مسار التوجه بالبروتوكولات الجديدة في مضيق هرمز، يعني بالتأكيد ستراعي، وهذا ما نسمعه ونشاهده، ستراعي دول الجوار، ستراعي الدولة المشاطئة الأخرى. اللجنة المشتركة هي تسير في هذا الاتجاه. العمانيون في النهاية أتصور يعني نعرف ظروفهم، ونعرف في النهاية كما كان سابقا هي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران أيضا، وهناك نوع من الإحراج في اتخاذ موقف واضح بسبب التهديدات الأمريكية والعلاقات مع الإيرانيين. ولكن أتصور هذه العلاقات ستستطيع طهران أن تديرها بشكل مناسب يرضي جميع الأطراف وفي إطار القوانين الدولية. ولكن التخلي عن هذا الورقة لا أتصور بأنه أحد يتجرأ في إيران، حتى المفاوض الإيراني، أن يتخلى عن هذا الأمر. هناك أصوات من النخب عالية في إيران وحتى في خلال هذه المراسم المليونية تطالب وتنتقد المفاوض الإيراني وتنتقد الحكومات الإيرانية السابقة التي لن تستخدم هذه الورقة في الأزمات السابقة للحفاظ على إيران وللحفاظ على كيف ممكن يعني مضيق إيران تطل عليه أكثر من 300 كيلومتر ومن ثم تستخدم لعبور الأسلحة.
1: ولكن هناك قانون دولي يعني يحكم إدارة هذا المضيق. شكرا لك الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وشكرا لك في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى سوريا، حيث قالت وزارة الداخلية أن 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق، وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق. معنا من هناك مراسل الجزيرة أمير العباد. أمير، إذا انتهت هذه الزيارة بعد يوم بدأ بتفجيرين، كيف أتت وما الذي حملته لسوريا؟
3: نعم، بالفعل غادر الرئيس الفرنسي قصر الشعب ربما على الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي هنا في دمشق، بعد أن كانت هذه الزيارة مليئة بالأحداث ومزدحمة بجدول الأعمال. كان صباحا هناك مراسم استقبال رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع للرئيس الفرنسي ماكرون، وهو أول رئيس من أوروبا الغربية الذي يزور دمشق بعد سقوط نظام البائد. كان اليوم هناك بعد مترافقا مع هذه الزيارة هناك تفجيرين وقعا وسط العاصمة السورية دمشق بالقرب من وزارة السياحة السابق، وزارة مقر وزارة السياحة السابق. هناك 18 جريحا. وزير الداخلية السوري قال إن هذا الانفجار كان ربما للتشويش على زيارة الرئيس الفرنسي، لكن وزارة الداخلية تقوم بالإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وحفظ سلامة المواطنين. كانت بعد أن وصل الرئيس الفرنسي كانت هناك في مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، تلا ذلك مشاورات ثنائية مع الرئيس السوري، وبعدها كان هناك جلسة حوارية لمنتدى اقتصادي بحضور الرئيسين ومن مسؤولين من كلا الدولتين. كان هناك توقيع على مذكرات تفاهم وإعلان نوايا بما يخص أكثر من موضوع، كان التركيز على استعادة الأموال المنهوبة كما قالها في البيان، استعادة الأموال لرفعة الأسد والأموال المجمدة في فرنسا. قال الرئيس الفرنسي بأن فرنسا ستعيد نحو 50 مليون دولار للحكومة السورية من الأموال المجمدة في لحساب الحكومة السورية. كان هناك أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الدولة السورية والجمهورية الفرنسية، أيضا مجموعة من الاتفاقيات بما يخص المنافذ البحرية، بما يخص الطيران المدني، بما يخص التعليم، أيضا بما يخص الصحة والمياه. إذن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها. الرئيس السوري في نهاية هذه الزيارة كان هناك مؤتمر صحفي، ركز الرئيس السوري على 3 نقاط رئيسية. في البداية قال أن على إسرائيل أن تنسحب من المواقع التي تقدمت إليها، وطلب من فرنسا أن يكون لها دور في ذلك. أيضا أكد على أن بما يخص لبنان، على وحدة لبنان وحماية لبنان واستقرارها هدف لسوريا. أيضا ركز على أن في الجانب الاقتصادي على أن سوريا منفتحة على الجميع ليس على فرنسا فقط، ودعا جميع الشركات إلى الاستثمار في سوريا، وركز على أن بما يخص هذه التفجيرات التي حصلت بأن التحقيقات جارية وسيتم محاسبة من ارتكب هذا ما وصفها بالجريمة البشعة. الرئيس الفرنسي بدوره أكد على أن هنا الحرب على الإرهاب طويلة، وبأن سوريا تقوم بدور مهم في هذا الجانب، وأكد على أن دور على وحدة سوريا وعلى سلامة أراضيها، وركز أيضا على أن فرنسا جاهزة للاستثمار وأن رؤوس الأموال والمستثمرين الفرنسيين جاهزين للدخول للاستثمار في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك أمير العباد مراسل الجزيرة من دمشق. معنا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك دكتور كمال عبدو. لنبدأ بالتفجيرات، كيف تقرأ الرسالة منها؟
4: مساء الخير للجميع. طبعا كان واضح للعيان منذ تفجير شارع النصر يوم الخميس الفائت دلالات السياسية لهذه التفجيرات. التفجير السابق رافق طبعا زيارة الشيباني إلى بيروت، واليوم طبعا كان من المتوقع حصول مثل هذا الأمر خلال زيارة الرئيس الفرنسي. هناك الكثير من الأطراف إن كان على المستوى الداخلي أم الإقليمي أم الدولي حتى منزعجة من التغيير السياسي الحاصل في سوريا، لا يريدون لهذه الدولة إعادة تعويمها مجددا وأن تنال يعني سيادتها وأن تحصل على مقومات الطبيعية في إعادة بناء ذاتها، بإعادة بناء علاقاتها، شراكات جديدة. وبالتالي هناك العديد من الأطراف المنزعجة من هذا التحول، والتي أفضت إلى كونهم حاليا موجودين خارج المشهد السياسي، العديد من تجار المخدرات، العديد من فلول النظام البائد، العديد حتى من الأطراف الإقليمية لا تزال لهم حتى هذه اللحظة تواجد على الأراضي السورية، وبالتالي يحاولون بين الفينة والأخرى إظهار الدولة السورية بمظهر العاجز عن حماية حتى ضيوفه. يعني اليوم هذا خرق أمني كبير بالتأكيد، رغم الجهود الجبارة جدا التي قامت بها وزارة الداخلية في الفترة الماضية، والتي أفضلت إلى تفكيك عشرات الخلايا النائمة ضمن الأراضي السورية وإلقاء القبض على العديد من منتسبيها، إلا أن هذه الخلايا لا تزال حتى هذه اللحظة لها قدرة التحرك، لها قدرة زرع العبوات الناسفة. وبالتالي أنا أعتقد اليوم هذه العملية المزدوجة، تفجير أول يتبع تفجير آخر حين يتم تجميع الناس، هذه عقلية نظام بشار الأسد التي غالبا ما كان يتبعها أثناء قصف الأراضي السورية، حين يقوم بإلقاء أحد البراميل أو الصواريخ ثم يتبع صاروخ آخر بعد مدة زمنية، وهي نفس أيضا العقلية الإسرائيلية المتبعة في غزة وحتى في جنوب لبنان. على كل حال أنا أعتقد أن حتى هذه التصرفات الإجرامية، حتى هذا الخرق، لن يؤثر في طبيعة الطريق الذي اختارته الدولة السورية. وحقيقة اليوم ملفت للنظر موقف الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أكمل زيارته وكأن شيئا لم يكن. هذا موقف حقيقة يحسب له ويحسب حتى للقيادة الفرنسية، أنها دخلت في طريق جديد أيضا، هي تريد دعم الدولة السورية وتريد أيضا عدم خسارة النفوذ لصالح الأمريكيين أو لاعبين إقليميين جدد حجزوا لهم مقعدا في الساحة السورية. على كل حال الدولة السورية تعرضت لمثل هذه الصدمات، وأعتقد أن حالة إيجابية كي تقوم الدولة مجددا بتركيز عملها على الفلول وخاصة في مدينة دمشق الذين تعج بهم. يجب أن يكون هناك عمل أمني مركز لاستئصال هذه الخلايا لأنها تضر بسمعة الدولة إن كان على المستوى الداخلي أم على المستوى الخارجي.
1: يعني اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع قال أنه يتطلع أن تكون فرنسا الشريك الأول، ولكن هناك بعض المشاركين في الوفد الفرنسي أبدوا مخاوفهم من هذا الحدث الأمني عند بداية الزيارة. كيف يمكن لسوريا أن تطمئن الدول الأجنبية والمستثمرين الأجانب؟
4: بالتأكيد عامل الأمن هو العامل الأول، معروف أن رأس المال جبان، يعني بالتالي لا أحد يضحي بمئات الملايين من الدولارات أو بمليارات في بيئة هشة، بالتأكيد هذا الأمر مفهوم. ايضا الاستثمار يحتاج الى بنيه قضائيه، يحتاج الى بنيه بنكيه، يحتاج الى سلسله من القوانين، وهذا ما ذكره الرئيس الفرنسي بان المؤتمر الصحفي. على كل حال انا اعتقد كما قلنا منذ قليل هذا سيعطي دافع للدوله السوريه للتفكير مجددا في طبيعه الاستراتيجيه الامنيه، طبيعه الاستراتيجيه حتى الاستثماريه. اليوم الانتقادات التي وجه الرئيس ماكرون الى سلسله القوانين، الى القضاء، الى البنك المركزي، كل شيء بحاجه الى تحديث واعاده تطوير، وياتي العامل الامني ليشكل العامل الاهم. ورغم ذلك هناك الكثير من التجارب في بلدان شهدت حروب، انقلابات، ثورات، استمرت فيها الاستثمارات المحليه او حتى الاجنبيه. دائما هناك شركات ايضا تهوى المخاطره، هي يعني تحب ان تربح في البيئات الصعبه جدا، واليوم البيئه السوريه بيئه واعده، من يحجز دوره اولا بالتاكيد يعني سينال حصة الكعكة من هذا الموضوع. وعلى كل حال أعتقد اليوم انتقلنا من قضية الاجتماعات إلى قضية التنفيذ. معظم الاستثمارات التي تم توقيع في سوريا هي غير ملزمة وعبارة عن يعني شركات موعودين بها، لكن اليوم وقعت شركات حقيقية بمئات ملايين الدولارات، وهذا يعتبر نقلة حقيقية ونقلة نوعية في قطاع الاستثمار في سوريا. على كل حال الدولة السورية قادم الأيام أعتقد أنها ستتخذ خطوات إيجابية في هذا المجال قطعا للطريق على كل هؤلاء الفلول والخلايا التي تحاول ضرب سمعة سوريا لمنع تدفق الاستثمارات إن كان الأوروبية أو العربية إليها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي. نتحول الآن إلى لبنان وآخر التطورات الميدانية والسياسية، وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. إيهاب، إذن مشهد سياسي يزداد تعقيدا وترقب لبناني لمآلات اتفاق الإطار، ضعنا في صورة المشهد.
5: الرئيس اللبناني جدد دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. هذا الأمر جاء بعد أن قتلت إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية 4 مدنيين في بلدة النبطي الفوقة وجرى تشييعهم اليوم. فيبدو أن الجهات الرسمية اللبنانية قلقة من الخروقات الإسرائيلية المستمرة والقصف الجوي وكذلك المدفعي والمستمر على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، بالإضافة إلى التفجيرات التي تمارسها إسرائيل بشكل مستمر في القرى والبلدات التي تحتلها، كما حصل في بلدة كونين هذا اليوم وفي بلدة دير سريان قبل أقل من ساعة. الرئيس اللبناني أعاد التأكيد بأن لبنان استطاع انتزاع موقف من إسرائيل وباعترافها بمسألة الأراضي اللبنانية وسيادتها عليها، وأيضا على أن لبنان يفاوض عن نفسه لا عن الآخرين، ويرفض عمليا نزج أي أطراف أخرى في التفاوض عنه في إشارة إلى إيران. هذا الموقف لقاه فيه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي أعاد التأكيد على الموقف اللبناني الداعي إلى استقلالية الموقف اللبناني في هذه المفاوضات التي جرت في واشنطن والتي قد تستكمل في مراحل أو في جولات أخرى، مع تأكيد على مواقف مرتبطة بالمبادئ اللبنانية التي تستند إلى بسطة الدولة اللبنانية، حصرية السلاح في جنوب لبنان، وكذلك أن يكون إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين اللبنانيين كجزء أساسي من المفاوضات التي ستجري ونتائجها. ولبنان كذلك الرسمي من خلال رئيس الوزراء أكد على أهمية إعادة الإعمار في مناطق جنوب لبنان، وأيضا تثبيت السكان في المناطق التي عادوا إليها خلال هذه المرحلة. ورئيس الحكومة نواف سلام كان جدد التأكيد على هذا الأمر في من خلال موقفه الداعي، ومن خلال أيضا الوزراء الذين زاروا منطقة الجنوب وأكدوا على وجود مشاريع لدعم السكان في هذه المرحلة من العودة إلى المناطق الآمنة، وتأكيد من جانبه بأن من جانب الوزراء بأن هناك مشاريع وهناك خطط عديدة تحتاج إلى تمويل، وبعض الآخر فيه بعض التمويل مثل عملية إزالة الركام من بعض البلدات والمدن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي خلال فترة الحرب الحالية.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من بيروت. وضعتنا في صورة آخر المواقف السياسية إذن المنقسمة جدا داخل لبنان. شكرا جزيلا لك. مستمرون مشاهدينا الكرام بهذه التغطية المستمرة مع الزميلة إيمان عياد. إليك إيمان.
6: شكرا لك يا روعة. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وقمة حلف الناتو في أنقرة والتطورات في العاصمة السورية دمشق. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وفي تصريحات من أنقرة التي وصلها للمشاركة في قمة الناتو، أضاف ترامب أن بلاده ليست بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لديها كمية كبيرة جدا من النفط. من جهته قال مسؤول في الناتو للجزيرة أن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. هذا وقالت وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران تواصل الدبلوماسية من موقع قوة، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء أو تجاوز للخطوط الحمراء. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا من واقعة أو عن واقعة جديدة تتعلق بناقلة تعبر مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز. كذلك نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن قوات أمريكية أسقطت اليوم عدة طائرات مسيرة أطلقتها إيران. وأضاف المسؤول أن الهجمات الإيرانية انتهاك مباشر لمذكرة التفاهم، وأن تحركات إيران عدوانية خلال 12 ساعة الماضية. من ناحيته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، وحمل الأنصاري إيران المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار. كما طالب المتحدث باسم الخارجية القطرية إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للقطر خدمة لحسابات ضيقة، والوقف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان، وأن بيروت انتزعت من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في لبنان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح هذا اليوم. الآن معنا من الرئاسة التركية في أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. المعتز بالله حسن، يعني آخر ما نتج أولا عن هذه القمة على هامش قمة الناتو والقمة التركية الأمريكية التي استمرت قرابة الساعة والنصف، أولا ضعنا في إطارها.
7: اليوم هو اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تنعقد في العاصمة التركية أنقرة. هذا اليوم مخصص لحدثين أساسيين، الأول هو منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو، والثاني هو لقاء وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي واللقاء مع المجموعات المتصلة السياسية ذات العلاقة بهذا هذه القمة. لكن الحدث الأبرز الذي نستطيع الحديث عنه هو اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل بعد ظهر اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. في هذا اليوم كان هناك تصريحات للرئيسين على هامش اللقاء الذي جمعهما، كان واضحا الارتياح على وجوه الرئيسين خلال لقائهما وخلال التصريحات التي أدليا بهما. كان هناك توافق واضح في المواقف التركية والأمريكية فيما يتعلق بالمصالح المشتركة للبلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مديحا بشكل واضح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إنه صديق قوي وإنه نقل بلاده إلى مرحلة جديدة في الصناعات الدفاعية، وأيضا تحدث عن أن الجيش التركي هو ثاني أقوى جيش في حلف شمال الأطلسي. فيما يتعلق بتصريحاته حول قمة الناتو نفسها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لولا أن هذه القمة منعقدة في تركيا لما جاء إلى هذه القمة، وذلك في تكرار لتصريحاته السابقة. وبرر الرئيس الأمريكي ذلك بالقول إنه إن بلاده تنفق مئات المليارات على حلف شمال الأطلسي، ولكن عندما احتاجت هذا الحلف لم يساعدها، في إشارة إلى الخلاف بينه وبين الدول الأوروبية. أيضا تطرق الرئيس الأمريكي في تصريحاته إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إنه يجب إنهاءها، وأنه في اللقاء السابق مع الرئيس الروسي كان قد وجد ترحيبا أو يمكن احترام للرئيس التركي.
6: شكرا لك المعتز بالله حسن، كنت معنا من أنقرة. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. هناك أكثر من تصريح فيما يتعلق بما جرى اليوم في المضيق وهذه الهجمات على سفن وناقلات، ضعنا في إطار ما قيل إن كان عبر أكسيوس أو حتى شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية لتفسير ما حدث.
8: نعم، بالنسبة للوضع في مضيق هرمز إيمان، في الواقع أكسيوس كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم بأن إيران ربما بصدد استئناف الهجمات في المضيق، وذلك بعد تأكيدهم إطلاق صواريخ باتجاه سفن تجارية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. قبل قليل أيضا شبكة NBC في الحقيقة نقلت أيضا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف أيضا بطائرة مسيرة سفينة تجارية قرب مضيق هرمز، فيما أسقط الجيش الأمريكي كذلك عدد من المسيرات وفق ما قال. أضاف أيضا هذا المسؤول أن إيران هاجمت خلال الليل سفينتين تجاريتين بصاروخين قصيري المدى وبسرعة عالية، واعتبر أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وهو أيضا ما يفسر إدراج ملف أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة ضمن أولويات مباحثات قادة الناتو في أنقرة. في الواقع إيمان، أكسيوس كانت قد نقلت نوع من التقدير بأن واشنطن قد ترد على هذه الهجمات، لا سيما أن الرئيس دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين اتفقا على وقف التصعيد ووقف الهجمات لمدة أسبوع، وذلك لاستكمال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق. لكن يبدو أن هذا التصعيد يأتي من الجانب الإيراني الذي ربما يريد تكريس وضع معين في مضيق هرمز، يكرس السيطرة الإيرانية على هذا المضيق بالرغم من الموقف الأمريكي الواضح المعارض لذلك والمؤكد لضرورة السماح بحرية العبور من دون أي قيود ومن دون أي تهديدات، وأيضا مع رفض واشنطن لفرض أي رسوم على حركة العبور من المضيق من الجانب الإيراني. إيمان،
6: نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن من طهران معنا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. لا تصريح

0: هناك أي مواقف إيرانية فيما يتعلق بما يجري الآن في هرمز؟
1: بالفعل لا تأكيد ولا نفي ولا تصريحات ولا بيانات رسمية، ولكن جرت العادة أن تتحدث إيران عن ملفات من هذا النوع، سواء كان قد وقع هذا الحادث بالفعل أو تتحمل مسؤوليته أو من عدمه. لذلك علينا أن ننتظر التأكيدات ورد الفعل الإيراني الرسمي على هذه الأنباء، وهو الذي يصدر عادة سواء عن الحرس الثوري الإيراني أو القوات العسكرية القوات المسلحة الإيرانية. لكن بكل الأحوال بخصوص التصريحات الرسمية التي تخص مضيق هرمز والتي تأتي بشكل أو بآخر ردا على تصريحات أمريكية وحتى ردا على تصريحات صدرت عن مسؤولين غربيين في وقت سابق، لا سيما أن أنقرة تستقبل الآن قمة الناتو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتتحدث عن إدارة مضيق هرمز في المستقبل ودور أوروبيا ودور للناتو في الملاحة في المضيق. لذلك يتحدث الإيرانيون على رأسهم عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، والذي يرى بأن أي خطة أو أي اقتراح يخص مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران سيكون مصيره الفشل، ويتحدث عن مرحلة فرضتها الظروف الراهنة، فرضتها ظروف الحرب على إيران، لا سيما أن الملاحة كانت في وقت سابق تجري بشكل معتاد ودون أي رسوم وبشكل مفتوح. تحاول إيران بطبيعة الحال أو حاولت وتحدثت وأكدت أكثر من مرة حديثها عن مسارات خاصة تحددها، مسار للدخول ومسار للخروج يتم عبر المياه القريبة من السواحل الإيرانية، إلى جانب شرط التنسيق مع إيران وذلك بالتواصل بشكل مسبق مع الحرس الثوري الإيراني الموجود هناك. لذلك هذه التصريحات الإيرانية لم تؤكد ولم تنفي حتى الآن. نحن الآن ننتظر بكل الأحوال هذه التصريحات الإيرانية، وهذه التصريحات ستنعكس بشكل أو بآخر على استمرار التفاوض، وستنعكس أيضا على طاولة المباحثات الفنية والتقنية، وسنرى أيضا ما إن كان سيكون هناك رد أمريكي كما جرت العادة في وقت سابق. إيمان،
0: شكرا جزيلا لك. فرح الزمان شوقي، كنت معنا من طهران. الآن معنا من مقر انعقاد قمة الناتو في أنقرة رئيس لاتفيا السيد إدغار رينكيفيتش. أهلا بك سيد الرئيس. بداية، أنتم تشاركون اليوم، لاتفيا تشارك اليوم في قمة الناتو 36 في أنقرة. أين ترون تكمن أهمية هذه القمة بالنظر إلى السياقات التي ترافقها أو تترافق معها، إن كان خلافات الدول الأعضاء مع واشنطن أو حتى الوضع الإقليمي في المنطقة؟
2: أعتقد أولا أنه من الأهمية بمكان أن نلتقي ونتعامل مع القضايا المطروحة على الطاولة، وأول هذه القضايا حسب رأيي أن على جميع أعضاء حلف الناتو أن ينفقوا المزيد على الدفاع. ثانيا، كثير من بلدان حلف الناتو تحتاج إلى زيادة وتدعيم قدراتها وتدعيم القدرة الصناعية. أعتقد أن هذه القمة سنتذكرها كقمة الصناعات العسكرية. أيضا كثير من أعضاء حلف الناتو خاصة في الجناح الشرقي أن يستمر الدعم لأوكرانيا.
0: طيب، بما أنك يعني بدأت بهذا الملف الإنفاق العسكري والمطالبة الأمريكية ربما لدول الاتحاد بزيادة الإنفاق العسكري، ما هو المتوقع من هذه القمة في ضوء الخلافات مع واشنطن حول هذه النقطة؟ ما المتوقع من مخرجات فيما يتعلق بهذا الملف؟ وأين تقف دول الاتحاد؟ هل تقف على قلب رجل واحد، على موقف واحد فيما يتعلق بهذا الملف؟
2: في واقع الحال نحن اتفقنا في العام الماضي في قمة لاهاي على الإنفاق الدفاعي، وأننا بحلول العام 2035 تكون المساهمة بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي. بلدي لاتفيا طبق هذا الشرط، وفي العام 2027 سيكون هذا الإنفاق يعني 5% من إجمالي الناتج المحلي. هناك أعضاء ما زالوا يتريثون وينتظرون، وأعتقد أن هذا

0: قضية ليست بحاجة إلى أن تفتح من جديد. ما نحتاجه العمل، نحن بحاجة إلى حالة نعرف من خلالها كيف ننفق هذا المال. ومن خلال تجربتنا في لاتفيا نرى أن قدراتنا الدفاعية غير كافية للاستجابة لحاجاتنا الدفاعية. لهذا السبب ليس علينا فقط أن نزيد الإنفاق، بل نقرر كيف ننفقه بشكل أفضل ونجعل صناعاتنا الدفاعية أكثر قدرة، ونجعل قطاعاتنا الصناعية تتعامل مع احتياجاتنا الفعلية. إذا ما اتفقنا على ذلك ستكون القمة ناجحة.
1: تقول بأنه قد تم الاتفاق في قمة لاهاي الماضية، لكن إلى أي مدى هناك مخاوف حول يعني الخلافات مع واشنطن أن تؤثر على مخرجات أو مجريات هذه القمة فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا أيضا؟
0: بصراحة أعتقد أننا حاليا وما كان نقطة الخلاف في التحالف هي الحرب في أوكرانيا، وأيضا الوضع في الشرق الأوسط الذي يحتاج إلى أن يبحث الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما تشنان هذه العملية العسكرية الخاصة فيما يتعلق بإيران ومضيق هرمز. نرى في هذا مسارا دبلوماسيا. فيما يتعلق الأمر بأوكرانيا بصراحة لا أرى أن هناك الكثير من الفروقات داخل التحالف فيما يتعلق بالدعم. بعض البلدان في الحلف تريد دعما أكبر، وبعضها يقول نقدم دعما أقل، وبعض يقدم دعما عسكريا، وبعضها دعم غير عسكري. لكن في هذه اللحظة الزمنية، وبالطبع نحن في بداية القمة وسنرى النتائج يوم غد، لكن في هذه اللحظة لا أرى أن أوكرانيا ستكون مشكلة. طبعا هذه الليلة سنستضيف الرئيس زيلينسكي، وهذه ستكون فرصة طيبة لبحث القضية الأوكرانية هذه الليلة.
1: لكن يعني رغم تصاعد الصراع والهجمات ويعني بين روسيا وأوكرانيا السيد أدغر، إلا أن الوضع الأوكراني الروسي أو هذا الصراع يشهد جمودا ميدانيا وكذلك جمودا سياسيا. كيف تنظر لاتفيا من جهتها لهذا الجمود، خاصة وأنها قريبة جغرافيا من يعني ساحة الحرب ومن ساحة الصراع؟
0: أولا تعلمون موقفنا، نحن نريد لأوكرانيا أن تنجح. روسيا هاجمت أوكرانيا بشكل غير قانوني، وأوكرانيا تدافع عن نفسها. نحن وروسيا لا تريد الانخراط في عمل دبلوماسي وحوار دبلوماسي ذو معنى، لكن الأوكرانيين حتى الآن أيضا لم ينخرطوا بشكل كامل. نحن علينا أن نضغط أكثر على روسيا بالمزيد من الضغوط الاقتصادية وفرض العقوبات، لأن أوكرانيا أخذت مبادرة استراتيجية. أوكرانيا تدافع وهي قادرة على الرد، لكنها تفتقر إلى القدرات الدفاعية الكاملة. فيها ثغرة وعلينا أن نغطي هذه الثغرة.
1: يعني هذا يعني يذكرني باتهامات روسيا للاتفيا فيما يتعلق بهذه القدرات. هناك اتهامات تحدث عنها نائب وزير الخارجية الروسي باتجاه لاتفيا بمساعدة أوكرانيا في إطلاق مسيرات على أراضيها. أولا كيف تنظرون إلى هذه التهديدات وكيف تتعاملون معها سيد الرئيس؟
0: أولا روسيا تكذب، لم يكن هناك أي عملية إطلاق من أي بلد من بلدان البلطيق ضد روسيا، وهذه اتهامات باطلة تماما. أعتقد أن روسيا لا تستطيع أن تشرح أمام جمهور شعبها أنها لا تستطيع حتى الآن أن تسيطر على مجريات الأمور العسكرية. طبعا نحن نعزز من قدراتنا الدفاعية ونكذب هذه المزاعم.
1: لكن هناك من يقول بأنكم أنشأتم مصنعا للمسيرات بالمشاركة مع أوكرانيا، يعني ما دلالة هذه الخطوة؟ ما مدى صحة هذه الخطوة إن كنت تريد أن يعني تؤكدها أو تفندها لنا؟ وما دلالة هذه الخطوة؟ وإلى أي مدى يعني تخشون أو هناك خشية أن تحول لاتفيا إلى طرف في هذا الصراع؟
0: نحن لا نمكن أن نكون جزءا من النزاع، لكن نحن دائما دعمنا أوكرانيا وأرسلنا إليها الكثير من المعدات العسكرية ودعمناها من خلال تدعيم قدراتها الصناعية العسكرية، ليس فقط لاتفيا بل أيضا بلدان البلطيق الأخرى وأيضا وكثير من بلدان حلف الناتو تفعل ذلك. وطبعا نحن نريد أن نتعلم من أوكرانيا كيف نرد على ضربات المسيرات، لكن أؤكد أن مزاعم روسيا كاذبة، لكننا نستمر في دعمنا لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. من هذا المنظور إنه أمر جيد أن نساعد أوكرانيا بكل طريقة نستطيع كما فعل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
1: طيب، ملف آخر أيضا، وأنتم تحضرون الآن هذه القمة 36 للناتو في أنقرة التي استبقها الرئيس الأمريكي بتصريحات باستعداد بعض دول الاتحاد بالمشاركة في ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. أولا يعني ما هو موقفكم من هذه الخطوة، وما يعني المخرجات المتوقعة من هذه القمة فيما يتعلق بهذا الوضع؟
0: نحن ندعم المشاركة والمساهمة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، لكن حكومتنا ولا برلماننا اتخذا قرارا رسميا بهذا الصدد مع حلفائنا في الناتو. عندما نتخذ القرار سنعلنه بالطبع، لكن لا أعتقد أننا سيكون لنا قرار رسمي هنا في قمة أنقرة كجزء من آلية اتخاذ القرار في حلف الناتو. هذه القمة تتعلق أو عفوا هذا العمل العسكري يعتمد على الأساس في الرغبة في المشاركة والمشاركة الثنائية فقط.
1: شكرا جزيلا لك سيد إدغار رينكيفيتش، رئيس لاتفيا، من مقر انعقاد قمة الناتو في أنقرة. الآن معنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عباس خاميار في طهران، ونبدأ بهذه التطورات في مضيق هرمز. إذن هناك تأكيد أيضا لثلاثة هجمات اليوم على سفن وناقلات في المضيق، لكن لا تأكيد ولا نفي ولا تصريح إيراني حتى الساعة، كيف نفسر ذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيفيك ولك ولكل المشاهدين. نعم، قلناها سابقا بأن هناك لم يكن أي تبني إيراني لأسباب ربما معروفة بهذه الأمور لن تتبناها طهران، وفي نفس الوقت هناك انشغال كبير في ما يتعلق بتشييع عثمان المرشد الأعلى السابق. لذلك
1: دكتور عباس، لأسباب معروفة، ما هي الأسباب؟ ما هي تلك الأسباب التي تشير إليها والتي حالت دون تبني إيران لهذه الهجمات؟
2: إيران تريد الحفاظ، يعني حتى نكون بوضوح، نتحدث بوضوح، الإيرانيون لن يتخلوا عن هذا المضيق أبداً، بأسباب تعتبر وجودية عندما تكون الحرب عليها، وهذا المضيق

0: تعتبرها طيران ورقه ردع، وهذه الورقه استراتيجيه وتريد لا تسمح للاطراف الاخرى وخاصه الولايات المتحده الامريكيه أن تستغل هذا الهدوء أو تستغل هذا وقف إطلاق النار أو بالحقيقة المهلة التي المتفقة بين طهران وواشنطن، أن تستغل هذا الوضع لتمرير مشروعها لحضورها الدائم والمستقبلي في هذا المضيق. لذلك الإيرانيون في هذا الأمر لن يسامحوا ولن يتسامحوا. هذا هو كل
1: لكن كما قلت دكتور عباس،
0: يعني
1: كان هناك اتفاق خلال مراسم التشييع على فترة من الهدوء، مثل هذا الإجراء وهذه العمليات التي استوجبت في السابق ردا أمريكيا، ألا يخشى أن تستوجب الآن أو يعني ينتج عنها رد أمريكي الآن على إيران وفي هذه المرحلة وفي هذا الهدوء المتفق عليه؟
0: نعم، نقطة مهمة للغاية. أولا الهدوء يجب يكون من طرف الجانبين. عندما نقول الهدوء، إيران تفسر هذا بأنها هي مسؤولة عن أمن هذه السفن وهي التي عينت المسارات لمدة شهر، وأي حركة أخرى غير هذا المساران يعتبران
1: أو لا. لكن دكتور عباس، إيران هي التي هاجمت السفن ليست الولايات المتحدة، يعني إيران التي عليها أن تلتزم بالهدوء وليس الولايات المتحدة، إيران التي هاجمت اليوم.
0: إيه، لا، ولكن لا أعرف من أين أتيت بهذه المعلومات، لأنه لم يكن هناك تبني. إضافة إلى ذلك، هل إيران هاجمت السفن في مسارها في المسار التي عينتها طهران بموجب البند الخامس من مذكرة التفاهم التي تفسرها إيران بهذه الطريقة أم لا؟ أنا أتصور الأمريكيون هم يستغلون هذه الأمور وهذا الهدوء لتمرير المشروع وللحؤول دون استمرارية إيران في الاستفادة من هذه الورقة، أي ورقة المضيق.
1: نعم، فقط ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا. مركز المعلومات البحرية المشترك يقول استمرار هجمات الحرس الثوري الإيراني والنداء اللاسلكي للسفن ونشاط المسيرات. كذلك يقول المركز بأن رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد بعد الهجمات الأخيرة، ويقول بأن حركة مستمرة بالممرين الشمالي والجنوبي بهرمز ولا انتقال للسفن للمسار العماني. كذلك مركز المعلومات البحرية المشتركة يتحدث عن 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق بسلطنة عمان وشرق خرفكان بالإمارات. أتحول إليك الآن سيد بيترسون في واشنطن، يعني بالنظر إلى ما حدث في جولات تصعيد سابقة، ما المتوقع الآن أمريكيا فيما يتعلق بهذه الهجمات التي لم تتبنها حتى الساعة إيران، لكنها وقعت رغم فترة الهدوء المتفق عليها؟
2: Yes, salutations to you, your audience, and your guests.
3: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وللضيفين الكريمين. الضيف من طهران قال إن السفن التي استهدفت هي لم تستهدف في المياه المحددة أو في المسارات المحددة من جانب إيران، بل تلك المحددة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة هنا أود أن أقول إن المنظمة البحرية الدولية هي التي تساعد السفن على تحديد مساراتها البحرية. أود أن أشير هنا إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها تأثيرات في هذا المجال، وبالتالي ليست الولايات المتحدة الأمريكية من يحدد المسارات البحرية التي تسلكها السفن، وهذا ليس خرقا لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إن افتراض أن السفن التي تعبر في الممرات التي هي أقرب من شاطئ عمان هي في حالة من التهديد، هذا أمر غريب بالفعل، ونحن لا نفهمه. ما الذي يتوقع؟ إذن وفقا لمذكرة التفاهم، المذكرة تنص على التدفق الحر للسفن والمرور الحر للسفن في منطقة الخليج الفارسي في تلك المرحلة التي تمتد لستين يوما من وقف لإطلاق النار، وبعد ذلك نرى ما سوف يحصل في المستقبل. هذا هو التوقع، ولكننا نشاهد استمرارا للهجمات كما رأينا منذ أسابيع عندما استهدفت السفينة السنغافورية. جي دي فانس
1: وهذا الاستمرار للهجمات
3: قال إن العنف يقابل بالعنف.
1: بالعنف. إذن يعني هذا الاستمرار للهجمات دكتور باترسون، وهو ما أكده أيضا المسؤول أمريكي، قال بأن الهجمات الإيرانية هي انتهاك مباشر لمذكرة التفاهم، وبأن تحركات إيران عدوانية كما وصفها خلال 12 ساعة الماضية. سألتك في سؤالي الأول ما الذي يمكن أن يترتب عليها أمريكيا الآن، وكيف نتوقع الرد الأمريكي بالتالي؟
2: Well, we understand that that Iran is in a state of great mourning at the moment.
3: نعرف أن إيران هي في حالة حداد شاملة الآن، ولكن نائب الرئيس جي دي فانس قال إن العنف يقابل بالعنف، وبالتالي نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في صدد قبول أي هجمات تستهدف السفن التي تعبر الممرات المائية الدولية في خلال ما يفترض على أنه فترة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بخصوص العلاقات المستقبلية وحركة السفن عبر المضيق. إذن ما من أحد يريد مزيدا من العنف، ولكن الاختلال في التوازن واضح لجهة الفهم لأحكام المذكرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يجب إحلال التوازن في أسرع فرصة ممكنة لتفادي إجراءات عنفية جديدة.
1: دكتور شرقاوي، يعني ما هي احتمالات انعكاس ما يحدث الآن، ما حدث اليوم في مضيق هرمز، على يعني التزام الأطراف على في مذكرة التفاهم؟ إذا كان نائب الرئيس الأمريكي قال العنف يقابل بالعنف، كيف يمكن أن نتوقع أن يكون رد الفعل الأمريكي على هذه الجولة؟
4: منذ توقيع المذكرة من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي، وقعت 5 هجمات على 5 سفن من جنسيات مختلفة بما فيها سنغافورة، بنما، والآن قطر. ويبدو أن طهران دخلت مرحلة ما يمكن اعتباره بدوغمائية استراتيجية، هي التمسك بنفوذها المطلق على كل الممرات كانت قريبة أو بعيدة من سواحلها، على أساس أنها هي التي لها اليد العليا في إما القبول أو رفض ما يتحرك أو لا يتحرك في مضيق هرمز. فبالتالي يبدو أن الحرس الثوري وأهل الحل والعقد في المجلس الأعلى للأمن القومي يتصرفون من منطلق القوة وفرض الأمر الواقع، بمعنى أن حرب إيران في نظرهم تعطيهم التشريع أو الصدقية أو ما يعتبرونه تبريرا لفرض هذه السيطرة. فأترقب أنه مع مرور الأيام ستستمر عمليات المراقبة وعمليات التهديدات بكل الأصناف من قبل الحرس الثوري، أنه في نهاية المطاف المبدأ الأساسي لا شيء يتحرك في مضيق هرمز إلا بضوء أخضر من طهران. هنا نصل إلى المعضلة، يمكن لإيران أن تمارس هذه المناورة ولكن ليس على المدى المتوسط أو البعيد. ينبغي أيضا كما تفضلت أن الجانب الأمريكي يضع العنف مقابل العنف كعملة في التعامل مع طهران. إذن بهذا المنطق لا أرى أن الإيرانيين يبتعدون عن التصعيد ولا البيت الأبيض يغير منطق الوعيد العسكري. فإذا من المحتمل الآن في الحالة المقبلة أو في الحالتين المقبلتين من استهداف أي سفينة أخرى خارج أسبوع ما هو جنائزي في طهران، أرى أن التصعيد سنعود إلى ما اعتدناه قبل أسبوعين. الجيش الأمريكي يختار مجموعة أهداف على الساحل الإيراني يضربها ويعتبر أنها هي ضربات محدودة، وهذا لا يعني كما قيل من قبل ليس استئناف الحرب من قبل الجانب الأمريكي، ولكن بمنطق الصراعات كلما تحرك العنف على أي مستوى هو من صميم هذه الحرب التي عرفنا متى بدأت ولا يمكن أن نتكهن بموعد نهايتها. نحن أمام صراع ممتد الآن، protracted conflict.
1: نعم.
4: وللأسف ليست الدبلوماسية، دبلوماسية المذكرة، طيب. مذكرة التفاهم لم تعد تنفع في احتواء الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: بالإضافة إلى ما ذكرته باستراتيجية إيران لتكريس هيمنتها على المضيق، ماذا تقرأ أو ماذا نفهم من هذا التزامن، هذه العمليات تزامن مع قمة الناتو في أنقرة والتي استبقها الرئيس الأمريكي بالحديث عن تحالف ربما أو استعداد لدول الناتو بالمشاركة في تأمين أمن الملاحة في المضيق؟
4: أبدأ من مشهد حضور الرئيس ترامب شخصيا إلى أنقرة، وكان من المحتمل ألا يظهر. لماذا؟ لأنه في الأشهر الماضية كان ترامب يعني ينفر من قضية هذا الحلف، لم يعد يرضى عنه لأنه يعتبر نوع من الخيانة فيما عندما لم يستجب القادة الأوروبيون إلى إسعاف أو إلى تعزيز الخطة الأمريكية. لاحظنا أيضا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا زار واشنطن مرتين هذا العام، وكل مرة كان يحاول إقناع الرئيس ترامب ألا ينعزل أو ألا يبعد أهمية الحلف. الحلف حضور ترامب في هذا في قمة أنقرة هو عنوانه العريض النفعية الاستراتيجية في الوقت المناسب، بمعنى أنه يريد إقناع عدد أو على الأقل الأغلبية من الحلف من أعضاء الحلف بأن مضيق هرمز ليست قضية إيرانية أمريكية بل هي قضية دولية. إذن يمكن اعتبار حضور ترامب الغاية منه هو تدويل ملف هرمز.
1: أنه جدد القول بأن أمريكا لا تحتاج إلى مضيق هرمز لأن لديها ما يكفي من النفط كما قال.
4: ولكن هذا ويل للمصلين، يعني هذا لا ينقل أو لا يخفف الانتقادات الدولية على الرئيس ترامب بأنه أربك التجارة العالمية وهو السبب، أنه عندما أعلن الحرب على إيران تسبب في أزمة الطاقة وأزمة التضخم. كيف يصلح هذه المعضلة؟ هي بالعودة إلى أن على الحلف أن يشارك أيضا بدوره، إما بالضغط الدبلوماسي أو ربما حتى بالضغط العسكري، بمعنى أن المضيق هرمز لن يترك لإيران ولمناوراتها المتعددة. وعندما يفشل البيت الأبيض في احتواء الحرس الثوري على مستوى مضيق هرمز، ترامب يحاول أن يفتح جبهة دولية، أوروبا وأمريكا وبقية العالم يتصدون للحرس الثوري، وبالتالي تتغير المعادلة من معادلة أمريكية إيرانية إلى معادلة دولية إيرانية.
1: دولية إيرانية. دكتور عباس خميار، فيما يتعلق بهذه الدولية، هذه المعادلة الدولية الإيرانية، يعني سواء في تأمين العبور، عبور هذه الناقلات والسفن، أو تأمين الملاحة البحرية، أو حتى بنزع الألغام، هناك لاءات إيرانية. يعني ألا يبدو أن إيران تجازف بالبقاء وحدها في مواجهة إرادة دولية فضلا عن إرادة دول المنطقة؟
0: نعم، أولا تحدث الدكتور محمد ما يتعلق بالعنف، هو ليس العنف، هو العنف العسكري فقط. ما نسمعه خلال الأيام الأخيرة وما من تغريدات ومن مواقف أمريكية تهديدية للإيرانيين في وقت ربما من المفترض أن يكون وقتا هادئا، هذا هو نوع من العنف وهذا نوع من الابتزاز الذي يؤدي إلى ردود فعل إيرانية أيضا. أما بما يتعلق بالسؤال، نعم أتصور القراءة الإيرانية بأن الأمريكيون هم الذين بدأوا هذه الحرب، و هذه البداية لم تكن يعني حرب أمريكية وإنما هي حتى إسرائيلية، والدول الأخرى والمجتمع الدولي تعرف هذا جيدا من خلال مواقفها، من خلال رفضها للالتحاق بالمعسكر الأمريكي. ولذلك طهران أتصور بأنها ما زالت تؤمن بأن الأوروبيون أو الناتو لن يتدخلوا، وتعرف ثمن هذا التدخل إن يعني عمل. ولذلك هناك استعداد للمواجهة، وهناك انقسام في المعسكر الأوروبي، الاتحاد الأوروبي في الناتو.
1: يعني هي تراهن إيران على هذا الانقسام؟ يعني إيران، هل أفهم من كلامك بأنها تراهن على هذا الانقسام بين الدول الغربية فيما يتعلق بالمشاركة في المضيق؟
0: لا ستيمان، ليس فقط الانقسام، هناك أسباب متعددة. الحرب ليست حرب أوروبية، الانقسام أيضا هو له دور كبير في عدم الانخراط في هذه الحرب. القوة الإيرانية وقوة المواجهة والعزيمة الإيرانية لمواجهة أي تدخل، هو هذا ربما عامل آخر تحسب عليه إيران. والتجربة العام الماضي كلها تدل على أن الإيرانيون لن يخطئوا في هذا، في هذه القراءة. لذلك هناك استبعاد.
1: لكن يعني خطوة كهذا كيف تخدم إيران إن كان يعني سياستها تجاه المضيق أو حتى في موقفها التفاوضي، خاصة بعد التوافقات التي حدثت أخيرا في محطة الدوحة؟
0: يعني هذه قراءة الآخرين. الإيرانيون يقرؤون المشهد بشكل آخر، يعني الرجاء التوجه إلى القراءة الإيرانية. الإيرانيون يقولون هذه حسب البند الخامس، نحن مسؤولون عن مرور هذه السفن، عن أمن هذه السفن، وهذه مهمتنا لهذه المدة المحدودة. لذلك أي عمل خارج هذا المسار وأي حركة خارج هذا المسار يعتبر نوع من خرق الاتفاق، وهذه طريقة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لسحب البساط من تحت الأرجل الإيرانية. هذه قراءة إيرانية، وتتصرف طهران على هذا الأساس.
1: طيب، واضح أن هناك اختلاف في القراءات. دكتور باترسون، هذا العمل الذي حدث اليوم هل يجعل الولايات المتحدة أكثر حماسا بالقيام بشيء ما، خاصة والرئيس الأمريكي الآن مع دول الاتحاد أو في دول الناتو الآن في أنقرة؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف مصدر المسيرات التي استهدفت السفن، باستطاعتها أن تحدد أماكن الإطلاق، ولربما يمكن أن يستهدف الجيش الأمريكي المواقع التي انطلقت منها المسيرات في المنطقة الساحلية الإيرانية أو من الموانئ الإيرانية، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت السفن الثلاث. أعتقد أن الأهمية تكمن أيضا في أن الرئيس ترامب هو في قمة الناتو، ويبدو أنه في صدد النظر في إمكانية بيع أسلحة إضافية لتركيا بعد لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، وبطلب من الأخير. وتركيا لديها حدود مشتركة مع إيران، والرئيس التركي قد يكون لديه بعض الشواغل الأمنية التي ترتبط بأمن الحدود، والمبيعات العسكرية هذه من شأنها أن تعزز الدفاعات التركية في الوقت نفسه في حال نشبت أي مناوشات على الحدود التركية أو في حال بروز الحاجة إلى أي رد. طبعا تركيا بصفتها دولة عضو في حلف شمالي الأطلسي يمكنها أن تخطر دول الناتو أنها تدافع عن حدودها من خلال اتخاذ التدابير. إذن هذا ممكن، يمكن أن يحصل ذلك.
1: شكرا جزيلا لك. إذن كنت معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. شكرا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وأشكرك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن نناقش التوترات قرب مضيق هرمز، تثير إذن هذه التوترات المخاوف بشأن أمن الملاحة، وتشعل موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال. فما التداعيات المحتملة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي في هذه النافذة مع روعة أوجي؟ إليك روعة.
5: شكرا جزيلا لك إيمان. أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، نسلط الضوء فيها على تطورات تعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وسط تساؤلات بشأن اتساع رقعة التوتر رغم اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران واحتمالات تأثيرها في إمدادات النفط والغاز العالمية. ولقراءة أبعاد هذا التصعيد ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة السيد عامر الشوبكي. لكن قبل النقاش نتابع الآن أسعار النفط التي ترتفع مع عودة التوترات إلى مضيق هرمز. خام برنت تجاوز حاليا 74 دولارا للبرميل مع استمرار المخاطر التي تهدد الحركة في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. إذن الهجمات على السفن تعيد علاوة المخاطر على النفط إلى واجهة الأسواق في ظل القلق من أي اضطراب محتمل في حركة الملاحة عبر أحد أهم شرايين الطاقة عالميا. لكن صعود الأسعار ظل محدودا نسبيا بفعل توقعات اتساع المعروض، فقد توقع بنك سوسيتي جنرال تحول سوق النفط من العجز إلى الفائض بحلول أواخر 2026 وخلال 2027 مع تجاوز نمو الإمدادات نمو الطلب الأبطأ. ويبرز مضيق هرمز كأحد أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا، فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مر عبره خلال عام 2024 والربع الأول من 2025 أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرا حول العالم، ما يضع أي اضطراب في هذا الشريان الحيوي تحت مراقبة الأسواق الدولية. ولا تقتصر أهمية مضيق هرمز على تجارة النفط الخام فحسب، إذ يمثل أيضا شريانا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خمس استهلاك العالم من النفط والمنتجات النفطية إلى جانب قرابة خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يجعله أحد أكثر الممرات البحرية تأثيرا في استقرار أسواق الطاقة. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي. إذن يعني تصاعدت التوترات اليوم في مضيق هرمز، هل نشهد أزمة عالمية جديدة في النفط والغاز أم أن الأسواق بات لديها حصانة؟
6: نعم روعة، بسم الله الرحمن الرحيم. الأحداث اليوم تتصاعد بشكل مؤلم، أعتقد بأن ما حدث اليوم أيضا كبير لكن لا يقارن بطبعا ردة فعل الأسواق. ردة فعل الأسواق كانت أقل، فقط 2 دولار أضيفت على سعر البرميل، وربما أيضا مع خسارة أيضا سعر النفط كل ما مكتسباته في الحرب التي امتدت إلى 4 أشهر مثلا أو الأزمة. الآن هذا لم ينعكس على الغاز، الغاز تلقى على وأكبر 6% ارتفاعا، الغاز الأوروبي أصبح قريبا من أسعار الغاز الأسيوية، وهذا يدل على تنافس أكبر في الفترة القادمة في سوق الغاز أيضا مع سعر أصلا مرتفع تقريبا ما زال 48% عن مستوياته، كان 31 يورو للمجاوات الآن تخطى 50 يورو للمجاوات. لكن أعتقد بأن هذه الحسابات الضيقة للجانب الإيراني والمصالح الضيقة في هذا الشأن التي تؤثر ليس فقط على محيط المنطقة، هي تؤثر على الاقتصاد العالمي. هرمز أصبح مؤشر للتضخم في العالم، وأي عرقلة لحركة المرور هي أيضا تمس الاقتصاد العالمي وتمس أيضا الإصرار العالمي على إبقاء هذا الممر المفتوح، وبالذات يعني هنالك إصرار أمريكي على هذا الشأن لأن هذا مس الممر الذي هو بحماية أمريكية من الجانب العماني. أعتقد بأن المصالح الضيقة ربما لا تنحصر فقط في حاجة إيران أو مطالبها بالسيطرة على مضيق، هي تتوسع إلى مصالح قد تمتد إلى رفع أسعار النفط لأن نفوطها الآن تنافس النفوط الأخرى في السوق العالم والسوق الآسيوية بالذات ومع خصومات ولا تجد مشتري. هنالك أيضا ربما مصالح مع دول حليفة لإيران برفع أسعار الغاز وأيضا الضغط على أوروبا على الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
5: بالحديث عن أوروبا كان هناك تصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بأن بعض الدول أو بالأحرى كان مسؤول في الناتو صرح للجزيرة بأن بعض الدول في حلف شمال الأطلسي الأوروبية ستتوجه إلى مضيق هرمز بمبادرات فردية لمحاولة تأمين حرية الملاحة، كيف تقيم هذه التحركات؟
6: هذه التحركات ربما تدل على تغير في المشهد، هنالك الآن تحرك عالمي بدأ من حلف الناتو، نتحدث عن تفعيل المادة الرابعة التي قد تدع أي من الأعضاء يتأثر، وهنا تأثر الاتحاد الأوروبي وأمن الاقتصاد الأوروبي إذا ما تحدثنا عن نقص مخزونات قرب فصل الشتاء وبالتالي الضغط على قطاع الطاقة وربما أزمة الطاقة في الشتاء القادم لأوروبا التي هي جزء من حلف الناتو الذي يضم 32 دولة يشكل قرابة نصف الاقتصاد العالمي رغم أنه يشكل فقط 10% أو 12% من عدد السكان في العالم. ولذلك هنالك دعوات أيضا لزيادة موازنات الدفاع وأيضا توقعات بأن تكون المرحلة القادمة تشارك بها إما جزء من النوت

0: ناتو دول فردية بمبادرات فردية أو حتى بمبادرات جماعية، لأن الخطر أصبح أكثر في المنطقة تأثيرا على القارة الأوروبية، أصبح أيضا مرتبط بوجود روسيا وتأثير روسيا في الحرب على أوكرانيا وحرب الطاقة بين الجانبين، وكذلك يعني التصعيد من جانب في آسيا وفي يعني بحر الصين، ومثلا إطلاق الصين صاروخ بعيد المدى استراتيجي كان أمس. وبالتالي هذا الربط ما بين كل هالملفات في عقدة هرمز الآن موجودة، وربما اختبار هذا لقدرة أخرى أو مرة أخرى اختبار للقدرة العالمية على موقف جماعي لسلامة وضمان أمن المرور مستدام في مضيق هرمز.
1: يعني بالتالي واضح أن ملف أمن الطاقة هو ملف جيوسياسي معقد. ما وزن الاقتصاد فيه؟ هل بات اقتصاديا أكثر منه جيوسياسيا؟
0: هو اقتصاديا بشكل عام ويؤثر على السياسة أيضا من أكثر من ناحية، فلذلك العقدة هنا تبدأ من مضيق هرمز، وأعتقد بأن هذا الملف سيولى أهمية كبيرة في الفترة القادمة. والأسواق على فكرة الآن لم تقرأ فقط الصورة كاملة، هي قرأت أيضا ربما تصعيد سيكون كبير من الجانب الأمريكي اتجاه الجانب الإيراني بعد هذه الأحداث التي ربما أكثر تأثيرا من الأحداث الماضية في عرقلة المرور في هرمز.
1: اليوم كيف نقرأ هذا الارتفاع بالأسعار؟ هل هو استجابة للضغوطات اليوم أم بداية موجة جديدة من التقلبات؟
0: موجة جديدة أعتقد من التقلبات البسيطة، ما زال هنالك فائض في الأسواق بالنسبة للنفط، لكن بالنسبة للغاز الصورة مختلفة. أعتقد بأن هنالك تخمة من النفط في الأسواق، وتباع النفوط بأسعار بخصوم كبيرة، وربما بعض السفن لا تجد مشترين، تجوب البحار شرق غرب ولا تجد مشترين، مثل مثلا يعني نفوط في دول أفريقية التي الآن تبحث عن مشترين، وأيضا هنالك خصومات كبيرة من أرامكو هي الأكبر منذ يعني حرب الأسعار الذي كانت في العام 2020.
1: ما حجم التوقعات لتأثر معدلات التضخم مع ارتفاع أسعار، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط؟
0: هذا يرفع المشاعر بالتأكيد، لأن هنالك ليس انخفاضا في التضخم، ربما استواء، وربما إذا كان انخفاض انخفاض بطيء، لأن الأسعار تضغط. أسعار النفط الآن صحيح منخفضة، لكن أسعار التأمين ما زالت مرتفعة، لذلك هنالك يعني انخفاض في أسعار مثلا البنزين في المضخات، لكن أسعار الغاز ستنعكس على الاقتصاد في فترات لاحقة، ستذهب أو ستجد طريقها إلى جيب المستهلك من عدة نواحي، سواء من المصنع أو من سعر الكهرباء أو حتى في يعني حركة الاقتصاد بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي، الخبير في شؤون النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لروعة. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، والذي نرصد فيه آخر تطورات الميدانية والسياسية، وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نبدأ بآخر تحديثات في المشهد الميداني، وكذلك كيف تفاعلت تصريحات الرئيس عون بأن لا أحد يفاوض عن لبنان، وبأنه انتزع تصريحا من إسرائيل بأن لا مطامع لديها في لبنان؟
3: الجانب الإسرائيلي استمر بتفجيراته داخل القرى والبلدات التي يحتلها في جنوب لبنان، كما حصل في بلدة دير سريان التي تعرضت لتفجيرين في قبل نحو ساعتين، وكذلك كان هناك تفجير في بلدة كونين في منطقة بنت جبيل. هذه التفجيرات تأتي في ظل استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية والقلق اللبناني من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أو لما جرى التوصل إليه من وقف لإطلاق النار في اتفاق الإطار. فإسرائيل خلال الساعات 24 الماضية استهدفت سيارة في بلدة النبطي الفوقة، أدى ذلك إلى استشهاد 4 مواطنين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. الرئيس اللبناني كان دان هذا العدوان السافر على المواطنين اللبنانيين، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا الضغط عليها لتنفيذ بنود هذا الاتفاق. فهناك قلق من استمرار إسرائيل من هذه الخروقات والتي تتمثل بقصف المواطنين وكذلك الغارات بالمسيرات الإسرائيلية على بلدات مختلفة وكذلك القصف المدفعي والتفجيرات التي تقوم بها إسرائيل في مناطق عدة من الجنوب اللبناني. إضافة إلى ذلك الرئيس اللبناني اعتبر بأن لبنان عمليا يفاوض عن نفسه في هذه المفاوضات ولا يرغب بأي شكل من الأشكال بتدخل الآخرين في هذا المسار. ويقول الرئيس اللبناني بأن لبنان انتزع اعترافا إسرائيليا عمليا بسيادته على أرضه في لبنان، وهو الأمر الذي حصل من خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن والاتفاق الذي جرى التوصل إليه، وهو اتفاق الإطار الذي يقول وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بأن هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري وليس اتفاق تفصيلي، وأن هذه المفاوضات التي ستجري لاحقا بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة يشكل هذا الاتفاق طريقا لها وإطارا للقيام بها خلال المراحل المقبلة وللدخول في تفاصيل أي اتفاق جديد. أيضا لبنان الرسمي لا زال متمسك بعدة ثوابت وفقا لوزير الخارجية اللبناني ترتبط بسيادة الدولة اللبنانية على أرضها، الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، وعودة اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم. هذا الأمر الذي جرى التأكيد عليه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام الذي دعا إلى تثبيت المسألة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مع استمرار الحكومة اللبنانية بجولات ميدانية من خلال وزرائها على عدد من البلدات والقرى للتأكيد بأن الدولة لن تتخلى عن جنوب لبنان في هذه المرحلة، مع استمرار كذلك الأصوات المنتقدة. فبالإضافة إلى حزب الله وحركة أمل انضم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للمنتقدين لاتفاق الإطار، واعتبر بأن هذا الاتفاق جرى التوصل إليه بسبب ضغوط إسرائيلية على اللبنانيين في الخارج وفي الداخل، وربما هذا يكون الانتقاد الأحدث لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه قبل نحو أقل من أسبوعين في واشنطن، والذي جرى انتقاده عدة مرات من قبل حزب الله الذي يستمر في انتقاده الواسع النطاق لهذا الاتفاق ويرى فيه أيضا تنازلا لبنانيا كبيرا في مجال السيادة اللبنانية. لكن في نفس الوقت رأى الرئيس اللبناني بأن فصل المسار عن إيران هو هدف استراتيجي للدولة اللبنانية من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
2: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت، شكرا لك. من قطاع أو في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ صباح هذا اليوم. ومعنا حول هذا الموضوع من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، آخر التطورات فيما يتعلق بهذه العملية إطلاق نار في مناطق عدة في القطاع، وكذلك آخر حصيلة للإصابات والضحايا من الشهداء.
4: نعم، تحية لك إيمان. حصيلة الشهداء ترتفع في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. 7 شهداء بالفعل سجلوا في كشوفات وزارة الصحة في أحداث متفرقة شهدتها المناطق الشمالية وكذلك مدينة غزة والجنوب. على إثر هذه الخروقات التي ترصد هنالك الكثير من القلق الفلسطيني حول ارتفاع وتيرتها، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة أسلحته في استهداف الفلسطينيين، آخرها ما شهدته مدينة غزة بالتحديد في منطقة حي الصبرة، استهداف طال مركبة كان يتواجد فيها مجموعة من المواطنين. 3 من الشهداء وصلوا على إثر هذه الغارة بالإضافة إلى عدد من المصابين من بينهم أطفال. في وقت سابق كانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت خيمة لنازحين فلسطينيين في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وصل الشهيد وعدد من المصابين كذلك إلى مستشفى الشفاء. في جنوبي القطاع ثلاثة من الشهداء في خان يونس في ثلاثة أحداث منفصلة على اعتبار استهداف وقع لمجموعة من المواطنين في بادئ الأمر في منطقة مواصي خان يونس، وصل الشهيد وكذلك مصابون من بينهم أطفال. وتجددت غارة كذلك من مسيرة إسرائيلية استهدفت أيضا فلسطينيا ووصل شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي. وفي ضوء إطلاق النار العشوائي الذي يرصد منذ طبعا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والذي يستهدف خيام النازحين، استشهد فلسطيني ووصل كذلك إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى أكثر من 8 مصابين جراء هذه الرصاصات العشوائية التي تتساقط على خيام النازحين في المنطقة الجنوبية بالتحديد إلى الغرب منها في مواصي خان يونس وكذلك منطقة مواصي رفح. هذه الأحداث الميدانية يتزامن معها ما يرصد في المناطق الشرقية وهي مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواصل الاحتلال هنالك عمليات نسفه بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يطال ما تبقى من منازل الفلسطينيين في تلك المناطق، آخرها ما رصد من قصف مدفعي طال المنطقة الغربية من مدينة بيت لاهيا. وبطبيعة الحال هذه الحالة تنسحب على كافة المناطق سواء في شرقي مدينة غزة أو حتى في شرقي مدينة خان يونس. هذا كله يتزامن مع استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيرة، طائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، وهو ما ينذر بتجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع خاصة في مناطق تواجد الفلسطينيين. هذه الأحداث يوازيها الكثير من المضايقات على المستوى الإنساني، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليا إغلاق 4 معابر رئيسية من أصل 5 كان من المفترض وفق اتفاق وقف إطلاق النار أن تفتح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ولكن كل هذه البنود لا يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي، حتى فيما يتعلق بعدد الشاحنات الإنسانية التي من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة. الاحتلال يقلص هذه الشاحنات ويدخل بدالها شاحنات وبضائع تجارية، يدفع الفلسطيني مقابلها أثمانا باهظة للحصول عليها، ما يعني أنه على المستوى الميداني وعلى المستوى الإنساني هنالك خروقات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
2: العلول مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة. رأس الساعة مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لقمة حلف الناتو في أنقرة والوضع في مضيق هرمز بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 3 محطات رئيسية، أنقرة وطهران وواشنطن. والبداية من أنقرة مع زميل عبد العظيم محمد. إليك عبد العظيم.
5: نعم إيمان، نحن الآن في قمة، في مركز انعقاد القمة التي يحضر لها يوم غد، واليوم كانت هناك اجتماعات عديدة مهمة على هامش هذه القمة، اجتماعات على مستوى الوزراء واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، وكذلك الاجتماع الأبرز الذي عقد بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس التركي، وكان هناك مؤتمرا صحفيا فيه عديد من التصريحات المهمة والمثيرة للاهتمام بخصوص العلاقة التركية الأمريكية. نبدأ أولا مع ضيفنا هنا في الاستوديو في مركز انعقاد القمة في الرئاسة التركية، العقيد مارتن أودينيل، المتحدث من القيادة العليا لقوات المتحالفة التابعة للناتو، وهو قادم من اجتماع كان حضره بخصوص مضيق هرمز حول مع الدول مبادرة اسطنبول. سيد العقيد، أنت كنت في اجتماع كما أخبرتنا لوزراء خارجية الناتو مع دول مبادرة اسطنبول التي هي قطر والإمارات والكويت والبحرين، ويبدو الحديث كان عن مضيق هرمز. ما أهم ما دار في هذا الاجتماع؟
6: Yeah, so it was a very, very productive meeting. كان الاجتماع مثمرا للغاية، اجتماع وزراء الخارجية لهذه البلدان مع بلدان مبادرة اسطنبول، والتي أطلقت هنا في اسطنبول في العام 2004 في آخر قمة عقدت هنا. لا أستطيع أن أبحث بعض الأمور من وجهة نظر حلف الناتو كلها، لكن أقول إن البلدان الأعضاء
7: متفقة حول الموقف من الهجمات الإيرانية العشوائية ضد البلدان الأربعة، وكان هناك إجماع على دعم هذه البلدان الأربعة وإجماع على مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا دعما للولايات المتحدة في مذكرة التفاهم والمبادرة هناك.
8: هل يعني ما طبيعة الدعم الذي طرح لهذه الدول خصوصا في قضية تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
7: حاليا ومن منظور حلف الناتو، ليس لحلف الناتو دور، لكن الحلف عبر عن استعداده للعب دور إذا ما كان هناك حاجة ذلك.

0: هناك كثير من مبادرات ثنائيه متعدده الاطراف تتراسها بريطانيا وفرنسا اضافه الى بلدان اخرى، بعثت بسفن اما الى منطقه المضيق او الى المنطقه ككل، وهي مستعده للمساعده. اذا البلدان الاربعه وكل بلدان الحلف متحده في موقفها على حريه الملاحه وعدم اعاقتها في المضيق.
1: نعم. المضيق هرمز، المضيق هرمز هو حاضر في هذه القمة غدا، وسيتم مناقشته من قبل زعماء الناتو. هل سيكون هناك دور لحلف الناتو في تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
0: أعتقد أن الكثير من هذا الأمر سيعتمد على ما سيبحثه الزعماء وقادة الدول. أعتقد أن إيران والمضيق من المتوقع أن تبحث بسبب الاهتمام الذي تحظى به المنطقة، وأيضا وكون أن الدول الحلف تدعم الموقف الأمريكي من حيث مذكرة التفاهم طبعا، وحلف الناتو مستعد للمساهمة. لكن كما قلنا 32 عضوا في الحلف هم الذين سيبحثون ويقررون في هذا الشأن.
1: نعم. واحدة من القضايا التي أثارت توترا داخل الحلف هو أن الولايات المتحدة تراجع انتشارها العسكري في أوروبا، وربما تقلص عدد قواتها في أوروبا. هل سيتم مناقشة هذا الموضوع؟ كيف سيتم تأثير ذلك على الأمن الأوروبي؟
0: نعم. إذن أعتقد أنك تشير إلى المراجعة التي أعلنها وزير الحرب هكسيث في آخر اجتماع وزاري، وهذا طبعا هذه مراجعة من جانب الولايات المتحدة. ووزير الحرب هكسيث قال إن الحلفاء سيتم استشارتهم في هذه القضية، ليست هناك نتائج مقررة من الآن مسبقا. هذا أمر منفصل، المراجعة لم تتم حتى الآن، لهذا السبب لا أتوقع أي إعلانات بشأنها خلال القمة. لكن بشكل منفصل الولايات المتحدة أعلنت احتمال تخفيف عدد القوات في التموضع العسكري، وأنا يسعدني أن أعلن أمام مشاهديكم بأن قادة الحلف العسكريين في كندا غطوا الثغرات والنقص الذي كان ستخلفه انسحاب القوات الأمريكية. طبعا هناك طرق سريعة يتم سد هذه الثغرات بقدرات مشابهة أو غير مشابهة. إذا الحلفاء الأوروبيون تصدوا لهذه القضية، وهم أيضا رفعوا المستوى وصولا إلى حلف ناتو أقوى وأوروبا أقوى.
1: أيضا واحدة من الملفات المهمة التي سيناقشها الحلف هو موضوع أوكرانيا وتقديم الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وزيلينسكي أيضا سيشارك في هذه القمة. ما طبيعة الدعم الذي سيقدمه الحلف في مرحلته الجديدة؟
0: الرئيس زيلينسكي تعامل هو تحدث اليوم امام القمه المتعلقه بالجزء الصناعي العسكري. اذا هذا له علاقه بالقدرات الدفاعيه للتصدي للمسيرات، وهذا امر تركز عليه دول الحلف. طبعا ما هو مهم ان نذكر المشاهدين فيما يتعلق بالتصدي لهذه المسيرات، هذه وسائل الدفاع يتم ووفق مبادرة تم الاتفاق عليها يتم نقلها من الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء ومن ثم إلى أوكرانيا. لكن الحلف يبحث عن سبل إضافية للمساهمة في الدفاع عن أوكرانيا في هذه الفترة الحرجة، على أمل أن يحل السلام ويبقى احتمال العالم قائما.
1: نعم، في بعيدا عن ما يقوله الزعماء السياسيون، أنتم كعسكر كيف تقيمون أهمية هذه القمة بالنسبة لكم؟

0: ألقيت نظرة على الأمور قبل عام قمة لاهاي، كان يعتمد كله على التزام بالمساهمة في الموازنة الدفاعية بنسبة 5%، كل الحلفاء التزموا بذلك. هذه القمة تتعلق بتطبيق هذا الالتزام عمليا. نحن ما نريد نحن كأعضاء أن ندافع عن كل أراضي وأقاليم الحلف من خلال قدراتنا، بأن يضع السياسيون هذه القدرات في أيدي العسكريين والمحاربين لكي نؤدي هذه المهمة الدفاعية المشتركة.
1: نعم، العقيد مارتن أودينيل، أشكرك جزيل الشكر، أنت متحدثا باسم قوات حلف الناتو، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا وعلى هذه الإجابات، شكرا جزيلا. Thank you so much. إذن هذا ما تحدث به الناطق باسم القيادة العليا للقوات المتحالفة حول أهم البنود التي سيتم مناقشتها، لعل مضيق هرمز واحدة من هذه الملفات المهمة التي سيناقشها الحلف يوم غد، وربما تصدر هناك قرارات مهمة بخصوص هذا الحلف. كما ذكرت معلومات للجزيرة أن هناك دول تابعة للحلف ربما سترسل قطع عسكرية إلى المضيق، سنتابع هذا ربما هذه التفاصيل في وقت لاحق، لكن الملف الأبرز هذا اليوم كان زيارة الرئيس الأمريكي إلى أنقرة ولقائه والوعود الكبيرة التي قدمها. فادي ينضم إلينا، فادي منصور مراسل البيت الأبيض الذي هو متواجد معنا في هذا المركز الصحفي ويتابع تفاصيل هذه الزيارة. فادي، الرئيس الأمريكي قدم وعود كثيرة وكبيرة جدا من F-35 إلى رفع الحظر عن الصناعات الدفاعية التركية، كيف يستطيع الرئيس ترامب تحقيق هذه الوعود برأيك؟
2: نعم عبد العظيم، أولا حول مجريات الاجتماع الذي كان طويلا بعد الشيء ما بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، أنا تحدثت إلى مسؤول تركي مطلع على مجريات هذا الاجتماع، أشار إلى مجموعة من المسائل. أولا أن الرئيس دونالد ترامب أكد أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته الشخصية ورغبة إدارته بتزويد تركيا بمقاتلات F-35، وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية في هذا الأمر رغم وجود بعض العقبات في الكونغرس، لكن تركيا ترى أن مساهمتها في برنامج تطوير مقاتلات F-35 من ناحية، وأيضا الفائدة الاستراتيجية لحصولها على هذه المقاتلة بحكم موقعها الاستراتيجي في إطار حلف الناتو، هي مستعدة لتوفير ضمانات تبدد أي هواجس لدى بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة حول مسألة أحيازتها على منظومة S-400 للدفاع الجوي من روسيا، والتي كانت أثارت مشكلة فيما يتعلق بحصول على مقاتلات F-35، وبالتالي هذا جانب أساسي جرى بحثه خلال هذا اللقاء. ورئيس دونالد ترامب وعد أيضا برفع العقوبات المفروضة على تركيا، وهو أعلن عن ذلك بشكل علني وقبيل الاجتماع، وأيضا قبيل الاجتماع قال إننا نبحث مسألة تزويد تركيا بمقاتلات F-35. لا شك أن هناك ضغوط يتعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا ضغوط من الجانب الإسرائيلي، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم أمس في مقابلة مع فوكس نيوز معارضته لتزويد الولايات المتحدة تركيا بمقاتلات F-35، وعلل ذلك بأن هذا سوف يخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة. النقطة الثانية التي جرى بحثها خلال هذا الاجتماع هو ملف إيران، حيث كان واضحا موقف تركيا الذي أبلغه للرئيس دونالد ترامب بضرورة إيجاد تسوية مقبولة لجميع الأطراف لهذه الحرب مع إيران وفتح مضيق هرمز، وأن موقف تركيا واضح في هذا الأمر أيضا بأن هناك فرصة أمام إيران للتوصل إلى تسوية تضمن أمنها من ناحية وتضمن مصالحها الاقتصادية بدون أن يكون هناك أي عودة للحرب، لأن هذه الحرب لن تفيد أي طرف في المنطقة، معني بالاستقرار والسلام. الرئيس الأمريكي يقول بأنه يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة لأنه دمر القدرات العسكرية لإيران، ولكن ينبغي على إيران أيضا أن تلتزم بمذكرة التفاهم وتتوقف عن مهاجمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. النقطة الثالثة التي جرى بحثها هو ملف سوريا. الجانب التركي كان حريصا على دعوة الرئيس الشرع للقدوم يوم غد للمشاركة في اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب على هامش هذه القمة، والرسالة التي تبعث بها تركيا أنها تريد أن تدمج سوريا في المحافل الدولية

0: حيث تلعب أنقرة دورا أساسيا، وذلك من أجل مستقبل سوريا ومن أجل أيضا استقرار سوريا الجارة الأساسية لتركيا. أما فيما يتعلق بهذه القمة، لا شك أن هناك حرص من قبل تركيا على إبراز وحدة الموقف ووحدة حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من الحلفاء الذين تحديدا سمى كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وأيضا إيطاليا، وقال إنها هذه الدول خذلت الولايات المتحدة، لكن تركيا تقول أن هناك فرصة يوم غد في اللقاءات لإبراز وحدة الناتو، أهمية زيادة الإنفاق وأيضا الدفاعات الصناعية، خصوصا دور تركيا في هذا الإطار. عبد العظيم.
1: نعم، بالتأكيد فادي هذه ملفاتها الأساسية يوم غد، وسينظر لها يوم غد على أنها ستكون يقيم من خلالها اجتماع حلف الناتو، هل سيتم الاتفاق على ما يريده الزعماء وخصوصا الرئيس دونالد ترامب. أذهب إلى زميل المعتز وهو أيضا يتابع زيارة الرئيس دونالد ترامب واللقاء المثير الذي حصل والتصريحات المثيرة التي حصلت بينه وبين الرئيس أردوغان. المعتز، كيف يقيم في تركيا الوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي، خصوصا أنها وعود يعني حول ملفات حساسة ومهمة بالنسبة لتركيا؟
2: عبد العظيم، يبدو أن أبرز ما يمكن أن يصف هذه اللحظة هي ما التقطته عدسات الكاميرات عندما ترجم للرئيس أردوغان كلام الرئيس الأمريكي حول نيته رفع العقوبات، عقوبات كاتسا. عندها ابتسم وأبدأ إشارة الموافقة على هذا الأمر، وهذا يعني أن تركيا مهتمة جدا بهذا الموضوع، وكان هناك تصريحات عدة سياسية تتعلق بهذا الأمر، حتى أن الرئيس التركي قبل قليل وهو الآن يستعد لحفل العشاء والاستقبال الرسمي حيث يستضيف جميع المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي، قال إنه سيناقش مرة أخرى موضوع محركات الطائرة كان التي تبنيها تركيا، وهي طائرة من الجيل الخامس. وبالتالي هناك أيضا تحدث الرئيس التركي عن أنه تلقى وعدا بشراء 5 طائرات. هذا هو ربما مجمل ما يتعلق بتركيا من ناحية الجانب الأمريكي، لكن أيضا كان هناك تصريحات تركية تتعلق بوحدة الحلف، حيث أكد الجانب التركي وخصوصا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان على ضرورة أن يكون هناك رفع للقيود المتعلقة بموضوع الصناعات الدفاعية، وأن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الحلف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المعتز بالله حسن، كنت معنا من المرقى الرئاسي، وكذلك الزميل فادي منصور ينضم إلينا هنا في هذه النافذة الصحفية والباحثة التركية السيدة إسراء أوزتورك، وكذلك الصحفي المختص في شؤون الناتو جينيس فرانسان. سنتحدث معهما عن أبرز ما حدث هذا اليوم من لقاءات ومن تصريحات، وأيضا ما هي التطلعات بالنسبة لقمة يوم غد. سيدة إسراء، اللقاء كان مثير اليوم والتصريحات كبيرة جدا، هل هذا هو مؤشر على أن العلاقة التركية الأمريكية تنتقل إلى مرحلة جديدة، أم أنها هي في إطار الزيارة والمجاملة بين الطرفين؟ كيف قرئ هذا في تركيا؟
3: طبعا شكرا على الاستضافة. بالطبع هذه اللحظة مفصلية، وأيضا في العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة هناك مشكلات تم حلها، والقضية الأكثر أهمية الآن هي عقوبات كاتسا التي يتم بحثها الآن والتي ينبغي أن تلغى، لكن طبعا تركيا تحتاج إلى موافقة الكونغرس حول ذلك، والرئيس ترامب وعد بذلك، ربما قد يقنع الكونغرس فيما يتعلق بصفقة F-35. هذه قضية مهمة إضافة إلى المحركات الخاصة بطائرات كان طبعا طالما أن تركيا تحتفظ بالقوات الدفاعية الجوية منظومة S-400 في الماضي، كان من المستبعد أن تبيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 ورفع العقوبات. لكن الرئيس ترامب مع وصوله هنا وحتى قبل وصوله إلى أنقرة قال إنه جاء إلى القمة بسبب علاقته الطيبة مع الرئيس أردوغان وسماه الصديق الحميم. إذا حتى لينزي غرايم في الولايات المتحدة اليوم أصدر
4: هذه مسألة العلاقة بين الرئيسين هي مهمة، لكن أيضا قد تكون مقلقة، لإذا ارتبطت الملفات هي بالعلاقة فالرئيس ترامب بعد سنتين سيغادر البيت الأبيض. كيف ستتعامل تركيا مع إدارة جديدة ربما يكون لها موقف مغاير؟
3: من المهم أن العلاقة تكون أو يتم تعزيزها على مستوى مؤسساتي. بالطبع العلاقات الشخصية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان مهمة للغاية وتنمو يوما بعد يوم. في الماضي كانت لدينا مشاكل مع القيادة الأمريكية، لكن العلاقة الشخصية بنموها هذه الأيام يمكن أن تساعد البلدين على مأسسة العلاقة والتي يمكن أن تستمر بغض النظر عن من يكون الرئيس الولايات المتحدة. لهذا السبب التعامل مع هذه الأمور وتأسيسها من الآن مهم، لكي من خلال التحالف في حلف الناتو وخارجه تبقى العلاقة.
4: هذا السؤال إلى صحفية متخصصة في شؤون الناتو السيدة ماريا، أريد أن نسألها عن هذه العلاقة بين ترامب وأردوغان. هل ستشكل أو القادة الأوروبيين يشعرون بالقلق من هذه العلاقة والانفتاح الكبير بين الرئيسين؟
3: أنا أرى بواعث القلق هذه، وأعتقد إنها تستند إلى أسس حقيقة. الرئيس طبعا ترامب وضع في موقف صعب في أوروبا، وهو الآن لا يتحدث عن القادة الأوروبيين بنفس طريقة حديثه عن الرئيس التركي، وهم يشعرون بنوع من الحرج ولا يعرفون كيف يتعاملون مع رئيس ترامب. هل يعطونه الشيء؟ هل يتنازلون أمامه أم لا؟ هناك حالة من الارتباك الكبير. وأيضا وطبعا هو يتحدث مع الرئيس التركي ويستخدم علاقاته، الواضح أن علاقات طيبة معه مع السيد أردوغان ويستخدمها لصالحه. هم يحاولون أن يفصلوا في النظرة بين علاقتي الرئيسين مع بعضهما والعلاقة علاقته مع القادة الأوروبيين.
4: يوم غد سيدة ماريان سيكون مضيق هرمز حاضرا وبقوة في نقاشات الحلف، والرئيس ترامب واضح في مطالبه من الحلف بالمشاركة في تأمين هذا المضيق. كيف تتوقعون أن ستكون النقاشات وإلى ماذا ستؤول؟
3: أعتقد أن من الصعوبة المكان أن نقول من الآن. البلدان الأوروبية قالت من قبل إنها مستعدة للمساعدة. ربما الولايات المتحدة تتظاهر بأنها ليست سهلة المنال في هذه الأمور، لكن في النهاية أيا ما تقرره البلدان الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وربما إيطاليا وربما المملكة المتحدة ستفعل كل ما تستطيع، وسنرى أولا ما هي حقيقة المواقف وأيضا كيف ستكون ذلك تداعيات في داخل هذه البلدان. بعض المشاركة ربما قد ينظر لها على أساس أنها رمزية في واشنطن. بعض البلدان تريد أن يكون لها حضور حقيقي ومساهمة حقيقية، أو ربما ترى في هذه بداية جديدة في العلاقة مع الشركاء الأمريكيين.

0: الأمريكيين على مستوى البحري في مياه البحر أو في التعاون البري، وأن تكون هناك مساهمة تستحق الذكر من الجانب الأوروبي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة ماريون سينكر على هذه المشاركة معنا، وكذلك أشكر السيدة إسراء أوزتورك الباحثة والمتخصصة في شؤون تركيا على مشاركتها أيضا معنا. هذا ما تناولناه هذا اليوم من ملفات وزيارات واستقبال حصل هذا اليوم. القمة غدا، وستكون الملفات والنقاشات الرئيسية والبيان الختامي يوم غد، وسنتابع كل هذا بالتفصيل والمتابعة. الأوان نتحول إلى طهران والزميل عمر هواش ليقدم نافذته من هناك.
2: شكرا زميل عبد العظيم من أنقرة، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى نافذة جديدة نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران. وبينما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بعد استهداف سفن في حوادث لم تتبناها إيران حتى الآن، تعود المخاوف لتعود من انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد في توقيت حساس للغاية. فالحدث عبر استهداف سفن في المضيق يأتي رغم التفاهم على تهدئة بين واشنطن وطهران خلال هذا الأسبوع، وقبيل جولة مرتقبة من المفاوضات الحل النهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت لا تزال فيه طهران تودع مرشدها الراحل علي خامنئي وسط رسائل سياسية وشعبية تتجاوز حدود مراسم الوداع. فهل يهدد التوتر في مضيق هرمز المسار التفاوضي؟ وهل نحن أمام حادث عابر أم بداية تصعيد جديد ولو محدود بين إيران والولايات المتحدة؟ وما الذي تحاول طهران وواشنطن تثبيته قبل الدخول في المرحلة النهائية من المفاوضات؟ لمناقشة كل ذلك معنا هنا في الاستديو الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك على شاشة الجزيرة، والدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، أهلا بك على شاشتنا. أبدأ معك دكتور هاشمي، شهدنا هذا اليوم عدة أحداث لاستهداف سفن في مضيق هرمز وفق التصريحات الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية. إيران لم تتبنى هذا الأمر حتى هذه اللحظة، أعود إلى مراسلتنا، أذهب إلى مراسلتنا فرح الزمان شوقي معنا في طهران. في البداية أسألها فرح، هل هناك رواية رسمية لما حدث اليوم في مضيق هرمز؟ هل لدينا رواية رسمية إيرانية؟ وإلى أي محطة وصلت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي؟
3: عمر، في الشق الأول لا يوجد حتى الآن لا تأكيد ولا نفي ولا أي تفاصيل باستثناء ما نقلته قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول المطلع الذي يقول بأن الحركة في مضيق هرمز تجري وفقا لترتيبات إيران، ويقول أيضا بأن أي عمل أمريكي استفزازي على حد وصفه سيقابل برد قوي وحاسم. في الجزء الأول من هذه التصريحات حين يقول بأن الحركة تجري وفقا ترتيبات إيران، فهذا قد يعني بأنه يجري وفقا للمسارات التي أو يجري وفقا لرؤية إيرانية تتحدث عن أن الحركة يجب أن تكون وفقا للمسارات التي حددتها إيران دخولا وخروجا وبالتنسيق المسبق مع قوات الحرس الثوري هناك. وفي الجزء الثاني من تصريحه المتعلق بأن أي عمل أمريكي استفزازي سيقابل برد قوي وحاسم، هذا قد يعيدنا إلى مشهد المناوشات التي حصلت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة وحتى بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ولكن هذا إن حصل فهو يحصل حتى قبل انتهاء الفترة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرحلة الهدوء التي اتفق عليها الطرفان خلال محادثات الدوحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وعلى ذكر مراسم التشييع، وصل بالفعل جثمان المرشد الأعلى السابق إلى النجف في العراق، يرافقه كذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث ستجري هناك مراسم تشييع واسعة في كل من النجف وكربلاء، وهذا بعد يومين من التشييع في العاصمة الإيرانية طهران وقم.

0: ينتقل الجثمان بعدها إلى مدينة مشهد الإيرانية حيث سيوارى الثرى هناك. لكن بكل الأحوال بالعودة إلى تبادل التصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك تصعيد سياسي في التراشق بين كلا الطرفين من خلال التصريحات السياسية التي نفهمها من الطرفين والتي صدرت على هامش مراسم التشييع، ولعل آخرها ما جاء على لسان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، والذي يتحدث عن أن أي خطة تتعلق بإدارة مضيق هرمز في المرحلة المستقبلية يجب أن تتم بالتنسيق مع إيران، وإن لم تكن كذلك فسيكون مصيرها الفشل. هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع قمة أنقرة أو اجتماع الناتو الذي يجري في أنقرة، والذي سيبحث ملف مضيق هرمز أولا، والذي يأتي أيضا في ظل خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف حلف الناتو فيما يتعلق أساسا بالحرب على إيران. لذلك الساعات المقبلة ستكون حاسمة وستؤثر كثيرا على المشهد بين طهران وواشنطن في الأيام المقبلة. عمر،
1: شكرا جزيلا. فرح الزمان شوقي، كنت معنا من طهران. أعود إليك دكتور محمد حسين هاشم، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذا لم تكن إيران قد استهدفت السفن اليوم في مضيق هرمز، فمن استهدفها ومن هو المستفيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن إيران كما تفضلت لحد الآن لم تعلن عن شيء ولم تتبنى هذه الهجمات، ولكن إيران والرواية الإيرانية تستند إلى البند الخامس من المذكرة أن المسير والذهاب والإياب في مضيق هرمز حسب الترتيبات الإيرانية. باعتقاد المسؤولين هنا في إيران أن هناك ضغوط على دول خليجية في الواقع للخلق هذا الاتفاق لكي إيجاد مسارات أخرى غير المسارات التي تعينها إيران، ولذلك إيران لا يمكن أن تتسامح مع هذا الأمر لأنها مصرة على أن تكون الترتيبات داخل مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وهي على استعداد للمسير في هذا الخط إلى آخر ما يمكن، حتى إذا وصلت إلى مواجهة كما حصل في السابق من مناوشات بين الجانب الإيراني والأمريكي.
1: دكتور ساسان كريمي، برأيك من المستفيد من التصعيد في هذه المرحلة بين واشنطن وطهران؟
3: شكرا على الاستضافة أولا، وطاب مساءكم. أعتقد أن كلا الطرفين بغض النظر عن كل المواقف التي تتم بين السلطات الرسمية، كلا الطرفين يريد إظهار رغبته السياسية في التوصل إلى اتفاق، وأيضا تعزيز القوة السياسية لهما ليضمن كل طرف يظهر قوته أمام الطرف الآخر، بحيث بأن يقول بأنني قوي بما فيه الكفاية للدفاع عن المواقف التي أسستها عسكريا وسياسيا. لهذا السبب هذه الأمور ستحدث في كل مرة لحين استئناف المفاوضات، لحين التوصل إلى المراحل النهائية من الاتفاق، لأن كل من الولايات المتحدة وإيران مرتاحة من مواقفها الحالية وتريد الاستمرار في مواقفها وصولا إلى اتفاق النهائي. لكن هذا يجعل الوضع هشا، ولست متأكدا هل أن الوضع سيبقى كما هو أو سيتم انتهاكه بسبب هذا الاستعداد لاستعراض القوة من كل طرف ضد الآخر.
1: دكتور هاشمي، دكتور كريم يقول أن الوضع هش في مذكرة التفاهم والتزامات من كل طرف، واليوم أيضا مسؤول إيراني قال لقناة بريس تي في الإيرانية بأن أي عمل استفزازي من قبل أمريكا سوف يتم الرد عليه بشكل قوي وحاسم. هل نتوقع جولة جديدة من التصعيد بين طهران وواشنطن ولو كانت محدودة على خلفية ما حدث هذا اليوم في مضيق هرمز؟
2: بتقديري موضوع مضيق هرمز موضوع مهم جدا وحساس بالنسبة للقيادة في إيران. بعد هذه الحشود التي خرجت للتشييع وللصلاة ولغير ذلك، أتوقع أن هناك تصلب في الموقف الإيراني اتجاه الكثير من القضايا، لا سيما في ملف مضيق هرمز. كما أسلفت أنه القيادة الإيرانية هنا يعني مصممة أن تكون التنظيمات داخل المضيق وحفظ أمن هذا المسار وهذا المسير وهذا الممر الدولي أن يكون لصالح إيران، وإيران لا تتنازل عن هذا الأمر بأي قيمة كانت، يعني حتى إذا وصلت إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية. هذه الضغوط التي تواجه الدول الخليجية، قبل فترة وجيزة وصلنا إلى بروتوكول مع العمانيين، ولكن الرئيس شخص الرئيس ترامب هدد عمان بتفجيرها وبالهجوم. باعتقادنا أننا نستطيع مع التواصل مع الجانب العماني إلى تأمين أمن مضيق هرمز وحسب المسارات التي تحددها إيران. موضوع المضيق موضوع هام للجانب الإيراني ولا تتنازل عنه بأي ثمن كان.
1: دكتور ساسان كريمي، قبل قليل قال المتحدث باسم قوات الناتو في أوروبا هي الجزيرة في نقاش مع زميلنا عبد العظيم في أنقرة بأن دول في حلف الناتو أرسلت سفن إلى المنطقة، وغدا في أنقرة سوف يناقش ملف هرمز وأمن الملاحة فيه في هذه القمة. برأيك هل هذا يتعارض مع مذكرة التفاهم، وكيف طهران يمكن أن تنظر إلى هذا الأمر؟
3: نعم، هذا انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم وليس دليل على حسن نية لحل المشاكل بشكل دبلوماسي ومتعدد الأطراف. لكن في النهاية لا يهم من يرسل السفن والقطع البحرية، لو كان ذلك سينجح لكانت الولايات المتحدة نجحت وهي لوحدها تمتلك القوة ولديها أكبر عدد من القطع البحرية والسفن، وفي ليس في الخليج بل في العالم كله. لكن ما جعل إيران تكون لها اليد العليا في مضيق هرمز هو أمران، أولهما هو الوضع الجغرافي لإيران، وثانيا الإرادة السياسية لإيران، وأيضا الإرادة السياسية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حالات التهديدات الوجودية، وإيران بإمكانها أن تفعل كل ما هو ضروري في هذا المجال. أيضا إيران حرصت على عدم السماح للبلدان الأخرى أن تتحالف ضد إيران، وهذا لن يحدث لأن الكل يعرف أن إيران ليست في محشورة في زاوية وليست هي في من سوف يتنازل أولا. إذن هذا يجعل أو يحدث فرقا كبيرا بين موقفي إيران والولايات المتحدة، والولايات المتحدة غير قادرة على إقناع الأطراف الأخرى في المنطقة في حلف الناتو لتقف ضد إيران، وهذا واضح من سلوكيات الوسطاء باكستان وقطر وكل البلدان المهمة في المعادلة.
1: دكتور هاشمي، كما ذكرنا أن هناك نقاش في قمة حلف الناتو في أنقرة حول مضيق هرمز، واليوم شهدنا كيف أن هناك أحداث في المضيق. كل هذا ما هو تأثيره على مفاوضات الحل النهائي، خاصة أن الطرفين الإيراني والأمريكي يأملان أن يبدأ بمفاوضات الاتفاق النهائي بعد مدة قليلة، حيث أن الإيرانيين كانوا مشغولين بتشييع المرشد الراحل، والأمريكيون منشغلون أيضا كانوا بالاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا.
2: أخ عمر، كما تعلم أن البند 13 من المذكرة، أولا إيران حسمت موقفها فيما يخص موضوع مذكرة التفاهم، يعني إيران مصممة على تنفيذ البنود بكاملها، لا سيما الخمس بنود التي تذكر في البند 13. لأجل أن تتحقق هذه البنود نستطيع أن نتحدث عن المرحلة الثانية لموضوع التفاوض حول المرحلة النهائية، ولكن لازلنا نحن في البند الأول، لا سيما فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية التي تصر إيران عليها بشكل يومي أن جبهة لبنان والجبهة أن هذه الجبهة أن الإسرائيليين عليهم أن يوقفوا هذا التغول في لبنان وأن ينسحبوا من الجنوب اللبناني، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، كما أسلفت أنه لا تقبل إيران بأي مسار آخر غير المسارات التي هي تعينها. ولذلك ما يحصل الآن في أنقرة ومن تفاوض ومن حوار حول هذا الموضوع باعتقادي تأثيره سيكون غير كبير على هذه المفاوضات. إيران جادة في موضوع المفاوضات، ولكن حسب هذه البنود الموجودة والإصرار على تنفيذ البنود كما هي. يعود الأمر الآن كما يقال أن الكرة الآن في الساحة الأمريكية، والقيادة الأمريكية وترامب هو من يقرر إن كان هو يريد أن يصل إلى هذا الاتفاق أو لا.
1: الدكتور كريمي، أشار الدكتور هاشم إلى مسألة لبنان، وشاهدنا كيف أن الجيش الإسرائيلي يزال موجود في الجنوب اللبناني وينفذ عمليات عسكرية بين الحين والآخر. مذكرة التفاهم أيضا تضم أموال مجمدة، إيران كانت تأمل على الحصول على 6 مليارات دولار في الوهلة الأولى، لكنها خلال المفاوضات في الدوحة وعدت بخط ائتماني يقال أنه 3 مليارات دولار. فضلا عن مسألة مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع ربما سلطنة عمان فتحت مسار موازي في المضيق، هل يمكن القول أن واشنطن أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها، وما الذي بقي منها؟
3: هو لا يعني أنها أصبحت غير ذات معنى، لكن إيران تواجه معضلات في هذه المذكرة. لديها بعض الفوائد، لكن إسرائيل هي اللاعب الذي يريد تخريب الأمور ضد تطبيق المذكرة، وإيران تدرك ذلك، وإيران لا تريد أن تتحرك بسرعة ضد أي فعل يقوم به النظام الإسرائيلي ضد مذكرة التفاهم، والذي يكون هدف إسرائيل من ورائه تخريب الأمور. لأن إيران لو ردت على كل عمل إسرائيلي في لبنان فهذا سيوقعها في فخ إسرائيل، وطبعا وإلا أيضا ضغوط إسرائيل ستستمر، وقد تكون ترى إيران قد تقبلها الضغوط الإسرائيلية إلى حد ما. الولايات المتحدة والصين ودول الشرق الأوسط عليها جميعا أن تحمي مذكرة التفاهم، ليس بسبب مصالحها الأحادية الجانب، ولكن من أجل أمن المنطقة التي تضمن عند ذاك أمن الطاقة والتي هي في صالح الجميع. وربما روسيا تعتقد أن ليس من مصلحتها أن يكون هناك أمن للطاقة هنا على الأقل بسبب حربها على أوكرانيا، ولأنها تكسب مالية من وراء بيع نفطها. لكن هذه وجهة نظر قصيرة الأمد. على المدى البعيد الكل يجب أن يساهم في حماية هذا الممر المائي، وأن لا يسمح لأي طرف أن يخرب اتفاق مذكرة التفاهم.
1: دكتور هاشم، ننتقل إلى ملف تشييع المرشد الراحل علي خامنئي. المحطة المقبلة هي العراق يوم غد في النجف وكربلاء، وأشارت مراسلتنا فرح الزمان بأن الرئيس بزكيان قد وصل إلى العراق للمشاركة. ما هي دلالة تشييع المرشد في العراق، وهل هذا يدل على استمرار النفوذ الإيراني الإقليمي في المنطقة كما كان قبل الحرب وأنه لم يتأثر؟
2: بتقديري أن أولا السيد الإمام الشهيد هو ليس قائد للثورة في إيران فحسب، هو شخصية روحية وعلمائية ومرجعية دينية، ولذلك الأوساط العراقية إن كانت الشيعة منها أو السنة وحتى الأكراد وباقي الفصائل، هؤلاء يكونون للسيد الشهيد كل الاحترام والتقدير. وكانت للسيد علاقات للإمام الشهيد علاقات واسعة مع هذه الأوساط داخل العراق. وبالمناسبة وقف الإمام الشهيد إلى جانب الشعب العراقي في محنته أمام داعش، وقدم الكثير لهذا الشعب. والشعب العراقي بذاته شعب كريم وشعب وفي، وباعتقادي أن ما سنشاهده غدا في النجف وكربلاء وفاء لهذه القيادة التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي بكل ما أوتيت من قوة خلال الأزمات السابقة. وباعتقادي أن الوجود أن الحضور العراقي الواسع في هذا التشييع سيفضي إلى نوع من مناسبات جديدة وكبيرة بين الشعبين وبين الدولتين.
1: باختصار دكتور كريم، الآن نحن أمام تشييع مستمر للمرشد الراحل علي خامنئي والتوتر في مضيق هرمز، هذا الأمر كان متزامن هذا اليوم. بالنسبة لإيران، هل أولويتها إثبات استقرارها الداخلي أم إثبات قدرتها على الردع في مضيق هرمز؟
3: مضيق هرمز ومعادلة مضيق هرمز هو واضحة أمام إيران. إيران لا تريد المبالغة في استخدامها، لأن إيران تدرك أنها إذا ما بالغت في استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط فإن الأطراف الأخرى سوف يكون لها ردات فعل، وهذا ما سوف يقلل من قيمة هذه الورقة. لكن في نفس الوقت ترتيبات الجنازة كانت مهمة جدا لإظهار قوة الوضع.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور ساسان كريم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، والشكر جزيل الشكر أيضا للدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. هكذا كان المشهد في مضيق هرمز وتشييع الراحل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. ننتقل إلى نافذة من واشنطن مع الزميل ناصر الحسيني، إليك ناصر.
4: شكرا لك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في الوقت الذي بدأ يسود فيه الشعور في أمريكا في واشنطن على الأقل أن مضيق هرمز سيعود لحياة طبيعية شبه طبيعية لنقل، وفيما كانت المصادر تؤكد أن عملية العبور الآن في مضيق هرمز بدأت تستعيد نشاطها خلال الأيام الثلاثة الماضية مفاجأة. كشف أمس مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في نهاية المطاف صاروخين على الأقل باتجاه سفينتين مدنيتين تجاريتين آمنتين كانت تعبران مضيق هرمز، وتعرضت السفينتان لإصابة مؤكدة مباشرة وأضرار جسيمة دون تسجيل إصابة بشرية. أيضا قبل ساعات اليوم أكدت مصادر أمريكية هذه المرة أن ناقلة ثالثة استهدفت فيما كانت تحاول العبور الآمن في مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي أكد لقناة NBC هنا في واشنطن أن الأمريكيين هذه المرة تصدوا عسكريا لمسيرات إيرانية أسقطوها، وهذا انتهاك مباشر الآن لمذكرة التفاهم حسب قول هذا المسؤول الأمريكي. الآن في واشنطن وفي انتظار رد فعل رئيس ترامب، هو مسافر الآن ومنهمك حاليا في عدة قضايا الناتو مع عدة قضايا للناتو على هذه التحركات العسكرية، تجر الإشارة والقول الآن إلى أن بعض دول حلف شمال الأطلسي للتذكير فقط قررت إرسال سفنها إلى مياه الخليج ومضيق هرمز رغبة منها حسب ما نفهم في تقديم العون على الأرض هناك. وبالتالي هل نحن الآن أمام العودة إلى نقطة البداية في أزمة مضيق هرمز هذه ومشاهد التوتر العسكري الخانق لحرية الملاحة في المضيق؟ أم أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمناوشات بسيطة، تكتيكات، استعراضات إيرانية للقوة للضغط ربما على مسار مفاوضات أمريكا وإيران بخصوص مذكرة التفاهم؟ هذه الأسئلة سنطرحها اليوم هذا اليوم في استديوهاتنا هنا بواشنطن على ضيفي هذه الحلقة. من نافذتنا في واشنطن اليوم العقيد ويليام بوتنام الذي عمل كما شاهدتموه في حلقات سابقة في عدة مسارح حول العالم من كوسوفو إلى أفغانستان مرورا بالعراق، وكان مؤخرا معنا في عدة برامج هنا، ومعنا عبر زوم الأستاذ والبروفيسور تشارلز كوبشن حاليا كبير باحثين في مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن من نيو جيرسي، ويأتي اليوم بخبرة سابقة أيضا بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض سابقا. لنبدأ بضيفنا في نيو جيرسي. الإيرانيون هاجموا ثلاث مرات مضيق هرمز بعد تحذيرات رئيس ترامب، ماذا يعني هذا سي تشارلز؟
5: I أعتقد أن الرسالة الأساسية التي تحاول إيران أن ترسلها هي أننا نمتلك مضيق هرمز ولا نود أن تستخدم الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. نود أن تستخدم الممر الإيراني ونحن من يقرر، والمسار في الوسط الذي عادة ما يستخدم هو غير آمن بسبب وجود الألغام البحرية. وبالتالي الرسالة الأساسية هي أن إيران تحاول أن ترسل واقعا جديدا وترسل الرسالة: نحن اكتشفنا أنه باستطاعتنا أن نتحكم بهذا الممر، لن نتخلى عن هذه الورقة، بالإضافة إلى الظهور بمظهر الدولة القوية القادرة على التفاوض من موقع القوة. أنا لا أعتقد أننا سوف نعود إلى الحرب الشاملة، فلا إدارة ترامب ولا الحكومة الإيرانية تودان الذهاب بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا القصف والقصف المضاد سوف يستمر من دون تصعيد.
4: نعم. طب العقيد ويليام، وأنتم بتجربتكم أيضا على الأرض هناك في المنطقة العربية سابقا، عندما ترون تصريحات الرئيس ترامب كما سمعناها أمس تهديد واضح، واليوم الإيرانيون ردون بثلاث هجمات، كيف تقيمون هذا التحرك الإيراني عسكريا وسياسيا واستراتيجيا الآن، لأننا دخلنا في معركة عسكرية تقريبا؟
5: بادئ ذي بدء، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وهذا سؤال وجيه للغاية. أول ما أود أن أتحدث عنه هو أنه يتعين علينا أن نطرح على أنفسنا السؤال: لماذا قررت إيران أن تهاجم الآن؟ هل هذا رد على تصريحات الرئيس ترامب مثلا؟ هل يمكن أن تكون إيران في صدد إرسال رسالة لأنها تشعر أن مذكرة التفاهم لم تطبق بشكل جيد لجهة فك تجميد الأصول والتبعات الاقتصادية؟ أتفق مع تشارلز إن النقطة الأساسية بالنسبة إلى الإيرانيين للضغط هي مضيق هرمز، ولكن السؤال الأهم لا نعرف الإجابة عنه: من الذي أمر بالقيادة في طهران؟ هل القيادة السياسية؟ هل هو الحرس الثوري الإيراني؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ غالبا ما ننظر باتجاه طهران ونعتقد أن القرار يصدر بطريقة موحدة، ولكن ما نفشل أن نتحدث عنه في بعض الأحيان هو قدرة المؤسسات البيروقراطية أن تقود البلاد في اتجاهات محددة. هذا يساعدنا على فهم المشهد الإيراني. الشاغل الأساسي بالنسبة إليه هو أن هذا التكتيك الإيراني تستخدمه إيران، ولكن يجب أن تتنبه لكي لا يصعد إلى أزمة مالية إيران لا تريدها.
4: تشارلز في نيوجيرسي، تعتقدون أنه من المهم على الأقل بالنسبة للبيت الأبيض وترامب الرئيس أن يعرف من قرر أن يهاجم؟ لأن ضيفنا هنا يقول يجب أن نعرف من يهاجم، من يقرر الهجوم، هل الجناح السياسي قليباف وأصدقائه أم الجيش الإيراني والقيادة العسكرية؟ هل مهم هذه النقطة أم أننا أمام دولة تتحدى أمريكا ويجب أن تتحرك أمريكا أيضا بالرد وفورا؟
5: نعم، أنا أتفق مع ويليام فيما قاله. نحن لا نعرف حقا كيفية اتخاذ القرارات اليوم في طهران. نحن نعرف أن الجنرالات في الحرس الثوري هم في موقع أقوى، وأن رجال الدين هم في موقع أضعف. نسمع أن مجتبى خامنئي هو المرشد الأعلى، غير أننا لم نراه بعد، وقد يتطلب الأمر بعض الأيام لكي تصدر الرسائل الخاصة به، لأنه لا يود أن يفصح عن مكانه خوفا من الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، في سياق مذكرة التفاهم استمعنا إلى الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس، وقالا إن الحكومة في حالة من الفوضى في إيران، والأمر يتطلب بعض الوقت لاتخاذ القرارات بالنسبة إليهم، وهذا عمل على صيرورة بالنسبة إلى اتخاذ القرارات في طهران. العملية لم تنتهي بعد، ولكنني أعتقد أن هذه الحكومة الجديدة حتى ولو أنها ليست تحت سيطرة متشددين من الشخصيات الدينية بنفس المستوى، ولكن استخدمت ورقة هرمز والتسبب بأزمة الطاقة العالمية، ولا تود أن تتخلى عن هذه الورقة، ولذلك تسعى للهجوم على السفن للقول انتبهوا باستطاعتنا أن نأخذ هذا الممر رهينة، في حال لم نحصل على مرادنا سوف يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط والأسمدة. هذا تهديد حقيقي، وأعتقد أن هذا التهديد

0: هو من بين الأسباب التي دفعت بإدارة ترامب لتوقيع مذكرة التفاهم، ولو أن هناك أسئلة مفتوحة في المذكرة بالإضافة إلى المفاوضات التي سوف تلي ولم نبدأ بها حتى بعد، وبالتالي تتعدد المشكلات التي تحتاج إلى الحل. ولكننا الآن نرى أن الإيرانيين يحاولون أن يرسخوا الموقف الذي هم فيه على طاولة المفاوضات.
1: تشارلز، يعلمون أن ترامب لن يقبل بهذا الطرح الذي تشرح الآن،

0: I think they think that they can make
1: أنهم
0: progress on these
1: يظنون
0: issues.
1: أن باستطاعتهم أن يحققوا تقدما بالنسبة إلى هذه المسائل. أعتقد أن مذكرة التفاهم شابتها بعض الأوجه المبهمة بالنسبة إلى مسائل أساسية. على سبيل المثال، ذكر ويليام الأصول المجمدة. متى تحصل إيران عليها؟ هناك مصادر تمويل متعددة، على سبيل المثال الصندوق الاستثماري وفك تجنيد الأصول، المليارات من الدولارات الأمريكية، بالإضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. لذلك أعتقد أنهم يسعون للضغط على ترامب للتصرف بهذه المسائل للحصول على أفضل الممكن. وأعتقد أنهم يعرفون أن ترامب محشور من المنظور السياسي في زاوية، حيث أنه يتجه باتجاه انتخابات التجديد النصفي مع عدم رضا من جانب الشعب الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتأثير على الأسعار بشكل عام، وبالتالي عملية حسابية إيرانية لتعزيز النفوذ الإيراني. ولكنني أتفق مع ويليام، يجب أن يتنبهوا وأن لا يفرطوا في الضغط، لأنهم إذا ما أفرطوا في الضغط على ترامب بعد خط أحمر قد يواجه هجوما عسكريا ضخما من جديد.
2: وبالفعل قالها أمس عقيد ويليام البارح الرئيس الأمريكي كان واضح. طيب، يا إما اتفاق يا إما العودة للعمليات العسكرية. أقل من 24 ساعة ثلاث هجمات إيرانية. هل هذا رد وتحدي للشخص ترامب وأسلوب ترامب، أم أن الأمر يتعلق بمناورات تكتيكات قبل العودة لطاولة المفاوضات لمذكرة التفاهم؟ هل يريدون الحرب في نهاية المطاف مع هذا الرئيس؟ هل يريدون اختباره؟
1: لا أعتقد أن إيران تود الحرب مع الرئيس. أعتقد أنه يتعين علينا أن نعاين الوضع في الداخل الإيراني. نعم، لقد شعرت إيران أنها في موقف أقوى تفاوضيا، ولكن الحالة الاقتصادية كارثية، البنى التحتية تضررت، هم في حالة من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، هم بحاجة إلى الأموال، هناك تراجع في قيمة عملتهم. بالنسبة إلى مذكرة التفاهم، يودون أن يحصلوا على الأصول المجمدة ورفع على رفع للعقوبات، بالإضافة إلى إمكانية بيع النفط في فترة تتخطى نسبة 60 يوما أو فترة 60 يوما. في البداية قال النظام في إيران إنها حرب بقاء، أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة ليست حربا وجودية. الآن طبعا هي ليست بالحرب الوجودية للولايات المتحدة، ولكن كلما طال أمد هذه الأزمة هي مشكلة للأسرة الدولية، ولكن أيضا في الداخل الإيراني. وبالتالي وكأنها قنبلة موقوتة أو الساعة، عقارب الساعة تدور بالنسبة إلى إيران أيضا. نعم، هناك ضغط في مضيق هرمز من جانب الإيرانيين، ولكن إيران تخضع أيضا للضغوط الداخلية فيها.
2: تشارلز، نصل الآن للنهاية، بقي وقت لسؤال فقط، الله يخليك، 20 ثانية. تعتقدون أن الإيرانيين نجحوا فعلا في وضع ترامب في القفص، حولوا النقاش من النووي إلى مضيق هرمز؟ هل نجحوا في هذا؟
0: For now, yes, because Trump needed to get that.
1: في المرحلة الراهنة نعم، ترامب كان بحاجة إلى فتح المضيق. الإيرانيون يودون أن يفتح المضيق، كما قال ويليام، الاقتصاد في حالة صعبة للغاية.

0: وهم بحاجة إلى عائدات النفط، ولكن ليس باستطاعتهم أن يتفادوا النقاش بالمسائل الأساسية، ألا وهي اليورانيوم عالي التخصيب ومستقبل عملية التخصيب. ترامب لا يمكنه ألا يتحدث عن هاتين المسألتين عندما نتخطى فترة تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: نهاية هذه النافذة من واشنطن، شكرا للضيفين الكريمين على كل هذه التفاصيل والتعليقات. بسرعة نتوجه إلى إلسي أبي عاصي. إليك إلسي.
2: شكرا جزيلا لك زميلنا ناصر الحسيني، والشكر موصول لكل الزملاء الذين أفادونا من العواصم المختلفة بهذه النوافذ المتنوعة التي استمعنا فيها إلى آخر التطورات في واشنطن وكذلك في إيران وفي أماكن أخرى، تحديدا من مواكبة لقمة الناتو في تركيا. مستمرون معكم على كل مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز وقمة حلف الناتو في أنقرة والتطورات في العاصمة السورية دمشق. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وفي تصريحات من أنقرة التي وصلها للمشاركة في قمة الناتو، أضاف ترامب أن بلاده ليست بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لديها كمية كبيرة جدا من النفط. من ناحيته، قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقرار في مضيق هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته، قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. إلى ذلك، قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ثلاثة حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق بسلطنة عمان وشرق خرفكان بالإمارات. كما أعلن المركز رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد بعد الهجمات الأخيرة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز اعتداء مرفوض على أمن الملاحة. واستدعت الخارجية القطرية نائب سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج على الاعتداء على الناقلة القطرية. وقالت الخارجية القطرية إن مذكرة الاحتجاج طالبت إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة للخطر. هذا ونقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن حركة الملاحة في هرمز تجري وفقا للترتيبات التي وضعتها إيران. أضاف المسؤول أن أي عمل استفزازي من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد فوري وحاسم. وفي لبنان، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما وأن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. أضاف المصدر الدبلوماسي اللبناني للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال منذ صباح اليوم. معنا من الرئاسة التركية في أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما، ونبدأ معك المعتز بالله حسن لتضعنا في صورة آخر ما سجل من مواقف ولقاءات في الرئاسة التركية على هامش قمة الناتو.
3: اليوم هو اليوم الأول من أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، وكان هذا اليوم مخصصا لمنتدى الصناعات الدفاعية، كما شهد استقبال الرئيس التركي للرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان. في هذا اللقاء كان هناك تبادل لوجهات النظر، وكان هناك تصريحات تصريحات من الجانب الأمريكي والتركي تتعلق بموضوع طائرات F-35، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه لا يجد أي مخاوف، لا يوجد أي مخاوف من أي نوع تتعلق ب حصول تركيا على هذه الطائرات. وقد قال الرئيس التركي بأنه تلقى وعدا بشراء 5 مقاتلات، كما أعلن الرئيس الأمريكي عن جاهزيته لرفع عقوبات كاتسا عن تركيا وأنه حان الوقت لذلك، لكنه

0: طبعا لم يتحدث عن آلية تنفيذ هذه النقطة. الجانب التركي طبعا رحب بهذا الأمر. فيما يتعلق بأعمال قمة الناتو الأخرى، كان هناك اليوم اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي. متحدث باسم الناتو عن قوات أوروبا في الناتو قال إن الاجتماع كان مثمر، وأن دول الحلف متفقة فيما يتعلق بالموقف من الهجمات العشوائية التي تقوم بها إيران. كما تحدث عن أن بعض دول الحلف قد أرسلت سفنا إلى منطقة مضيق هرمز بشكل فردي. أيضا كان هناك تأكيد من الجانب التركي فيما يتعلق بأعمال قمة الناتو على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي، وأيضا تعزيز استفادة من الدور التركي في الصناعات الدفاعية. وزير الخارجية التركي كان تحدث صباحا عن أن ما ستشهده هذه القمة هو ليس فقط حلول للمشاكل الحالية في الحلف، وإنما ستشكل البنية الأمنية الأوروبية الأطلسية للسنوات القادمة. قبل قليل كان هناك عشاء رسمي واستقبال رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركين في هذه الفعالية. غدا سيكون هناك اجتماع قادة دول الحلف، حيث سيجتمع القادة المشاركون، وسيكون هناك تصريح بعد هذا الاجتماع.
1: أشكرك المعتز بالله حسن، مراسلنا من الرئاسة التركية في أنقرة. إلى عمر هواش في طهران. عمر، ماذا عن آخر التطورات في إيران، لا سيما ما يقال عن الهجمات التي يشهدها مضيق هرمز؟
2: نعم إلسي، حتى اللحظة لا يوجد رواية إيرانية لأي تصعيد لأي أحداث في مضيق هرمز. الإيرانيون لم يعلقوا لا رسميا ولا غير رسميا لا بالنفي ولا بالتأكيد حول استهداف بعض السفن في المضيق، وبالتالي نحن بانتظار أي بيانات رسمية قد تصدر عن هيئة الملاحة للمضيق أو البحرية في الحرس الثوري الإيراني التي هي المسؤولة كما تقول طهران عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. لكن مسؤول إيراني قال لقناة إيران بريس الإيرانية بأن الترتيبات في مضيق هرمز هي من مسؤولية إيران بالدرجة الأولى، وإن أي عمل استفزازي من قبل واشنطن في مضيق هرمز أو في الأراضي الإيرانية سوف يتم الرد عليه برد حاسم وعمل حاسم وفوري وقوي وفق هذا المسؤول. وكأن إيران عبر هذا المسؤول إلسي تذكر الطرف الأمريكي بالبند الرابع أو البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي ينص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وبالتالي وفق هذا البند وفق ما تفسره إيران لهذا البند تقول دائما إنها هي المسؤولة عن المسارات وتحديد المسارات وتحديد الأماكن التي ينبغي للسفن الدولية ناقلات النفط والسفن التجارية أن تعبر من مضيق هرمز. وكان هناك دائما تأكيد بأن الممر الإيراني هو الممر الوحيد الآمن لأجل عبور السفن، وكانت هددت إيران على أكثر من مستوى بأن أي محاولة لعبور سفن من ممرات موازية لا سيما ممرات في جنوب مضيق هرمز فإن هذا الأمر سوف يكون له تداعيات، وإن السفن ومالكوها وأصحابها ومستثمرونها هم من يتحملون مسؤولية ذلك. إضافة إلى هذا يمكن أن نقرأ في تصريح المسؤول الإيراني للقناة قناة بريس تي في الإيرانية بأن إيران تحتمل أن يكون هناك ربما عمل عسكري ما ضدها في الساعات المقبلة، لأننا إذا ما رجعنا بالذاكرة إلى قبل نحو أسبوعين لا أكثر كان هناك استهداف لسفن تجارية في المضيق. في ذلك التوقيت إيران لم تتبنى ذلك، بل قالت في حينها إنها أطلقت عيارات تحذيرية ضد بعض السفن التي كانت تحاول عبور المضيق من ممرات غير الممرات الإيرانية. لذلك شهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عمليات في السواحل الجنوبية الإيرانية استهدفت فيها بعض مواقع الرادارات والأرصفة البحرية. لذلك من الواضح أن الإيرانيين لا يزالون يحتملون وقوع تصعيد ولو بقي محدودا كالمرات السابقة. وهنا أيضا نرصد ما قاله أو ما قالته وزارة الدفاع الإيرانية بأن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد وأن لديها أهداف أو بنوك لأهداف جديدة محدثة، وأن خلال الفترة الماضية وقف إطلاق النار قد عززت قدراتها العسكرية. كل هذا يأتي في الحقيقة الجلسة، بينما أن هناك توافق بين الطرفين الإيراني والأمريكي على التهدئة لمدة أسبوع. هذا الأسبوع لا يزال مستمر إيرانيا، طهران لا تزال منشغلة بتشيع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي سوف يشيع يوم غد في العراق في النجف وكربلاء، ثم يعاد الجثمان الخميس المقبل ليورى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. إضافة إلى أن أسباب التهدئة أمريكيا كانت انشغال واشنطن بالاحتفالات

0: لم تتحدث عن أي حادث في مضيق هرمز على عكس ما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن نتحول إلى الزميلة إيمان عياد وفقرة سياق الحدث التي تناقش أبعاد التصعيد في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة عودة التوتر مجددا إلى مضيق هرمز بعدما توالت خلال الساعات الماضية تقارير عن استهداف سفن تجارية وناقلات نفط في المضيق، وسط روايات متباينة بين واشنطن وطهران وبلاغات بريطانية عن حوادث بحرية جديدة. يقول مسؤول أمريكي لشبكة NBC إن هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت سفنا تجارية خلال الساعات الماضية، بينما أعلنت قطر عن استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما عدته اعتداء مرفوضا على أمن الملاحة، محملة إيران المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء. وبين تشديد الولايات المتحدة ودول المنطقة على حرية الملاحة وتمسك إيران بأنها الجهة المسؤولة عن المضيق والضامنة لأمنه، تتجدد الأسئلة: ما الذي يقف وراء هذا التصعيد؟ ولماذا يعود التوتر الآن رغم الحديث عن تهدئة مؤقتة؟ وإلى أين يمكن أن يتجه أو تتجه الأمور في ظل استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والملف النووي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وقطر. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله مسؤول أمريكي لشبكة NBC من أن الحرس الثوري الإيراني استهدف اليوم بمسيرة سفينة تجارية قرب مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي أسقط عدة مسيرات أطلقتها إيران. هذا وأضاف أن إيران هاجمت ليلا سفينتين بصاروخين قطعا مسافة قصيرة بسرعة عالية. هذا وقد وصف المسؤول الأمريكي هجمات إيران خلال الساعات 12 الماضية بأنها عدوانية وانتهاك مباشر لمذكرة التفاهم. في إيران نقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مسؤول مطلع قوله إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تجري وفقا للترتيبات التي وضعتها إيران. وأضاف المسؤول أن أي عمل استفزازي من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد فوري وحاسم. في دولة قطر دان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز قائلا أنه اعتداء مرفوض على أمن الملاحة، وحمل الأنصاري إيران المسؤولية القانونية عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار، وطالب إيران بالكف عن تعريض إمدادات الطاقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة. كما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتداء إيران على ناقلة قطرية وتعريض طاقمها للخطر بأنه تصعيد يهدد أمن المنطقة. الآن سنتعرف أكثر مشاهدينا على تفاصيل استهداف الناقلات التجارية في مضيق هرمز وكذلك مواقع الاستهداف مع الزميل صهيب العصا على هذه الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
3: إما نتحدث عن منسوب مرتفع من الاستهدافات، إذن نتحدث عن 3 استهدافات خلال 12 ساعة بحسب البيانات المتوفرة حتى هذه اللحظة والإعلانات من هيئة الملاحة البريطانية أو من مسؤولين أمريكيين عبر وسائل إعلام أو حتى من المتحدث باسم الخارجية القطرية. نتحدث عن المنطقة التي تمت فيها الاستهدافات وهي منطقة المسار العماني. نحن نعلم أن هناك الآن أصبح في مضيق هرمز 3 مسارات لعبور السفن وحركة السفن. هذه المسارات هي المسار الدولي المعروف وسط مضيق هرمز، وهو المسار الذي كانت تسير فيه السفن قبل هذه الأزمة. المسار الآخر هو المسار الإيراني الذي استحدثته إيران وقالت إن على أي سفينة يجب أن تمر من مضيق هرمز أن تعبر من هذه المسائر ذهابا وإيابا، وهما المساران عند جزيرة لارك وبين جزيرة لارك وجزيرة قشم. الآن خلال الفترة القليلة الماضية عمان حتى تفكفك من هذه

0: استحدثت مسارا أقرب لسواحلها، وهو المسار الذي يعرف بالمسار الجنوبي، بمعنى أنه أقرب للسواحل العمانية. هذا المسار ترفضه إيران وتقول إن على أي سفينة تريد العبور من مضيق هرمز دخولا أو خروجا أن تمر بالمسارات التي حددتها إيران لتبقى السيطرة والقبضة الأمنية الإيرانية على المضيق. الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية هي استهدافات، أحدها في قرب جزيرة ليما أو منطقة ليما على بعد 8 أميال البحرية، أي أننا نتحدث عن حوالي 14 إلى 15 كيلومترا عن السواحل، والاستهداف الآخر كان إلى الشرق من أيضا منطقة خورفكان في الإمارات. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات في ضمن المسار العماني. هذا ما يؤشر إلى الاتهامات للحرس الثوري الإيراني وللإيرانيين بأنهم يريدون تعطيل هذا المسار تحديدا، لذلك هذه الاستهدافات.
1: نحن نتحدث بالمسارات الإيرانية
0: بطبيعة الحال، هي تريد تخويف السفن من التحرك في هذا المسار من أجل إجبارها على التحرك في المسار الإيراني وحصر الحركة في مضيق هرمز بالمسار الإيراني. الآن المهم الآن أننا إزاء كل هذه الاتهامات لم يصدر أي موقف إيراني رسمي حتى هذه اللحظة، سواء بشكل رسمي بشكل مباشر أو غير مباشر، يفيد بأن إيران هي فعلا المسؤولة عن هذه الاستهدافات. ولكن بكل الأحوال نحن إزاء 3 استهدافات خلال 12 ساعة، وهذا يرفع منسوب التوتر في مضيق هرمز.
1: لك صهيب العصا إذن على كل هذه التفاصيل، وهي بالإضافة إلى معطيات أخرى ميدانية وسياسية تتعلق بمضيق هرمز. كل هذه المحاور سوف نناقشها إذن مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور، لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أولويات ومطالب الأطراف. الولايات المتحدة تضع في أولوياتها ضمان حرية الملاحة وتدفق النفط عبر مضيق هرمز، وكذلك منع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، إضافة إلى منع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط سياسية أو عسكرية. أما إيران بدورها فترغب في إدارة المضيق والضغط على الولايات المتحدة وعدم تقديم تنازلات قبل الحصول على مقابل سياسي أو اقتصادي، وكذلك إدارة حركة الملاحة بما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. قطر ومعها دول الخليج تريد فتح المضيق بالكامل لضمان انسياب صادرات النفط والغاز، وتدعو إلى الالتزام بقواعد الملاحة والاتفاقات الدولية وتجنب أي تصعيد يهدد أمن الطاقة أو المنطقة. كيف نقرأ إذن دكتور يعني العودة إلى هذا التصعيد في المضيق، مستوى مرتفع من الاستهدافات في خلال 12 ساعة الماضية، كيف نفسر؟
2: إيمان، هناك ثلاث تطورات مهمة حصلت خلال 24 ساعة الماضية تساعدنا في فهم ما يجري. التغير الأول الحقيقة باعتقادي هو الانتهاء من التشييع الداخلي للمرشد علي خامنئي، وبالتالي كان هذا هم مهم بالنسبة للدولة الإيرانية أن يتم بدون أي حالات من الهجمات على مسؤولي الدولة. الآن أمام المشهد انتهى تقريبا، وبالتالي شعرت بحرية أكثر في العمل. المسألة الثانية باعتقادي هي البطء في مسار اللبناني، هناك بطء كبير، تراجع، خلاف كبير لبناني، وهناك أيضا رغبة في دور أكبر لإيران. والملف الثالث باعتقادي حصل أمس، وهو ما يتعلق في غزة. هناك رؤية أن ملف غزة سيذهب إلى ملف المضيق مع الملف اللبناني، وبالتالي وكأن إيران تريد أن تقول بأن ما لم تحصل ملف تقدم على الملفات الأخرى التي تسمدها الجبهات لن يكون هناك تقدم في المضيق. وبالتالي هذه الحادثة اليوم، الحوادث التي حصلت باعتقادي هذا هو سياقها بالنسبة لإيران. إيران تريد أن ترسل رسالة واضحة، لا تغيير على المضيق دون حصولها على مكتسبات حقيقية اقتصادية.
1: لكن كان يعني متفق بين الأطراف على فترة من الهدوء لإحياء مراسم التشييع، كيف يمكن لهذه الرسائل وهذا الموقف الإيراني وهذه الهجمات المتجددة أن تؤثر على المسار التفاوضي، العودة إلى المسار التفاوضي بعد هذه الفترة من الهدوء؟
2: نظريا كان يجب أن لا يحصل إيمان، لأنه نحن الآن نقترب من انتهاء 30 يوما، والثلاثين يوما وفق مذكرة التفاهم كان ينبغي أن يكون هنالك فتح مع نهاية الثلاثين يوم، فتح كامل للمضيق دون أي رسوم، وأن يستمر ذلك حتى نهاية 60 يوما. إيران لم تقم بذلك، وإيران لم تغير واقع المضيق هرمز، بمعنى آخر لم تزر الألغام، إيران أبقت على المسار الشمالي فقط الذي تحت إدارتها. انتقدت ومنعت المسار العماني ولم تفتح المسار الأصلي وهو الذي يقع في الوسط، وبالتالي إيران لا تريد تغيير ما يسمى الستاتس كو الواقع المفروض قبل 28، وهذا معناه أن إيران لا تريد تقديم تنازل حتى وفق المذكرة قبل أن يقدم الأمريكيون تنازلا مقابلا في موضوع الأموال المستردة المحتجزة وفي موضوع العقوبات الاقتصادية على إيران.
1: لكن هل تقرأ شيئا في التوقيت؟ نحن نتحدث عن قمة لأعضاء الناتو في أنقرة، مشاركة الرئيس الأمريكي، أيضا حديث الرئيس الأمريكي الذي استبق هذه القمة باستعداد الدول الأعضاء في الناتو للمشاركة في ضمان الأمن الملاحي في المضيق.
2: يعني لا يمكن فصلها إيمان، لكن لا يمكن أيضا اعتبارها هي الحادثة الأساسية. إيران عسكريا عيونها على المضيق، لا تريد أن يتغير واقع الملاحة في المضيق. إن تغير قيد أنملة خارج إرادتها معنى ذلك أن ورقة تسحب تدريجيا منها، وهذا معناه أن ورقة الضغط الأساسية والقنبلة النووية السياسية الحقيقية تذهب من يد إيران، وبالتالي هي لا تريد ذلك وستفعل كثير من هذه الحوادث. كنا قد تنبأنا في برامج سابقة أنها ستستمر في هذه الحوادث من أجل أن تقول لا تغيير في واقع المضيق دون أن يتم تغيير فيما طلبته إيران. خاصة خلينا نذكر أنه عباس عراقشي كان قد صرح أمس عن موضوع التهديدات، أن الولايات المتحدة لازالت تتحدث وتهدد إيران، وهذا الأمر يتنافى مع الشرط 13 وفق المذكرة التفاهم.
1: انطلاقا من كل هذه المواقف وكذلك التصريحات والتهديدات التي يطلقها الطرفان بين الحين والآخر، إلى أين تتجه هذه الأزمة؟ إلى احتواء أم تصعيد أكبر؟
2: أنا أعتقد بأنه نحن نسير نحو تصعيد مدروس، يعني هذه الحوادث قد تتكرر، لأنه يبدو أن هناك حالة اختبار من الدول ومن الشركات في اختبار المسارات المضيق، وكلما اختبرت هذا يظهر ردود أفعال من إيران. يبدو أن هذا سيستمر حتى تصل هناك نوع من التوافق مع إيران على أن تسمح بالمسار الطبيعي. قد تتكرر، لكن باعتقادي التصعيد سيكون مدروس. الولايات المتحدة حتى الآن إيمان ليس لديها شهية المخاطرة في الحرب، وما دامت هذه المسألة موجودة فلا يمكن القول أننا سنذهب إلى حرب، لكن سنذهب إلى مواجهات محدودة مثل هذه وربما تدخل أمريكي في مرحلة معينة.
1: لا شهية لدى الولايات المتحدة للمخاطرة في الحرب، لكن كيف تخدم أو يخدم هذا التصعيد المدروس موقف إيران، وبالتالي كيف تؤثر كل هذه التطورات على المسار التفاوضي فيما يتعلق بملف إيران النووي؟
2: هذا معناه أنه إيران تريد أن تقول إذا عجلتم وأعطيتم إيران مزيد من الامتيازات التي طلبتها أو توافقات، هذا معناه أن المضيق سيفتح بسرعة أكبر، وهذا معناه أيضا أن إيران تريد أن ترسم مسار الاتفاق الشامل. بعبارة أخرى أن تقول أن المضيق لن يعود كما كان قبل 28، وأن الاتفاق الشامل ينبغي أن يرتبط بهذه الفكرة عند الأمريكيين. بعبارة أخرى، إن لم تمنح إيران ما طلبته في قضايا الاقتصاد والعقوبات وموضوع الإدارة ولو كانت الإدارة المشتركة مع عمان، فإن أي اتفاق شامل سيكون ضرب من المستحيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط.
2: شكرا.
1: وبهذا نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك إيمان. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. من طهران معنا الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. وفي الاستوديو معنا العميد الياس حنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. دكتور ساسان كريمي، ما الرسالة الإيرانية من وراء هذه الاستهدافات التي تطاول السفن في مضيق هرمز، رغم الاتفاق على تهدئة وعدم اللجوء إلى أي أعمال لها طابع عسكري خلال الأسبوع الجاري، على أساس أنه سيشهد تشييع المرشد الإيراني السابق وعيد الاستقلال الأمريكي؟
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بالنسبة إلى التشييع، هذا أمر مختلف بشكل جذري، حيث أنه باستطاعة إيران أن تضمن الأمن والاستقرار واستتباب الأمور في داخل البلاد. كما شاهدنا أن الشعب الإيراني تحلق من حول الراية الإيرانية بشكل متسق في دفاع موحد في وجه الاعتداءات التي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى الراحل. في الوقت نفسه بالنسبة إلى الخليج الفارسي ومضيق هرمز، إيران لم تتبنى هذا الهجوم بعد، ولكن إذا ما أردنا أن نقارن بين المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية، نرى أن كلا الطرفين يقدمان الحجج. المحاججة تتطرق إلى القانون الدولي وقانون البحار والمرور الآمن إلى آخره. أما إذا ما أردنا أن نقارب الموضوع من المنظور السياسي لكي نرسم الصورة الشاملة، يبدو لنا أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لديهما استعداد كامل لإظهار القوة في مضيق هرمز، لإثبات موقع القوة في مضيق هرمز، ولكن كلاهما لا تودان العودة إلى حرب مفتوحة في تلك المنطقة. وبالتالي نرى أن هذه العمليات المحدودة هي لاستعراض القوة من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقول نحن لا نقبل بهذا الوضع، نحن بحاجة إلى وضع أفضل، وأنتم يجب أن تتسموا بالمرونة، والعكس صحيح بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: دكتور جيمس روبنز، كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الآن مع هذه الهجمات؟
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد أن هذه الهجمات تؤثر بشكل سلبي على العملية الدبلوماسية، ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد. لقد شاهدنا هذا النسق من الهجمات في السابق. تشن إيران هجمات تستهدف سفينة أو سفينتين أو ثلاثة، وبعد ذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن الضربات الجوية التي تستهدف منصات إطلاق الصواريخ أو المسيرات أو مواقع الرادارات. أعتقد أن الأمر سوف يحصل على نفس النسق في هذه المرة وتنتهي العملية، ولكن ذلك يثبت أن إيران لا تزال في سعيها إلى إثبات سيطرتها على مضيق هرمز، ولو أن مذكرة التفاهم تنص على أن المضيق مفتوح لمدة 60 يوما، غير أن إيران تصر على موقفها. هذا تأثير سلبي ولكن محدود في الوقت نفسه.
3: دكتور فيصل أبو صليب، ماذا عن دول المنطقة؟ كيف تراقب هذا الوضع وتتعاطى معه، لا سيما ما ذكره ضيفنا من إيران بأن إيران لن تقبل بأن يكون الوضع في مضيق هرمز إلا كما هي تريد، وهذا استعراض لكلا الطرفين لقوتهما في المضيق.
5: نعم، ولا شك بأن إيران تريد فرض رؤيتها في مضيق هرمز في المرحلة اللاحقة للحرب أو في اليوم التالي للحرب، هذا من الواضح. لكن أيضا من المؤكد بأن إيران تقوم اليوم بانتهاك مذكرة التفاهم بهذه الأعمال، وهذه الأعمال أنا بتقديري بأن خطورتها لا تقتصر فقط على قيامها باستهداف الناقلات والسفن، إنما أيضا بعدم مسؤولية النظام الإيراني، عدم إعلان المسؤولية، وهذا يثير الفوضى في المنطقة، بمعنى أن السفن تكون معرضة للخطر دون وجود مسؤولية مباشرة من جهة معينة، وهذا الأمر لا شك بأنه يثير حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. أنا بتقديري بأن إيران تهدف أو تركز على الاتفاق الشامل، وهي تريد أن يكون لها موقع تفاوضي أقوى في أي اتفاق، خصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية أو ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الآن هناك كان قبل الحرب في مضيق هرمز في الخليج العربي كان هناك مسارين، مسار إيراني ومسار عماني. عمان الآن تستحدث مرة أخرى هذا المسار، وكان في السابق لقبل بداية الحرب المسار الإيراني لدخول السفن والمسار العماني للخروج. الآن عمان إذا أرادت بأن يكون يكون مسارها القريب من مياهها الإقليمية بأن يكون دخول وخروج. ماذا يضر إيران في هذه المسألة؟ لماذا تستهدف السفن الداخلة من المسار العماني؟ إلا أنها لا تريد استقرار في هذه المنطقة،
3: لأن تفسيرها لمذكرة التفاهم هي أنها هي المسؤولة عن إدارة المضيق.
5: هذا لم يورد في مذكرة التفاهم إلا بعبارات غير محددة بشكل المطلوب، بالتفاهم مع سلطنة عمان والدول أيضا المشاطئة في الخليج العربي. وبالتالي إيران اليوم تقوم بهذه المسألة لإحداث حالة من عدم الاستقرار. أنا أرى بأن في المدى القصير وأيضا على المدى الطويل لابد من وجود أو ظهور حالة من عدم من التدخل العسكري الأمريكي تنظيف المنطقة المحاذية لمضيق هرمز من السواحل الإيرانية في القواعد البحرية الإيرانية. وهذا يمكن أن يكون سيناريو مطروح في الفترة القادمة.
3: عميد ليسحنا، كيف يمكن وصف هذه الهجمات بالمقارنة مع هجمات سابقة نفذتها إيران على سفن وناقلات نفط كانت تعبر المضيق؟ وأيضا ما المتوقع بالنسبة للرد الأمريكي الذي يقول ضيفنا من الولايات المتحدة أنه سينفذ؟ ماذا نتوقع لناحية الشكل والنطاق، نطاق هذا الرد؟
6: ألسي، هو نمط يتكرر اليوم. قد تكون سفن أو ناقلات تابعة لدول الخليج، وهذا أمر خطر جدا، لأنه سابقا شهدنا أن هناك ناقلات وسفن ليست تابعة لدول الخليج. إنه نمط يتكرر، ولكن لا يبدأ أن نأخذ التوقيت. يعني الناتو سوف يتحدث عن مضيق هرمز. اثنين، التشيع، واعتبر الكل أن هناك فترة من الراحة أو ما شابه. ثلاثة، المبادرة الإنجليزية البريطانية الفرنسية. أربعة أو خمسة، هي المسار الجنوبي العماني بالاتفاق بين المبادرة الفرنسية والمبادرة البريطانية بالاتفاق مع عمان، حتى ولو عمان لم تعلن هذا الأمر. ولكن اليوم أظهرت الحرب إلسي بعد فترة أن هناك معادلات جديدة. المعادلة الجديدة تعتبر فيها معادلة ردع استعادت بها إيران عن الاستراتيجية القديمة، الوكلاء والدفاع المتقدم. تقوم هذه المعادلة على محورية مضيق هرمز، وبالتالي دول المحيط هي تضرب لا تغلق، وبالتالي هي عملية ما يسمى الاستراتيجية أو الحرب بالمنطقة الرمادية. يعني هي ترسل رسائل ولكن ليس إلى حدود الذهاب إلى الحرب. من هنا تعتبرها على أنها عملية إكراهية للتأثير على المفاوضات القادمة.
3: أعود إليك ساسان كريمي، في دكتور ساسان كريمي في طهران. طيب الآن هناك رد أمريكي متوقع، هناك قمة لدول حلف شمال الأطلسي تبحث في مسألة تأمين مضيق هرمز، وهناك كذلك مبادرات من دول غربية عديدة تحاول أيضا أن تدخل على خط تأمين هذا المضيق. كيف ستتعاطى طهران مع كل ذلك وهي اليوم تبدو وكأنها في موقع مواجهة كل هذا، كل هذه المبادرات؟
7: كلا، إن طهران أثبتت أنها ليست بحاجة إلى أكبر بحرية في العالم لمواجهة الجميع في مضيق هرمز. في الحقيقة إن القوة واليد العليا لإيران في مضيق هرمز هي نتيجة الإرادة السياسية الإيرانية والوضع الجيوسياسي في المنطقة.
3: لكن دكتور ساسان، هذه التصرفات الإيرانية وردة الفعل الدولية التي وصفتها لك وكأنها تضع إيران في مواجهة المجتمع الدولي كله.
7: كلا، لا تواجه المجتمع الدولي لأن إيران لا تزال في زمن الحرب. وفي أوقات الحرب حتى وفقا للقانون الدولي، إذا ما تعرضت أي دولة لتهديد وجودي
8: من المشروع بالنسبة إلى هذه الدولة أن تتصرف بطريقة تسعى من خلالها إلى ضمان أمنها وسلامتها. إن إيران تعرضت لتهديدات وجودية، الحضارة الإيرانية تعرضت لتهديد وجودي. الأمر ليس بهذه السهولة، ونحن لم نتخطى هذه الكلمات بعد، وبالتالي مضيق هرمز لا يمكنه أن يستخدم كما استخدم في السابق لإمداد منطقة الخليج الفارسي والدول في منطقة الخليج الفارسي بالأسلحة. لا يسمح بإدخال الأسلحة إلى تلك القواعد لكي تستخدم ضد إيران. هذا استقلال إيران وهذه سيادة إيران، وإيران لن تسمح للأمريكيين باستخدام الأرض الإيرانية والمياه الإيرانية والأجواء الإيرانية لشن هجمات تستهدف الأخيرة وتعرضها لتهديد.
3: دكتور جيمس روبن، إذن بالنسبة لإيران هي لا تزال في زمن الحرب، وكل ما يجري حاليا في مضيق هرمز يدور ضمن هذا النطاق، كيف ترد؟
8: في الواقع حتى في أوقات الحرب ما من تبرير لاستهداف السفن الحيادية المدنية التي تعبر الممرات المائية الدولية. هذه جريمة حرب، لا يمكن أن تبررها إيران بالقول هذا زمن الحرب. بالإضافة إلى ذلك هناك شروط لوقف إطلاق النار في أوقات الحرب، ولكن إيران تستهدف الدول غير المنخرطة بهذه الحرب وهي حيادية، وبالإضافة طبعا إلى السفن التجارية. لذلك هذا تصوير غير صادق للحالة، أن تقول إيران إنها في حالة الدفاع عن النفس. الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترد وقد تلجأ إلى التصعيد، ولكن إيران تخاطر بإطار وقف إطلاق النار هذا بشكل يمكن أن يؤدي بنا من جديد إلى الحرب المفتوحة. بالتالي هذا التبرير، القول إننا في زمن الحرب وبالتالي يمكننا أن نتصرف على هوانا، هذا غير مناسب.
3: دكتور فيصل أبو صليب ضيفنا من إيران يقول إن إيران لن تسمح باستخدام هذا المضيق ضدها مرة جديدة، لا بتمرير ما يمكن أن يستخدم ضدها في أي حرب ولا بالشكل الذي حدث سابقا.
5: أنا أتفق مع السؤال الذي سألتيه للضيف الإيراني بأن ممارسات إيران في الفترة الحالية والقادمة سوف تزيد من الضغوط الدولية عليها، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تم التوصل إليها ووقف إطلاق النار تم بالفعل وتوقفت العمليات العسكرية. فبالتالي لا يوجد هناك مبرر للنظام الإيراني بوقف الملاحة الدولية في مضيق هرمز. العالم كله يتأثر من هذه الممارسات الإيرانية، حتى روسيا اليوم تعاني من نقص الوقود. فرنسا لو تلاحظين بأن فرنسا تغير خطابها في قمة الجي 7 في فرنسا، بدأت فرنسا تشير إلى تدخل لإزالة الألغام في مضيق هرمز، وبدأ الدور الفرنسي والبريطاني يتغير في المشاركة، ليس في عمليات عسكرية، الآن توقفت عمليات عسكرية. حتى في قمة الناتو في أنقرة هناك نوع من التغير الخطاب في الدول الحليفة. وأيضا بالنسبة لإيران تقوم باستهداف ناقلة نفط قطرية رغم الجهود القطرية في التوصل إلى مذكرة التفاهم، هذا الأمر محير بالنسبة للنظام الدولي. ممارسات الحرس الثوري لا تصب في صالح الدبلوماسية الإيرانية، خصوصا بعد تشييع خامنئي والدور الإيجابي والرسائل الإيجابية التي قدمتها دول الخليج بالحضور إلى مراسم التشييع. هذا الأمر غير مفهوم من جانب النظام الإيراني وسوف يزيد من الضغوط الدولية عليها في المستقبل.
3: عميد ليسحنا، عندما يقال أن قمة الناتو ستبحث في مسألة تأمين مضيق هرمز، ماذا نتوقع؟
9: أولا، هل سيكون هناك مشاركة عسكرية؟ المادة السادسة من اتفاقية الناتو تقول وتحدد المنطقة الجغرافية لأي عمل عسكري لدول الناتو، الخليج هو خارج عنها، ليس من ضمن هذه المنطقة. اثنين، قد تساعد عبر كما قلت المبادرة الإنجليزية البريطانية الفرنسية وبموافقة عمانية على عملية التسهيل، على عملية نزع الألغام وبالتالي تأمين المرور في هذه المنطقة. ثلاثة، قد يكون هناك إعادة رسم للمنطقة. وتحدثت بالسؤال إلسي عن موضوع الرأي العام العالمي، إيران لا تأبه بالرأي العام العالمي،
6: إيران بالنسبة لها المضيق مفتوح على شروطها وعلى مسارها وعلى الرسوم التي تتولاها. مشكلتها الأساسية منذ 47 سنة إلسي هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، العقوبات، الأموال المجمدة، وبالتالي الوجود العسكري. هذا هو التهديد الأكبر وأخطر على إيران في هذه المرحلة خاصة.
3: شكرا لكم جميع ضيوفنا، العميد إلياس حنا، الدكتور فيصل أبو صليب، الدكتور سسان كريمي، والدكتور جيمس روبنز. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة أن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل مفاوضات مع إسرائيل إلى روما وقد رفضتها الدولة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى، كما أكد أن اتفاق الإطار خاتمة مرحلة وأن لبنان يسعى لاتفاقية أمنية تكرس عودة النازحين والاستقرار. ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، نفصل معك بشكل أوسع أبرز ما ذكره لك هذا المصدر الدبلوماسي اللبناني.
10: نعم، في الواقع إلسي كان لي جلسة مطولة مع مصدر دبلوماسي على تماس مباشر مع كافة الجوانب المرتبطة بالمسار التفاوضي الذي يخوضه لبنان مع إسرائيل، وذلك على أعتاب جولة سادسة من المفترض أن تعقد خلال الأسبوع المقبل. الخلاصة التي خرجت بها من هذه الجلسة المطولة بأن لبنان الرسمي يعتبر بأن اتفاق الإطار أو هذا الإعلان الإطاري الذي وصل إليه لبنان مع إسرائيل هو أفضل الممكن. هذه نقطة. النقطة الثانية ترتبط بأن هذه المرحلة أغلقت وانتهت، وأن ثمة تحديات الآن تنطلق من مجموعة نقاط يمكن تلخيصها بالمسار المرتبط بالبعد التنفيذي الأمني، هذا من جهة، وببعد ثاني يرتبط بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما يرتبط بالمناطق التجريبية. تحديدا هنا عندما سألته عن المسار التفاوضي الآن وما يحكى عن مسار في روما ونقل الاجتماعات من روما، هو أكد بأن لبنان تبلغ فكرة أولية من واشنطن، من وزارة الخارجية الأمريكية، بأن يتم نقل المسار التفاوضي إلى روما كونها أقرب إلى لبنان وإلى تل أبيب، على قاعدة بأن المرحلة المقبلة تستوجب استشارات ومشاورات آنية وعاجلة ما بين الوفود وما بين الدول التي تنتمي إليها، على قاعدة أن روما يمكن أن تكون مركزا لانتقال هذه الوفود. أكد هذا المصدر بأن إسرائيل تبنت هذا الأمر بشكل سريع، وذلك لغاية في نفسها ترتبط تحديدا بالتحرر من الضغط الذي تمارسه وزارة الخارجية الأمريكية متمثلة بوزير الخارجية وفريقه، تحديدا روبيو وفريقه، على الجانب الإسرائيلي. واعتبر المصدر الدبلوماسي اللبناني بأن إسرائيل عندما سارعت إلى هذا الأمر وبدأت تعلن بأن المفاوضات ستجري في روما الأسبوع المقبل، هي كانت تتسرع لأن لبنان الرسمي لم يوافق حتى هذه اللحظة، وهو يرفض أن يتم نقل هذا المسار من واشنطن إلى روما دون وجود ضمانات وتطمينات أمريكية بأن الوجود الفعلي الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية سيكون مستمرا. هذه نقطة بالغة الأهمية في كيفية مقاربة لبنان الرسمي للجولة المقبلة من المفاوضات. هذه نقطة. النقطة الثانية كانت ترتبط بالتحديات التي اعتبر هذا المصدر بأن موضوع المناطق التجريبية التي تمكن لبنان من انتزاعها، هو تحديدا استخدم هذا التوصيف، كان يعتبر بأن مسار المناطق التجريبية سيؤدي إلى وقف المسار الإسرائيلي للتدمير والتهجير الممنهج الذي كان يحصل خلال الفترة الماضية. تحديدا عند هذه النقطة اعتبر بأن كل المؤشرات التي لمسها الفريق المفاوض خلال كافة الجولات وصولا إلى الإعلان الإطاري كان ترتبط بأن إسرائيل لا تريد أن تطبق المناطق التجريبية، وذلك قبل انتهاء الانتخابات الداخلية الإسرائيلية. هذه النقطة نظر إليها هذا المصدر الدبلوماسي وشدد عليها بأن إسرائيل لا تعتزم وهي تحاول أن تتفلت من كافة الضغوط الأمريكية للشروع بتطبيق المناطق التجريبية، وعزى هذا الأمر إلى اعتبارات ترتبط بعودة السكان إلى لبنان. إسرائيل وفق هذا المصدر الدبلوماسي لا تريد أن ترى عشرات آلاف السكان الذين يعودون إلى جنوب لبنان وأن يسهموا بتغيير تغيير المشهد. هذه النقطة مفصلية في كيفية المقاربة خلال المرحلة المقبلة. اعتبر بأننا خلال الأسبوعين المقبلين أمام استحقاقين رئيسيين، الأول هو إجبار إسرائيل تحديدا على تنفيذ كل ما يتعلق بالمناطق التجريبية، هذا من جهة، وأيضا الزيارة التي من المفترض أن يقوم بها الرئيس اللبناني إلى واشنطن. أيضا في سياق الاستهدافات الإسرائيلية، هو اعتبر بأن ما حصل في بلدة النبطية الفوق قبل 48 ساعة واستشهاد 4 مدنيين والضغط الإسرائيلي من خلال المسيرات على تلك المنطقة، هو يسعى بالفعل إلى تقوية كافة مسارات العودة إلى تلك المناطق. هنا لابد من الإشارة ألسي بأنه دخلت معه ببعض التفاصيل المرتبطة بالبنود التي وردت في البيان وإعلان الإطار. هو أشار إلى أن المادة التي كانت سجالية وتحديدا المادة 13 المرتبطة بعدم الذهاب إلى المحاكم الدولية لمقاضاة كل طرف

0: واعتبر بأن إسرائيل، وأشار إلى أن إسرائيل هددت خلال المسار التفاوضي لبنان بأنها ستلجأ إلى المحاكم الأمريكية لرفع دعاوى قضائية على الجانب اللبناني وتحديدا على الحكومة اللبنانية بذريعة أنها تستضيف منظمات إرهابية نفذت عمليات إرهابية. واعتبر وأشار إلى أن التهديدات الإسرائيلية ارتبطت هنا بهذه الناحية بسلوك مسارات قضائية خارجية لملاحقة لبنان. أيضا اعتبر بأن هنالك من يعمل على تقويض المسار، مسار واشنطن التفاوضي. أشار وأكد لي بأنه على الأقل من وجهة نظره ووجهة نظر لبنان الرسمي بأن هنالك طرفين أو طرفان يعملان على تقويض هذا المسار. الطرف الأول هو طرف إسرائيلي، والطرف الثاني وفق توصيفه هو الطرف الإيراني، وكل طرف لأسبابه الخاصة. وأيضا أشار إلى أن هنالك في الإدارة اللبنانية وتحديدا ضمن هذا المسار التفاوضي لمسوا بأن المقاربة الأمريكية من قبل وزارة الخارجية كانت تتبنى بشكل تام الرؤية اللبنانية تحديدا في الشروع بتنفيذ المناطق التجريبية، ولكنه لم يخفي بأن هنالك ربما مسار أمريكي ثان يرتبط بالمسار الإيراني وما قد ينتج عنه. وبالتالي لا يمكن الحديث عن فصل تام، وإن كانت وزارة الخارجية الأمريكية وفق هذا المصدر كانت تتبنى الرؤية اللبنانية بفصل تام للمسارات ما بين المسار الإيراني والمسار اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في بيروت. الآن إلى سوريا، حيث قالت وزارة الداخلية أن 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق. جاء ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدمشق. للمزيد من التفاصيل نتحول إلى هذه النافذة من دمشق مع الزميلة ازدهار شعشعة. إليك ازدهار.
2: شكرا لك إلسي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق. علامة تاريخية فارقة، هكذا وصفها الرئيس السوري زيارة الرئيس الفرنسي للعاصمة السورية، والتي حملت الكثير من الرسائل على المستوى السياسي وأيضا الاقتصادي، لأنها تزامنت مع اختبار أمني تمثل في تفجيرين وقعا بالقرب من مقر إقامة الوفد الفرنسي في العاصمة السورية، إلا أن برنامج الزيارة استمر ولم يؤثر ذلك على ما تبقى في برنامج زيارة الرئيس الفرنسي. سنتوقف طبعا مع الأبعاد الأمنية والسياسية أيضا لهذه الزيارة من خلال هذه النافذة. قبل ذلك نذهب إلى الزميل أدهم أبو الحسام لاستطلاع الموقف وما رشح على المستوى الرسمي من بيانات تتعلق بهذين التفجيرين. أدهم.
3: الزيارة في الواقع دمشق تنظر إلى هذه الزيارة إلى أنه أبعد من رمزية الجمود أو يعني غياب العلاقات طيلة السنوات الماضية، وهي الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ 18 عاما، كانت آخر زيارة للرئيس ساركوزي في عام 2009. دمشق ترى في هذه الزيارة بأنها يعني انتقال لمرحلة من الشراكة المستدامة بين الطرفين، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن هذه الزيارة ذات يعني علامة تاريخية فارقة، وهذا ما أكده أيضا الرئيس ماكرو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السوري، وأكد أيضا على دعمه لوحدة واستقرار سوريا وأيضا سيادتها. الكثير من الملفات كانت حاضرة خلال الزيارة، الملف السياسي طرح أيضا بقوة، عدة ملفات من جانب السياسي، كان الملفات إقليمية منها الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الجنوب، وطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع النقاط التي احتلتها بعد 8 ديسمبر لعام 24، وطالب أيضا بالانسحاب لنقاط اتفاقية فضل الاشتباك لعام 74، وهذا أيضا ما أكده الرئيس الفرنسي ماكرون، وأكد على أيضا تنديد بلاده ورفضها للانتهاكات للسيادة السورية، وأكد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وأيضا محاربة مشاريع التقسيم. كان أيضا الجانب الاقتصادي حاضرا، حيث وقع الطرفان عدة مذكرات واتفاقيات وأيضا إعلان نوايا على الصعيد الاقتصادي، على صعيد دعم الدعم المالي أو الدعم الاقتصادي، الأوراق المالية، إضافة إلى دعم النقل البري والجوي، الحديث عن شراء 8 طائرات إيرباص من فرنسا، إضافة إلى أن الجانب الثقافي أيضا كان موجودا. سوريا استعادت من خلال هذه الزيارة 23 قطعة أثرية حملها الرئيس ماكرون معه على متن الطائرة الرئاسية، كانت متواجدة في فرنسا منذ عام 2010. أيضا لم يغب ملف لبنان عن النقاش، الجانبان أكدا سيادة لبنان ودعم أراضيه ووحدتها، وأيضا محاربة الفتنة في لبنان. هذه الزيارة تزامنت أخيرا الزهار يعني اختبار أمني دعينا نراه، ولكن هذا الاختبار الأمني الذي حدث إثر انفجار قرب مقر إقامة الرئيس ماكرون، إلا أن الزيارة تواصلت وبرنامجها تواصل، حيث أشاد الرئيس ماكرو بالرئيس الفرنسي بمواصلته لهذه الزيارة.
2: شكرا جزيلا لك الزميل أدهم أبو الحسام. الآن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية هنا في دمشق، العميد عبد الهادي ساري الخبير الأمني والاستراتيجي، أهلا بك. الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي، أهلا بكما. الأنظار كلها اليوم كانت متجهة نحو العاصمة السورية وما جرى فيها من تفجيرات، ليست الأولى خلال أسبوع أكثر من تفجير، يعني أي واقع أمني يمكن الحديث عنه في ظل هذه التطورات سيادة العميد؟
4: مساء الخير لكم ولمشاهديكم. في الواقع الهاجس الأمني هو موجود منذ زمن ومنذ فترة، منذ سقوط النظام ويعني بدأت الدولة الجديدة في محاكاة الواقع السوري من خلال الأمن الموجود في الدولة السورية، وكان هذا الهاجس موجود منذ سقوط الدولة النظام السابق وإلى يومنا هذا. شاهدنا كيف أن هناك بعض من حاول أن يلقي بهذا الإرهاب داخل المجتمع السوري، داخل الدولة السورية، جعل من هذا الإرهاب يعني نقطة تحول في عمل الدولة السورية، في وضع الإمكانيات الكبيرة جدا في محاربة هذا الإرهاب، سواء كان إرهاب داعش أو إرهاب قسد أو إرهاب فلول النظام السابق أو إرهاب من يعادل هذا الإرهاب الفلول. يعني هناك من يعني يريد أن يعني يضع في الدولة السورية أو يضع نفسه في أمام العجلات كي يوقف استقرار الدولة السورية.
2: وكانك تريد أن تقول بأن هناك رسائل من وراء هذين التفجيرين وما سبقهما أيضا. أستاذ مهند، في تقديرك ما هي أبرز الرسائل الموجهة من خلال ما حصل اليوم؟
5: يعني مساء الخير أول شيء لك والضيوف الكرام. أعتقد أنه تزامن التفجيرات مع زيارة ماكرون بكل ما تحمله من بعد وأهمية سياسية واقتصادية، رأينا أنه هذه الزيارة الأولى منذ 18 سنة للرئيس فرنسي. فرنسا دولة عضو بالأمم المتحدة، دولة غربية، دولة كبيرة، أنتجت الزيارة كما يعني كان متوقعا عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، كان أبرزها تبادل السفراء بين سوريا وفرنسا. يعني أعتقد الرسائل التي أراد المنفذون توجيهها إلى العالم الخارجي وإلى الوفد الاستثماري الغربي الضخم وإلى التجربة الفرنسية التي بدأت بالفعل بتطوير الميناء السوري وعقد صفقات اقتصادية، أن سوريا ليست بيئة آمنة للاستثمار بعد، أن سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية. ويعني هذه الرسائل أيضا تزامنت بعد يعني تحولات عميقة شهدتها المنطقة، خاصة مع الحرب الإيرانية الأمريكية
2: وتطورات في لبنان
5: وتطور في هرمز، وبالتالي اليوم الحديث عن ممر آمن بري للطاقة يمر من سوريا. وهذا
2: سؤال الملاحظ أستاذ مهند، وهذا أوجهه لكما إليك أيضا سيادة العميد، ماذا المستفيد اليوم من وراء إعطاء مثل هذه الصورة عن سوريا الجديدة؟
4: هناك ثلاث فئات مستفيدة من وضع العالم بصورة الموقف الأمني في سوريا وإرسال الرسائل بأن سوريا ليست دولة آمنة أمام الاقتصاد العالمي وأمام الزيارات العالمية، وخاصة أن هذه التفجيرات حصلت بالقرب من مكان تواجد البعثة الفرنسية والرئيس الفرنسي. أيضا قبل فترة تم تفجير مكان قرب يعني بمقهى قريب من وزارة العدل أو من مكان العدل في دمشق، وبالتالي أدى إلى ما أدى. هذه الرسائل أعتقد وهذه ومن المستفيد من هذه الرسائل هم ثلاث فئات. الفئة الأولى هو الإرهاب، الإرهاب الذي خلفه النظام والذي هو ما زال داخل الأراضي السورية وما زال يستفيد النظام وحلفاء النظام ومن يحالف النظام ما زالوا يستفيدون من الإرهاب الذي تحكم به النظام على مدار 14 عاما. أيضا هناك فئة مرتبطة لها فائدة أيضا مرتبطة، ربما تبعث رسائل بأن الاستقرار في سوريا ما زال بعيد المنال وأن الدول التي تأتي إلى سوريا هي غير آمنة. هناك عدة أمور. أيضا الأمر الآخر، الأمر الثالث
2: سريعا
4: الأمر الثالث هو أن المستفيدين الآخرين هم مجموعات مرتبطة بالخارج، ربما يكونوا من إيران، ربما تكون من مكان آخر، ربما يكون من إسرائيل. كل هذا هم مستفيدون من عدم استقرار سوريا وأرسال الرسائل لكل دول العالم بهذا الاتجاه.
2: أستاذ مهند، الدولة السورية الرسمية كيف تلقفت كل هذه الرسائل؟ وبالتالي ما هو الدور وما هو الواجب عليها اليوم؟
5: يعني التحدي الأمني هو متوقع لدولة يعني لديها خصوم، دولة وليدة، دولة منفتحة على العالم، دولة تحاول أن توازن بين علاقاتها حتى الخارجية، نجحت في ضبط إيقاع داخلي برسائل إيجابية في الداخل اللبناني، تعزز علاقتها مع الجوار، مع العراق ومع لبنان ومع دول الخليج ومع تركيا. يعني سوريا يعني صراحة تعود إلى موقع استراتيجي افتقدته، حتى اخترقت علاقات أصبحت على مستوى عالي مع العالم الغربي. وبالتالي
2: هل سيغير هذا في طريقة إدارة هذه المرحلة سوريا وسريعا إذا تكلم؟
5: نعم، يعني أعتقد أنه هذا لن يؤثر. إذا قصدت التفجير لا أعتقد أن يؤثر، لأنه أكثر دول العالم تتعرض ربما لبعض هذه الاختراقات، لكن سوريا ماضية. وأعتقد أن سوريا أكدت من خلال يعني ردت على ذلك من خلال تطوير علاقاتها ويعني التأكيد على أنها ستكون ممرا آمنا للطاقة خلال السنوات القادمة.
2: شكرا جزيلا لك الأستاذ مهند القاطع الباحث السياسي. شكرا لك أيضا العميد عبد الهادي ساري الخبير الأمني والاستراتيجي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة التي قدمناها لكم من العاصمة السورية دمشق. نعود الآن لمتابعة التغطية من الدوحة مع KLC.
1: شكرا لك ازدهار. وإلى قطاع غزة، قبلها ننوه إلى هذا الخبر العاجل. رويترز عن مسؤول أمريكي: وزارة الخزانة تلغي قرارا يسمح ببيع النفط الإيراني. إذن إلى قطاع غزة، حيث ونتابع في هذه الأخبار العاجلة رويترز نقلا أيضا عن مسؤول أمريكي: لا نقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل بعواقب. في قطاع غزة إذن، أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، لو تضعنا في صورة هذه التطورات وآخر ما سجل من هجمات نفذها الاحتلال في القطاع.
6: نعم إلسي، بالفعل هي خروقات إضافية تسجل في هذا اليوم بالنظر إلى ما شهدته المناطق الجنوبية في مدينة خان يونس صباحا وكذلك مدينة غزة باستهدافات متفرقة. ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 7 شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين جراء استهدافات متنوعة، ولكن يبقى أبرزها ما رصد في مدينة غزة باستهداف مركبة تقل مدنيين. استشهد على إثر ذلك 3 من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر من بينهم أطفال. هذا الاستهداف لم يكن الوحيد، بل كذلك رصد في مدينة غزة في الغرب منها استهدافا لخيمة توي نازحين استشهد على إثرها فلسطيني وأصيب آخرون. هذه أيضا الغارات ليست وحدها التي رصدت في مدينة غزة، بالإضافة إلى ما رصدناه في الجنوب في خان يونس، حيث استهدافات متفرقة طالت فلسطينيين في منطقة المواصي، ثلاثة من الشهداء ارتقوا، بالإضافة إلى شهيد آخر كان قد وصل إلى مجمع ناصر الطبي إثر إطلاق نار عشوائي أصابه في منطقة المواصي. أيضا هنالك 8 فلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق النار المتفرق الذي تطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تمركزها شرقا باتجاه مناطق تواجد الفلسطينيين، وعلى إثر هذه الطلقات النارية أصيب 8 من الفلسطينيين. وكل ذلك يسير وفق المنحنى التصاعدي الذي يراقب داخل القطاع على المستوى الميداني فيما يتعلق بهذه الحالة المتصاعدة. وكذلك على مستوى الجو هنالك تحليق مكثف لا زال لطائرات الاستطلاع، وهذا ما ينذر ربما بإمكانية تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع. هذه الخروقات أيضا رصدت في المنطقة الشرقية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل بمدفعيته.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا غازي العلول، كان معنا من غزة. نهاية هذه التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة.
7: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعاً في حوار هم من يصنعوا مساراته. في مضيق هرمز لا تأتي الرسائل، تأتي القذائف. تعود إيران إلى ما كانت تجيده على امتداد أسابيع الأزمة، تسجيل موقفها وشروطها باستهداف السفن. وربما لن تتأخر واشنطن في العودة لما كانت تجيده هي الأخرى، استهداف إيران رداً على استهداف السفن. ولا أحد يعرف في الأثناء ماذا حل باتفاق اسمه الهدوء مقابل التشيع. الاختلاف عن جولات تصعيد سابقة هو أن الطرفين يتركان توقيعهما هذا على ورقة مضيق هرمز قبل أيام قليلة من انتهاء 30 يوماً الأولى التي حددتها مذكرة التفاهم. والفرق الآخر أن القذائف التي تأتي بدل الرسائل إنما تترافق مع وصول الرئيس ترامب إلى أنقرة في قمة للناتو ستبحث ضمن أجندتها وضع مضيق هرمز. على صعيد التفاوض اللبناني الإسرائيلي مواقف مستجدة وأسئلة عن المآلات. الدولة ترفض وفق مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة مقترحاً أمريكياً لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وقد رأت في ذلك مناورة إسرائيلية للفكاك من الضغط الأمريكي. ويمضي المصدر لتأكيد اتهام لبنان لإسرائيل بالتلاعب للتهرب من تطبيق المناطق التجريبية قبل الانتخابات الإسرائيلية، فيما يرفض الرئيس اللبناني أن يفاوض أحد عن لبنان. السؤال، من عليه أن يتلقى هذه الرسائل والتأكيدات؟ واشنطن المنشغلة بحساباتها أم إسرائيل القابعة في مناطقها الصفراء؟ أم الداخل اللبناني؟ أم النازحون الذين ينتظرون أي إشارة من أي نوع وفي أي وقت للعودة إلى ما تبقى من مظاهر حياة في الجنة؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والبحث السياسي، الدكتور علي مراد الأكاديمي والبحث السياسي في جامعة بيروت العربية، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور أياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا، والبداية معك دكتور صدقيان. ماذا حل بأسبوع الهدوء مقابل التشييع؟
8: بالتأكيد يعني إيران استفادت من هذا التشييع المليوني الضخم، وبالتالي هو يزيد المفاوض الإيراني، يزيده قوة في التشدد مع الجانب الأمريكي لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه المفاوضات متعثرة.
7: نعم.
8: لم تستطع من تحقيق أي من بنودها، خصوصا البند الأول. لا زال الجانب الأمريكي نعم. يراوغ ويتملص من تنفيذ البند رقم واحد، وهو إنهاء الحرب،
7: وبسبب ذلك قصفت الناقلات الثلاث اليوم.
8: الناقلات الثلاث هي ارتبط بعدة أحداث اليوم. الحدث الأول هو أن الولايات المتحدة أرادت أن تتحدى وقالت لإحدى السفن اخرجوا من
7: المسار العماني،
8: اخرجوا ونحن نحافظ عليكم. ورافقت هذه الحاملة، حاملة الغاز، رافقتها قطع عسكرية أمريكية. الإيرانيون فسروا ذلك بأنه استفزاز لهم، وقالوا بأن هناك نحن وضعنا مسارات آمنة، وتستطيع أي ناقلة أو أي قطعة أن تخرج من هذه المسارات. لكن عندما تأتي هذه الناقلة وتسير بإرادة أمريكية، والأمريكيون يقولون نحن نحمي هذا السفن، تم الاستهداف. هذا واحد. النقطة الثانية، كما ذكرت هناك يعني مفاوضات متعثرة، الجانب الأمريكي يماطل ولا يريد ولا يرغب أن يطبق أي مادة من المواد التي وقع التي أو الفقرات التي وقع عليها الرئيس الأمريكي. النقطة الثالثة، مؤتمر أنقرة،
7: الناتو.
8: طيب. الناتو الآن هو دعا إيران إلى قضيتين. القضية الأولى أنه يجب على إيران أن لا تمتلك السلاح النووي أبداً.
7: طيب.
8: إيران لا تريد أن تمتلك، لكن هذا نوع من التحدي لإيران. النقطة الثانية هو مضيق هرمز، ذكر بالبيان الختامي. فبالتالي إيران أرادت أن تستبق هذه التطورات.
7: يعني رسائل بالنار للناتو، رسائل بالنار للولايات المتحدة لأنها لم تنفذ بنودا في مذكرة التفاهم، وماذا أيضا؟
8: النقطة
7: التحكم بالمسار،
8: بالمسار والمسار الآمن الذي وضعته إيران.
7: طيب.
8: وأنا أعتقد بأن إيران أيضا استبقت الأمور خوفا من إجراء معين يتخذه الناتو، لأنه أول ما نزل الرئيس
7: حتى لو
8: ترامب،
7: كانت هذه الناقلات لجيران إيران،
8: هذا شيء حقيقة هو ملفت. يعني أنا لم أسمع ولم أقرأ، وكنت حريص على أن أستشف النوايا الإيرانية. لماذا تم استهداف ناقلة لدولة صديقة لإيران وهي
7: ووسيطة
8: أيضا نعم. في هذه المفاوضات، وعملت في الوساطة، عملت يعني لجانب إيران. لكن لا أدري خلفيات الأسباب التي دعت إلى الاستهداف. ربما يكون الاستهداف للجانب الأمريكي أكثر من الجانب القطري.
7: هذه الرسائل برأيك وصلت إلى الإدارة الأمريكية، وصلت إلى حلف الناتو في أنقرة؟
9: كلا، هذه كانت رسالة أولا للوسيط قطر، فهذه سفينة مملوكة لقطر ولم تحمل علم أي دولة أخرى، هي ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال، وهو المصدر الرئيسي للثروة الوطنية لقطر. إذن كانت هذه رسالة واضحة، وهي أمر لم يسبق له مثيل في الدبلوماسية، أن يكون المفاوضون يهاجمون الوسطاء. إيران وفي اليوم 20 من توقيع المذكرة، هو كانت إعلان نعي المذكرة. المذكرة ماتت لأنه كانت هناك تحركات أمريكية نعم، تحدثنا عن تخفيف العقوبات ورفع الحصار البحري. مقابل ذلك هذا ما نراه من إيران. الولايات المتحدة لم تؤسس لهذا الممر. عمان في 25 من يونيو أعلنت ذلك، وهذا واضح. واضح مذكرة التفاهم ليست وثيقة قانونية، هي تفاهم غير رسمي بين حكومتين لوضع إطار للتفاوض. هي لا تعطي إيران أو أي بلد آخر الحق في أن تسيطر بشكل قانوني على الملاحة عبر المضيق والممر المائي. لكن الدكتور صدقيان أثار أسئلة جيدة، وأنت أثرت أسئلة جيدة، لكن هناك أسئلة أخرى. لماذا الآن ولماذا ضد هذه السفن تحديدا، ولماذا في المياه الإقليمية العمانية؟ اللي كان بإمكانهم أن يضربوا في المياه الإقليمية الإماراتية أو يضرب سفن أخرى. أعتقد هذا هو مسمار في نعش مذكرة التفاهم، لا علاقة له بلبنان ولا علاقة له بأي شيء آخر معه. هي محاولة لأخذ دول الخليج رهينة واقتصادية دول الخليج رهينة.
10: لكن الولايات المتحدة، سعادة السفير، الولايات المتحدة أطلقت رصاصة الرحمة على مذكرة التفاهم عندما لم تنفذ بنود هذه المذكرة على مدى 3 أسابيع، مع العلم أن الرئيس ترامب هو الذي وقع على هذه المذكرة. وبعد ذلك عندما لم ينفذ هذه المذكرة وبنودها فهو الذي أطلق عليها رصاصة الرحمة.
11: فقط للإشارة، الرئيس الإيراني كما يظهر على الشاشة يقول: نؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. هذا الموقف للرئيس الإيراني. طبعا هذا في سياق الحديث الذي نتحدث عنه الآن وعما يعتبر إخلال بمذكرة التفاهم أو عدم الإخلال. على كل

0: لأن الولايات المتحدة لم تترك من مذكرة التفاهم أي شيء
1: ولم تنفذ المذكرة لحد الآن. وهذا التصريح للرئيس الإيراني يدل على أن الجانب الإيراني لا زال ملتزما بهذه المذكرة، ويجب على الجانب الأمريكي إذا فعلا كان صادق.
2: إذن لماذا لم يطلق النار على سفن أمريكية؟ لماذا أطلق النار على القطر؟ لماذا لم يأخذ الحرب إلى أمريكيين إذا كانت إيران لا تنفذ؟
3: معطوفة على ما قاله الرئيس الإيراني أنه حتى الآن لم يتم تبني إطلاق النار من قبل إيران. هذه نقطة أنا لا أنفي أن تكون إيران، ولكن التعاطي مع الوقائع
4: لم تنفي
3: لكنها بالحد الأدنى لم تتبنى، وهي تتبنى عادة. اثنان، أنا لا أرى المسألة بريئة.
0: كان في حديث من التلفزيون الإيراني عن الموضوع، يعني الرواية التي ذكرها الدكتور صدقيان كانت عن التلفزيون الإيراني، موضوع مرافقة البحرية الأمريكية.
3: الذي يثبت المسألة قطعا هو الإعلان الرسمي، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا لا أرى أن المسألة مرافقة القطعة البحرية الأمريكية لقطعة مدنية قطرية بالتحديد، أنا لا أبرئ هذه المسألة، ويمكن أن تكون وطرح المحال ليس بمحال، يمكن أن تكون مستهدفة المسألة يعني دق إسفين بين قطر وإيران، لا سيما أنه قبل ذلك تم تعرض وإطلاق نار ولم تكن إيران وإنما كانت إحدى الدول العربية.
5: دكتور، نقاط مهمة قبل الخوض في التفاصيل. قبل 20 دقيقة أخرجت وزارة السعودية بيان تؤكد أن سفينة وديان ناقلة النفط السعودية استهدفت من قبل الإيرانيين. كذلك وزارة الخارجية القطرية قبل ساعتين أخرجت بيان هام استدعت فيه نائب السفير الإيراني في الدوحة، وألصقت مع ذلك مذكرة اعتراض للجانب الإيراني. فالأولى الآن من الجانب الإيراني أن يتحدث بنفيانه أو نكرانه بأنه هو الذي قام بهذه العملية، وأن لا يصمت في هذه
3: اللحظة.
5: لذلك
3: أقول أننا بانتظار البيان.
5: السفينة ما ينفع ننتظر، خلاص طالما طلع بيان من دول أخرى أنت إما تقبل أو ترفض.
3: هذا بيان اتهام
4: السفينة السعودية التي مرت يوم أمس الساحل الشمالي مرت به.
0: لنسمع،
5: لا يجوز هذا الأسلوب.
0: لنسمع رأيه ثم نعود، تفضل.
5: مضيق هرمز، الناس تركز فقط على موضوع النفط والغاز. 35% من الأسمدة المعروضة في الأسواق العالمية تمر من مضيق هرمز. هل نعرف معنى كلمة أسمدة و35%؟ نحن نتحدث عن شعوب أفريقيا في الواقع، نحن نتحدث عن الجوعة في آسيا وأفريقيا، نحن نتحدث عن الأغنياء في أوروبا وأمريكا الذين يريدون النفط. عندما تريد إيران أن تخوض صفقات وتستعرض عضلاتها في الإقليم، من المؤسف أنها تربط ملفات كالملف النووي وملف الميليشيات وملفات خارجية بمبدأ العبور الآمن، ومبدأ العبور الآمن يسبق القانون الدولي، هو عرف دولي، والعرف الدولي أعلى من اتفاقيات التفاهم بين دولتين فقط. اتفاقية التفاهم الأمريكية الإيرانية تمت بين دولتين، العرف الدولي والقانون الدولي يغلب مذكرات التفاهم بين الدولتين. النقطة الثالثة، يعني تشدد إيران أن الملفات المتعثرة هي متعثرة بسبب الإدارة الأمريكية. ما دخل دول الخليج التي لم تسمح أن تستخدم قواعدها ولم تشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية عرض الرئيس ترامب قبل 3 أشهر، خاصة عن المملكة العربية السعودية، أن تقوم بمهمة معه في مضيق هرمز؟ يعني الآن إحنا نحتاج سفينة أمريكية تحمي سفننا، ولا نريد أن نشارك مع الرئيس الأمريكي في تحرير مضيق هرمز؟ كيف نصدق هذه الدعاية الفجة التي من الواضح أن القوم استمرأوا على الكذب والبروباغندا وأصبح سياق ونطاق لديهم؟ للأسف تعلموا الكثير من غوبلز، ونحن نسعى لعلاقات إقليمية هادئة، أرسلنا وفود للتعزية، ولامونا بعض الخلايا الصهيونية في المنطقة على أننا أرسلنا وفود للتعزية. تضرب سفينة قطرية وسفينة سعودية في مياه إقليمية عمانية، عمان التي اتفقت مع إيران. إذا عمان تمنع، ألم تتفق عمان مع إيران؟ إذا لماذا لم تمنع عمان السفن الخليجية، السفن السعودية والقطرية على أن تعبر؟ أليست في اتفاق مع إيران؟ هل تخل عمان بالاتفاق مع إيران؟ هذا كله كلام غير منطقي.
0: أسمع رأي الدكتور لقاء أيضا في هذه النقطة.
6: حسن، 3 ملاحظات إذا تسمح لي. الأول، أن هذا الاستهداف إيران لم تستهدف وسيطا واحدا، قطر، استهدفت 3 وسطاء، قطر وعمان والسعودية، السعودية وعمان بالناقلتين، وعمان السعودية وقطر بالناقلتين، وعمان بمياه الإقليمية. بمعنى أن إيران هي، أنا الحقيقة لم أفاجئ ولن أفاجئ بأي شيء أكبر من هذا. بالمناسبة اليوم استهدفت المياه الإقليمية.

0: الإقليمية العمانية بكرة تستهدف الأراضي العمانية والأراضي القطرية، مو فقط تستهدف بالقنابل، تستهدف بالتدخل المباشر، عملاء، جواسيس، غزو بري، anything. لا يوقف إيران إلا القوة العنيفة المدمرة التي لا تبقي شيئا، لا تبقي قدرة على القتال. وهذا جربناه بحالتين، العرب مع إيران، بالحالة العراقية والحالة السورية. وبالحالتين كسرت إيران، هزمت بالحالتين أمام الشعب السوري وأمام العراق، ولم تتكلم 15 سنة أمام العراق، لم تخرج حتى من إيران إلى الغزو الأمريكي، فقط أمام الأمريكان هي حققت شيء. الأمر الثاني، وهذا يذكرنا قصة الوسطاء بإسرائيل حينما ضربت الوسيط القطري. نفس الحكاية، كلهم يضربون الوسيط، سبحان الله، وهو نفس السلوك الإيراني مع الإسرائيلي في عملية الهجمة على الإقليم ومحاولة تحسين الوضع الاستراتيجي على حساب الدول. الأمر الثاني، إيران قامت بهذا العمل، عمان كانت سمحت، وهذا نقطة الحقيقة نتساءل اليوم، ما هو موقف عمان؟ عمان هو السؤال الغائب، لماذا لم نسمع تنديدا من عمان باختراق واستباحة مياه الإقليمية لعدة مرات؟ هذه ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، هذه المرة طبعا ناقلات خليجية، جزء من من من الدول التي تمتلك هذا الخليج.
1: لديك تفسير لذلك؟
0: لا أعرف، هذا التفسير المفروض عمان تفسره، لأنه اختراق المياه الإقليمية هو اختراق للسيادة الإقليمية، للسيادة الوطنية. يعني مثل ما واحد يسمح بمرور ناقلات في أراضيه من دولة أخرى جارة، ثم تأتي دولة ثالثة وتضرب هذه الناقلات أو النقافلة في أراضيك وهم ضيوفك، عمان سمحت بالمرور،
1: نعم،
0: معها ناقلات أمريكية.
1: طيب بالحديث عن الناقلات فقط لأنه أمامنا موقف، هذا في إطار الحديث أيضا، الخارجية القطرية، استهداف الناقلة السعودية انتهاك خطير لسلامة الملاحة وتهديد لأمن الطاقة وخرق للقانون الدولي.
0: حسن نعم. المشكلة أنه السكوت.
1: كذلك الخارجية القطرية تقول استمرار الاعتداءات على السفن يهدد أمن المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: الآن إحنا الدكتور صدقيان تحدث عن قمة الناتو، قمة الناتو لم تفعل شيئاً، وهم لم يفعلوا شيئاً، ما يحتاجون قمة حتى يحافظون على الأمن الإقليمي وأمن الطاقة بالعالم، يعني هي محتاج قمة لو هي كيمياء، يعني هو تخاذل دولي في الحفاظ على الأمن الإقليمي وترك المنطقة تواجه مصيرها. لكن عدم وجود حتى الآن بناء قدرة ردع حقيقية أمام إيران هو اللي سمح لها بهذا التجاوز. إيران هاي مشكلتها عبر التاريخ، يا صار 100 سنة احنا نعرفهم.
1: طب الولايات المتحدة حاولت،
0: اترك يا أخي، أمريكا
2: من أهل المنطقة،
0: أمريكا تضرب وتهرب. شنو أمريكا؟ هو ترامب يعني على أي جانب سيصحو اليوم تتعرف مزاجه.
1: طيب
0: لكن المشكلة أن الدول الإقليمية في هذه المنطقة ماذا فعلت؟ لا أقول لتحارب إيران، لتردع إيران. إيران إذا لم تصل إلى مرحلة تفكر بها 20 مرة قبل أن تعتدي على جيرانها ستعتدي.
1: طيب اسمح لي أخذ أراء بعض. طيب الدكتور فريحة، سأعود إليك دكتور صدقيان.
3: شكرا. أعتقد في نقطة مهمة جدا هنا اللي هي مسألة استخدام المضيق، وأعتقد يعني هناك بدأ في أصوات مراقبين إيرانيين نفسهم يتحدث عن قضية خطر المبالغة باستخدام ورقة المضيق، يعني وهو ما نراه اليوم في قضية المبالغة باستخدام هذه الورقة. المبالغة هي تعود بالضرر على إيران بالدرجة الأولى، لأنه مع كل مبالغة باستخدام ورقة المضيق هي تخسر مجموعة من الحلفاء بهذا الموضوع، وهذا واحد. اثنين، انه قضية خسارة حتى المقربين او المتفهمين للموقف الايراني هي تدخل في موضوع ايضا مهاجمة الوسيط، ان من يهاجم اليوم هو الوسيط.
1: نعم.
3: وهذا يعني ادبيات صراعات دولية يعني مشكلة كبيرة عندما يكون الهدف هو الوسيط، وهذه حقائق يعني ايران لا تستطيع ان تنفيها بهذه المجموعة. قضية خسارة حتى الحلفاء وهو ما نبهنا منه أكثر من مرة.
1: بموضوع الخارجية القطرية نطالب إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة والطاقة للخطر. هذا موقف الخارجية القطرية.
3: صحيح. وهذا يعني تحدثنا النقطة الأخرى وهي يعني ذات المرتبطة فيها، أنه مسألة هذه المبالغة بقضية ورقة الناتو التي تحدث عنها الدكتور صدقيان، طبيعي الولايات المتحدة هي ستجمع ليس فقط الناتو وفي الأمم المتحدة ستجمع يعني الكثير، فهي حقيقة تقدم خدمة للولايات المتحدة للرواية الأمريكية بهذا الموضوع. باعتقادي أكثر واحد سعيد بهذه التطورات اليوم هي الحكومة الإسرائيلية، أنه على اعتبار أنه حاولت الزج اللي في دول الخليج في هذا الموضوع بأكثر من مرة وما كانش في موقف واضح من دول الخليج بهذه المسألة، والآن مسألة التشفي أنه تدفعوا الثمن بهذا الموضوع. لذلك أعتقد أن النقطة الأخيرة، بس أرى تصريح بشكيان بهذا الموضوع هو ربما يأتي ضمن هذا التباين في المواقف الإيرانية
1: الداخلية.
3: نعم. لأنه التصريح يوحي بشيء من هذا، انه التزام باستقرار الماضي.
2: ولكن من الخارجيه القطريه قبل قليل تقول بانه ما حدث يهدد مذكره التفاهم،
1: يهدد مذكره التفاهم
2: التي وقعت.
1: طيب دكتور صدقيان، فقط في نقطه الحلفاء او الوسطاء او يعني هذه الاطراف التي يعني ليست على عداء مع ايران، طيب فيما لو استمرت هذه الممارسات الا تخاطر إيران حتى بموقف الحلفاء والوسطاء وحتى الذين يقفون على الحياد؟
4: أنا أعتقد بأن كان المستهدف الولايات المتحدة ولم تكن قطر مستهدفة، لكن دعني أشير إلى حادثة الآن جاءت في ذهني. الإمام الصادق عليه السلام كان في المدينة وجاءه الرجل وقال له ما هو رأيكم في قتل الذبابة؟ فقال من أين الرجل؟ قال من العراق. قال أتقتلون ابن بنت رسول الله، ويقصد الإمام الحسين، أتقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل الذبابة؟ الآن مرشد إيران الأكبر قتل، أختيل من قواعد عسكرية موجودة في المنطقة.
1: بس ما العلاقة؟
2: ليس صحيح.
1: يعني شو العلاقة؟
2: اسمح لي. ليس صحيح. اسمح لي. لم يقتل من قبل أهل المنطقة. تحدث بمصداقية.
4: لا تقاطعني رجاء.
2: لا تروي رواية غير صحيحة. تتهمنا بقتل قائد أمة.
4: يا
2: نصمت.
4: يا أمي خلينا نحدث.
1: دعنا نسمع.
4: أتحدث. لا تزب يديك.
2: تحدث.
1: تفضل.
4: الآن يحدثني عن الأسمدة. القائد الأول، الرجل الأول قتلتموه أنتم.
2: من الذي قتل؟
4: أنتم.
2: تتهم المملكة العربية السعودية بقتل المرشد؟
4: أنتم قتلتموه لأنه
2: هذا الكلام حتى وزارة الخارجية الإيرانية لا تقوله.
4: احتضنتم القواعد الأمريكية التي كان فيها مقر السنتام وتقول على إيران بأنها تكذب.
2: من السفاهة الرجل هذا الكلام.
4: تأدب فيما تقول وأضبط مصالحك.
2: احترم نفسك.
1: عفوا دكتور، رجاء عدم شخصنة الأمور،
4: لأنه قال يكذب. تكذب إيران.
1: طيب
4: وإيران لن تكذب.
2: أتحدث عن دولة لا تتحدث عنك.
1: عدم شخصنة الأمور
4: والدولة أيضا لا تكذب.
1: يا
2: لا الدول تكذب.
4: لا تكذب
2: وتتلاعب.
4: لا تكذب.
2: السياسة الخارجية لن تدرسها يبدو.
4: أرجوك اسمح لي أنه لا أتحدث أكثر من ذلك.
1: دكتور صدقيان، دكتور صدقيان،
4: لا يعني واحد يفتح حلقة ويحكي ما طلع من الحلقة مو صحيح.
1: ماشي. دكتور حسني عبيدي.
0: حسن بس ترى كاتس أعلن أمس الأول قال نحن قتلنا المرشد، إسرائيل من قامت بقتل المرشد، وزير الدفاع الإسرائيلي
4: سندقام. يا دكتور لقاء، سندقام هي التي قادت المعركة منذ اليوم الأول، وسندقام موجودة في المنطقة الخليجية.
0: إسرائيل من اعترف
4: رسميا. لا هذا الكلام عد كلام كثير
0: لا تستطيع أن تتهم السعودية.
4: كل هذه المنطقة احتضنت سندقام. سندقام هي التي قادت الحرب.
1: يا دكتور رجاء، هذا الموضوع أشبعناه نقاشا ودرسا منذ بداية هذا البرنامج.
4: أنا معك
1: رجاء.
4: نحن نتحدث في الميدان.
1: لن نعود إليه.
4: تتذكر الميدان ونحن نتحدث في الميدان.
1: تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، عن المشاركة وعدم المشاركة، والكل هنا أخذ وقته وقدم رأيه. دكتور عبيدي، الذي حصل في مضيق هرمز اليوم، رسائل، إحدى هذه الرسائل كما قال الدكتور صدقيان هي للناتو.
5: من الصعب القول بأن الرسائل الموجهة للناتو، لأن موقف الناتو كان معروف منذ فترة، منذ أسبوع البيان الختامي ينص على أن في النهاية مضيق الملاحة البحرية هي أمر أساسي، وأن الدول الحلف الأطلسي مستعدة أن تساهم في عملية عسكرية سلمية من أجل تأمين هذا.

0: المضيق. النقطة الثانية من مخرجات مذكرة التفاهم الاتفاق الإطاري أنه في أي في إذا كانت هناك تقصير، إذا كان تقصير من أحد الأطراف الموقعة، يعني لست مضطر في النهاية أن تهاجم سفينة، وإنما لجنة فنية على مستوى الدبلوماسيين المتفاوضين، وهناك لجنة عليا هي التي يتم اختارها من قبل الطرفين للقول بأن أحد بنود الاتفاق لم تطبق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أستاذ حسن هي قضية أنه أنا أعتقد ما حدث اليوم هو أمر خطير يدل على أن في النهاية إيران وكانها تبعث رسالة بأنها غير معنية بتحسين العلاقة مع دول الجوار، منها ليست أولوية، إما هكذا أو أن فعلا هناك ثنائية في صنع القرار وهناك حرس ثوري غير معني بقضية الدبلوماسية، وجناح ثاني معني بالدبلوماسية لكن لا ليس لديه سلطة القرار. لماذا؟ لأن في النهاية إيران اكتشفت أن مضيق هرمز فعلا لديه قوة استراتيجية كبيرة، وأن الجغرافيا السياسية ليس لديها معنى مقابل الاستعمال السياسي والعسكري لمضيق هرمز. صحيح، وهنا ربما أتفق مع دكتور صدقيان، هنا إيران عندما تهاجم يعني سفن السفينة السعودية الناقلة السعودية وكذلك القطرية، هي تريد في نفس الوقت إرسال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هي كما قلت غير معنية بتحسين هذه العلاقات، تعلم جيدا.
1: طب ترامب قال أيضا أنه غير معني ولا يهمه موضوع مضيق هرمز لأنه عنده كتير نفط.
0: هذا غير صحيح، يعني اقتصاديا غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مستوى منخفض جدا من الاحتياطيات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الاتفاق الإطاري يتيح في النهاية الولايات المتحدة والعديد من الدول في النهاية أن تعيد ملء خزاناتها الاستراتيجية، ومضيق هرمز ما زال يحتفظ بأهمية حيوية، وإيران تعلم ذلك، ولذلك هي لا تريد أن تفرط في استعماله سواء مع الجارة مع سلطة عمان أو خارج ذلك، ولا تريد في النهاية أن يكون هناك أي مرور آمن ويعني مؤمن بدون أن تكون إيران تشارك العملية.
1: دكتور،
2: نعم، الكل هون السؤال لماذا استهدفت السفن الخليجية؟ أنا أعتقد الجواب واضح، إيران تريد أن تسيطر على خليج هرمز وأن تحسن من شروطها التفاوضية مع أمريكا، ولكن المضيق في شركاء، وهنا تنكشف السياسة الإيرانية. كل الشعارات والخطابات، طبعا إيران تعرضت لاعتداءات خارقة للسيادة، قتل المرشد، قتلت القيادات، لكن هي في نظام إقليمي جديد. في النهاية في لحظة معينة كما كان الاتحاد السوفيتي مصالحه في الاتحاد السوفيتي القيصري والسوفيتي بكل عهوده وبالعهد البوتيني، الخيارات المصالح الكبرى هي ذاتها. في النهاية السياسة الخارجية الإيرانية تبقى فارسية. عندما تريد أن تتحدث وتمد الخيوط للدول العربية تتحدث عن الوحدة الإسلامية، مش الحال لما نقول خليج عربي بكارب أي إيراني، مش الحال. لنعترف بالواقع كما هو، اليوم في نظام إقليمي جديد عم يركب، المنطقة ليست مقسومة بين إيران وإسرائيل، ولا يمكن لأحد أن يترك الدول العربية بين هذان الخيارين، حتى أن إيران فشلت في مواجهة إسرائيل ورأينا ما جرى بغزة ومن خيرات. في كل الأحوال هنالك محور إقليمي يركب بشكل واضح ومعالمه واضحة، تركيا، السعودية، مصر، قطر يتلاقى مع باكستان، في المقابل إسرائيل تحصن نفسها، أين سيكون موقع إيران؟ وهل إيران بتصرفاتها هذه تريد أن تكون قريبة؟ هي هنالك صراع، هذه المنطقة هذه الشرق الأوسط 80% من سكانه عرب، في لحظة معينة لا يمكن لإيران أن تبقى تختزل بالشعارات العالم العربي، الدول العربية أيضا معنية. وهنا إذا أردت أن أربط قليلا بالملف اللبناني، لا أحد أيضا يضعنا كلبنانيين بين خيار، إما إذا كنتم ضد خيارات إيران أنتم مع إسرائيل، أبدا أبدا. السياسة الخارجية الإيرانية قامت في عهد المؤسس على ني شرقي ني غربي جمهوري إسلامي، رفضت إيران أن تلتحق بأمريكا بسبب خلافها العقائدي مع الشيوعية، ورفضت أن تلتحق بالاتحاد السوفيتي بفعل خلافها مع أمريكا، اختارت خيارا ثالثا، وحق الدول في المنطقة أن تذهب باتجاه خيار أن لا تترك بهذا المجال.
1: أنت قلت أنه إيران تريد أن تسيطر على مضيق
2: هي هرمز. تقول ذلك
1: هي هذا ما
2: هي تقوله،
1: هي تقول ذلك، هي لا تقول، هي تريد أن تدير المضيق،
2: تريد أن تدير المضيق، ولكن هنا الدول المتشاطئة من الجهة الأخرى عليها أن تتحمل، وبالتالي هي تضرب الدول التي تتشارك معها في المضيق في مرحلة محاولة السيطرة على المضيق، هذا هو التفسير.
3: البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة قالبة لسلطنة عمان ولقائه بسلطان عمان البيان المشترك واضح، يقول بأن الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز يحق لهما إدارة هذا المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذا ما توصل إليه البلدان. الآن تقترح إيران إنشاء أو تشكيل شركة بين الجانبين، وتقول إيران بأن هناك خدمات تقدمها شركات التأمين. هذه شركات التأمين هي تقدم هذه الخدمات. إيران نعم. تقول إذا كانت شركات التأمين تقدم هذه الخدمات وتأخذ عليها رسوم أو مصاري معينة،
1: نحن أيضا نريد أن نأخذ رسوم ونقدم خدمات،
3: وهذه الخدمات التي تقوم بها شركات التأمين نحن نقوم بذلك.
0: فقط تعليق
4: يوافق ينضرب
3: دكتور عشان لا ما ياخذ
1: يعني الخارجيه الايرانيه فقط.
3: لا ما تاخذ،
1: عفوا الخارجيه يا دكتور، الخارجيه الايرانيه كما يظهر على الشاشه سلوك بعض السفن في هرمز يعرض الملاحه للخطر ويجعل الممر غير امن ويعرقل جهودنا لتسهيل العبور. اذا هون الحق على سلوك بعض السفن.
4: طبعا بس هم انتبه حسن. نعم. هذا العاجل. نعم. إيران أو خارجية إيرانية عفوا مش نعم. خارجية إيرانية تقول أن حادثة مزعومة.
5: نعم.
4: وتأسف لبيان الخارجية القطرية باتهام إيران، بمعنى أنها تنفي عن نفسها التهمة.
1: نعم.
4: لكن فقط ملاحظة أنه هذه الخارجية الإيرانية
1: نأسف لاتهامات قطر
4: بالضبط
1: بشأن حادثة مزعومة استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز.
4: هذا الخارجية الإيرانية وهي ليست الحرس الثوري، كل واحد شكل خارجية ما تعرف الضربة. يعني إن شاء الله عراقي شيء الحرس أخذ إذنه
5: مقر خاتم الأنبياء.
4: كل شيء يصير مثل ما قال الدكتور حسني، هناك طرفان في إيران كل واحد يعمل وحده، والخارجية فقط تبرر ما يحصل وتحاول تحسين الأمر بين الدول. يعني
0: وهذه أحد أسباب أحد نتائج البيان الذي صدر في سويسرا الاتفاق الإطاري. طيب. أنه يعطي لكل طرف في النهاية مساحة من التفسير، البند الخامس البند التاسع الخاص مثلا في قضية ما هرمز، إيران تفسره كما تراه وكذلك دول أخرى طيب. تفسره.
1: أنا أتوقف هنا عند هذه النقطة الإزدواجية السياسية والعسكرية، لأنه على ما يبدو على الأقل من حيث ما نتابع يبدو أن هناك شيء من هذا النوع، يعني العسكر في نعم في جانب نعم وسياسيون في جانب،
6: وما تحدثنا عنه التباين وتصريح بشكيان، والآن الخارجية تأتي لتؤكد نفس مسألة التباين في داخل الموقف الأمريكي. واسمح لي هنا أنبه لنقطة وهي أنه ربما إيران تقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه الولايات المتحدة، وهو الاعتماد المفرط على القوة العسكرية دون أن يكون هناك رواية شرعية للحدث. هذا ما قامت به الولايات المتحدة ووجدت نفسها بهذه المشكلة. الآن إيران يعني تعتمد على القوة المفرطة العسكرية في المضيق دون أن تقدم رواية، وكما ذكر الدكتور وسام قبل قليل
1: هنا الخارجية الإيرانية ربما تكرر ما قاله الدكتور صدقيان، عند البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزمنا باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات أو
5: أستاذ حسن
4: هذا البند الخامس
5: فقط ملاحظة بسيطة هنا
0: هي ملزمة بقصف القذائف
5: أن عمان سمحت للسفن
4: بفتح المضيق نعم. بس ما قالوا إدارة المضيق
5: عمان سمحت للسفن بالتحرك
6: لهذا السبب لهذا السبب أستاذ حسن قضية الاعتماد المفرط على القوة العسكرية بدون أن يكون هناك تبرير شرعي للحدث ولا يوجد هناك يعني حتى إيران كما ذكر الدكتور وسام لم تقدم تفسيرا للحدث حتى هذه اللحظة نعم. يوقع وأتمنى أن إيران تنتبه إلى هذه المسألة ولا تقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه لأنه لا يتم حل كل شيء بالقوة العسكرية
4: إيران أصبحت قوة غير مسؤولة
1: دكتور صدقيان
4: قوة غير مسؤولة
3: الإشكالية الأساسية أستاذ حسن هو أن الولايات المتحدة تتملص خلال هذه الثلاثة أسابيع ورأيناها كيف تتملص من تنفيذ ما وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه لدينا 14 فقرة في مذكرة التفاهم مكتوبة بسهل ممتنع، يعني عندما تقول الفقرة الأولى إنهاء العمليات العسكرية في المنطقة وإنهاء الحرب هذا لا يريده تفسير، لكن الولايات المتحدة لم تنهي هذا الحرب لا زالت هذه الحرب موجودة. عندما تقول الفقرة العاشرة تقول بأن فور التوقيع على هذه المذكرة

0: يجب أن يزال الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: ولا يحصل ذلك؟
0: لم يحصل ذلك.
1: طيب.
0: وبالتالي حتى إعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط يعني مضيق هرمز والمنطقة أيضا ذلك لم يحصل.
1: يعني إيران تقول إن هذه المذكرة برمتها مهددة بأن تسقط لأن الولايات المتحدة لم تلتزم بها، وما تقوم به إيران هو رد على عدم التزام الولايات المتحدة. هذا باختصار.
0: لحد الآن عاجل جاء أن الرئيس الإيراني في العراق، هو الآن في العراق، قال بشكل واضح إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم ومنخرطة في ذلك وتريد تنفيذ المذكرة، لكن هناك بعض الأمور وبعض القضايا. الآن نتنياهو يريد أن يذهب البيت الأبيض، ماذا سوف يقول
1: هذا موضوع آخر.
0: لا، هذا هو هذه التحديات التي تواجه.
1: لكن ماذا عن الازدواجية؟ يعني الآن الموقف السياسي والموقف العسكري يبدو أن هناك تباين بينهما، يعني ما يحصل على الأرض لا يعكس ما يقوله السياسيون في
0: إيران. أنا شخصيا يعني من خلال معيشتي للأجواء الإيرانية،
1: نعم،
0: أنا لا أعتقد بأن هناك يعني تناقض في المواقف الإيرانية، لكن في بعض الأحيان والأمر هذا عندما يقصفون السفينة أو غيرها، لنعلم 3 سفن يوم أمس، واحدة سعودية والأخرى إماراتية والثالثة قطرية، عبرت من الساحل الشمالي لمضيق هرمز دون أي مشاكل. اليوم عندما جاءت الولايات المتحدة وواكبت قطع عسكرية أمريكية لهذه السفن، هذا النوع من الشيطنة، وبالتالي هم يريدون شيطنة إيران. الآن من يريد شيطنة إيران؟ سندكام تريد شيطنة إيران، إسرائيل تريد شيطنة إيران، بعض الدول الموجودة في المنطقة لا تريد أن يكون هناك تفاهم.
1: نشوف إذا السيد جوي هود بده يشيطن إيران. سيد جوي، هل سترد الولايات المتحدة هذه المرة؟ يعني في كل مرة كان يحصل نوع هجوم من هذا النوع كان هناك رد أمريكي، الآن ماذا؟
2: I think so.
3: نعم، أعتقد أنه سيكون هناك رد. أنا من بلد حر، بإمكاني أن أختلف مع حكومتي أو أتفق. أنا لا أحب لحية جيدي فانس، أقول ما أشاء ولا شيء يحدث لي. إذن سأقول إن ما يحدث هنا هو أن إيران تكرر خطأ ترامب الاستراتيجي بمهاجمة إيران بارتكاب خطأ استراتيجي، وهي التنسيق مع دول الخليج عن طريق الصواريخ، وتضمن أمن السفن عبر الخليج بإطلاق المسيرات والصواريخ على سفن مدنية تجارية. هذا يقلب العالم رأسا على عقب، وهذا عكس ما ينبغي عليهم أن يفعلوه. لو فهمت، إذا ما فهمت المصطلحات الدبلوماسية بشكل صحيح، هذا تعريف لأخذ الناس رهائن. أنت قد تفعل شيء لا يروق لي، لكن سأخذ هذا الشخص لأنه أضعف مني، وأنا سأخنقه أو أؤثر على الطرف المعتدي من خلال خمس الرهينة.
1: دكتور صدقيان لا يقبل هذا الاتهام، ويقول أنه حتى لو كانت هذه السفن قطرية، سعودية، عمانية أو أي من دول الخليج أو دول صديقة أو وسيطة، لكن الهدف هو الولايات المتحدة. الأصل في الموضوع هو إرسال رسائل للولايات المتحدة. ما رأيك؟
2: Then why don't they hit a Chinese ship?
3: لماذا لم يهاجموا سفينة باكستانية أو صينية
2: or an American ship.
3: أو سفينة أمريكية؟ هذا ستكون رسالة مباشرة وقوية أكثر.
0: باكستانية لا تقبل أن ترافقها قطع عسكرية أمريكية.
4: أستاذ حسن، فقط تنويه.
5: ليش ما ضربوا السفن الأمريكية المرافقة للناطق؟
4: نعم، لماذا لم يضربوا السفينة المرافقة؟ هي عسكرية.
5: سفن أمريكية، ضربوا السفن الأمريكية.
4: الأمر الآخر دكتور،
0: العسكري ويقرر هذا يضرب
4: دكتور لقاء.
5: يخاف دكتور، قائد العسكري يقاتل الامريكان، يقتل كم جندي، يضطر ترامب يرد عليهم بعنف أكبر.
4: نعم. يعني وهنا
0: يعني يضرب القواعد يعني. الأمريكية بهذا الصواريخ يخاف يضرب له سفينة عسكرية.
4: يا دكتور
1: يا دكتور
0: 39 الخليجيون يقولون القواعد العسكرية صارت أربعة.
1: يا دكتور صدق أصبحت فارغة.
4: ملاحظات هادئة وبسيطة.
1: هادئة ضروري تكون هادئة.
4: نعم بكل تأكيد. هل من المعقول أن سلطنة عمان تسمح لسفن خليجية أن تعبر وهي على اتفاقية مع إيران؟ يعني إذا أنا على اتفاقية مع إيران فأنا أحترم هذه الاتفاقية ومرور هذه السفن لا يعطل الاتفاقية مع إيران. فإذا الادعاء بأن هذه السفن لم تتخذ المسار الإيراني أصبح الآن هنالك مسار إيراني يعني في خليج في مياه مفتوحة دولية هذا الموضوع غير طبيعي لأنه لا يصدق. عمان وسيط في هذا الموضوع ولا تريد أن تضر نفسها وتضر أراضيها وتضر سيادتها. عندما تضرب سفن على أرض هذا إضرار كبير بالسيادة.
1: ويقول لك مياه إقليمية
0: إقليمية إيرانية.
4: لا الجزء العماني الممر العماني الذي فرضته عمان وليس مياه إيرانية. هذه المياه العمانية ضربوا في مياه إيرانية. النقطة الأخرى يجب أن نفكر دائما بالمستقبل السياسي. لا تغرينا اللحظة السياسية. في بيت عربي شهير يقول الحرب أول ما تكون فتية يسعى لكل جهول. يعني تكون جميلة حتى إذا شاخت تصبح بشعة. يجب أن نفكر في مستقبلنا السياسي كأهل لهذه المنطقة. هل نريد هذه الأحقاد أن تستمر معنا للمستقبل؟ هل نريد أن نفرض نظام إقليمي مبني على هزيمة طرف على طرف آخر؟ أرجو من الإخوة أن يفكروا بهدوء ويخرجوا من اللحظة المصيرية في السياسة. إذا وضعت نفسك في لحظة مصيرية فأنت تفكر تفكير كأنه شخص في كورنر، تفكير هجومي دفاعي يريد أن يطلق الصواريخ في كل مكان وكل منطقة. يجب أن تخرج من عقلية الشخص اللي في الكورنر عشان تتصرف بعقلانية
6: سياسة. يعني من الصعب جدا الوصول إلى هذه الدرجة من الوعي. هنا لدينا إيران تحس فعلا بأنها فعلا انتصرت وبأنها استطاعت أن تفرض اتفاق على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الأخرى واستطاعت أن تحصل على مكاسب. فمن الصعب جدا أن
1: هذا مقاربة هذا عقلانية. الوعي يحتاج إلى هدوء ونحن في خضم حرب
6: ولدينا ربما تيار عقلاني أو لنقل براغماتي في إيران في النهاية لم يسمح في النهاية الأغلبية يعني لا يصنع القرار وإنما الذين يمسكون في النهاية بالبنادق هم الذين يأخذون القرار في إيران.
5: اسمح لي بس جملة واحدة
1: باختصار كتير لأنه
5: جداً جداً جداً.
1: انتقل إلى البند الأول
5: هذا
1: من
5: اللي قال الدكتور أياد حكيم وجميل لكن لا ينفع لا بالحالة الإيرانية ولا الإسرائيلية للأسف الشديد
1: والأمريكية.
5: الأمريكية بعيدة بس أنا أتكلم على أطماع الإقليمية السلوك الإقليمي. الإيرانية والإسرائيلية يعتمد العنف أساس لتحقيق الأهداف السياسية هذا ثابت.
7: بس هذا ظلم يعني إسرائيل هجومية معتدية إيران دفاعية يعني
5: لا أبدا.
7: كل ما تعرضت له إيران دفاعي.
5: شو دفاعية
7: فعليا يعني هلا هذه حادثة خاضعة للتدقيق
5: بها.
7: تفضل
5: أولا أنا ما دا أتكلم على هذه الحرب فعلا
7: أنا بحكي بشكل عام
5: أتكلم من 50 بالحقيقة 100 سنة الأخيرة من 100 سنة الأخيرة من الشاه رضا بهلوي إلى اليوم.
7: الشاه موافق معك
5: الشاه رضا بهلوي وبعد مجيء الجمهورية الإسلامية
7: ما خلى حدا المعمل
5: كل السلوك عدواني لأنه لا تقول دفاعي. نعم الأمريكان هاجموهم صحيح أنا معك
7: حرب الثمان سنوات صحيح. عدوانية لا على إيران من إيران
5: طبعا إيران
7: كانت بمقام الدفاع
0: لا يا دكتور لا عدوانية وصدام حسين هو الذي بدأ الحرب
1: نرجع للوحدة وتمرين أرجوكم
5: أنت وعدك شاب
7: لا أعطيته مثل بسيط يعني مش
5: أنت لسه صغير ما وعي
7: حرب 12 يوم عدوانية حرب
6: 33 نرجع لوليد جمرة مستقبل أستاذ حسن أنا أعتقد أنه روسيا والصين معنيتان بما يحدث
4: صحيح
6: اليوم
4: صحيح دكتور
1: طيب.
6: معنيتان طبعا. ليس فقط بالاقتصاد وإنما كذلك أن الصين وافقت وقالت بأن هذا الاتفاق إطاري مهم جدا ويجب الموافقة عليه دكتور. فإذا خسرت إيران دول الخليج ثم تخسر ما بقي لها من حلفاء في المنطقة خاصة الصين فلا أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة للقادة طيب. في إيران
1: دكتور وسام النقطة البند الأول من مذكرة التفاهم كما قال الدكتور صدقيان لم تنفذه الولايات المتحدة وما حصل في المضيق هو جزء من الرد على عدم التنفيذ هذا طبعا سمعته بشكل صحيح. جيد
4: صحيح.
1: طيب اليوم لبنان واضح أنه له مسار منفصل وكان هناك مقترح لنقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما مساء مصدر دبلوماسي للجزيرة رفض هذا. واضح أنه لبنان أصلاً أبعد نفسه عن مذكرة التفاهم وعن البند الأول وهو في مسار
7: وعن نفسه مخ...
1: لماذا عن نفسه؟
7: هلأ بقول لك ليش عن
1: ليش؟
7: تفضل كمل السؤال. هلأ بقول لك
1: السؤال هو أنه هل يعني يصح لإيران بعد ما ذهب لبنان بعيداً أن تتمسك وتقول الأمريكيون لم ينفذوا البند الأول من مذكرة التفاهم وهم ضمنوا إسرائيل؟ ما خلص لبنان راح في اتجاه لوحده ولا يريد لأحد أن يفاوض عنه.
7: لنرسم المشهد العام، يعني ترامب ذهب مرغما لاتفاق إسلام أباد الذي أعطى لإيران 300 وسويسرا ومسار سويسرا الذي أعطى 300 مليار دولار لإيران وأعطى للبنان وقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي، يعني مقدمة الانسحاب. للتحلل من هذا الموضوع انتهج نهجين. النهج الأول هو مسار واشنطن بالنسبة للملف اللبناني الذي حاول تفريغ الإنجاز اللبناني عبر المسار مسار جنيف، وحصل ما حصل من مذكرة التفاهم التي لسنا بصدد الدخول بتفاصيلها. طبعا هذا يقدم هدية لنتنياهو ويستقطب الصوت هذا من الانتخابات الإسرائيلية ويستقطب الصوت اليهودي في أمريكا باسترضاء اليمين اليهودي بالانتخابات النصفية الأمريكية. الشق الآخر الذي له علاقة بالأموال التي كان من المفترض أن تصرف للجمهورية الإسلامية تم تفريغه بمسار المنامة، حيث تم اشتراط مجموعة من الاعتبارات الأمنية وما له علاقة بالسلم في المنطقة، فقام بتفريغها من
1: هذه. طب احكيني عن لبنان.
7: لنصل إلى لبنان.
1: يلا.
7: لبنان حينما دخل بهذا المسار مسار واشنطن الذي كان يريد لبنان خمس نقاط، وهذا ما يجمع عليه حزب الله والسلطة في لبنان: الانسحاب، وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة النازحين، وإعادة الإعمار.
1: نعم.
7: كل ما غرد فيه لبنان خارج السرب لم يأتي بواحدة من هذه. وقف إطلاق النار أتى من مسار إسلام أباد جنيف، وأكثر من ذلك لبنان كرس نفسه مقيدا بالمعنى القانوني ببنود الاتفاق، بالمعنى الذي له علاقة باحتلال وتكريس احتلال أرضه بنص الاتفاق، بالمعنى الذي له علاقة بتكبيل المقاومة واعتبارها المشكلة وليس اعتبار المقتل المشكلة.
1: لماذا تريدون لإيران أن تفاوض عن لبنان؟
7: إيران لم تفاوض عن لبنان، وأنا كلبناني لا أقبل لأي بلد أن يفاوض عن لبنان. إيران حاولت أن تحمي السيادة اللبنانية بوقف إطلاق النار الإسرائيلي عليها من خارج السيادة اللبنانية، يعني لم تتدخل ولم تفاوض. الذي فاوض عن لبنان هو الولايات المتحدة. في الجولة الرابعة بيان الخارجية الأمريكية ألزم لبنان وإسرائيل، إسرائيل احتفظت بحق الرد عن نفسها، ولبنان جرد من هذا الموضوع ووافق عليه. هم من خط هذا الموضوع؟ الولايات المتحدة، والتي هي التي ألزمت لبنان. ما يحصل هو إملاءات. الجولة الخامسة خرج منها ما خرج. اليوم رئيس الجمهورية يقول أنه انتزع موضوع النوايا العدوانية التي لن تكون موجودة من إسرائيل.
1: الأطماع.
7: الأطماع. طبعا إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. باعتبار أن البند الخامس إن لم يكن قد قرأه رئيس الجمهورية، البند الخامس مؤلف من خمس أسطر، أربع أسطر ونصف تتحدث عن تجريد كل القوى ليس فقط حزب الله من السلاح في كل لبنان وليس فقط في الجنوب، وتفكيك بنيتها. طبعا هذا يؤسس لمشكل فيما بعد، لأنه إن لم يحصل واحدة من هذا، وبعد أربع أسطر ونصف من هذا الموضوع تقول حكومة إسرائيل تعلن بناء عليه، بناء على ما تقدم، تعلن أنه ليس لديها أطماع إقليمية
1: تعلن
7: في لبنان.
1: طيب.
7: بناء عليه تعلن
1: دكتور.
7: يعني أربع أسطر ونصف اختزلها رئيس الجمهورية. فضل
1: دكتور علي.
8: يعني بعتقد الأمور إذا ما انطلقنا من المشهد الإقليمي نستطيع أن نرى كيف تتصرف إيران التي تحاول أن تقدم سياستها في لبنان على أنها يعني جمعية خيرية، هي فقط حريصة على لبنان وعلى مصلحة لبنان وتريد أن تتعامى عن كل المصالح. اليوم إيران خسرت ورقة سوريا وهي خارج الملف الغزاوي والفلسطيني إلى حين لأنه ممكن يتعدل بعد نقاشنا بالأمس، وتحاول أن تمسك بالورقة اللبنانية. لا يمكن لنا أن نعتبر أن الاتفاق وهو اتفاق قاصم وليس لصالح لبنان على أنه بداية الأزمة، هو نتيجة، هو لحظة انكشاف بدأت ولن نعيد الكرة حول مجرى. ولكن بعض قلق
1: الحقائق. لكن ليس لصالح لبنان.
8: طبعا ليس لصالح لبنان. لا أقول لك أستاذ حسن، عندما تذهب الدول لتوقع اتفاقيات وهي في لحظة خسارة أو هزيمة، هل حدا بيكون مبسوط؟ من وقع اتفاق فرساي هل كان سعيدا عندما وقع العراق اتفاق بعد حرب الخليج؟
1: يعني
8: هل كان
1: وقع اتفاق من موقع المهزوم الآن،
8: من موقع الضعف الشديد والذي هو نتيجة؟ يعني خلينا نتفق بشغلة، بال24 يهرجله البعض ويقول إن مطلب تسليم سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي وافقت عليه الدولة اللبنانية، يقال كذلك صح؟
7: طيب ال24 بس في جنوب
8: لبنان. لا لا لا لا لا لحظة،
7: لا لا النص،
8: لا لا النص، عندما يبدأ حزب الله يحق له أن يحقق الهدف الإسرائيلي بتسليم السلاح جنوب الليطاني، وعندما تقوم الدولة
7: 17-01
8: دكتور وسام، ما قطعتك ما قطعتك، هنالك الكثير من الملاحظات على كلامك. ما أحاول أن أقوله، فلنخرج من منطقة محاسبة على النوايا. إذا بلش نحكي بالنوايا ونحاسب، علينا أن حزب الله قبل أن يحاسب الدولة قياميا وأخلاقيا، عليه أن يحاسب نفسه على كل ما ارتكب بالحد الأدنى من السنوات الثلاثة. أقول هذا الاتفاق هو اتفاق الضرورة واتفاق تجرع السم. الدولة تجرعت السم، ماذا بقي لها من خيارات؟ يوم الأربعاء عندما خرج ترامب، لنتذكر كي لا نقلب الحقائق، خرج ترامب ليقول أنجزنا اتفاقا 3-4 الفجر، خرجت إيران وباكستان تقول لبنان مشمول، خرج نتنياهو الساعة 7-5 الصبح يقول غير مشمول، وقصفت إسرائيل لبنان ضربة هيروشيمية وبطحت الجميع من الدولة لحزب الله وخصومه والكل. إسرائيل هي الوحش الذي يهجم علينا في لبنان. البعض يقول لك المعادلة التالية والبسيطة، وكل هذا الاتفاق قد لا يصمد، هذا الاتفاق لأن إسرائيل لا تريد أن تطبقه وحزب الله وإيران لن يطبقه. ولكن السؤال الأساسي والمركز بأني بهذه النقطة، اليوم المعادلة الواضحة إسرائيليا ويقولها العدوك اليوم، لا تفكر بإمكانية الانسحاب قبل أن ننهي ملف سلاح حزب الله. هذا هو السؤال
7: الأساسي. حينما وصل إلى بيروت عام 82 قال نفس الشيء، و93 نفس الشيء،
8: أوكي ولكن نفس الشيء. لم نصل يا دكتور وسام إلى هذه القسوة. الجنوب فارغ، لم يحدث بتاريخنا. حجم الكارثة في الجنوب كبيرة جدا.
9: أول شيء يعني سعيد أنه في اتفاق بيننا وبين الدكتور علي أنه هذا الاتفاق ليس لصالح لبنان، هذه متفقين عليه.
8: مثل ال 24
9: خلينا نتفز، خلينا نتفز على بعض. هل اعترفت أنه مش لصالح لبنان؟
7: وال 24 ليس لصالح لبنان ولم يطبق
8: ولم يكن.
9: خلينا
8: نتكلم على الليطاني. لما تكون بدك تحرر القدس، لا لا عفوا، لما تكون بدك تحرر القدس وتصلي بالقدس قبل بسنة،
7: ما إلى علاقة ببعض. نحكي على 24، نحكي لأنك ربحها ولا 24، لا أعرف شو بدي جاوب. إذا أصدق على 24 بس لحظة، حافظ حق
1: الدفاع عن ممكن نخلي الدكتور
8: لانه هي ضروريه جزئيه.
9: بس دقيقه،
8: لا تطولني ما لا ام اقله.
9: يا لا لا، قلت انه ليس لصالح لبنان، ليس لصالح لبنان،
8: تفضل. اما ال 24 صحيح،
9: خلينا نقفز عنها وننتقل للي بعدها. هذا واحد. اثنين، كونه انه بنعرف انه ليس لمصلحه لبنان، ما في حدا بالنهايه جبر حدا يوقع على هذا الموضوع. يعني قضيه اللوم والتفسيرات لانه صار هيك ولانه صار هيك ومجبرين وفرساي، هذا لا يوجد شيء من النوع. بالنهايه انت صاحب قرار وتقرر. وهنا أريد أن أستشهد بالتجربة السورية. الرئيس السوري فاوض وفاوض وفاوض، وعندما قدم له عرض لا ينصف السوريين رفض التوقيع ولم يوقع، وتوقفت المفاوضات لهناك. فلا يوجد أحد يجبر أحد على التوقيع، هذا واحد. والتجربة السورية قدمت مثال جيد في هذا الموضوع، ولن توقع في هذا الموضوع، ما فيش أنه بدأوا يتمددوا إلى آخره. الآن حتى ننتقل من مسألة اللوم، أنا أريد أن أركز على ماذا نفعل من هنا. وهنا أقترح ثلاث خطوات مهمة برأيي، اللي هو لا بالنسبة للموقف اللبناني. واحد، لأنه الاتفاق وقع وتم توقيعه وانتهينا، أن يتم إعادة التفاوض على الآليات التنفيذية. الآليات التنفيذية بمعنى أن يكون خطوة بخطوة، ما في أنه بدي مناطق تجريبية ولا يكون في ختم إسرائيل عليها ولا يكون موافقة. خطوة بخطوة، اللي هو بالآليات التنفيذية، والآليات التنفيذية ما زال المجال مفتوح بالمفاوضات عليها وليس كالاتفاق. هذا واحد. اثنين، تدويل الرقابة على الآليات التنفيذية، أن يكون في هناك رقابة دولية على هذا الموضوع. هذا يعزز الموقف اللبناني بهذا الموضوع ويعطيه قوة إضافية بالإضافة للنقطة الأولى. والنقطة الثالثة هي التي يعني يعرفها الجميع وللأسف لم يتم العمل بها، آن الأوان أن يتم الفتح له بناء إجماع لبناني على هذا الموضوع وحوار لبناني داخلي لا إعادة
1: الرئيس السابق للحزب الديمقراطي
9: اعتقادي هنا يعيد لبنان تموضع نفسه بشكل أقوى.
1: الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الاشتراكي التقدمي طبعا وليد جنبلاط، يعني أنت تتحدث عن آلية التفاوض وكذا، كان لافت اليوم عندما قال إن من فاوضوا ليس لديهم الحد الأدنى، بهذا المعنى ليس لديهم الحد الأدنى من

0: الدبلوماسية وفن التفاوض، وقد أملي هذا الاتفاق عليهم من قبل إسرائيل، وهم لا يملكون القدرة، قدرتهم محدودة على التفاوض.
1: يعني أنا كنت بتمنى بهاي النقطة بالتحديد لو أنه يعني الحكومة اللبنانية طلعت على التجربة الفلسطينية، ما 30 سنة تفاوض، أو لو أخذوا لهم حدا مستشار بس يشاوروه شو عملوا معاكم الإسرائيليين في هذا الموضوع، اللي يشوفوا اللي إنه يتجنبوا الأخطاء اللي وقعوا فيها الفلسطينيين. المناطق التجريبية اللي وقعت عليها لبنان هي أسوأ تجربة وأسوأ شيء وقعوا فيه الفلسطينيين، فعدنا نفس التجربة.
2: نحاسب على مضمون المذكرة التفاهم اللبنانية. نعم صحيح، فيها
0: اتفاق الإطار،
2: اتفاق الإطار عيوب كثيرة، عيوب كثيرة، بس مثل ما يقول دكتور علي هو تجرع السم. والأصل ليه صار؟
1: في تجرع سم؟
3: لا لا صار. لا لا لا لا لا لا.
2: ليه صار؟ ليه صار؟
1: هو ما الشرع، الشرع لم يتجرع السم.
3: عمي ما صار لك مقاومة وقفة إسرائيل 45 يوم لم يتمنى أردوغان معركة بنت جبال، كيف تجرع سم؟
2: كان ممكن الحكومة ما توقع،
3: هذا انتحار.
2: كان ممكن الحكومة لا توقع، صحيح
3: انتحار،
2: كان ممكن الحكومة لا توقع، صحيح، تنتظر فرصة أفضل،
1: لكن ممتاز،
2: لكن في السياق اللي كان موجود بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية كان على الحكومة أن تلجأ إلى خيار صفري كي تفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني.
3: هم مش متصلين
2: باختصار شديد،
3: هذا مش متصلين لينفصلوا،
2: يعني الحكومة اضطرت،
4: إيران تريد أن تبتدع المسار اللبناني،
2: الحكومة اضطرت اللبناني هكذا فهمنا
3: جميعا. بدليل وقفت إطلاق النار علينا يا دكتور،
2: الدكتور وسام
3: ما لم تحصله أمريكا يلي هي عم ترعى هلا، واللي هي أعطت ضوء أخضر لضرب الضاحية الجنوبية.
4: بعد على التاريخ كل المذكرة التفاهم اللي صار، لا أبدا مش واضحة،
3: كثير
4: أبدا مش واضحة.
3: وقف إطلاق النار إجا من إسلام أباد جنيف، الانسحاب مبرمج زمنيا ومحطوط على جدول أعمال بجنيف، بينما بواشنطن لا يوجد جدول زمني ولا جدول جغرافي ولا انسحاب.
0: عندك تعليق؟ تعليق
3: ولا شيء.
0: طيب بس في
4: تعليق قاله الدكتور إبراهيم،
0: بس تعليق للدكتور.
5: هي قضية الضمانات، دكتور إبراهيم تحدث على الضمانات الدولية، يعني احنا لدينا سابقة الاتفاق كان جيد، تذكر اتفاق الميكانيزم اللي رعته فرنسا ورعته الأمم المتحدة،
3: أبعدت فرنسا عنه
5: وأبعدت فرنسا تماما ولم تطبق، لكن كان
3: هذا الضامن الاتفاق واشنطن،
5: ضمانات دولية للأمم المتحدة. فأنا أعتقد لابد التفكير في ضمانات من نوع ثاني، يعني الدول في غير قادرة.
1: دكتور نحن نتحدث الآن يا دكتور سيد وقت تم توقيع الاتفاق، تم توقيع الاتفاق المذكرة التفاهم.
0: سيد جوي عنده تعليق ثوان قليلة، تفضل.
6: Okay. نعم. This Lebanon problem is
7: مشكلة لبنان هو سبب آخر لماذا أعلن أن مذكرة التفاهم باتت ميتة اليوم، لأنك بإمكانك أن تنظر إلى النص الذي يقول أن الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما من خلال التوقيع على هذا الاتفاق ينهون الأعمال العدائية في المنطقة. الاتفاق يتحدث بشكل رسمي نيابة عن حكومة لبنان وحزب الله وحكومة إسرائيل والذين ليس لهم علاقة بمذكرة التفاهم، لهذا السبب ولدت ميتة. لماذا أن الإيرانيين أصروا على ذلك؟
8: لدينا مشكلة، مشكلة توقيع دونالد ترامب على مذكرة التفاهم. لو كان صادقا مع ذاته ومع نفسه ومع هذا القلم لكانت هو أطلق رصاصة
7: الرعب،
8: وبالتالي الفقرة الأولى كانت قد حلت مشكلة المضيق، حلت مشكلة لبنان، لكن الآن يريدون شيطنة المنطقة على حساب تنفيذ.
0: لماذا رفض لبنان الذهاب إلى روما؟
4: لبنان لا يريد الذهاب إلى روما لأن نحن نعرف جيدا، يعني البعض يظن على أننا إذا نفاوض العدو على أننا لا نعرف أو كأننا نجهل إسرائيل. واضح الموقف الدبلوماسي اللي تعبر إلى الجزيرة، تريد أمريكا، إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق ولكن وتريد أن تضعف التأثير الأمريكي. ولكن أريد أن أقول اللي قلته الدكتور إبراهيم ممتاز، اللي قلته ملاحظة بسيطة، هذا يتطلب تعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية، وهذا ما لا يحدث حتى هذه اللحظة.
9: 10 ثواني. الدولة صندوق أسود، ما يخرج من إيران من الحرس الثوري أو وزارة الخارجية هو يمثل الدولة الإيرانية.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
10: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم، مستمرون معكم في متابعة كل التطورات المتعلقة بآخر الأحداث سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد العربي، ومتابعة مع مراسلينا ومع سلسلة من المحللين. إذن هذا رأس الساعة، هذه تغطية للأوضاع سنتابعها في مضيق هرمز، وكذلك قمة حلف الناتو في أنقرة. وفي آخر المسددات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء قرار يسمح ببيع النفط الإيراني، وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لن تقبل أبدا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابلها بعواقب. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إن طهران تؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن تقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. من جهته، أعلنت وزارة الخارجية القطرية استدعاء نائب سفير إيران في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على الاعتداء على ناقلة قطرية وهي تعبر قرب مضيق هرمز. وأكدت الخارجية القطرية أن مذكرة الاحتجاج طالبت طهران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة الدولية للخطر. أما الخارجية الإيرانية فقالت إنها تأسف لاتهامات قطر بشأن حادثة مزعومة، كما قالت، استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز، وأضافت أن سلوك بعض السفن في هرمز يعرض الملاحة للخطر، وأن البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزم إيران باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات بحرية. وكان مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق بسلطنة عمان وشرق خورفكان بالإمارات. كما أعلن المركز رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد بعد الهجمات الأخيرة. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. نبدأ مع وجد، اشرحي لنا هذا القرار لوزارة الخزانة. وجد،
11: محمد، العقوبات النفطية التي رفعت عن إيران، عقوبات بيع النفط والبتروكيماويات في 21 من يونيو الماضي بموجب التوقيع على مذكرة التفاهم عادت مجددا. تم إلغاء هذا الترخيص وهذا الرفع لتلك العقوبات، رفع مؤقت تم إلغاؤه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. بموجب هذا القرار وهو إلغاء الترخيص الممنوح للنفط الإيراني والبتروكيماويات الإيرانية، وبدءا من 7 يوليو قرار تنفيذ هذا القرار، هذا يعني أن كل المعاملات المتعلقة ببيع النفط الإيراني وكذلك تحميل النفط الإيراني سوف تتوقف، فيما عدا تلك التي أبرمت في الفترة من 21 يونيو حتى 7 يوليو. لاستكمال المعاملات الخاصة بهذه لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذه المعاملات التي أبرمت في الفترة التي كان فيها هناك ترخيص وموافقة على بيع النفط الإيراني، أي عائدات منها لغاية 17 يوليو، أي عائدات منها سوف تودع في حساب خاص داخل الولايات المتحدة، ويكون لهذا الحساب عليه نسبة فائدة، أي أن العائدة يمكن استكمال معاملات التي تمت في الفترة بين 21 و 7 يوليو قانون أو توقيت منع بيع النفط، لكن الريع هذه المعاملات سوف يودع في حساب داخل الولايات المتحدة، وبالطبع هذا الحساب سوف يكون أيضا جزء من المفاوضات التي ستجريها الولايات المتحدة مع إيران. والسبب طبعا في هذا القرار وهو إلغاء الترخيص لإيران لبيع نفطها هو الهجمات الإيرانية على السفن، على ناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز. هذه الناقلات كانت تسلك مسارا بحريا بالقرب من عمان تحميه البحرية الأمريكية على اعتبار أنها تؤمنه على أساس أنه مسار آمن، ولأن الولايات المتحدة تفترض بأن الملاحة في مضيق هرمز على الأقل خلال فترة 60 يوما هي ملاحة حرة، هناك حركة، حرية في الحركة في عند مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم. ولأن الولايات المتحدة تقول إيران هاجمت الناقلات التي كانت تؤمن البحرية الأمريكية مسارها البحري عند المضيق، فهذا يعني أنها لم تلتزم ببنود المذكرة، وبالتالي هذا مدعاة لإلغاء ما تصفه الإدارة الأمريكية بامتياز بموجب المذكرة وهو السماح لإيران ببيع النفط. ألغت هذا القرار لأن إيران لم تلتزم وهاجمت الناقلات، وبالتالي كما قلنا أي معاملات نفطية لغاية 17 يوليو استكمال هذه المعاملات مسموح لغاية 17 يوليو، وأي عائدات حتى هذا التاريخ سوف تودع في حساب داخل الولايات المتحدة. محمد،
10: شكرا لك وجد. ما الذي يعني هذا بالنسبة لطهران عمر هواش؟
12: نعم محمد، هذا يعني انتهاك أمريكي للبند رقم 10 من مذكرة التفاهم، وهو يمكن القول أنه أحد أهم البنود الاقتصادية بالنسبة للإيرانيين، لأن طهران تحدثت قبل نحو أسبوع على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أنها تمكنت من تصدير أكثر من 40 مليون برميل نفط منذ رفع الحصار والتوقيع على مذكرة التفاهم. لذلك عودة هذه العقوبات مجددا تعني انتهاك أمريكي لهذا البند، وفق ما ذكرت قبل قليل بعض وسائل الإعلام الإيرانية. نحن لم نرصد حتى اللحظة أي رد فعل رسمي بالنسبة لهذا القرار الأمريكي الجديد. من المتوقع أن الآن أن تقدم طهران على التواصل مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، لأنه في مفاوضات الدوحة الأخيرة كان هناك إنشاء لخط اتصال سريع لأجل مراقبة تطبيق بنود مذكرة التفاهم. الآن وقد أعادت واشنطن فرض هذه العقوبات، يمكن لطهران أن تقول أن ذلك يتعارض مع المذكرة البند رقم 10، يمكن أن تتواصل مع الوسطاء لأجل أن تعرف ملابسات هذا الأمر. لكن الحديث عن أن هذا القرار الأمريكي هو رد على استهداف إيران للسفن في مضيق هرمز، طهران حتى اللحظة لم تتبنى أي استهداف لهذه السفن في المضيق، وقبل قليل كان هناك بيان للخارجية الإيرانية نفت فيها أن تكون قد استهدفت سفينة قطرية، وقالت أن هذه الحادثة مزعومة، والاتهامات لطهران بهذا الشأن أيضا هي اتهامات مزعومة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن بعض السفن في مضيق هرمز تعمل على اتباع مسارات غير آمنة وتعمل على إطفاء أجهزة التتبع عندما تعبر المضيق، وبالتالي تعرض أمن الملاحة البحرية في المضيق للخطر. وهذه إشارة واضحة من قبل إيران إلى أنها تحذر تلك السفن التي تعبر المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية بأنها سوف تتحمل مسؤوليتها، وهذا ما كانت قد ذكرته إيران على أكثر من مستويات في الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، بأن على جميع السفن أن تتبع فقط المسارات الإيرانية لأنها المسارات الآمنة فقط. وكان هناك رفض واضح لأي مسار موازي غير المسار الإيراني. نحن الآن محمد أمام نفي إيراني واضح لاستهداف أي سفينة قطرية، لكن لا يوجد حتى الآن نفي أيضا لاستهداف على سبيل المثال سفن أخرى كالسفينة السعودية التي تحدثت عنها الرياض، أو سفن أخرى، لأننا سمعنا عن استهداف 3 سفن خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون، وهذا جاء في بيان الخارجية الإيرانية قبل قليل، بأن مذكرة التفاهم وتحديدا البند رقم 5 ينص على أن إيران هي المسؤولة عن أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذا بالفعل ما نقرأه في البند إذا ما تمعنا، لكن تفسره إيران بأنها هي التي تحدد فقط المسارات الآمنة في المضيق وترفض أي تدخلات من قبل أي دولة. ورصدنا خلال الأيام الماضية عندما جرى الحديث من الجانب الأوروبي الفرنسي والبريطاني عن احتمال مشاركة أوروبية لنزع الألغام في مضيق هرمز، هناك أيضا وصفت طهران هذا الأمر بأنه انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن، وحملت الدول الأوروبية أي تداعيات في المضيق، تداعيات لأي عمليات عسكرية. وقال حينها نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن إيران ترفض أي استعراض عسكري في المضيق، وأن هي فقط المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
10: شكرا لك عمر. الآن لمساحة تحليلية لهذه التطورات، معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. سينضم إلينا لاحقا الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية من طهران، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. لو بدأنا من واشنطن مع السيد جو بوريلي، هذا القرار من وزارة الخزانة هل سيعيد التوتر الأمريكي الإيراني إلى أقصاه؟
13: إن العودة إلى التوتر تسببت بها إيران من خلال إطلاق النيران التي استهدفت سفينتين، سفينة قطرية وسفينة سعودية. ما من شيء يمكن أن يصعد التوتر في المنطقة أكثر من إيران، أو لربما الحرس الثوري الذي يتصرف بشكل مستقل والقيام بالهجمات التي تستخدم المسار العماني.

0: تقابلوا برد. هذه الخطوة الأولى. نتذكر أننا في حالة من وقف إطلاق النار، وهناك احترام إلى حد ما للتشييع الذي يجري للمرشد الأعلى الراحل في إيران. ولكن حتى في خضم هذا الوضع نرى لربما الحرس الثوري يتصرف بطريقة مستقلة ويطلق النيران باتجاه السفن، وبالتالي الرد متناسب. ولكن هذه العمليات من جانب إيران سوف تأتي بمفعول عكسي، حيث أننا نشاهد تعاونا من الحلفاء في الناتو من مثل المملكة المتحدة وفرنسا، وشاهدنا المناقشات على الهامش أيضا مع الحلفاء في منطقة الخليج للتناقش بشأن مضيق هرمز. هذه دول تصطف ضد إيران. ربما البعض منها كان قد تعاطف مع إيران في بداية الحرب، ولكن الوضع تغير بالنسبة إلى إيران لأن العملية الحسابية تغيرت والدفة مالت لجانب الولايات المتحدة الأمريكية وليس إيران في خلال الأسبوع الماضي.
1: دكتور شرقاوي، الآن كل طرف يتهم الآخر بالانتهاك، هل معنى ذلك أننا في النهاية هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، تحتاج بدورها إلى مذكرة شرح؟
2: وتحتاج أيضا لمن يحميها من الموت أو من الاحتضار على الأقل، لأن الطرفين الإيراني والأمريكي بدل أن يتمسك ببنود المذكرة وينتقلان من منطق إدارة الصراع إلى البحث عن تسوية الصراع، هناك التفاتة سلبية للغاية أن هذا التراشق، بمعنى دخلنا أو دخلت طرفا من حيث لا يدريان إلى منطق ثالث، منطق تيت فور تات، العين بالعين، العنف مقابل العنف. والآن 5 سفن تتعرض للقصف من جنسيات مختلفة، بنما، سنغافورة، السعودية، قطر. ليس هناك نفي صريح من إيران، وأيضا في المقابل كل مرة نجد إما فانس إما أي شخصية. والآن يأتي الرد على الأقل أخف، ولكن هذا لا، يعني قضية سحب الترخيص أو سحب إمكانية أن إيران تصدر نفطها، هذه ربما خطوة أولى. قد يأتي الرد العسكري أيضا، بمعنى منطق الرد صاعا أو صاعين من قبل البيت الأبيض تظل معادلة قائمة. فللأسف مسار سويسرا ومسار الدوحة الآن يحتضر، لأن الطرفين لم يفكر جديا في أن المصلحة، وإن اختلفت المنطلقات الاستراتيجية، أن مضيق هرمز ينبغي أن يكون هو بداية حل كل المعضلات المطروحة. للأسف إيران والبيت الأبيض يلعبان كل الأوراق على أن مضيق هرمز هو استعراض القوة وهو الخيار الاستراتيجي الأوحد، فمنطق القوة لا زال مهيمنا على المفاوضات. ولا من الناحية التقنية لا أعتقد أننا أمام مفاوضات حقيقية، نحن أمام إجراء، بمعنى ما صار مرسوم لكي تتحول مذكرة التفاهم إلى محطات تفاوضية، ولكن من الناحية العملية لم يجتمع الخبراء، ليست هناك مفاوضات سياسية، إذن للأسف الأمل قليل أكثر فأكثر من مذكرة التفاهم.
1: على ذكر استعراض القوة دكتور علي أكبر داريني، هل ترى بأن ربما طهران بالغت في استعمال مضيق هرمز كرمز للقوة فجلب لها ذلك قرار وزارة الخزانة؟
3: Not at all. Iran is committed to the MOU.
0: أبدا، إن إيران ملتزمة بأحكام مذكرة التفاهم وتتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الأخرى أن تحترمها أيضا. البند 5 أشار بشكل لا لبس فيه إلى ترتيبات من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتأمين المرور للسفن عبر مضيق هرمز، لا الولايات المتحدة ولا عمان ولا أي جهة أخرى. وبالتالي عندما تعبر السفن باستخدام المسارات البحرية غير الآمنة تحصل هذه الأمور. إيران لن تقبل ذلك. لماذا تمر الناقلات القطرية أو السعودية أو أي سفن أخرى عبر المسارات غير المرخصة؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة تعمل بكد من أجل سحب ورقة مضيق هرمز من أيدي الإيرانيين، وأيضا من خلال ملف لبنان يفعلون ذلك. وبدأت الولايات المتحدة بخرق الأحكام للمذكرة قبل أن يجب الحبر على الورق، وبالتالي ليس باستطاعة إيران أن تقبل بمرور السفن باستخدام الممرات البحرية غير المرخص بها من جانب إيران. هذه

0: مذكرة التفاهم، والأمريكيون وقعوها ونتوقع منهم أن يمتثلوا لأحكامها، ولكنهم في صدد خرقها. وهذه السفن التي تستخدم الممر الجنوبي غير الآمن وغير المرخص هي تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تقويضها لإيران. لماذا تخرق هذه السفن مذكرة التفاهم من خلال هذه المسارات غير الآمنة؟
1: واضح سيد بوريلي بأن كل طرف الآن يتهم الآخر. ما العمل في هذه الحالة؟
0: في الواقع أنا لا أتفق مع الضيف الآخر. البند الخامس من مذكرة التفاهم يتحدث عن ترتيبات من جانب إيران ببذل قصارى الجهود لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية من دون أي رسوم لمدة 60 يوما. هذا لا يعني أن الصلاحية هي بين يدي إيران لكي تحجب قدرة السفن على المرور باستخدام هذه الممرات المائية الدولية، وبالتالي هذا اختلاف في وجهات النظر بشكل جذري، ونرى رد الفعل العالمي. هناك ائتلاف جديد من الحلفاء على مستوى الناتو ودول الخليج، وسوف يعملون على انفاذ هذه الآلية. لا نتحدث عن تصرف من هذه الجهة وتصرف في مقابله. عندما نرى طرفا يستخدم القصف للسفن كوسيلة للتفاوض، هذا تصعيد وتوتر. وكل ما طال أمد هذه العملية نرى أن عقارب ساعة الأيام الستين سوف تنفذ قريبا هذه المهلة. لربما نحن في فترة البداية ولم نبدأ بعد بالمفاوضات الحقيقية التي ترتبط بالملفات الأساسية الواردة في مذكرة التفاهم، طبعا الملف النووي ولربما لبنان. المشكلة هي أن إيران لا تتصرف بنية حسنة، ولسنا متأكدين من يتحكم بزمام الأمور في إيران. نعم، مجتبى خامنئي لم يظهر بعد، هناك فراغ في السلطة، ومن الواضح من خلال هذه الإجراءات أنه ليس باستطاعتنا أن نتأكد من يتخذ القرارات في الداخل الإيراني.
1: هذه الاختلافات دكتور شرقاوي يمكن أن ترمم عبر الخط الساخن الذي أنشئ؟
2: للأسف غير كافي، لأن الوسيطين الباكستاني والقطري بدلا كل ما في وسعهما. وبالمناسبة لا يمكن التقليل من أهمية الصعوبات التي كانت متراكمة قبل التوقيع الرسمي، بمعنى بين مسار إسلام أباد ومسار سويسرا كانت معاناة هذين الوسيطين. للأسف كلما أسمع إلى التبريرات الإيرانية من ناحية والأمريكية من ناحية أخرى يساورني بعض التشكيك في المغزى من كون الرئيسين الإيراني بيزشكيان والأمريكي ترامب هما من وقعا على الاتفاقية بكل ما لديها من حمولة سياسية ورمزية دستورية، بمعنى أعلى هرم السلطة في البلدين. وأشعر أحيانا وكأن نيكولو ميكيافيلي هو الذي صاغها وربما هو الذي أوحى بها إلى إيران والأمريكي. لماذا؟ لأن لعبة الغاية تبرر الوسيلة أصبحت هي التي تلعب إيرانيا وتلعب أمريكيا. أصبحت النصوص لا يدعها الطرف الإيراني ولا الأمريكي تنطق بما فيها، بتنطق بما هي حبلى به، بقدر ما أجد هناك دائما إسقاطات إيرانية من ناحية، إسقاطات أمريكية من ناحية أخرى. فبالتالي نحن أمام الباب الدوار. لا يمكن بنفس القياس، لم تتحقق المعادلة الصفرية على المستوى العسكري، لا يمكن أيضا تحقيق معادلة صفرية من حيث غلبة سردية أو تأويل معين لبنود المذكرة على التبرير. فندور في هذا ما يسمى بالكونفليكت سبايرل، هذه الدورة الحلزونية. ما أحتاجه الآن لكي يتحقق هو هل فعلا يسأل الوسطاء كلا من إيران والبيت الأبيض هل هناك إرادة حقيقية لتسوية الصراع، أم فقط نكتفي بإدارة الصراع ونكسب الوقت ونسجل النقاط ضد بعضنا البعض. هنا المعضلة، بمعنى ضرورة تحميل الطرفين الإيراني والأمريكي مسؤولية الابتعاد عن منطق إدارة الصراع والمشاركة الجادة في التسوية.
1: في انتظار أن يقع تحميل الطرفين المسؤولية دكتور داريني، ألا ترى بأن إيران أضاعت مداخيل معينة من وراء بيع النفط وبالتالي ستتضرر بسبب هذا الإصرار على موقفها في مضيق هرمز؟
3: Yes, the illegitimate naval blockade.
0: نعم. إن الحصار البحري غير القانوني أدى إلى ضرر في الاقتصاد الإيراني. نعم، لم تتمكن إيران من تصدير نفطها، وهذا أمر لا يمكنني أن أنفيه. بالنسبة إلى الضيف الكريم، تحدث عن الممرات البحرية الدولية. مضيق هرمز هو مضيق دولي، ولكن ما من مياه دولية؟ نتحدث عن مياه إقليمية إيرانية وعمانية. نقطة أول السطر، ما من مياه دولية؟ البند الخامس من مذكرة التفاهم يعطي الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تحدد مسارا بديلا. كلا، هذه المذكرة لا تسمح بذلك. هل تسمح مذكرة لأي طرف آخر أن يحدد مسارا من دون موافقة إيران؟ كلا. وبالتالي السلطة الوحيدة المسؤولة عن ترتيبات مرور السفن بشكل آمن عبر مضيق هرمز هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بكل بساطة، وانتهى البيان. هذا هو النص الصريح لمذكرة التفاهم. وبالتالي ليس مفتوحا للتفسيرات المختلفة. حتى إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى تحترم التعهدات التي تقدمت بها، وإذا ما استخدمت الممرات المرخصة المسموح بها، ما من مشكلة وما من حوادث، وباستطاعة السفن أن تعبر بكل أمن وسلامة. المنطق إذن يقول لنا إن السفن لا يمكنها أن تخاطر بإمكانية التعرض للقصف أو التفجير في وسط البحار. إذا ما استخدمت المسار غير المؤمن هذا شأنها، أما إذا ما ذهبت بالمسار المحدد من جانب إيران هي في مأمن من أي خطر.
1: شكرا لضيوفنا جميعا، الدكتور علي أكبر داريني من طهران، السيد جو بوريلي من نيويورك، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. الآن إلى أنقرة التي يتوافد عليها قادة حلف شمال الأطلسي الناتو لحضور قمتهم، حيث من المتوقع أن يبحثوا قضايا من بينها ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة الدولية. معنا من مقر الرئاسة التركية في أنقرة مراسلنا المعتز بالله حسن. كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات بين طهران وواشنطن على هذه القمة؟
4: اليوم سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، وجدد أو كرر موقف بلاده المتعلق بأن إيران لن تمتلك برنامجا نوويا، وتحدث عن أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من النفط، وبالتالي حاول التقليل من أهمية هذه النقطة بالذات المتعلقة بمضيق هرمز. أيضا كان هناك تصريح من قائد قوات الناتو في أوروبا للجزيرة، حيث قال إن اجتماع وزراء خارجية الحلف في أنقرة اليوم كان مثمرا، وأن هناك توافقا بين قيادات الحلف فيما يتعلق بالموقف من الهجمات العشوائية لإيران على حسب وصفه، وأن دولا من الحلف أرسلت سفنا إلى مضيق هرمز بشكل فردي. هذا كان على مستوى الوضع في مضيق هرمز. أيضا كان هناك نشاطات أخرى في اليوم الأول لقمة حلف شمال الأطلسي، والتي كانت مخصصة لفعاليتين أساسيتين. الأولى كانت منتدى الصناعة الدفاعية التابعة لحلف شمال الأطلسي، وأيضا اجتماع وزراء خارجية دول الحلف فيما سيكون يوم غد اجتماع قادة دول الحلف، وسيتم مناقشة العديد من القضايا وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز، وأيضا مساعدة أوكرانيا، إلى جانب المواضيع الأساسية المطروحة على قمة هذا الاجتماع، قمة الحلف في أنقرة، والمتمثلة بزيادة الانفاق الدفاعي، وأيضا زيادة الدعم لأوكرانيا، وفي موضوع زيادة التصنيع الدفاعي من أجل تأمين احتياجات الحلف.
1: شكرا لك المعتز بالله. متابعة لنفس الموضوع، هناك قضايا أخرى وخلافات حتى بين أعضاء حلف الناتو حول مسائل عديدة، نتابعها في هذه النافذة مع إلسي أبي عاصي.
5: شكرا لك وأهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تنعقد قمة حلف الناتو في ظل مرحلة حساسة تشهد تصاعد التحديات الأمنية وتزايد الخلافات بين أعضائه، وتبرز خلال القمة ملفات عدة أبرزها مستقبل الدعم لأوكرانيا والإنفاق الدفاعي ودور الولايات المتحدة داخل الحلف، كما تكشف التصريحات المتبادلة عن تباين في وجهات النظر حول حجم المسؤوليات وتقاسم الأعباء بين الشركاء. وفي ظل المتغيرات الدولية يواجه الناتو اختبارا حقيقيا للحفاظ على وحدته وتعزيز قدراته الدفاعية، وتطرح القمة تساؤلات حول مستقبل التحالف وطبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. إذن على طاولة القمة 36 لحلف الناتو أجندة تتفاعل بنودها في ظل خلافات وأولويات متباينة بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يخشى أن تهدد مصير الحلف نفسه. أجندة القمة التي أعلنها الحلف سلفا تتركز حول قضايا الاستثمار الدفاعي والصناعات الدفاعية إلى جانب دعم أوكرانيا. في القمة الماضية التزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع لتعزيز قدراتهم وتفادي الانتقادات الأمريكية. في هذا السياق زادت كندا والشركاء الأوروبيون إنفاقهم الدفاعي المشترك بنحو 20% بالقيمة الحقيقية خلال عام 2025 مقارنة بسابقه. فيما يخص أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني اعتزام الناتو تقديم دعم مالي وعسكري إجمالي لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، أي بنحو 160 مليار دولار، يغطي العامين الجاري والمقبل. وبخلاف القضايا الرئيسية على أجندة القمة، هناك ملف مضيق هرمز الذي سيبحثه قادة الحلف الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول بالناتو للجزيرة، لافتا إلى أن دولا أبدت رغبتها في المساهمة وبدأت بالفعل تحريك قطع عسكرية قرب هرمز في إطار مبادرات فردية، رغم أن الحلف لم يتخذ قرارا بعد بشأن المضيق. لكن يطرح هنا سؤال عن طبيعة التفويض الذي قد يوفره الحلف لخطوة كهذه، إذا أخذ تحرك الدول الأعضاء بشأن هرمز شكلا جماعيا لا فرديا. قضية هرمز تحيل مباشرة إلى أزمة شركاء الحلف الأوروبيين مع الولايات المتحدة التي ما زال رئيسها ممتعضا مما يعتبره خذلانا أوروبيا من شركاء الناتو خلال الحرب الأمريكية على إيران. ليست حرب إيران وحدها نقطة الخلاف وتأزم العلاقات، فالولايات المتحدة تضغط قبلها على شركاء الناتو لرفع مساهماتهم المالية في ميزانية الحلف والاستثمار الدفاعي، وهو ما وعد به الأمين العام للحلف بمجرد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة لإظهار مدى الالتزام الأوروبي للشريك الأمريكي الغاضب. إلى صهيب العصا الذي سيطلعنا أكثر على بعض ملفات الخلاف داخل الناتو، خصوصا ما يتعلق بأوكرانيا والإنفاق الدفاعي. صهيب،
6: نتحدث إلسي عن الملف الأبرز الآن وهو التهديد الروسي بطبيعته الحال، لأننا نتحدث عن الحدود الشرقية للحلف. الآن يبرز في هذه الاجتماعات أو هذه القمة تبرز قضيتان أساسيتان، والقضيتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالتحرك الروسي أو الحرب الروسية في أوكرانيا. القضية الأولى هي قضية الاتهامات الروسية لدول البلطيق بمحاولة الهجوم واستخدام أراضيها منطلقا للعمليات ضد روسيا، والقضية الثانية هي قضية الإنفاق الدفاعي. إذا ما بدأنا بالقضية الثانية هي مسألة الإنفاق الدفاعي، هذه الصورة تعطينا نظرة عن المستوى المرتفع كثيرا للأموال التي دفعتها الدول الأوروبية في حلف الناتو خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه هي نسبة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الماضية ابتداء من حرب 2022، حرب روسيا على أوكرانيا. عندها كانت هذه الدول في 2022 تدفع 345 مليار دولار كعضويتها في الناتو، ولكن هذا الإنفاق الدفاعي ارتفع شيئا فشيئا خلال السنوات التي تلت الحرب. 17% في السنة الأولى من الحرب، 20% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة، والتوقعات تشير إلى 11% في 2026 ليكون المجموع يقترب من 90% ارتفاعا بين الرقم الذي كانت تنفقه هذه الدول عام 2022 345 مليار، متوقع أن يصل هذا الرقم إلى 634 مليار دولار في عام 2026. هذا رقم كبير بالنسبة للدول الأوروبية عضوة في الناتو. هذا الملف الأول الذي تحدثنا عنه. الملف الآخر هو ملف التهديدات الروسية لدول الناتو الأوروبية تحديدا، وتحديدا أكثر للدول في المنطقة الشرقية من الناتو وهي دول البلطيق، استونيا، لاتفيا وليتوانيا. هذه الدول تقول روسيا في آخر تهديداتها بأن دولة مثل لاتفيا مثلا تسعى لأن تكون أراضيها منطلقا لمسيرات أوكرانية، بمعنى أن أوكرانيا ترسل المسيرات للاتفيا من أجل إطلاقها إلى باتجاه روسيا. وهذه المنطقة منطقة واسعة، نحن نتحدث عن حوالي 300 كيلومتر الحدود بين روسيا وإستونيا، وعن 200 كيلومتر الحدود بين روسيا ولاتفيا. وبالتالي تهديد الروسي يرتفع باتجاه دول الأوروبية في الناتو وتحديدا أكثر دول البلطيق. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن المسارين أو التهديدين الرئيسيين، تهديد لدول البلطيق والتهديد بارتفاع الانفاق الدفاعي.
5: بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك صهيب العصا. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد الياس حنا. عندما نقول ترامب والناتو رأسا نفكر بالخلاف بين الطرفين، بحدة الكلام كانت الأزمة فيما يتعلق سابقا بالإنفاق، الآن أضيف إليها شكوى ترامب من أن الناتو لا يساعد الولايات المتحدة ولم يأتي لمساعدتها في الحرب مع إيران. كيف يمكن وصف تحول العلاقة حاليا؟
7: إلسي، الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية ليست أولوية أوروبا وحتى حلف الناتو، حتى الاستراتيجية القومية العسكرية لا تتحدث عنها. المقاربة الكبرى للرئيس ترامب هي كما يقال بالإنجليزية offshore balancing، يعني في كل منطقة هناك نظام إقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية من الخارج تؤمن العباءة أو المظلة النووية، وبالتالي هم من يدفعون ثمن الكلفة. هذه الاستراتيجية استعملها الرئيس نيكسون بالعام 69 في منطقة الخليج، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. اليوم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 4-5% من الدخل القومي الأكثر من ضمن دول أوروبا وحلف الناتو. اليوم المقاربة أن الناتو 1.0، النموذج الأول من 1949 حتى سقوط الاتحاد السوفيتي بالعام 91، الناتو 2.0 من 91 وحتى 2022 بدء الحرب الأوكرانية. اليوم يقول الرئيس ترامب ناتو 3.0، والمعنى أن على الولايات على دول الناتو أن تتحمل أن يكون لديها اقتصاد وأن يكون لديها أمن، وعلى مسؤوليتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حمت الاتحاد الأوروبي وهي سبب وجود الاتحاد الأوروبي من كلفتها ومن جيبتها، وهذا الأمر لن يتحمله الرئيس ترامب.
5: ونشر خارطة الكلفة التي تكبدها الولايات المتحدة، واعتبر هو أن الولايات المتحدة تنفق كثيرا بالمقارنة مع باقي الدول. باقي الدول التزمت بأنها ستزيد من الإنفاق الدفاعي. كيف تطورت هذه المسألة بالنسبة للشكوى التي كان يتحدث عنها ترامب؟
7: الشكوى هم ليسوا مهمين بالنسبة للاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب. اليوم يقول سنقدم المظلة النووية، وبالفعل هناك 5 دول فيها أسلحة نووية أمريكية، سنقدم المظلة النووية، أنتم تهتمون بأمنكم، تدفعون ثمن الكلفة، وبالتالي أوكرانيا هي مسألة أوروبية وبالتالي يجب التعامل معها عن بعد. وبالتالي أيضا بدأنا نرى انسحابات أمريكية للجيوش الأمريكية والوحدات الأمريكية، كانت بحدود 100,000 أيام الرئيس بايدن، اليوم نتحدث ماكسيموم بالحد الأقصى عن 60,000 جندي أمريكي، وبالتالي الاهتمام في منطقة أخرى. ولكن هذا الأمر يفرض على الاتحاد الأوروبي وعلى دول الناتو أعباء كبيرة جدا، خاصة موضوع المظلة النووية، الإنتاج، الاستثمار الدفاعي، الاتحاد الأوروبي الاستثمار الدفاعي، الأموال، الصناعات الدفاعية ودعم أوكرانيا. الصناعات الدفاعية متأخرة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال إلسي للحصر، إيلون ماسك، ستارلينك لديها 10,000 قمر اصطناعي، كل أوروبا بمشروع آيريس 290 قمر اصطناعي ولم يكتمل حتى الآن، لنرى أهمية هذا الأمر.
5: أشكرك جزيل الشكر عميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه المعطيات، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة لأن غرفة الأخبار.
1: شكرا لك إلسي. الآن إلى الملف اللبناني، حيث قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى العاصمة الإيطالية روما، وقد رفضتها الدولة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. معنا من بيروت مراسلنا إيهاب العقدي. إيهاب، اشرح لنا أكثر هذا الموقف اللبناني من مسألة نقل المحادثات إلى روما.
8: الواضح وفقا للمصدر الدبلوماسي أن إسرائيل تريد نقل هذا الأمر للتنصل ومن الضغوط الأمريكية بشأن لبنان، وتريد الاستمرار في حالة من المراوحة وعدم تنفيذ اتفاق الإطار من خلال ما يعرف بالمناطق التجريبية. ويرى المصدر الدبلوماسي أن إسرائيل مستمرة في هذا الأمر حتى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لذلك لبنان يريد الدفع باتجاه مفاوضات تكون أكثر جدية، أكثر حرصا على تنفيذ ورقة اتفاق الإطار التي يرى لبنان من خلال المصدر الدبلوماسي أن هذا الاتفاق هو اتفاق للمرحلة السابقة، وأن ما يجري حاليا خلال المراحل المقبلة وسيكون للتوصل إلى تفاهمات أمنية. لذلك فإن هناك قلق لبناني رسمي واضح من أن إسرائيل ستعمد إلى توسيع نطاق الاشتباك في جنوب لبنان، وبدأت عمليا بتصعيد الموقف من خلال قتل 4 مواطنين يوم أمس في منطقة النبطية الفوقة، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طلب من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. وهذا الأمر يرى رئيس الجمهورية بأنه خطير، وأن لبنان يسعى من خلال هذا الاتفاق لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها في جنوب لبنان ونزع السلاح أي من حزب الله، وهذا قرار لا رجعة فيه بالنسبة للدولة اللبنانية. يرى لبنان بأنه حقق من خلال اتفاق الإطار موقفا متقدما من خلال انتزاع اعتراف إسرائيلي بسيادة لبنان على أرضه كاملة، أي بمعنى آخر أن إسرائيل لن تبقى في الأراضي اللبنانية ولن يكون لديها بعد الآن حجج تتعلق بالأراضي اللبنانية ومحاولات قضمها أو السيطرة على مرتفعات في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني بعد تحقيق هذا الانسحاب. طبعا لبنان الرسمي لا زال يرى بأن اتفاق الإطار هو اتفاق سياسي مبدئي يحدد مسار المرحلة المقبلة، ولبنان الرسمي يرغب في هذه المرحلة على أن لا تكون بأي شكل من الأشكال بالتوازي مع ما تريده إيران. لذلك كان هناك موقف للرئيس اللبناني ولوزير الخارجية في هذا الإطار بالتأكيد على أن لبنان يرغب في مسار منفصل عن المسار الإيراني. لذلك يريد لبنان الرسمي خلال هذه الفترة العمل على نطاقين، النطاق الأول أو على مرحلتين، المرحلة الأولى ترتبط بالاتفاق نفسه، الاستمرار في المفاوضات في واشنطن والتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس اللبناني خلال هذا الشهر.
1: شكرا لك إيهاب. الآن إلى مساحتنا التحليلية لهذا التطور، معنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون، ومعنا من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. نبدأ من لبنان. دكتور معكرون، لماذا هذا التوجس اللبناني من موضوع انتقال المحادثات إلى روما؟ وأكثر من توجس هو رفض الحقيقة.
9: يعني هناك أعتقد قلق أمريكي، أولا هم بحاجة إلى مستوى رفيع للتدخل عند الحاجة في المفاوضات كما كانت في واشنطن، يريدون الحفاظ على الهيكل الثلاثي أي أمريكا لبنان وإسرائيل بدون تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل. وايضا يعني يريدون بشكل غير مباشر يعني او بشكل مباشر موضوع الضغط الامريكي قائم. يعني الان يقولون هناك تحول في الموقف اللبناني، في السابق كانوا يقولون هذه بدايه التفاوض، الان يقولون طبقوا المناطق التجريبيه وبعدها نتحدث. الان هناك كان ضغط

0: إسرائيلي على واشنطن بأن تأتي بإقرار من الجيش اللبناني بأنه سينتشر في مناطق تجريبية أو قادر على الانتشار، ويريدون أيضا يعني ورقة من أمريكا أو موافقة من أمريكا أو قبول من أمريكا بأن هذا الجيش قادر على تحمل هذه المسؤولية قبل الانسحاب من المناطق التجريبية. المناطق التجريبية الآن أصبحت محور الخلاف بين الطرفين، وباعتقادي أن الطرف اللبناني بدأ يقرأ في كتاب المفاوضات السورية الإسرائيلية الذي نقلت المفاوضات أيضا إلى أوروبا وإلى روما ووقعت في نفس الفخ. فهذه المشكلة الآن، نحن أمام اتفاق إطار غير مكتمل، وهذا الذي حذرنا منه سابقا. كل هذه الأمور قد تؤدي إلى مشاكل بدأنا نراها في هذه المرحلة.
1: في هذه الحالة سيد كينيث كاتزمان، كيف ستعالج واشنطن هذه الحماسة الإسرائيلية للذهاب إلى روما وهذا الرفض اللبناني لذلك؟
2: بكل تأكيد إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الراعية للاتفاق بشكل عام، وبرزت بعض المشكلات عندما تم توقيع الاتفاق، وعدد من الأطراف في لبنان قام بالهجوم على الحكومة اللبنانية وقال إنها ذهبت بضعف إلى التفاوض. الآن الحكومة اللبنانية تود أن تقول لهؤلاء إنها تركز على السيادة اللبنانية وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، وأنها ليست بصدد الاستسلام للرغبات الإسرائيلية والتفريط بالسيادة اللبنانية، وأن إسرائيل سوف تجبر على الانسحاب بشكل كامل كنتيجة لهذا الاتفاق. وبالتالي الحكومة اللبنانية تود أن تظهر بمظهر الحكومة غير الضعيفة وغير المستسلمة، وذلك للتعامل مع الأصوات التي هاجمت الحكومة اللبنانية وقالت إن الاتفاق لن ينجح ولن يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وسوف يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بحقها بقصف حزب الله وخرق السيادة اللبنانية. لذلك أعتقد أن الحكومة اللبنانية تود أن تبدو بمظهر الأقوى في وجه الضغط من الولايات المتحدة والإسرائيلية.
1: لو سمحت سيد كاتزمان، حتى نبقى في موقف الحكومة الأمريكية، الحكومة اللبنانية مسألة أخرى، هل أرادت واشنطن أن تتنصل نوعا ما من شبهة الضغط على الجانب الإسرائيلي فرمت بالموضوع إلى روما؟
2: كلا، أنا لا أعتقد أصلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على إسرائيل ولا تقول ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية. نعم، برزت توترات بين الحكومة الأمريكية وحكومة نتنياهو بشأن الاتفاق مع إيران، وهناك أيضا النزاع في قطاع غزة. الولايات المتحدة إذن لا تسعى إلى نزاع جديد في المواقف مع نتنياهو، وبالتالي ترى أن الاتفاق سوف ينفذ وأن النفوذ الإيراني لن يكون مؤثرا في لبنان، ولا يحق لإيران أن تحتفظ بحق النقد بالنسبة إلى حزب الله، وبالتالي الولايات المتحدة تؤمن بأهمية الاتفاق.
1: إذا كان هذا الموقف هو الموقف الأمريكي دكتور ماكرون، هل هناك مبالغة لبنانية في توسم الخير في الجانب الأمريكي في هذه المحادثات؟
0: يعني صراحة لا أعرف ما هو الموقف الرسمي اللبناني، يعني لابد أن يخرج مسؤول بشكل جدي. دائما يتعامل الموقف الرسمي اللبناني عبر التسريبات، يعني لابد من سياسة واضحة في هذا الإطار بدون غموض إلى حد ما في الموقف. يعني الواضح أن نحن أمام الآن بداية اشتباك دبلوماسي حول الاتفاق. أساس الاتفاق، أنا كررت هذا الأمر سابقا، مشكلة اللبنانية الإسرائيلية الآن هل نبدأ الانسحاب أم نبدأ بنزع السلاح؟ هذه المعضلة لم يحلها الاتفاق الإطار، فنحتاج إلى وقت إلى التبرور. الآن هناك الملحق الأمني بالاتفاق يضع تراتبية، بمعنى سياق معين بأن هناك انسحاب إسرائيلي، هناك عفوا نزع سلاح، تفكيك البنى التحتية، بعدها نشر الجيش، بعدها انسحاب إسرائيلي، بعدها إعادة الأعمار. هذا السياق هناك قبل هناك يعني اشتباك حوله. لبنان يقول ابدأوا بالانسحاب، إسرائيل تقول ابدأوا بنزع السلاح. هذا الموضوع لم يعالج باتفاق الإطار، فنحن الآن في هذه المشكلة بدأت تتبلور إلى حد ما وتحتاج إلى تدخل أمريكي بشكل مباشر. وهناك في انحياز لإسرائيل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ضغوط على إسرائيل، فهناك عدم اليقين في المسار التفاوض. فهنا المشكلة الأساسية لم يتم معالجتها في اتفاق الإطار.
1: باختصار شديد، هل تتوقع أن يستمر الدور الأمريكي كما تأمله بيروت حتى ولو انتقلت المحادثات إلى روما؟
0: في المرحلة الحالية نعم، لكن المشكلة أصبح الموضوع رهينة علاقة أمريكا مع نتنياهو ومع إيران. هذا المسار أصبح في هذه الطريقة، ليس لديه يعني حياة خاصة به. هنا المشكلة الأساسية.
1: شكرا جزيلا لك سيد دكتور جو ماكرون، وشكرا لضيفنا أيضا من واشنطن كينيث كاتزمان. الآن إلى سوريا، حيث قالت وزارة الداخلية أن 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة أصيبوا بتفجيرين قرب المقر السابق لوزارة السياحة بدمشق. جاء ذلك بالتزامن مع زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية. للمزيد من التفاصيل نتحول الآن إلى هذه النافذة من دمشق مع ازدهار شعشع. إليك ازدهار.
3: تحياتي لك أستاذ محمد وشكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدينا في نافذتنا الثانية من العاصمة السورية دمشق. علامة تاريخية فارقة، هكذا وصفها الرئيس السوري زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، والتي تزامنت مع اختبار أمني تمثل في وقوع انفجارين ليس بعيد عن هذا المكان، ربما يظهر في الصورة من خلف المنطقة التي تم استهدافها اليوم، وهي بالتالي بالقرب أيضا من مقر إقامة الوفد الفرنسي، لأن جدول الزيارة لم يتأثر وتم استكمال برنامج زيارة الوفد الفرنسي إلى دمشق. نستطلع الموقف الآن مع الزميل أدهم أبو الحسام. أدهم، أنت معنا الآن. دمشق هادئة بعد تطورات على المستوى السياسي وأيضا المستوى الأمني.
4: نعم ازدهار، يوم حافل دمشق، يعني تنظر إلى هذه الزيارة إلى ما هو أبعد من رمزية كسر القطيع السياسية والدبلوماسية بين البلدين طيلة الأعوام الماضية. دمشق ترى بأنها مرحلة جديدة للبلدين مبنية على شراكة مستدامة. الرئيس السوري أحمد الشرع تحدث ووصف الزيارة بأنها علامة تاريخية فارقة، تتويج لمسار مشترك من العمل طيلة يعني سنة ونصف ماضية من العلاقات بين البلدين. أكدت هذه الزيارة عودة الدبلوماسية بشكل كامل من خلال تعيين سفيرين في كل من باريس ودمشق. بحث خلال هذه الزيارة عدة ملفات، لربما أهمها على الصعيد السياسي الخارجي والداخلي كان ملف جنوب سوريا حاضرا. الطرفان أكدا على يعني رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية للاحتلال الإسرائيلي الجنوبي سوريا. الشرع دعا إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خط الاشتباك، خط الاشتباك لعام 74، وأيضا دعا لانسحاب قوات الاحتلال من جميع النقاط التي احتلتها في 8 ديسمبر لعام 24. أيضا الرئيس ماكرون أكد خلال المؤتمر الصحفي دعمه لوحدة سوريا وسيادتها، وأيضا أن بلاده تندد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ملف لبنان أيضا جنوب سوريا، ملف لبنان أيضا كان حاضرا. الرئيسان بحثا الملف اللبناني وأكدا أيضا وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، وأيضا دعم لبنان في بسط سلطته على كامل الأراضي، وأيضا احتكار السلاح بيد الدولة. أيضا كان هناك مباحثات على الصعيد الاقتصادي، على صعيد البنى التحتية. الطرفان وقعا مذكرات تفاهم إضافة الاتفاقيات وإعلان نوايا على جميع الأصعدة، النقل البري والنقل البحري إضافة إلى البنى التحتية، دعم الموارد المائية في حمص إضافة إلى دعم القطاع المالي أو الاقتصاد أيضا كان حاضرا. إضافة إلى إعلان نوايا حول استعادة قرابة 50 مليون دولار من الأصول المجمدة لعم الرئيس مخلوع بشار الأسد رفعت الأسد، إضافة إلى ما استرجع من قطع أثرية. أخيرا ازدهار، هذا الانفتاح السياسي أيضا تزامن مع يعني اختبار أمني نصفه جراء وقوع انفجارين قرب إقامة السفير، قرب إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن الزيارة تمت ضمن البرنامج المحدد لها. الشرع أيضا يعني أشاد بموقف الرئيس الفرنسي وقراره بمواصلة الزيارة واختتام برنامج هذه الزيارة.
3: وهذا ما سنتوقف عنده بمزيد من التحليل. شكرا جزيلا لك الزميل أدهم أبو الحسام. بالتالي اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية من هنا من دمشق، الأستاذ حسن أدغير عضو مجلس الشعب السوري، وأيضا الأستاذ بسام سليمان الباحث السياسي. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ حسن. زيارة مهمة، زيارة بالغة الأهمية، الأولى منذ 18 عاما لمسؤول رفيع المستوى بحجم الرئيس الفرنسي إلى العاصمة دمشق، ولكن أن تكون مترافقة ومتزامنة مع حدث أمني وانفجارات في العاصمة بالتزامن مع هذه الزيارة، ماذا قرأتم فيه وما هي الرسائل أيضا الذي أو التي حملتها هذه التفجيرات؟
5: أولا تحية لك والأستاذ بسام والسادة المشاهدين، ونتمنى الشفاء للجرحى إن شاء الله قريبا، والحمد لله يعني أنهم كلهم جرحى لم يفارق أحد الحياة، وهذا يعني من فضل الله ولطفه. الأمر الثاني، الحقيقة ليس اليوم، فرنسا منذ الثورة السورية يعني ومنذ بداية نضال الشعب السوري ضد النظام السوري وقفت إلى جانب الشعب السوري، وكانت من أبرز أصدقاء الشعب السوري، والحمد لله إلى يوم التحرير بدأت الدبلوماسية الفرنسية والعلاقات الفرنسية في مدينة دمشق مباشرة يعني تمد جسور العلاقة. ساهمت فرنسا سواء على مستوى الدولة، رفعت العقوبات الفرنسية عن الدولة السورية وعن شخصيات يعني في الدولة الجديدة، وأيضا ساهمت بالكلام مع الولايات المتحدة إلى جانب الدول العربية في رفع العقوبات عن سوريا. وبصراحة هذا موقف جيد يعني من الدولة الفرنسية. اليوم تأتي هذه الزيارة فعلا مهمة، ففرنسا بحضورها هي أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، وماكرون يعني بهذه الزيارة نستطيع أن نقول أنها فعلا تاريخية ومفصلية، وهذا أيضا يعني يعطي ذلك الانطباع، ليس كل حدث يعني يحدث ويعني وكأن الدنيا لم يعد فيها أمان. مجيء ماكرون لم يكن ليأتي إلا لاعتقاده أن سوريا بلد آمن، هذه بداية. وحاول هؤلاء المفلسون المحبطون اليائسون من نهضة سوريا وتقدمها أن يحدثوا هذه البلبلة بهذه الأدوات يعني التي وصفتها،
3: ولكن قد يختلف البعض معك.
5: نعم.
3: ويعتقد بأنك تقلل ربما من قيمة مثل هذا الحدث وهذا الاختبار الأمني. أستاذ بسام، كنا نتحدث طبعا عن الرسائل المتعلقة بتزامن عملية التفجير مع زيارة الرئيس الفرنسي، ماذا قرأتم في هذا؟
6: تحياتي لك أستاذي، تحياتي للأستاذ حسن، تحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة هذا الحدث الأمني الثاني وهو خلفنا مباشرة جاء بعد عدة أيام من حدث أمني هو استهداف القصر العدلي أو قهوة كافي يعني قرب القصر العدلي، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. الاستهداف الأول كان بالتزامن مع زيارة السيد أسعد الشيباني إلى لبنان، أي هناك حدث سياسي واضح. أما الاستهداف الثاني فكان ضرب للحظة سياسية هامة جدا تمثلت بزيارة السيد الرئيس ماكرون إلى سوريا، معناها نحن أمام رسائل سياسية واضحة تستخدم الإرهاب لكن لإرسال رسائل سياسية. أنا بشوف أنه الشيء اللي صار إذا بدنا نحلله بدقة هو رسائل سياسية، ويمثل حالة اختراق سياسي، لأنه بالقصر العدلي واضح أنه يلي بده يفجر ما استطاع الدخول للقصر.
3: ما هي هذه الرسائل السياسية في تقديركم؟
6: جميل، اللي بده يفجر ما قدر يدخل على القصر العدلي ففجر قهوة مدنيين، وهون كان الاستهداف بقنابل.
3: ماذا تريد هذه الأطراف أن تقول أو توصل من رسائل؟
6: ماكرون كان واضح، قال هذه الأطراف لا تريد لسوريا أن تعود إلى المجال الدولي، تريد أن تعرقل أو تعطل عودة سوريا وعلاقاتها الدبلوماسية إلى العالم. ونحن لما بده يجي رئيس دولة فرنسا وهو أكبر مسؤول غربي يزور سوريا حتى الآن ويتعرض لمثل هذا الانفجار فله دلالات خطيرة. أول دلال على سبيل المثال أنه من القائد الذي يمكن أن يأتي بعده خلال فترة قصيرة، لأن هناك مخاطر أمنية. ثاني أمر، الوفد الذي جاء مع ماكرون فيه وفد اقتصادي كبير، وأيضا هذه رسائل سياسية اقتصادية عفوا،
7: أن عملية الاستثمار قد لا تكون آمنة. هذه هي الرسائل التي أرادها الإرهابيون إرسالها، لكن كان لمكارون وجهة نظر أخرى، وكان للاقتصاديين الفرنسيين وجهة نظر أخرى،
3: وكان للدولة
7: رسائل طمأنة.
3: سنعود بطبيعة الحال لموقف مكرون، ولكن أمام ما ذكرت من معطيات، من المستفيد اليوم من إيصال هذه الصورة عن دمشق الجديدة؟
5: كثير المتضررين الذين يرون حياتهم واعتياشهم في فوضى. هناك الناس بالحالة الطبيعية تعيش في السلام والعدل، والعصابات تعيش في ظل الفوضى. باستقرار الدولة وسيادتها ووحدتها ونهضتها سيمشي مسار العدالة الانتقالية، سيحاكم المجرمون، سينزع سلاح الفلول، سيقطع تهريب الميليشيات، سيقطع طريق تهريب السلاح، ستمتنع تصنيع وتجارة الكبتاجون. وكل هؤلاء خلال السنوات الماضية بنوا شبكات من الجريمة متصلة، الكبتاجون بالسلاح بالميليشيات بالسياسة بالأمن. هذه الشبكات أصيبت بنكبة في 8/12/2024، فهي تحاول دائما أن ترسل هذه الرسائل بغض النظر هل نجحت أم لا. أنا باعتباري فشلت فشلا ذريعا. يعني هذا التنفيذ اليائس الذي لا يدل إلا على الإفلاس والأحباط بهكذا طريقة، يعني على العكس عطى رسائل من القوة، وردت الرئاسة الفرنسية مباشرة بأن سوريا تملك من الشجاعة والإصرار، ولن يستطيع أحد حتى قطع زيارة،
3: بل وأكملت الزيارة
5: يعني لن
3: كما تقول. وهذا ما أردت أن أتوقف عنده مع الأستاذ بسام. أشرت قبل قليل الموقف الفرنسي، ما الذي يعكسه؟ استمرار الزيارة، جدول أعمال الزيارة، هل أرادت فرنسا إيصال أيضا رسائل من خلال ذلك؟
7: نعم، هناك جملة من الرسائل السياسية. الرسالة الأولى أن فرنسا فعلا تقف مع سوريا وتريد أن يكون لها مكان في سوريا. يعني فرنسا بتشوف سوريا ولبنان منطقة حيوية تاريخية بترتبط معها بجملة من العلاقات التاريخية، وبعد التحرير كان لأمريكا دور كبير ولتركيا دور كبير، حتى لبعض الدول العربية دور كبير. يبدو أنه فرنسا شافت حالة شوي برا، فلذلك جاءت بهذه القوة. ثانيا، للأمانة بيعكس موقف أخلاقي. يعني أنا شخصيا كان لدي حالة معنوية وعاطفية جيدة من موقف ماكرون، الذي كان موقفه رجولي ووقف مع سوريا. يعني ربما لو قائد غيره كان انسحب لهذا السبب، تمام، لكن أيضا موقف أخلاقي. إذن وهناك موقف اقتصادي. سوريا اليوم فرصة لأي دولة لتدخل في إعادة الإعمار، والسيد الرئيس اليوم تحدث الصراحة، قال الذين يدخلون إلى سوريا مبكرا تكون أرباحهم ومصالحهم أكبر. لذلك جملة من الرسائل التي تشير إلى أهمية سوريا في العقلية السياسية والاقتصادية الفرنسية.
3: أستاذ حسن، ما الذي سيختلف بعد تفجيرات اليوم؟
5: أنا باعتقادي التفجير فشل، والذين يقفون خلفه فشلوا، على العكس تماما. إكمال الرئيس الفرنسي للزيارة، توقيع مذكرات التفاهم، بل هناك لوحات رمزية. يعني عندما تعيد فرنسا قطع أثرية سورية، يعني هذا فيه إشارة إلى التاريخ الطويل من العلاقات السورية الفرنسية ضاربة العمق في التاريخ. وأيضا عندما تعاد أموال الشعب السوري، 51 مليون دولار من أموال رفعت الأسد وهي أموال للشعب السوري منهوبة، هذا موقف صدق من فرنسا أننا سنقف مع الشعب السوري. وتوقيع هذه الاتفاقيات المتعددة في الاقتصاد والتعليم والمشافي والتقانة والنقل البحري والبري والمعابر والمنافذ، كل هذا دليل على أن على العكس ما أراده أولئك المفسدون انقلب لصالح الدولة السورية.
3: في دقيقة أستاذ بسام، هل يمكن المقاربة بين التطورات التي شهدتها سوريا اليوم بما تشهده المنطقة العربية أيضا من تطورات وتحولات؟
7: بكل تأكيد، بالنهاية نحن جزء من هذه المنطقة نتأثر بها. لكن بدي رسالة أخيرة
3: سريعاً.
7: الشعب السوري بعد التعب يلي صار فيه والقتل يستحق الحياة، يستحق المعيشة الأفضل. ونتمنى من الجميع أن يقرأ ما حدث على أنه تحدي. نعم. يجب أن نساعد سوريا في مواجهته، ولا نعتبره أنه رسائل سلبية.
3: رسالة نختم بها إذن هذه النافذة. شكرا جزيلا لك الأستاذ بسام سليمان الباحث السياسي، والأستاذ حسن الدغير عضو مجلس الشعب السوري، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إذن إلى نهاية هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق. نعود الآن إلى التغطية في الدوحة مع الزميل محمد كريشة.
1: شكرا لك ازدهار، وقد عبثت الرياح بشعرك كما شاءت، شكرا لك. مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تبدأ أعمالها اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، وكذلك للأوضاع في لبنان. في آخر التطورات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء رخصة تسمح ببيع النفط الإيراني بأثر فوري، وسمحت بإيجاد

0: مقتضى ملاحظتنا الأولى، هذه اللحظة بكل مستجداتها العسكرية تنطبق عليها عبارة مشتركة بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، ديجا فو، بمعنى أمر مألوف شهدناه مرتين في السابق وهذه المرة الثالثة بحذافيره. ولا أستبعد أنه بعد ساعة ونصف من الآن تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيان بأن عمليات القصف انتهت وأن هذا القصف ليس استعادة الحرب بقدر ما هو الحفاظ على المفاوضات. نفس السردية ستتكرر كل مرة يتم استهداف سفينة تمر عبر مضيق. إذن حتى الإيرانيون يعرفون هذا السيناريو المتكرر بشكل حرفي. بالنسبة لما قاله الصديق من إيران، أعتقد أنه بمنطق تحليل الصراعات كل من يعتبرون أنفسهم صقورا كانوا إيرانيين أو أمريكيين أو في دولة أخرى ممن لا يرون في المفاوضات فائدة ترجى، بمن هم يتحمسون كما يقولون للميدان، مقولة الميدان هو الحسم، وفكرة أننا نستديم الحرب لأن لدينا نقاط قوة نتغلب من خلالها على العدو. هؤلاء كلهم دوغمائيون، بمعنى ليس لهم خيار استراتيجي آخر سوى نفس العدسة، نفس الرؤية ونفس الأمل هي تحقيق النصر على العدو. ولذلك لا أرى في أن فكرة الدوغمائية ليس فيها أمر قدحي بقدر ما هو وصف لمن يتعصب لمنطق الحرب. وأرى البراغماتيين إيرانيين أو أمريكيين أو غيرهم أيضا ممن يبحثون في المفاوضات على أن التاريخ البشرية ليس تاريخ حروب، هي تاريخ سلمي. لذلك لا أريد وأعيد ما قاله توماس هوبز وفلاسفة الحرب بأن الطبيعة البشرية تقوم على الحرب، هذا موضوع فلسفي ليس هو حديثنا الآن، ولكن كلمة دوغمائيون في محلها. وأرجو أن هناك أصواتا داخل الحرس الثوري وداخل المجلس الأعلى للأمن القومي ممن يسعفون بزشكيان وقاليباف وعراقجي أن يسعفونه من تجربة المفاوضات المباشرة من الأسفل على مستوى الخبراء ثم على المستوى السياسي مع الوفداء من خلال الوسيطين الباكستاني، بمعنى لماذا لا نمنح.
1: ولكن هذا أيضا مطلوب من الجانب الأمريكي أيضا.
0: نفس الشيء، لم أقل إن هناك ملائكة حول ترامب، ولا أعتبر ترامبا من هؤلاء من دعاة السلم، هو الذي أعلن الحرب وهو الذي تواطأ مع نتنياهو. فإذا فلننفتح على فهم طبيعة هذه المرحلة. الآن مرت 4 أشهر وزيادة على حرب عبثية، وأرى أن حتى أفق المفاوضات يلوح ولكن لا أحد يعني يتمسك به. فبالتالي الآن سنعود إلى مزيد من هذه الضربات، وغدا تأتي المؤسسة العسكرية الإيرانية لتبحث عن الانتقام ثم الانتقام المضاد والأيام بيننا.
1: لا ندري دكتورة فلاوس، ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تصمد أمام هذه الضربات.
2: لا أعرف. لا أعرف. أنا أشعر بأسف شديد، وأنا أتفق مع ما قاله الضيفان بالنسبة إلى الديناميات وبالنسبة إلى ما تفضل به الدكتور شرقاوي، أن البعض يظن أن ميدان المعركة هو الحاسم. نعم، هناك تشابه بين ما يحصل الآن وما حصل في السابق، ونرى الآن التشيع الذي حصل في إيران بمشاركة عارمة للمرشد الأعلى الراحل، وفي الوقت نفسه بالتوازي الرئيس ترامب كان في أنقرة لقمة الناتو، ولذلك برزت التوقعات أنه بعد هذا الأسبوع سوف يتم العودة إلى المسار التفاوضي. ولكن للأسف شاهدنا الضربات والرد أيضا، وهذا أمر حصل في خلال الأسبوع الماضي، وهذا عرقل العودة إلى حركة الملاحة البحرية الطبيعية. فقط جزء يسير من السفن باستطاعتها أن تعبر مضيق هرمز بالمقارنة مع الأرقام التي كانت قبل الحرب، الرقم حوالي 100. بالتالي التصاعد أو العودة نحو الحركة بطيئة. أنا أفهم بالفعل الإحباط.

0: يهمه أن إمكانية تدويل موضوع هرمز بحيث لا يبقى صراعا بين إيران والولايات المتحدة، ولكن يتحول إلى صراع دولي تدخل فيه أطراف غير مباشرة أخرى، الدول الأوروبية، الدول السبع الصناعية، وكل المنظومة 32 دولة أغلبها سينجر، خاصة إذا اقتربنا من موسم الشتاء، الخوف على يعني أسعار الطاقة والوقود والتدفئة وكل هذا. إذن العامل الطاقي سيحضر بقوة، وهنا نجد أن الدول الأوروبية تقف مع الولايات المتحدة. نعود إلى موقف الغرب التقليدي ضد إيران، ففي الحالة هذه أعتقد أن لا مفاوضات ولا مهادنة ولا هدى ولا ربما حتى وساطة ستنفع، لأن المسألة ستدخل فيها مجموعة من الاعتبارات، وستجد الولايات المتحدة نفسها أكثر ليس أمام تكتل دول 136 كما هو الحال الآن في الأمم المتحدة، ستكبر هذه المنصة، منصة الدول التي تريد من إيران أن تفك يدها عن السيطرة على مضيق هرمز. فبالتالي ربما قد يتطور الصراع سلبيا من التعامل مع البيت الأبيض إلى كيفية التعامل مع عواصم مختلفة بنداءات وضغوط مختلفة. وربما هنا يعني ينبغي أن نوازن بين منطق الحرب ومنطق المفاوضات، وأين يمكن استخدام الحرب وأين ينبغي استخدام منطق المفاوضات.
1: قبل قليل دكتور فلاهوس أشرت أنه لو كنت مكان ترامب لا لديك ما تتصرفين به، نود أن نعرف ماذا عساك تفعل الآن، ماذا عساك تفعلين الآن؟
2: بكل تأكيد أنا لا يمكنني أن أعرف من الجهة المسؤولة عن استهداف الناقلتين يوم أمس واليوم صباحا ولماذا؟ دعونا نضع ذلك جانبا. كما تفضل أحد الضيفين، نعم هناك خط ساخن من المفترض أن يؤدي إلى خفض التصعيد عندما تحصل هذه الأحداث في خضم المفاوضات الشائكة والصعبة. أعتقد أن ترامب يجب أن يقر وأن يكون جاهزا بأن بعض الأمور سوف تحصل، بعض الأحداث سوف تحصل. نحن لا نعرف من تصرف، لربما بعض العناصر غير المنضبطة في إيران تكون قد استهدفت السفن، ولكن يتعين عليه أن ينظر إلى الأمد الطويل. وما هو الهدف طويل الأجل؟ يجب التوصل إلى اتفاق ما بشأن البرنامج النووي والأمن طويل الأجل في منطقة مضيق هرمز، وهذا يؤدي إلى إحلال الأمن بشكل أفضل في المنطقة من خلال إدماج إيران في الهيكلية والهندسة الأمنية لمنطقة الخليج. هذا سوف يتطلب الكثير من العمل، ولكنه العمل طويل الأجل. هو يعرف الآن خير معرفة أنه ليس باستطاعته أن يحقق ذلك من خلال العمليات القتالية العسكرية، لقد خسر هذه الورقة وهذا لن يحصل، ولذلك يتعين عليه أن يستمر في هذه المفاوضات المضنية الصعبة على المستوى الفني التقني والسياسي، العمل على المستوى الدبلوماسي من خلال الوسطاء، ونأمل في مرحلة ما عبر التفاوض المباشر. سوف يتطلب هذا الأمر بعض الوقت، ولكن يجب أن يركز على الحل الكامل والشامل لعلاقات أفضل مع إيران لتفادي الحروب في المستقبل. ما الذي يمكن أن يحصل هنا؟ إسرائيل يمكن أن تتدخل، وذلك دفعا للعودة إلى الحرب. يتعين عليه أن يوقف نتنياهو عند حده بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأيضا هناك هجمات يمكن أن تحصل باستطاعة القيادة الوسطى الأمريكية أن ترد بطريقة قد تؤدي إلى مفعول عكسي وإلى تصعيد مقابل التصعيد. برأيي يتعين عليه أن يعاين الصورة على الأمد البعيد إذا ما أراد أن يحافظ على الاقتصاد الذي يقول إنه يبلي بلاء عظيما في الولايات المتحدة. هذا لمصلحة أمريكا. الآن هناك أسعار مرتفعة وتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما كان يريد أن يتفادى هذه المشكلات بحلول الانتخابات في نوفمبر، يتعين عليه أن يتصرف الآن إذا هذا لأمن المنطقة ولأمن الشعب الأمريكي الذي لا يريد هذه الحرب.
1: الدكتورة فلاوس سيد أفقهي وضعت نفسها افتراضا في مكان ترامب وما المطروح عليه. هل يمكن لك أن تفعل نفس الشيء؟

0: لو كنت مكان القيادة الإيرانية الآن ماذا عساك تفعل؟
1: أنا ألتزم بالقانون الدولي وهو لم يلتزم. أنا احترمت ما وقعت عليه في هذه المذكرة وهو لم يحترمها. أنا قلت إذا هو تنصل وإذا اعتدى سيكون من حقي الدفاع عن النفس ومن حقي أن أضعه في موضعه. أن أتنازل أم أن أتسامح أن أقول عفى الله عما سلف؟ لا، إذا كان حقيقة يريد أن يذهب إلى الحرب فليراجع الملف الذي قام به من اعتداء غاشم مع العدو الصهيوني وأدى ما أدى إلى استشهاد سماحة السيد القائد، ونحن لازلنا في عملية تشييع جثمانه الطاهر، وكذلك قواتنا المسلحة وحتى الكادر الدبلوماسي وخصوصا السيد قالباف الذي رئيس وفد التفاوض قال بكل صراحة نحن ذاهبون إلى هذا التفاوض وكلنا عدم ثقة بهذا العدو، هكذا قال. ولكن ذهبنا إلى إسلام آباد وتنصلت أمريكا وأحرجت الوسيط الباكستاني عندما أنكر ترامب من أنه سيكون لبنان مشمولا بالبند الأول. كذلك الآن موضوع الإفراج عن الأرصدة المجمدة أحرج القطريين لأنه هم الذين دعوا السيد قالباف وعراقجي والسيد همتي أنه ستحرر هذه الأرصدة 6 مليار ولكن تنصل. إذن لا يمكن أن تقف إيران مكتوف الأيدي أو يسمح لترامب بنفسه أن يتلاعب مع مصير دولة، مصير بلد الآن هو معزة ومصاب ومهاجم ويريد أن يفرض عليه ما يحلو له. هذا في الحقيقة ستقف بوجهه إيران وتوجه له صفعات أكثر مما وجهت له صفعات في حرب الأربعين يوم، أنه هذا لا مبالغة، لأن قواتنا المسلحة قالت اذهبوا وتفاوضوا ولكن يبقى إصبعنا على الزنان، لأن نعرف هذه المكائد وهذه التنصلات لهذا الرجل.
0: الانفجارات سيد أفقه في جزيرة قشم وفي محيط مدينة سيريك تجددت، هذا وفق وكالة مهر، هل تتوقع أن تستمر أكثر؟
1: أكيد أولا سترد إيران، يعني لا يمضي سويعات وسترد إيران، وهذا عهد إيران وعهد تعهد القوات المسلحة البحرية والجوفضائية والصاروخية أنه سترد، لأنه إذا اعتدى الأمريكي ابتداءا ونحن في حالة الدفاع عن النفس أكيد سنضرب وسيكون الرد مؤلما، لأنه عندما اعتدى كهذه المرة قبل حوالي 3 أسابيع وردت إيران هو الذي طلب وقف إطلاق النار وأعلنت القوات السنتكام أنه نحن أعلننا نهاية العمليات، وإيران ضربت الضربة الأخيرة وأعلنت أنه نحن كذلك أنهينا العمليات. إذن على المستوى العسكري هو خاسر، ولكن يريد أن يخوف إيران، يريد أن يحرج إيران، يريد أن كما أشارت المتحدثة من أمريكا ربما يريد أن يستجمع أصوات له ويأتي بالناتو. الناتو لو اجتمع، ولا الناتو فقط، لو اجتمع الجن والإنس أن يضغط ترامب ويريد أن يرغم إيران على شيء غير محق وغير شرعي وغير أخلاقي وغير قانوني لا يستطيع أن يسيطر على المضيق مهما كلف الأمر. هو جرب حظه هذا عدة مرات وأدار الناتو ظهره له، ولا أتصور أنه سيوفق في تحشيد الناتو لكي يأتي ويفتح المضيق ويعلن انتصاره على إيران.
0: انضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، نتابع هذه التطورات وكأن يعني طبول الحرب تدق من جديد وبدأت الأمور تعود كما كانت. هل الموقف قابل للاحتواء بتقديرك؟
2: كل شيء في السياسة قابل للاحتواء والانفجار، هذا يعتمد على رغبة اللاعبين المسؤولين عن إشعال هذا الموقف في العقلنة. ويبدو أن الإخوة في إيران دائما ينسون أن السياسة دائما مركبة من نظام إقليمي ونظام دولي وليس فقط نظام إقليمي، فعليك أن تتبع تغيرات القوى على الميزان الدولي لكي تنهج نهجا إقليميا مقبول. التصرف الإيراني خلال الأشهر الماضية في موضوع مضيق هرمز كان تصرف قابل للانفجار في أي لحظة، عندما تستغل معبر عالمي مهم مثل هذا. ودائما أذكر أنا أنه 35% من الأسمدة حول العالم تمر عبر مضيق هرمز، الناس تركز على البترول والغاز، أهمية الأسمدة بالنسبة لدول العالم الثالث أهم بكثير من البترول والغاز، هي دول زراعية في أفريقيا وآسيا. تعطيل 35% من الأسمدة يمس حتى الغذاء العالمي، الأمر غير قابل للتحمل لمدة أكثر. فبعض الأحيان في السياسة الواقعية عندما تستخدم كرتك أكثر من اللازم سينقلب عليك هذا الكرت. في النهاية الصبر له حدود بالنسبة للدول الإقليمية والدول حول العالم. فبكل تأكيد أن الإخوة في إيران لم يتضح لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في موضوع استخدام مضيق هرمز، وهذا بالطبع لأنه علاقاتهم الدولية منقطعة مع الدول الغربية. نعم لديهم علاقات مع الصين وروسيا، ولكن هذا غير كافي الآن في هذا التوقيت. وحتى الصين وروسيا، أمس مثلا روسيا والمملكة العربية السعودية وأوبك بلس قرروا قرار مهم، وهو زيادة في شهر أغسطس 188 ألف برميل يوميا إضافة للبراميل التي تنتج. فهذا معناه أن هذه الدول كانت مستعدة لإنعاش أسواق الطاقة العالمية ببراميل نفطية أكبر، لأن تعلم أن الاحتياج العالمي ازداد بعد هذه الأزمة. فعدم التنسيق حتى مع أصدقاء إيران الدوليين يتضح الآن، وللأسف دائما يبرز لنا أن هنالك خلاف بين الصقور والحمائم في إيران. في العلاقات الدولية الدول هي بلاك بوكس، صندوق أسود، يونيتري أكتر، يعني الدول عندما تحلل بشكل عقلاني، ما يخرج عن الدولة يمثل الدولة، سواء كان يخرج عن الحرس الثوري، يخرج عن وزارة الخارجية، يخرج عن الرئيس، هو في النهاية يمثل الدولة. لذلك تقول النظرية الواقعية في العلاقات الدولية بأن الدولة الذي يمثلها هو الذي يملك القوة داخلها. فبالتالي إبراز أن هنالك اختلاف بين التيارات في إيران لإجبار الدول على الرضوخ لهذا الأمر ومحاولة محاباة تيار على تيار، أعتقد أن هذا مضيع للوقت. الأمور تسير في مضيق هرمز بشكل يعني يسر الإيرانيين، لكنه بشكل مؤقت يبدو أنهم نسيوا حساب التوازنات الدولية وركزوا فقط على التوازنات الإقليمية.
0: ينضم إلينا الآن في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيد أبو زيد. في آخر الأخبار الواردة أن القصف الأمريكي شمل مواقع لصواريخ كروز ومسيرات وغيرها وصواريخ، هل تعتقد بأن هذا مؤشر لعودة ربما للمعارك بشكل أقوى في الفترة المقبلة؟
3: يعني لغاية الآن لا نستطيع أن نقول أن هذا عودة للمعارك، لكن دعنا نقوم بالديسكورس أناليسيز، بتحليل لغة الخطاب للطرفين. الجانب الأمريكي هذه المرة استخدم لغة خطاب عسكرية مختلفة، قال نحن أمام أو بدأنا سلسلة عمليات وسلسلة قصف لإيران. في العمليات السابقة كان يقول أننا بدأنا بعملية دفاعية، في اللغة العسكرية سلسلة عمليات، بمعنى أن الجانب الأمريكي على ما يبدو أنه ينتظر ردة فعل الجانب الإيراني وسيبني عليها قراره أو الكورس أوف أكشنز، الأعمال الممكنة. هذا من زاوية. من ناحية الجانب الإيراني قبل ساعات من الضربة خرج بتصريح ملفت، أنه قال أن الرد سيكون شامل. بالتالي نحن أمام ساعات فارقة لنحدد بها شكل الرد الإيراني وشكل الرد الأمريكي. نحن أمام عملية التيت فور تات، أي بمعنى العين مقابل العين. بالتالي أعتقد أن الرد الإيراني إن كان مضبوطا ستكون العملية بدأت هنا وانتهت هنا، ولكن إن لم يكن الرد الإيراني مضبوطا أعتقد أن الأمور قد تنزلق إلى عمليات عسكرية غير محسوبة النتائج، تذهب باتجاه العمق الإيراني. لا ننسى
0: كيف يمكن أن يكون الرد الإيراني بتقديرك؟
3: بناء على تصريحات الحرس الثوري الإيراني اليوم، ونحن نعرف أن تصريحات الحرس الثوري الإيراني دائما ملفتة ومتصاعدة، أي بمعنى أنها تأخذ نوعا من الراديكالية. قال أن الرد سيكون شامل، إن ذهب باتجاه عملية رد على قواعد أمريكية في المنطقة كما يدعي، سواء في البحرين أو الكويت أو الأردن أو حتى في المنطقة ككل، أعتقد أن الجانب الأمريكي هذه المرة سيستمر بعملية الرد، سيما أن تصريحاته كانت سلسلة عمليات مستمرة وليست كما كان سابقا أنه يقول أنها عملية دفاعية كردا على الانتهاك الإيراني للسفن واستهداف السفن في مضيق هرمز.
0: نعم، ضيفتنا في واشنطن الآن، ماذا ترجحين؟ لأن المسألة قد تقف عند ضربات محدودة أمريكيا وإيرانيا، إمكانية الانزلاق تبقى واردة أيضا، ماذا ترجحين؟
4: في الواقع إذا ما كنت تطرح علي السؤال لأختار بين الأمرين، أرجح على الأرجح الضربات المحدودة. لماذا؟ لأن الرئيس ترامب ليس باستطاعته الآن أن يعود إلى الحرب المفتوحة. دعونا نعاين ما حصل في خلال السنة المنصرمة من رئاسته، ضربات مستمرة استهدفت الحوثيين في الأشهر الأولى، والولايات المتحدة الأمريكية دافعت عن إسرائيل بالإضافة إلى عمليتين استهدفتا إيران. هناك عمليات يونيو 2025 بالإضافة إلى حرب فبراير. نحن أي الولايات المتحدة الأمريكية استنفدنا الكثير من المخزون من الصواريخ والقدرات الدفاعية والترسانة العسكرية في خلال هذا العام، بالإضافة إلى مساهمتنا في دعم أوكرانيا في النزاع الآخر، وهنا عمل وكأن لدينا وكيل في تلك الحرب، وبالتالي لا يمكننا العودة إلى هذه الحرب. نحن بحاجة إلى إعادة التخزين، والشركات التي تعمل في القطاع الدفاعي لا يمكنها أن تلحق بركب هذه الاستخدامات السريعة، وبالإضافة إلى ذلك هذا مكلف كثيرا، والبحرية بحاجة إلى الانتظار قبل أن تحصل على خطوط الإمداد، ولذلك هو يواجه وضعا فيه ضغط عسكري وضغط اقتصادي، والشعب الأمريكي لا يود الحرب. استطلاعات الرأي المتتالية تثبت ذلك، وبالتالي يخاطر إذا ما عاد إلى الحرب الكاملة والعمليات المفتوحة مع الإيرانيين. لذلك أعتقد أن العملية سوف تكون محدودة، ضربة من هنا وضربة من هناك، أيضا لأن الإيرانيين لديهم القيود الخاصة بهم والاعتبارات الداخلية في إيران. لذلك أعتقد أنها سوف تكون محدودة، ولكن كما قلت في السابق آمل أن الكلمة المرجحة سوف تكون للعقول الهادئة، ونعود إلى المباحثات في الدوحة نأمل أن تجري في الأسبوع المقبل. نعم.
0: دكتور شرقاوي، الآن ما المطروح على الوسطاء إن أردنا احتواء هذا الموقف الحالي؟
5: أولا إقناع الطرفين الإيراني والأمريكي بأن مسألة العودة وتكرار نفس المشهد، بمعنى نظرية العين بالعين والبادئ أظلم، هذه ربما قد تنفلت من عقالها، بمعنى أن الصراعات المسلحة أحيانا تدخل في مطبة ما يمكن اعتباره بعدم التناسب بين إجراء الطرف الأول وردة فعل الطرف الثاني. فإذا حصل عدم التناسب في أي لحظة، سواء حسب الرد الإيراني أو حسب الرد الأمريكي المرتقب أيضا، ندخل في دوامة تصعيد غير محسوب أو تصعيد غير عقلاني، ووقتها تكبر فوجة أو يعني فجوة الخلافات، ويصبح التعويل على المعادلة الصفرية، بمعنى أن منسوب التقدير يرتفع عند الإيرانيين بأنهم سيسحقون الأمريكيين، والعكس بالعكس صحيح. لذلك ربما أشعر الآن ببعض التشاؤم بأن هذا التحول الآن بهذه الشكل ربما قد يقود إلى تصعيد غير محسوب لدى إيران ولدى البيت الأبيض.
0: شكرا لك دكتور الشرقاوي، ما زلنا نتابع هذه التطورات مع محللينا هنا في الدوحة وفي عواصم مختلفة. تسحبكم الآن غنوة إبراهيم.
6: نتابع تطورات الدقائق الماضية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت سلسلة ضربات وصفتها بالقوية على إيران، وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وكانت وكالة فارس أفادت بدوي انفجارات في سيريك وقرية بجزيرة قشم جنوبية لبنان. للوقوف عند مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما. أبدأ معك عمر، ماذا تقول الرواية الإيرانية بخصوص الهجمات الأمريكية التي تأتي ردا على الاستهداف الإيراني لسفن تجارية في المضيق؟
7: نعم، وسائل الإعلام الإيرانية لا تزال تتحدث بشكل متوالي ومتتابع عن انفجارات تدوي في مدن ساحلية جنوب إيران. نتحدث بشكل واضح عن انفجارات في مدينة بندر عباس، هذه أحد أكبر المدن الإيرانية في جنوب البلاد. يقول التلفزيون إن الانفجارات سمعت في مناطق شرقي وغربي مدينة بندر عباس، أي خارج المناطق الأساسية في المدينة. وبعض الأنباء غير الرسمية، نؤكد هنا غير الرسمية، تحدثت عن استهداف مطار بندر عباس، وهذا المطار الذي أعيد

0: افتتاحه يوم أمس، وكان قد تعطل وتوقف جراء الحرب الأخيرة على إيران بانتظار أي تأكيد رسمي لاستهداف مطار بندر عباس جنوب البلاد. فضلا عن ذلك، الانفجارات قبل قليل كانت لا تزال تدوي في مدينة سيريك في تلك المدينة. يقول التلفزيون الرسمي الإيراني إن مقذوفات أصابت رصيفا تجاريا ورصيفا بحريا آخر يتبع للصيادين في تلك المدينة. ومدينة سيريك تعرضت للانفجارات خلال الساعات الماضية، خلال الساعة الماضية تحديدا منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية. تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن دوي كثير من الانفجارات في تلك المنطقة. فضلا عن ذلك، هناك استهدافات في جزيرة قشم جنوب إيران أيضا. الأنباء تحدثت عن استهدافات في قرية ميسين في تلك الجزيرة. نحن نتحدث في الحقيقة غنوة عن سيناريو مشابه تماما لآخر العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران قبل نحو أسبوعين. كان هناك استهداف لذات هذه المناطق، جزيرة قشم، مدينة بندر عباس ومدينة سيريك. وإذا تحدثنا جغرافيا عن هذه المدن، كل هذه المناطق هي تقع ضمن نطاق مضيق هرمز، هي تشرف بشكل واضح على المضيق، ومن تلك المناطق تمر السفن التجارية الدولية، ومن تلك المناطق أيضا إيران تحكم سيطرتها على مضيق هرمز. ولذلك إذا ما تحدثنا عن استهدافات في تلك المناطق، يمكن القول إنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. لكن يمكن القول أيضا غنوة إن تلك المناطق التي يتواجد فيها الحرس الثوري بشكل رئيسي، لم على الرغم من كل الاستهدافات السابقة، لم تؤدي تلك الاستهدافات إلى إضعاف سيطرة الإيرانيين على المضيق. هم لا يزالون يؤكدون أنهم هم المسؤولون عن تأمين الملاحة البحرية في تلك المناطق. إضافة لذلك، إذا ما قارنا غنوة هجمات هذه الليلة بالهجمات السابقة، يمكن القول أنها كانت أشد وأكبر، لأننا نتحدث عن انفجارات، عدد كبير من الانفجارات المتوالية التي لا تزال مستمرة. قبل قليل تحدثت عنها وكالة أنباء الإيرانية. لذلك يمكن القول أن الهجمات الأمريكية هذه الليلة هي أكبر مقارنة بالهجمات التي شهدتها تلك المناطق خلال ما وصف بالمناوشات المحدودة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. لكن لماذا تستهدف إيران الآن؟ هناك اتهامات لها بشن هجمات على السفن تجارية خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز. إيران نفت تحديدا استهداف سفينة قطرية، كان ذلك بيان عبر وزارة الخارجية الإيرانية، حيث نفت استهدافها لأي سفينة قطرية، ووصفت اتهامات قطر لها بأنها مزاعم مرفوضة. لكنها أضافت في ذات البيان أن هناك سفن تقوم خلال عبورها من مضيق هرمز بإطفاء أجهزة التتبع، وبالتالي هذا الأمر يعرض الملاحة البحرية أو حتى النظام البيئي البحري في مضيق هرمز للمخاطر، ويصعب عملية تأمين الملاحة التي تقوم بها إيران في مضيق هرمز. لذلك يمكن القول إن هذا الأمر يشير بشكل واضح إلى أن طهران لا تزال تعتبر نفسها أنها المسؤولة بشكل أساسي عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وفقا للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك إلى أن إيران لا تزال تصر على أنها المسؤولة عن تأمين الملاحة وتحديد المسارات التي يجب على السفن العبور منها. وكانت قد حذرت سابقا من أن أي سفينة لا تلتزم بالمسارات الإيرانية والتعليمات الإيرانية عليها أن تتحمل التداعيات. في الحقيقة لا يوجد حتى الآن أي تبني من قبل إيران لاستهداف تلك السفن. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، وتصريحه في هذا التوقيت مهم كونه هو من يقود مفاوضات الحل النهائي وكان في الدوحة الأسبوع الماضي عندما التقى الجانبين القطري والباكستاني. قال هذه الليلة بعد الهجمات الأمريكية أن هذه الهجمات هي انتهاك صارخ للبندين رقم 1 ورقم 2 في مذكرة التفاهم. البند رقم 1 هنا ينص على إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات، على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. لذلك تعتبر أي عمليات عسكرية أمريكية على الأراضي الإيرانية أو حتى في إطار مضيق هرمز على أنها انتهاك للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم. أضاف أيضا أن العمليات جنوب إيران هذه الليلة انتهاك للبند رقم 2 أيضا من المذكرة، الذي ينص على أنه لا يجب على أي من الطرفين الإيراني والأمريكي أن ينتهكا سيادة بعضهما البعض ويمارسا لغة التهديد على كل طرف على الطرف الآخر. لذلك أيضا العمليات العسكرية هذه الليلة أو حتى التهديدات التي كان قد صرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية ضد إيران تعتبر انتهاكا أيضا لهذا البند تحديدا. نتحدث أيضا عن اتهامات إيرانية خلال الساعات الماضية لانتهاك البند رقم 10 من مذكرة التفاهم، الذي ينص على إلغاء بشكل مؤقت عقوبات النفط والبتروكيماويات عن إيران طيلة فترة 60 يوما وصولا إلى الحل النهائي. الخارجية الإيرانية خلال الساعة الماضية أيضا أصدرت بيان اتهمت واشنطن بانتهاك هذا البند، وقالت إنه على الرغم من مضي نحو 20 يوما على ذلك القرار فإن أمريكا تعيد وتثبت أنها غير ملتزمة بمذكرة التفاهم وأنه لا ثقة لطهران بها، وأن هذا الأمر يعزز من مدى جدية واشنطن في تطبيق المذكرة. وحملت طهران واشنطن تداعيات هذا الأمر، كذلك هذا الأمر أشار إليه كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية بالقول إن أمريكا عليها أن تتحمل التداعيات سواء في مجال انتهاك البند رقم 10 بشأن العقوبات النفط أو البند رقم 1 و2 بشأن العمليات العسكرية، وحذر من أن إيران سوف تعمل على الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها القومي. إذن يمكن القول غنوة أن نتحدث عن تصعيد عسكري هذه المرة بين طهران وواشنطن، وهذا التصعيد يأتي على الرغم من أن الطرفين في الدوحة توصلا إلى الأسبوع الماضي إلى اتفاق على أن يكون هناك تهدئة خلال هذا الأسبوع نظرا لانشغال الإيرانيين بتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية السبت الماضي وخلال الأيام الماضية بالاحتفال بالذكرى 250 على استقلال الأمريكي. على الرغم من هذا الأمر الاتفاق على التهدئة، نشهد أن هناك تصعيد عسكري أمريكي على الطرف الأمريكي هذه المرة. إيران لا تزال ترفض الاتهامات الموجهة لها بالاستهدافات السابقة خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز. الآن هل سوف يكون هناك رد إيراني على ذلك؟ حتى اللحظة لا يوجد تصريح رسمي بهذا الأمر، لا يوجد أي تعليق حتى اللحظة من قبل المؤسسة العسكرية على مستوى الجيش أو الحرس الثوري، لكن شهدنا خلال الاستهدافات السابقة بين الطرفين كان هناك رد إيراني مباشر. لم تتأخر طهران في ردها، استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة. لذا هنا في طهران من يتوقع أن يتكرر هذا السيناريو مع تكرار السيناريو الأمريكي ذاته باستهداف المناطق الجنوبية لإيران.
1: شكرا لك حتى الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك أحمد الرهيد. إذن هو تصعيد عسكري يبدو أكثر حدة من المناوشات التي شهدناها سابقا، وبالتالي ماذا يعني ذلك بالنسبة لواشنطن التي تقول إننا على جاهزية واستعداد في منطقة مضيق هرمز لكل السيناريوهات؟
2: بالفعل غنوة، وهذا الرد الأمريكي كان متوقعا. مسؤولون أمريكيون كانوا قد صرحوا لوسائل إعلام أمريكية يوم أمس بأن الولايات المتحدة سترد على استهداف السفن في مضيق هرمز، والآن جاء هذا الرد في عدة اتجاهات. أولا، وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت إلغاء الترخيص الممنوح لبيع وشراء النفط الإيراني، قالت إن هذا الترخيص تم إلغاؤه في تشديد للعقوبات عقوبات، وفي رد أيضا اعتبر ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز. قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة أيضا قالت إنها بدأت سلسلة ضربات وصفتها بالقوية، تقول إنها تأتي أيضا ردا على استهداف 3 سفن مدنية في مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني. وتصف هذه الضربات التي تنفذها في السواحل الإيرانية بأنها تأتي لفرض تكاليف باهظة الثمن بسبب هذا الاستهداف الذي قام

0: قامت به إيران في مضيق هرمز. وبالتالي فالتأكيدات الأمريكية تقول إن هذا الرد الأمريكي يأتي على ما قامت به إيران في الساعات الماضية من استهداف وعرقلة لحركة المرور في مضيق هرمز. وتقول القيادة المركزية أيضا في بيانها إن استهداف هذه السفن هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب البيان. وتضيف أيضا بأن هذه السفن بها مدنيون أبرياء لا علاقة لهم بالحرب، وبالتالي هي أيضا تدين استهداف هذه السفن. وتقول إن هذا الرد الأمريكي والذي تصفه بالقوي يأتي ردا على ذلك. قبل قليل أيضا وسائل إعلام أمريكية بدأت ترصد المواقف لدى المسؤولين الأمريكيين عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها القيادة المركزية في هذه الضربات. التأكيدات حتى الآن تقول إنها استهدفت مواقع للمسيرات وكذلك مخازن للصواريخ وأيضا مراكز للقيادة والتحكم. وهناك أيضا انتظار أن تلحق القيادة المركزية بيانا تاليا للبيان الذي أعلنت فيه بداية استهداف مناطق في إيران دون أن توضح طبيعة الأهداف ولا المواقع تحديدا التي استهدفتها. عادة ما كانت تستهدف المناطق الساحلية في جزيرة قشم وغيرها، ولكن نحن ما نزال أيضا في انتظار ربما توضيح لاحق لهذا البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل. كل هذه المواقف أيضا تأتي في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه قبيل مغادرته إلى تركيا إن لدى الولايات المتحدة كافة الخيارات وإنها ستتعامل مع إيران بكافة أيضا الخيارات، في إشارة إلى أنهم يعطون الأولوية للمسار الدبلوماسي، وفي ذات الوقت يبقي الخيار العسكري على الطاولة ويبقي القوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد للرد على ما تصفه الولايات المتحدة بالعدوان الإيراني. وقبل قليل القيادة المركزية تصف استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: ما أوردته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن هناك احتمالية إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، المؤشرات بهذا الخصوص هل يمكن الجزم بها بهكذا سيناريو؟
0: في الحقيقة ترامب أبقى كافة الخيارات على طاولته في تصريحاته الأخيرة. هو كان يقول إن لدى الولايات المتحدة كافة الخيارات تحتفظ بها، لم يشر إلى احتمال العودة لخيار الحصار البحري، ولكنه أشار إلى عمليات عسكرية مؤلمة. لم يشر أيضا إلى رغبة الولايات المتحدة في خوض حرب شاملة، وإنما أشار إلى استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة وكذلك حتى المنشآت النفطية. ولكن حتى الآن يبدو أن المواقف الأمريكية هي تحاول في ذات الوقت أن تبقي الخيار الدبلوماسي على الطاولة. أيضا هذه التصريحات التي تنقلها وول ستريت جورنال تؤكد على أن الرغبة الأمريكية هي التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران مع الإبقاء على الخيارات العسكرية على الطاولة، خاصة وأن الحشد الأمريكي موجود في المنطقة. الحشد الذي نفذ الحصار على الموانئ الإيرانية أو العمليات العسكرية معظمه موجود في منطقة الشرق الأوسط ولم يغادرها، وبالتالي هذا يضع على طاولة ترامب كافة الخيارات. هو يضيف دائما بأن الإيرانيين قدموا تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات، ولكنه لم يحدد طبيعة هذه التنازلات وما إذا كانت كافية لتمضي الأطراف في العملية التفاوضية حتى نهايتها، أم أن مثل هذه الحوادث قد تعرقل العملية التفاوضية وتعيد الأطراف مرة أخرى والمنطقة إلى التصعيد. وهو أمر التأكيدات الأمريكية تقول إنه غير محبذ على الأقل بالنسبة للإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نكمل قراءة هذا المشهد مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. اسمح لي أن أبدأ معك سيد نضال، طالما أن الأنباء الآن تتوالى عن الأهداف

0: التي استهدفتها أو طالتها الهجمات الأمريكية، كان آخرها وفق التلفزيون الإيراني منذ لحظات استهداف المنطقة التي تتواجد فيها أبراج للاتصالات بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. أيضا سبق ذلك إعلان عن دوي انفجارات في ميناء سيريك وإصابة مقذوفات للرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارت، وأيضا مقذوفات تصيب إذن رصيفا تجاريا وآخر للصيد كما أشرت في مدينة سيريك جنوبي البلاد. كل هذه الأهداف التي أعلن عنها الجانب الإيراني على ما تدلل من ناحية النوعية والكمية؟
1: يعني لإعادة تركيب الصورة العملياتية لنخرج بقالب تحليلي، نستطيع أن نسقط الزمان المكان، ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن الزمان أو المكان الذي تم استهدافه وطبيعة الأهداف تشير إلى أننا أمام شكل مختلف من العمليات السابقة. نحن أمام مثلث
0: رغم أنها تتركز في جنوب البلاد كما كان سابقا.
1: نعم، رغم أنها تتركز لسبب رئيسي، أننا نتحدث عن مثلث جغرافي يبدأ من ميناء الطاهري ثم إلى قرية ميسين في قشم ثم إلى هرمزغان. بمعنى هذا التموضع العملياتي يشير بكل وضوح إلى ما يتم إعلانه بلغة إعلامية أنها أبراج اتصالات، لكن عملياتيا هي ليست أبراج اتصالات، هي عبارة عن معدات بث يتم استخدامها لتوجيه طائرة مسيرة. هذا هدف. الهدف الثاني، أعتقد أن استخدام إيران لصواريخ كروز البحرية باستهداف السفينة السعودية أو حتى ناقلة الغاز القطرية أو حتى السفينة البريطانية مع ساعات صباح يوم أمس، هذا كله يشير إلى استخدام صواريخ كوثر أو صواريخ ظفر، وهذه صواريخ توربيدات سريعة تستخدم من خلال الزوارق السريعة. يبدو أن شكل الأهداف اليوم كان مختلف، كان أشمل أوسع وكان أدق، ما يشير إلى أن الطائرات الأمريكية استخدمت صواريخ الهيلفاير التي تنطلق من تحملها طائرات الـ F-35 وتنطلق من حاملة الطائرات USS لينكولن التي تتموضع على بعد 250 كيلومتر من الموانئ الإيرانية. الأمر الآخر والملفت هو التزامن، هذا التزامن بعمليات القصف به تصريحات ملفتة للجانب الأمريكي. اليوم القيادة المركزية لم تتحدث عن ضربات دفاعية كما اعتدنا سابقا، تحدثت عن سلسلة متكررة من الضربات، هذا أولا، واثنين قالت أن الضربات لم تنتهي بعد. كنا نعتاد على أن خطاب السنتكم كان يقول أن الضربات بدأت هنا وانتهت هنا، ما يعني أننا أمام سلسلة متكررة من الضربات. يبدو أن الجانب الأمريكي ينتظر مدى ضبط الحرس الثوري لردود فعله.
0: وعندما يقول نحن على أهبة الاستعداد، ينتظر من؟ كلمة ترامب؟
1: هذا مؤشر أيضا
0: أم سلوك الحرس الثوري؟
1: هذا مؤشر أنه ينتظر سلوك الحرس الثوري الإيراني. إن صعد وذهب بالتصعيد مختلف هذه المرة وأعلى بناء على تصريحاته التي صدرت يوم أمس، أعتقد أنه سيكون أيضا الرد أوسع من ذلك، سيما أن هناك جهوزية عالية. لا أقول أننا أمام عمليات عسكرية شاملة مشابهة لما كان، وإنما أمام عمليات تعرف عسكريا بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية تستند إلى جهد استخباري تعرف عسكريا بالصيد المريح. هذا أنه أريح أنواع العمليات للجانب الأمريكي، لا كلفة مالية ولا كلفة سياسية.
0: دكتور الشرقاوي، اتفاق التهدئة الذي توصل إليه الطرفان في الدوحة الأمريكي والإيراني، هل ذهب سود الرياح مع هذا التصعيد؟
2: هذه اللحظة تستحضر عقد مقارنة جدلية، بمعنى أنه كلما ارتفع منسوب هذا التصعيد والتصعيد المضاد، بمعنى نحن أمام حلقة جديدة من الردع يرتفع فيها مستوى وحجم وحتى توقيت الضربات الأمريكية، بانتظار أيضا أن الضربات المضادة من الجانب الإيراني قد تكبر وقد تتسع في طبيعة الأهداف، بمعنى تصعيد محسوب أكثر من تصعيد الأسبوع القادم. وفي نفس السياق أرى وكأن نواة مذكرة التفاهم ومشروع المفاوضات تتآكل من ذاتها، بمعنى الجدلية السلبية. ليس هناك من يدافع عن روح المفاوضات، ليس هناك من يتمسك بالبنود الـ14، ولكن هناك صقور في طهران وهناك صقور في واشنطن، ويجمعون على أن الخيار الاستراتيجي،
0: ولكن رغم التصعيد المحدود يبقى الطرفان على خيار استكمال المفاوضات والدبلوماسية،
2: لكن بمنطق براغماتي دقيق نقيس الأمور بما يتحقق في قاعة المفاوضات. وحتى هذه اللحظة للأسف، وإن كان لدينا مسار سويسرا وبعده اجتماع الدوحة، كان هناك تأكيد على ضرورة عدم التخلي عن روح المفاوضات. حتى هذه اللحظة لم تجتمع لجنة واحدة على مستوى الخبراء، ولم ينجح المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون بالتعاون مع الوسيطين الباكستاني والقطري في التحريك هذه الأجواء إلى الأمام. أرى أن قضية استهداف 5 سفن خلال 3 أيام، وما حدث أيضا مع السفينة البانامية والسفينة السنغافورية قبل أسبوع، 5 أحداث أرى أن فيها قرينة تدل على رغبة الطرفين في الردع والردع المتبادل. إذن كلما حضرت هذه العقلية وهذا المزاج العسكري، إلا ونبتعد ضمنيا بمعنى آخر، عرقجي وقاليباف وبزيشكيان لا يجدون الأذان الصاغية، وربما حتى فانس في البيت الأبيض قد لا يرتفع صوته أكثر من صوت هيكسيت وبقية صقور الحزب الجمهوري.
0: دكتور صدقيان، ما حاجة الحرس الثوري بأن يستهدف هذه السفن التجارية في هذا التوقيت؟ يعني على أقل تقدير ربما يقول الأمريكي أنا سهلت الأمور حتى يتم الانتهاء من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، وسبق ذلك أيضا التوصل إلى تفاهم بالتهدئة في الدوحة. إذن ما الحاجة إلى العودة للتصعيد؟
3: غنوة، نحن أمام مشهدية غير واضحة وفيها الكثير من عدم الشفافية. الآن سندكام تقول بأن عملياتنا ضد الأهداف الإيرانية لم تنتهي، لكنها في ذات الوقت قالت للسي إن إن نشرتها، قالت بأن هذا الاختراق الإيراني لا يدل على اختراق لوقف اطلاق النار في ذات الوقت. وبالتالي هذين الموقفين من سندكام هو يدل على عدم وضوح. إضافة إلى ذلك، سندكام قالت بأنها مستمرة عملياتنا أمام هذا،
0: ولكن أيضا السلوك الحرس الثوري الإيراني هل يستدعي المشهد هذا المستوى من التصعيد من قبله؟
3: عملية الاستهداف السفن الثلاث، أولا إيران اليوم يعني على لسان وزارة الخارجية الإيرانية لم تتبنى فقط السفينة القطرية، مع العلم أنه يوم أمس كانت هناك 3 سفن عبرت المضيق، وهي سفينة سعودية، إماراتية، قطرية أيضا. اليوم كان هناك هذه 3 سفن التي عبرت يوم أمس عبرت من الساحل الشمالي ولم تعبر من الساحل الجنوبي، هذا يوم أمس. اليوم لا، عبرت هذه 3 سفن من الساحل الجنوبي. وبالتالي هل يعني هناك العديد الأسئلة تطرح الآن. لماذا رافقت القطاع العسكرية الأمريكية رافقت هذه السفن؟ أي واحد. النقطة الثانية، هل إن مرافقة هذه السفن أرادت أن تشيطن إيران؟ وهي تعلم جيدا بأن إيران قالت بأن الممر الرئيسي الآمن البريء هو هذا الممر الشمالي. والنقطة الأخرى، سلطنة عمان لم تتحدث، هل إن سلطنة عمان يتم التنسيق معها أم لا؟
0: إذن ماذا أرادت أن تقول إيران؟
3: إيران أرادت أن تقول أنه هذا الممر الآمن والبريء هو هذا الممر الذي تعبر عليه هذه السفن. وكل السفن بالمناسبة التي حملت التي احتضنت ناقلات النفط عبرت عن الساحل الشمالي ووصلت إلى المكان الذي يجب أن تصل إليه، وساهمت في خفض أسعار النفط في البورصة العالمية، وارتاح الرئيس ترامب من هذا الأمر لأنه كان يعني مضغوط من ارتفاع أسعار النفط، والمجتمع الدولي دائما كان ينتقد الرئيس ترامب في حملته وعدوانيته على إيران التي تسببت في غلق المضيق وارتفاع أسعار النفط وما إلى ذلك. الآن يبدو لي بأن الجانب الأمريكي وتحديدا في هذا الوقت، يعني بعد المشهدية الجنائزية المليونية في إيران والآن في العراق، يبدو لي بأن هناك نوع من الشيطنة أو نوع من أخذ هذه القوة الإيرانية، يريدون إفراغ هذه القوة الإيرانية الإضافية بعد هذه المسيرات الجماهيرية والمليونية. يبدو لي بأن الولايات المتحدة أرادت إفراغ هذا هذا الجهد الجماهير الكبير وتحجيمه بشكل أو بآخر.
0: سيد الجوي، إلى أي مدى توافق الطرح أو المقاربة التي ذكرها الدكتور صدقيان؟ وهل لازال ترامب يتصرف ضمن معادلة مدروسة وإن صح ذلك ما هي؟
4: عندما نرى أن طرفا في إطار المفاوضات يبدأ بإطلاق صواريخ كروز لاستهداف الوسيط، نعرف أن المفاوضات انتهت، وبالتالي المفاوضات بحسب مذكرة التفاهم هذه انتهت. نشرع الآن في مرحلة جديدة، مرحلة بدأتها إيران. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحمي السفن التجارية لأكثر من 200 عام، هكذا بنينا الاقتصاد الأمريكي من خلال تصدير السلع. ما كان باستطاعتنا أن نصدر السلع لو لم تحمي البحرية الأمريكية السفن. بدأنا ذلك منذ 200 عام، لم نبدأ ليلة أمس أو في 25 من يونيو أو 27 عندما هاجمت إيران السفن القطرية بالإضافة إلى السفن الأخرى، وليست المرة الأولى. وبالتالي نحن في صدد تصعيد محسوب 100% من جانب إيران، ولكنه خطأ استراتيجي هائل ردا على خطأ ترامب الاستراتيجي الذي أدى إلى شن الهجوم في المقام الأول. إيران تفقد تعاطف العالم، وهناك شعور بالعدائية من جانب دول الخليج التي تشعر أن إيران تأخذها رهينة. هذا تعريف حالة أخذ الرهائن. لماذا لم تطلق النيران لاستهداف البحرية الأمريكية؟ ليس باستطاعتها. إذن تستهدف الطرف الأضعف لمحاولة الحصول على التنازلات من الطرف الأقوى، وهذا لن يجدي نفعا.
0: طيب دكتور إياد، يعني كلما زاد الوقت كلما تنافرت الأطراف المتخاصمة. الآن الدول الوسيطة، ما الذي يمكنها أن تقوم به؟
5: يعني قبل قليل لو قرأنا بيان الخارجية القطرية، وهو بيان كتب بعناية شديدة، أوضح في فقرة من فقراته بأن هذه الضربات الإيرانية على الحاملات أو ناقلات النفط تعرض مكتسبات مذكرة التفاهم للخطر. يعني هنا ربط كبير بين مكتسبات مذكرة التفاهم وما يحدث في مضيق هرمز، وهذه كتبت بعناية شديدة. للأسف أنه النقطة المهمة هنا أن الجميع سواء في إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية ينظر لهذا الصراع بشكل وجودي صفري، وهذه معضلة كبيرة. مستقبل هذه المنطقة أوسع من هذا الصراع. مكتسبات إيران التي ممكن أن تحققها بالسلم والتعاون مع دول المنطقة من خلال تشكيل منتظم إقليمي جديد هو أوسع من المكتسبات التي ممكن أن تحققها من خلال فرض سيطرة غير متفق عليها على مضيق هرمز. بكل تأكيد أن مضيق هرمز شريان مهم في الاقتصاد العالمي، بكل تأكيد أن مضيق هرمز لا يمس دول الخليج لوحدها. ومن المؤسف أيضا هنا ملاحظة أن السفن التي ضربت السعودية والقطرية كانت تمر في مياه عمانية. بكل تأكيد أن السعودية وقطر لن تجعل سفنها تمر في مياه عمانية دون الاستئذان من عمان. هذه أصول أصلا المرور عبر المياه الإقليمية.
0: تفضل. اسمح لي هنا دكتور إياد.
5: نعم.
0: المسؤولون الإيرانيون يقولون نحن ما قمنا به هو لأنه يعني تم تخطي ما اتفق عليه في صلب مذكرة التفاهم، ودائما ما يكررون أن واشنطن لم تلتزم بالبند رقم 5 ولا بالبند رقم 10. بالبند رقم 5 تعتبر أنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة، في البند رقم 10 يجب أن يتم الإفراج عن العقوبات بالنسبة للنفط الإيراني والبتروكيماويات. هنا أود هذا التفسير والفهم.
5: ربط الملفات السياسية بمبدأ العبور الآمن هذا أمر خطير، لأن العبور الآمن عرف دولي قبل أن يكون قانون دولي. ممكن من 250 سنة الأمم تتبع هذا الموضوع في المياه، هكذا نشأت أصلا الرأسمالية العالمية وحركة التجارة الحرة بين الأمم. ربط الملفات السياسية في الخصام مع الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ العبور الآمن مضيق هرمز مثل ما ذكرنا سابقا يشكل 25% من أسواق الطاقة العالمية سواء النفط والغاز، ويشكل 35% من أسواق الأسمدة العالمية. البعض يعني يستهزئ بموضوع الأسمدة، لكن الأسمدة هي المصدر الأول للزراعة في دول أفريقيا ودول آسيا، وهؤلاء هم المستضعفون، هؤلاء هم دول العالم الثالث. الهجمات الإيرانية لا تمس فقط ما يسمى بالعالم الأول أو الدول الغربية، هي تمس الآن كل أرجاء العالم. ربط مضيق هرمز بملفات تفاهم دولي هذا أمر خطير، وهذه سابقة تاريخية من الممكن البناء عليها لاحقا في المستقبل من قبل دول أخرى. وكان بالأحرى من الإخوة الإيرانيون أن يستهدفوا أن السفن الأمريكية التي يدعون بأنها كانت تحمي ناقلات النفط، وأنا لا أعتقد أن السعودية وقطر بحاجة لسفن أمريكية لكي تحمي ناقلات النفط. لا ننسى أن قبل 3 أشهر السعودية وقطر ودول الخليج رفضوا الاشتراك مع الرئيس ترامب في عملية لتأمين ما اسمها عملية تأمين مضيق هرمز. فبكل تأكيد أن الدول التي رفضت أن تشترك مع الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز لن تأتي بسفن أمريكية لكي تحمي ناقلات نفط. هذا كلام والله لا أعلم ماذا أقول عنها، غير عبثي.
0: طيب دكتور الشرقاوي، يعني هل نحن خرجنا عن سياق الحدث الأساسي؟ هل بات مضيق هرمز هو لب المشكلة أو مشكلة أخرى منفصلة عن البرنامج النووي الإيراني؟
2: عندما كان المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون بمعية الوسطاء القطريين والباكستانيين في سويسرا كانوا يتناقشون ويأخذون ويعطون لبعضهم البعض على فرضية أننا أمام 6 ملفات سيتم التدرج من ملف إلى آخر، وأسهلها رفع الحصار البحري الأمريكي عن المضيق، إنهاء السيطرة الإيرانية على المضيق، عودة الملح البحرية بشكل طبيعي إلى ما كان عليه الحال قبل الحرب، ثم ننتقل إلى الأرصدة المجمدة، إلى رفع العقوبات الأمريكية بشكل تدريجي، إلى اليورانيوم مع أعلى التخصيب، ثم الملف النووي. كانت الرؤية واضحة، كان التقدير وقتها بأن لا خلاف على هرمز واضح، وحتى البند الخامس يقول يعني أن إيران تتعهد بالحرف بضمان مرور آمن لهذه السفن، وهذا أيضا تؤكده أو يؤكده البند 38 في قانون في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي بدأ تطبيقه منذ عام 94. هذا البند يقول يعتد بأن على الدول التي لديها مضائق في شواطئها أن تراعي ما يسمى بالمرور البريء innocent passage، بمعنى سفن الدول الأخرى لا تشكل تهديدا.
0: لكن الرئيس الإيراني يقول يعني نفذنا التزاماتنا ونؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود، و
2: بمنطق تحليل الصراع السردية الإيرانية تقف عند ويل للمصلين، وأيضا السردية الأمريكية تقف بدورها عند ويل للمصلين. لذلك لماذا قلت إن المفاوضات لم تبدأ وأن مذكرة التفاهم في حالة احتضار؟ لأن كان من المفترض إذا رسمنا الخطوط العريضة 14 بند كان من المفترض أن يأتي الخبراء من الجانبين الإيراني والأمريكي وربما خبراء مستقلين ليبحثوا في تفاصيل وضع المعنى أو صناعة المعنى لكل بند تلو الآخر. هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، بل تم اختصار مسألتين وحيدتين، أن الوفد الإيراني جاء إلى الدوحة ليبحث ليطرح سؤال عن ما مصير 6 مليارات الموعودة من الأرصدة المجمدة، جاء الوفد الأمريكي أيضا يسأل ما هي الكلمة النهائية عند إيران بالنسبة لمستقبل مضيق هرمز، وتوقف العمل الدبلوماسي عند هذه المرحلة. لذلك الآن أرى أن مهمة الدوحة وإسلام أباد أصبحت مضاعفة أكثر من أي وقت سابق. من أين العودة بالنفوس قبل العقول لدى إيران ولدى البيت الأبيض لاستئناف من حيث توقفت المفاوضات، وإن كان من غير السهل تناسي أو تجاوز هذه المستجدات العسكرية على الصعيدين الإيراني والأمريكي؟
0: دكتور صديقيان، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران يقول إن واشنطن تسعى لترسيخ عبور سفن تجارية من ممر عمان لتمرير مدمراتها لاحقا، هذا ربما ما أشرت إليه منذ قليل، وبالتالي يعني ألم يكن بالإمكان بالنسبة لإيران أن تجد سيناريو أقل حدة لعدم الوصول حتى من علاقة تنافر مع الوسطاء؟
3: نحن الآن قاربنا 3 أسابيع على التوقيع على مذكرة التفاهم، وإيران تعتقد بأن لحد الآن لم يتم تنفيذ أي فقرة أو أي سطر أو أي نقطة أو حركة في بيان التفاهم من قبل الولايات المتحدة، وتزداد يوما بعد يوم الكثير من الشكوك عند الإيرانيين حول مآلات هذه المذكرة. هل إن الجانب الأمريكي فعلا يريد أن ينفذ بنود هذه المذكرة، أم إنه كان من خلال التوقيع عليها يريد أن يحقق أهداف أخرى؟
0: ودعني أسألك، هل ممكن أن إيران تستغل بطريقة أو بأخرى مذكرة التفاهم لفرض واقع مغاير في مضيق هرمز، خاصة أنها ليست الدولة الوحيدة المشاطئة لهذا المضيق؟ يعني هي، اسمح لي، بطريقة أو بأخرى واضح أنها أيضا تريد أن يكون لها كلمة على الممر المقابل لعمان.
3: بالتأكيد غنوة، يعني بكل شفافية، إيران لا تريد أن يعود هذا المضيق كما كان سابقا، لأنه أدت حرب، هناك عدوان حدث على إيران وتم اغتيال المرشد، أول شخصية في إيران، شخصية دينية وشخصية رسمية، وبالتالي يعني كل عندما ذهبت إلى عمان والبيان المشترك والشركة التي تريد أن تؤسسها إيران مع سلطنة عمان، كل هذه الأمور تشي إلى أن إيران لا ترغب أن تكون الخليج مثل ما كان قبل ذلك، قبل العدوان، أن يكون بعد العدوان. هذا شيء أنا مقتنع من عنده أنه الإيرانيون هكذا يفكرون، لا يفكرون شيء آخر. لكن الآن عندما الإيرانيون يفكرون بهذا الشكل وتم توقيع الوثيقة، وثيقة مذكرة التفاهم، ولم ينفذ الأمريكيون هذه المذكرة، ازدادت الشكوك عند الإيرانيين. الآن الإيرانيين يتطلعون إلى، يقرؤون، لأنهم ملدوغين من مفاوضات بعدها حرب في العام الماضي، ملدوغين العام الحالي مفاوضات وبعدها حرب. الآن
0: طب، ولكن من ثم ماذا؟ يعني الخزانة الأمريكية أعلنت بإلغاء قرار بيع النفط الإيراني. إيران اليوم معنية بأن تعود إلى الساحة الدولية، بل على العكس، هي الآن يعني تعود منفردة إذا صح التعبير.
3: تتذكرين أنه ذكر في بيان في مذكرة التفاهم 300 مليار دولار من أجل أن يسيل لعاب الإيرانيين على 300 مليار دولار. باعتقادي يعني رؤية للمشهد الإيراني، الإيرانيون يفضلون السيادة على المال، وبالتالي يعتقدون بأن هذا الجحر الذي لدغوا منه في مضيق هرمز، وهذه المياه الإقليمية الإيرانية، هذه المياه هي التي عبرت السلاح للمنطقة الأمريكية الوسطى، للقيادة الأمريكية الوسطى، عبرت للقواعد الأمريكية، وبالتالي هم يعتقدون بأنه يجب أن يعاد النظر في هذا الوضع الذي كان في مضيق هرمز. والشيء الذي يزيد حساسيتهم أكثر هو المماطلة الأمريكية في تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: طيب سيد الجوي، ترامب بعد كل هذه المتابعة لكل هذه التطورات، برأيك وبشفافية، هل هو معني بإتمام اتفاق مع إيران أم خلق أزمة جديدة في المنطقة؟
6: كلا، لقد أراد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران منذ فترة، وهو يريد ذلك، وظن أنه باستطاعته أن يحفز إيران من خلال عدد كبير من الوعود، ولكن أيضا التنازلات الاقتصادية، وبالتالي ترى إيران مصلحتها بدر العائدات لدعم الشعب الإيراني. الشعب قد يكره الولايات المتحدة، ولكن إيران قبلت، أو بالنسبة إلى ترامب تقبل باتفاق للحصول على التنازلات الاقتصادية، ولكن إيران لا تود ذلك على ما يبدو، تود الجائزة الكبرى ألا وهي السيادة الاقتصادية على المنطقة، ولذلك شبهتها بحالة أخذ الرهائن.
4: دول الخليج لا توافق على ذلك. نستمع إلى الأفكار التي تقول إن إيران تنسق مع عمان، ولكن عمان تعرضت للقصف لمرات متعددة في مياهها وعلى أرضها. هذا ليس تنسيق، هذا ليس بالتنسيق، هذا بالإكراه. وفي الحقيقة تتحدث عن ردع كي لا تتعرض لهجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من جديد. ولكن هذه التصرفات سوف تؤدي بأي رئيس، ليس فقط دونالد ترامب، إلى الرد. وأنا حقيقة لا أفهم المنطق. السفن الحيادية، الناقلات المحملة بالنفط، كيف لها أن تهدد أمن إيران سواء كانت في الممر الشمالي أو الجنوبي أو في الوسط؟ بإضافة إلى ذلك قصف الوسيط والعصب الاقتصادي للوسيط لمرات متعددة، هل هذا منطقي؟ هذا يؤذي إيران في الحقيقة، وبالتالي لا تريد إيران

0: توازن بين هاتين المسألتين.
1: دول المنطقة تنظر بشكل استراتيجي وليس شكل تكتيكي لما يحدث في مضيق هرمز، بمعنى أنه الخيارات العسكرية الكبرى مثل الذهاب للحرب ضد من يعبث بمضيق هرمز هذا خيار استراتيجي كبير، وأعتقد أنه لن يقيم.
0: سمعت لي الدكتور صدقيان نعم. يعني هو يقول إيران باتت تنظر إلى خليج مختلف.
1: نعم هذا يكذبه أو يصدقه الواقع والمستقبل. لا أعتقد أن إيران لديها الكباسيتي أو المرونة، الكباسيتي بمعنى القدرة أو المرونة لكي تمارس سيطرة كاملة على مضيق هرمز في أوقات السلام. لا ننسى أن أوقات الحروب هي أوقات غير اعتيادية في السياسة، بينما أوقات الاستقرار هي الأوقات الاعتيادية في السياسة. لننظر إلى حجم البحرية الإيرانية، لننظر إلى حجم الاقتصاد الإيراني والمقدرات الإيرانية بشكل كامل، ولنضع في عين الاعتبار أن دول الخليج لم تمارس إلى الآن أي عمل عسكري، هي تخبئ كروتها في جيبها حتى هذه اللحظة، بينما الطرف الآخر يستعرض كل كروته التي كان يخبئها والتي كانت ظاهرة. فبالتالي أصبحنا نعرف المقدرات العسكرية الكاملة لإيران، أصبحنا نعرف المناطق المهمة كما ذكر سيادة العميد قبل قليل التي يحاول الإيرانيون فرض السيطرة منها على مضيق هرمز. إيران أصبحت منكشفة على المستوى الاستراتيجي وليس المستوى التكتيكي، لذلك دول الخليج تنظر لللونج جيم أو اللعبة المطولة وليس اللعبة القصيرة. لن تنجر دول الخليج إلى صراع إقليمي لا تقرر استراتيجياته. الولايات المتحدة، إسرائيل، إيران لديهم استراتيجيات صفرية حول السيطرة على المنطقة. دول الخليج مع تركيا ومصر ودول وباكستان تنظر إلى win-win، مكسب مكسب، حالة مكسب مكسب وليست حالة خسارة ومكسب، وهكذا كانت طوال عمرها. ولا ننسى أن دول الخليج تحملت الكثير من الصدمات منذ الخمسينيات والستينيات وما زالت مستمرة. هذه لها علاقة بالعقد الاجتماعي، بالمقدرات السياسية، تنويع السياسات الخليجية. اليوم دول الخليج لم تعد فقط حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. زيارة الأمير فيصل بن فرحان قبل يومين للصين كانت زيارة مهمة جدا، وحصل من الصين على وعود اقتصادية وعسكرية كبرى. وأيضا نائب الرئيس الصيني، وهنا خرق للبروتوكول، نائب الرئيس الصيني هو الذي استقبل الأمير فيصل بن فرحان وقال نحن ننظر للسعودية كركن أساس في عالم متعدد الأقطاب. مثل هذا الحديث لم يكن قبل 20 سنة دارج. فدول الخليج تمارس حنكة سياسية بناء على تغيرات النسق الدولي. الأخوة في إيران دائما ينظرون فقط للنسق الإقليمي، هنالك نسق دولي أعظم تتبعه أنساق إقليمية في أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط إلى آخره.
0: سيد نضال، إذن الآن مع هذه الأهداف التي باتت واضحة، هل نحن ذاهبون إلى أبعد من ذلك أم أن الأمور ستبقى منحصرة بهذه الأهداف؟
2: نعم، غنوة الخيارات الممكنة للجانب الأمريكي أوسع من الخيارات الممكنة للجانب الإيراني. نتحدث عن الكورس أوف أكشن للجانب الأمريكي، قد يكون مطروح على الطاولة عودة الحصار الأمريكي على إيران، أحد الخيارات الممكنة، لكن إيران لا يوجد لديها متسع ولا ترف من الخيارات التي يمكن أن ترد بها على الجانب الأمريكي سوى الرد على المنطقة. بالمناسبة شكل الرد، وهنا تحليل وليس معلومات، شكل الضربات الأمريكية يوحي بأن القصف الأمريكي هذه المرة إذا ما قمنا بعملية نمذجة، أي بمعنى استنساخ النموذج السابق، 4 أهداف 6 طائرات 9 ساعات، هذا الضربة السابقة. اليوم نتحدث عن كم هائل من الأهداف، يبدو أن هناك عدد من الطائرات ويبدو أن هناك كم هائل من الساعات، ما يعني أن السيادة الجوية الأمريكية تحققت في الأجواء الإيرانية. هذا واحد. اثنين، شكل الأهداف يوحي بأن الضربة خرجت من USS لينكولن، وبالتالي يبدو أن صواريخ التوماهوك كانت أحد الصواريخ المستخدمة في عملية الضربات. صواريخ بريزم دقيقة التوجيه أيضا استخدمت في هذه الضربات. من شكل الضربات، وهذه التحليل لشكل الأهداف ولبنك الأهداف الأمريكي. الآن رد الإيراني أين سيكون؟ USS لينكولن 250 كيلومتر عن إيران، هل ستذهب إلى الأردن وإلى الكويت وإلى البحرين وإلى دول المنطقة أم ترد على الجانب الأمريكي؟ هنا المشكلة. نحن أمام خطاب راديكالي من الحرس الثوري تضارب حتى مع السياسيين الإيرانيين. اليوم الوزارة الخارجية الإيرانية تقول أن العملية ليست حقيقية باستهداف السفينة السعودية والقطرية، ويوم مع ساعات صباح اليوم الحرس الثوري يتبنى العملية اتجاه السفينة البريطانية. إذن هناك حالة من التناقض، لا يمكن أن نوعز ذلك بأن هذه لعبة أو جيم بين الطرفين بقدر ما هو تضارب في الرؤية بين الجنرالات وبين السياسيين.
0: أسألك دكتور صدقيان، ما رأيك؟ هل هو فعلا تضارب بالرؤية والتوجه؟

0: والنهج ما بين العسكريين والسياسيين في طهران؟
1: أنا لا أنفي وجود وجهات نظر مختلفة بين الحرس الثوري والسياسيين، وفي داخل المشهد السياسي الإيراني يظهر مثل هذا الخلاف بالشارع بالميدان، يظهر ذلك حتى في مواجهة.
0: لكن هي ليست خلافات عادية، يعني في مرحلة حساسة
1: بالضبط.
0: من يقرر؟
1: لا، أصلا الخلافات موجودة على أصل الذهاب بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي، هناك الكثير من الأوساط الإيرانية تعارض ذلك، لكن في المحصلة هناك المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لا زلت أعتقد بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي ينظم كيف تكون المرحلة، كيف يكون هذا اليوم، كيف يكون التصدي، وأين يكون التصدي، لأن في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعنيون بالأمر في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى الأجهزة السياسية هي تجتمع من أجل القرار.
0: يعني ولا الخطوات العسكرية في مضيق هرمز كانت بموافقة الجميع بمن فيهم المفاوض الإيراني؟
1: بالتأكيد لم أي خطوة إيرانية تتخذ من الحرس الثوري يجب أن تمر عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأينما يكون يتم تبني أي خطوة هي خطوة من يفعلها ليس مهما، لكنها حصلت على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يقرر. يعني حتى الآن عندما تكون هناك ضربة، أنا يعني في ظل الأجواء التي أفهمها هناك اجتماع الآن للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفيه الحرس الثوري وفيه القيادات الأخرى المعنية بالأمر من أجل اتخاذ القرار أين سوف يكون الرد. وإذا ما حدث هذا الرد هو يمثل القرار الإيراني ولا يمثل قرار الحرس الثوري أو أي جهة أخرى أو الجيش الإيراني، وإنما يمثل القرار الإيراني الذي يتم تبنيه من قبل كل الأجهزة الإيرانية الرسمية والعسكرية والأمنية أيضا.
0: طيب دكتور الشرقاوي، وفق رويترز فإن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، هل هذا يحدد السقوف للتصعيد الذي لا يزال محدودا بين الطرفين؟
2: هذا يحافظ على الخطاب الثنائي ويزيد فيه روحين جديدتين، روح أننا جاهزون للتصعيد العسكري وهذا ما يحدث في هذه الأثناء، وأيضا نحن جاهزون بنفس القدرة على بحث قضية المفاوضات، ولكن ليس هناك إخلاص حقيقي إلا سواء لدى الأمريكيين أو لدى الإيرانيين إلى الانتقال من منطق التصعيد العسكري إلى الدخول بكل جدية وبكل وفاء لروح المفاوضات. بل أرى الآن أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة ينتقل إلى المرحلة الثالثة. كنا في مرحلة إدارة الصراع على أساس الحرب والقصف وما إلى ذلك، ثم بدأت مسارات التفاوض، بدأ وكأن هناك مرحلة جديدة لم تتأكد، وهي مرحلة تسوية الصراع، أو على الأقل مرحلة البحث عن تسوية سلمية للصراع. الآن نحن في مرحلة تطور الصراع إلى متاهة، بمعنى سيظل خطاب المفاوضات حاضرا وخيار المواجهة العسكرية حاضرا، ولكن ليس هناك أفق واضح.
0: يعني قد يلتقي الطرفان رغم هذه التوترات؟
2: قد يلتقي الطرفان، ولكن الخطين المتوازيين بين الحرب والمفاوضات لن يلتقيا، بمعنى لن يتجرد الإيرانيون والأمريكيون من فكرة أنه علينا أن نطوي صفحة المواجهة والردع المتبادل وكل الأعمال العسكرية وننفتح كلية على المفاوضات. أرى بالعكس أنهم يلوحون بأنهم جاهزون، بمعنى أنهم لديهم اللباقة السياسية أنهم دعاة سلم، دعاة مفاوضات، ولكن من الناحية الواقعية هم أيضا يعملون بمنطق الصقور في طهران كما في البيت الأبيض. لذلك أخشى ما أخشى الآن أن منسوب التصعيد الآن يتجاوز ما حدث قبل أسبوع، وربما قد ندخل في سلسلة الانتقام والانتقام المضاد، تتسع رقعة الأهداف، تتسع مدة القصف، وهنا تتداخل الحسابات كلها بشكل غير منطقي.
0: ربما الدكتور صدقيان لديه تعليق.
1: غنوة، نحن عندما

0: أظهر المشهد الإيراني. المشهد الإيراني الآن هو مجروح، مجروح باغتيال مرشده وقائده الأول والقيادات العسكرية والقيادات السياسية، محبط أيضا بعدما ظهر، يعني بعدما شاهد بأن الجانب الأمريكي لا يريد تنفيذ ما اتفق عليه، ما وقع عليه الرئيس الأمريكي. وبالتالي هل هذه المماطلة، يعني الآن نحن نتحدث الفقرة الأولى، الفقرة الخامسة، الفقرة العاشرة، الفقرة 11، ولا أي فقرة تم تنفيذها لحد الآن، وبالتالي هو محبط من هذه المراوغة الأمريكية. إذا كانت الولايات المتحدة بعد، يعني كما أرى أنا، إذا كانت تريد التصعيد حاليا وتقول بأن، وفعلا هذه كما سمعنا هذه الهجمات التي شنتها سندقام على المنشآت الإيرانية، هذه سابقة في في في هذه الفترة منذ وقف إطلاق النار لهذا، هذه الأعنف، وهذه عندما تكون الأعنف ربما تستمر أو تنفجر في مكان آخر. إذا كانت الولايات المتحدة فعلا تريد التوصل لاتفاق، وأنا أشك في ذلك، يعني الآن بدأت أنه فعلا يحصل عندي يقين بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تنفذ المذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس ترامب، تريد أهداف أخرى. الإيرانيون يلمسون هذا الفهم، وبالتالي هم مستعدين الآن بشكل جيد جدا في عدم تأهب كامل لهذه هذا المنطقة. هذا خطير جدا، ويؤدي بالمنطقة، أنا أعتقد يؤدي بالوضع في مضيق هرمز، ويؤدي بالمنطقة إلى تصعيد خطير جدا، وهو يمكن السيطرة عليه بوجود النوايا الحسنة من الجانبين.
1: طيب، فقط أحتاج رد من السيد جوي، هل هناك أهداف لدى ترامب أبعد من تنفيذ مذكرة التفاهم؟
2: نعم، ترامب قام بتحديد رؤية واسعة النطاق، رفع كل العقوبات المفروضة على إيران مقابل تخلي إيران عن تهديدها للمنطقة وللولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وعن برنامجها النووي. إذا ما أراد كلا الطرفين الذهاب بهذا الاتجاه يمكنه فعل ذلك.
1: طيب سيد جوي، هذا واضح، ولكن دكتور صدقيان يقول الآن الجانب الإيراني متوجس قلق من عدم التزام ترامب بتطبيق مذكرة التفاهم، ويرى أن لدى الرجل أهداف مختلفة عدا عن تلك التي تحدثت عنها. هل توافق الرأي؟
2: في اليوم الأول قام برفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ورفع الحصار البحري، وأصبح باستطاعة إيران أن تصدر ما قيمته ملياري دولار أمريكي في يوم واحد. هذا قيمته أكثر بكثير من الأصول المجمدة. صحيح، كلا الطرفين يمضيان ببطء بالنسبة إلى فك تجميد الأصول، ولكنه تصرف على وجه السرعة في لبنان، حقق اختراقا تاريخيا بين حكومتي لبنان وإسرائيل. طبعا الاتفاق ليس مثاليا، ولكنه تاريخي في الأسبوع الأول، وبالتالي قول إنه لا ينفذ، أنا لا أعتقد ذلك.
1: طيب عقيد نضال، الآن نحن نتابع ما تنشره أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن هجمات الليلة كانت أوسع وأقوى بأربعة أو خمسة أضعاف من الهجمات التي نفذت قبل 10 أيام. التعليق على هذا المعطى؟
3: يعني هذا ما كنا نقوله قبل قليل عندما خلقنا حالة من النمذجة بين النموذج السابق وهذا النموذج، وهذه رسالة أمريكية للجانب الإيراني بأن الجانب الأمريكي جاهز للتصعيد أكثر من ذلك. لا ننسى نقطة جديرة بالاهتمام ويجب أن لا تغيب، أن هذا الاحتكاك، ودعيني أسميه الاحتكاك العسكري الذي حدث لغاية الآن لا يمكن أن يرتقي لمستوى عملية عسكرية، حصل في الوقت الذي منح ترامب به إيران هدنة لمدة أسبوع أثناء مرحلة التشييع. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الاحتكاك يحدث قبل أسبوع من زيارة نتنياهو أيضا إلى واشنطن، ما يعني أننا أعتقد أن مؤشرات التصعيد أقوى من مؤشرات التهدئة.
1: طيب دكتور صدقيان، بدقيقة لو سمحت، إما كانت واشنطن تبدي استعدادها لتصعيد عسكري، هل تحسب حساب طهران لذلك؟
0: بالتأكيد، يعني هناك هذا المؤشرات التي شاهدناها في مراسم التشييع وحضور أحمد وحيدي وعبد الله مقر خاتم الأنبياء وقائد القوة الصاروخية، يعني هؤلاء من هذا الحشد المليوني الذي رأيناهم نعم. يمتلكون قوة أكثر وجهوزية على أي تصعيد يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة.
1: دكتور إياد نعم. ماذا عن دول المنطقة؟ أي حساب تحسبه لكل نوايا وتوجهات إن الأمريكيين أو الإيرانيين؟
4: دول المنطقة بكل تأكيد أنها في موقف شائك بسبب أن لديها التزامات تنموية ولديها ما تخسره. بعض الدول تفكر بعقلية انتحارية أيديولوجية، ليس لديها ما تخسره، نحن لدينا ما نخسره. بنينا تنمية خلال 60 سنة من دول كانت تعيش في الصحراء إلى دول تعتبر منطقة الازدهار في الشرق الأوسط. فبكل تأكيد عدم ذهابنا للخيارات العسكرية لا يدلل على قلة وجودها عندنا، بل لأن لدينا أمرا حقيقيا نخسره. لذلك عمان وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي نفست الكثير من الكبت الذي كان حادث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لاحظنا أن الخطاب بعد مفاوضات عمان وكذلك قطر بدأ يهدأ بشكل ملحوظ. لعل البعض لم يعجبه هدوء هذا الخطاب لأنه لا يخدم في النهاية مقاصده من هذه الأزمة، فحاول أن يوتر المنطقة بهذه التصرفات. دول الخليج لديها استراتيجية واضحة، والرؤية الاستراتيجية لا يتم تعكيرها من قبل تحركات تكتيكية عسكرية.
1: وهذه الاستراتيجية هل ستعيد الطرفين إلى طاولة مفاوضات مباشرة، خاصة أن الأخيرة كانت غير مباشرة؟
4: بكل تأكيد أن دول الخليج تسيطر على معظم كروت هذه الأزمة، سواء مضيق هرمز عمان تشاركه مع إيران، وقطر لديها الأرصدة المجمدة الإيرانية، لكنها تتعامل مع هذه الكروت بمنطق حكمة وليس منطق شعارات وتصرفات هجومية.
1: دكتور سيد جوي، ماذا عن واشنطن؟ متى بالنسبة لها هي نقطة الصفر للذهاب فقط بخيار عسكري؟
2: أعتقد أنك تحدثت في سؤالك السابق عن نقطة في غاية الأهمية، ما الذي يحصل في الداخل الإيراني على مستوى صناعة القرار؟ نستمع عن مجلس الأمن القومي في إيران كل الوقت، ولكن ما هي السلطات المنوطة بالرؤساء ورؤساء مجلس الوزراء؟ الرئيس أحمد نجاد في قيد الإقامة الجبرية، ورئيس مجلس الوزراء موسوي أيضا إقامة جبرية، مهدي كروبي أيضا إقامة جبرية، وبالتالي القادة الحاليون يفهمون ذلك. ما من قادة من الحرس الثوري في السجون أو قيد الإقامة الجبرية؟
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، مع حفظ الأسماء والألقاب فقط لضيق الوقت. إذن نواصل هذه التغطية مشاهدينا على رأس الساعة الآن للتطورات العاجلة في إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت سلسلة ضربات وصفتها بالقوية على إيران، وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن وقوع انفجارات في سيريك وقرية ميسين بالجزيرة قشم جنوبية إيران وفي هرمزغان وبندر عباس. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن البداية معك عمر، باتت تتكشف أكثر وأكثر الأهداف التي استهدفتها الهجمات الأمريكية ذات الزخم مقارنة مع سابقاتها.
5: نعم بالفعل، وسائل الإعلام الإيرانية الآن تتحدث عن بعض نتائج الهجمات. قبل قليل يقول التلفزيون الإيراني أن هناك عدة إصابات إثر سقوط شظايا وصفها بالمعادية على ميناء تجاري في مدينة سيريك في جنوب البلاد. فضلا عن ذلك، كان هناك حديث لمدير الموانئ في محافظة هرمزغان، وهي المحافظة التي مركزها مدينة بندر عباس، قال إن الاستهدافات أصابت منطقة تقع فيها أبراج للاتصالات، وأضاف أن عمود من الدخان شهد من مناطق بعيدة في مدينة بندر عباس، وأنه ناجم عن استهداف رصيف للصيادين، وأن الهجوم أدى إلى احتراق عدد من القوارب. وأكد أن الهجوم لم يوقع ضحايا مدنيين في مدينة بندر عباس، لكنه لم يتحدث عن احتمال وقوع ضحايا عسكريين، لأن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن استهداف مناطق عسكرية بالدرجة الأولى، بينما الإيرانيون يتحدثون عن استهدافات لموانئ تجارية، أرصفة بحرية تجارية وأرصفة للصيد ومنطقة تقع فيها أبراج الاتصالات. الهجمات الأمريكية من خلال ما وصلنا من صور وعدد الانفجارات التي سجلت في مناطق في بندر عباس ومدينة سيريك وجزيرة قشم، يشير هذا الأمر بوضوح إلى أن الهجوم الأمريكي هذه الليلة كان واسع النطاق مقارنة بهجمات السابقة قبل نحو 10 أيام إلى أسبوعين. شهدنا خلال تلك الفترة هجمات وصفت بالمحدودة ووصفت بالمناوشات بين الطرفين، لكن الآن نتحدث عن هجمات أوسع من حيث الشدة، لكنها جغرافيا بقيت محدودة في المناطق الجنوبية الإيرانية. مسؤول عسكري قال للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن أمريكا تستهدف نفس المناطق التي استهدفتها أو ضربتها الفترة الماضية خلال 10 أيام سابقة، وبالتالي يتحدث الإيرانيون عن تقليل لحجم الخسائر أو حجم الضربات. هذا الأمر يأتي في إطار بطبيعة الحال الحرب النفسية بين الطرفين. عادة إيران لا تكشف عن حجم الخسائر سواء العسكرية لا سيما أيضا المادية. إذا ما تحدثنا عن المنطقة الجغرافية غنوة التي ضربت فيها واشنطن هذه المناطق، هي مناطق جميعها مطلة على مضيق هرمز. جزيرة قشم تقع في قلب المضيق في الجهة الشمالية له، مدينة بندر عباس هي المدينة المطلة على المضيق، أيضا مدينة سيريك هي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة بندر عباس وعن قلب مضيق هرمز، وهي البوابة الشرقية للسواحل الإيرانية للمضيق. لذلك استكرار الاستهدافات الأمريكية للمواقع الإيرانية في تلك المناطق ربما تهدف في الدرجة الأولى لتقليل سيطرة أو إضعاف سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز، لأن إيران عندما تتحكم بالمضيق أو عندما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية أو السفن التي تريد العبور من مسارات غير إيرانية، تهديداتها تنطلق من هذه المناطق. وحتى أن التحذيرات التي تطلقها إيران كما فعلت سابقا ضد سفن تصفها بالمخالفة تنطلق من تلك المناطق تحديدا. الآن تتحدث إيران عن انتهاك أمريكي واضح لمذكرة التفاهم لا سيما البند الأول من خلال هكذا عمليات عسكرية. هذا ما قاله نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي بالقول إن أمريكا تنتهك بشكل صارخ وواضح هذا البند الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، إضافة إلى أنه حذر أمريكا من أن إيران سوف تدافع عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي. إضافة إلى ذلك يقول كاظم غريب أبادي أن أمريكا أيضا انتهكت البند رقم 2 الذي يتعلق بتوقف التهديدات سواء اللفظية أو حتى العملية العسكرية، ويقول إن هذا البند الذي يشير إلى ضرورة احترام سيادة بلدي الطرفين من قبل واشنطن وطهران، لذلك هكذا عمليات عسكرية ينظر إليها على أنها انتهاك أيضا لهذا البند. لكن ماذا عن الرد الإيراني؟ حتى اللحظة لا يوجد أي تهديد واضح أو أي رد واضح سواء المؤسسة العسكرية أو السياسية، لكن إذا ما قررنا العمليات السابقة الأمريكية بهذه الليلة يمكن القول أن إيران قد ترد على الولايات المتحدة الأمريكية. سابقا كانت ترد عبر استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، وهذا الأمر ربما يتكرر. نحن بانتظار أي بيانات عبر الجيش أو الحرس الثوري الإيراني. لكن اللافت للنظر أيضا أنه في ظل هذا التصعيد المستمر يعود الرئيس الإيراني مسعود بزكيان من العراق، وعلى الرغم من المخاطر ربما حيث كان في النجف، مدينة النجف حيث كان يستقبل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي سوف يشيع في العراق خلال يوم هذا اليوم الثلاثاء، وبالتالي نتحدث عن ربما تحدي إيراني عبر الرئيس مسعود بزكيان للعودة إلى إيران على الرغم من هذا التصعيد. وهذا التصعيد بين الطرفين في الحقيقة غنوة يأتي على الرغم من أن الطرفين كان قد توصلا خلال الأسبوع الماضي في الدوحة إلى فترة تهدئة طيلة هذا الأسبوع نظرا لانشغال إيران بتشييع المرشد الراحل علي خامنئي وانشغال واشنطن

0: خاصة بداية الأسبوع بالاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن كل هذا التصعيد، هناك أيضا ما تصف طهران بانتهاك واشنطن للبند رقم 10 من مذكرة التفاهم عبر إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات. نعرف أن واشنطن قبل 20 يوم وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم كانت قد أصدرت عبر الخزانة الأمريكية قرارا بإعفاء صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات. إلغاء هذا القرار هنا، قالت الخارجية الإيرانية في بيان إنه أيضا انتهاك لهذا البند رقم 10 من مذكرة التفاهم، وحملت الولايات المتحدة الأمريكية تداعيات هذا القرار، وقالت إن هذا الأمر يعزز من عدم ثقة طهران بالولايات المتحدة الأمريكية ويعزز الشكوك حيال جديتها في مواصلة المفاوضات. قبل هذا القرار الأمريكي وقبل هذه الهجمات كان محسن رضائي، وهو عضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام وقيادي عسكري سابق، كان قد قال إن إيران تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك مذكرة التفاهم، وأن ترامب سوف يمزق توقيعه مثل ما فعل عام 2018 عندما انسحب من الاتفاق النووي. كذلك قبل هذا التصعيد كان مسعود بوزكيان الرئيس الإيراني خلال لقاء في النجف مع رئيس الوزراء العراقي قد قال إن إيران ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم، لكن التجربة أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا تلتزم، وكأن الإيرانيين كانوا يعتقدون أن واشنطن لا يمكن أن تلتزم بمذكرة التفاهم نظرا للتجارب السابقة بين الطرفين. إيران كل هذا التصعيد في الحقيقة غنوة العسكري اليوم هو على خلفية الاتهامات الإيرانية لاستهداف عدة سفن في مضيق هرمز خلال اليوم الماضي. هذا الأمر لم تؤكده إيران ولم تنفيه بالمطلق، لكنها نفت أن تكون قد استهدفت ناقلة نفط قطرية. جاء ذلك في بيان رسمي للخارجية الإيرانية الذي وصف الاتهامات القطرية لإيران باستهداف تلك الناقلة بأنها مزاعم حول حادث مزعوم، وبالتالي هناك نفي واضح لاستهداف هذه الناقلة، لكن طهران لم تنفي استهداف سفن أخرى، خاصة أن هناك حديث عن استهداف سفينة سعودية وسفينة أخرى لم يتم الكشف عن هويتها. في نفس البيان أضافت الخارجية الإيرانية بأن هناك سفن تحاول العبور من المضيق من مسارات غير آمنة، وأضافت أنها تعمل على إطفاء أجهزة التتبع، وأن هذا الأمر يعرض أمن الملاحة في مضيق هرمز للخطر ويعرضه أيضا لأضرار بيئية. وحذرت شركات الشحن من انتهاك مذكرة التفاهم، مطالبة شركات الشحن، السفن العابرة، دول المنطقة بالالتزام بمذكرة التفاهم، لأن التفسير الإيراني للمذكرة يقول بأنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية، لا سيما تحديد المسارات البحرية التي يمكن للسفن العبور منها بعد أخذ الإذن من القوات الإيرانية، تحديدا الحرس الثوري الإيراني. لذلك الآن نحن أمام تصعيد جديد، الأمريكيون يتمسكون بأن إيران ضربت سفنا في مضيق هرمز، الإيرانيون لم يؤكدوا ذلك، هجمات أمريكية تطال السواحل الجنوبية الإيرانية، والآن نحن بانتظار أي بيانات للحرس الثوري الإيراني. هل سوف ترد إيران على هذه الهجمات، أم أنها ربما قد تنتظر نهاية تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لأن التشييع الأخير سوف يكون يوم الخميس في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. هل تنتظر طهران انتهاء هذه المراسم، أم أنها سوف تستعجل الرد كما حصل سابقا خلال المناوشات التي شهدتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المناطق الجنوبية الإيرانية خلال الأيام الماضية قبل 10 أيام تحديدا؟
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك أحمد. إذن بالنسبة للمؤشرات التي يمكن أن نقرأها، هل انتهت الهجمات الأمريكية أم أن التوجه مختلف؟
2: يبدو أنها لم تنتهي بعد غنوة، لأن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قد بدأت في سلسلة ضربات وصفتها بالقوية. ذكرت أن هذه الضربات تأتي ردا على استهداف إيران لناقلات تجارية في مضيق هرمز بها مدنيون. ذكرت أيضا أن هذه الضربات والسلسلة التي بدأتها هي تأتي لفرض تكاليف باهظة الثمن على حد تعبيرها ردا على استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. وتشير أيضا القيادة المركزية في تأكيدها الأخير هذا بأنها ستقوم بتوجيه ضربات قوية دون أن توضح في الحقيقة طبيعة الأهداف التي تستهدفها الآن والتي استهدفتها في الساعات أو الساعة الماضية. ولكن مسؤولون أمريكيون كانوا قد تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية هنا لول ستريت جورنال وكذلك لموقع أكسيوس أشاروا إلى استهداف منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات وكذلك مخازن للصواريخ كروز وصواريخ أرض جو بالإضافة إلى مواقع للتحكم والسيطرة. ومن أيضا المرتقب أن تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا تاليا أو توضيحا تاليا لطبيعة الأهداف التي استهدفتها. هي تقول أيضا في بيانها إن استهداف إيران لناقلات تجارية في مضيق هرمز يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. ولطالما أيضا كانت تقول في بيانات سابقة بأن الإجراءات التي تقوم بها هي إما إجراءات تأتي في سياق الرد على مواقف إيرانية واستهدافات إيرانية أو في سياق الدفاع عن النفس. في البيانات السابقة كانت تستخدم هذه العبارة عبارة الدفاع عن النفس. الآن تقول إن هذا الرد الأمريكي يأتي ردا على استهداف ناقلات تجارية في مضيق هرمز. قبيل هذه المواقف في الحقيقة التي صدرت عن القيادة المركزية أو عن المسؤولين الأمريكيين، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إلغاء الترخيص الممنوح لقطاع النفط الإيراني، وذكرت أنه بعد يوم 6 يوليو لا يسمح ببيع أو شراء أو تحميل النفط ذو المنشأ الإيراني في تشديد للعقوبات. وهو أيضا يأتي في سياق هذا التصعيد الذي يشهده مضيق هرمز والذي أيضا تداعياته بدأت في الظهور قبل قليل. نحن نتابع أسهم العقود الآجلة للنفط قد ارتفعت بنسبة 6%، وهناك مخاوف أن يستمر هذا التصعيد على أسعار النفط وعلى قطاعات البورصة الأخرى. بكل الأحوال هناك ترقب لبيان تالي من قبل القيادة المركزية تعلن فيه لأين ستتجه هذه الضربات، متى ستنتهي، وأيضا ماذا استهدفت. ولكن التأكيد الذي أيضا يأتي على لسان مسؤولين أمريكيين خاصة على في وول ستريت جورنال، يقولون إن المفاوضين الأمريكيين سيستمرون في التفاوض مع الجانب الإيراني بغية التوصل إلى اتفاق من خلال المسار الدبلوماسي. هذا التصعيد أيضا يأتي في الوقت الذي يشارك فيه الرئيس الأمريكي الآن في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، وكان قد استبق مغادرته إلى تركيا بالقول إن الإيرانيين قد قدموا تنازلات على طاولة المفاوضات، ما فهم منه أن المفاوضات تحقق تقدما. ولكنه في ذات الوقت كان قد احتفظ بلغة التهديد والتحذير للجانب الإيراني أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق من خلال المسار الدبلوماسي فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى الخيارات العسكرية، وذكر باستهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في إيران. وهناك أيضا ما يزال تأكيد أمريكي على أولوية المسار الدبلوماسي مع الإبقاء على الخيار العسكري على الطاولة. مدير العمليات أو رئيس العمليات في البحرية الأمريكية كان قد أيضا صرح لوكالة بلومبرغ قائلا إن إيران ما تزال تحاول أن تفرض رسوم للعبور عبر مضيق هرمز، وكذلك تفرض على السفن بأخذ المسارات القريبة من السواحل الإيرانية. وهذا الأمر طبعا يتناقض مع المطالب الأمريكية التي تشدد على ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو رسوم. وهو الأمر أيضا الذي كان قد أشار إليه ترامب وأشار إليه مسؤولون أمريكيون آخرون في الأيام القليلة الماضية. أيضا من بين ما تابعناه في ما يتعلق ب ما يجري على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وهذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تناول الملف الإيراني والتأكيدات بضرورة أيضا فتح الحركة أمام السفن في مضيق هرمز دون عوائق. وهنا أيضا التأكيد الأمريكي الأخير الذي جاء على لسان القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه السفن هي سفن تجارية وبها طواقم مدنية أبرياء، بالتالي تعتقد الولايات المتحدة أن استهداف هذه السفن هو يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار ويستدعي الرد الذي جاء على شكل ضربات، تقول الولايات المتحدة إنها سلسلة قوية من الضربات، وكذلك الرد الذي جاء من وزارة الخزانة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. لمزيد من القراءة ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. قبل الخوض بالنقاش السياسي أسألك عقيد نضال لنعيد ترتيب مشهد ما جرى اليوم. ضربات أمريكية ذات زخم مختلف عن سابقاتها بعد ما يقال هجمات إيرانية على سفن تجارية، وأين وصلت الأمور؟
3: نعم، نستطيع أن نقول أنه هذه الضربات مختلفة من حيث الشكل والمضمون، بمعنى أن العدد أشمل أكبر. يبدو أنه بعد ساعات من الآن قد يصدر بيان القيادة الوسطى الأمريكية. أعتقد أن عدد الطائرات ليس كالعدد السابق، كنا نتحدث سابقا عن 6 طائرات بتسع ساعات بأربع أهداف في قبل 10 أيام، اليوم نتحدث أعتقد عن ما يزيد عن ذلك من عدد الطائرات، عدد الأهداف مرتفع. الملفت في كل ذلك أو اللافت في كل ذلك هو شكل الأهداف. هذه المرة لم نتحدث عن قشم وسيرك فقط ونكتفي بذلك، الجانب الأمريكي يتحدث عن مثلث جغرافي ملفت به معدات بث، به مستودعات، به توربيدات موجهة، صواريخ كروز بحرية إيرانية يبدو أنها صواريخ كوثر أو صواريخ التي استخدمت تجاه السفن التجارية المدنية. الأمر الآخر والملفت أن هذه المرة تم استهداف أحد الأرصفة البحرية، أحد الموانئ الإيرانية، لذلك هناك تصعيد أمريكي في شكل العملية العسكرية. يمكن أن نقول عسكريا أن العملية لغاية الآن لا يمكن أن ترتقي لمستوى عملية بقدر ما هي احتكاك عسكري ينتظر الرد الإيراني. أعتقد أن كل المؤشرات تقول أن إيران تجهز رد. أعتقد أننا
1: قبل الحديث عن ذلك، هذا الرصيف الذي استهدف ما أهميته؟
3: رصيف طهراوي الذي استهدف في منطقة قشم، أيضا كانت هناك قرية ميسن، كل المنطقتين هي مناطق تجارية وكل المنطقتين تستخدم لرسوب السفن. وفي قرية الطهراوي هناك نقطة ملفتة، أن هيئة البحرية الإيرانية الجديدة التي تم إنشائها حديثا للتحكم بمضيق هرمز يبدو أنها تتواجد في هذا الموقع وتدير كل عمليات التجارية وعملية مرور السفن في مضيق هرمز.
1: وفق الأنباء الآتية من واشنطن وأيضا ما يدرجه المسؤولون الأمريكيون أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، إذن لماذا هذه الفترة الزمنية أما كانت تنوي واشنطن استئناف هجماتها؟
3: سابقا كان الجانب الأمريكي أو السنت كم كانت تستخدم عبارة عمليات دفاعية، هذه المرة سقطت مفهوم العمليات الدفاعية، استخدم ما تحدثت به غنوة قبل قليل عمليات متسلسلة، واستخدم أيضا أنها عمليات متصاعدة، أنها لم تنتهي، عمليات أكبر، ما يعني أن الجانب الأمريكي هذه المرة لن ينتظر أن ترد إيران ويكتفي بذلك. أعتقد أننا أمام الرد والرد المقابل بين الطرفين.
1: طيب، أنتقل للسيد أو الدكتور عباس خميار. الكل ينتظر إما كان هناك رد إيراني على هذه الهجمات المتتالية الأمريكية أم أن الأمر سيؤجل ما بعد يوم الخميس إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مشهد، ما رأيك؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع والمشاهدين أيضا. طبعا هذه المناوشات كانت إيران تتوقعها بقوة، وكان هناك التشاؤم سيد الموقف في طهران خلال اليومين الأخيرين بعد التصريحات التي سمعتها طهران وبعد التغريدات، وكانت تقول دائما بأن الأمريكيون هم مستعدون لنقض أكثر مما كانوا عليه بالنسبة لتيليمو، وذكرت التفاهم. لذلك كانت هناك الأمور واضحة، والتشاؤم كما قلت كان سيد الموقف. لذلك وهذا ما تحقق وكنا نتوقعه، لكن أتصور الآن ربما طهران هذا من عقلنا طبعا بأنها ستصبر لكي يتحدث، لكي يتم يعني التشييع في مشهد يوم الخميس، ولذلك بعد ذلك ستكون هناك أكيد تداعيات لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الإيرانيون ربما يستطيعون أن يصدوا هذه الهجوم بعزم وبعزيمة أكثر مما كانوا عليه، وخاصة بعد هذا الدعم الجماهيري الهائل الذي لاقه المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني. هناك استعداد كامل. أنا أتصور كما قال الزميل مراسلكم في طهران، مجرد رجوع الرئيس الإيراني من النجف إلى طهران مباشرة، هذا يدل بأن الإيرانيون هم على استعداد للمواجهة حتى في الساعات القادمة.
1: واضح. طيب سيد مايكل، إلى أي مدى ترامب يستغل مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لزيادة زخم الضربات الأمريكية على طهران؟
5: من دواعي السعادة أن أكون معكم، أحيي ضيوفكم الكرام. أعتقد بأن الولايات المتحدة بعد توقيع المذكرة كان يفترض أن يكون مضيق هرمز مفتوحا، ولم يكن مفترض أن تعود إيران لاستهداف السفن التجارية والناقلات النفطية. أعتقد بأن هنالك كذلك ضغوط سياسية كبيرة من الداخل الأمريكي على الرئيس، وانتقاد لمذكرة التفاهم التي لم تطبق بعد. ربما ذلك دفع إلى هذه العمليات، إضافة كذلك إلى مسألة التلويح بفرض الرسوم. وأعتقد بأن الأمور لن تنفرج إلى غاية إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى التفاوض، وإلا ربما قد نرى عودة للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: الآن التلفزيون الإيراني ينقل أن عدة إصابات بشظايا قذيفة معادية في رصيف الميناء التجاري بمدينة سيريك جنوبية البلاد. أعود مجددا لك العقيد نضال، إلى ماذا يشير ذلك؟
3: يعني هذا الذي أشرنا له قبل قليل، لعملية استهداف الأرصفة البحرية سواء رصيف الطهراوي أو رصيف ميسن في قشم. يبدو أن الجانب الأمريكي لديه بنك معلومات يقوم تحديثه باستمرار. في العرف العسكري هذه عمليات التحديث أو الأبديت للأهداف تندرج في إطار التارجتينج، الاستهدافات. هناك خلية استهداف كاملة تقوم بإعادة إنتاج هذه الأهداف. لم يعد الجانب الأمريكي تقليديا بأهدافه كالسابق، لم يستهدف نفس الأهداف، بل على العكس قام بتجديد هذه الأهداف. وهذا الأمر يقودنا إلى شكل العملية، وهي عملية انتقائية بيك أب تستند إلى جهد استخباري. هناك أمر ملفت أيضا صدر اليوم عن الجانب الأمريكي، قال أنه يعرف عدد الألغام في مضيق هرمز، وهذا يستند إلى استخبارات سرية. جملة استخبارات سرية هذه في العرف العسكري هي الهيومنز، أي بمعنى المصادر البشرية. وأردف الجانب الأمريكي بأنه لن يستطيع أن يفصح عن المزيد من التفاصيل، ما يعني أن هناك جهدا استخباريا يجري بالتزامن مع كل الجدل الدبلوماسي الجاري في هذه المنطقة بالتحديد. الجانب الإيراني يريد أن يتشبث.
1: كيف بإمكانه أن يعرف عدد هذا العدد إن كان الإيراني يقول أو أن الأمريكي أصلا يشكك بأن إيران لا تمتلك الخريطة التي توضح أماكنها؟
3: عندما أشار إلى أنها بناء على استخبارات سرية، أي بمعنى بناء على جهد بشري، استخبارات بشرية. الاستخبارات السرية معروفة أنا عبارة عن هيومنز، جهدا بشريا أوصل هذه المعلومات. بالتالي الجانب الأمريكي ألمح إلى أن هناك نشاطا استخباريا يجري ضمن هذه المنطقة. في النشاط الاستخباري هناك نقطتين غنوة تعرف بمفهوم السابوتاج والإسبوناج، أي عمليات التجسس وعمليات التخريب. هذا ما يجري على ما يبدو في هذه المنطقة. الجانب الإيراني وبالتحديد خطاب الحرس الثوري الإيراني أصبح خطابا انفعاليا، ما يعني أنه يدرك أن هناك نشاط استخباري قام بتحديث هذا النوع من الأهداف وأبرزها الأرصفة البحرية.
1: طيب دكتور شرقاوي، منذ قليل ضيفنا من مونتانا كان يشير إلى أن هناك ضغطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما أن المذكرة مذكرة التفاهم لم تنفذ بعد. طبيعة هذا الضغط على دونالد ترامب كيف يمكن أن ينعكس على ردود أفعاله وعلى قراراته؟
6: هناك أكثر من رافد لهذا الضغط. هناك الضغط السياسي بحكم أننا الآن على أبواب بداية الحملات الانتخابية بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين، والرئيس ترامب مهدد باحتمال أن يكون هو قائد الحزب الجمهوري ومع ذلك يخسر الجمهوريون الأغلبية إما في مجلس النواب أو ربما مجلس النواب ومجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل.
1: نعم، هذا داخليا. كيف سينعكس على نزاعه مع إيران؟
6: ينبغي استحضار العامل الإسرائيلي ومن يؤيد الموقف الإسرائيلي، وهنا نجد أن بعض صقور وقياديي الحزب الجمهوري أمثال السيناتور ديد كروز، السيناتور لينزي جراهام، مايك جونسون رئيس مجلس النواب، مجموعة من القيادات الجمهورية داخل البيلت واي داخل واشنطن السياسية يفضلون أن تكون لغة الحسم العسكري هي اليد العليا في يد ترامب مقابل ضعف النتائج أو ضعف العطاء على مستوى المفاوضات. هناك أيضا الزيارة المقبلة لرئيس وزراء إسرائيل إلى البيت الأبيض بعد أيام من الآن، وهنا قد يجد ترامب نفسه مع مستشاريه وحتى مع نتنياهو يكتشف أن إعطاء الفرصة للمفاوضات خاصة التوصل إلى مذكرة التفاهم أعطتنا مسارا غير مثمر. إذا جمعنا كل هذه الروافد مع بعضها البعض نعود الآن إلى أن وزير الحرب هيكسيت سيصبح هو وجه واشنطن في هذه المرحلة وليس ويتكوف وليس كوشنر، بمعنى أن خطاب البيت الأبيض يبتعد عن الاستثمار في المفاوضات ويصبح أكثر براغماتية بأننا إذا اعتمدنا الضربات العسكرية وربما عدنا بالحصار البحري على إيران سيتم خنقها اقتصاديا إضعافها عسكريا، وهذه هي الخطة الأولية لليمين في الولايات المتحدة وفي إسرائيل كأفضل استراتيجية للقضاء على إيران.
1: نعم، هنا أسألك دكتور عباس، الصقور الآن في إيران على المستوى العسكري أو السياسي، التباينات بينها كيف ينعكس على القرارات الإيرانية أو طريقة إدارة النزاع مع واشنطن؟
4: يعني على حال لهم الحجة الآن، يقولون نحن قلنا منذ البداية بأن لا عهد للأمريكيين ولا التفاوض مع هؤلاء ليس مصلحة إيرانية، ونحن لنا القوة الكافية ولنا الجمهور ولنا الجغرافيا ولنا القوات العسكرية، فلماذا نتفاوض مع هؤلاء الذين دائما قد كانوا وما زالوا ينكثون العهد؟ أنا أتصور هذه الأصوات وإن كانت في السابق هي أصوات عالية، ولكن من ناحية الحجم كان الحجم ضئيل جدا، ولكن هذه كما قلت سيحصلون على هذه الحجة، وهذه الحجة
1: ولكن دكتور عباس
4: تقنع
1: يعني عندما رفع شعار لننهض مجددا في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ما الذي كان مقصود لننهض اقتصاديا ونصبح أكثر انفتاحا على العالم، أم لننهض عبر بطريقة أخرى دعني أسميها عسكريا؟ ولهذا نرى هذا السلوك للحرس الثوري في مضيق هرمز.
4: نعم، أنا أتصور يعني هذا الشعار كان مهم، وهذا الشعار هو كان شعار كل المراسم في كل أنحاء إيران، وكان الشعار الأبرز. أتصور لا، القراءة هي ربما تستخلص شخصية الإمام الشهيد سيد الخامنئي، لأنه هو كان دائما كان يتحدث عن النهضة العلمية، النهضة الحضارية، النهضة الثقافية، وكان يؤكد على ضرورة نهضة الأمة تجاه الاستعمار، تجاه الاستبداد، الرجوع إلى الحضارة الإسلامية السابقة. وهذا يعني ممكن قراءة هذه النهضة بكل هذه الجوانب، ولكن في نفس الوقت نعم، نهضة المقاومة ونهضة الصمود هي ربما تفسر الآن من الكثيرين، لكن أنا من خلال قراءتي وكما قلت ومعرفتي هي تلخص ما قلته بالنسبة لي المرشد الأعلى، بأن هناك دائما كان يتحدث عن ضرورة نهضة المسلمين سواء في إيران أو خارج إيران، أو نهضة الأمة التي كان يتحدث عن الجانب الأممي وجانب الأمة لهذا النهضة. هذه قراءة شاملة يعني.
1: سيد مايكل، هذه التباينات بين الصقور في واشنطن إلى أي مدى تنعكس على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ لنفهم أكثر الخيارات التي سيتبناها ترامب في المرحلة المقبلة، إما كانت أكثر دبلوماسية مع إيران أم أكثر حزما بالمنح العسكري مع إيران؟
5: أعتقد بأن الرئيس لا زال يسعى إلى تخفيض سعر الوقود قبل الوصول إلى شهر نوفمبر، وكذلك يريد ربما استئناف الحياة الاقتصادية العادية. وفي نفس الوقت أعتقد بأن الهدف الرئيسي في المفاوضات مع إيران هو خاصة وقف البرنامج النووي، بعد الفشل في تغيير النظام في إيران، وكذلك لا تزال هنالك نقاط غامضة فيما يتعلق بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية، ولا تزال مسائل أخرى مهمة عالقة هي أهم بالنسبة للرئيس ترامب، مثل اليورانيوم المخصب، وكذلك بأن يكون الاتفاق غير مشابه لما حصل مع اتفاقية أوباما. إذن إذا ربما لا تزال حجرة العثرة الأولى هي إعادة فتح مضيق هرمز، ومثلما قلت ربما سيكون رده مرة أخرى اقتصادي بتكثيف العقوبات وبمنع إيران من تصدير النفط، إضافة إلى المزيد من تقليل القدرات العسكرية الإيرانية التي ترمي إلى السيطرة على مضيق هرمز. ورأينا مباشرة بعد الضربات العسكرية والمناوشات عودة ارتفاع أسعار الوقود، وأعتقد بأن ذلك هو ما سيؤثر.
1: أعتذر عن المقاطعة. وبالفعل وزارة الخزانة الأمريكية يعني ألغت قرار السماح ببيع النفط الإيراني، واستثنت العقود السابقة بسبب الهجمات على السفن ونقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، ولكن هناك مؤشرات تشي باحتمالية إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. برأيك هل سيعود إلى هذه النقطة؟
7: نعم فعلا أعتقد بأنه خيار حقيقي، لأنه لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز مثل ما كان قبل الحرب، وأعتقد بأن هذه الهجمات العسكرية ستتواصل، ولكن لا يزال خيار الحصار البحري واردا، خاصة وأنه ليس هنالك أي تقدم في مذكرة التفاهم.
1: دكتور عباس، إذا ما عاد ترامب فرض الحصار على الموانئ الإيرانية بعد أن تم إيقاف الآن بيع النفط الإيراني، ما هي الخطوات التي قد تلجأ لها طهران، وكيف ستقرأ ذلك في مسار المفاوضات مع واشنطن؟
4: طبعا الآن المضيق مفتوح، ولذلك إيران تقول دائما وتؤكد بأن هي المسؤولة حسب مذكرة التفاهم وحسب البند الخامس، هي المسؤولة عن حركة المرور في هذا المضيق والمسارات التي عينتها. لذلك أي تغيير في هذا النطاق يأتي في من أجل يعني استفزاز إيران، وفي نفس الوقت تثبيت الموقع الأمريكي ومنافسة إيران في هذا المضيق. لذلك هذا المضيق مفتوح، إذا ما تم الحصار سيغلق المضيق بشكل كامل كما كان عليه قبل مذكرة التفاهم. أنا أتصور بأن ولو كانت الأمور تحت السيطرة هذه المناوشات، ولكننا كنا نحذر من منذ المناوشات السابقة بأن من المستحيل أن يستطيع الطرفان إيجاد نوع من الانضباط في هذه المناوشات، وهذا ما حصل فعلا. أنا مع الأسف يعني أريد أن أقول بأن الشارع الإيراني سواء على الصعيد الرسمي أو الصعيد الشعبي هو متشائم، ويعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية نهاية ستقلب الطاولة كما كانت في عمان وفي جنيف. الإيرانيون ليسوا بحاجة إلى ذرائع للرجوع إلى المربع الأول، هم دائما يستطيعون أن يقلبوا الطاولة بدون أي ذريعة، وهذا أساسا الهجوم الذي استهدف إيران سواء في الحرب 12 يوم أو الحرب الأخيرة لم تكن بسبب منطقي، وإنما بدون أي ذريعة هاجمت إيران، وممكن أن يكون الهجوم مرة أخرى. لكن بالتأكيد الإيرانيون هذه المرة مستعدون أكثر من أي وقت، وستكون هناك مفاجآت كبيرة، نأمل أن لا نصل إلى تلك المرحلة.
1: أكسيوس الآن تقول عن مسؤول أمريكي إن الإيرانيين يدركون عواقب تصرفاتهم العبثية، ومع ذلك اختاروا تنفيذ هذه الهجمات. هنا أسألك دكتور الشرقاوي، يعني بعلم النزاعات كمثل هذا النوع مما نشهده بين واشنطن وطهران، هنا ما قام به الحرس الثوري في مضيق هرمز، هل هو يأتي ردة فعل أم هو جست نبض لشيء ما، أو تغيير معادلة وحرفها بطريقة ما يريدها الإيرانيون؟ لو توضح لنا ذلك.
6: من الصعب تصنيف ما يفعله الحرس الثوري الإيراني بأنه فعل أو ردة فعل، وأيضا تصدق الملاحظة ذاته حتى على الإجراءات الأمريكية، بمعنى نحن منذ مذكرة التفاهم، منذ عودة الخلافات وترجمتها ميدانيا بالعنف، أصبحنا في معضلة الباب الدوار، كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم بالمذكرة، فبالتالي هو الذي يحق له المناورة، قد تكون المناورة الخطبية، قد تكون مناورة بالابتعاد عن خط المفاوضات، وأحيانا قد تكون المناورة بفعل عسكري. إيران تعتقد الآن في ضوء ما جاء في مذكرة التفاهم أن لها الحق أن تكون هي من يحرس المضيق، ولا أحد يستطيع المرور إلا بضوء أخضر من طهران. في المقابل التأويل الأمريكي للمذكرة هي أن إيران ضمن هذه المذكرة تعهدت بأنها سترفع يدها وتعود الملاحة البحرية الدولية إلى ما كانت عليه. إذن نحن أمام ليس صراع في حد ذاته، ولكن أمام تأويلات لما كان ينبغي أن يكون نهاية للصراع. فعمليا طهران والبيت الأبيض لا زال يداران.
1: لماذا غاب الطرفان عن توضيح هذه الأمور؟ لماذا ترك الأمور غامضة؟
6: لسبب رئيسي، أن هذه المذكرة ليست معاهدة نهائية، ليست اتفاقا شاملا، هو فقط البوصلة التي من المفترض أن يبدأ على هديها مسلسل المفاوضات. بمعنى لو اجتمع الخبراء من الطرفين في سويسرا أو في الدوحة أو في مكان آخر وبدأوا يدققون ويتفاعلون ويتفقون، وقتها نصل إلى تبديد المناطق الرمادية أو الزوايا، زوايا العتمة. بمعنى وقتها سنضع المفاهيم القانونية والسياسية والاستراتيجية وحتى الجغرافية.

0: لا الإيرانيون ولا الأمريكيون منحوا مذكرة التفاهم فرصة لكي تولد وتمشي على رجليها
1: هنا أسألك
0: عبر المفاوضات.
1: دكتور شرقاوي، ما أسميته أنه مناورات يقوم بها الأمريكي والإيراني، هل يجب قراءة خطورة ما جراء هذه المناورات، أم أنها قد تدفع قدما للجلوس وذهاب إلى مفاوضات جوهرية؟
0: لهذه المناورات المتبادلة دلالتان، الدلالة الأولى هي ذهنية ونفسية وأيضا سياسية، بمعنى أن طهران والبيت الأبيض لم يخرج بعد من دائرة التفكير في مجرد إدارة الصراع إلى التفكير في إدارة الصراع، إذا لازالوا هم يتعاملون مع الصراع على أنه سيان عسكريا أو تفاوضيا نحن جاهزون لهذا وذاك. أيضا من الناحية الأخرى الدلالة الثانية أيضا تكمن في أن وإن كان مسلسل المفاوضات مطروح على الطاولة لم يتم تفعيله، فبالتالي تعود طهران إلى فرض نفوذها في المضيق، يعود البيت الأبيض إلى ما يسميه ردعا، وندور في هذه الحلقة المفرة. إذن الدلالة الثانية الآن هي للأسف لا تضعنا عند البحث الجدي عن تسوية الصراع، بقدر ما تبقينا فقط في مربع تطور الصراع من مرحلة إلى مرحلة أصعب. وأعتقد مستوى التصعيد الليلة هذه بالضبط وما قد يقدم عليه الحرس الثوري غدا ولاحقا ما قد يأتي من القيادة المركزية الأمريكية قد يتجاوز كل ما عهدناه قبل 10 أيام، بمعنى أن منطقة التصعيد الآن أصبح هو الغالب عند الصقور فيما يتراجع المعتدلون إلى الخلف.
1: طيب سيد مايكل، أسألك متى ستكون إدارة ترامب جاهزة من الانتقال من مرحلة إدارة الصراع مع طهران إلى مرحلة حل هذا الصراع؟
2: لا أحد بإمكانه أن يعرف ذلك. أعتقد بأن هنالك تفسيرات مختلفة لبنود مذكرة التفاهم، وإذا ما ذهبت الولايات المتحدة إلى المزيد من التصعيد فإن ذلك سيؤثر خاصة على ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ومثل ما قلت لا تزال بضعة أشهر فقط للإعداد للانتخابات الجزئية، وذلك يمثل ضغطا كبيرا على الرئيس ترامب مما سيؤثر كذلك على الوضع في الكونغرس. وإذا ما لم يتم حل هذا النزاع فإن ذلك سيدخل الولايات المتحدة في نفق مظلم على المستوى الاقتصادي، وكذلك قد يتسبب في أزمة سياسية داخلية، إضافة كذلك إلى تأثير وتداعيات العالمية على أسواق الطاقة.
1: وأسألك أيضا دكتور عباس، متى ستذهب طهران أبعد من إبداء جاهزيتها للمسار العسكري أو التفاوضي؟ أذهب أبعد من ذلك بمعنى أن يكون هناك رغبة حقيقية بإنهاء هذا النزاع والتوصل إلى اتفاق بشأن الأمور الجوهرية مع واشنطن.
3: الإيرانيون اتبعوا سياسة الخطوة مقابل الخطوة، وعندما أخروا هذه المفاوضات إلى يعني مدة 4 أشهر كانوا يحلمون بأن المفاوض الأمريكي يقر بأن بدوع من وقف إطلاق النار الشامل والكامل وعدم الرجوع إلى الحرب وإلى الخديعة. وآلية التي استخدمتها إيران في هذا الاتجاه هو خطوة مقابل خطوة، وأحكمت هذه الآلية من خلال بنود متعددة ومنها البند 13 الذي يؤكد بأن طالما البند الأول لن يتحقق أو البند 9 و10 فإذا عند ذلك لا من غير الممكن الوصول إلى المفاوضات. هذا ما بالفعل لن يتحقق، يعني البند الأول الآن

0: ما يتعلق بالموضوع اللبناني الذي ذكر 3 مرات، لن يتحقق إطلاق سراح الأموال الإيرانية التي كانت من الأهداف الأساسية من هذا التفاوض، لن يتحقق. يجب أن تكون هناك خطوة عملية أمريكية حتى تواجه بخطوة عملية إيرانية، كل هذا لن يتحقق. لذلك أنا كنت عندما أتحدث مع البعض المسؤولين في الأيام الأخيرة كنت أشم نوع من يعني التشاؤم، كما قلت كان سيد الموقف. لذلك بهذه الطريقة لا أتصور نحن نصل إلى طريقة حل من الناحية الدبلوماسية. لا أعرف ماذا سيقوم به الوسطاء مرة أخرى، وهل يستطيعون
1: نعم،
0: أن يقنعوا الإيرانيين بأن هناك أمل للحل السلمي أم لا. ولكن لا أتصور الأمور تسير كما كانت في الأيام الماضية.
1: طيب، أشير إلى هذا النبأ العاجل. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول عسكري أمريكي أن الغارات على إيران ستستمر لبعض الوقت وستركز على سلسلة من الأهداف العسكرية. أسألك إذن العقيد نضال، الأمر لم ينتهي إذن بالنسبة للأمريكيين على ما يبدو، ستستمر هذه الغارات ولكن حتى الآن متوقفة.
2: نعم، دعينا غنوة نفسر من ناحية ومن زاوية عسكرية جملة سلسلة. لما نظرنا إلى البيان الأمريكي واضح جدا، سيريز باور فول سترايك، بمعنى سلسلة من الضربات الجوية، وليست سيريز باور فول أوبريشن، وليست عمليات. يتحدث الجانب الأمريكي عن ضربات متتالية. ماذا يعني ذلك عسكريا؟ يتم الموجة الأولى من عملية الضربة، ثم
1: انتهت
2: تخرج
1: الموجة الأولى،
2: انتهت ثم تخرج طائرات الاستطلاع، تقوم بعملية استطلاع للأهداف، تقييم الأهداف، إعادة ما يعرف بالتارجتينج، أي بمعنى التقييم لهذه الأهداف، هل أصيبت، لم تصب، كم نسبة التدمير فيها، ثم تأتي الموجة الثانية من الأهداف، ثم بعد ذلك تأتي طائرة استطلاع، وهكذا دوليك. هذا المعنى الواقعي العسكري لكلمة ضربات، سلسلة من الضربات العسكرية وليست سلسلة من العمليات العسكرية. ما يعني؟ أن هذا لن يتوقف. الآن أعتقد أن الجانب الأمريكي في مرحلة التقييم، المركز أو مطبخ العسكري الأمريكي يقيم نسبة الإصابة في هذه الضربات، وأعتقد أننا خلال ساعات قد نشهد المزيد من الضربات، ليست بنفس الزخم السابق لكن لتجهز على ما تبقى من هذه الأهداف. الآن بعد ذلك
1: لماذا الأهداف تتركز فقط في جنوب إيران بالنسبة لواشنطن؟
2: لسببين: أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يكون نسبة المخاطرة عالية ويدخل في العمق الإيراني، هذا أولا. اثنين: أن الهدف واضح، هو تدمير القدرات الإيرانية العسكرية البحرية القريبة من مضيق هرمز لتجريد إيران من ورقة هرمز.
1: هل هناك بدائل لطهران إما قضت واشنطن على هذه؟
2: أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني سبب كل انفعاله حول مضيق هرمز، لأنه يدرك تماما أنه بدأ يفقد أحد أوراقه الردعية، بالتالي هو يتمسك، أو دعيني أكون أكثر دقة، لا يتمسك بل يتشبث بورقة هرمز، لأنه يدرك أن هذه ورقة ردعية قوية، وهي الورقة التي تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوض قوي.
1: إذن دكتور الشرقاوي، ماذا لو خسرت طهران من زخم ورقة مضيق هرمز؟ هل ستتغير المعادلة؟
3: لا شك أنه عندما يكون لديك سلاح واحد، أنت كما قال زميلي لا تتمسك فحسب، أنت تتشبث به. ولكن سؤال: ما هو البعد الاستراتيجي في مدى الاستمرار في هذا التشبث؟ لا شك أن هناك إجماع داخل القيادة الإيرانية بأن هرمز هو مفتاح كل الملفات، وبالأكثر من هذا يسعى الحرس الثوري الإيراني بأن تكون لديه اليد العليا في السيطرة وفي التحكم في كل مجريات مضيق هرمز إقليميا وأيضا دوليا، بمعنى أن هناك نظرة استشرافية إلى الأمام أن هذه السيطرة على المضيق ستعفي الإيرانيين من الوجود الأمريكي ومن الوجود الإسرائيلي وكل من يعتبرون أعداء لإيران، وهذا مطمح يعني لا متناهي. إذن في المقابل الآن إذا جمعنا بين ما يحدث على الساحة الميدانية وأيضا ما يحدث سياسيا في أنقرة، هناك اجتماع قمة لدول حلف شمال الأطلسي، لماذا يأتي ترامب مبتسما وهو الذي كان ينتقد حلف شمال الأطلسي، يأتي لكي يقول لحلفاء خاصة الأوروبيين أنا جربت الحرب، جربت المفاوضات، هؤلاء الإيرانيون لا يسمعون لا يفقهون فن التفاوض، فبالتالي المسألة تحتاج إلى منطلق دولي، بمعنى قد تخرج قمة أنقرة بتدويل مضيق هرمز، بمعنى آخر أن تكتشف غدا أو بعد غد طهران أن المضيق أصبحت لديه نوع من الرعونة ليس في أعين الأمريكيين فحسب، أيضا بقية الدول الأوروبية. هنا أيضا يطرح السؤال، هل سيبقى الموقف لدى العواصم الأوروبية محايدا لا يريد المشاركة في الحرب ويقتصر على كما فعلت فرنسا وألمانيا بتقديم عرض للمشاركة في إزالة الألغام، أم ربما مع مرور الوقت خاصة إذا وصلنا إذا عاد الإيرانيون إلى إغلاق مضيق هرمز أوتوماتيكيا ترتفع أسعار الطاقة، هذا يعود سلبا على الاقتصادات الأوروبية، إذن قد نصل في يوم من الأيام إلى أن الأوروبيين يجدون أنفسهم مرغمين على تبني موقف أكثر صرامة، بمعنى ما بين ما هو ضغط حقيقي سياسي وربما بعض مما هو عسكري، وهذا ما يطمح إليه الصقور. وحتى ترامب كان يأمل في أن الحملة العسكرية على إيران تكون أوروبية أمريكية إسرائيلية مشتركة، بمعنى أن تدويل إيران وتدويل مضيق هرمز هو ما يبتغيه اليمين في الولايات المتحدة.
1: سيد مايكل، إلى أي مدى يسعى ترامب إلى تدويل مضيق هرمز، خاصة أنه اتخذ قرار البدء بهذه سلسلة الأهداف الأمريكية هذه وهو موجود في قمة الناتو؟
4: نعم، أعتقد بأن هنالك، أنا أتفق مع ضيفكم، ربما إذا ما تم إعادة غلق المضيق وارتفاع أسعار الطاقة ربما قد نرى انطلاق الحصار البحري، ربما قد يكون بمشاركة بعض الحلفاء، وربما قد نرى تدويل لهذا الأمر.
1: وأسألك دكتور عباس، إذا ما تم تدويل مضيق هرمز، ما الخيارات أمام طهران، خاصة أن أصلا الأسعار يعني بدأت ترتفع، آخر ما رصدناه أن العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي ارتفعت لأكثر من 3% بعد إلغاء واشنطن إذا ترخيصا يسمح ببيع النفط الإيراني؟
0: يعني نرجع إلى المربع الأول ونتحدث كما كنا نتحدث سابقا قبل عقد هذه مذكرة التفاهم بأن الإيرانيون لهم خيارات متعددة، هم يعرفون كيف يعبرون هذا الحصار بسبب السنوات والعقود الماضية التي كانوا محاصرون، هم لهم جزر أخرى وموانئ أخرى في بحر قزوين، لهم علاقات ولهم حدود مع 15 دولة يستطيعون من خلالها أن يفكوا الحصار بشكل نسبي، وفي النهاية الإيرانيون اتكأوا على ذاتهم في الصناعة وفي الزراعة وكثير من الأمور بسبب هذه العقوبات التي فرضت عليهم أكثر من 4 عقود، لذلك سيكون لهم ربما الصبر والمواجهة أكثر من الأمريكيين. الأمريكيين لا يتحملون هذا الوضع، وخاصة هم على استحقاقات كبيرة بما يتعلق بالانتخابات النصفية، بما يتعلق بالضغوط داخل الحزب الجمهوري وداخل الكونغرس، وأساسا هناك ستكون أزمة إقليمية لا تتحملها المنطقة، ولذلك ستضغط على الرئيس ترامب. ونرجع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن في هذه المرحلة هناك ستكون الشروط أكثر صرامة وأكثر حزما ونرى إلى أين تصل الأمور. يجب أن نصبر بعض الوقت.
1: طيب دكتور محمد، إذا فعلا ما تم تدويل مضيق هرمز، كيف سينعكس ذلك على شكل المفاوضات وآلية تنفيذ مذكرة التفاهم؟
3: إذا تم إغلاق مضيق هرمز من جديد، إذا عاد الحصار البحري الأمريكي، أعتقد وقتها يمكن إعلان وفاة المفاوضات. بمعنى هنا نكون من الناحية النفسية ومن الناحية السياسية، سواء بالنسبة لطهران أو البيت الأبيض، في مرحلة العناد والعودة إلى منطق المعادلة الصفرية. بمعنى يبحث كل طرف عن معادلة الغالب والمغلوب، وهنا أيضا لن يتحمل الاقتصاد الدولي العودة مجددا إلى أزمة النفط والغاز وأيضا السماد. يعني هناك دول أفريقية ودول أسيوية تعيش على الزراعة بحيوية السماد. نعود إلى مجموعة من الانتكاسات ومن الدوائر المتشابكة فيما بينها، لأن مضيق هرمز الآن يكتسي مع مرور الوقت أهمية لم يكن للأمريكيون ولا الإيرانيون يعتقدون أنه يتسم بها. أصبحت قضية هرمز بمثابة هذه الأزمة المستعصية، المستعصية عسكريا والمستعصية أيضا تفاوضيا، ولا أحد يملك الآن. بمعنى قد نصل في وقت من الأوقات إلى أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي لا يستطيع أن يكون لديه مفتاح لبدء صفحة جديدة أو الحل مناورة أو بدء مناورة جديدة. أعتقد مضيق هرمز يكتسي الآن أهمية تفاوضية إذا تم احتواء هذا التصعيد، لكن إذا وصلنا إلى ما قد يعود بنا إلى الحرب المفتوحة، إلى القصف المتقطع، أعتقد أن هناك ما يسمى بالهورتن ستيلميت، الجمود المضر لكلا الطرفين، وتلك طامة أخرى.
1: شكرا لضيوفنا، هذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد مزنس.
5: شكرا غنوة. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنتم أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت سلسلة ضربات وصفتها بالقوية على إيران، وقالت أنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران، وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب، وذلك لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن وقوع انفجارات في سيرك وقرية ميسين بجزيرة قشم في جنوبي إيران، وأيضا في هرمزغان وبندر عباس. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إلغاء رخصة تسمح ببيع النفط الإيراني بأثر فوري، وسمحت بإتمام المعاملات الضرورية المرتبطة بصفقات سابقة في موعد أقصاه 17 من الشهر الجاري، وذلك في عقاب هجمات استهدفت ناقلات وسفنا في مضيق هرمز. مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية السياسية والعسكرية فيما يتعلق بهذه الضربات الأمريكية الأحدث التي استهدفت مناطق في إيران.
6: نعم محمد، ترقب أيضا لمواقف جديدة من القيادة المركزية التي أعلنت أنها بدأت قبل نحو ساعتين في الحقيقة هذه السلسلة من الضربات التي وصفتها بالقوية في مواقع في إيران، دون أن تحدد طبيعة المواقع أو الأهداف التي استهدفتها، ولكنها أكدت أنها تأتي في إطار الرد الأمريكي على استهداف إيران لسفن تجارية في مضيق هرمز تحديدا 3 سفن تجارية تقول القيادة المركزية إن إيران استهدفتها أثناء عبورها مضيق هرمز، هذا الممر المائي الدولي. تقول القيادة المركزية إن هذه الضربات التي تنفذها هي تأتي لفرض تكاليف باهظة الثمن على إيران، بمعنى أن هذه